0: اليمني قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت مقار وعتاد للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. في حين قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. وفي الولايات المتحدة، ولأول مرة منذ العام 2023، أعلن الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الفائدة بربع نقطة مئوية، مؤكدا أن استمرار حالة عدم اليقين عند مستويات مرتفعة بسبب التطورات الجيوسياسية. البداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن الحرب مع إيران في آخر مراحلها. وفي السياق، نقل موقع أكسيوس عن مصادر بأن ترامب سيعقد محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد للوقوف على آخر التطورات، ربما آخرها ما جاء على لسان أكسيوس. محمد، ماذا في التفاصيل؟
1: نعم، بالنسبة لما ورد في أكسيوس، هذا أمر متوقع في الحقيقة. الرئيس دونالد ترامب سيتوجه لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة الدورة السنوية، ومن المرتقب أن يعقد سلسلة لقاءات مع عدد من زعماء العالم، بمن فيهم كما كشفت أكسيوس قادة دول الخليج. وهذا اللقاء المرتقب أو الاجتماع المرتقب الذي قد يضم أيضا بحسب أكسيوس قادة عرب ومسلمين آخرين، سيركز على الموضوع الإيراني، الملف الإيراني، وأيضا يتوقع أن يشمل قضايا أخرى. في الحقيقة، الرئيس دونالد ترامب كان قد صرح في وقت سابق اليوم لدى وصوله إلى نورث كارولينا، في الحقيقة صرح وقدم تصريحات بشأن الحرب مع إيران. وفي هذه التصريحات المقتضبة مع الصحفيين، قال بأن الولايات المتحدة في الحقيقة أو باتت في المراحل الأخيرة من هذه الحرب، وعبر عن أمله بأن تكون نهاية هذه الحرب قد اقتربت. أضاف بأن إيران تريد أيضا بشدة التوصل إلى اتفاق، لكن اللافت أيضا أنه عندما سئل إن كان قد سمع ذلك من الإيرانيين مباشرة أم عبر وسطاء، أجاب بأنه سمعه بشكل مباشر. وهذه نقطة مهمة، لأنها في الحقيقة تذهب أبعد مما كان يقوله ترامب خلال الأيام والفترة الماضية. كان يتحدث عن رغبة إيرانية في الاتفاق وعن إمكانية التوصل إلى صفقة، أما الآن فهو يجمع بين الحديث عن قرب نهاية الحرب ورغبة إيران في الاتفاق بحسب قوله، وتأكيد أنه سمع ذلك مباشرة من الإيرانيين. لكن حتى الآن لا يتحدث ترامب عن اتفاق أنجز بالفعل أو العودة إلى مذكرة التفاهم، ولا يكشف عن مضمون أيضا هذه الاتصالات إن كانت جرت بين الجانبين أو الشروط التي يتم بحثها. لذلك من السابق لأوانه أيضا الحديث عن تحول في موقف ترامب، خصوصا أن هناك فارقا في الحقيقة بين لغته السياسية وبين الواقع الميداني على الأرض، لا سيما في ظل استمرار التوتر بشأن مضيق هرمز. ولا يمكن أيضا فصل ذلك عن السياق الداخلي الأمريكي، وهو سياق دقيق في الحقيقة في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتزايد أيضا تكلفة هذه الحرب وعدم شعبيتها بين الأمريكيين. لذلك يمكن قراءة حديث ترامب عن اقتراب نهاية هذه الحرب كرسالة ربما لطمأنة الداخل، بأن هذه الحرب التي أرهقت الأمريكيين في الواقع وفق معظم استطلاعات الرأي، لا سيما من الناحية الاقتصادية، ربما قد تكون في طريق النهاية، خاصة مع بدء العد العكسي لانتخابات التجديد النصفي، حيث يواجه ترامب وحزبه الجمهوري تحديا في الحفاظ على أغلبية الضئيلة في الكونغرس في ضوء مسألة ارتفاع أسعار الوقود، وهي محدد أساسي في توجهات الناخبين في شهر نوفمبر المقبل.
0: نعم، وما يتسق مع حديثك أيضا محمد رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ربما ذلك أيضا يأتي في ذات السياق لاحتواء هذه الغضبة في الداخل. أشكرك

0: حمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني في بيجين إن طهران مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها، لكنها ترحب في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. ومن جانبه قال أمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي إنه لا ثقة لإيران بالولايات المتحدة، وإن عليها اتخاذ إجراءات عملية لكسب ثقة طهران حسب تعبيره. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش.
1: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني في بيجين إن إيران مستعدة لمواصلة الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه ترحب بالحلول الدبلوماسية. وأضاف عراقجي خلال هذا اللقاء بأن الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة، مضيق هرمز، المياه الخليجية وبحر عمان، هو مرده ما وصفه بالاعتداءات الأمريكية، وليس هذا من مسؤولية الجانب الإيراني وفق ما يقول عراقجي. سياسيا أيضا قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، وإن على واشنطن أن تكسب ثقة طهران، وهذا مؤشر على إصرار طهران على الشرط لأجل العودة إلى المفاوضات والحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم مثلما كان قد قال محسن رضائي. ميدانيا يقول الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة جديدة فجر الأربعاء في أجواء مضيق هرمز من طراز MQ-9، وأكد أن هذه المسيرة هي الخامسة خلال اليومين الماضيين. أيضا عسكريا يقول نائب قائد الحرس الثوري الإيراني مصطفى إيزدي بأن الولايات المتحدة الأمريكية سعت في بداية الحرب على إيران إلى إسقاط النظام، لكنها الآن تعاني من مشكلات في قدراتها العسكرية بحسب تعبيره. قائد القوات البرية في الجيش الإيراني قال إن الكثير من الوحدات القتالية منتشرة على الحدود الإيرانية، وإن هناك 10 ألوية بالحد الأدنى منتشرة في مياه ساحل مكران وخليج عمان على الشواطئ الإيرانية، وقال إن هذه الجهوزية الإيرانية هي التي منعت تنفيذ أي عمليات توغل بري أمريكي خلال هذه الحرب.
0: قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يخدم مصالح أي طرف. وشدد وانغ خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي في بيجين، شدد على احترام السيادة الإقليمية للدول الخليجية وأهمية فتح مضيق هرمز وعودة الملاحة الآمنة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. من جانبه أكد عراقجي سعي بلاده التوصل لحل دبلوماسي، مشددا على ثبات طهران في الدفاع عن مصالحها واستعدادها لتطوير علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
2: إلى الصين للمرة الثانية منذ بدء الحرب يتوجه عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. تأتي الزيارة قبل أسبوع من قمة صينية أمريكية مرتقبة في واشنطن. سبقتها خلال أشهر التوتر والتصعيد الراهنين زيارة في مايو الماضي، وكانت أيضا قبيل قمة أمريكية صينية في بيجين. الوزير الإيراني أكد أمام نظيره الصيني ترحيب طهران بالحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوق شعبها. وترى الصين بالمقابل على لسان وزير خارجيتها وانغ يي أن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يخدم مصالح أي طرف. حاضرة هي الصين في الحراك الدبلوماسي لأطراف الأزمة ووسطائها على حد سواء. قبل أسبوع زار بيجين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، والتقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصينيين. على الطاولة وفق بيان الخارجية القطرية جرى استعراض الجهود الدبلوماسية ومساعي تحرير الملاحة البحرية بمضيق هرمز. شهدت المباحثات القطرية الصينية إبداء بيجين استعدادها للتنسيق مع الدوحة لتعزيز استقرار المنطقة وتحذيرها من تداعيات الأزمة على قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. كانت قطر استبقت المباحثات بالحديث عن طرح أفكار عديدة للحل وسيناريوهات متنوعة لضمان معالجة مصادر القلق لدى طرفي الأزمة الإيراني والأمريكي. لدى الصين مسوغات خراط عديدة في المسار الدبلوماسي الرامي لوقف التصعيد والتوصل لاتفاق. ففضلا عن تحالفها استراتيجيا واقتصاديا مع إيران، فهي تبقى حريصة على علاقاتها الدقيقة مع الولايات المتحدة التي تعول بدورها منذ أشهر على جهود صينية لحث الإيرانيين على إنهاء أزمة مضيق هرمز، ذلك المضيق الذي كانت الصين قبل الحرب تستورد عبره أكثر من 42% من إجمالي وارداتها البحرية من النفط الخام، والتي تراجعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 13%، ما حملها على زيادة السحب من احتياطياتها الاستراتيجية. قد تجد الصين والحال هذه دوافع أكثر إلى انخراط أقل تحفظا في أي مسارات وساطة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، سواء بالنظر لإشاراتها للوسطاء بالاستعداد للتنسيق أو بعلاقاتها بطرفي النزاع الذي باتت كلفة استمراره تثقل كاهل الجميع.
0: إذن وأنوه لهذا العاجل على شاشة ترامب، يقول يمكننا التوصل إلى اتفاق بشأن إيران في أي وقت نريده، ربما ذلك في آخر تصريحات الرئيس الأمريكي من نورث كارولينا. ولنقاش كل ذلك وأكثر أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك معنا دكتور محمد. أيضا أرحب بضيفي من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وأيضا من دلاوير السيد روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية دلاوير. أهلا بكم ضيوفي الكرام. وربما أبدأ معك سيد روب من آخر تصريحات الرئيس الأمريكي الذي يتحدث الآن ربما في خضم دعمه لأحد مرشحي الحزب الجمهوري مايكل واتلي في نورث كارولينا، ولكنه بالطبع يعني يذكر الموضوع الأبرز وهو الحرب مع إيران، يتحدث عن أن في أي وقت تريده الولايات المتحدة يمكن أن تحسم هذه الحرب. كيف ترى هذا التصريح؟
3: وشكرا لهذه الفرصة. هذا يعتبر بيانا قويا من الرئيس ترامب بالنسبة لقوله بأنه يمكن إنهاء الحرب في أي وقت يريد، وهذه تصريحات صحيحة ولها سياقاتها، وأنا سوف أضع قبعتي الاستخبارية العسكرية حاليا، أي أنني سأتحدث من ذلك المنطلق. هناك أمور لا نناقشها على التلفاز، ولكن أقول لكم إن هناك عناصر أمريكان على حدود إيران، إذا كيف يمكنه إنهاء هذه الحرب؟ يمكن أن يمتثل لمطالب إيران ورغباتها، ولكن لا أرى هذا سيحدث، ويمكن أن يذهب إلى طرف آخر على النقيض من ذلك. وبنهاية المطاف نحن
0: يعني فقط في هذه النقطة
3: النووي.
0: سيد روب، يعني ما ذكرته بوجود يعني قوات أمريكية على تخوم إيران بالتأكيد يوحي بأن الحل والحسم سيكون عسكري. يعني
3: وأنه بالتأكيد لدينا أناس يعملون بتجربة استخبارية داخل إيران، ليس هناك شك بهذا، وأنا أعلم هذا. لدينا مصادر متعددة في كل إيران وعلى الحدود، وهذا يعني أمورا كثيرة. أنا أقول فقط إن الرئيس ترامب، وأتفق مع بيانه، نعم في أي وقت يمكن لهذه الحرب أن تضع أوزارها، ولكن هناك كلفة، وهذا هو الأمر الذي يجب أن نبحث فيه، وهو ما هي الكلفة. والرئيس يريد لهذه الكلفة أن يتم اختصار موضوعها. هو الآن كان ثابتا ومتسقا على مدى أشهر بالنسبة لهذه الجهود، ولكن النظام الإيراني لا يمتثل، وهم يعتقدون أن المعابر المائية ملك لهم، وهم يعتقدون أنهم يجب أن يمتلكوا سلاحا نوويا، وهم الدولة الأكثر دعما للإرهاب في العالم. إذن فالنظام الآن لا يتعاون، وهم الآن يعزلون أنفسهم بالإضافة إلى أنهم لديهم وكلاء مثل حزب الله والحوثيون، ولكن هذا كل ما لديهم. هم الآن لم يعد لديهم قدرة عسكرية وليس لديهم المال، وهم الآن يعانون اقتصاديا، وهم الآن في مرحلة الاقتراض. وأعتقد أن زميلي من طهران سيتحدث بغير ذلك، ولكن أنا أتفق مع الرئيس ترامب فيما يقوله.
0: نعم، سأنتقل إليه. أستاذ مختار، كيف تنظر إلى هذه التصريحات؟ وكأن الولايات المتحدة تمتلك زمام الأمور تماما خلال هذه المرحلة، وتستطيع حسم هذه الحرب في أي وقت تشاء، إن أخذنا أيضا بعين الاعتبار تصريحات الرئيس الأمريكي بأن هنالك قنوات تواصل

0: المتحدة الذي قام بكل هذه المجازر الإرهابية بحق الشعب الإيراني. الآن أتساءل لماذا هذه الجماعات لم تتحرك، وأين هذا السلاح الأمريكي؟ يعني إذا هو رجل استخباراتي يجب أن يتساءل هذا السلاح الآن أين وصل وبيد من هذا السلاح. وهناك يعني بالنسبة لما أشرتم إليه، يعني في الحقيقة هناك لا توجد الآن اتصالات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. يعني سابقا نعم كان هناك يوجد اتصالات مباشرة مثلا بين السيد عراقچي وويتكوف، ولكن هذه من فترة توقفت. يعني إيران غيرت من هذه السياسة، والآن إيران تتواصل مع الجانب الأمريكي فقط من ناحية يعني الوسطاء. وهناك يعني إيران عبرت عن موقفها بأن ما هو سيكون موقفها بالنسبة للمفاوضات. يعني هناك إيران لديها شروط، وإذا لا تلبى هذه الشروط وهي تكون وفق يعني عودة أمريكا إلى مذكرة التفاهم، حتما إيران لن تذهب إلى المفاوضات. وإذا يعني الرئيس الأمريكي كان زمام المبادرة بيده، يعني كان كل يوم لن يتحدث عن إيران، وكل لحظة وفي أي مراسم وفي أي، يعني حتى عندما يذهب للمطعم يتحدث عن إيران. فلذلك هو حتما ليست زمام الأمور أو زمام المبادرة بيده. يعني هناك إيران حتما تسيطر على مضيق هرمز، هو حتما يشعر بالألم، هو حتما يشعر بالخوف عندما يرى يعني هناك القوات اليمنية الآن تسيطر على مضيق باب المندب، والكثير من الأمور عندما نضعها إلى جانب يعني بعضهما البعض، يعني هناك هذه تشكل حالة خطيرة بالنسبة للرئيس الأمريكي. وفشل في أهدافه في نهاية المطاف، يعني جاء بشعار إسقاط النظام، الآن وصل إلى موضوع مضيق هرمز. فلذلك يعني باعتقادي كلام الرئيس الأمريكي وناجم عن هذا المأزق، يريد أن يخرج من هذا المأزق، وواضح أنه أما أن يستخدم يعني مرة أخرى الحرب الشاملة، أو يعني في نهاية المطاف ممكن أن يخضع إلى يعني شروط إيران.
1: نعم دكتور محمد، يعني كيف ترى المشهد؟ يعني هل بالفعل الرئيس ترامب يمتلك زمام الأمور تماما ويستطيع أن يحسم هذه الحرب في أي لحظة مثلما يقول، أم أن ما يتم الآن الإفصاح عنه وهذه التصريحات لا يمكن أخذها والتعاطي معها بعيدا عن سياق نورث كارولينا الانتخابات؟
2: التصريحات التي يدلي بها ترامب بشأن اقتراب موعد نهاية أو إنهاء الحرب، وأيضا أن المسألة ستنتهي بعيد انتخابات الكونغرس، هذه خطابية للداخل الأمريكي خاصة في السياق الانتخابي، وهو أيضا يقول هذا لعل وعسى أن تهدأ عاصفة الانتقادات وأن لا يخسر الحزب الجمهوري خسارة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بمجلسي الشيوخ والنواب على حد سواء. في المقابل إذا استعرضنا كيف يدير ترامب وكيف يدير الإيرانيون هذه الحرب منذ 7 أشهر، هناك متاهة استراتيجية حقيقية، و ترامب لا يمكن أن يحسم، هو حاول أن يحسم في البداية حرب 40 يوما، القصف المتقطع ل13 ليلة، أيضا الحصار البحري، الخنق الاقتصادي، كل الأدوات التي من شأنها أن تحقق الحسم بين مزدوجتين اعتمدها ولم ينجح في ذلك. إذن ماذا تبقى؟ تبقى خياران أحدهما أصعب من الآخر، إما أن يساوم الإيرانيين في تسوية معينة وهذه مسألة منطقية، أو أنه قد يلجأ إلى قصف مواقع حيوية ثم يعلن أن إيران أصبحت من سكان العصر الحجري ويحفظ لنفسه بعض ماء الوجه ونخرج بصيغة تجميل الصراع. لن يعلن أنه انسحاب، لن يقرب من هذه الكلمة، ولكن عملية انسحاب ضمنية تحت شعار أننا خلصنا حققنا جميع الأهداف، الإيرانيون إلى زوال، ويترك الأمور على علتها، بمعنى استمرار الخنق الاقتصادي اللي هو امتداد للعقوبات الاقتصادية منذ 2018 عندما تحلل من الاتفاق النووي. في المقابل حتى ننصف أيضا أن هناك تخبط استراتيجي عند الإيرانيين، الآن هم متمسكون بالسيادة على مضيق هرمز، ولكن أيضا هم محرومون من تصدير نفطهم، الحصار البحري، وأيضا منعهم من الحصول على مورد من أهم الموارد، هناك الخنق الاقتصادي، هناك دول تساهم ودول لا تساهم في هذا الخنق الاقتصادي بالتواطؤ مع الولايات المتحدة على مستوى العمل.

0: العمليات العسكرية انتقلت استراتيجية إيران مما هو دفاعي إلى ما هو هجومي قبل 3 أسابيع عندما بدأت تستهدف بعض القطع الأمريكية، وأيضا عندما استهدفت قاعدتين في الأردن الملك حسين والزرقاء استخدام 20 صاروخ في ليلة واحدة، ثم في اليوم التالي 12 صاروخا. هذه القدرات تعطينا صيغة جديدة من إيران، إيران التي كانت تمتص الضربات الآن أصبحت هي تنشر وتوجه. ولكن على الرغم من كل هذا لا يمنح هذا الوضع اليد العليا للحرس الثوري. إلى حد الآن لا يمكن لا لترامب ولا للحرس الثوري أن يدعي أنه تفوق استراتيجيا، بالعكس هناك تخندق سلبي لأن لا أحد يتزحزح من مكانه، ليست هناك مسيرة نحو المفاوضات، وأيضا ليس هناك ابتكار لأساليب أخرى. بمعنى وصلنا إلى
1: مرحلة، إلى أين يمكن أو إلى متى يمكن أن يستمر
0: سيستمر هذه؟ وقلتها في مايو وأعيدها الآن، تعقيدات حرب، تعقيدات مضيق هرمز أكثر بكثير من حرب إيران، وقد تبقى معنا لأعوام مقبلة حتى عام 29 عندما يغادر ترامب البيت الأبيض. إذن ما نحتاجه لكي لا ننتظر طويلا؟ نحتاج وصول الصراع من إدارة فيها نوع من الأريحية إلى مسألة الاستنزاف السياسي والاقتصادي. هنا إذا
1: التقى، نحن قريبون منه الآن،
0: لازلنا بعيدين للأسف. بمعنى أن مثلا حتى إذا وصلت أسعار النفط إلى 110 دولارات، هذا لا يعني أن الوضع في أمريكا أصبح حرجا. أيضا بالنسبة لترامب، حتى إذا خسر الحزب الجمهوري الأغلبي، هذا ليس نهايته أو بداية نهايته السياسية. أيضا في المقابل حتى مع الخنق الاقتصادي ضد إيران ومنعها من تصدير النفط، هذا لا يعني أيضا انتشار المجاعة بين الإيرانيين. إذا كل طرف لازال بعيدا من مرحلة هذا الاستنزاف اقتصاديا وسياسيا، لذلك ربما نحتاج لصبر أيوب كما أقول دائما لكي نسير هذه المتاهة الاستراتيجية عند الإيرانيين وعند الرئيس ترامب.
1: سيد روب، هل تتفق مع دكتور محمد إلى ما ذهب إليه، وأن ربما هذه المعركة لازالت مستمرة وحسمها بعيد، وأن هنالك صبر استراتيجي ممارس من الطرفين، ويعني معالم اقتصادية ربما بدأت تظهر في الولايات المتحدة، كان من ضمنها رفع أسعار الفائدة 0.25 نقطة أساس، ولكن لازال الطريق طويل؟
2: نعم، إن المسار طويل، ولكن بنهاية المطاف قد يكون هناك تقصير لهذا المسار. وأقول أن الصراع العسكري الآن توسع لكي يشمل وكلاء إيران والسعودية أيضا، ونحن نعلم أن الصراع العسكري يتوسع الآن، ولكن كذلك المسار الدبلوماسي. ما أقصده بذلك هو أن الرئيس ترامب صرح وأعلن بأنه سوف يلتقي قادة أجانب في نيويورك يوم الثلاثاء، وهم قادة من الشرق الأوسط في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة. وأعتقد أن هذه نقطة مهمة، ونفهم أيضا أن الصين الآن تشارك وترغب أن تشارك مع النظام وأن تساعد في أن تتوصل إلى اتفاقية سلام بوساطتها. إذن المزيد من الدول الآن تحاول أن تنخرط لكي تجد سبيلا للوصول إلى السلام. وبالنسبة للصين، لديهم ما يكسبون وهم يخسرون الآن.
1: كيف ستتعاطى الولايات المتحدة مع الوساطة الصينية
2: الإيرانية؟
1: كيف ستتعاطى سيد روب الولايات المتحدة مع ما أشرت إليه ربما من وساطة صينية تتشكل؟
2: أعتقد أن الرئيس ترامب وإدارته سوف يسمحان لهذه النقاشات أن تتم، فالرئيس ترامب يسعى ويرحب بالصين أن تنخرط في هذا الأمر لتساعد في التوصل إلى اتفاقية سلام، وهذا الأمر ليس سلبيا بل هو إيجابي من الرئيس ترامب. وأقول أن أي طرف أو أي شخص يمكن أن يجعل النظام في إيران ينتبه وأن يكون جديا بشأن هذه القضية أمر مرحب به. هذا لا يعني أن الرئيس ترامب سوف

0: يرضى بأي اتفاقية سلام. هناك خطان حمران للرئيس ترامب وكل الدول بما فيها الدول في الشرق الأوسط ودول أخرى في العالم. مرة أخرى، لا أحد يريد للنظام أن يمتلك سلاحا نوويا أبدا، وفي نفس الوقت هذه معابر دولية وإيران تعتقد وتؤمن بأنها تمتلك مضيق هرمز. إذن فبالتالي هناك خطان حمران ما زالا متسقين، وإذا ما شاركت الصين وتساعد في حلحلة الأمور فإنني أعتقد أن الرئيس ترامب سوف يرحب بهذا التوجه بكل تأكيد.
1: سيد مختار، هل تنظر بذات العين ربما لقاء ترامب المرتقب في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مع قادة في دول الخليج، وإن أخذنا ذلك بالتزامن مع لقاء سيجمع الرئيس الصيني شي جي بينغ مع الرئيس الأمريكي الأسبوع القادم؟ الصين الآن منخرطة، وزير الخارجية الإيراني عراقجي كان في زيارة، هل هناك ربما بوادر تتشكل، ملامح ما لانفراجة قد ينخرط فيها الجميع؟
2: يعني هناك في الحقيقة، أولا لا أعتقد قادة دول المنطقة عندما يلتقون بالرئيس الأمريكي مثلا يتحركون إلى جانب يعني نوايا، بل باعتقادهم سيشكلون كذلك ضغطا ويطالبون يعني الرئيس الأمريكي بإنهاء هذه الحالة، لأن هذه الحالة وهذه الحرب الذي افتعلها يعني الرئيس الأمريكي من أجل طموحات نتنياهو في نهاية المطاف يعني إلى جانب أنه أضاء يعني كانت الحرب على إيران أضرت في كل المنطقة، هذا أمر واضح. ومن ناحية أخرى باعتقاد أنه سيكون لقاء مهم يعني عندما يعني هم ينقلون هذه وجهة النظر إلى الرئيس الأمريكي ويحثونه على نهاية هذا العدوان، وهذا ما يقومون به الآن. يعني هناك قطر تلعب الدور الأساسي الآن في موضوع الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، هناك دول منطقة تدعم هذا الدور. من ناحية أخرى هناك اللقاء بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني، نعم هذا ممكن بأن نشهد دور صيني ويكون الدور الصيني شبيه مثلا لما شهدناه في المفاوضات بين إيران والمملكة السعودية، عندما يعني هناك كانت العراق تقوم بالوساطة وجاءت الصين ولعبت الدور المكمل الحاسم في الوساطة، أو مثل الدور الذي لعبته يعني دولة قطر عندما هناك باكستان جاءت بدأت الوساطة ولكن لعبت الدور المكمل والحاسم وأنجزت المذكرة بين إيران والولايات المتحدة. ممكن نرى مثل هذا الدور الصيني، لأنه تعرفون يعني في نهاية المطاف الصين لديها مصالح سواء مع أمريكا أو مع إيران وحتى مع المنطقة، يعني تربط الصين علاقات استراتيجية اقتصادية شاملة وعلى أساس يعني اتفاقيات شاملة طويلة الأمد، وهذه تتأثر يعني لأنه معظمها اتفاقات اقتصادية في المقابل تربطها كذلك مثل هذه العلاقات مع أمريكا.
1: أشكرك من طهران الأستاذ مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كذلك أشكرك ضيفي من دلاوير السيد روب أرليت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية دلاوير، وأشكرك ضيفي من الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا لكم. إلى قطاع غزة، حيث حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان من التداعيات الخطيرة التي تهدد القطاع السكني عقب انهيار عمارة سكنية كانت تؤوي نازحين مما خلف عشرات الضحايا. وكشفت الوزارة أن عدد المباني المصنفة ضمن المباني الخطرة أو المهددة بالانهيار بلغ نحو 3000 مبنى على مستوى القطاع.
3: على رؤوس ساكنيه انهار المبنى مخلفا عشرات الضحايا والمفقودين. فهذا المبنى السكني المكون من 6 طوابق تعرض سابقا لقصف إسرائيلي وتقطنه أكثر من 10 عائلات، اضطر النازحون إلى اللجوء إليه مجددا بعد أن تقطعت بهم السبل في ظل ضيق المساحات والسيطرة الإسرائيلية على معظم أراضي القطاع.
4: طلعت أولادي هنا وطلعت على العمارة، أنا نزلت لقيت بنت على العمارة واقفة وضابية، قلت لها يعني أما أبو محمد أنا بلا نسألتها واجوا الاخوان وصرنا نطلع.
3: فرق الانقاذ تعمل في ظروف شديده التعقيد مستعينه بما يتوفر لديها من معدات واليات متهالكه، فيما يعرقل الركام الوصول الى العالقين تحت الأنقاض.
5: من الممكن أن يصل العدد إلى 100 شخص تحت هذا المبنى، ما تم استخراجه هو أقل من الربع الموجود تحت الأنقاض، وطواقم الدفاع المدني تعمل بكل ما بوسعها حتى تتمكن من انتشال باقي المواطنين إما شهداء أو مصابين.
3: ولا تقتصر المخاوف على هذا المبنى وحده، إذ يقول الدفاع المدني إن عددا من المباني التي تعرضت لأضرار خلال الحرب أصبحت تمثل خطرا على حياة السكان وهي بالمئات، وخلفت عشرات الوفيات منذ نهاية الحرب. وقد صرعت بلدية غزة إلى دق ناقوس الخطر في عدد من المناسبات بخصوص ما تمثله هذه الأبنية المتضررة والآيلة للسقوط من خطر على أرواح المواطنين.
6: الاحتلال الإسرائيلي يمعن في فرض حصاره الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة، يمنع إدخال المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع هذا الواقع الصعب والمرير. هناك أكثر من 2000 مبنى على مستوى قطاع غزة هي آيلة للسقوط، وتحتاج إلى تدخل عاجل من أجل حماية السكان والنازحين الموجودين والقاطنين داخل هذه المباني.
3: ولكن المعادلة تبدو صعبة الحل في ظل إغلاق الاحتلال للمنافذ وانعدام أماكن إيواء لعشرات العائلات وندرة مواد البناء اللازمة لدعم المباني التي قد تتهاوى في أي لحظة على رؤوس اللاجئين إليها، خصوصا مع اقتراب موسم الأمطار.
7: بإمكانيات محدودة يواصل الدفاع المدني بغزة البحث عن المفقودين بين أنقاض هذا المبنى المنهار على رؤوس ساكنيه، فيما تعيد الانهيارات المتلاحقة إلى الواجهة تداعيات الغارات الإسرائيلية المكثفة على مدار أكثر من عامين على قطاع غزة. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
1: ومعنا من رام الله الأستاذ نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية للنقاش، وأيضا من القاهرة ينضم إلينا الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما معي. وأبدأ معك أستاذ نهاد، يعني هل ما يحدث الآن في غزة وربما انهيار بناية السعادة غرب غزة كشف الكثير وبات ترجمة حقيقية لتعثر تنفيذ استحقاقات البروتوكول الإنساني لاتفاق السلام، هل يعني بالفعل يمكن النظر بهذه العين؟
8: صباح الخير وتحية لكم جميعا. الحقيقة كل هذا كان مكشوفا، وتقارير زملائكم في غزة يوميا كانت تتحدث عن تكالب كل عناصر الموت من أوبئة ومجاعة وقتل يومي وبنيات آيلة للسقوط، كل عوامل القتل والموت تعمل وحدها، يعني حتى طبعا بأثر العدوان الإسرائيلي هذه المنازل آيلة للسقوط كلها بتأثير الهجمات والقصف الإسرائيلي. اليوم الجيش الإسرائيلي حاول التنصل من مسؤوليته عن هذه الجريمة وادعى أن البناية لم تتعرض للقصف، لكن كل ما يجري في قطاع غزة يدل على أمر واحد رئيسي علينا ألا نغفل عند الحديث عن غزة، وهو أن إسرائيل ما زالت متمسكة بخيار التهجير، لا تريد عودة غزة إلى الحياة الطبيعية، لا تريد نهاية هذه الحرب إلا بخروج الناس، ولذلك هي أسست وكالة رسمية في وزارة الدفاع الإسرائيلية معنية بتهجير الناس، هي تمانع وتعطل أي محاولة للانتقال إلى المرحلة الثانية في تنفيذ خطة رئيس ترامب. وأذكر أن إسرائيل ماطلت في إدخال الآليات والمعدات اللازمة لاستخراج جثامين قتلاها، يعني ماطلت أكثر من شهرين وهي تماطل في إدخال المعدات حتى استعان الغزيون بالمعدات التابعة للهيئة المصرية في قطاع غزة، بينما المعدات اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات ومراكز الطاقة واستخراج المياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض إسرائيل تتمنع في إدخال هذه المعدات، وهذا ما كشفه اليوم يعني وبشكل واضح فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي قال أنه يخشى من أن وجود يعني الاستخراج أو إزالة الأنقاض سيكشف عن فظائع ارتكبتها آلة القتل الإسرائيلية من خلال الكشف عن جثامين عشرات الأسر من نساء وأطفال تحت الأنقاض، وبالتالي كل ما يجري ليس بريئا، ليس سوء فهم، وغض النظر الأمريكي ومن قبل مجلس السلام عما يجري ليس مجرد يعني خلاف على تفسير هذا البند أو ذاك، هناك 19 بندا لم تنفذ من خطة السلام. وإسرائيل ترى أن خطة الرئيس ترامب هي بند وحيد هو نزع السلاح. حتى نزع السلاح إسرائيل تتلكأ في تنفيذ ما عليها من واجبات، وهي التي تعيق عملية يعني تنفيذ الاتفاق، لأنها تمنع دخول اللجنة الفلسطينية، تمنع دخول قوة حفظ الاستقرار، تمنع تأهيل الشرطة الفلسطينية، وبالتالي تفعل كل شيء لمنع انتقال غزة إلى اليوم التالي لهذه الحرب، وتريد استمرار آثار الحرب حتى يكون الوضع مهيئا للتهجير.
1: دكتور حسام، يعني هل غيرت فقط إسرائيل ربما من آلياتها ومن أساليبها، ولكن الهدف واحد هو تهجير الغزيين من أراضيهم، وذلك كان مطروحا بوضوح ومباشرة في بداية عهد الرئيس أو ولاية الرئيس دونالد ترامب، وهو ما رفض عربيا وإقليميا وإسلاميا الآن؟ هل تحتال على ذلك وتستخدم آليات ربما غير مباشرة برأيك؟
9: يعني صباح الخير في البداية لك وللضيف الكريم ولكافة المشاهدين. يعني عندما نتحدث عن ما يجري علينا أن نعود قليلا إلى الوراء، إلى أيام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. كانت هناك موجة عارمة في الرأي العام الغربي وتحولات كبيرة جدا شهدها الرأي العام الغربي في الولايات المتحدة على وجه التحديد، في هولندا التي كانت مرتعا لمناصرة إسرائيل ومناصرة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ودول أوروبية عديدة وفي أمريكا اللاتينية وفي إفريقيا وغيرها من الدول الآسيوية، كانت إسرائيل تشعر بعزلة حقيقية، عزلة يعني ربما تصل إلى تهديد مكانة إسرائيل وشرعية إسرائيل. عندما ذهب مجلس السلام وتحدث ترامب أنني أريد أن أنقذ إسرائيل من إسرائيل وأنشأ مجلس السلام، يعني استبشرنا أملا وكنا نتحدث بشكل أن هذا المجلس قد يؤدي إلى إنهاء المقتلة. صحيح نجح ترامب في وقف الإبادة بمفهومها الواسع، ولكنه أعطى شرعية للإبادة بمفهومها الصامت. كل يوم هناك قتل منذ اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، وهذا بالتأكيد أيضا يعيدنا إلى أن نفكر ونتأمل تصريحات كوشنر الأخيرة ونيكولاي ميلدينوف في الأمم المتحدة حول موضوع سلاح المقاومة الفلسطينية وتضخيم هذا السلاح في تجانس واضح مع إسرائيل وتصريحاتها حول نفس المسألة، وكأن مجلس السلام يريد أن يعطي مبررا لإسرائيل. زاد من المؤشرات قبل قليل، قبل ساعة عندما تحدث ترامب أو مصادر المصادر لرويترز عن فرض عقوبات على بعض ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية. هذا يعني أننا كفلسطينيين سواء كنا فتحاويين أو حمساويين، أي بمعنى المجموع الفلسطيني، أصبح هو في تهديد مجلس السلام، أي بمعنى أن فكرة التهجير ربما تعمل عليها أمريكا وتضع مجلس السلام لإنقاذ صورة إسرائيل وتحسين صورة إسرائيل وإعطاء شرعية لقتلها تحت عناوين حماس، وأن الذين يقتلون هم من المقاومة الفلسطينية.
1: أشكرك من القاهرة الدكتور حسام الدجني، الكاتب والمحلل السياسي، كذلك كل الشكر لك ضيفي من رام الله الأستاذ نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. يضطر سكان غزة إلى العيش في المباني المتضررة كبديل قسري، وهو ما يهدد حياتهم، ويتسبب عدم السماح بإدخال المعدات والآليات اللازمة بمشكلات أكبر، فلا يمتلك السكان القدرة على إزالة الأنقاض ولا حتى على البحث عن المفقودين تحتها. تقرير فرح الزمان شوقي يستعرض بالبيانات والأرقام حجم هذه المخاطر التي تزيد من مشكلات سكان القطاع.
10: يعرف الجميع أن ما بعد الحرب لا يجب ما قبله، وفي حالة قطاع غزة تضاف إلى ذلك تراكمات فوق تراكمات، إحداها تراكم الركام أو ما سيصبح ركاماً. فانهيار المباني المتضررة أساساً إثر القصف يعني ركاماً يسقط على غزيين لا خيار أمامهم إلا السكن فيها، ويعني أنقاضاً جديدة إلى جانب تلك المتراكمة التي ما زالت تنتظر طواقم وآليات ثقيلة لإزالتها وتمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع. هكذا يبدو قطاع غزة من السماء، وهذه النقاط الحمراء تظهر توزع المناطق المدمرة. تقول أرقام الأمم المتحدة إن نسبة الدمار في القطاع تزيد عن 80%، وفي مدينة غزة وحدها تصل إلى 92%، وهذا يعني تضرر أو تدمر أكثر من 200,000 منشأة ومبنى. تتوزع نسبها على الشكل التالي: نحو نصفها مدمر تماماً، و30% مدمر بشكل كبير، بينما تضرر جزئياً نحو 20% منها. وطالما أن هذه هي صورة الحياة على الأرض هناك، لا يجد سكان القطاع ملاذاً إلا الخيمة التي يقطنها أكثر من 800,000 شخص، أو يعيشون في المباني المتضررة التي يقطنها عشرات الآلاف إثر القصف والتدمير والتهجير. فتصبح الصورة على هذا الشكل، حيث يضطر السكان للاكتظاظ في أقل من 30% من مساحة القطاع إثر التضييق الإسرائيلي على مساحة العيش والحركة. أما مبرر كل ذلك فيرتبط بحالة ما بعد الحرب أيضا، فلا تلتزم إسرائيل بمخرجات خطة السلام ولا وقف إطلاق النار، ولا تفتح الباب لدخول المساعدات، ولا تسمح بإعادة الإعمار، فيضطر الغزي للعيش بين الركام والأنقاض التي يصل حجمها إلى نحو 60 مليون طن، تحتاج إلى سنوات لإزالتها بحسب تقديرات أممية، وتحتاج أيضا إلى معدات ثقيلة تمنع إسرائيل دخولها. في غزة حق العيش وحظر تدمير مقومات السكن يضرب بعرض الحائط. تحظر اتفاقية جنيف تدمير الممتلكات، وتصنف التدمير غير المبرر بالضرورة الحربية كجريمة حرب. ليس هذا وحسب، بل حظر البروتوكول الإضافي فيها تدمير المرافق وكل ما يساعد على البقاء على قيد الحياة كالبنى التحتية. ما يجري في غزة اليوم وآخره انهيار مبنى على رؤوس ساكنيه، يزيد المشاكل تعقيداً ويهدد بسقوط المزيد من الضحايا الذين يعيشون الآن في مبان آيلة للسقوط، وسيضافون إلى أكثر من 8,500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض حتى اليوم في قطاع يعاني الحصار والتكدس وشح وسائل الإمداد.
1: والآن إلى أبعاد وتداعيات التصعيد العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين في السعودية، وكذلك اتساع جبهة المواجهة في اليمن، نتعرف عليها في فقرة سياق الحدث مع الزميلة وسيلة عولمي.
11: أهلا بكم في سياق الحدث. تصعيد عسكري جديد لأنصار الله الحوثيين، هذه المرة باتجاه مكة المكرمة، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم التحالف الذي أكد اعتراض مسيرة أطلقتها الجماعة وتوعد بالرد، معتبرا أن الحرمين الشريفين خط أحمر. تنفي جماعة أنصار الله الحوثيون استهداف المدينة، لكنها تؤكد استهداف شركة أرامكو في ينبع ومناطق أخرى في مسار مواز تتسع رقعة المواجهات في اليمن، وسط تحذيرات من الحكومة اليمنية بأن التصعيد تجاوز حدود الصراع الداخلي. فلماذا يوسع أنصار الله الحوثيون نطاق الأهداف؟ وما الذي يعنيه استهداف مكة المكرمة؟ وما هي انعكاسات ذلك على مشهد التصعيد الحالي وعلى السياقات الإقليمية؟ وهل تقود هذه التطورات إلى تغيير في معادلة المواجهة المفتوحة في اليمن؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف وهم السعودية، مجلس التعاون لدول الخليج، الحكومة اليمنية، وأنصار الله الحوثيون. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قالته الخارجية السعودية التي وصفت الهجوم بأنه اعتداء إرهابي باتجاه البلد الحرام، وأكدت أنه تكرار لممارسات ميليشيا الحوثي بانتهاك المشاعر المقدسة. الخارجية السعودية أكدت حق المملكة باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين، كما دعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحسب بيانها. موقف مماثل صدر عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي وصف استهداف أنصار الله الحوثيين لمكة المكرمة بالاستفزاز لمشاعر المسلمين. يمنيا، وصف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني وصف التصعيد الحوثي بأنه لم يعد شأنا عسكريا داخليا، وأضاف أن هذا التصعيد يحول اليمن لمنصة تهدد أمن المنطقة والمصالح الدولية في ظل الدعم الإيراني. الزنداني أشار إلى أن اعتداء الحوثي على السعودية لا يمكن فصله عن التصعيد بالساحل الغربي ضمن مشروع

0: حين تدعمه إيران. أما أنصار الله الحوثيون فقد نفت الجماعة مزاعم أو استهداف مكة المكرمة، وقالت تواصل تعزيز نفوذها في مناطق استراتيجية في اليمن، كما نفى قياديوها وجود قوات إيرانية في صفوف الجماعة. هذا التصعيد سواء كان في السعودية أو في اليمن على جبهات عدة سنتعرف عليه أكثر على الشاشة التفاعلية مع الزميل صهيب العصا. أهلا بك صهيب. إذا نتعرف على ملامح هذا التصعيد ومختلف الجبهات على الخريطة التفاعلية.
1: وسيلة، يمكن القول أننا إذا الآن مرحلة جديدة من هذا التصعيد، وتحديدا إذا ما تحدثنا عن الاستهداف الحوثي في عمق السعودية، بالإضافة للتحركات في المنطقة الجنوبية الغربية من اليمن، وهي مسرح العمليات. لماذا؟ لأننا نتحدث عن السيطرة الحوثية على باب المندب وما آلات هذه السيطرة. ولكن إذا ما تحدثنا عن الوضع الميداني داخل اليمن، هذه الخريطة توضح مناطق السيطرة الجديدة لجماعة أنصار الله الحوثيين، بعد أن كانوا يصلون تقريبا بهذا الشكل، أي أنهم لم يتجاوزوا هذه المنطقة. المنطقة التي دخلوا إليها وسيطروا عليها هي هذه المناطق التي نتحدث عنها، وتحديدا وصولا إلى أطراف تعز، المخا، وصولا إلى باب المندب. وبالتالي توسيع هذه المساحة توسيع مهم للغاية، وتحديدا في المنطقة الساحلية كما تحدثنا للوصول إلى باب المندب. الذي يحدث الآن أننا إذا جبهة مفتوحة لا تزال، أو جبهتين إن صح التعبير. الجبهة الأولى هي جبهة مقنبة الكدحة الوزاعية، هذه الجبهة هي خطوط التماس، لأن في تعز، قلب تعز، لا تزال القوات الحكومية موجودة. يحاول الحوثيون الضغط من الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية، بالإضافة إلى الضغط من جهة إب أيضا. هذا يوازيه أيضا محاولة للضغط من لحج للقوات الحكومية باتجاه تعز وأطراف تعز لصد التقدم جماعة أنصار للحوثيين في محيط تعز. وبالتالي الآن نحن أمام محاولة لتثبيت القوات في أماكنها، ومحاولة للالتفاف أيضا، لأن القوات الحكومية أيضا تريد الالتفاف والدفع نحو المنطقة الغربية للسيطرة أو لفك السيطرة الحوثية عن منطقة باب المندب وعن ذوباب، وصولا إلى المخا، وصولا إلى المنطقة الساحلية. ولكن يبقى التحدي الأبرز الآن المساحات الشاسعة، التضاريس الصعبة والتضاريس المتنوعة. نتحدث عن جبال شاهقة، نتحدث عن سهول، ونتحدث عن صحاري، وبالتالي التحرك سيكون صعبا بلا شك في هذه المعركة التي لا تزال مفتوحة. إذا تحدثنا عن السعودية، الضغط الأكبر لجماعة أنصار الحوثيين في السعودية كان على المنطقة الحدودية، أبها، خميس مشيط، نجران وجازان في هذه المنطقة. ولكن تعمق هذا الضغط باتجاه المنطقة الشمالية وصولا إلى مكة المكرمة، وقال الحوثيون أنهم استهدفوا أرامكو في ينبع. وبالتالي الضغط جماعة أنصار الله على السعودية يتجاوز المنطقة الحدودية إلى منطقة العمق، وتحديدا مكة المكرمة لما بها من أبعاد مهمة للغاية، مسألة استهداف مكة المكرمة، وأيضا مسألة استهداف شركة أرامكو للنفط في منطقة ينبع، لمحاولة للضغط على السعودية. وبالتالي إذا ما تحدثنا عن مجمل العمليات الميدانية، لا يزال المحور الغربي أو الجنوبي الغربي من اليمن هو المحور الأساسي، ولكن الضغط على السعودية بلا شك سيكون له أبعاده.
0: شكرا جزيلا لك صهيب العصا على كل هذه المعطيات، والتي ستكون جزءا من النقاش هنا في الاستوديو مع ضيفي الدكتور بكيل الزنداني، أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر. أهلا بك دكتور. لكن قبل النقاش معك نستعرض أبرز أولويات الأطراف، ومنها السعودية، هي تريد حماية أمنها وحدودها ومنع تحول اليمن إلى مصدر تهديد لأراضيها، كذلك الدفع نحو تسوية سياسية يكون فيها اليمن تحت سلطة حكومة شرعية معترف بها دوليا، إضافة طبعا إلى الحفاظ على إمدادات الطاقة. الحكومة اليمنية تريد توحيد البلاد وحصر سلاح بيد الدولة، استعادة المؤسسات، عدم استهداف دول الجوار من اليمن. أما أنصار الله الحوثيون يوسعون سيطرتهم على الساحل الغربي ويخوضون مواجهات متزامنة في أكثر من جبهة، ولا ينفون انخراطهم ضمن محور تشكل إيران أساسا له، كما يوظفون لأجل ذلك قدرات عسكرية تشكل شاغلا إقليميا، خاصة مع اقتراب سيطرتهم من باب المندب. نرحب بك من جديد دكتور بكيل. اتهام سعودي، نفي حوثي لاستهداف مكة المكرمة، لكن كيف يمكن قراءة هذا المشهد التصعيدي؟
2: مرحبا بكم. أعتقد إذا صحت الأخبار، لأن جماعة الحوثي تنفي هذه التصريحات وتقول أننا لم نستهدف

0: هم اعترفوا باستهداف محافظات المحادة للحدود مع السعودية، لكن ينفون تماما استهدافهم لمكة المكرمة. لكن إذا ما ثبت أنهم قد استهدفوا مكة بصواريخ أو طائرات مسيرة، فإن ذلك سينعكس ليس على مستوى الداخل اليمني فقط، بل سينعكس على مستوى العالم الإسلامي برمته. وبالتالي سنرى هنالك ضغوط كبيرة شعبية على حكوماتهم بأن يتحركوا، وشفنا اليوم هذا التحرك في باكستان وفي بعض الدول التي بدأت عبر شخصيات اجتماعية تتحدث وتخاطب الشارع في هذه الدول بأن هنالك اعتداء على الأراضي المقدسة. وبالتالي أنا لا أتصور أن هذا من مصلحة جماعة الحوثي أن يستهدفوا الأراضي المقدسة، لأنها ستنعكس سلبا حتى على مستوى الداخل اليمني عليهم إذا ما ثبت ذلك.
1: وكما قلت، كان هناك تنديد إسلامي واسع لاستهداف مكة المكرمة، وهذا ما تنفيه جماعة الحوثي، لكنها تؤكد في المقابل استهداف منشآت نفطية أرامكو، وكذلك استهداف خميس مشيط. كيف يمكن فهم هذا التدرج، هذا التصعيد من قبل جماعة الحوثي، والهدف من وراء ذلك؟
0: الحقيقة أن جماعة الحوثي هي تتحرك بهذا المسار لأهداف استراتيجية وتعزيز أو تحسين موقفها التفاوضي، لكنها لا تسعى إلى حسم المعركة مع السعودية عسكريا. وبالتالي إذا ما عززت من موقعها في الداخل اليمني عن طريق أخذ مناطق أكثر، عن طريق فتح جبهات كما هو حدث اليوم في أكثر من محافظة يمنية، وبالتالي سيؤدي هذا إلى مزيد من الضغط على الشرعية وعلى المملكة العربية السعودية باعتبار أنها الداعم الرئيسي للحكومة الشرعية. هذه السلوكيات الحقيقة أنا أتصور يعني شخصيا أنه إذا ما استمرت بهذا الشكل فسنذهب نحو توسع الصراع إلى أبعد مما يتصوره أو يمكن السيطرة عليه فيما بعد. لذلك هنالك خطاب عربي، هنالك خطاب خليجي، هنالك خطاب أممي حول هذه المسألة بأنه يجب وقف هذه الاعتداءات، وقف الهجمات على المملكة العربية السعودية. ستخلق أو ستنشأ أزمة اقتصادية أخرى إلى جانب ما هي عليه اليوم بسبب مضيق هرمز، وبالتالي وقف تصدير ما يقارب 7 مليون برميل من الخط يعني ميناء السعودي في البحر الأحمر سيؤثر حتما على السوق العالمية، وبالتالي مردودات هذه الانقطاعات عن تزويد السوق العالمية بالوقود على نتائج سلبية، وتداعياتها ستكون وكانت حاضرة بالأمس في مجلس الأمن عندما انعقد في مسألة الصراع في اليمن.
1: وكما تبعنا، لكل طرف مطالب، لكن كذلك كل طرف على ماذا يراهن؟ لنبدأ بجماعة أنصار الله الحوثيين.
0: الحوثيين يريدون مطالب واضحة، رفع الحصار عن اليمن، رفع اليمن من الفصل السابع كما يقولون، مع أنه ليس قرارا سعودي وقرارا أممي، وبالتالي المطالبة يجب أن تكون من الأمم المتحدة، عدم دعم السعودية والتدخل في الشأن اليمني. في الطرف الآخر نجد أن الحكومة السعودية والشرعية تقول أن هنالك قرارات أممية وآخرها اللي هو 22/16 يجب أن ينفذ، تسليم السلاح الثقيل، العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات، نزع السلاح وتسليم السلاح الثقيل بيد الدولة، تأمين واستقرار اليمن داخليا بيد حكومة مركزية واحدة، من أجل يعني السعودي إذا نظرنا من زاوية السعودية تقول أن هذه جغرافية مهمة حيوية، 1500 كيلو شريط حدودي بيننا وبينهم، وبالتالي يجب أن تكون منطقة آمنة وهي عمق استراتيجي أيضا، وإذا ما ظلت مضطربة وإذا ما سيطر عليها فريق واحد هو مناوئ للسعودية أصلا فسيكون ذلك تهديد لأمنها القومي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور بكيل زنداني، أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر. مشاهدينا، بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار. إلى اللقاء.
2: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الأذن وكل يوم بقتلك.
3: إعلاميا الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
4: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
5: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
6: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
7: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
8: والله نفسي في رغيف خبزها.

0: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنه وكلهم بقتلك.
1: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
2: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق الى المربع الاول؟
3: لاي درجه تستطيع الولايات المتحده ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
4: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
5: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
6: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة

0: مستمرون معكم في هذه التغطية وملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، مضيفا أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون بشدة التوصل إلى اتفاق على حد قوله. وبدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جود فانس إن انسحاب واشنطن من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر إنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قد أكد للجزيرة أن الملاحة عبر مضيق هرمز مستمرة، وأن القوات الأمريكية ساعدت في مرور أكثر من 900 مليون برميل نفط. أما إيرانيا، قال وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني إن بلاده مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها، وترحب في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الداخلية بالقطاع انتشال جثامين 21 شهيد من تحت ركام بناية السعادة المأهولة بالنازحين التي انهارت في مدينة غزة. قالت إن من بين الشهداء 12 طفلا وخمس نساء. كما أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر الأربعاء. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت مقارا وعتادا للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. في حين قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. والبداية مع ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، مضيفا أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون التوصل إلى اتفاق بشدة حسب وصفه. وفي السياق، نقل موقع أكسيوس عن مصادر بأن ترامب سيعقد محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، أهلا بك من جديد، وماذا في حصيلة هذه الزيارة لنورث كارولينا والتي ربما صرح من خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر ما قيل؟
1: نعم، في الحقيقة ترامب خلال هذه الزيارة لنورث كارولينا رفع سقف حديثه عن قرب نهاية الحرب مع إيران. كان قد قال لدى وصوله إلى نورث كارولينا في تصريحات مقتضبة للصحفيين بأن الحرب دخلت بحسب تعبيره مراحلها الأخيرة، وعاد خلال فعالية في نفس الولاية ليقول إنها ستنتهي قريبا جدا، داعيا الأمريكيين إلى الانتظار ومراقبة ما سيحدث. وفق تعبيره ربط ذلك مباشرة بمسألة أسعار الطاقة، وقال إن انتهاء الحرب سيؤدي إلى انخفاض سريع في أسعار النفط وأسعار البنزين كذلك. لكن اللافت في تصريحاته الجديدة هو الجمع بين الحديث عن رغبة إيرانية قوية في الاتفاق وبين قوله إن الإيرانيين ليسوا مستعدين بعد لعقد مثل هذا الاتفاق. ترامب قال إن الإيرانيين يتصلون ويقولون إنهم يريدون إبرام هذه الصفقة وإنهم يتعرضون في نفس الوقت لخسائر فادحة، لكنه أضاف في الوقت نفسه بأنه لا يعتقد بأن الإيرانيين مستعدون بعد لعقد مثل هذا الاتفاق. قال أيضا بأن الولايات المتحدة تستطيع التوصل إلى اتفاق في أي وقت تريده، وهذا يعني أن ترامب يربط أي اتفاق أي اختراق دبلوماسي في الواقع بشروط الاتفاق وأيضا بتوقيته، بمعنى أن ترامب يريد التأكيد على أن الولايات المتحدة هي صاحبة القرار في إبرام هذا الاتفاق وكذلك توقيت إبرامه. في الوقت نفسه أيضا ربط الرئيس الأمريكي قرب نهاية الحرب بالضغط العسكري الذي تعرضت له إيران، لا سيما بأنه قال إن الحصار الأمريكي غير مسبوق وبأن أي سفينة لم تتمكن خلال الأشهر الماضية من الوصول إلى إيران أو الموانئ الإيرانية. سالي،
0: نعم، يعني أيضا يعني أريد أن نتحدث قليلا عن ما جاء على لسان أكسيوس بأن هنالك لقاء مرتقبا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بين الرئيس ترامب وقادة الدول الخليجية. هل من تفاصيل أو فهل ذلك يقرأ في سياق ما ذكره ترامب أن نهاية الحرب ربما وشيكة، وهي ترتيبات ربما قد يتفق عليها الحاضرون؟
1: نعم، في الحقيقة موقع أكسيوس كشف بأن ترامب يتوقع أن يلتقي قادة خليجيين الثلاثاء المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك. بحسب ثلاثة مصادر مطلعة للموقع، سيبحث الاجتماع في الواقع الخطوات المقبلة بشأن الحرب مع إيران والأفكار الأمريكية بشأن استراتيجية مرحلة ما بعد الحرب. ومن المتوقع أن يشارك في هذا الاجتماع قادة أو وزراء خارجية من دول مجلس التعاون الخليجي الست، مع احتمال أيضا توسيع هذا الاجتماع ليشمل قادة عرب ومسلمين آخرين. أهمية هذا الاجتماع أنه يأتي بالتزامن مع حديث ترامب عن أن الحرب دخلت مراحلها الأخيرة، وحديث أيضا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن انتقالها إلى مرحلة مختلفة خلال الأشهر القليلة المقبلة. في الوقت نفسه تعمل إدارة ترامب بالفعل على إعداد خطة لمرحلة ما بعد الحرب يتوقع أن تتبلور بصورة أكبر بعد انتخابات التجديد النصفي وفق ما ذكرت أكسيوس. في الخلفية أيضا هناك موضوع ومسألة إسرائيل. أكسيوس أشارت في المقابل إلى أن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد بدوره لقاء ترامب في نيويورك، لكن لم يحدد موعد لهذا اللقاء حتى الآن وفق ما كشف عنه موقع أكسيوس. سالي،
0: إذن هو أسبوع قادم مليء بالمقابلات وبالتفاصيل. أيضا هنالك لقاء مرتقبا وقمة صينية أمريكية الأسبوع القادم، هل من ملامح ما؟
1: في الحقيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع أن يعقد سلسلة لقاءات كما ذكرنا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. بالنسبة لموضوع الصين، طبعا هذا موضوع يأخذنا إلى بعد استراتيجي آخر، لا سيما في ضوء القضايا الخلافية الكبيرة بين الجانبين. ولكن مسألة إيران تكون دائما حاضرة في المناقشات الأمريكية الصينية، لا سيما أن الصين كانت دعمت الوساطة التي قادتها كل من باكستان وأيضا دولة قطر، وأيضا في ضوء اهتمام الصين باستقرار المنطقة، لا سيما حركة الملاحة في مضيق هرمز، لأن الصين بطبيعة الحال هي مستورد رئيسي للنفط من المنطقة، وبالتالي هناك تلاقي أمريكي صيني قد يكون في هذه النقطة. سالي،
0: أشكرك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني في بجين إن طهران مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها، لكنها ترحب في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. من جانبه قال أمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي إنه لا ثقة لإيران بالولايات المتحدة، وإن عليها اتخاذ إجراءات عملية لكسب ثقة طهران حسب تعبيره. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش.
2: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني في بيجين إن إيران مستعدة لمواصلة الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه ترحب بالحلول الدبلوماسية. وأضاف عراقجي خلال هذا اللقاء بأن الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة مضيق هرمز، المياه الخليجية وبحر عمان هو مرده ما وصفه بالاعتداءات الأمريكية، وليس هذا من مسؤولية الجانب الإيراني وفق ما يقول عراقجي. سياسيا أيضا قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضا الفضائي أن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن على واشنطن أن تكسب ثقة طهران، وهذا مؤشر على إصرار طهران على الشرط لأجل العودة إلى المفاوضات والحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم مثلما كان قد قال محسن رضائي. ميدانيا يقول الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة جديدة فجر الأربعاء في أجواء مضيق هرمز من طراز MQ-9، وأكد أن هذه المسيرة هي الخامسة خلال اليومين الماضيين. أيضا عسكريا يقول نائب قائد الحرس الثوري الإيراني مصطفى إيزدي بأن الولايات المتحدة الأمريكية سعت في بداية الحرب على إيران إلى إسقاط النظام، لكنها الآن تعاني من مشكلات في قدراتها العسكرية بحسب تعبيره. قائد القوات البرية في الجيش الإيراني قال إن الكثير من الوحدات القتالية منتشرة على الحدود الإيرانية، وأن هناك 10 ألوية بالحد الأدنى منتشرة في مياه ساحل مكران وخليج عمان على الشواطئ الإيرانية، وقال إن هذه الجهوزية الإيرانية هي التي منعت تنفيذ أي عمليات توغل بري أمريكي خلال هذه الحرب.
0: قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يخدم مصالح أي طرف، وشدد وانغ خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي في بجين على احترام السيادة الإقليمية لدول الخليجية وأهمية فتح مضيق هرمز وعودة الملاحة الآمنة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
3: إلى الصين للمرة الثانية منذ بدء الحرب يتوجه عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. تأتي الزيارة قبل أسبوع من قمة صينية أمريكية مرتقبة في واشنطن، سبقتها خلال أشهر التوتر والتصعيد الراهنين زيارة في مايو الماضي، وكانت أيضا قبيل قمة أمريكية صينية في بيجين. الوزير الإيراني أكد أمام نظيره الصيني ترحيب طهران بالحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوق شعبها، وترى الصين بالمقابل على لسان وزير خارجيتها وانغ يي أن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يخدم مصالح أي طرف. حاضرة هي الصين في الحراك الدبلوماسي لأطراف الأزمة ووسطائها على حد سواء. قبل أسبوع زار بيجين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، والتقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصينيين. على الطاولة وفق بيان الخارجية القطرية جرى استعراض الجهود الدبلوماسية ومساعي تحرير الملاحة البحرية بمضيق هرمز. شهدت المباحثات القطرية

0: الصينية إبداء بيجين استعدادها للتنسيق مع الدوحة لتعزيز استقرار المنطقة وتحذيرها من تداعيات الأزمة على قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. كانت قطر استبقت المباحثات بالحديث عن طرح أفكار عديدة للحل وسيناريوهات متنوعة لضمان معالجة مصادر القلق لدى طرفي الأزمة الإيراني والأمريكي. لدى الصين مسوغات خراط عديدة في المسار الدبلوماسي الرامي لوقف التصعيد والتوصل لاتفاق، ففضلاً عن تحالفها استراتيجياً واقتصادياً مع إيران، فهي تبقى حريصة على علاقاتها الدقيقة مع الولايات المتحدة التي تعول بدورها منذ أشهر على جهود صينية لحث الإيرانيين على إنهاء أزمة مضيق هرمز، ذلك المضيق الذي كانت الصين قبل الحرب تستورد عبره أكثر من 42% من إجمالي وارداتها البحرية من النفط الخام، والتي تراجعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 13%، ما حملها على زيادة السحب من احتياطياتها الاستراتيجية. قد تجد الصين والحال هذه دوافع أكثر إلى انخراط أقل تحفظاً في أي مسارات وساطة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، سواء بالنظر لإشاراتها للوسطاء بالاستعداد للتنسيق أو بعلاقاتها بطرفي النزاع الذي باتت كلفة استمراره تثقل كاهل الجميع.
1: ولنقاش معنا من طهران الأستاذ مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، أهلا بك. ومن ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مورستيت، وكذلك أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، أهلا بكم معي ضيوف الكرام. وأبدأ ربما معك ضيفي من كنتاكي دكتور إحسان. وول ستريت جورنال في تقرير لها تحدثت عن انخراط الصين في تقديم معلومات استخبارية وربما صور أقمار صناعية ساهمت في استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة وربما في الأردن تحديدا، وهو ما نفته بيجين. ولكن تحت هذه العناوين، كيف يمكن أن يكون مسار الانخراط الصيني في هذه الأزمة؟
2: أحياناً بشكل من الدعوة، يعني نعم كان هناك تقارير وكان هناك كلام أيضا عن المساعدة الروسية، ولكن الأمريكي قلل من أهمية ذلك، يعني ربما نفى ذلك وقلل من أهميته وقال يعني الحرب كما هي بقاها اليوم يعني دليل أنه هذه المساعدة ليست مهمة. الأمريكي كان يعرف أنه سيتم استهداف القواعد الأمريكية وسحب قواته، يعني فالإيراني هد حيطان، والأمريكي يعتبر أن هذا يعني ثمن يمكن دفعه. أهم شيء بالنسبة لترامب أن لا يقتل الأمريكيين، وقال الآن العدد محدود جدا ولذلك هو مرتاح تماما. والذي زعج اليوم هو ارتفاع سعر النفط.
1: نعم يعني ضيفي من طهران، يعني كيف تتعاطى برأيك الأوساط في إيران مع كل ما يذكر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ربما بدأ خطابه أقرب للدبلوماسية، خطابه الأخير في ساوث كارولاينا؟ عفوا.
3: السلام عليكم، تحية لكم والمشاهدين الكرام وضيوف الأعزاء. في الحقيقة هناك يعني إيران لا تعول كثيرا على تصريحات ترامب، يعني هناك الرئيس الأمريكي دائما يصرح بمثل هذه التصريحات، ولكن ما يهم إيران هو الأفعال من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك ترى حركة حقيقية من جانب أمريكا باتجاه المفاوضات. صحيح يعني هناك الجانب الأمريكي قبل 3 أسابيع عندما أرسل قائد الجيش الباكستاني يعني أرسله لكي ينقل رسالة حول المفاوضات، ولكن هناك إيران لم ترى يعني بذلك الاقتراح الأمريكي يعني حركة جادة من جانب أمريكا. يعني أمريكا تريد أن تفرض شيئا.
1: ما هي الخطوة التي يمكن أن تعتبرها إيران خطوة جادة في سبيل الدبلوماسية؟
3: الخطوة الجادة باعتقادي وحسب ما يؤكده الآن دائما المسؤولين في إيران يعني هو موضوع عودة أمريكا لمذكرة التفاهم. وأصلا أساسا الآن ما تطرحه إيران من شروط هو يكون وفق مذكرة التفاهم ولم يكن خارج عن مذكرة التفاهم. إيران ترى بأن المذكرة ممكن أن تكون أرضية لخلق حالة من الثقة. يعني اليوم كذلك اللواء محسن رضاي قال أن أمريكا يجب أن هناك تجعل أرضية لكي نثق بها، فلذلك المذكرة

مبكرة ممكن أن تكون أو عفوا أن تكون أساس لهذه الثقة، يعني ليست ثقة كاملة، ثقة نسبية. لا تشوف الأزمة بين إيران وأمريكا هناك 47 عاما، يعني هذه لن هناك لن نرى ثقة 100% باتجاه أمريكا، ولكن هناك يحدث أمر نسبي وعلى أساس ذلك يعني

0: من الجمهوريين والديمقراطيين بعد توقيعها؟
1: لا تغلق أبواب المفاوضات في جميع الحالات، وإن وصلت تصعيد ووصلت القطيعة مبلغا هائلا، بمعنى إلى حد الآن لا يجد، إذا قرر ترامب وقرر الحرس الثوري الذهاب باتجاه المفاوضات لن يجد الطرفان أفضل من مذكرة التفاهم، وقد شملت مجموعة من البنود 14 بندا في تنظيم لعدد من الملفات، 6 ملفات مطروحة، هناك إنهاء الحرب على جميع الجبهات كما تشترط طهران، هناك موضوع حصول طهران على جزء من الأرصدة المجمدة، رفع العقوبات الأمريكية، موضوع اليورانيوم عالي التخصيب، الملف النووي، إذن هذه لائحة مفصلة الخلاف فيها بالتحديد على فحوى البند الأول والبند الخامس. إذن إذا كان لابد للطرفين أن ينظر من جديد في مسار المفاوضات بدل إعادة اختراع العجلة، لدينا عجلة يمكن أن نضعها على الطريق وتتحرك، لكن للأسف الآن قيمة هذه المذكرة بعد 3 أشهر من توقيعها اختلفت تماما عن قيمتها الأصلية. لماذا؟ من ناحية ترامب بدأ يشعر أنها لا تستحق الاهتمام فأقبرها بأنه تجاوز من الأحداث تجاوزتها. الإيرانيون لا يعودون إلى مذكرة التفاهم إلا في حالة واحدة، أنه إذا أراد ترامب التفاوض هم يلوون ذراعه بأن عليه أن يلتزم بالبند الأول والبند الخامس ثم نتحدث. بمعنى كانت في الأول عملية تسهيل التقارب والتفاوض على القضايا العالقة، وطبعا كما تفضلت بناء الثقة، وأيضا نقل الصراع من سلبيته إلى آفاق تسوية إيجابية. الآن بعد 3 أشهر فقدت مذكرة التفاهم أهميتها الاستراتيجية وأهميتها من حيث تجاوز مرحلة الجمود أو التخندق في المواقف حتى هذه اللحظة. إذا عندما تفقد مذكرة التفاهم أو أي شكل من أشكال التفاوض ذاك البريق يصعب العودة إليه، بمعنى وكأن هناك مرحلة أخرى. فأعتقد أن من الناحية النظرية الاحتمال وارد، يمكن العودة إلى مذكرة التفاهم بأي حال، ولكن ليس بالضرورة بصيغتها كما هي، ولكن تخضع لبعض التعديلات لتتوافق مع تجربة كل هذه المنطلقات التي اعتمدها ترامب واعتمدها الإيرانيون. بمعنى أتحدث عن صيغة محدثة لمذكرة التفاهم، لأنها كانت ترد على عناصر وعلى ميزان قوة أنذاك في شهر يونيو. الآن نحن في نهاية الصيف بداية الخريف، مرحلة جديدة. إذن يعني أهمية هذه المذكرة أنها فقط رمز لمنطق التفاوض، ولكن من حيث المضمون يحتاج لتغيير وتعديل.
0: دكتور إحسان، هل يمكن وعلى خلفية ما ذكره دكتور محمد يمكن تنقيح إن صح التعبير هذه المذكرة، مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، أو تعديلها؟ وأي البنود التي يمكن أن تكون مرضية بالنسبة لترامب ولا تعرضه لذات الانتقادات التي تلقاها بعد توقيعها؟
2: نعم، الانتقادات التي تلقاها لم يكترث لها ترامب إطلاقا. كان القرار قرار ترامب، اتفاقية ترامب، الحرب حرب ترامب، وصاحب القرار لا مشكلة في واشنطن، لا يكترث لما يريده الآخرون، نتنياهو غير نتنياهو. كان سعيدا جدا بهذه الاتفاقية، كان يعني وحتى يعني كان متحمسا لإعلانها، ولكن صعق عندما تم استهداف السفن المدنية التي تمر في المضيق، لأنه المطلوب من الجانب الإيراني كان شيء واحد فقط، عدم تعطيل الملاحة. لذلك شتمهم وغضب غضبا كبيرا، وتبين أن ترامب كان محقا. يعني ترامب يبالغ، نعم يبالغ، ولكن كان دائما يقول عبر الأشهر، كان يقول هناك مشكلة في داخل إيران، مشكلة في طهران، مشكلة لا نعرف من هو صاحب القرار، لا نعرف، هناك أطراف مختلفة نسمع منهم أشياء مختلفة ولسنا متأكدين من صاحب القرار في إيران. وتبين من مقالة كتبتها صحفية إيرانية أمريكية عندها علاقات مهمة قوية في طهران، أنه هناك فعلا مشكلة في القرار الإيراني. المشكلة ليست المذكرة أو موضوع مبهم اختلفوا في فهم المذكرة، لا، كتبت أنه حتى الرئيس الإيراني تفاجأ بالهجوم.

0: على السفن المدنية، حتى قائد الحرس الثوري تفاجأ بالهجوم على السفن المدنية، كان طرف ثالث هاجم السفن المدنية. إذا اليوم ترامب الأمريكي يقول من يحكم إيران؟ من أنا أتفق مع من؟ من هو الذي يستطيع أن يوقع ويضمن أن هذا الاتفاق يساوي أكثر من قيمة الورق المكتوب عليه؟ لذلك هي المشكلة، هم اخترعوا أنه الأمريكي خرق الاتفاقية وكان عنده ضغط من اليهود الإسرائيليين ومن داعمي إسرائيل والمتطرفين في الحزب الجمهوري، وغير صحيح. هو كان مرتاح تماما ومستعد أن يدافع عما فعله ويواجه إذا احتاج أن يواجه، ولكن تبين أنه فعلا هناك مشكلة بالقرار الإيراني، من يحكم إيران، من صاحب القرار. وقال أكدت ما كان يقوله ترامب من اليوم الأول، يعني هو يبالغ، لذلك هناك علامة استفهام حول مصداقيته. ولكن أن المشكلة في طهران، مشكلة في القرار في طهران، هناك جماعات متزمتة متشددة لا تثق بالأمريكي، لا تريد الاتفاق مع الأمريكي، هذه هي المشكلة.
1: نعم أستاذ مختار، يعني هل اختلف الوضع الآن في الداخل الإيراني؟ يعني فعلا تابعنا في بداية هذه الحرب ربما تعدد إن صح التعبير طبقات القرار، هنالك بين متشددين ومحافظين وإصلاحيين، بين قادة الحرس الثوري ربما الأكثر تشددا، ورئيس الرئيس الإيراني الذي أحيانا كان يعتذر لدول الجوار على التعديات الإيرانية وعلى الاستهدافات الإيرانية، كان هنالك يعني مفارقات واضحة. الآن بعد هذه المرحلة هل بات الجميع يعني متفقون؟
2: أوضح نقطة، هناك من اخترق مذكرة التفاهم ومن ثم تم استهداف السفن هو كان الجانب الأمريكي، لم يعطي فرصة الشهر أو الشهرين لكي يتم يعني تهيئة ممر آمن لكي هناك تمر السفن ومن ثم يعني يتم الذهاب إلى مفاوضات مع الدول المتشاطئة، هذا كان واضح في البند الخامس. بدأ بعد 24 ساعة الرئيس الأمريكي بفتح ممر جنوبي، وهذا كان يعارض البند الخامس، فلذلك إيران استهدفت السفن. كلام أنه هناك جماعات وجهة ثالثة، الرئيس الإيراني تفاجأ، الرئيس بيزشكيان نفس اليوم أيد إجراء القوات المسلحة الإيرانية. يعني صحفية إيرانية جالسة في أمريكا كيف يكون لدى علاقات داخل إيران تأخذ مثل هذه المعلومات؟ أنا يعني لا يمكن أن أحد يعني يعول على مثل هذه المعلومات، هذه أول نقطة. من ناحية أخرى هناك من يقول يعني في إيران مثلا حرس ثوري، يعني ما معنى حرس ثوري متشدد؟ حرس ثوري قوات مسلحة، قوات مسلحة في حالة حرب، حتما القوات المسلحة في حالة حرب يكون لها موقف حربي في مواجهة العدو، العدو الذي أدت عمليات إلى استشهاد 3000 إيراني، من اغتيال قائد الثورة الشهيد إلى مدرسة ميناب وكل هذه المجازر، وعدو الذي متربص، وعدو يعني يطعن، وعدو ناكث للعهود، وعدو طلق قلب مرتين طاولة المفاوضات. وكل الإيرانيين في هذا الموضوع لديهم رؤية واحدة بأنه يجب الوقوف بقوة بواجه الولايات المتحدة. بالنسبة للتيارات، هذه تيارات سياسية تبدي وجهة نظرها إصلاحي أصولي، ولكن الدولة لا، الدولة حتى إذا يكون الرئيس من التيار الإصلاحي والوزير الآخر من التيار المحافظ، ولكنهم لديهم رؤية واحدة في اتخاذ القرارات المصيرية والسيادية. هناك ليس في إيران، هذا ما يروج الجانب الأمريكي ومن يعمل ضمن المنظومة الأمريكية، سواء يعني في المنظومة الإعلامية أو المنظومة السياسية الأمريكية، يعني يروج لهذه الفكرة. هناك يوجد مجلس أعلى الأمن القومي يتخذ مثل هذه السياسات، يرسم السياسات العليا والجميع ينفذها، وهي هذه مذكرة التفاهم التي تم تأييدها، هذه المذكرة تم إقرارها بالإجماع في المجلس أعلى الأمن القومي.
1: ولكن في ذات الوقت أستاذ مختار،
2: كل أيد مذكرة التفاهم.
1: نعم، وأنتقل يعني بما أنك أتيت على ذكر مذكرة التفاهم وهي المعتمدة بحسب ما تقول لدى الجانب الإيراني والتي يجب أن تكون أساسا لأي توافق ما بين الجانبين، أتوجه إلى دكتور محمد. هنالك بنود تجاوزتها يعني الأحداث، يعني البند أن توقف النيران في كل الجبهات، الآن هنالك مسارا لبنانيا إسرائيليا مباشرا، إن أتى بأكله أم لم يأتي بها، ولكن هنالك مسار منفصل. أيضا هنالك بعض البنود التي تجاوزتها الأحداث،
3: وهناك أيضا تطورات أخرى لا يمكن أن تشملها مذكرة التفاهم. الآن ما حدث بالنسبة لخط نفط شرق غرب،
1: صحيح،
3: في السعودية،
1: صحيح،
3: الجبهة السعودية اليمنية، وأزمة جديدة في باب المندب، هذا غير وارد في خلد هذه المذكرة. لذلك قلت إنها كانت

0: صالحة في إبانها في إطارها الزمني في شهر 6، نحن 3 أشهر بعد ذلك تغيرت هذه الأوضاع، فبالتالي يمكن إعادة تركيب مذكرة جديدة تأخذ بعض البنود، وينبغي ألا تأخذ البند الخامس لأن هذا هو عصب الخلاف الحقيقي الذي دعب به الإيرانيون والأمريكيون في اتجاهات مختلفة. الخلاف على هذا البند إذا ظل سنعيد الكرة بفشل آخر، لكن إذا تم انتقاء مثلا فيما يتعلق بقضية حصول إيران على جزء من الأرصدة المجمدة، مصير اليورانيوم، يعني هناك جوانب إيجابية يمكن اقتباسها ووضعها في مذكرة أو في صيغة جديدة مع إضافة عناصر جديدة وقتها يمكن التعويل عليها. لكن الطامة الكبرى أننا وإن تحدثنا أنا وأنت والزملاء الآن نحن كمن ننفخ في صور الصين العظيم، يعني بمعنى نداء يضيع في الوادي. البيت الأبيض والإيراني الآن عينهم وتركيزهم على كيف يعاند كل طرف في الطرف الآخر عنادا أكبر، وكيف يمكن تجاوز إرادة واستراتيجية كل طرف، بمعنى من الناحية النفسية ومن الناحية الذهنية انشغال الطرفين بنوع من السباق الاستراتيجي وليس الوصول إلى القناعة أو إلى الحكمة بأنه وإن تعقدت الأمور وإن طال أمد الصراع سنحتاج في يوم الأيام إلى البوابة التفاوضية. فهم يؤجلون هذه المرحلة ونحن نتفائل خيرا ونصبح دعاة سنة.
1: وتزداد الكلفة للأسف مع طول أمد هذا الصراع. دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية ضيفي في الاستوديو، شكرا جزيلا لك، وكذلك أشكرك من كنتاكي دكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية جامعة موري ستيت، وأيضا كل الشكر لك ضيفي من طهران الأستاذ مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا لكم. وإلى قطاع غزة، حيث حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان من التداعيات الخطيرة التي تهدد القطاع السكني عقب انهيار عمارة سكنية كانت تؤوي نازحين مما خلف عشرات الضحايا. وكشفت الوزارة أن عدد المباني المصنفة ضمن المباني الخطرة أو المهددة بالانهيار بلغ نحو 3000 مبنى على مستوى القطاع.
2: على رؤوس ساكنيه انهار المبنى مخلفا عشرات الضحايا والمفقودين. فهذا المبنى السكني المكون من 6 طوابق تعرض سابقا لقصف إسرائيلي وتقطنه أكثر من 10 عائلات، اضطر النازحون إلى اللجوء إليه مجددا بعد أن تقطعت بهم السبل في ظل ضيق المساحات والسيطرة الإسرائيلية على معظم أراضي القطاع.
3: طلعت اولادي هنا وطلعت على العماره، انا نزلت لقيت بنت على العماره واقفه وضاويه، قلت لها يعني اما ابو محمد انا بنت بلال نزلتها واجوا الاخوان وصرنا نطلع.
4: هات كفن قول له.
5: يعني ما فيش كفن؟
2: فرق الانقاذ تعمل في ظروف شديده التعقيد مستعينه بما يتوفر لديها من معدات واليات متهالكه، فيما يعرقل الركام الوصول الى العالقين تحت الأنقاض.
6: من الممكن أن يصل العدد إلى 100 شخص تحت هذا المبنى، ما تم استخراجه هو أقل من الربع الموجود تحت الأنقاض، وطواقم الدفاع المدني تعمل بكل ما بوسعها حتى تتمكن من انتشال باقي المواطنين إما شهداء أو مصابين.
2: ولا تقتصر المخاوف على هذا المبنى وحده، إذ يقول الدفاع المدني إن عددا من المباني التي تعرضت لأضرار خلال الحرب أصبحت تمثل خطرا على حياة السكان وهي بالمئات، وخلفت عشرات الوفيات منذ نهاية الحرب. وقد صرعت بلدية غزة إلى دق ناقوس الخطر في عدد من المناسبات بخصوص ما تمثله هذه الأبنية المتضررة والآيلة للسقوط من خطر على أرواح المواطنين.
7: الاحتلال الإسرائيلي يمعن في فرض حصاره الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة، يمنع إدخال المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع هذا الواقع الصعب والمرير. هناك أكثر من 2000 مبنى على مستوى قطاع غزة هي آيلة للسقوط وتحتاج إلى تدخل عاجل من أجل حماية السكان والنازحين الموجودين والقاطنين داخل هذه المباني.
2: ولكن المعادلة تبدو صعبة الحل في ظل إغلاق الاحتلال للمنافذ وانعدام أماكن إيواء لعشرات العائلات وندرة مواد البناء اللازمة لدعم المباني التي قد تتهاوى في أي لحظة على رؤوس اللاجئين إليها، خصوصا مع اقتراب موسم الأمطار.
8: بإمكانيات محدودة يواصل الدفاع المدني بغزة البحث عن المفقودين بين أنقاض هذا المبنى المنهار على رؤوس ساكنيه، فيما تعيد الانهيارات المتلاحقة إلى الواجهة تداعيات الغارات الإسرائيلية المكثفة على مدار أكثر من عامين على قطاع غزة. شادي الشامية، الجزيرة، مدينة غزة.
1: للنقاش أكثر أرحب بضيفي من الخليل الأستاذ عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بك معي. وأيضا من القاهرة أرحب بالدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكما. وأبدأ معك دكتور حسام، يعني الآن وفي ظل كل هذه المعاناة الإنسانية وما يقاسيه أهالي غزة يعني جراء تبعات هذه الحرب ونتائجها، هل من خطوات ما يمكن إجراؤها من قبل الدول المشاركة في مجلس السلام للضغط على الجانبين الإسرائيلي ومن ورائه الأمريكي على الأقل التعامل مع الشأن الإنساني، إدخال المساعدات، الوقود، الأدوات الطبية وأدوات الإنقاذ أيضا؟
9: صباح الخير لك والأستاذ عادل ولكافة المشاهدين الكرام. يعني عندما نتحدث عن الخطوات وهو سؤال بالغ الأهمية، نعم هناك العديد من الخطوات. أولى هذه الخطوات أن يعلم المجتمع الدولي لماذا تمنع إسرائيل يعني قضايا أو إدخال أشياء ذات طابع إنساني. نتحدث عن معدات طبية، غزة تحتاج إلى أجهزة وإلى أدوية وإلى معدات طبية. نتحدث عن معدات للدفاع المدني، ما الذي يمنع وما الذي يضر إسرائيل عندما تدخل هذه المعدات؟ نتحدث عن إدخال الخيام، وهنا سؤال لكل الرأي العام العالمي، ما الذي دفع هؤلاء لأن ينتقلوا من الخيمة إلى منزل آيل للسقوط؟ والذي دفع ذلك هو أن ألم الخيمة ربما أكثر عبئا وأكثر يعني قسوة على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة من المنزل الذي ربما يسقط في أي لحظة على رؤوس ساكنيه. هذه المعادلة، حتى الخيام لم تعد يعني صالحة ونحن ندخل فصل الشتاء واقتربنا على فصل الشتاء، فكيف هو الحال في المستقبل القريب؟ لذلك أول خطوة ممكن أن يفعلها العالم هو أن يدرك أو يفعلها مجلس السلام هو أن يحيط العالم في إحاطة حول منع إسرائيل تطبيق البروتوكول الإنساني المنبثق عن اتفاق شرم الشيخ. الخطوة الثانية هو مقاضاة إسرائيل. ما الذي يمنع أن يتحدث مجلس السلام بكل صراحة في الوقت الذي قبلت حماس والفصائل بخارطة الطريق وبكل ما يقع عليها من تسليم سلاح وغيره ومن التزامها الحديدي فيما يتعلق بوقف إطلاق النار؟ ما الذي يمنع أن يتم مقاضاة إسرائيل في المحاكم الدولية من أن يعلن السيد ترامب أن هذه الحكومة اليمينية هي التي ترفض وتقتل كل يوم وتنتهك الاتفاقيات؟ إجراءات كثيرة مجلس السلام، خطوة بسيطة، قد لو ذهب مجلس السلام إلى معبر رفح وقال للعالم أن إسرائيل تمنع لجنة التكنوقراط من الدخول، ما الذي يمنع ذلك من أن يتم مؤتمر صحفي على باب معبر رفح ويعلن أن إسرائيل ترفض إدخال لجنة التكنوقراط، حتى يدرك الرأي العام أن الاحتلال أساس المشكلة في منطقة الشرق الأوسط في ظل ما تعانيه وانعكاسات ما تعانيه على الاقتصاد الدولي وعلى الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي؟
1: أستاذ عادل شديد، يعني من المتوقع أن يلتقي نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع القادم، هي ليس لقاء مؤكدا بعد أو حتى معلن عن تاريخه، ولكن يعني ربما يحدث ذلك. إن حدث هذا اللقاء، هل نتوقع جديدا ما مطالب إسرائيلية، يعني ربما توبيخ أمريكي، ماذا؟
10: على التحية لك أستاذة سالي ولضيفك الدكتور حسام ولمشاهديكم الكرام. يعني ما كان لإسرائيل أن تقوم بما تقوم به في غزة والضفة بدون الموافقة والدعم الأمريكي المطلق من قبل الإدارة والمؤسسات كما من الرئيس الأمريكي بشكل مباشر. وبالتالي المتوقع من اللقاء

0: بين يمين نتنياهو مع الرئيس ترامب بتقديري بمسألتين. الأولى وهو التطور الأكبر، التصعيد الأكبر للمنطقة المرتبط بإيران وبالملفات الأكثر سخونة بالقراءة الإسرائيلية من موضوع غزة، وإن كان موضوع غزة لا يزال مفتوحا أمام الإسرائيليين ويشكل مؤشر لمدى قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها أم لا. وحتى اللحظة هنالك إجماعا في إسرائيل أنه رغم ما اقترفته إسرائيل من إبادة وتدمير في غزة إلى أنها فشلت من تحقيق الهدف، سواء بإعادة ما يسمى بمنظومة الردع الإسرائيلية أو موضوع التهجير، والذي باتت أغلبية في إسرائيل تعتبر أنه لا يمكن إعادة الردع ولا يمكن منع ما حدث بالسابع من أكتوبر دون تهجير وتفريغ قطاع غزة وإعادة الاستيطان إليه. وبالتالي نرى هذه الحملات الانتخابية أنه بعض القوائم تشترط دخولها بأي حكومة مستقبلية بموافقتها على تهجير وتفريغ قطاع غزة. بالتالي موضوع النقاش الحالي في حال عقد هذا اللقاء، وسيكون اللقاء التاسع ممكن في خلال أقل من عامين، وهو يعني أعلى نسبة وعدد لقاءات ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس دولة خارج الولايات المتحدة منذ أن حصلت الولايات المتحدة على استقلالها. ثم موضوع الانتخابات، بتقدير أنه بعكس ما يقال هنالك مصلحة ما بين الطرفين، اليمين الحاكم هنا في إسرائيل واليمين الديني الإنجيلي الذي أتى بالرئيس ترامب، للطرفين مصلحتين متناقضتين باتجاه إبقاء كل طرف أن يعود إلى الحكم ثانية، لأنهم هؤلاء الذين يعني باتوا يمثلون هذا التيار الديني المحافظ سواء هنا في إسرائيل أم هناك بالولايات المتحدة. لذلك بالعودة لما يحدث في غزة، بتقديري أنه هذا جزءا من الترتيب الأمريكي الإسرائيلي لاعتبارين. الأول أنه واضح أنه حتى اللحظة الرئيس الأمريكي له مصلحة بإبقاء مستوى التصعيد مع حزب الله ولبنان ومع إيران بالمستوى الحالي، يعني أن يكون مضبوطا وفق السقوف الأمريكية. في غزة والضفة تعطى يوميا هوامش إضافية جديدة لإسرائيل، هذا أولا. ثانيا هكذا اتفق ما بين الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو على تفسير دور مجلس السلام، وهو ما المطلوب من إسرائيل. إسرائيل فهمت اتفاقية وقف إطلاق النار أو خطة ترامب لوقف إطلاق النار باتجاه أحادي، أن وقف إطلاق النار من قبل حماس وإعادة الأسرى، وهذا ما حصلت عليه إسرائيل مقابل الزيادة في إدخال المساعدات الإنسانية يوميا. أما موضوع مجلس السلام، فإسرائيل تفهم دور مجلس السلام بتجريد حماس من سلاحها والمقاومة وإخراجه من السلطة، وهذا موضوع له أول ولا آخر له. وبالتالي ما تقوم به إسرائيل تعتقد أنه هو جزء من مجلس السلام، والدليل أننا لم نسمع أي موقف مضاد من قبل مجلس السلام باستثناء بعض الملاحظات الشكلية هنا وهناك والتي لن تغير من الواقع شيئا. وأيضا بتقدير أنه حتى لجنة التكنوقراط بات ملقى على عاتقها أن تتصرف، ليس من المعقول أن تبقى متفرجة على ما يحدث. إما أن تكون لجنة وأن يسمح لها من قبل الإسرائيلي أن تدخل، وإما بتقدير مطلوب منها أمام الفلسطينيين في غزة وفي الخارج وفي كل مكان أن تبين موقفها. لا يمكن لإسرائيل أن تستمر باستخدام هاي الأطر والهياكل والمؤسسات
1: لخدمة أجنداتها ومصلحتها. يعني وفي هذا في ذات السياق أتوجه إليك دكتور حسام بالسؤال، يعني وربما آخر الأخبار التي وردت عن رويترز عن الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، وأيضا واشنطن تمدد العقوبات التي تمنع منح تأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية، وذلك بالتأكيد أنهم لن يكونوا حضورا في على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كما حدث العام الماضي. كيف تقرأ هذه الخطوة، وهل هي تماهيا مع ما أشار إليه الآن أستاذ عادل شديد بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي؟
2: يعني بالتأكيد عندما نتوقف عند هذا الخبر، وهو بالتأكيد ليس جديد كما ذكرت، العام الماضي منع الرئيس أبو مازن شخصيا صحيح. من أن يذهب إلى نيويورك ويحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويأتي هذا الخبر في تقديري حتى يتلوه خبر منع الرئيس أبو مازن مرة أخرى لأن يذهب أو أي من المسؤولين الآخرين الفلسطينيين. إذا تحدثنا عن المشهد بشكل عام، مجلس السلام السيد كوشنر بالأمس القريب قبل أيام قليلة قال أن حماس لديها من السلاح ما لا يمكن تصوره، وهذا تقاطع مع تصريحات إسرائيلية وكأنه يعطي شرعية للقتل الإسرائيلي بشكل دائم ومستمر في غزة، وفي نفس الوقت تذهب الخارجية الأمريكية لمعاقبة السلطة الفلسطينية. وهذا يجب أن ندركه جميعا أننا كفلسطينيين أصبحنا في نظر الإدارة الأمريكية إرهابيين، وهذا ينسجم مع خطة التهجير التي ينظر لها كاتس وبنيامين نتنياهو وأركان الحكومة الإسرائيلية. لذلك هنا يجب أن نطرح تساؤلا عميقا لكل دول المشاركة في مجلس السلام، إذا كان الموقف الأمريكي هكذا هو مع استئصال وجودي للشعب الفلسطيني بكل ألوانه السياسية وإعطاء شرعية للقتل الإسرائيلي في قطاع غزة دون أن تتحرك الولايات المتحدة ومجلس السلام بشكل حقيقي في ظل موافقة حماس والفصائل على خارطة الطريق وعلى كل الاتفاقيات، هذا نعم. يعني أننا أمام مؤامرة وليس سلاما نعم. يجسد له السيد ترامب كما ذكر في البداية.
1: أشكرك من القاهرة دكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك أشكرك ضيفي من الخليل الأستاذ عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن مشاهدينا ننتقل إلى نافذة عسكرية مع روعة أوجيه بشأن التطورات الميدانية في اليمن.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على التطورات الميدانية في اليمن، حيث تحتدم وتيرة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهات الساحل الغربي المطلة على البحر الأحمر وفي محاور تعز ومأرب والجوف. تطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك. ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية، والبداية معك عبد القادر لتضعنا في صورة آخر التطورات.
4: نعم روعة، وسنحاول متابعة أحدث التطورات في المشهد اليمني، وهو الأمر الذي دائبنا عليه خلال متابعتنا للتطورات خصوصا الميدانية. يمكن الحديث بالمجمل عن هدوء نوعا ما تكتيكي لمختلف الأطراف خصوصا على مستوى محاور الجوف ومأرب والبيضاء وحتى الضالع كمحافظة، وإن أشرنا إلى ما قالته القوات الحكومية اليمنية عن صدها لمحاولة تقدم أو تحرك أو استهداف لقوات للحوثيين من شمالي ومن غربي وأيضا من جنوب مأرب، وهي المحافظة الاستراتيجية المجاورة لصنعاء. الصورة المجملة أيضا تتحدث عن ما قاله الحوثيون، أعلنوا أيضا عن استهدافات جديدة في المملكة العربية السعودية، وحينما نتحدث عن الاستهدافات الجديدة كان ما أشاروا إلى استهداف موقع لأرامكو في جازان، ولكن أيضا استهداف قاعدة خميس مشيط. هذه النقاط هي الإنذارات التي أطلقتها السلطات السعودية، لا يعني بأنها استهدفت، ولكن كان هناك إنذارات على مستوى العديد من المناطق على غرار جازان، خميس مشيط، نجران، أبها، الطائف، جدة، ينبع، العلا. ولكن اللافت طبعا في مكة المكرمة كان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن عن التصدي لمسيرة في المناطق الجنوبية لمكة المكرمة. الحوثيون نفوا هذا الاستهداف. ربما هذا أبرز تطور باعتباره تطور على المستوى الجغرافي في محاولات استهداف الحوثيين لعدد من المناطق. لكن ماذا عن أسخن الجبهات، ونقصد بها تحديدا جبهة تعز؟ لعل هذه الجبهة نختصرها في تطورات خصوصا على مستوى هذا المحور، وكما نتابع هذا المحور يقع إلى المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من تعز. نتحدث عن الوازعية باعتبارها من أبرز الجبهات، ولكن أيضا جبهة أخرى لا تقل أهمية وهي جبل حبشي والكذحة. ولعل هنا تطرح تساؤلات عن استراتيجية الأطراف المختلفة، سواء ما تعلق بالقوات الحكومية أو أنصار الله الحوثيين. اللافت على أننا نتابع خلال هذه الأيام تطورات على مستوى هذا المحور، محور جبل كهبوب الاستراتيجي، وكما نلاحظ يقع على الحدود بين لحج وتعز. إذن نحن نشهد أيضا اشتباكات أو تحركات القوات الحكومية في محاولة لصد تحركات الحوثيين على مستوى المضاربة، على مستوى جرداد، على مستوى عيل بني عامر. وهنا تطرح تساؤل، إن كنا أمام تشكل قوس جديد لمحاولات تحرك الحوثيين، خصوصا بعد سيطرتهم وإعلانهم السيطرة على الساحل الغربي وصولا إلى المخا دباب، وبالتالي نحن نتحدث عن محاور جديدة تتجه إلى المناطق الجنوبية وتحديدا إلى لحج، ولما لا نتحدث على جبهة أخرى وهي جبهة عدن. إذن نحن أمام مشهد لكل طرف استراتيجيته في التحرك. القوات الحكومية ألفت أنها تستخدم الغارات الجوية لاستهداف مواقع الحوثيين، وبالتالي نحن أيضا أمام محاولة الحوثيين لاستدامة ما حققوه من مكاسب ميدانية خصوصا على مستوى باب المندب. هذا هو المشهد بشكل عام، يحتاج فعلا روعة إلى تفكيك.
3: شكرا لك عبد القادر، وبالفعل هذا ما نوجهه لك العميد جوني حسن. ما الذي تغير منذ بداية التصعيد عسكريا؟ لماذا تحول الثقل إلى الساحل الغربي؟
5: نعم تماما، يعني كما ذكرتي، ثقل أو مركز ثقل القتال انتقل إلى الساحل الغربي عندما استطاع الحوثيون أن يقوموا باندفاع سريعة وخاطفة إذا صح التعبير في هذه المناطق وصولا إلى باب المندب. ولكن نجاحهم في هذه العملية في احتلال الساحل أو السيطرة على الساحل الطويل كان سببه عملياتيا هو منع وقطع الطريق بين حيتس، بين هذه المنطقة، منطقة غرب تعز وحيتس والمخا تحديدا في هذه المنطقة. فإذا أريد أن أقول من هذا الكلام أن هذه الطريق وهذه هذا القتال شرق تعز أو غرب تعز باتجاه الساحل هو مفتاح السيطرة على الساحل. لذلك الآن نحن نرى أن الصراع انتقل على هذه المنطقة كما شرح عبد القادر، والواضح أن الصراع بثقله انتقل على السيطرة على هذه المنطقة من أجل تأمين القدرة على قطع الطريق على القوات الحوثية المندفعة باتجاه الساحل. طبعا هذا تمهيد للهجوم المضاد الذي يريد أن تقوم به القوات الحكومية. فإذا نحن عمليا أمام سباق عملياتي، ما يمكن أن يسمى سباق عملياتي بين خيارين أو بين اتجاهين. الحوثيون يريدون أن يثبتوا قدرتهم على الدخول والتوسع وصولا إلى باب المندب، تثبيت مواقعهم الدفاعية، تثبيت سيطرتهم على هذه المنطقة، وهي دونها تحديات. هذه السيطرة تحديات طول المنطقة، طول المدى، بعده عن المواقع الأساسية والقواعد اللوجستية الأساسية للحوثيين. نحن نتحدث عن اندفاع تصل إلى 150 كيلومتر إلى هذه المنطقة. فإذا هناك تحديات في تثبيت السيطرة. هذا اتجاه، السباق يجري بين هذا الاتجاه وبين إسراع القوى الحكومية بتحضير هجوم مضاد يبدأ منذ يومين، بدأ منذ أن وصل الحوثيون إلى المنطقة بتوجيه ضربات نارية تمهيدية وخاصة بقوات الجو، وذلك لمنع هذه العملية عملية تثبيت الدفاع للحوثيين في المنطقة. فإذا هنا السباق العملياتي الذي تحدثت عنه.
3: إذا كان هنا ثقل المعركة، كيف نفسر أيضا تزامن التصعيد هذا مع جبهات أخرى مثل الجوف شرقا، الساحل مأرب؟ هل نحن أمام توزيع للجهد أم محاولة لتشتيت جهود الخصم؟
5: تماما، نحن نتحدث عن صراع على امتداد مسرح حرب، على امتداد تقريبا يعني نصف مساحة اليمن إذا صح التعبير. كل هذه المنطقة، لاحظي أننا نتحدث عن تقريبا خط تماس، تقريبا طبعا متقطع يصل إلى حدود 1000 كيلومتر، ولكن هو ليس خطا نشطا في كل الاتجاهات. تتركز الاشتباكات في والمواجهات في بعض أجزائه. الآن تنشط المواجهات في هذه المنطقة، حيث يعني نشأ هذا الخط بعد تقدم الحوثيين باتجاه الساحل، وباتت هذه المنطقة منطقة خط تماس. هنا تنشط أيضا في محيط شرق أو غرب تعز كما تحدثت قبلا على الخارطة قبلا. ولكن بما أن الصراع يدور بين الطرفين على امتداد كل هذه المنطقة، فعسكريا من يعني من الحنكة إذا صح التعبير أن يتم ضغط أن يقوم كل فريق بالضغط على الفريق الآخر من أجل تشتيت الجهود بالدرجة الأولى وإجباره على توزيع احتياطاته باتجاهات متعددة وكلها جبهات خطرة بالمعنى العسكري إذا صح التعبير. فلاحظي هنا التحدث مثلا في منطقة مأرب أو إذا في محيط مدينة مأرب ومنطقة مأرب، هذه الجبهة تشكل خطرا باتجاه صنعاء. لا طبعا لا أتحدث عن هجوم وشيك على صنعاء، ولكن من الخطورة بمكان أي توسع يمكن أن تحققه القوات الحكومية أو خرق

0: في هذه المنطقة. لذلك الحوثيون مضطرون أن ينشروا قوات معينة في هذه المنطقة ويعني يحققون ثباتا دفاعيا. كل هذا يفرض على الطرفين توزيع الجهود بطريقة مدروسة بشكل تحقق المكتسبات. الآن الحوثيون هدفهم الاستراتيجي الحفاظ على المكتسبات التي حققوها في منطقة الساحل هذه المنطقة، وتحديدا ومركز ثقل هذه المكتسبات هي مدينة المخا. هذه المدينة العقدة الأساسية التي
1: لماذا
0: تشكل.
1: يعني لماذا هي عقدة؟
0: لأنها هي لاحظي جغرافيا هي المدينة، هي الميناء، هي المدينة الأكبر في كل هذا الساحل، هي التي تشكل عقدة الطرق. هناك طريق أساسية بين المخا وتعز بهذه المنطقة، فإذا قطع هذه الطريق يعزل المخا أو تأمين الطريق يدعم المخا. فإذا المخا هي مركز ثقل الساحل إذا صح التعبير. قربها من ذباب وقربها أيضا من الخوخة وحيس، فإذا هي مركز الثقل الوسطي للساحل. لذلك التركيز على المخا من أجل السيطرة على الساحل أو التمسك به من قبل الحوثيين، أو ستكون هي وجهة الهدف الأساسي للقوات الحكومية في سعيها لاستعادة منطقة الساحل. ولكن كما ذكرت عسكريا ستبقى المعركة الأساسية ومفتاح الإنجاز العملياتي هو هذه المنطقة غرب تعز، المنطقة الجبلية التي منها يتم التحكم من الشرق إلى الغرب باتجاه الساحل.
1: من قراءتك لقدرات الطرفين وأدواتهما، ما هو السيناريو الأكثر ترجيحا؟ تثبيت جهود الحوثيين في هذه المناطق أم نجاح أي هجوم حكومي مضاد؟
0: نحن أمام تحدي الوقت الآن. عسكريا عندما يتم احتلال أو السيطرة على أي منطقة كما حصل الآن في منطقة الساحل، هذه السيطرة تحتاج إلى وقت معين من أجل تثبيت الدفاعات فيها. هذه النقطة الآن وهي نقطة الصراع بين الطرفين. كما ذكرت يحاول الحوثيون تثبيت دفاعاتهم، يعانون أو يواجهون تحديا أساسيا بطول هذه المنطقة وعدم قدرتهم على نقل المستلزمات اللوجستية لتثبيت الدفاع بسبب أقدام القوات الحكومية على استعمال البعد الجوي واستهداف كل هذه القوافل نسبيا. لا ندري كيف هي حقائق الأمور على الأرض، ولكن نحن أمام مواجهة في عملية ما بين تثبيت القوات الحوثية هذه المكتسبات وما بين التحضير لهجوم مضاد. لا نستطيع أن نحكم كيف ستجري الأمور، ولكن من الواضح أن القوات الحكومية تستعد من خلال تجميع القوى التي انسحبت مع بعض القوى الأخرى، من خلال الضغط على جبهتين أساسيتين. في هذا الاتجاه نتحدث هنا عن من جنوب المنطقة الساحلية والضغط باتجاه الساحل، وبالإضافة إلى استعمال كبير للقدرة النارية الجوية لمنع الحوثيين من تثبيت دفاعاتهم في هذه المنطقة. الأمور قابلة لعدة احتمالات ولعدة خيارات.
1: شكرا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
3: في كفر الرمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
4: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبيت علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بلي.
5: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
6: لما بيت مدرر زي هذا، بيت أحلام أطفال.
7: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
8: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
9: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم بدون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
10: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل. أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
11: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
12: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
13: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
14: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
15: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
16: عواجل تتوالى.
17: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
16: بث مباشر دون توقف.
18: هذه الساعة نفتح نوافذ.
16: نوافذ خاصة.
18: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
16: وتحليل للأحداث.
19: هي المتابعة شبكة مراسلين.
16: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
20: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
21: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
22: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
23: بالنسبة لصنعاء أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مفتوحة الأيدي.
2: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
24: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
25: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
26: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريباً.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية وملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مضيفا أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون بشدة التوصل إلى اتفاق على حد قوله. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن انسحاب واشنطن من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. من جهة أخرى، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قد أكد للجزيرة أن الملاحة عبر مضيق هرمز مستمرة وأن القوات الأمريكية ساعدت في مرور أكثر من 900 مليون برميل نفط إيرانيا. قال وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني إن بلاده مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها وترحب في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الداخلية بالقطاع انتشال جثامين 21 شهيدا من تحت ركام بناية السعادة المأهولة بالنازحين التي انهارت في مدينة غزة، وقالت إن من بين الشهداء 12 طفلا وخمس نساء. كما أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر الأربعاء. وفي تطورات الملف اليمني، قالت الحكومة اليمنية إنها استهدفت مقار وعتادا للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. وفي المقابل، قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. والبداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وأضاف أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون التوصل إلى اتفاق بشدة حسب قوله. من جهة أخرى، نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها أن ترامب سيعقد محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك محمد، يعني نبدأ معك من آخر المستجدات على الساحة الأمريكية وما جاء من تصريحات على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته لنورث كارولينا.
1: نعم تماما، من نورث كارولينا. في الحقيقة ترامب رفع سقف حديثه عن قرب نهاية الحرب مع إيران. كان قد قال لدى وصوله إلى نورث كارولينا بأن هذه الحرب دخلت مراحلها الأخيرة.

0: ثم عاد خلال فعالية انتخابية في الواقع ليقول إنها ستنتهي قريبا جدا، وبأن أسعار النفط والبنزين ستنخفض سريعا بعد ذلك. وهذه جزئية مهمة خاصة بالنسبة لقاعدته الانتخابية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. لافت أيضا أن ترامب قال بأن الإيرانيين يتصلون ويطلبون إبرام اتفاق، لكنه اعتبر أن الإيرانيين ليسوا مستعدين بعد لعقد هذه الصفقة، أي أن هناك رؤية وفق ترامب أمريكية بشأن رغبة واتصالات مباشرة من جانب إيران، لكن في نفس الوقت الفجوة لا تزال قائمة بشأن شروط هذا الاتفاق وأيضا توقيته، أو إذا كنا نتحدث عن العودة إلى مذكرة التفاهم أصلا التي انهارت بين الجانبين. ترامب ربط كذلك بين هذه المسألة وبين الضغط العسكري والحصار، وقال إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهي لازمة باتت تتكرر في معظم التصريحات من جانب الرئيس دونالد ترامب. لكن نائب الرئيس جيدي فانس كان قد رسم قبل ذلك ما قد يأتي بعد هذه الحرب، وهو استمرار الدور الأمريكي في حماية الملاحة وتدفق النفط والطاقة من المنطقة. كان فانس قد حذر من أن انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط قد يقود إلى أزمة طاقة عالمية، وهذا يعني بأن نهاية الحرب لا تعني بالضرورة نهاية الدور العسكري الأمريكي في المنطقة، وهو مطلب إيراني كما يعرف الجميع، خصوصا أن فانس تحدث قبل ذلك عن مرحلة مختلفة لهذه الحرب خلال الأشهر المقبلة في توقيت يتقاطع أيضا مع مسألة بالغة الأهمية وهي انتخابات التجديد النصفي على مستوى الكونغرس. وهذا النقاش أيضا بدأ الآن ينتقل إلى مستوى دبلوماسي أوسع. أكسيوس كشفت بأن ترامب سيلتقي الأسبوع المقبل قادة خليجيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لبحث الخطوات المقبلة بشأن إيران.
1: شكرا. إذا مراسل الجزيرة من واشنطن محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. وفي إيران قال أمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي إنه لا ثقة لإيران بالولايات المتحدة، وإن عليها اتخاذ إجراءات عملية لكسب ثقة طهران حسب تعبيره. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش.
2: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني في بيجين إن إيران مستعدة لمواصلة الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه ترحب بالحلول الدبلوماسية. وأضاف عراقجي خلال هذا اللقاء بأن الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة مضيق هرمز، المياه الخليجية وبحر عمان هو مرده ما وصفه بالاعتداءات الأمريكية، وليس هذا من مسؤولية الجانب الإيراني وفق ما يقول عراقجي. سياسيا أيضا قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، وإن على واشنطن أن تكسب ثقة طهران، وهذا مؤشر على إصرار طهران على الشرط لأجل العودة إلى المفاوضات والحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم مثلما كان قد قال محسن رضائي. ميدانيا يقول الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة جديدة فجر الأربعاء في أجواء مضيق هرمز من طراز MQ-9، وأكد أن هذه المسيرة هي الخامسة خلال اليومين الماضيين. أيضا عسكريا يقول نائب قائد الحرس الثوري الإيراني مصطفى إيزدي بأن الولايات المتحدة الأمريكية سعت في بداية الحرب على إيران إلى إسقاط النظام، لكنها الآن تعاني من مشكلات في قدراتها العسكرية بحسب تعبيره. قائد القوات البرية في الجيش الإيراني قال إن الكثير من الوحدات القتالية منتشرة على الحدود الإيرانية، وإن هناك 10 ألوية بالحد الأدنى منتشرة في مياه ساحل مكران وخليج عمان على الشواطئ الإيرانية، وقال إن هذه الجهوزية الإيرانية هي التي منعت تنفيذ أي عمليات توغل بري أمريكي خلال هذه الحرب.
1: قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يخدم مصالح أي طرف. وشدد وانغ خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي في بيجين على احترام السيادة الإقليمية للدول الخليجية وأهمية فتح مضيق هرمز وعودة الملاحة الآمنة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. من جانبه أكد عراقجي سعي بلاده التوصل لحل دبلوماسي، مشددا على ثبات طهران في الدفاع عن مصالحها واستعدادها لتطوير علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
3: إلى الصين للمرة الثانية منذ بدء الحرب يتوجه عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. تأتي الزيارة قبل أسبوع من قمة صينية أمريكية مرتقبة في واشنطن، سبقتها خلال أشهر التوتر والتصعيد الراهنين زيارة في مايو الماضي، وكانت أيضا قبيل قمة أمريكية صينية في بيجين. الوزير الإيراني أكد أمام نظيره الصيني ترحيب طهران بالحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوق شعبها، وترى الصين بالمقابل على لسان وزير خارجيتها وانغ يي أن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يخدم مصالح أي طرف. حاضرة هي الصين في الحراك الدبلوماسي لأطراف الأزمة ووسطائها على حد سواء. قبل أسبوع زار بيجين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، والتقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصينيين. على الطاولة وفق بيان الخارجية القطرية جرى استعراض الجهود الدبلوماسية ومساعي تحرير الملاحة البحرية بمضيق هرمز. شهدت المباحثات القطرية الصينية إبداء بيجين استعدادها للتنسيق مع الدوحة لتعزيز استقرار المنطقة وتحذيرها من تداعيات الأزمة على قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. كانت قطر استبقت المباحثات بالحديث عن طرح أفكار عديدة للحل وسيناريوهات متنوعة لضمان معالجة مصادر القلق لدى طرفي الأزمة الإيراني والأمريكي. لدى الصين مسوغات خراط عديدة في المسار الدبلوماسي الرامي لوقف التصعيد والتوصل لاتفاق، ففضلا عن تحالفها استراتيجيا واقتصاديا مع إيران فهي تبقى حريصة على علاقاتها الدقيقة مع الولايات المتحدة التي تعول بدورها منذ أشهر على جهود صينية لحث الإيرانيين على إنهاء أزمة مضيق هرمز، ذلك المضيق الذي كانت الصين قبل الحرب تستورد عبره أكثر من 42% من إجمالي وارداتها البحرية من النفط الخام، والتي تراجعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 13%، ما حملها على زيادة السحب من احتياطياتها الاستراتيجية. قد تجد الصين والحال هذه دوافع أكثر إلى انخراط أقل تحفظا في أي مسارات وساطة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، سواء بالنظر لإشاراتها للوسطاء بالاستعداد للتنسيق أو بعلاقاتها بطرفي النزاع الذي باتت كلفة استمراره تثقل كاهل الجميع.
1: ومعنا من طهران الدكتور حسين إرويوران الباحث المتخصص بالقضايا الإقليمية، ومعنا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. أهلا بكما، وأبدأ مع ضيفي من طهران الدكتور حسين. دكتور حسين، يعني أبدأ مما جاء في التقرير، هل تلعب الصين دور وساطة في هذه الحرب برأيك؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم. يعني في تصوري والمشاهدين الأعزاء، في تصوري أن الصين قد تلعب دورا ثانويا عبر باكستان، وباكستان كانت تنسق بشكل كبير مع الصين في موضوع الوساطة، ولكن الصين لها وزنها، وقد يكون يعني للصين دور أكبر مستقبلا، خاصة مع اتخاذ مواقف واضحة من قبل وزير الخارجية الصيني وكذلك الرئيس الصيني في الأزمة الحالية. من هنا أتصور أن الصين تمتلك المقومات اللازمة للقيام بهذا الدور، سواء كان خلال علاقتها مع أمريكا وإيران أو من خلال الوزن الذي تتمتع به الصين. وزيارة الرئيس الصيني لأمريكا قد تشكل محطة مهمة في هذا الإطار، فيما إذا كانت الرغبة الأمريكية موجودة في أن تقوم الصين بهذا الدور.
1: دكتور حسين، يعني عراقجي تحدث عن ترحيب بالحلول الدبلوماسية، الرسائل التي يمكن إرسالها يعني عبر الصين إلى الولايات المتحدة؟
4: يعني أتصور أن الموقف الإيراني واضح. إيران لطالما قالت أن الحلول هي

0: دبلوماسية وليست عسكرية. وهذا الموقف الإيراني منذ أكثر من 20 عاما. تأكيد السيد العراقشي ليس شيئا جديدا وليس موقفا جديدا إيرانيا. وأتصور أن فشل الهجوم العسكري الأمريكي يعني على إيران في تحقيق أهدافه يجعل الحلول الدبلوماسية هي الأكثر طرحا. وفي تصوري أن أمريكا الآن وصلت إلى قناعات، صحيح أننا أمام رئيس جمهورية مختلف في سلوكه في تفكيره يتكابر على الكثير من الأمور، ولكن أتصور أن موضوع يعني الحل الدبلوماسي هو الخيار الوحيد المطروح الآن لحل هذه الأزمة.
1: نعم دكتور، أذهب إلى الدكتور جابرييل. دكتور جابرييل، يعني في هذه المرحلة تحديدا وبالنظر إلى يعني محاولات التوصل إلى إنهاء هذه الحرب عن طريق الوساطة، الرئيس دونالد ترامب هل ينظر إلى دور وساطة صيني إذا ما كانت بالفعل ستلعب هذا الدور، وأيضا كيف ستكون ردة الفعل؟
2: والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك أهلاً. الكريم والمشاهدين الكرام. أمريكا لديها شروط على إيران. أولا فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، إيران وصلت إلى درجة عالية من التخصيب بحيث أنها تتمكن من إنتاج السلاح النووي إذا ما قررت ذلك. فإذا هناك مخاوف أمريكية، الصين تعمل على تخفيف هذه المخاوف. أمريكا تريد ضمانات من أن إيران لن تمتلك السلاح النووي، لا الآن ولا في المستقبل، ربما بعد 10 سنوات ممكن إجراء اتفاقيات جديدة مع إيران بهذا الخصوص. ولكن في الوقت الحاضر الرئيس ترامب يصر على أن إيران عليها أن توقف تماما تخصيب اليورانيوم وأن تسلم ما لديها من اليورانيوم إلى جهة ثالثة، يعني لمنع أي إشكال في هذا الموضوع. فإذا مشكلة اليورانيوم هي المشكلة الرئيسية عند الرئيس ترامب. فيما يتعلق بذلك، ما زالت العقوبات الأمريكية على إيران موجودة، وما زال يوجد انهيار اقتصادي في إيران. مثلا توقف الاستيراد والتصدير، مثلا العملة الإيرانية تنهار. إذا هناك عقوبات أمريكية ما زالت على إيران، وتصر الولايات المتحدة على أن هذه العقوبات سوف تبقى إلى أن تنحل المشكلة بالشروط الأمريكية.
1: دكتور حسين، يعني العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تلعب دور، وأيضا الحصار البحري وما يتعلق بالضغط العسكري أيضا. هذه المرحلة وإلى ما تحدث به الرئيس دونالد ترامب أيضا عن رغبة شديدة من قبل طهران للتوصل إلى اتفاق، هل بالفعل يعني طهران في هذه المرحلة تسعى إلى اتفاق ينهي هذه الحرب نظرا للضغوط التي تمارس عليها؟
0: أن يعني أن تعتقد طهران أن الحل السياسي هو الحل الوحيد، هذا ليس فيه شك، ولكن هذا ليس بأي قيمة. يعني الحكومة في إيران ترفض إملاءات أمريكية، يعني أمريكا ليست هي القانون الدولي. يعني موضوع مثلا الملف النووي، نعم هناك انفتاح إيراني كان ولا زال موجود في موضوع الملف النووي، ولكن ضمن إطار القانون الدولي. يعني توقيع إيران على معاهدة الحد من انتشار النووي هو يعطي لإيران الحق في امتلاك برنامج سلمي. لا تستطيع أمريكا أن تأتي وتقول أن إيران يجب أن تجمد البرنامج بالكامل. يعني من أعطى لأمريكا الحق؟ من سمح لها بأن تتفوق على القانون الدولي وتفرض إرادتها على إيران؟ لا، هذا يعني هناك بعض السلوكيات غير المنضبطة وخارج عن إطار القانون. نعم، موضوع النووي قابل للنقاش، وحتى أن

تودى العمانية في مؤتمر جنيف كان واضح المعالم، ويعني الطرفان كان من المقرر أن يوقعان هذه المسودة بعد أيام، ولكن أمريكا نكثت على عهدها وذهبت إلى الحرب. من هنا موضوع النووي هو موضوع قابل للنقاش، ولكن ضمن إطار القانون الدولي وليس خارجا عنه. المواضيع

0: وإيران. البعض يصوره أنه حول مواضيع محددة إلى آخره، لا، هي هذه حرب، حرب إسرائيل، الكل يعرف ذلك، حرب نتنياهو، وهو قالها أنه 40 سنة وإسرائيل تحاول جر أمريكا إلى هذه الحرب، ولكن لم تجد رئيسا يعني ينصاع إليها إلا ترامب. وهذه الحرب حرب إسرائيل، وأمريكا يجب أن تتخذ قرارها، هل تريد أن تكون مستقلة في قرارها أم تبقى تحت حماية الأيباك واللوبي الصهيوني؟ هذا هو بيت القصيد.
1: دكتور حسين، هذا السؤال أنقله إلى الدكتور جابرييل. دكتور جابرييل، يعني استمعت إلى السيد حسين وما تحدث به بجزئية أن هذه الحرب حرب إسرائيل، يعني هل القرار أمريكي؟
2: وللرئيس ترامب أهم شيء لديه هو الحفاظ على أمن الولايات المتحدة، مش أمن أي دولة أخرى. بالدرجة الأولى سياسة الرئيس ترمي كما هو موجود في الدستور الأمريكي على الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي. طبعا هناك علاقات ودية مع إسرائيل، علاقات سياسية دبلوماسية، علاقات اقتصادية، والرئيس ترامب يريد أن يعقد علاقات مع كافة دول العالم وبصورة خاصة الدول العربية. يعني هناك علاقات متينة تربط الولايات المتحدة مع الدول العربية وبصورة خاصة دول الخليج العربي. الرئيس ترامب يريد أن يحافظ على ما يسميه بالاتفاقيات الإبراهيمية، ويطلب من الدول العربية أن تعود إلى طاولة المفاوضات وتجري اتفاقيات مع دولة إسرائيل لحل النزاع الإسرائيلي. ولولا ما حدث في عام 2023 لكانت هذه المشكلة انحلت، ولكن ما حدث آنذاك غير المعادلة في الشرق الأوسط. الرئيس ترامب يريد إعادة هذه المعادلة بأن تكون هناك مفاوضات مباشرة بين الدول العربية وإسرائيل لحل النزاع العربي الإسرائيلي.
1: دكتور يعني جابرييل، نحن نتحدث عن إيران والحرب في إيران ومضيق هرمز، يعني اليوم القرار الأمريكي بما يتعلق بهذه الحرب هل هو بعيد كل البعد عن أي رغبة إسرائيلية في إبقاء هذه الحرب؟ هنا السؤال.
2: والرئيس ترامب بالدرجة الأولى كما ذكرت لك همه الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي. هناك حصار بحري على إيران، لأنه يعتبر الرئيس ترامب بأن إيران تهدد الأمن القومي الأمريكي. أمريكا عندها مصالح في كافة دول العالم، إيران تهدد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. يريد إبعاد هذا التهديد عن القوات الأمريكية، عن المصالح الأمريكية. لدينا مصالح هائلة في المنطقة لا يمكن أن يتخلى الرئيس ترامب عنها، وبصورة خاصة في منطقة الخليج العربي.
1: دكتور حسين، يعني إيران اليوم كيف تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وما هي يعني الرغبة الإيرانية في إثبات عدم ذلك إلى الولايات المتحدة إذا ما كنا نريد التوصل إلى إنهاء هذه الحرب؟
0: يعني عندما بدأت الحرب أنه في اليوم الأول قال لينسي غراهام، يعني النائب الذي توفي، أن النفط الإيراني سيكون تحت السلطة الأمريكية كما الحال في فنزويلا. يعني هذه المصالح التي يطرحها السيد سوما هي مصالح يعني ليست شرعية. أمريكا تريد السيطرة على كل العالم، يعني أن تقوم دولة بجريمة خطف رئيس جمهورية وزوجته من بيته إلى دولة أخرى فقط وفقط للسيطرة على النفط، وهذا يعلنه أن نفط فنزويلا هو ملك لأمريكا. يعني هكذا مصالح هل يمكن أن تحترم؟ هل يمكن أن نتصورها؟ هل يمكن أن نتفهمها؟ يعني أمريكا لا زالت تتعامل كقوة استعمارية سلطوية تريد أن تسيطر على كل العالم من خلال

0: يعني ما تراه مناسبا لأمريكا. هناك قوانين دولية، هناك معاهدات، هناك قواعد آمرة في القانون الدولي هي التي يعني تحدد الكثير من الأمور، وليس أمريكا هي التي تحدد ذلك. الكثير من القيادات الأمريكية في بداية الحرب قالوا يعني تغيير النظام في إيران سيؤدي إلى سيطرة كاملة أمريكية على نفط المنطقة وسلاسل الإمداد إلى الصين لمنعها من منافسة أمريكا. يعني هذا هو بيت القصيد، إنه موضوع ليست هناك مصالح مشروعة. نعم هناك مصالح غير مشروعة تريد أمريكا أن تحققها، طبيعي إيران فيما يخصها يتمنع أمريكا من أن تحقق هكذا مصالح استعمارية وسلطوية في المنطقة، وخاصة ضدها هي بالتحديد.
1: شكرا. إذا كنت معنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المتخصص في القضايا الإقليمية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول إلى الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، شكرا جزيلا لكما. وإلى قطاع غزة، حيث حذرت وزارة الأجار العامة والإسكان من التداعيات الخطيرة التي تهدد القطاع السكني عقب انهيار عمارة سكنية كانت تؤوي نازحين مما خلف عشرات الضحايا. وكشفت الوزارة أن عدد المباني المصنفة ضمن المباني الخطرة أو المهددة بالانهيار بلغ نحو 3000 مبنى على مستوى القطاع.
2: على رؤوس ساكنيه انهار المبنى مخلفا عشرات الضحايا والمفقودين. فهذا المبنى السكني المكون من 6 طوابق تعرض سابقا لقصف إسرائيلي وتقطنه أكثر من 10 عائلات، اضطر النازحون إلى اللجوء إليه مجددا بعد أن تقطعت بهم السبل في ظل ضيق المساحات والسيطرة الإسرائيلية على معظم أراضي القطاع.
3: طلعت أولادي هنا وطلعت على العمارة، نزلت لقيت بنت على العمارة واقفة وضاوية، قلت لها يا عم عم أبو محمد أنا بلال نسألتها ووجه الاخوان وصلنا نطلع.
4: هات كفن قول له. يعني فيش كفن؟
2: فرق الانقاذ تعمل في ظروف شديده التعقيد مستعينه بما يتوفر لديها من معدات واليات متهالكه، فيما يعرقل الركام والوصول الى العالقين تحت الانقاض.
5: من الممكن ان يصل العدد الى 100 شخص تحت هذا المبنى، ما تم استخراجه هو اقل من الربع الموجود تحت الانقاض. وطواقم الدفاع المدني تعمل بكل ما بوسعها حتى تتمكن من انتشال باقي المواطنين إما شهداء أو مصابين.
2: ولا تقتصر المخاوف على هذا المبنى وحده، إذ يقول الدفاع المدني إن عددا من المباني التي تعرضت لأضرار خلال الحرب أصبحت تمثل خطرا على حياة السكان وهي بالمئات، وخلفت عشرات الوفيات منذ نهاية الحرب. وقد صرعت بلدية غزة إلى دق ناقوس الخطر في عدد من المناسبات بخصوص ما تمثله هذه الأبنية المتضررة والآيلة للسقوط من خطر على أرواح المواطنين.
6: الاحتلال الإسرائيلي يمعن في فرض حصاره الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة، يمنع إدخال المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع هذا الواقع الصعب والمرير. هناك أكثر من 2000 مبنى على مستوى قطاع غزة هي آيلة للسقوط وتحتاج إلى تدخل عاجل من أجل حماية السكان والنازحين الموجودين والقاطنين داخل هذه المباني.
2: ولكن المعادلة تبدو صعبة الحل في ظل إغلاق الاحتلال للمنافذ وانعدام أماكن إيواء لعشرات العائلات وندرة مواد البناء اللازمة لدعم المباني التي قد تتهاوى في أي لحظة على رؤوس اللاجئين إليها، خصوصا مع اقتراب موسم الأمطار.
7: بإمكانيات محدودة يواصل الدفاع المدني بغزة البحث عن المفقودين بين أنقاض هذا المبنى المنهار على رؤوس ساكنيه، فيما تعيد الانهيارات المتلاحقة إلى الواجهة تداعيات الغارات الإسرائيلية المكثفة على مدار أكثر من 2 عامين على قطاع غزة. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
1: ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، ومعنا من الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما.

0: أبدأ مع الدكتور إبراهيم المدهون. يعني معادلة صعبة وأيضا كارثة إنسانية مستمرة في قطاع غزة لها أبعادها السياسية. نتحدث عن الجزء بما يتعلق بالجانب السياسي والمحاولات الإسرائيلية المستمرة للتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر إغلاق المعابر وعدم دخول المستلزمات الضرورية للقطاع.
1: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. هناك دائرة داخل وزارة الدفاع الإسرائيلي استحدثت حديثا. هذه الدائرة هي دائرة التهجير، دائرة الإشراف على تهجير قطاع غزة، وأهم ما تقوم به هي ضرب مقومات الحياة في القطاع. وأنا أعتقد أن اليوم القطاع تحول إلى مكان غير قابل للحياة، وذلك بسبب ورغم يعني وقف أو رغم الاتفاق ورغم وقف إطلاق النار من قبل الفصائل الفلسطينية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يسير في مجموعة من المسارات. أولا الاستمرار في العدوان والاستهداف والقتل اليومي. الأمر الثاني منع أي إدخال للمساعدات الحقيقية وخصوصا الإيواء ومستلزمات الإعمار ومستلزمات الحياة. الأمر الثالث هو البقاء على تجميد كل الخطوات السياسية المتفق عليها، أهمها دخول الإدارة الوطنية وأيضا القوات الدولية لفض الاشتباك. ويبقى الاحتلال الإسرائيلي يتمدد في قطاع غزة. اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث نحن نسيطر على كامل رفح، نسيطر على أكثر من 70%، حتى 30% يتم يعني التوغل فيها والسيطرة فيها، نمنع حتى الدواء ونمنع كل ما يمكن أن يدخل إلى قطاع غزة من أجل إنعاش الشعب الفلسطيني. بمعنى أن فكرة التهجير ما زالت تسيطر على عقل الحكومة الإسرائيلية، وأيضا الأدوات التي تعمل بها الحكومة الإسرائيلية تؤدي بكل يعني السبل إما إلى الموت أو إلى البحث عن الهروب من الموت، وإن كان عبر التهجير. ولهذا أنا أعتقد هناك عجز إقليمي، عجز من الوسطاء، وأيضا تواطؤ من مجلس السلام والولايات المتحدة الأمريكية.
0: دكتور إبراهيم، هذه الجزئية سنأتي عليها. أذهب إلى السيد عادل شديد. سيد عادل، يعني المعادلة والإجراءات التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي اليوم بتطبيقها وشكل هذا السيناريو، برأيك ما الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي؟ هل هي فقط محاولة للتهجير أم أنه يسعى إلى أكثر من ذلك؟
2: بعد التحية لك أستاذ حسين ولضيفك الدكتور إبراهيم ولمشاهديكم الكرام أينما كانوا، يعني ما تقوم به إسرائيل هو ترجمة لقرار اتخذ قبل أكثر من عامين وهو التهجير. بالتالي صحيح أنه ذروة القتل وعدد الشهداء الذين كانوا يسقطون قبل 10 أكتوبر الماضي حين بدء العمل بخطة ترامب لوقف اطلاق النار قد تراجع، ولكن حتى لحظة أكثر من 1370 شهيد سقطوا في ظل وقف اطلاق النار الأحادي الذي تفهمه إسرائيل هكذا، أنه حماس والفصائل عليهم أن يوقفوا اطلاق النار وإسرائيل مستمرة. هكذا تفهم الخطة، هكذا تفهم الاتفاق، هكذا يوجد تفاهم وتفهم من قبل مجلس السلام الذي يوجد تأثير ونفوذ وهيمنة وسيطرة لبنيامين نتنياهو عليه أكثر من باقي أعضاء المجلس الذين يعني لا يشكلون أي حضور أو أي تأثير. بالتالي ما يحدث هو استخدام باقي الوسائل من أجل التهجير. ما حدث من انهيار المبنى هذا ما تريده إسرائيل. إسرائيل تريد أن يكون هنالك نوعين من الموت، الموت المعجل الذي يتم من خلال القصف والذي لم يتوقف طيلة الشهور العشر الماضية، والموت المعجل الذي بناء على هذا الواقع الذي خلقته وأوجدته إسرائيل في غزة، فإن مسلسل الموت سيستمر إن لم يكن بانهيار المباني من خلال الأفاعي من خلال الأمراض، حيث الواقع الحالي المفروض في غزة والذي تمنع بموجب إسرائيل إدخال أي شيء من الممكن أن يخف

0: يخفف من أسباب ومفاعيل الموت. هذا الذي يحدث والذي يعمق هذا الواقع هو أنه حملات الانتخابية للكثير من القوائم التي ستخوض الانتخابات بعد أقل من 40 يوم في حال أجريت هذه الانتخابات في إسرائيل، جزء منها بات يشترط شراكته بالحكومة القادمة بعملية التطهير العرقي التام وتفريق وتهجير كل قطاع غزة على قاعدة مسألتين. الأولى المرتبطة بالسابع من أكتوبر، أنه هنالك تفهم اليوم لقاعدة جديدة أنه لا يمكن إعادة فرض قاعدة الردع ومعادلة الردع على الفلسطينيين والآخرين بدون التهجير. التهجير واقتطاع أراضي من الممكن أن يشكل رادعا قويا للفلسطينيين وعدم تكرار ما حدث. ثم الموضوع الديموغرافي، إسرائيل كشفت أحداث السابع من أكتوبر أنه إسرائيل كانت تنتظر أي حدث من أجل معالجة موضوع الخطر الديموغرافي، حيث اليوم الفلسطينيين ما بين البحر والنهر باتوا أكثر ولو بقليل من الإسرائيليين، وهذا يتناقض مع جوهر المشروع الصهيوني الذي بني أصلا على معادلة أنه أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. بالتالي لا أرى بالأفق يعني مخرجا، لطالما أنه هنالك تفاهما أمريكيا إسرائيليا حول كل ما تقوم به إسرائيل في ظل كما تحدث الدكتور إبراهيم عجز محكم لكل الأطراف الأخرى.
1: دكتور إبراهيم، كيف يمكن مواجهة ذلك؟ وأيضا البروتوكول الإنساني كيف يمكن تطبيقه وإجبار الولايات المتحدة أو الضغط عليها للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتفعيل خطة السلام؟
2: ولا أحد يستطيع أن يجبر الولايات المتحدة أو يضغط عليها، هي القوى الأولى والقوى المتحكمة والمسيطرة. حتى الوسطاء ليس لهم إلا أن يتحدثوا مع الولايات المتحدة وأن يمارسوا نوع من أنواع
1: لا أوراق ضغط اليوم،
2: لا أحد يستطيع أحد. لا، لكي نكون واقعيين، لا توجد لا لدى الوسطاء ولا لدى شعبنا الفلسطيني أوراق ضغط حقيقية. هناك أوراق يمكن استثمارها من أجل إيصال الرسالة للولايات المتحدة الأمريكية. أهمها أن مجلس السلام الذي هندسته الولايات المتحدة الأمريكية كبديل عن النظام الدولي القديم وكبداية لنظام دولي حديث بديلا أو يعني يأتي ليملأ الفراغ التي ستتركه الأمم المتحدة بعد فشلها في يعني ترتيب الأوراق، إن كان في إن كان منع الإبادة أو في فشلها في أوكرانيا أو فشلها في إيران في حرب إيران، وهذه الحروب التي باتت أقرب إلى حرب عالمية وإن كانت غير متصلة ولكن حرب عالمية بالتوزيعة الجغرافية، والتي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون مجلس السلام بروفا، يعمل كبروفا في القضية الفلسطينية وفي ملف غزة، ولكن فشل هذا المجلس. أعتقد أنه سيفشل الخطة الأمريكية في استحداث نظام جديد يمكن أن يعمم بعد ذلك. ولهذا أنا بعتقد أن الفشل والمسؤول عن الفشل الأول والأخير هي حكومة نتنياهو، وأيضا من تبوأ أماكن في هذا المجلس وعلى رأسهم ميلادينوف الذي انحاز والذي تبنى الرؤية الإسرائيلية، وأيضا البيت الأبيض يتحمل جزء كبير من المسؤولية بأنه لم يمارس الضغط والحزم مع بنيامين نتنياهو وحكومته من أجل تنفيذ الاتفاق.
1: لكن دكتور إبراهيم، يعني لا يمكن اليوم مساءلة هذا المجلس أو مساءلة الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على ما يحدث في قطاع غزة؟ يعني
2: من الذي سيسائل الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: ماذا عن بنيامين نتنياهو؟ نعم.
2: من الذي سيسائله؟ بنيامين نتنياهو الآن يستظل بالمساحة التي منحته إياها الولايات المتحدة الأمريكية والبيت الأبيض بحجة الانتخابات. قالوا أنه قادم على انتخابات، وهو تحدث أن هذه الانتخابات تحتاج إلى مزيدا من القتل والدماء، لأن الصناديق الإسرائيلية لا يتم حسمها إلا من خلال هذا التوحش في هذه المنطقة. ولهذا لو لاحظت أنه يضرب في غزة، أيضا هناك انفلات في حالة المستوطنين واستهداف في الضفة الغربية، ويوجه سهامه في لبنان وسوريا أيضا، بل ويهدد دول إقليمية في المنطقة. هناك حديث الآن عن تهديد إسرائيلي لتركيا بالإضافة إلى إيران. ولهذا أنا بعتقد أن نتنياهو الآن شغله الشاغل كيف يمكن أن يفوز في الانتخابات القادمة، وهو يرى أن أقصر طريق للفوز بالانتخابات بمزيد من الدماء في قطاع غزة. وأنا أوافق أن ما حدث من كارثة حقيقية بانهيار مبنى، هذا أيضا ربما لم يجعل هناك أي مراجعة إسرائيلية، بل بالعكس إسرائيل ستستمر في الإمعان وفي الضغط وفي الحصار وفي التضييق، لأنها تريد أن ترى جميع مباني قطاع غزة تسقط على رؤوس سكان أهليها.
1: وهذا ما يريده الاحتلال الإسرائيلي.
2: وهذا ما يريده. ولهذا نحن نقول أن الوسطاء يجب أن يتحركوا، أن مجلس السلام أثبت فشله، ولهذا يجب إعادة صياغة منظومة جديدة يمكن أن تحمي الشعب الفلسطيني، يمكن أن تحمي الاستقرار في المنطقة.
1: نعم سيد عادل، العلاقة الإسرائيلية الأمريكية، وهناك أنباء تتحدث عن لقاء مرتقب ما بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإذا ما تحقق هذا اللقاء بالفعل، هل من ضغوط لربما تمارس من قبل الإدارة الأمريكية على الاحتلال لتنفيذ البروتوكول الإنساني؟
0: لا أعتقد ذلك نهائيا، لأنه ما تقوم به إسرائيل هو بالتنسيق التام مع الإدارة الأمريكية. لم تطلب الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب من إسرائيل طلبا واحدا، وإسرائيل تجرأت أن ترفضه. وبالتالي أنا لا أتفق مع القول أن نتنياهو أفشل ومجلس السلام فشل وميلاديونوف فشل والإدارة الأمريكية. لهم نجحوا، هكذا يريدوا، هكذا يفهمون هذا الاتفاق، هكذا يفهمون الخطة. نحن الذين فشلنا، الوسطاء الذين فشلوا، الدول العربية وما يسمى بالمجتمع الدولي. أما نتنياهو ولا يريد وقف إطلاق النار، وبالتالي هو مستمر بمشروع هذا. النجاح مطلق لبنيامين نتنياهو بدعم من حكومته وبدعم من كل المعارضة في إسرائيل وبدعم من أغلبية الرأي العام في إسرائيل كما الإدارة الأمريكية. بالتالي نتنياهو لا يمكن لأحد أن يحاسبه، لأنه هذا الذي يقوم به. وبالتنسيق بالأمس كان حديث واضح من قبل مكتب رئيس الحكومة أنه ما تقوم به إسرائيل في غزة هو بالتنسيق التام والموافقة التامة مع الإدارة الأمريكية. أما بخصوص اللقاء، بالتالي لا أعتقد ذلك، أن هنالك من يحاول أن يظهر وكأنه هنالك فجوة كبيرة. صحيح أنه هنالك الكثير من التباينات والاختلافات هنا وهناك ما بين الحكومة الإسرائيلية مع الإدارة الأمريكية، وأحيانا ما بين الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو. وإن كانت قد تعمقت هذه المسائل بعد توريط الولايات المتحدة بهذه الحرب مع إيران، ولكن تبقى العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل علاقة عضوية ثابتة راسخة، تختلف تماما عن علاقة ورؤية الولايات المتحدة اتجاه القضايا العربية والدول والأنظمة العربية، وخاصة أن هزيمة حماس هي مصلحة أمريكية كما هي مصلحة إسرائيلية. الرئيس بايدن بعد 7 أكتوبر بساعات قال أنه ما حدث بالسابع من أكتوبر يستهدف الأمن القومي الأمريكي ويستهدف المصالح الأمريكية قبل أن يستهدف إسرائيل. وبالتالي لا أظن أنه من الممكن البناء ما لم يضغط عربيا وإسلاميا على الإدارة الأمريكية، وأن تخاطب بلغة المصالح التي تفهمها الإدارة الأمريكية، وخاصة في ظل حاجتها للعرب في هاي الحرب الواسعة بالمنطقة. بالتالي لا يمكن أن نرى، أما بنفس الوقت أن نرى رفع لتمثيل علاقات إسرائيل مع دول عربية في ذروة حملة الإبادة وفي ذروة ملاحقة بنيامين نتنياهو من قبل محاكم وفي بلورة مواقف حتى أوروبية اتجاه المستوطنات وإسرائيل، أن نرى المواقف العربية كما هي، أظن أنه هذا الذي يعطي الشرعية والغطاء لبنيامين نتنياهو، وإن كان هو مستمر ولكن هكذا يشعر بأريحية أنه دائرة التضامن والدعم العربي للفلسطينيين تتراجع حتى في أوج ما تقوم به إسرائيل من تطهير عرقي بالضفة وإبادة جماعية يشهد الكثيرون من الإسرائيليين حولها، وخاصة ما حدث بالفيلم الأخير المسمى بنازع.
1: دكتور إبراهيم، في هذه المرحلة الدول المشاركة في مجلس السلام وعربيا، يعني السيد عادل تحدث عن أوراق ضغط من الممكن أن يتم استخدامها في هذه المرحلة

0: نظرا لحاجة الولايات المتحدة إلى الدول العربية في حربها مع إيران، ما المطلوب عربيا اليوم لممارسته وأيضا الضغط يعني على الولايات المتحدة؟
1: هو أولا توحيد الموقف العربي، وأيضا العمل على اجتماع عربي طارئ، وخصوصا جامعة الدول العربية أو الرؤساء الدول العربية، وتبني دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بأن تتدخل ومقايضتها. ولكن هل تستطيع هذه الدول وهذه القوى العربية أن تقايض الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الولايات المتحدة بحاجة الدول العربية؟ أنا أعتقد أن حاجة المنطقة أو الدول العربية الآن للولايات المتحدة أكثر في ضوء هذه السيولة وهذه الحروب المشتعلة في كل ركن في منطقة الشرق الأوسط. وربما الولايات المتحدة الأمريكية تفتعل هذه الحروب، ونحن نعرف أن إسرائيل كان لها دور الأكبر في تفجير الحرب في لبنان وفي سوريا وفي أيضا إيران وفي المنطقة. معنى أن هذه الحروب هي تستنزف الدول العربية. وأنا حينما تحدثت عن أن مجلس السلام فشل، أنا أقصد بأن مجلس السلام فشل كمنظومة دولية جديدة بدلا من الأمم المتحدة.
0: إذن الدكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول إلى ضيفي من الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. تخطط الإدارة الأمريكية لإبرام صفقة تزود بموجبها إسرائيل بآلاف القنابل الثقيلة. أبعاد هذه الخطة نتعرف عليها في هذه الفقرة التحليلية مع الزميل محمود مراد.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. صفقة أسلحة مرتقبة تستعد إدارة ترامب لعقدها مع إسرائيل بقيمة مليارات الدولارات. الصفقة تتضمن عشرات آلاف القنابل الثقيلة التي أثارت جدلا في السنوات الأخيرة. فما خصائص تلك القنابل؟ ولماذا تسعى إسرائيل للحصول عليها؟ وماذا عن دلالات هذه الصفقة سياسيا بالنسبة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في ظل ما تشهده من توافقات وخلافات بشأن ملفات المنطقة؟ وهنا لابد من الإشارة إلى أن كبير الديمقراطيين في لجنة الخارجية من مجلس النواب الأمريكي قال إنه لن يوافق على تلك الصفقة التي أشار إلى أنها تثير مخاوف من استخدامها في مناطق مكتظة في غزة ولبنان. إذن بين الولايات المتحدة وإسرائيل خط إمداد عسكري متواصل، صفقات تعقد وأخرى تجهز. وفق تصريحات مسؤول أمريكي لصحيفة واشنطن بوست، تستعد إدارة الرئيس ترامب لإبرام صفقة أسلحة جديدة مع إسرائيل. الصفقة ستتجاوز قيمتها 2,800,000,000 دولار، وستمول من أموال دافعي الضرائب. 40,000 قنبلة و20,000 رأس حربي من المنتظر أن تزود بها واشنطن تل أبيب في أكبر عملية بيع منفرد للذخائر المشمولة بالصفقة. يتجاوز وزن كل منها 900 كيلوغرام، وهي من طراز MQ-84 وبلو 117. أما الرؤوس الحربية الاختراقية فهي من طراز E-2000 Penetrator. تتميز قنبلة من طراز MQ-84 بقدرة تدميرية هائلة، حيث تصل شظاياها لأكثر من 370 متراً. أما على الأرض فيحدث انفجارها حفرا بعمق يصل ل 11 مترا وعرض يقارب 15 مترا، وهي قادرة أيضا على اختراق الخرسانة المسلحة بعمق يقارب 3.5 أمتار. استخدمتها إسرائيل في مناطق مكتظة بالسكان في غزة ولبنان أيضا. قنابل البلو 117 تحتوي على حشوة متفجرة، ويمكن تزويدها بمجموعات توجيه دقيقة، كما تتمتع بطبقة واقية حرارية، ويعد تخزينها أكثر أمانا. أما الرؤوس الحربية الاختراقية من طراز E-2000 Penetrator فهي سلاح فائق الدقة مخصص لتدمير الأهداف الخرسانية والمنشآت المحصنة تحت الأرض. معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بك دكتور. لماذا تحتاج إسرائيل مثل هذه القنابل، وأين يمكن أن تستخدم في تقديرك؟
3: يعزى هذا إلى احتمال أن تواجه إسرائيل بهجمات من بعض الكيانات، كما يقول أحد المسؤولين الأمريكيين، قد يكون حزب الله أو أي كيان آخر معادي لإسرائيل، فبالتالي هنا يعني تمنح إسرائيل من قبل حكومة ترامب ميزة أخرى. وبالنظر إلى ما استعرضته قبل قليل حول مدى فعالية هذه القنابل التي تعرف أيضا بالمطرقة، هناك الآن حيرة في واشنطن بمعنى السجال بين الجمهوريين والديمقراطيين. هل فعلا نحن الآن في وضع يشجع على تزويد إسرائيل بهذه الأسلحة، أم ربما نساهم أيضا فيما لا يحمد عقباه وضمغة الإبادة الجماعية التي وقعت في غزة لا تزال تثير الكثير من الأسئلة الأخلاقية والسياسية بالنسبة للولايات المتحدة؟
2: ينضم إلينا الآن من جبل لبنان العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد مرحبا بك. يعني بالنظر إلى القدرة التدميرية لتلك القنابل وخصائص تلك الأسلحة المشمولة في هذه الصفقة، ما ميادين المعارك التي يمكن أن تستخدم فيها إسرائيل هذه القنابل دون أن تمس بالتجمعات البشرية المكتظة بالسكان مثل غزة وجنوب لبنان وتلك المناطق التي تنشط فيها الآلة العسكرية لإسرائيل؟
4: محمود، الخوف الكبير هو أن تستعمل فعلا بالأماكن الحضرية. يعني على سبيل المثال استعملت قنبلة من هذه القنابل في مخيم جباليا في بداية الحرب، وبالتالي كان هناك ما يقارب 250 شهيد من المدنيين، أغلبهم من المدنيين، استنادا إلى أنه لمعلومات معينة صحيحة أو خاطئة أنه يوجد قائد من قيادات المقاومة في حماس. فإذا أنت اليوم عندما تتحدث عن هذه الكمية، ليس بالضرورة محمود أن تكون الكمية ستسلم غدا أو بعد غد، ولكن بغض النظر عن مفعول هذه القنابل وعن العدد، يجب أن ننظر دائما إلى الاستعداد لماذا وعلى ماذا تبنى هذه الاستراتيجية بعيدة المدى. هل هي لإعادة تكوين المخزون الذي استنفذ إلى حد ما؟ يعني على سبيل المثال في الأيام الأولى الحرب على إيران 5000 قنبلة من هذه القنابل، ولكن بالتالي نتحدث بالعام 2025 وعدت طلبة إسرائيل 35,000 من نفس القنابل، واليوم ب 26 تطلب 40,000. نتحدث عن 75,000 قنبلة من هذه القنابل، أقل قنبلة منها فيها الحشوة أو الرأس الحربي المتفجرات ما يقارب 900 كيلو محمود.
2: سيادة العميد، أيضا يعني إذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء، الرئيس جو بايدن خلال ولايته التي رافقت حرب غزة، هذه النوعية من القنابل هي النوعية الوحيدة التي منع مرورها إلى إسرائيل من خلال صفقات كهذه خشية استخدامها في أماكن مكتظة. ما الذي تقرأه في موافقة ترامب وإحجام جو بايدن؟
4: جو بايدن فعلا كان قلقا من هذا الموضوع، مع أنه في بدايات الحرب سمح بالكثير من هذه الأمور. اليوم الرئيس ترامب ينظر إلى المنطقة كمنطقة بشكل مختلف تماما محمود. اليوم عندما نتحدث عن هذه القنابل، هو اليوم نستند إلى تاريخ، يعني اليوم نتحدث عن ظروف معينة خصوصية محمود، ولكن التاريخ في التعامل ينطلق من العام 68، الرئيس ليندون جونسون عندما قال كما يسمى بكواليتي ميليتري ايدج، يعني دائما إسرائيل عليها أن يكون لديها النوعية العسكرية التي لا تتوفر في المنطقة. أتى الرئيس بوش الابن بالعام 2008 وأصبحت قانون. اثنين، بالعام 2018 الرئيس أوباما وقع ما يسمى مذكرة التفاهم بنسبة لمدة 10 سنوات 38 مليار دولار سنويا، ما يقارب 3.3 مليار دولار. اليوم الطريق موجهة والطريق يعني مفتوحة تجاه هذه الأسلحة، يبقى قرار الرئيس، لأنه اليوم حسب القانون الأمريكي الرئيس ووزارة الخارجية يبلغ الكونغرس تقريبا للدول العادية 30 يوم، لإسرائيل بين 15 و20 يوم كي يوقف هذه الصفقة، ولكن لا يمكن له أن يوقف هذه الصفقة محمود إلا بقانون، يعني أن يوافق عليه الكونغرس بالباي كاميرال كما يقال، يعني مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وهذا الأمر يعطينا مرحلة عن ماذا ننتظر للمرحلة القادمة في المنطقة.
2: دكتور محمد الشرقاوي، هذه الصفقة يقال عنها صفقة وتوحي بأنها بيع وشراء من النوع الطبيعي، لكنها في الحقيقة ستمول من برنامج التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي الذي بموجبه تقدم أموال إسرائيل، واشنطن توجه أموالا لإسرائيل لتستخدمها في شراء عتاد عسكري. ما الذي أيضا تقرأه في هذا بالنظر إلى ما يشاع أحيانا عن خلافات بين ترامب ونتنياهو؟
3: أولا قيمة هذه الصفقة

0: هي من الأموال الأمريكية تذهب إلى إسرائيل على شكل مساعدات، هناك مساعدات ب3 مليارات دولار سنويا، تعود نسبة منها إلى الولايات المتحدة لتسديد ثمن هذه الصفقة. المفارقة الثانية أنها تدخل في ضمن ما يسمى بحرص الولايات المتحدة على أن تحظى إسرائيل دائما بالتفوق العسكري بين جاراتها العربيات في المنطقة، والآن أيضا إذا إيران. المفارقة الثالثة أيضا هي أنه كان هناك تحفظ لدى حكومة بايدن، تم إيقاف تطبيق هذه مثل هذه الصفقات عندما عاد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، أعاد تطبيقها، ولكن الآن هو يفتح على نفسه بوابة انتقادات وسجالات سياسية، خاصة وأنه الآن يحاول أن يقنع ويحفز قادة اللجان العسكرية في مجلس النواب وفي الكونغرس للتسريع بالموافقة على هذا، لأن الخشية أنه عند الانتخابات إذا انتقلت الأغلبية إلى الديمقراطيين في مجلس النواب وربما أيضا في مجلس الشيوخ سيكون من الصعب على ترامب أن يبررها، فبالتالي هناك سباق سياسي من تكون له الكلمة العليا الآن لمنح الضوء الأخضر إزاء هذه الصفقة.
1: سيادة العميد إلياس حنا، إذا أتينا إلى الرؤوس الحربية الاختراقية من طراز 2000 بينتريتور، هذا سلاح فائق الدقة مخصص لتدمير الأهداف التي توجد في تحصينات تحت الأرض وهياكل خرسانية وغير ذلك، إلى أين يتجه أو ينصرف ذهنك أول ما تسمع عن هذا السلاح تحصل عليه إسرائيل؟
2: هي كان لديها محمود هذا السلاح، نتحدث عن البلو 109 على سبيل المثال، وبالتالي البلو يعني هي بومب لايف يونت، يعني اليوم نتحدث عن الام كي 48 الـ84 التي نتحدث عنها، نتحدث عن البلو 117 كلها قنابل غبية، ولكن عندما يوضع فيها او يربط فيها او تجهز بما يسمى جي دام تصبح قنابل ذكية، ولكن بالإضافة الى الـ40,000 من هذه القنابل التي تستعمل للدمار والتدمير فقط كما حصل في غزة كما حصل في جنوب لبنان، وبالتالي اعطيت ما يقارب 20,000 اي 2000، وهذا الأمر يعتبر على أنه الرأس الخارق.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، وأشكر كذلك ضيفنا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة القادمة، في أمان الله.
4: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
5: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضاً جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضاً وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
1: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
2: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
3: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
4: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات

0: الولايات المتحدة.
1: نفكك تفاصيله.
2: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
1: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
3: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
4: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
5: كلا هذا لم يحصل.
1: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
6: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
1: لإيضاح المعنى.
7: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
1: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية وملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مضيفا أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون بشدة التوصل إلى اتفاق على حد قوله. وبدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن انسحاب واشنطن من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. من جهة أخرى، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قد أكد الجزيرة أن الملاحة عبر مضيق هرمز مستمرة، وأن القوات الأمريكية ساعدت في مرور أكثر من 900 مليون برميل نفط. أما إيرانيا، قال وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني إن بلاده مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها، وترحب في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الداخلية بالقطاع انتشال جثامين 21 شهيدا من تحت ركام بناية السعادة المأهولة بالنازحين التي انهارت في مدينة غزة. قالت إن من بين الشهداء 12 طفلا وخمس نساء. كما أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر الأربعاء. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت مقارا وعتادا للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خضوعها أو خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. وفي المقابل، قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. إذن والبداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وأضاف أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون التوصل إلى اتفاق بشدة حسب قوله. ومن جهة أخرى، نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن ترامب سيعقد محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك من جديد محمد، وماذا في حصيلة وردود الأفعال حول هذه التصريحات للرئيس ترامب؟
1: نعم، تصريحات ترامب في الحقيقة استمرت على مدار هذا اليوم ولا تدع مجال حتى لرصد ردود الفعل عليها، لكن الرئيس الأمريكي كثف بشكل كبير ومفاجئ أيضا حديثه عن قرب نهاية هذه الحرب مع إيران، بعد أن قال لدى وصوله إلى نورث كارولاينا حيث شارك في فعالية انتخابية إن الحرب دخلت مراحلها الأخيرة. قال أيضا خلال تلك الفعالية إنها ستنتهي قريبا جدا، في إشارة إلى الصراع مع إيران، وبأن ذلك سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط والبنزين سريعا بعد ذلك، وهي جزئية مهمة لدى قاعدته الانتخابية، لاسيما في ضوء تداعيات هذه الحرب الاقتصادية بشكل كبير على الأمريكيين. بشأن الاتصالات مع طهران، ترامب قال إن الإيرانيين يتصلون ويطلبون التوصل إلى اتفاق، لكنه أضاف في نفس الوقت بأنهم ليسوا مستعدين بعد لإبرام هذا الاتفاق. كان قد قال أيضا لدى وصوله إلى نورث كارولاينا إنه سمع مباشرة من الإيرانيين الرغبة في التوصل إلى هذه الصفقة. بالتالي ترامب يؤكد بداية وجود اتصالات مع الطرف الإيراني من دون أن يتحدث حتى الآن أيضا عن طبيعة هذا الاتفاق أو موعد محدد للتوصل إليه، أو أننا نتحدث ببساطة عن العودة إلى مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الجانبين. ترامب أيضا ربط قرب نهاية الحرب بالضغط العسكري المتواصل والحصار المفروض على إيران، وجدد التأكيد بأن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي. في المقابل، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس كان قد قال أن انتهاء الحرب لا يعني بالضرورة انتهاء الدور أو الوجود الأمريكي في المنطقة. واشنطن بحسب فانس ستواصل حماية الملاحة وتدفق النفط، وحذر من أن الانسحاب الأمريكي قد يؤدي إلى أزمة طاقة عالمية، لا سيما في ضوء مواصلة إيران مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وفانس تحدث أيضا عن دخول الحرب مرحلة مختلفة خلال الأشهر المقبلة في توقيت يتقاطع مع انتخابات التجديد النصفي، التي ستحدد بشكل كبير طبيعة موازين القوى الجديدة في واشنطن. في هذا السياق أيضا، أكسيوس كانت قد كشفت بأن ترامب سيلتقي قادة خليجيين الثلاثاء المقبل في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف بحث الخطوات المقبلة فيما يتعلق بالحرب مع إيران، وأيضا أفكار الإدارة الأمريكية لمرحلة ما بعد الحرب. سالي
0: محمد، يعني دائما ما كانت تتعاطى الأسواق والأوساط الشعبية مع تصريحات ترامب التي تترك أثرا ربما بعد كل تصريح يطلق. الآن هل هنالك تعاطي بذات القدر، بمعنى أن طمأنت سواء كان الأسواق أو حتى القاعدة الشعبية بدنو أجل هذه الحرب؟ هل يعني تمخض عن أي شيء؟
1: في الحقيقة، منذ أيام تتكثف تصريحات ترامب ونائب الرئيس الأمريكي بشأن الحرب مع إيران في مسعى لطمأنة الداخل الأمريكي بأن المرحلة المقبلة ستشهد نهاية لهذه الحرب، ستشهد إعادة تشكيل وترتيب لهذه الحرب. وكل ذلك في الواقع يقرأه كثيرون هنا في الولايات المتحدة على أنها رسائل موجهة للداخل الأمريكي لأهداف انتخابية بشكل كبير، لا سيما في ضوء التداعيات الاقتصادية الكبيرة لحرب إيران مع استمرار ارتفاع أسعار البنزين وأسعار الديزل. وهي مسألة مهمة بشكل كبير سالي، لأنها عمليا ستحدد طبيعة أو ستحدد مآلات هذه الانتخابات، لأن الأمريكي يصوت بجيبه كما يقال. بالتالي ترامب وفانس يحاولان احتواء هذه التداعيات بالقول أو بالتلويح بأن هذه الحرب ستشهد نهاية خلال الأشهر المقبلة في توقيت يتقاطع بكل تأكيد مع انتخابات الكونغرس. سالي،
0: أشكرك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة من واشنطن. في إيران، قال أمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي إنه لا ثقة لإيران بالولايات المتحدة، وإن عليها اتخاذ إجراءات عملية لكسب ثقة طهران حسب تعبيره. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش.
2: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني في بيجين إن إيران مستعدة لمواصلة الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه ترحب بالحلول الدبلوماسية. وأضاف عراقجي خلال هذا اللقاء بأن الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة، مضيق هرمز، المياه الخليجية وبحر عمان، هو مرده ما وصفه بالاعتداءات الأمريكية، وليس هذا من مسؤولية الجانب الإيراني وفق ما يقول عراقجي. سياسيا أيضا، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، وإن على واشنطن أن تكسب ثقة طهران، وهذا مؤشر على إصرار طهران على الشرط لأجل العودة إلى المفاوضات والحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم، مثلما كان قد قال محسن رضائي. ميدانيا، يقول الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط

0: مسيرة جديدة فجر الأربعاء في أجواء مضيق هرمز من طراز MQ9، وأكد أن هذه المسيرة هي الخامسة خلال اليومين الماضيين. أيضا عسكريا يقول نائب قائد الحرس الثوري الإيراني مصطفى إيزدي بأن الولايات المتحدة الأمريكية سعت في بداية الحرب على إيران إلى إسقاط النظام، لكنها الآن تعاني من مشكلات في قدراتها العسكرية بحسب تعبيره. قائد القوات البرية في الجيش الإيراني قال إن الكثير من الوحدات القتالية منتشرة على الحدود الإيرانية، وإن هناك 10 ألوية بالحد الأدنى منتشرة في مياه ساحل مكران وخليج عمان على الشواطئ الإيرانية، وقال إن هذه الجهوزية الإيرانية هي التي منعت تنفيذ أي عمليات توغل بري أمريكي خلال هذه الحرب.
1: قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يخدم مصالح أي طرف. وشدد وانغ خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي في بجين على احترام السيادة الإقليمية للدول الخليجية وأهمية فتح مضيق هرمز وعودة الملاحة الآمنة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. من جانبه أكد عراقجي سعي بلاده التوصل لحل دبلوماسي، مشددا على ثبات طهران في الدفاع عن مصالحها واستعدادها لتطوير علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
2: إلى الصين للمرة الثانية منذ بدء الحرب يتوجه عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. تأتي الزيارة قبل أسبوع من قمة صينية أمريكية مرتقبة في واشنطن. سبقتها خلال أشهر التوتر والتصعيد الراهنين زيارة في مايو الماضي، وكانت أيضا قبيل قمة أمريكية صينية في بيجين. الوزير الإيراني أكد أمام نظيره الصيني ترحيب طهران بالحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوق شعبها. وترى الصين بالمقابل على لسان وزير خارجيتها وانغ يي أن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يخدم مصالح أي طرف. حاضرة هي الصين في الحراك الدبلوماسي لأطراف الأزمة ووسطائها على حد سواء. قبل أسبوع زار بيجين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، والتقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصينيين. على الطاولة وفق بيان الخارجية القطرية جرى استعراض الجهود الدبلوماسية ومساعي تحرير الملاحة البحرية بمضيق هرمز. شهدت المباحثات القطرية الصينية إبداء بيجين استعدادها للتنسيق مع الدوحة لتعزيز استقرار المنطقة، وتحذير المباحثات بالحديث عن طرح أفكار عديدة للحل وسيناريوهات متنوعة لضمان معالجة مصادر القلق لدى طرفي الأزمة الإيراني والأمريكي. لدى الصين مسوغات انخراط عديدة في المسار الدبلوماسي الرامي لوقف التصعيد والتوصل لاتفاق، ففضلا عن تحالفها استراتيجيا واقتصاديا مع إيران فهي تبقى حريصة على علاقاتها الدقيقة مع الولايات المتحدة التي تعول بدورها منذ أشهر على جهود صينية لحث الإيرانيين على إنهاء أزمة مضيق هرمز، ذلك المضيق الذي كانت الصين قبل الحرب تستورد عبره أكثر من 42% من إجمالي وارداتها البحرية من النفط الخام، والتي تراجعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 13%، ما حملها على زيادة السحب من احتياطياتها الاستراتيجية. قد تجد الصين والحال هذه دوافع أكثر إلى انخراط أقل تحفظا في أي مسارات وساطة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، سواء بالنظر لإشاراتها للوسطاء بالاستعداد للتنسيق أو بعلاقاتها بطرفي النزاع الذي باتت كلفة استمراره تثقل كاهل الجميع.
1: وأرحب من طهران بضيفي الدكتور حسن حسين روي وران، الباحث المتخصص بالقضايا الإقليمية، ومن واشنطن بالسيد بيتر روف، الكاتب كاتب العمود السياسي بمجلة نيوز ويك. أهلا بكما معي، وأبدأ معك دكتور حسين، يعني وانطلاقا من حديث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيجين عندما أبدأ استعداد بلاده لتطوير علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة، كيف يمكن أن يتأتى ذلك بعد تآكل الثقة إن صح التعبير بعد الهجمات الإيرانية على دول المنطقة على خلفية هذه الحرب؟
3: تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني عادة الضرورات هي التي تفرض نفسها

0: أنه الآن المنطقة بحاجة إلى تنسيق، بحاجة إلى ترتيبات معينة يعني، والترتيبات السابقة أثبتت عدم نجاحتها. وجود القواعد الأمريكية لم تحفظ أمن المنطقة، بل يعني هددت أمن الأمن الإقليمي بشكل أو بآخر. من هنا هناك ضرورة للتنسيق بين دول المنطقة، شئنا أم أبينا. أنه الآن في موضوع مضيق هرمز، يعني وجود إجماع إقليمي هو ضرورة يعني، وما دعت إليه عمان من مؤتمر يعني في الأيام السابقة لم ينعقد وتأجل، أنه هو ضرورة بالنهاية. من هنا في تصوري أن العلاقات الإقليمية لها
1: ألا يقرأ
0: أهمية
1: ذلك
0: كبرى.
1: تحفظا ربما من بعض الدول حول الخطوة الإيرانية؟
0: يمكن أن يكون كذلك، نعم. يعني ليس الموضوع، ليس هناك من إجماع لحد الآن، ولكن الإجماع هو ضرورة. يعني هذه الضرورة تفرض نفسها، ولكن لحد الآن ليس هناك من قرار للارتقاء إلى هذا المستوى وبناء منظومة جديدة أمنية سياسية اقتصادية تحكم المنطقة بما يحفظ مصالح الجميع من دون استثناء.
1: سيد بيتر، كيف تنظر إلى هذا الحديث والرؤية الإيرانية بضرورة التنسيق بين الدول المشاطئة لهرمز على رأسها دول الخليج، إن أخذنا ذلك في سياق ما تم تقديمه من دعوات من وزارة الخارجية الأمريكية التي تحدثت عن لقاء يجمع بين ترامب وقادة دول الخليج على خلفية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم؟
2: أسعدتم صباحا، ويسعدني أن أكون معكم ومع صديقي من طهران ومع المشاهدين. أتفق معه بأن التنسيق الإقليمي والإجماع هو ضروري، ويجب أن يكون هناك تعاون أوثق بين دول مجلس التعاون، ولكن التنسيق والإجماع الذي تريده إيران هو أن تقوم دول الخليج في المنطقة أن تقر بأن إيران هي القوة الأكبر وهي من سيتخذ القرارات للجميع، وهذا سوف يكون غير مقبول لكل هذه الدول.
1: دكتور حسين، وهو تحفظ مشروع يعني أن تكون السيادة فقط لطهران على المضيق، مضيق هرمز، وهي من يتحكم فيما يدخل ويخرج.
0: إن الموضوع هو ليس بهذه الصورة. أنه أولا الاتفاق إيراني عماني، هذا أولا، وموضوع مضيق هرمز الاتفاق الإيراني العماني متطابق مع القانون الدولي وليس خارجا عنه. يعني بالنهاية عمان هي أحد دول مجلس التعاون الخليجي وليست خارجا عنه. من هنا الموضوع المطروح هو ليس يعني مطالبة إيرانية بالسيادة على المضيق والطلب إقرار إقليمي على ذلك، لا. هذا التوصيف، البعض يحاول يعني الاستفزاز من خلال هكذا تصريح. لا، إيران تقول نعم هذا المضيق، هناك مياه إقليمية إيرانية عمانية، وهناك مضيق دولي ضمن إطار هذه المياه الإقليمية يجب الاتفاق عليه ضمن إطار قانون البحار والقانون الدولي.
1: سيد بيتر، يعني الآن يتمحور كل الحديث حول هرمز وحول ما يحدث فيه، أين ذهب الحديث عن البرنامجين الصاروخي والنووي، وهو بداية يعني هذه الحرب كان بسبب البرنامج النووي الذي ترفض الولايات المتحدة أن تمتلكه إيران؟
2: في البداية أهداف إيران حاليا هي منع دول الخليج الأخرى من أن تقوم بالاتجار بنفطهم والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال مع العالم. هذا جزء

من أن يجعلوهم تحت ضغط من إيران أو تحت سيطرة إيران. كل الدول التي لا تستطيع أن تعبر سفنها من المضيق بحرية هم الآن رهائن بيد إيران، وإيران تعلم وهي بارعة في أخذ الرهائن ولوقت طويل من الزمن، ولهم خبرة في ذلك. لكن أعتقد أن الموقف الأمريكي المتعلق

0: المزيد من الانتباه لأسباب الحرب، ولكن أعتقد أن هذا واضح. حالياً المشكلة الفورية تتمثل في مضيق هرمز والجهود المبذولة من وكلاء إيران في اليمن لكي يعطلوا تصدير السعودية للنفط من خلال البحر الأحمر ومن خلال قصف خط أنابيبهم بعمل إرهابي. ولكن ما هو مهم الآن وما هو فوري هو ليس نفس الشيء. إذا ما كان بيد إيران سلاح نووي الآن، فكلنا نتفق على أنهم على الأرجح لكانوا استخدموا هذا السلاح النووي.
1: وإن لم تمتلكه، ولكن ربما أيضا تمتلك يعني مقوماته، ولعل أكثر شيء يدل على ذلك حديث الرئيس ترامب نفسه بضرب جبل الفأس. ولكن أعود إليك دكتور حسين، يعني الآن تتمسك طهران بالعودة إلى مذكرة التفاهم، وعمليا هنالك الكثير من الأحداث التي جدت بعد توقيع هذه المذكرة ويجب مراجعتها. لماذا تتمسك طهران بهذه المذكرة الموقعة بين أمريكا وإيران، وهل يمكن أن تتنازل عن ذلك؟
2: أنا أولا دعيني أن أعقب على ما تفضل به الضيف.
1: تفضل.
2: يعني مضيق هرمز كان مفتوح وإيران لم تأخذه رهينة. من أخذ العالم رهينة هو من يحاصر إيران الآن بعقوبات جماعية خارج إطار القانون، وهي جريمة حرب تنص عليها معاهدة جنيف الرابعة. أمريكا تفرض حصار على شعب وتمنع دخول أي شيء إليه، هل هذا يتطابق مع القانون الدولي؟ يعني إيران في مقابل ذلك الآن هي تغلق المضيق، لأنها تقول رفع الحصار يجب أن يكون في مقابل فتح مضيق هرمز. هناك فائض قوة، هناك إمكانات هائلة لأمريكا لا تستطيع إيران مجاراتها، وهي تستعمل الأدوات الموجودة لديها لوقف هذا الإجرام الأمريكي. يعني هناك جريمة مكتملة الأركان تقوم بها أمريكا، وتقول لمذا لا تفتح إيران المضيق. السؤال هو أن من بدأ الحرب هو الذي أوجد هذا الواقع، من يفرض الحصار هو الذي أوجد هذا الواقع. لماذا إيران تقول أنه موضوع المذكرة، يعني رغم أن الرئيس الأمريكي يقول أنه خرج منها وأنه لا يعترف بها الآن؟ يعني إيران تقول الآن هناك اتفاق إيراني عماني وهناك استعداد لفتح مضيق هرمز، ولكن ضمن أي إطار؟ لا يمكن لإيران أن نتصور أنها تفتح المضيق وأمريكا تحاصر إيران. إيران تقول يجب أن يكون هناك إطار واضح يحكم الخطوات المتبادلة بين إيران وأمريكا في موضوع مضيق هرمز والحصار البحري المفروض، وليس الآن هناك من إطار إلا مذكرة التفاهم. يعني الافتراض الأول هو أن هناك مذكرة موجودة، إذا عادت إليها أمريكا يمكن القيام بالخطوات المتبادلة فيها، ولكن إذا لا تعترف أمريكا بمذكرة التفاهم هذه يجب أن يكون هناك بديل لها يحدد الخطوات المتبادلة. من هنا إيران تقول أن الحل السياسي يستوجب وجود إطار، والآن ليس هناك من إطار إلا هذا مذكرة التفاهم هذه.
1: سيد بيتر، يعني من منطلق ما يتحدث عنه دكتور حسين، يعني الرئيس ترامب من قبل انسحب من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، انسحب منه في العام 2018 بصفة رسمية. الآن هذه المذكرة قد تكون معلقة، غير معروف طريقة التعاطي الأمريكي معها. هل وقف التعامل معها؟ لم يعلن ترامب رسميا. هل ذلك يعني أن الباب لا زال مفتوحا، ربما ببعض التعديلات، ربما ببعض التقارب بين طهران وواشنطن؟
0: مذكرة التفاهم هي لا فائدة منها كما هو الحال بحليب عمره 6 أشهر.

0: لذلك إن كانت هناك مفاوضات فيجب البدء بها مجددا، وأعتقد أن الولايات المتحدة لن تكون بنفس السخاء هذه المرة. إيران هي متسول يحمل السلاح، وهي تسعى إلى الحصول على المال من الولايات المتحدة بغية أن تفتح معبرا مائيا وهو معظمه مفتوح الآن، وبحسب القانون الدولي ليس لهم حق باحتلاله في المقام الأول. إيران هي المجرم وإيران هي المشكل. إذن أقول مرة أخرى، إن كانت القضية النووية هي غير مهمة كما تزعم إيران وكما يزعم قادة إيران بأنهم لا يريدون السلاح النووي، إذن فلماذا نخوض هذه الحرب؟ ولماذا هم لا يتفاوضون؟ إنهم لا يتفاوضون لأنهم يريدون للتهديد بأن يكون قوة نووية أن يكون موجودا لكي يبعدوا الولايات المتحدة، وأيضا لكي يقوموا بأخذ القرارات بالنيابة عن كل دول الخليج. إذن فالتقارب الذي تسعى إليه إيران مع الجيران هو من أجل أن يدرك هؤلاء الجيران بأن إيران هي القوة العظمى في المنطقة، وأن الإقليم والمنطقة كلها سوف تتحدث بصوت واحد وهو آت من إيران.
1: دكتور حسين، يعني أود سماع ردك ورأيك فيما ذهب إليه سيد بيتر.
2: يعني أولا أنا أتعالى عن بعض المفاهيم الرخيصة التي استعملها. إيران ليست متسول مسلح، من يبلطج، من يسرق، من يجرم هو أمريكا. إيران الآن تمتلك 150 مليار دولار، من الذي وضع عليها الحجر؟ هو أمريكا. من الذي فرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني أو التبادل إلى آخره؟ هو أمريكا. إنه وكل الأمور هي تعود إلى أن أمريكا تتعامل بروحية سلطوية مع الآخرين. كان هناك اتفاق موجود، من انقلب عليه؟ أمريكا. إنه عام 2018 وفرضت عقوبات الحد الأقصى ضد إيران إلى آخره. وهي الآن لماذا قامت هذه الحرب أساساً؟ هل هذه الحرب مبررة؟ الآن في أمريكا هناك خلاف كبير، يعني الشعب الأمريكي لم يقتنع لحد الآن، ثلثي الشعب الأمريكي ضد هذه الحرب. لا زال الشعب الأمريكي يسأل لماذا ذهب ترامب إلى هذه الحرب؟ وهل هذه حرب أمريكا أم حرب نتنياهو؟
1: نعم.
2: من هنا يعني ما تقوم به أمريكا تبعات من إجرام. أمريكا قامت بقتل الملايين في فيتنام، في أفغانستان، في العراق، والآن في المنطقة. وكل هذا الإجرام الذي تقوم به هو يعتبر حضارة والآخرين متسولين.
1: أشكرك من طهران ضيفي الدكتور حسين روي وران، الباحث المتخصص بالقضايا الإقليمية. كذلك كل الشكر لك ضيفي من واشنطن السيد بيتر روف، كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك. إلى قطاع غزة، حيث حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان من التداعيات الخطيرة التي تهدد القطاع السكني عقب انهيار عمارة سكنية كانت تؤوي نازحين مما خلف عشرات الضحايا. وكشفت الوزارة أن عدد المباني المصنفة ضمن المباني الخطرة أو المهددة بالانهيار بلغ نحو 3000 مبنى على مستوى القطاع.
3: على رؤوس ساكنيه انهار المبنى مخلفا عشرات الضحايا والمفقودين. فهذا المبنى السكني المكون من 6 طوابق تعرض سابقا لقصف إسرائيلي وتقطنه أكثر من 10 عائلات، اضطر النازحون إلى اللجوء إليه مجددا بعد أن تقطعت بهم السبل في ظل ضيق المساحات والسيطرة الإسرائيلية على معظم أراضي القطاع.
4: طلعت أولادي هنا وطلعت على العمارة، نزلت لقيت بنت على العمارة واقفة وضاوية، بقول أنا يعني عم أبو محمد أنا بلال نزلتها واجوا الاخوان وصلنا نطلع.
5: هات كفن قول له. يعني فيش كفن؟
3: فرق الانقاذ تعمل في ظروف شديده التعقيد، مستعينة بما يتوفر لديها من معدات وآليات متهالكة، فيما يعرقل الركام والوصول

0: إلى العالقين تحت الأنقاض.
1: من الممكن أن يصل العدد إلى 100 شخص تحت هذا المبنى، ما تم استخراجه هو أقل من الربع الموجود تحت الأنقاض، وطواقم الدفاع المدني تعمل بكل ما بوسعها حتى تتمكن من انتشال باقي المواطنين إما شهداء أو مصابين.
0: ولا تقتصر المخاوف على هذا المبنى وحده، إذ يقول الدفاع المدني إن عددا من المباني التي تعرضت لأضرار خلال الحرب أصبحت تمثل خطرا على حياة السكان، وهي بالمئات، وخلفت عشرات الوفيات منذ نهاية الحرب. وقد سرعت بلدية غزة إلى دق ناقوس الخطر في عدد من المناسبات بخصوص ما تمثله هذه الأبنية المتضررة والآيلة للسقوط من خطر على أرواح المواطنين.
2: الاحتلال الإسرائيلي يمعن في فرض حصاره الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة، يمنع إدخال المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع هذا الواقع الصعب والمرير. هناك أكثر من 2000 مبنى على مستوى قطاع غزة هي آيلة للسقوط، وتحتاج إلى تدخل عاجل من أجل حماية السكان والنازحين الموجودين والقاطنين داخل هذه المباني.
0: ولكن المعادلة تبدو صعبة الحل في ظل إغلاق الاحتلال للمنافذ وانعدام أماكن إيواء لعشرات العائلات وندرة مواد البناء اللازمة لدعم المباني التي قد تتهاوى في أي لحظة على رؤوس اللاجئين إليها، خصوصا مع اقتراب موسم الأمطار.
3: بإمكانيات محدودة يواصل الدفاع المدني بغزة البحث عن المفقودين بين أنقاض هذا المبنى المنهار على رؤوس ساكنيه، فيما تعيد الانهيارات المتلاحقة إلى الواجهة تداعيات الغارات الإسرائيلية المكثفة على مدار أكثر من عامين على قطاع غزة. شاد الشامية، الجزيرة، مدينة غزة.
4: معنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. أهلا بك معي دكتور إبراهيم. كذلك أرحب بضيفي من القدس الدكتور محمد هلسة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. وأبدأ معك دكتور إبراهيم، يعني الآن وبحسب الدفاع المدني ويعني ما يحدث في غزة، نحن نسابق الزمن قبل الشتاء لإيقاف كارثة ربما قد تكون وشيكة على خلفية هذه المباني القابلة للانهيار. ما هو المطلوب آنيا وبصيغة مستعجلة؟
5: في البداية تحياتي لك وللدكتور محمد وللمشاهدين. بلا شك أن الواقع في قطاع غزة الآن كارثي، كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هناك موت على مدار الساعة، هناك أشكال وأنواع للاستهداف والموت والقتل لأهالي قطاع غزة. هناك استهداف مباشر، وهناك قتل بالمرض ومنع الدواء، وهناك قتل بالأوبئة، وهناك قتل بضرب مقومات الحياة، ومن ضمنها منع الإيواء وتدمير يعني المساكن على رؤوس ساكنيها. وكما شاهدنا هذا المشهد المفجع، هذا مهندس من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هناك مئات بل آلاف المباني تم ضربها أكثر من مرة من أجل استحالة يعني سكنها، ومن أجل تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة. هناك 2 مليون فلسطيني الآن في مساحة 30% من مساحة قطاع غزة. مساحة قطاع غزة 360 كيلومتر، بمعنى أن من 100 إلى 150 بس كيلومتر فيها 2 مليون فلسطيني يمنع عنهم أدنى المتطلبات. هناك المياه يصلون إليها بألم وبمعاناة، الطعام كذلك، وهناك لا يوجد أكثر من 1 مليون فلسطيني بلا مأوى. وإذا قلنا بلا مأوى بهذا المعنى، ولهذا اضطر الكثير من أهالي قطاع غزة أن يقطنون هذه المباني الآيلة للسقوط، وهم في خطر دائم، وهناك العشرات والمئات يقتلون بهذه الطريقة. ولهذا هذا يتطلب تحرك عاجل من القوى الإقليمية والدولية، تحرك عاجل ومواقف من الوسطاء. وأيضا هناك سؤال كبير الآن يطرح في قطاع غزة، هذا السؤال يقول أين هو مجلس السلام، ومن هو مجلس السلام، وماذا يفعل مجلس السلام اليوم؟ كل هذه المنظومة التي رعت هذا الاتفاق تتنصل من مهامها، وتترك الشعب الفلسطيني أمام آلة قتل يومية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي. وكما نؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يضع أولويته هو تهجير الشعب الفلسطيني. ولهذا الحادث الكارثي والمأساوي الذي حدث بانهيار برج السعادة وقتل والعشرات، أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي كان يسعى إلى ذلك بطريقة مباشرة من خلال الضغط على السكان ومنع أي آلية من آلية الإيواء ليضطروا إلى الذهاب إلى هذه المباني الآيلة للسقوط.
4: نعم، أرحب من جديد بالدكتور محمد هالس الخبير بالشؤون الإسرائيلية. ومن منطلق ما ذهب إليه دكتور إبراهيم، هل هذا الفراغ الإداري مقصود برأيك من قبل الجانب الإسرائيلي؟ بمعنى كانت هنالك إدارة لغزة تباشر ربما هذا الشأن الإنساني وتنظيم أمور وشؤون أهلها، جاء هذا الاتفاق، جاء المجلس مجلس السلام ولجنة التكنوقراط التي هي المسؤولة والمنوط بها إدارة الشؤون، الآن هنالك فراغ واضح.
6: التحية لك ولدكتور إبراهيم وللسادة المشاهدين. ربما تكمن الإجابة في السؤال الذي نطرحه بالصيغة التالية: هل هذه الهيكلية التي نتجت عن الاتفاق ما بين قطاع غزة والمقاومة والوسطاء ورعتها الولايات المتحدة وسميت مجلس السلام، هل هذا الهيكل كان يراد منه انتشال القطاع من الحرب، من ويلات الحرب، أم أنه قصد منه انتشال إسرائيل من مستنقع العزلة الدولية والانتقادات التي طالتها؟ حتى رئيس الولايات المتحدة قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي أنك لا تستطيع أن تواجه العالم بمفردك. ولذلك الصورة واضحة، الولايات المتحدة كانت تريد عبر الاختلاف مع إسرائيل في المقاربة في الوصول إلى الأهداف المشتركة لدى الطرفين أن تنتشل إسرائيل، قدمت لها سلم عبر هذه المقاربة هيكل مجلس السلام، ثم تركت لها أن يعني تصيغ أو تصوغ التفصيلات والأجندة الأمنية المرتبطة بالإعمار والمرتبطة بالمساعدات والمرتبطة بكل شيء وحدها دون أن تتدخل. وربما تذكرين قبل أيام رئيس الولايات المتحدة فخر قال أطفأنا نارا في القطاع، يبدو بأنه لا يرى هذه الكوارث وهذه الإبادة التي تجري وهذا القتل اليوم الذي يجري. ولذلك إسرائيل تستغل هذا الأمر وتضغط أكثر لمحاولة تأزيم الحالة الداخلية الغزية كما تفضل الدكتور إبراهيم، لإبقاء القطاع في واقع كارثي غير قابل للحياة، خلق الفوضى، هندسة أو ما أسميه بشكل أوسع هندسة الإبادة، عوضا عن أن تكون الدبابة اليوم القوارض تفعل فعلها، المقبلون على الشتاء البرد يفعل فعله، الأمراض، الحالة البيئية السيئة، هذه كلها أدوات قهر صامتة تودي في نهاية المطاف إلى ذات النتيجة التي كانت تودي إليها أو تقود إليها الدبابة والطائرة، مع يعني عدم إغفال أن إسرائيل ما زالت تستخدم الطائرة والمسيرة للقصف والقتل اليومي. الهدف النهائي ليس فقط إبقاء القطاع، هذه واحدة من الأدوات المستخدمة، يعني إبقاء القطاع نحبا لحالة الكارثية التي يعيشها، لكن هذه أداة من أدوات الضغط التي يراد منها تحقيق مكاسب ومآرب انتخابية دعائية في موسم الانتخابات الإسرائيلي، يراد منها تحقيق مكاسب سياسية بالضغط أكثر على حماس تقديم مزيد من التنازلات فيما يتعلق بموضوع السلاح وتغييب نفسها عن الحكم في القطاع، مآرب أيديولوجية مرتبطة بالعودة إلى استيطان القطاع وتهجير سكانه، إذ لا يمكن مثلا أن يستوي أن إسرائيل تتحدث عن تهجير السكان كان ثم تسمح بقضايا الإيواء والإعمار، هذا يعني يكسر في هذه السردية وسيعطل مثل هذه المقاربة الإسرائيلية. إذن يبقى القطاع نهبا لهذه الحالة التي يعيشها، لأن هذا في نهاية المطاف سيدفع الجميع للبحث عن حلول ولم تكون إسرائيل مسؤولة عنها. الحلول التي تريدها إسرائيل هي أن تفتح الحدود للغزيين ليهاجروا ليخرجوا، وهذا بات يعني حديث يومي من مسؤولين وسياسيين إسرائيليين. ولذلك هذه الحالة نعم مهندسة ومقصودة، الفراغ الأمني، الفراغ الإنساني، عدم وجود مقومات الحياة الأساسية هو جزء من هندسة الواقع الغزي بما يفضي لتحقيق الأهداف الإسرائيلية.
4: نعم، وربما على رأس ذلك وأتوجه إليك دكتور إبراهيم، الموارد المالية، الآن هنالك ملايين الأطنان من الأنقاض في غزة تحتاج لموارد مالية تعمل على خلفيتها سواء كان مجلس السلام أو لجنة التكنوقراط أو غيرها من يعني المبادرات التي تسعى إلى أن تعود الحياة في غزة، هل ذلك أيضا مقصودا؟ يعني الآن ليس هنالك شكل واضح.
5: هناك أصلا أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة يتم السيطرة عليها ويتم احتلالها بشكل مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وكما قلنا أن هناك الكثير من أهالي قطاع غزة لم يسمح لهم أن يعودوا إلى مناطقهم وإلى المناطق التي كانوا يعيشون فيها. مثلا مدينة رفح ذهبت بالكامل، مدينة كاملة تم الاستيلاء عليها وتم احتلالها وتهجير سكانها، تقريبا أكثر من 100,000 فلسطيني، جزء كبير من مدينة خان يونس، جزء كبير من مدينة غزة، وأيضا جزء من الشمال، كل هذا يتم السيطرة عليه. الأمر الآخر، نحن لا نتحدث الآن على إعادة الإعمار، نحن نتحدث عن وقف الإبادة، وقف القتل، وقف التدمير، بالإضافة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي والذهاب إلى إيواء الناس، إيواءهم بالأمور البسيطة. حتى اللحظة الاحتلال الإسرائيلي يمنع إيواء الناس، يمنع إدخال مستلزمات الحياة وأساسياتها، يمنع إدخال فرق. يعني مثلا قبل أيام تم استخراج 100 جثمان جثمان فلسطيني وتم تشييعهم. اليوم الذي هدمت عليهم البيوت ما زالوا أحياء حتى اللحظة، ولم يستطيعوا أن يموتون أمام مرأة ومسمع من العالم، ولا توجد لا آليات ولا مستلزمات ولا طواقم من أجل إنقاذ الناس.
4: أشكركما ضيفي الكريمين، شكرا لكما على هذا النقاش. يضطر سكان قطاع غزة إلى العيش في المباني المتضررة كبديل قسري، وهو ما يهدد حياتهم ويتسبب عدم السماح بإدخال المعدات والآليات اللازمة بمشكلات أكبر، فلا يمتلك السكان القدرة على إزالة الأنقاض ولا حتى على البحث عن المفقودين تحتها.
7: يعرف الجميع أن ما بعد الحرب لا يجب ما قبله، وفي حالة قطاع غزة تضاف إلى ذلك تراكمات فوق تراكمات، إحداها تراكم الركام أو ما سيصبح ركاماً. فانهيار المباني المتضررة أساساً إثر القصف يعني ركاماً يسقط على غزيين لا خيار أمامهم إلا السكن فيها، ويعني أنقاضاً جديدة إلى جانب تلك المتراكمة التي ما زالت تنتظر طواقم وآليات ثقيلة لإزالتها وتمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع. هكذا يبدو قطاع غزة من السماء، وهذه النقاط الحمراء تظهر توزع المناطق المدمرة. تقول أرقام الأمم المتحدة إن نسبة الدمار في القطاع تزيد عن 80%، وفي مدينة غزة وحدها تصل إلى 92%، وهذا يعني تضرر أو تدمر أكثر من 200,000 منشأة ومبنى. تتوزع نسبها على الشكل التالي: نحو نصفها مدمر تماماً، و30% مدمر بشكل كبير، بينما تضرر جزئياً نحو 20% منها. وطالما أن هذه هي صورة الحياة على الأرض هناك، لا يجد سكان القطاع ملاذاً إلا الخيمة التي يقطنها أكثر من 800,000 شخص، أو يعيشون في المباني المتضررة التي يقطنها عشرات الآلاف إثر القصف والتدمير والتهجير. فتصبح الصورة على هذا الشكل، حيث يضطر السكان للاكتظاظ في أقل من 30% من مساحة القطاع إثر التضييق الإسرائيلي على مساحة العيش والحركة. أما مبرر كل ذلك فيرتبط بحالة ما بعد الحرب أيضاً، فلا تلتزم إسرائيل بمخرجات خطة السلام ولا وقف إطلاق النار، ولا تفتح الباب لدخول المساعدات، ولا تسمح بإعادة الإعمار. فيضطر الغزي للعيش بين الركام والأنقاض التي يصل حجمها إلى نحو 60 مليون طن، تحتاج إلى سنوات لإزالتها بحسب تقديرات أممية، وتحتاج أيضاً إلى معدات ثقيلة تمنع إسرائيل دخولها. في غزة حق العيش وحظر تدمير مقومات السكن يضرب بعرض الحائط. تحظر اتفاقية جنيف تدمير الممتلكات، وتصنف التدمير غير المبرر بالضرورة الحربية كجريمة حرب. ليس هذا وحسب، بل حظر البروتوكول الإضافي فيها تدمير المرافق وكل ما يساعد على البقاء على قيد الحياة كالبنى التحتية. ما يجري في غزة اليوم وآخره انهيار مبنى على رؤوس ساكنيه يزيد المشاكل تعقيدا ويهدد بسقوط المزيد من الضحايا الذين يعيشون الآن في مبان آيلة للسقوط، وسيضافون إلى أكثر من 8500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض حتى اليوم في قطاع يعاني الحصار والتكدس وشح وسائل الإمداد.
4: الآن إلى أبعاد وتداعيات التصعيد العسكري في اليمن مع الزميلة وسيلة عولمة.
8: أهلا بكم في سياق الحدث. تصعيد عسكري جديد لأنصار الله الحوثيين، هذه المرة باتجاه مكة المكرمة، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم التحالف الذي أكد اعتراض مسيرة أطلقتها الجماعة وتوعد بالرد، معتبرا أن الحرمين الشريفين خط أحمر. تنفي جماعة أنصار الله الحوثيون استهداف المدينة، لكنها تؤكد استهداف شركة أرامكو في ينبع ومناطق أخرى في مسار مواز تتسع رقعة المواجهات في اليمن، وسط تحذيرات من الحكومة اليمنية بأن التصعيد تجاوز حدود الصراع الداخلي. فلماذا يوسع أنصار الله الحوثيون نطاق الأهداف؟ وما الذي يعنيه استهداف مكة المكرمة؟ وما هي انعكاسات ذلك على مشهد التصعيد الحالي وعلى السياقات الإقليمية؟ وهل تقود هذه التطورات إلى تغيير في معادلة المواجهة المفتوحة في اليمن؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف وهم السعودية، مجلس التعاون لدول الخليج، الحكومة اليمنية وأنصار الله الحوثيون. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قالته الخارجية السعودية التي وصفت الهجوم بأنه اعتداء إرهابي باتجاه البلد الحرام، وأكدت أنه تكرار لممارسات ميليشيا الحوثي بانتهاك المشاعر المقدسة. الخارجية السعودية أكدت حق المملكة باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين، كما دعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحسب بيانها. موقف مماثل صدر عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي وصف استهداف أنصار الله الحوثيين لمكة المكرمة بالاستفزاز لمشاعر المسلمين. يمنيا، وصف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني وصف التصعيد الحوثي بأنه لم يعد شأنا عسكريا داخليا، وأضاف أن هذا التصعيد يحول اليمن لمنصة تهدد أمن المنطقة والمصالح الدولية في ظل الدعم الإيراني. الزنداني أشار إلى أن اعتداء الحوثي على السعودية لا يمكن فصله عن التصعيد بالساحل الغربي ضمن مشروع تدعمه إيران. أما أنصار الله الحوثيون فقد نفت الجماعة مزاعم أو استهداف مكة المكرمة، وقالت تواصل تعزيز نفوذها في مناطق استراتيجية في اليمن، كما نفى قياديوها وجود قوات إيرانية في صفوف الجماعة. هذا التصعيد سواء كان في السعودية أو في اليمن على جبهات عدة، سنتعرف عليه أكثر على الشاشة التفاعلية مع الزميل صهيب العصا. أهلا بك صهيب. إذا نتعرف على ملامح هذا التصعيد ومختلف الجبهات على الخريطة التفاعلية.
9: وسيلة، يمكن القول أننا إذا الآن مرحلة جديدة من هذا التصعيد، وتحديدا إذا ما تحدثنا عن الاستهداف الحوثي في عمق السعودية، بالإضافة للتحركات في المنطقة الجنوبية الغربية من اليمن، وهي مسرح العمليات. لماذا؟ لأننا نتحدث عن السيطرة الحوثية على باب المندب وما آلات هذه السيطرة. ولكن إذا ما تحدثنا عن الوضع الميداني داخل اليمن، هذه الخريطة توضح مناطق السيطرة الجديدة لجماعة أنصار الله الحوثيين، بعد أن كانوا يصلون تقريبا بهذا الشكل، أي أنهم لم يتجاوزوا هذه المنطقة. المنطقة التي دخلوا إليها وسيطروا عليها هي هذه المناطق التي نتحدث عنها، وتحديدا وصولا إلى أطراف تعز، المخا، وصولا إلى باب المندب. وبالتالي توسيع هذه المساحة توسيع مهم للغاية، وتحديدا في المنطقة الساحلية كما تحدثنا للوصول إلى باب المندب. الذي يحدث الآن أننا إذا جبهة مفتوحة لا تزال، أو جبهتين إن صح التعبير. الجبهة الأولى هي جبهة مقنبة الكدحة الوزاعية، هذه الجبهة هي خطوط التماس، لأن في تعز، قلب تعز، لا تزال القوات الحكومية موجودة، يحاول الحوثيون الضغط من الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية، بالإضافة إلى الضغط من جهة إب أيضا. هذا يوازيه أيضا محاولة للضغط من لحج للقوات الحكومية باتجاه تعز وأطراف تعز لصد التقدم جماعة أنصار الحوثيين في محيط تعز. وبالتالي الآن نحن أمام محاولة للتثبيت القوات في أماكنها ومحاولة للالتفاف أيضا، لأن القوات الحكومية أيضا تريد الالتفاف والدفع نحو المنطقة الغربية للسيطرة أو لفك السيطرة الحوثية عن منطقة باب المندب وعن ذوباب وصولا إلى المخا وصولا إلى المنطقة الساحلية. ولكن يبقى التحدي الأبرز الآن المساحات الشاسعة، التضاريس الصعبة والتضاريس المتنوعة، نتحدث عن جبال شاهقة، نتحدث عن سهول ونتحدث عن صحاري، وبالتالي التحرك سيكون صعبا بلا شك في هذه المعركة التي لا تزال مفتوحة. إذا تحدثنا عن السعودية، الضغط الأكبر لجماعة أنصار الحوثيين في السعودية كان على المنطقة الحدودية، أبها، خميس مشيط، نجران وجازان في هذه المنطقة، ولكن تعمق هذا الضغط باتجاه المنطقة الشمالية وصولا إلى مكة المكرمة، وقال الحوثيون إنهم استهدفوا أرامكو في ينبع، وبالتالي الضغط جماعة أنصار الله على السعودية يتجاوز المنطقة الحدودية إلى منطقة العمق، وتحديدا مكة المكرمة لما بها من أبعاد مهمة للغاية، مسألة استهداف مكة المكرمة وأيضا مسألة استهداف شركة أرامكو للنفط في منطقة ينبع لمحاولة للضغط على السعودية. وبالتالي إذا ما تحدثنا عن مجمل العمليات الميدانية، لا يزال المحور الغربي أو الجنوبي الغربي من اليمن هو المحور الأساسي، ولكن الضغط على السعودية بلا شك سيكون له أبعاده.
8: شكرا جزيلا لك صهيب العصا على كل هذه المعطيات، والتي ستكون جزءا من النقاش هنا في الاستوديو مع ضيفي الدكتور بكيل الزنداني، أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر. أهلا بك دكتور. لكن قبل النقاش معك نستعرض أبرز أولويات الأطراف، ومنها السعودية هي تريد حماية أمنها وحدودها ومنع تحول اليمن إلى مصدر تهديد لأراضيها، كذلك الدفع نحو تسوية سياسية يكون فيها اليمن تحت سلطة حكومة شرعية معترف بها دوليا، إضافة طبعا إلى الحفاظ على إمدادات الطاقة. الحكومة اليمنية تريد توحيد البلاد وحصر سلاح بيد الدولة، استعادة المؤسسات، عدم استهداف دول الجوار من اليمن. أما أنصار الله الحوثيون يوسعون سيطرتهم على الساحل الغربي ويخوضون مواجهات متزامنة في أكثر من جبهة، ولا ينفون انخراطهم ضمن محور تشكل إيران أساسا له، كما يوظفون لأجل ذلك قدرات عسكرية تشكل شاغلا إقليميا خاصة مع اقتراب سيطرتهم من باب المندب. نرحب بك من جديد دكتور بكيل. اتهام سعودي، نفي حوثي لاستهداف مكة المكرمة، لكن كيف يمكن قراءة هذا المشهد التصعيدي؟
10: مرحبا بكم. أعتقد إذا صحت الأخبار، نحن لأن جماعة الحوثي تنفي هذه التصريحات وتقول أننا لم نستهدفهم، اعترفوا باستهداف محافظات المحادة للحدود مع السعودية، لكن ينفون تماما استهدافهم لمكة المكرمة. لكن إذا ما ثبت أنهم قد استهدفوا مكة بصواريخ أو طائرات مسيرة، فإن ذلك سينعكس ليس على مستوى الداخل اليمني فقط، بل سينعكس على مستوى العالم الإسلامي برمته، وبالتالي سنرى هنالك ضغوط كبيرة شعبية على الحكوماتهم بأن يتحركوا. وشفنا اليوم هذا التحرك في باكستان وفي بعض الدول التي بدأت عبر شخصيات اجتماعية تتحدث وتخاطب الشارع في هذه الدول بأن هنالك اعتداء على الأراضي المقدسة. وبالتالي أنا لا أتصور أن هذا من مصلحة جماعة الحوثي أن يستهدفوا الأراضي المقدسة، لأنها ستنعكس سلبا حتى على مستوى الداخل اليمني عليهم إذا ما ثبت ذلك.
8: وكما قلت كان هناك تنديد إسلامي واسع لاستهداف مكة المكرمة، وهذا ما تنفيه جماعة الحوثي، لكنها تؤكد في المقابل استهداف منشآت نفطية أرامكو وكذلك استهداف خميس مشيط. كيف يمكن فهم هذا التدرج، هذا التصعيد من قبل جماعة الحوثي، والهدف من وراء ذلك؟
10: الحقيقة أن جماعة الحوثي هي تتحرك بهذا المسار لأهداف استراتيجية وتعزيز أو تحسين موقفها التفاوضي، لكنها لا تسعى إلى حسم المعركة مع السعودية عسكريا، وبالتالي إذا ما عززت من موقعها في الداخل اليمني عن طريق أخذ مناطق أكثر، عن طريق فتح جبهات كما هو حدث اليوم في أكثر من محافظة يمنية، وبالتالي سيؤدي هذا إلى مزيد من الضغط على الشرعية وعلى المملكة العربية السعودية باعتبار أنها الداعم الرئيسي للحكومة الشرعية. هذه السلوكيات الحقيقة أنا أتصور يعني شخصيا أنه إذا ما استمرت بهذا الشكل فسنذهب نحو توسع الصراع إلى أبعد مما يتصوره أو يمكن السيطرة عليه فيما بعد. لذلك هنالك خطاب عربي، هنالك خطاب خليجي، هنالك خطاب أممي حول هذه المسألة بأنه يجب وقف هذه الاعتداءات، وقف الهجمات على المملكة العربية السعودية. ستخلق أو ستنشأ أزمة اقتصادية أخرى إلى جانب ما هي عليه اليوم بسبب مضيق هرمز، وبالتالي وقف تصدير ما يقارب 7 مليون برميل من الخط يعني ميناء السعودي في البحر الأحمر سيؤثر حتما على السوق العالمية، وبالتالي مردودات هذه الانقطاعات عن تزويد السوق العالمية بالوقود على نتائج سلبية، وتداعياتها ستكون وكانت حاضرة بالأمس في مجلس الأمن عندما انعقد في مسألة الصراع في اليمن.
8: وكما تبعنا لكل طرف مطالب، لكن كذلك كل طرف على ماذا يراهن؟ لنبدأ بجماعة أنصار الله الحوثيين.
10: الحوثيين يريدون مطالب واضحة، رفع الحصار عن اليمن، رفع اليمن من الفصل السابع كما يقولون، مع أنه ليس قرارا سعودي وقرارا أممي، وبالتالي المطالبة يجب أن تكون من الأمم المتحدة، عدم دعم السعودية والتدخل في الشأن اليمني. في الطرف الآخر نجد أن الحكومة السعودية والشرعية تقول أن هنالك قرارات أممية وآخرها اللي هو 22/16 يجب أن ينفذ، تسليم السلاح الثقيل، العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات، نزع السلاح وتسليم السلاح الثقيل بيد الدولة، تأمين واستقرار اليمن داخليا بيد حكومة مركزية واحدة، من أجل يعني السعودي إذا نظرنا من زاوية السعودية تقول أن هذه جغرافية مهمة حيوية، 1500 كيلو شريط حدودي بيننا وبينهم، وبالتالي يجب أن تكون منطقة آمنة وهي عمق استراتيجي أيضا، وإذا ما ظلت مضطربة وإذا ما سيطر عليها فريق واحد هو مناوئ للسعودية أصلا فسيكون ذلك تهديد لأمنها القومي.
8: شكرا جزيلا لك دكتور بكيل زنداني، أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر. مشاهدينا بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
4: نهاية الساعة، إلى اللقاء.
11: بين التهدئة والتصعيد،
8: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
12: ناس تحديد مترسين ناس
11: مفاوضات،
13: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية،
14: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية،
11: ترقب،
15: الطرفان ينتظران إشارات
16: بمحاولات جادة لتقريب وجهات النظر،
11: تحليل يقرأ ما بين السطور.
17: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
18: هي قضية تشكيكية،
19: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
11: المشهد كاملا أولا بأول.
8: هل هذه المرة مختلفة؟
20: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
21: لما بيهدموا دار زي هاد بيهدموا احلام اطفال
22: كهول يوم القيامه، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
23: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل اخر ينتظر المصير نفسه.
24: جو علينا 2 مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
25: تبدو الحياه اليوميه معركه مفتوحه بين البقاء والرحيل.
26: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
27: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
28: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
29: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
30: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
31: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار

0: مستمرون معكم في هذه التغطية وملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مضيفا أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون بشدة التوصل إلى اتفاق على حد قوله. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن انسحاب واشنطن من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. من جهة أخرى، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قد أكد للجزيرة أن الملاحة عبر مضيق هرمز مستمرة وأن القوات الأمريكية ساعدت في مرور أكثر من 900 مليون برميل نفط إيرانيا. قال وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني إن بلاده مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها وترحب في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الداخلية بالقطاع انتشال جثامين 21 شهيدا من تحت ركام بناية السعادة المأهولة بالنازحين التي انهارت في مدينة غزة، وقالت إن من بين الشهداء 12 طفلا وخمس نساء. كما أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر الأربعاء. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت مقرا وعتادا للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. في المقابل، قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. والبداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وأضاف أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون التوصل إلى اتفاق بشدة حسب قوله. من جهة أخرى، نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها أن ترامب سيعقد محادثات بشأن إيران مع قادة الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أهلا بك أحمد، نبدأ من آخر المستجدات على الساحة الأمريكية وما جاء من تصريحات.
1: نعم حسين، آخر التصريحات هي ما تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما ذكرت في فعالية انتخابية في ولاية نورث كارولينا، وتحدث أو كرر التصريحات التي بدأ يقولها منذ خطابه في أمام مؤتمر الحزب الجمهوري من أن هذه الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وأن الإيرانيين يتواصلون مع الإدارة الأمريكية بحثا عن أي اتفاق، وأنهم يسعون للوصول لهذا الاتفاق بأي ثمن، لكن الولايات المتحدة لا تزال ترى أن هناك حاجة للوصول إلى تنازلات أكبر من الجانب الإيراني، وأن الحصار البحري والخيارات العسكرية المتاحة لدى الولايات المتحدة الأمريكية تؤدي فعلها بالضغط كثيرا على إيران، وأن هذه الحرب ستنتهي قريبا كما ذكرت، وبذلك ستنخفض بعد ذلك أسعار الطاقة. لكن الرئيس الأمريكي الذي يكرر هذه التصريحات مرارا وتكرارا وربما حتى منذ بداية هذه الحرب في فبراير شباط الماضي، لم يطرح أي تفسيرات حول ما هي المعطيات الجديدة التي قد تؤدي إلى نتيجة مختلفة عن تصريحاته السابقة وتؤدي فعلا إلى نهاية هذه الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، خصوصا وأن المعطيات على الأرض سوى عن الحصار المالي والاقتصادي الذي يقول مراقبون هنا أمريكيون أنه يحتاج إلى وقت طويل ليؤدي فعله، المعطيات العسكرية على الأرض هي بذاتها منذ أشهر عدة، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان قد ذكر في أوقات سابقة من أن الإيرانيين يتواصلون مباشرة مع الإدارة الأمريكية بحثا عن اتفاق، يكرر هذه التصريحات دون أن يحصل أي انفراج في عملية الجمود الحالي في هذه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. حتى أن نائب الرئيس جي دي فانس الذي تحدث أن الأشهر أو الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تحولا كبيرا في الحرب مع إيران، لم يذكر تفاصيل حول طبيعة هذا التحول ومآلات هذا التحول في حال حدوثه، ونفى حتى أي نية لدى الولايات المتحدة لمغادرة منطقة الشرق الأوسط، معتبرا

0: لذلك سيترك الساحة خالية أمام الجانب الإيراني وسيؤدي بنهاية المطاف إلى أزمة طاقة عالمية. المراقبون هنا في الداخل الأمريكي حسين ربما يربطون هذه التصريحات الآن التي يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويكررها مرارا وتكرارا عن قرب نهاية لهذه الحرب وقرب انخفاض لأسعار الطاقة خصوصا الديزل، يربطها المراقبون بقرب انتخابات التجديد النصفي، وأنه يريد أن يفضي شعورا بالطمأنة لدى الناخب الأمريكي من أن هذا الأمر مؤقت ويبعد هذه الأزمة عن خيال الناخب الأمريكي ليركز على قضايا أخرى ربما تنفع في تعزيز حظوظ الجمهوريين في الحفاظ على أغلبيتهم في مجلس النواب والشيوخ. حسن،
1: شكرا. إذن مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد هزيم، شكرا جزيلا لك. في إيران قال أمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي إنه لا ثقة لإيران بالولايات المتحدة وأن عليها اتخاذ إجراءات عملية لكسب ثقة طهران حسب تعبيره. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش.
2: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني في بيجين إن إيران مستعدة لمواصلة الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه ترحب بالحلول الدبلوماسية. وأضاف عراقجي خلال هذا اللقاء بأن الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة مضيق هرمز، المياه الخليجية وبحر عمان هو مرده ما وصفه بالاعتداءات الأمريكية، وليس هذا من مسؤولية الجانب الإيراني وفق ما يقول عراقجي. سياسيا أيضا قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية وإن على واشنطن أن تكسب ثقة طهران، وهذا مؤشر على إصرار طهران على الشرط لأجل العودة إلى المفاوضات والحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم مثلما كان قد قال محسن رضائي. ميدانيا يقول الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة جديدة فجر الأربعاء في أجواء مضيق هرمز من طراز MQ-9، وأكد أن هذه المسيرة هي الخامسة خلال اليومين الماضيين. أيضا عسكريا يقول نائب قائد الحرس الثوري الإيراني مصطفى إيزدي بأن الولايات المتحدة الأمريكية سعت في بداية الحرب على إيران إلى إسقاط النظام، لكنها الآن تعاني من مشكلات في قدراتها العسكرية بحسب تعبيره. قائد القوات البرية في الجيش الإيراني قال إن الكثير من الوحدات القتالية منتشرة على الحدود الإيرانية وإن هناك 10 ألوية بالحد الأدنى منتشرة في مياه ساحل مكران وخليج عمان على الشواطئ الإيرانية، وقال إن هذه الجهوزية الإيرانية هي التي منعت تنفيذ أي عمليات توغل بري أمريكي خلال هذه الحرب.
1: ومعنا من واشنطن السيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومعنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المتخصص بالقضايا الإقليمية. أهلا بكما. وأبدأ مع السيد محمد المنشاوي من واشنطن. يعني الرئيس دونالد ترامب دائما يتحدث عن قرب انتهاء هذه الحرب مع إيران وأنه بأي وقت يمكن التوصل إلى اتفاق، لكن بالمقابل إيران تنفي ذلك وأنها هي من يسيطر. يعني هذا التناقض كيف يقرأ؟
3: تحية طيبة لك دكتور حسين والمشاهدين. هذا التناقض ليس غريب على الرئيس ترامب الذي عودنا دائما على قول الشيء وعكسه، وقول الشيء الذي لا يكون له مصداقية كبيرة أو أساس واقعي. الرئيس ترامب في مقولاته هذه التي يكررها بصورة شبه يومية وربما أكثر من مرة في اليوم الواحد له رسالتين. الأولى للناخب الأمريكي هي رسالة طمأنة أن الحرب ستنتهي، التأثيرات السلبية المتمثلة في ارتفاع أسعار المحروقات وعليه ارتفاع أسعار النقل والمواد الغذائية ستنخفض في أي وقت قريب، لأن كما يقول المسار الدبلوماسي يمكن أن يفضي إلى إنهاء الحرب في أي وقت هو بأسرع ما يمكن، وأن إيران لديها لهفة على الحرب على انتهاء الحرب وهو الذي بيده هذا القرار. هذه رسالة طمأنة للناخب الأمريكي قبل الانتخابات في 3 نوفمبر المقبل. الرسالة الأخرى هي لأسواق الطاقة العالمية. الرئيس ترامب يدرك أن المستثمرين العالميين وشركات التأمين الكبرى كلها رفعت الأسعار، وإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وأعتقد أن ذلك أيضا رسالة طمأنة لهم.

0: أن الحرب ستنتهي سريعا، وأنه لا يجب ارتفاع الأسعار بصورة جنونية، وأن يتوقعوا أن الأفضل قادم. وأعتقد أنها رسائل الطرفين الناتو الأمريكي وأسواق الطاقة لا تثق فيها وفي مصداقيتها، لأنه لا يوجد على أرض الواقع أي إشارات تدعم ما يقوله رئيس ترامب.
1: دكتور حسين، دور الوساطة الصينية، يعني هناك حديث عن السلام، العودة إلى التفاوض، محاولة لإنهاء هذه الحرب عبر يعني لربما الوساطة الصينية وأيضا الوساطة العربية والباكستانية. كيف يعول على ذلك من قبل طهران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والأستاذ محمد و المشاهدين الكرام. يعني في تصوري أن إيران ترحب بأي وساطة يمكن أن تتم، خاصة أن الصين باعتبار أنها أولا حليف لإيران، هي قوة دولية كبيرة، ودخولها على الخط يمكن أن يجعل يعني الوساطة أكثر اتزانا وتأثيرا. من هنا الصين كانت حاضرة من خلال باكستان، وكانت باكستان تنسق مع الصين في موضوع الوساطة، ولكن الدخول المباشر للصين يجعل الأمور أكثر تأثيرا. من هنا إيران يعني ترحب بهذه الخطوة إن حدثت، وقد تكون زيارة السيد عراقشي إلى الصين قبل أسبوع من زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي في الأساس ضمن هذا الإطار. وفي تصوري أن الصين هي طرف متزن، يعني لا يمكن أن يتبنى مواقف أمريكا المفرطة في التفاوض، ودخول الصين يمكن أن يؤدي إلى إيجاد أرضية لحل الأمور سياسيا بدل المواجهة العسكرية والحصار الذي تستعمله أمريكا في هذه المواجهة.
1: سيد محمد، يعني هذا السؤال تحديدا، الصين إذا ما بالفعل تدخلت يعني لخفض التصعيد أو إنهاء هذه الحرب، يعني كيف سيقابل أمريكيا؟
0: لا أعتقد أن الولايات المتحدة منفتحة على دور كبير للصين في إنهاء هذه الحرب. الولايات المتحدة تدرك أن هذه الحرب سببت ألما كبيرا للصين، الصين التي تراها واشنطن والإدارة الأمريكية كقوة صاعدة تتحدى الهيمنة الأمريكية والنفوذ الأمريكي في العالم وفي كل قطاعات التكنولوجيا وتصنيع السلاح وغيره. فأعتقد أنها لن تسمح لواشنطن، لن تسمح لبكين بلعب دور مهم في أزمة الخليج والحرب على إيران، لأن ذلك سيدعم من مكانة الصين الدولية والتي تسعى إليها الصين بلا شك. لكن واشنطن ما زالت ترى أنها هي القوى المهيمنة الوحيدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وترى أن كل الجهود الصينية مثل قمة بريكزيت الأسبوع الماضي وقمة شنغهاي قبل عدة أسابيع كلها تهدف إلى مواجهة الهيمنة الأمريكية ومواجهة وعرقلة أمريكا في هذه المناطق المختلفة. فأعتقد أن واشنطن لن تمنح الصين هذه الجائزة أن تدعم موقفها العالمي بإنهاء هذه الحرب. فأعتقد أن الحرب إذا انتهت سيكون عن طريق الوسطاء الإقليميين مثل باكستان وقطر، ولن يكون عن طريق الصين. الصين هي الشريك التجاري الأكبر لإيران والدعم الأكبر لها، وهناك تقارير شبه يومية عن دعم استخباراتي وتسليحي صيني لإيران كي تصيب بها أهداف أمريكية وبما يهز المكانة الأمريكية في المنطقة وعلاقة واشنطن بحلفائها. فأعتقد أن الصين دورها ملتبس، ولا أعتقد أن واشنطن تسمح لها بلعب دور إيجابي في هذه الأزمة.
1: دكتور حسين، يعني الآن وبالنظر إلى المعطيات، يعني وإذا ما كان هناك رفض للوساطة الصينية وما تحدث به الرئيس دونالد ترامب بأنه لا اتفاق حتى هذه اللحظة برغبة منه وأنه يريد يعني أن يكون هناك مفاوضات، الشروط التي من الممكن أن توضع يعني لمفاوضات جادة في هذه المرحلة لإنهاء هذه الحرب؟
2: في تصوري إنهاء هذه الحرب، الحرب فرضت من أمريكا ويجب القرار يأتي من أمريكا في إنهاء هذه الحرب ضمن أي إطار؟ ضمن إطار اتفاق، يعني كل حرب هي تنتهي باتفاق بالنهاية، وهذا الاتفاق أنه يكون يشمل يعني موضوع فتح مضيق هرمز، رفع الحصار، إفراج عن أموال إيرانية مجمدة، اتفاق نووي، رفع العقوبات ضد إيران. يعني هذه المواضيع الخلافية الموجودة بين الطرفين التي يجب أن تكون موجودة على الطاولة. يعني هناك اتفاق تقريبا قد يكون موجودا بين الطرفين من خلال مذكرة التفاهم، من خلال مسودة الاتفاق الذي جرى في جنيف برعاية أو بوساطة عمانية، أنه هي موجودة، ولكن يجب أن تكون الإرادة موجودة أيضا. يعني مع الأسف أقول أنه الإرادة الأمريكية هي تتأثر ليس فقط في الأجواء الأمريكية، تتأثر بالأجواء الإسرائيلية أيضا، وواضح أن أيباك وإسرائيل تؤثر في القرار الأمريكي، وفي بعض الأحيان تمنع أنه الوصول إلى اتفاق. من هنا الموضوع الاتفاق هو موجود، ومواضيعه مواضيع النقاش موجودة، واحتمالية أن يصل الطرفان إلى اتفاق أيضا لا أتصور أنها مستحيلة، لا أبدا ممكنة، ولكن يجب أن يكون هناك قرار مستقل أمريكي بعيدا عن المؤثرات الصهيونية والإسرائيلية، وأن يعني أمريكا تتنازل عن هذا الفكر السلطوي الذي تحاول من خلاله السيطرة على إيران،
1: نعم،
2: أو
1: دكتور.
2: تغيير نظام بما يحلو لها كما تتصور. يعني هذه الأمور يجب أن توضع جانبا، كل الأمور الأخرى ممكنة.
1: سيد محمد، هل القرار الأمريكي اليوم مستقل بالنظر لما تحدث به الدكتور حسين عن مصلحة إسرائيلية، وإسرائيل يعني تستفيد من هذا الصراع وهذه الحرب؟
0: لا يمكن القول أن القرار الأمريكي مرتبط بإسرائيل طوال الوقت. نعم، هناك نفوذ إسرائيلي طاغي على الإدارة الأمريكية وعلى واشنطن، رغم تغير الرأي العام الأمريكي في توجهاته الإيجابية نحو الفلسطينيين والحقوق الفلسطينية، لكن الحكومة الإسرائيلية الحالية ورئيس الوزراء الإسرائيلي نجح فيما فشل فيه كل من سبقوه، نجح في دفع واشنطن في عهد الرئيس ترامب إلى مهاجمة إيران. هذا السعي والنهج الإسرائيلي فشلت فيه إسرائيل خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ونجح فيه فقط نتنياهو العام الماضي وهذا العام. فهذا يؤكد أن لإسرائيل نفوذ كبير، وأن رئيس ترامب يستمع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي. الآن هناك تقارير دائما تشير إلى خلافات بين الطرفين، وهذا ربما يكون تقارير جيدة أو صادقة، لكن هذه الخلافات لا تصل إلى حد التناقض والتنافر في السياسات. ما زالت السياسة الأمريكية مستطابقة مع نظرتها الإسرائيلية فيما يتعلق بضرورة مواجهة إيران، ولا تصبح قوة إقليمية، ولا يكون لديها سلاح نووي، ولا تسيطر على المضيق.
1: لكن سيد محمد، يعني هنا السؤال تحديدا، يعني عدم إنهاء هذه الحرب حتى الآن بالنظر لما قاله الرئيس الأمريكي بأنه يستطيع التوصل إلى اتفاق بأي لحظة، هل هو مربوط بقرار إسرائيلي؟
0: ليس بقرار إسرائيلي، لكن بنفوذ إسرائيلي. المذكرة التفاهم التي تم التوافق عليها في يونيو الماضي وكانت جيدة جدا للجانب الإيراني ومعتدلة للجانب الأمريكي، شنت عليها هجمة كبيرة جدا هنا في الداخل الأمريكي في واشنطن من اللوبيات اليهودية والإسرائيلية، والتي صنفت الاتفاق كأنه هزيمة للرئيس ترامب وهزيمة للجانب الأمريكي، وعليه انقلب الرئيس ترامب على هذه المذكرة بعدما تم الاتفاق عليها. فأعتقد أن هذا النفوذ موجود ولا يمكن اختفائه في يوم وليلة، لكن هناك أيضا مصالح عليا للولايات المتحدة. إذا تنافرت مع إسرائيل ستتخذ واشنطن قرارات مستقلة تماما، لكن حتى اليوم هناك شبه تطابق في المواقف الأمريكية والإسرائيلية، والمصلحة الأمريكية الإسرائيلية أيضا متطابقة في هذه الأزمة حتى الآن.
1: دكتور حسين، إذا ما ذهبنا إلى الجانب الاقتصادي، يعني العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران هي تؤثر وترفع الأسعار في الداخل، مواجهة ذلك من قبل يعني طهران كيف يكون، وأبعاده أيضا السياسية، وما التنازلات التي من الممكن أن تقدمها طهران ليعني مواجهة ذلك؟
2: يعني من دون شك أن الحصار البحري الأمريكي الذي يعتبر هو عقوبات جماعية وجريمة حرب تتعارض مع معاهدة جنيف الرابعة تؤثر في الداخل الإيراني وترتد سلبا عليه، أنه سواء كان خلال التضخم خلال الغلاء لحد الآن ليس هناك من ندرة في العرض، يعني الأسواق مليئة بالحاجيات المطلوبة ولكن القدرة الشرائية تآكلت بسبب هذا الموضوع. الحكومة

0: دولار تدفع للمواطنين لدعم القوى الشرائيه. قبل ايام ايضا الحكومه اعلنت عن خطه جديده لرفع مستوى الدعم، ولكن هذا طبيعي لا يرقى الى مستوى التضخم الكبير الذي تعاني منه ايران. ولكن هل هذه الضغوط يمكن ان تؤدي الى ان تستسلم ايران امام الضغوط الامريكيه؟ لا، هذا لن يحدث. وتعويل الأمريكي على أن إيران تحت الضغط الاقتصادي ستقبل بكل الشروط الأمريكية، تصور أنه ليس في محله، وليس فقط في إيران. يعني أمريكا تحاصر كوبا من نصف قرن وهي لم تستطع أن تفرض عليها شيئا، وحتى حصار العراق من 1990 إلى 2003 لم يؤدي إلى شيء إلا من خلال تدخل عسكري بري. من هنا هذا التعويل الأمريكي لا أتصور أنه يمكن أن، نعم يمكن أن يضغط على المجتمع في إيران، ولكن لن يغير الموقف السياسي.
1: لن يغير الموقف السياسي. سيد محمد، يعني هذه الضغوط أيضا واقتصاديا وعالميا تؤثر على الولايات المتحدة. هناك ارتفاع بأسعار المحروقات، تم رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم، وأيضا يعني هناك ارتفاع تقريبا لكل الأسعار في الولايات المتحدة. كيف يضغط ذلك أيضا على الإدارة الأمريكية لإنهاء هذا الصراع؟
2: طبعا كل ذلك يمثل ضغط على الإدارة الأمريكية، لكن الرئيس ترامب يبدو أنه لا يكترث إلا بمؤشرات وول ستريت، البورصة الأمريكية الأكبر في العالم، ويرى أن البورصة في تصاعد مستمر منذ أن جاء إلى السلطة وحققت مكاسب قياسية لكل المشاركين فيها، سواء كانت شركات أو صناديق تقاعد أو مواطنين، ويرى أن هذا هو المعيار الوحيد. الرئيس ترامب رئيس بسيط لا يفهم في الشأن السياسي أو الاقتصادي بعمق، ويرى أن سوق المال هو العاكس الوحيد للوضع الاقتصادي الحقيقي، لا يكترث بارتفاع أسعار المحروقات أو أسعار المواد الغذائية. هو رئيس غني ولد ملياردير ويعيش في عيشة مرفهة جدا ولا يشعر بمعاناة المواطن الأمريكي العادي، هو فقط يرى مؤشرات وول ستريت ويحكم على هذا الوضع. لكن الحزب الجمهوري، حزب الرئيس ترامب الذي سيخوض الانتخابات في 3 نوفمبر الماضي، شديد القلق بالطبع من نتائج هذه الانتخابات. الناخب الأمريكي سيصوت في هذه الانتخابات طبقا لعدة عوامل، أهمها ارتفاع أسعار المحروقات، هذا يؤثر سلبا على كل العائلات الأمريكية، الجمهورية منها والديمقراطية. وحتى الآن الرئيس ترامب لم يوفر أي سردية مقنعة للناخب الأمريكي حتى الجمهوري بسبب السبب الذي دفعه إلى خوض هذه الحرب في هذا التوقيت. والأهم، لماذا فشل حتى الآن رغم أنه القوة الأكبر في العالم عسكريا وإيران دولة صغيرة بالنسبة لأمريكا، كيف لم يحسم الرئيس ترامب التفوق العسكري والتكنولوجي السابق الأمريكي إلى انتصار سياسي ودبلوماسي؟ وهذا هو فشل كبير للرئيس ترامب الذي تعهد بإنهاء هذه الحرب سريعا، واليوم نحن في منتصف الشهر السابع ودون أفق واضحة للنهاية في أي وقت قريب.
1: سيد محمد، وأعود إليك بذات السؤال، يعني الآن هل تستنزف الولايات المتحدة جراء هذه الحرب؟ يعني وكيف ينظر إليه من قبل الشارع الأمريكي؟
2: لا يمكن، لا أعتقد أنها تستنزف بالمعنى الذي تقصده. الولايات المتحدة اقتصاد كبير للغاية، الحجم الاقتصاد الأمريكي سنويا أكثر من 40 مليار تريليون دولار، فأعتقد أن حتى تكلفة الحرب التي ذكرت في تقارير المفتش العام للكونغرس أمس الأول للبنتاغون لم تتخطى 40 مليار دولار، وهو رقم ضئيل للغاية في أرقام الميزانية الأمريكية. فالمجهود الحربي الأمريكي حتى الآن محدود جدا بالنسبة للميزانية العامة للقوى الأمريكية، وأعتقد أنها لم تستنزف بعد. الاستنزاف حدث في العراق وأفغانستان، كان هناك مئات الآلاف من الجنود داخل العراق وداخل أفغانستان، لكن الآن حتى الولايات المتحدة تتخذ إجراءات جراحية، 50,000 جندي أمريكي في الدول المحيطة وفي القواعد البحرية وحملات الطائرات، ولا يوجد استنزاف كبير لهم على الأراضي الإيرانية. عدد القتلى الذين سقطوا 18 شخص فقط، وأعتقد أنها الحرب يمكن أن تستمر كثيرا دون أن تتأثر العسكرية الأمريكية باستنزاف كما حدث في أفغانستان أو العراق.
1: شكرا. إذن من واشنطن السيد محمد

0: المشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للدكتور حسين رويوران الباحث المتخصص بالقضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لكما. وإلى قطاع غزة، حيث حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان من التداعيات الخطيرة التي تهدد القطاع السكني عقب انهيار عمارة سكنية كانت تؤوي نازحين مما خلف عشرات الضحايا. هذا ويضطر سكان قطاع غزة إلى العيش في المباني المتضررة كبديل قسري، وهو ما يهدد حياتهم ويتسبب عدم السماح بإدخال المعدات والآليات اللازمة في مشكلات أكبر، فلا يمتلك السكان القدرة على إزالة الأنقاض ولا حتى على البحث عن المفقودين تحتها. تقرير فرح الزمان شوقي يستعرض بالبيانات والأرقام حجم هذه المخاطر التي تزيد من مشكلات سكان القطاع. نتابع.
1: يعرف الجميع أن ما بعد الحرب لا يجب ما قبله، وفي حالة قطاع غزة تضاف إلى ذلك تراكمات فوق تراكمات، إحداها تراكم الركام أو ما سيصبح ركاماً. فانهيار المباني المتضررة أساساً إثر القصف يعني ركاماً يسقط على غزيين لا خيار أمامهم إلا السكن فيها، ويعني أنقاضاً جديدة إلى جانب تلك المتراكمة التي ما زالت تنتظر طواقم وآليات ثقيلة لإزالتها وتمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع. هكذا يبدو قطاع غزة من السماء، وهذه النقاط الحمراء تظهر توزع المناطق المدمرة. تقول أرقام الأمم المتحدة إن نسبة الدمار في القطاع تزيد عن 80%، وفي مدينة غزة وحدها تصل إلى 92%، وهذا يعني تضرر أو تدمر أكثر من 200,000 منشأة ومبنى. تتوزع نسبها على الشكل التالي: نحو نصفها مدمر تماماً، و30% مدمر بشكل كبير، بينما تضرر جزئياً نحو 20% منها. وطالما أن هذه هي صورة الحياة على الأرض هناك، لا يجد سكان القطاع ملاذاً إلا الخيمة التي يقطنها أكثر من 800,000 شخص، أو يعيشون في المباني المتضررة التي يقطنها عشرات الآلاف إثر القصف والتدمير والتهجير. فتصبح الصورة على هذا الشكل، حيث يضطر السكان للاكتظاظ في أقل من 30% من مساحة القطاع إثر التضييق الإسرائيلي على مساحة العيش والحركة. أما مبرر كل ذلك فيرتبط بحالة ما بعد الحرب أيضاً، فلا تلتزم إسرائيل بمخرجات خطة السلام ولا وقف إطلاق النار، ولا تفتح الباب لدخول المساعدات، ولا تسمح بإعادة الإعمار، فيضطر الغزي للعيش بين الركام والأنقاض التي يصل حجمها إلى نحو 60 مليون طن، تحتاج إلى سنوات لإزالتها بحسب تقديرات أممية، وتحتاج أيضاً إلى معدات ثقيلة تمنع إسرائيل دخولها. في غزة حق العيش وحظر تدمير مقومات السكن يضرب بعرض الحائط. تحظر اتفاقية جنيف تدمير الممتلكات، وتصنف التدمير غير المبرر بالضرورة الحربية كجريمة حرب. ليس هذا وحسب، بل حظر البروتوكول الإضافي فيها تدمير المرافق وكل ما يساعد على البقاء على قيد الحياة كالبنى التحتية. ما يجري في غزة اليوم وآخره انهيار مبنى على رؤوس ساكنيه يزيد المشاكل تعقيداً، ويهدد بسقوط المزيد من الضحايا الذين يعيشون الآن في مبان آيلة للسقوط، وسيضافون إلى أكثر من 8,500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض حتى اليوم في قطاع يعاني الحصار والتكدس وشح وسائل الإمداد.
0: ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، ومعنا من القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. وأبدأ مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم المدهون، يعني الواقع كارثي في قطاع غزة، هناك موت على مدار الساعة، واقع يكرسها الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لتهجير سكان قطاع غزة. الواقع السياسي اليوم وكيف يمكن مواجهة ذلك؟
2: سياسة الاحتلال الإسرائيلي اليوم هو ضرب مقومات الحياة في قطاع غزة،
0: نعم،
2: وتحويل القطاع إلى منطقة غير قابلة للعيش والحياة، ولهذا ما يحدث

0: يحدث اليوم من استهدافات مستمرة ومن تضييق ومن نشر للأوبئة وللحشرات وللواقع الصعب، وأيضا لمنع دخول المساعدات، بالإضافة إلى منع دخول مستلزمات الإيواء، لا أتحدث عن الإعمار بل الإيواء، مجرد خيمة لا يجد المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، ولهذا هو يذهب إلى الأماكن الآيلة للسقوط، مما يؤدي إلى كوارث يوميا. إذن هناك قتل متعدد الأساليب، قتل مباشر عن طريق النيران، قتل بمنع الدواء وبالأمراض، قتل بالأوبئة، قتل يعني تسميم المياه الجوفية، وكل ذلك يهدف الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجير أهالي قطاع غزة. وأمام ذلك هناك عجز سياسي، إن كان من السلطة الفلسطينية، إن كان عجز سياسي أيضا من القوى الإقليمية وخصوصا الدول العربية والإسلامية التي من المفترض أن تساند أهالي قطاع غزة، وهناك تواطؤ وليس عجز من قبل مجلس السلام والولايات المتحدة الأمريكية. هذه المعادلة حقيقة الإقليمية والدولية المعقدة التي جميعها يعني تثقل كاهل أهالي قطاع غزة، يساعد وتمنح الاحتلال الإسرائيلي فرصة لمزيدا من القتل ومزيدا من الدمار ومزيدا من الاستهداف في ضوء صمت عالمي ودولي. ولهذا أنا أعتقد إذا ما استمر الواقع على ما هو عليه فنحن أمام كارثة. هذه الكارثة لن تنحصر في قطاع غزة، ما يحدث في قطاع غزة يهدد استقرار يعني المنطقة، وهذا يحتاج إلى تحرك فلسطيني أولا بتوحيد الموقف الفلسطيني وخصوصا من قبل السلطة والفصائل. الأمر الثاني هو أيضا تحرك من الدول العربية والإسلامية والقوى الإقليمية، بالإضافة إلى يجب أن يكون هناك تفاعل وفاعلية من حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني. كل ذلك ما هو منتظر في الأوقات القليلة القادمة، وإلا فنحن أمام كارثة.
1: أذهب إلى القدس والدكتور محمد الهلسة. دكتور محمد الهلسة، يعني في هذه المرحلة وبالنظر لما يقوم به الاحتلال من يعني ترسيخ واقع الحالة الكارثي في قطاع غزة، والأدوات التي يستخدمها الاحتلال أيضا في هذه المرحلة، ما الرسالة التي يرسلها إلى العالم، وأيضا يعني قدرة الاحتلال اليوم على التعجيل في هذه الإجراءات بالنظر لعدم وجود أي ردة فعل؟
2: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. أولا، رسائل متعددة، في جزء منها ما يهم نتنياهو بشكل أساسي وهي للداخل الإسرائيلي، أن قبضة اليد الباطشة الإسرائيلية ما زالت حاضرة في غزة، وبأن المهمة لم تنتهي، وبأن إسرائيل ونتنياهو عند وعده للشعب الإسرائيلي فيما يتعلق بنزع سلاح حماس وتفكيك حكم حماس في القطاع. وهذا كما تعلم يعني في موسم الانتخابات الإسرائيلية يسوق كإنجازات يقدمها نتنياهو للمجتمع الإسرائيلي، فكل عملية اعتقال أو اغتيال أو تدمير تحول وتسيل إلى مكاسب انتخابية دعائية تزيد من رصيد نتنياهو في صندوق الاقتراع الإسرائيلي. الرسالة الثانية هي للعالم بشكل عام أن نتنياهو لا يبالي بكل الانتقادات وبكل المطالبات وبكل المناشدات، وبأن ما يريده يفعله في القطاع، وكأنه يقول بشكل أو بآخر أن الولايات المتحدة تترك له حرية التصرف فيما يتعلق بساحة غزة وساحة الضفة وربما ساحة لبنان وإن بشكل أقل وسوريا. الولايات المتحدة التي كان المفترض أنها راعي وضامن لهذا الاتفاق تسكت على انتهاكات إسرائيل المتكررة، ويقول رئيسها مفاخرا بأنه أطفأ النار التي تشتعل أو اشتعلت في غزة، وكأنه لا يرى هذه الكوارث التي تحل بالقطاع وسكانه يوميا. وأيضا هنالك رسالة لمجلس السلام وللضامنين والوسطاء العرب أيضا بأن إسرائيل لا تقدر ولا تراعي كل الجهد الذي بذل في محاولة الوصول إلى صيغة تفاهمات فيما يتعلق بسلاح حماس، وقد أعلن نتنياهو رفضه لهذه المسودة التي قدمت، وهذا فيه إدارة الظهر لكل المطالبات والمناشدات الدولية ولرغبة العالم. ولذلك إسرائيل تضع نفسها في تحدي أمام العالم كله. العقل الذي يحكم نتنياهو اليوم يقوم في جزء كبير جدا منه بما يتجاوز 90% على منطق القوة، وما لا يأتي بالقوة يأتي بمزيد من القوة. الجانب المرتبط بالدبلوماسية وبمراعاة العلاقات الدولية لا يأخذ إلا حيزا صغيرا من تفكير هذا اليمين الذي يحكم، هو فقط يوجه رسائل

0: له للبيس القاعدة العريضة من اليمين الإسرائيلي، وكأنه يقول بأن إسرائيل لا تحتاج العالم ولا تحتاج حتى الولايات المتحدة، وبأنها تفرض الأجندة فيما يتعلق بالقطاع والضفة وفق مصالحها ورغباتها وحاجاتها وأطماعها، وهذا ما يؤكده نتنياهو بالنار وما يؤكده من تدمير. وبالمناسبة بالإشارة إلى ما يجري في القطاع، ربما يقول البعض بأن إسرائيل لا تبالي بما يجري، هذا صحيح من زاوية أن إسرائيل لا تتحمل، هي تقول بأنها لا تتحمل وزر ما يجري، لكن من ناحية استثمار ما يجري في القطاع، إسرائيل تستثمره في أكثر من صعيد، كما قلنا تستثمره دعائيا انتخابيا وتستثمره سياسيا في استمرار الضغط على حماس لتقديم مزيد من التنازلات فيما يتعلق بموضوع السلاح وتغييب نفسها عن الحكم في القطاع وعن المشهد في القطاع، وتستثمره أيديولوجيا لتحقيق الأجندة الإسرائيلية التي تقول صراحة اليوم باستيطان القطاع واحتلاله كاملا وطرد سكانه. هذه المحطة من إبقاء القطاع رهن الحالة الكارثية بالتأكيد ستدفع وفق المقاربة الإسرائيلية إلى أن يفكر العالم في حلول أخرى غير الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات ويستجيب للأطماع الإسرائيلية.
1: دكتور إبراهيم، يعني هل من تنازلات جديدة ستقدمها حماس يعني لوقف هذا الحال، وأيضا ردة الفعل كيف ستكون؟
2: حتى اللحظة غير مطلوب من الشعب الفلسطيني أصلا أي تنازل. يعني أنا أعتقد أن ما قدمته حماس والفصائل الفلسطينية في المرحلة الأولى والتي التزمت بحذافيرها ثم في ورقة ميلا دنوبل التي وافقت عليها ولم يوافق عليها الاحتلال دون أن يطلب شيء، الاحتلال الإسرائيلي مطلوب فقط وقف القتل ووقف العدوان. الآن ما هو المطلوب؟ هو المطلوب فقط تنفيذ الاتفاق. حماس مستعدة لتنفيذ الاتفاق، وفيه بنود صعبة وقاسية حتى على الفلسطينيين وحتى على فصائل العمل الوطني وحتى على حماس يعني ذاتها، حتى أن هناك من وصف ما أقدمت عليه حركة حماس بأنها تجرع للسم حينما وافقت على ورقة ميلا دنوبل، ورغم ذلك الاحتلال الإسرائيلي رفضها ورفض الالتزام فيها ورفض الذهاب
1: لكن
2: إليها.
1: لماذا يبقى الالتزام من قبل حماس؟
2: لأن الخيارات الآن صعبة جدا. اليوم حماس تريد أن تجنب الشعب الفلسطيني عودة الإبادة الصارخة، تريد ألا تعطي أي ذريعة للاحتلال الإسرائيلي لاستئناف عملية القتل والتدمير الكبير. اليوم هناك عشرات، هناك يستشهد 10 أو 5 أو 6، الاحتلال الإسرائيلي وصل أن يقتل في اليوم 100 و1000 فلسطيني، ولهذا حماس تريد أن تعمل على استنفار وتحشيد القوى الإقليمية والدولية من أجل وقف وإنقاذ الشعب الفلسطيني. نحن لسنا في حرب، نحن في إبادة، في قتل، في تدمير، في حرب وحشية. هذه الحرب، هذه الإبادة يجب أن تتوقف. هناك تخفيف الآن، هناك إبادة مخففة، الخوف الآن كأن الشعب الفلسطيني يتم الاختيار ما بين الموت صامتا أو الموت سريعا. أنا أعتقد أننا اليوم في حالة الموت الصامت، في حالة الموت الهادئ، ولكن الخشية أن تتسارع عملية القتل والتدمير والإبادة أمام العجز الإقليمي والدولي. ما يعانيه الشعب الفلسطيني ليس إشكاليات داخلية بقدر ما هو اختلال في المعادلة الإقليمية والمعادلة الدولية جراء الدعم المطلق من قبل من قبل الإدارة الأمريكية للحكومة الإسرائيلية، ومن قبل عجز المعادلات الدولية التي تسمح للاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ إبادة خلال 3 أعوام دون أي رادع.
1: وهذه الإبادة، يعني أذهب إلى الدكتور محمد هلسة. دكتور، يعني وليس بعيدا عن قطاع غزة، الضوء الأخضر الأمريكي هذا والتهاون يعني بردة الفعل على أي شيء يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يذهب إلى الضفة الغربية أيضا. المخطط الإسرائيلي الآن بما يتعلق بالضفة الغربية أيضا.
0: نعم، كما يعني أشرنا في كثير من المداخلات، نتنياهو يحاول أن يعوض غياب الحرب المفتوحة وتحديدا في ساحة إيران التي كان يعول عليها لأن تردم الهوة الناشئة ما بينه وبين المجتمع الإسرائيلي، ومحاولاته أن يزيح من الوعي الإسرائيلي إخفاق 7 أكتوبر والإخفاقات التي تلته في الجبهات المختلفة. يعوض عن غياب هذه المواجهة المفتوحة بمواجهات وتصعيدات في جبهات مختلفة منها ساحة الضفة الغربية، وكأنه يقول أنه يعني يجني مكاسب بالنقاط من التصعيد في الجبهات المختلفة. ولاحظ الضفة الغربية

0: أيضا منهكة ومسحوقة، ومع ذلك يستمر نتنياهو في البث في الوعي الجمعي الإسرائيلي بأن هنالك تهديدا كبيرا، شيطنة الضفة الغربية، وفي كل مرة يختلق ذريعة معينة. حتى استخدم الجيش الإسرائيلي في الساعات القليلة الماضية الآليات الحربية، الطيران الحربي، الهليكوبتر في إنزالات معينة، وكأنه يوصل رسالة بأن الضفة على موعد مع مواجهة كبيرة، وبأن الخطر الذي يأتي من الضفة الغربية لم ينتهي. يستمر نتنياهو في استخدام هذه الفزاعة، يستخدمها في غزة بالإشارة إلى سلاح حماس ووجود حماس وتهديدها ومحاولة بناء قدراتها من جديد، يستخدمها في الضفة الغربية بالإشارة إلى أن كل فعل صغير هو تهديد وجودي لإسرائيل، وينقض بهذه الماكينة الإعلامية بالإضافة إلى الفعل
1: شكرا
0: التدميري والقوة
1: شكرا
0: الغاشمة
1: دكتور،
0: التي يستخدمها، وهو أيضا يستخدمها في ساحات مختلفة.
1: شكرا. إذا من القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، شكرا جزيلا. وفي الضفة الغربية هدمت جرافات الاحتلال عشرات المساكن والمنشآت الزراعية والحيوانية في مناطق متفرقة وتركت عشرات العائلات بلا مأوى، وفي استهداف متواصل للتجمعات البدوية. مراسلة الجزيرة ثروة شقرة رصدت أوضاع العائلات المستهدفة في هذا التقريع، نتابع.
2: أصعب يوم في حياتي، أنا قاعد بموت. بس
3: هائمة على وجهها تسير الحاجة نجاح بين أنقاض هذا التجمع البدوي الذي عاشت فيه مع عائلتها منذ أكثر من 35 عاماً. هذا حال من انفطرت قلوبهم بعد أن هدمت جرافات الاحتلال مساكنهم في بلدة بيتين شمالي رام الله، ومن يبحث بين الركام عن حبة دواء وكتاب مدرسي.
2: أنا بدور على الدواء تبعي مش لاقيه، بدور على دزداني في يتشمد كريش مش لاقيين، مش عارف يعني من وين بدي أنا ختيارة يعني.
3: لم يبقى مسكن لأحد في هذا التجمع، لا للحاجة نجاح ولا لابن شقيقها إياد وعشرين فرداً من الأسرة. لم يبق ماء يروي ظمأ العطش ولا مأوى لطيور كانت تحلق في سماء المكان.
4: عملية تهجير، بقول لك ممنوع، بدناش نشوفك هال في المنطقة كلها. كل وين نروح بكون روح.
5: هذه أرض إسرائيل.
4: هذه أرض إسرائيلية وأرض إلنا هذه، وأنت ممنوع توقف فيها. طب وين نروح؟ كل لك فش دبر حالك اطلع من البلاد.
3: قهر إياد يشبه قهر الشيخ ياسر الذي ولد في هذا التجمع في قرية دير بلوط بقضاء مدينة سلفيت قبل أكثر من 55 عاما. أصبح مسكنه ومساكن عشرات من أفراد أسرته كومة من ركام.
6: يعني في هاي البيت تاعي هاي مثلا تنكات، وي بس رحمة ربنا أوسع الحمد لله، إحنا يعني الله خلق وفصل في الأمر يعني.
3: عائلات أخرى ذاقت مرارة فقدان منازلها في منطقة خلة الحمص جنوبي الضفة والجفتلك في الأغوار، وعائلات أخرى تخشى مصيرا مشابها لما حل بإياد والشيخ ياسر في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال.
7: دمرت جرافات الاحتلال مساكن الفلسطينيين ونسفت معها ذكريات تمتد جذورها لعشرات السنين. لا مكان آخر لنا، هذا ما يردده من يخوضون معركة البقاء على الأرض، ومن يرون أن هدم المساكن أولى خطوات الاحتلال نحو المحو والتهجير. ثروة شقرة الجزيرة من بلدة بيتين بقضاء مدينة رام الله.
1: والآن مشاهدينا ننتقل إلى نافذة عسكرية مع روعة أوجيه بشأن التطورات الميدانية في اليمن.
8: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على التطورات الميدانية في اليمن، حيث تحتدم وتيرة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهات الساحل الغربي المطلة على البحر الأحمر وفي محاور تعز ومأرب والجوف. تطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك. ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. والبداية معك عبد القادر لتضعنا في صورة آخر التطورات.
5: نعم روعة، وسنحاول متابعة أحدث التطورات في المشهد اليمني، وهو الأمر الذي دائبنا عليه خلال متابعتنا للتطورات خصوصا الميدانية. يمكن الحديث بالمجمل عن هدوءنا وعن ما التكتيكي لمختلف الأطراف خصوصا على مستوى محاور الجوف ومأرب والبيضاء وحتى الضالع كمحافظة، وإن أشرنا إلى ما قالته القوات الحكومية اليمنية عن صدها لمحاولات تقدم أو تحرك أو استهداف لقوات للحوثيين من شمالي ومن غربي وأيضا من جنوب مأرب، وهي المحافظة الاستراتيجية المجاورة لصنعاء. الصورة المجملة أيضا تتحدث عن ما قاله الحوثيون، أعلنوا أيضا عن استهدافات جديدة في المملكة العربية السعودية، وحينما نتحدث عن الاستهدافات الجديدة كان ما أشاروا إلى استهداف موقع لأرامكو في جازان، ولكن أيضا استهداف قاعدة خميس مشيط. هذه النقاط هي الإنذارات التي أطلقتها السلطات السعودية، لا يعني بأنها استهدفت، ولكن كان هناك إنذارات على مستوى العديد من المناطق على غرار جازان، خميس مشيط، نجران، أبها، الطائف، جدة، ينبع، العلا. ولكن اللافت طبعا في مكة المكرمة كان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن عن التصدي لمسيرة في المناطق الجنوبية لمكة المكرمة. الحوثيون نفوا هذا الاستهداف. ربما هذا أبرز تطور باعتباره تطور على المستوى الجغرافي في محاولات استهداف الحوثيين لعدد من المناطق. لكن ماذا عن أسخن الجبهات، ونقصد بها تحديدا جبهة تعز؟ لعل هذه الجبهة نختصرها في تطورات خصوصا على مستوى هذا المحور، وكما نتابع هذا المحور يقع إلى المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من تعز. نتحدث عن الوازعية باعتبارها من أبرز الجبهات، ولكن أيضا جبهة أخرى لا تقل أهمية وهي جبل حبشي والكذحة. ولعل هنا تطرح تساؤلات عن استراتيجية الأطراف المختلفة، سواء ما تعلق بالقوات الحكومية أو أنصار الله الحوثيين. اللافت على أننا نتابع خلال هذه الأيام تطورات على مستوى هذا المحور، محور جبل كهبوب الاستراتيجي، وكما نلاحظ يقع على الحدود بين لحج وتعز. إذن نحن نشهد أيضا اشتباكات أو تحركات القوات الحكومية في محاولة لصد تحركات الحوثيين على مستوى المضاربة، على مستوى جرذاب، على مستوى عيل بني عامر. وهنا تطرح تساؤل إن كنا أمام تشكل قوس جديد لمحاولات تحرك الحوثيين، خصوصا بعد سيطرتهم وإعلانهم السيطرة على الساحل الغربي وصولا المخا دباب. وبالتالي نحن نتحدث عن محاور جديدة تتجه إلى المناطق الجنوبية وتحديدا إلى لحج، ولما لا نتحدث على جبهة أخرى وهي جبهة عدن. إذن نحن أمام مشهد لكل طرف استراتيجيته في التحرك. القوات الحكومية ألفت أنها تستخدم الغارات الجوية لاستهداف مواقع الحوثيين، وبالتالي نحن أيضا أمام محاولة الحوثيين لاستدامة ما حققوه من مكاسب ميدانية خصوصا على مستوى باب المندب. هذا هو المشهد بشكل عام، يحتاج فعلا روعة إلى تفكيك.
8: شكرا لك عبد القادر، وبالفعل هذا ما نوجهه لك العميد جوني حسن. ما الذي تغير منذ بداية التصعيد عسكريا؟ لماذا تحول الثقل إلى الساحل الغربي؟
9: نعم تماما، يعني كما ذكرت ثقل أو مركز ثقل القتال انتقل إلى الساحل الغربي عندما استطاع الحوثيون أن يقوموا باندفاعة سريعة وخاطفة إذا صح التعبير في هذه المناطق وصولا إلى باب المندب. ولكن نجاحهم في هذه العملية في احتلال الساحل أو السيطرة على الساحل الطويل كان سببه عملياتيا هو منع وقطع الطريق بين حيتس، بين هذه المنطقة، منطقة غرب تعز وحيتس والمخا تحديدا في هذه المنطقة. فإذا أريد أن أقول من هذا الكلام أن هذه الطريق وهذه هذا القتال شرق تعز أو غرب تعز باتجاه الساحل هو مفتاح السيطرة على الساحل. لذلك الآن نحن نرى أن الصراع انتقل على هذه المنطقة كما شرح عبد القادر، والواضح أن الصراع بثقله انتقل على السيطرة على هذه المنطقة من أجل تأمين القدرة على قطع الطريق على القوات الحوثية المندفعة باتجاه الساحل. طبعا هذا تمهيد للهجوم المضاد الذي يريد أن يقوم به القوات الحكومية. فإذا نحن عمليا أمام سباق عملياتي، ما يمكن أن يسمى سباق عملياتي بين خيارين أو بين اتجاهين. الحوثيون يريدون أن يثبتوا قدرتهم على الدخول والتوسع وصولا إلى باب المندب، تثبيت مواقعهم الدفاعية، تثبيت سيطرتهم على هذه المنطقة، وهي دونها تحديات هذه السيطرة، تحديات طول المنطقة، طول المدى، بعده عن المواقع الأساسية والقواعد اللوجستية الأساسية للحوثيين. نحن نتحدث عن اندفاع تصل إلى 150 كيلومتر إلى هذه المنطقة. فإذا هناك تحديات في تثبيت السيطرة. هذا اتجاه، السباق يجري بين هذا الاتجاه وبين إسراع القوى الحكومية بتحضير هجوم مضاد يبدأ منذ يومين، بدأ منذ أن وصل الحوثيون إلى المنطقة بتوجيه ضربات نارية تمهيدية وخاصة بقوات الجو، وذلك لمنع هذه العملية عملية تثبيت الدفاع للحوثيين في المنطقة. فإذا هنا السباق العملياتي الذي تحدثت عنه.
8: إذا كان هنا ثقل المعركة، كيف نفسر أيضا تزامن التصعيد هذا مع جبهات أخرى مثل الجوف شرقا، الساحل مأرب؟ هل نحن أمام توزيع للجهد أم محاولة لتشتيت جهود الخصم؟
9: تماما، نحن نتحدث عن صراع على امتداد مسرح حرب، على امتداد تقريبا يعني نصف مساحة اليمن إذا صح التعبير، كل هذه المنطقة. لاحظي أننا نتحدث عن تقريبا خط تماس، تقريبا طبعا متقطع يصل إلى حدود 1000 كيلومتر، ولكن هو ليس خطا نشطا في كل الاتجاهات، تتركز الاشتباكات في والمواجهات في بعض أجزائه. الآن تنشط المواجهات في هذه المنطقة، حيث يعني نشأ هذا الخط بعد تقدم الحوثيين باتجاه الساحل، وباتت هذه المنطقة منطقة خط تماس. هنا تنشط أيضا في محيط شرق أو غرب تعز كما تحدثت قبلا على الخارطة قبلا، ولكن بما أن الصراع يدور بين الطرفين على امتداد كل هذه المنطقة، فعسكريا من الحنكة إذا صح التعبير أن يتم ضغط، أن يقوم كل فريق بالضغط على الفريق الآخر من أجل تشتيت الجهود بالدرجة الأولى وإجباره على توزيع احتياطاته باتجاهات متعددة، وكلها جبهات خطرة بالمعنى العسكري إذا صح التعبير. فلاحظي هنا التحدث مثلا في منطقة مأرب أو إذا في محيط مدينة مأرب ومنطقة مأرب، هذه الجبهة تشكل خطرا باتجاه صنعاء. لا طبعا، لا أتحدث عن هجوم وشيك على صنعاء، ولكن من الخطورة بمكان أي توسع يمكن أن تحققه القوات الحكومية أو خرق في هذه المنطقة. لذلك الحوثيون مضطرون أن ينشروا قوات معينة في هذه المنطقة ويعني يحققون ثباتا دفاعيا. كل هذا يفرض على الطرفين توزيع الجهود بطريقة مدروسة بشكل تحقق المكتسبات. الآن الحوثيون هدفهم الاستراتيجي الحفاظ على المكتسبات التي حققوها في منطقة الساحل، هذه المنطقة وتحديدا ومركز ثقل هذه المكتسبات هي مدينة المخا. هذه المدينة العقدة الأساسية التي
8: لماذا هي عقدة؟
9: لأنها هي لاحظي جغرافيا هي المدينة، هي الميناء، هي المدينة الأكبر في كل هذا الساحل، هي التي تشكل عقدة الطرق. هناك طريق أساسية بين المخا وتعز بهذه المنطقة، فإذا قطع هذه الطريق يعزل المخا أو تأمين الطريق يدعم المخا. فإذا المخا هي مركز ثقل الساحل إذا صح التعبير، قربها من ذباب وقربها أيضا من الخوخة وحيس، فإذا هي مركز الثقل الوسطي للساحل. لذلك التركيز على المخا من أجل السيطرة على الساحل أو التمسك به من قبل الحوثيين، أو ستكون هي وجهة الهدف الأساسي للقوات الحكومية في سعيها لاستعادة منطقة الساحل. ولكن كما ذكرت عسكريا ستبقى المعركة الأساسية ومفتاح الإنجاز العملياتي هو هذه المنطقة غرب تعز، المنطقة الجبلية التي منها يتم التحكم من الشرق إلى الغرب باتجاه الساحل.
8: من قراءتك لقدرات الطرفين وأدواتهما، ما هو السيناريو الأكثر ترجيحا؟ تثبيت جهود الحوثيين في هذه المناطق أم نجاح أي هجوم حكومي مضاد؟
9: نحن أمام تحدي الوقت الآن. عسكريا عندما يتم احتلال أو السيطرة على أي منطقة كما حصل الآن في منطقة الساحل، هذه السيطرة تحتاج إلى وقت معين من أجل تثبيت الدفاعات فيها. هذه النقطة الآن وهي نقطة الصراع بين الطرفين، كما ذكرت يحاول الحوثيون تثبيت دفاعاتهم، يعانون أو يواجهون تحديا أساسيا بطول هذه المنطقة وعدم قدرتهم على نقل المستلزمات اللوجستية لتثبيت الدفاع بسبب أقدام القوات الحكومية على استعمال البعد الجوي واستهداف كل هذه القوافل نسبيا. لا ندري كيف هي حقائق الأمور على الأرض، ولكن نحن أمام مواجهة في عملية ما بين تثبيت القوات الحوثية هذه المكتسبات وما بين التحضير لهجوم مضاد. لا نستطيع أن نحكم كيف ستجري الأمور، ولكن من الواضح أن القوات الحكومية تستعد من خلال تجميع القوى التي انسحبت مع بعض القوى الأخرى، من خلال الضغط على جبهتين أساسيتين. في هذا الاتجاه نتحدث هنا عن من جنوب المنطقة الساحلية والضغط باتجاه الساحل، وبالإضافة إلى استعمال كبير للقدرة النارية الجوية لمنع الحوثيين من تثبيت دفاعاتهم في هذه المنطقة. الأمور قابلة لعدة احتمالات ولعدة خيارات.
8: شكرا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة. في أمان الله.
10: لما بيهد مدار زي هاد بيهد أحلام أطفال.
11: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
12: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
13: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
14: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
15: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
16: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
17: بدهم يهجتونا عن الأرض، هذا صعب.
18: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
19: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
20: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
21: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
1: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال، الله ما معطيك لينا.
2: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
3: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد منذ النكبة.
4: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة

مستمرون معكم في هذه التغطية وملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مضيفا أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون بشدة التوصل إلى اتفاق على حد قوله. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جيد إيفانس إن انسحاب واشنطن من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. من جهة أخرى

0: نقل موقع أكسيوس عن مصادر أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قد أكد للجزيرة أن الملاحة عبر مضيق هرمز مستمرة، وأن القوات الأمريكية ساعدت في مرور أكثر من 900 مليون برميل نفط. في طهران قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي بحث هاتفيا مع قائد الجيش الباكستاني آخر التطورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر. وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الداخلية بالقطاع انتشال جثامين 21 شخصا من تحت ركام بناية السعادة المأهولة بالنازحين التي انهارت في غزة أو في مدينة غزة. وقالت إن من بين الضحايا 12 طفلا وخمس نساء. كما أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر الأربعاء. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت مقرا وعتادا للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. وفي المقابل قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. والبداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وأضاف أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون التوصل إلى اتفاق بشدة حسب قوله. في طهران قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي بحث هاتفيا مع قائد الجيش الباكستاني آخر التطورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما، وأبدأ مع أحمد هزيم من واشنطن وآخر المستجدات على الساحة الأمريكية وما جاء من تصريحات على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: نعم حسين، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما هي الأحدث، لكنها أيضا تصريحات كان يكررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدى الأسابيع الماضية، وإن كان قد ربطها مؤخرا بالمسألة الانتخابية، ولأن هذه الحرب مع إيران ستنتهي إما قبيل انعقاد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو بعدها بقليل، وبعد ذلك ستنخفض أسعار الطاقة سواء على في الداخل الأمريكي أو حتى على المستويات العالمية. وهنا الرئيس الأمريكي أيضا ذكر المحتشدين في هذه الفعالية الانتخابية في ولاية نورث كارولينا من أن الحصار البحري المفروض على إيران والحصار الاقتصادي والمالي يؤديان النتائج المرجوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا سيؤدي في النهاية إلى خضوع إيران، وأن الجانب الإيراني يواصل حتى اللحظة التواصل مع الإدارة الأمريكية بحثا عن اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ينهي هذه الحرب. نائب الرئيس الأمريكي أيضا جيدي فانس تحدث من أن الأشهر أو الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تحولا في الحرب مع إيران، وإن كان قد رفض فكرة الانسحاب الأمريكي المفاجئ من هذه الحرب وترك المنطقة تواجه هذه الأزمة، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. وأيضا جيدي فانس تحدث من أن الإيرانيين يسعون إلى الوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب، لكن كلا التصريحات سواء من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أو حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تذكر تفاصيل حول الديناميكية والطريقة التي ستنتهي بها هذه الحرب، وبدت تصريحات متكررة على لسان الرئيس الأمريكي منذ بداية هذه الحرب وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، ما يدفع بعض المراقبين حسين من القول من أن هذه التصريحات هي لحاجة انتخابية لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصا في ظل تضاءل حظوظ الحزب الجمهوري حسب استطلاعات الرأي من الحفاظ على أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ، وأن الرئيس الأمريكي يريد بهذا الخطاب وتكراره دائما على مدى الأيام الماضية إلى ترسيخ فكرة أن هذا الوضع الحالي والوضع الاقتصادي المترتب على استمرار هذه الحرب وارتفاع أسعار الطاقة وأسعار البضائع الذي يثقل كاهل الناخب الأمريكي، والناخب الأمريكي عادة ما يصوت بجيبه كما يقال، كل هذه الأمور هي أمور مؤقتة، ويريد أن يلفت نظر الناخب الأمريكي إلى القضايا الأخرى التي تصب في صالح الحزب الجمهوري.

0: الجمهوري، وهي قضايا في غالبها محلية. ومن هنا يعتبر المراقبون أن هذا الخطاب أو هذا التبشير بقرب نهاية لهذا الحرب هو لغايات انتخابية، وأن عملية المنبوذ الاقتصادي هي السلاح الوحيد ربما الآن في يد الإدارة الأمريكية للضغط على إيران وانتزاع تنازلات منها، لأن هذه العملية ستحتاج إلى كثير من الوقت وقد تتجاوز موعد انتخابات التجديد النصفي. حسين،
1: شكرا. إذا مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد هزيم، شكرا جزيلا لك. وأعود الترحاب بمراسلة الجزيرة من طهران رانيا قاسمي. رانيا، أيضا نتابع آخر المستجدات على الساحة الإيرانية وما أعلنته أيضا يعني وزارة الخارجية بأن عراق جي بحث هاتفيا مع قائد الجيش الباكستاني آخر التطورات الإقليمية. ما أجدد التصريحات؟
2: نعم حسين، يعني يمكن القول أن طهران تحاول إيصال الرسالة مجددا المتعلقة باستعدادها للدفاع عن مصالح وأمن البلاد، وأيضا في الوقت ذاته استعدادها للحلول الدبلوماسية التي تحقق مصالح الشعب الإيراني. هكذا يؤكد المسؤولون الإيرانيون وعلى رأسهم وزير الخارجية عباس عرقشي، الذي أجرى اتصالين هاتفيين، الأول مع عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، وذلك خلال تواجده في بيجين، وبحث معه بحسب وزارة الخارجية الإيرانية القضايا ذات الاهتمام المشترك، آخر التطورات الإقليمية، وأيضا تبادل وجهات النظر. هذا أيضا ما بحثه عرقشي مع وزير الخارجية التركي خلال أيضا تواجده في بيجين يوم أمس بحسب وزارة الخارجية، دون أن توضح الوزارة تفاصيل الموضوعات التي تم بحثها. ولكن عرقشي خلال محادثته مع نظيره الصيني أكد على أن ما تشهده المنطقة من توتر وعدم استقرار هو بسبب العدوان الأمريكي الإسرائيلي كما وصفه عرقشي، وقال أن الولايات المتحدة يعني انتهكت بنود مذكرة التفاهم بعد أيام قليلة من توقيعها، ولذلك عاد للتأكيد على أن إيران يعني عازمة على الدفاع عن مصالحها، أمنها وسيادتها الوطنية كما يقول، ولكنها في الوقت ذاته مستعدة ومنفتحة على الحلول الدبلوماسية التي يعني تحفظ حقوق الشعب الإيراني. وأكد على أن إيران أيضا تسعى لأن يكون لها علاقات جيدة وسليمة، هكذا وصفها، مع دول الجوار، وأنها يعني بصدد البدء في محادثات مع دول الجوار في هذا الإطار. هذه التصريحات لعرقشي حسين أيضا تتزامن مع تصريحات أخرى لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، والذي أكد على أن إيران لا تثق على الإطلاق بالولايات المتحدة، هكذا وصف العلاقة الإيرانية الأمريكية، وقال أن على واشنطن أن تعمل على كسب ثقة طهران، في إشارة ربما إلى ضرورة أن تنفذ واشنطن الشروط الإيرانية التي كان قد تحدث محسن رضائي نفسه سابقا عنها. وهنا أذكر بأن هذه الشروط تتعلق بوقف العمليات العدائية أو التهديد بها في إيران وغيرها من الجبهات، بالإضافة إلى إنهاء الحصار البحري المفروض على السواحل الجنوبية، هذا بالإضافة إلى الشق الاقتصادي المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، دفع تعويضات، وأيضا يعني إنهاء العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني وتحديدا على النفط وقطاع البتروكيماويات. هذه الشروط التي يمكن من خلالها أن تكسب واشنطن ثقة الشعب الإيراني أو المسؤولين الإيرانيين، وذلك حتى يتم الانتقال إلى المرحلة الأخرى من مفاوضات يعني الإنهاء الحرب وعودة الاستقرار وفتح مضيق هرمز، وذلك إذا استطاعت الولايات المتحدة أن تقوم بهذا الأمر. هذه التصريحات أيضا تتزامن مع تصريحات أخرى توصل فيها طهران الرد على المواقف الأمريكية، سواء فيما يتعلق بأن إيران يعني تعاني من أزمات كبيرة. هنا تحدث نائب قائد الحرس الثوري وقال أن الولايات المتحدة دخلت الحرب بهدف إسقاط النظام، ولكنها تعاني من مشاكل في يعني القطاع العسكري الأمريكي. أيضا محمد بقر غالبوف رئيس البرلمان الإيراني قال أن يعني رفع الفائدة لن يستطيع أن يفتح مضيق هرمز ويعيد صادرات النفط، في إشارة إلى الأوضاع الاقتصادية التي يعتبرها غالباف في تغريداته المختلفة بالمتلدية، ويعيد تذكير المسؤولين الأمريكيين بها ردا على التصريحات الأمريكية التي تقول أن إيران منهارة اقتصاديا.

0: أيضا في حرب التصريحات. هناك أيضا كان تصريح للمتحدث باسم الحرس الثوري ورد فيه على موضوع يعني الطائرة الأمريكية والطيار الأمريكي الذي استطاع أن يعني يعود للولايات المتحدة بعد عملية هنا في إيران خلال حرب الأربعين يوما. واعتبر المتحدث باسم الحرس الثوري أن ما تم عرضه على الشاشات التلفزيون الأمريكي هي يعني سيناريو سينمائي هكذا اعتبره، وقال أنه تم استخدام الذكاء الصناعي في رواية هذه القصة، وأشار ووضع صورة تتحدث عن أنه تم جمع حطام المقاتلة الأمريكية بعربة بناء يدوية. إذن في ظل الحرب النفسية والسياسية يمكن هكذا وصفها، خاصة وأن المسؤولين الإيرانيين يعتبرون أن ما تقوم به الولايات المتحدة هو جزء من الحرب النفسية، فيما يبدو أن الجانب الإيراني أيضا يحاول استخدام هذه الحرب ويوجه التصريحات التي يرد بها على التصريحات الأمريكية وسط تأكيدات من المستويات العسكرية على أن القوات البرية منتشرة على مختلف حدود البلاد، خاصة بعد يعني حديث الرئيس الأمريكي عن إنهاء الحرب. قال أن القوات البرية منتشرة على الحدود، وخاصة هناك 10 ألوية منتشرة في جانب سواحل عمان، سواحل مكران في إيران.
1: شكرا إذا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يخدم مصالح أي طرف. وشدد وانغ خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي في بيجين على احترام السيادة الإقليمية للدول الخليجية وأهمية فتح مضيق هرمز وعودة الملاحة الآمنة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. من جانبه أكد عراقجي سعي بلاده التوصل لحل دبلوماسي، مشددا على ثبات طهران في الدفاع عن مصالحها واستعدادها لتطوير علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
2: إلى الصين للمرة الثانية منذ بدء الحرب يتوجه عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. تأتي الزيارة قبل أسبوع من قمة صينية أمريكية مرتقبة في واشنطن، سبقتها خلال أشهر التوتر والتصعيد الراهنين زيارة في مايو الماضي، وكانت أيضا قبيل قمة أمريكية صينية في بيجين. الوزير الإيراني أكد أمام نظيره الصيني ترحيب طهران بالحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوق شعبها، وترى الصين بالمقابل على لسان وزير خارجيتها وانغ يي أن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يخدم مصالح أي طرف. حاضرة هي الصين في الحراك الدبلوماسي لأطراف الأزمة ووسطائها على حد سواء. قبل أسبوع زار بيجين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، والتقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصينيين. على الطاولة وفق بيان الخارجية القطرية جرى استعراض الجهود الدبلوماسية ومساعي تحرير الملاحة البحرية بمضيق هرمز. شهدت المباحثات القطرية الصينية إبداء بيجين استعدادها للتنسيق مع الدوحة لتعزيز استقرار المنطقة وتحذيرها من تداعيات الأزمة على قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. كانت قطر استبقت المباحثات بالحديث عن طرح أفكار عديدة للحل وسيناريوهات متنوعة لضمان معالجة مصادر القلق لدى طرفي الأزمة الإيراني والأمريكي. لدى الصين مسوغات خراط عديدة في المسار الدبلوماسي الرامي لوقف التصعيد والتوصل لاتفاق، ففضلا عن تحالفها استراتيجيا واقتصاديا مع إيران فهي تبقى حريصة على علاقاتها الدقيقة مع الولايات المتحدة التي تعول بدورها منذ أشهر على جهود صينية لحث الإيرانيين على إنهاء أزمة مضيق هرمز، ذلك المضيق الذي كانت الصين قبل الحرب تستورد عبره أكثر من 42% من إجمالي وارداتها البحرية من النفط الخام، والتي تراجعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 13%، ما حملها على زيادة السحب من احتياطياتها الاستراتيجية. قد تجد الصين والحال هذه دوافع أكثر إلى انخراط أقل تحفظاً في أي مسارات وساطة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، سواء بالنظر لإشاراتها للوسطاء بالاستعداد للتنسيق أو بعلاقاتها بطرفي النزاع الذي باتت كلفة استمراره تثقل كاهل الجميع.
1: ومعنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، أهلا بك. ومعنا من واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، أهلا

0: بك، وأبدأ مع الدكتور عباس خميار. دكتور عباس، يعني هناك على ما يبدو حراك دبلوماسي إيراني لمحاولة يعني التفاوض والتوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب أو إحياء لربما مذكرة التفاهم. هذا الجهد الدبلوماسي كيف تقرأه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين وصباح الخير.
0: صباح النور.
1: الحقيقة هذا لم يكن بجهد يعني خارج الإطار التي رسمتها إيران لنفسها. هو في النهاية مساران يتبعان في إيران، مسار الدبلوماسي، وأتصور لم يكن هناك جهد إضافي لما كان عليه في الأسابيع الماضية. طبعا هناك سردية أمريكية وتغريدات وتصريحات من الرئيس ترامب بأن الإيرانيون يتصلون ويتوسلون ويطلبون اللقاء، لكن هذا لا يصدقه أحد، ولم تكن الأمور بهذه الطريقة. وفي نفس الوقت لا أحد يعارض المسار السلمي والتفاوضي لإنهاء هذه الأزمة التي تخدم
0: لكن دكتور عباس، يعني
1: إنهائها
0: هنا
1: تخدم
0: السؤال،
1: المنطقة
0: هل هناك
1: والسعودية.
0: محاولة إيرانية لتسريع هذا الملف يعني والعودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء هذه الحرب؟
1: من الطبيعي وهذا أمر بديهي، لكن يجب أن تكون هناك كما قلناها سابقا ضمانة الالتزام بما تتفق إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يعني لكن تكون هناك خارطة طريق، هناك ضمانة دولية أو ضمانة من الوسطاء، وهذا لا يستطيع أحد من هؤلاء الوسطاء أن يضمن، لا الباكستانيين ولا القطريين ولا العمانيين. مذكرة التفاهم إيران تؤكد على ذلك، وكل هذا الحراك الدبلوماسي كما تفضلت، إذا كانت حقيقة هناك حراك يختلف عما كان عليه سابقا، فهذا يصب في إطار التزام الطرف الآخر بمذكرة التفاهم التي تعتبرها طهران مكسبا مهما من مكاسب العدوان عليها، وتؤكد على ضرورة الالتزام بهذه المذكرة التي وقع عليها يعني الرئيس الأمريكي والتزم بها كما الرئيس الإيراني. لذلك هذا المسار أتصور بأنه طبيعي ومهم ولا يعارضه أحد، لكن في نفس الوقت يجب أن لا ننسى بأن المسار والاستعداد العسكري لمواجهة أي اعتداء أمريكي هذا ربما يعني لم يتطرق أحد إليه، ولكن المتغيرات التي حصلت في ساحة الصراع وفي الميدان والمفاجآت التي شاهدناها في ما يتعلق بتطوير البنية الدفاعية والتي تبدلت إلى نوع ما ببنية هجومية، هذا المسار كذلك هو يعني يسير في اتجاه الصحيح، وهذان المساران حسب الرؤية الإيرانية سواء السياسيين أو العسكريين هم مساران يعني ملتزمان ومتوازيان. هذه النقطة الأهم عندما نتحدث عن التفاوض، يجب أن نتحدث عن أيضا عن الاستعداد الإيراني لمواجهة أي عدوان جديد.
0: سيد باتريك مارا من واشنطن، يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق في أي وقت نريد، وهذه الحرب ستنتهي قريبا جدا. على ماذا يعتمد الرئيس دونالد ترامب عندما يتحدث ويصرح بهذه التصريحات؟
2: شكرا على الاستضافة وطاب صباحكم، وتحية لضيفكم الكريم. الرئيس دونالد ترامب قبل مذكرة التفاهم كان يقول أن الحرب ستنتهي قريبا، ولا يقول ذلك بعد انقضاء هذه المذكرة. ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لصراع بعيد المدى، لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على هذه العقوبات الاقتصادية.

بعيدة المدى على إيران إلى جانب الحصار البحري، ومنع إيران من تصدير نفطها. الولايات المتحدة تستخدم أيضا القوة العسكرية وتعتمد بالأساس على ضربات دفاعية بالأساس، كما تقول القيادة المركزية. الولايات المتحدة الأمريكية عندما تضرب إيران فهي تكون دوما مستعدة لأي ردة فعل من أجل

0: من القضايا عائقة الحكومة المدنية قد تتحرك بشكل أسرع خاصة بسبب الضغط الاقتصادي والعسكري، وقد تسعى إيران للوصول إلى اتفاق أسرع مما كانت تريده في السابق. والقضية الآن كما كان الشأن أيضا خلال توقيع مذكرة تفاهم، فالحرس الثوري يتعرض للسفن المدنية وناقلات النفط، وأيضا كان يهاجم الدول الخليج والدول العربية، وأيضا يهاجم السفن الأمريكية كما رأينا في الآونة الأخيرة. بالتالي هذه تحديات كبيرة واجهت مذكرة التفاهم. قيران كانت قد قالت بأنها تريد أن تستمر في مراقبة مضيق هرمز، وهذا أمر مرفوض من قبل العالم ككل لأن الأمر يتعلق بممر دولي، والولايات المتحدة الأمريكية رفضت هذا الأمر. وخلال مذكرة التفاهم إيران استمرت في قصف السفن المدنية وناقلات النفط في المضيق، ومع هذه الإجراءات الأمريكية تحدثنا عن الضغط العسكري وأيضا الحصار البحري وأيضا العقوبات الاقتصادية. أمريكا ما زالت تؤمن بالحل الدبلوماسي، وأمريكا ستستمر في الضغط على إيران من أجل أن تعود إلى طاولة المفاوضات، وسنرى كيف ستتعامل إيران مع كل هذا الضغط من قبل أمريكا.
1: دكتور عباس خميار، يعني يبدو أن الموقف الأمريكي كما هو الإبقاء على الضغط العسكري، الحصار، وأيضا الضغط الاقتصادي، ذلك أيضا كيف يجبر أو كيف تتعامل معه طهران ليعني البقاء بموقف القوة الذي تتحدث عنه؟
2: الحقيقة هي نوع من حرب الروايات، يعني تفضل بي ضيفك الأمريكي، هذه حرب روايات. لا تصور أحد على وجه الأرض يصدق الآن الرواية الأمريكية بسبب التناقضات وبسبب التباينات وبسبب كثير كما يقول الأمريكيون أنفسهم بسبب الأكاذيب التي تغرد أو تنشر أو تصرح من صح التعبير. هذه نقطة يجب أن ندركها جيدا، إضافة إلى ذلك بأن كثير من هذه المواقف التي نسمعها من خلال تصريحات أو تغريدات الرئيس ترامب هي تأتي لإدارة سوق الطاقة وإدارة الناخب الأمريكي الذي هو في النهاية يريدها رئيس ترامب. أنا أتصور في هذه الفترة لن تكون هناك حرب، يعني حرب شاملة بسبب التهدئة التي يريدها الرئيس الأمريكي باعتبارات داخلية أمريكية، سواء بما يتعلق بمخزون الأسلحة أو بما يتعلق بالانتخابات أو بأسعار الطاقة. هذه نقطة أتصور بأنها مهمة. الإيرانيون في النهاية بصبرهم الاستراتيجي هم استطاعوا لحد هذه اللحظة أن يتجاوزوا عواقب أو تداعيات هذا الحصار الاقتصادي البحري والحرب الاقتصادية، بالرغم من تضخم في الأسعار وبالرغم من الضغط على المواطن الإيراني، وهذه الأمور واضحة. الخطط التي اتبعتها الحكومة الإيرانية لدعم السلع ووفور هذه السلع الغذائية الاستراتيجية وحتى الكمالية،
1: لكن دكتور عباس يعني هنا السؤال، الولايات المتحدة تعتمد على عامل الوقت، هل تمتلك طهران الوقت؟
2: نتصور الإيرانيون يعولون أكثر مما تعول أمريكا على عامل الوقت، وهذا ما نشاهده بالفعل. الضغوط في الشارع الأمريكي، البقاء على الأسعار المرتفعة بالطاقة، والمعارضة الأمريكية في الداخل الأمريكي وفي الرأي العام العالمي

0: للحرب، هذا كله لصالح إيران. الولايات المتحدة
1: دكتور
0: الأمريكية كانت
1: دكتور عباس،
0: تعول
1: يعني
0: بشكل كبير
1: هذه النقطة مهمة جدا، أنقلها إلى السيد باتريك مارا. يعني عوامل الضغط اليوم أيضا يعني ضاغطة على إدارة الرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة. هناك ارتفاع لأسعار المحروقات، ارتفاع لأسعار الطاقة، ارتفاع في أسعار الفائدة، ضغط داخلي، وأيضا يعني جزئية الانتخابات أو انتخابات التجديد النصفي. هذه العوامل أيضا كيف تؤثر على قرار الرئيس؟
2: بداية ينبغي التمييز ما بين الضغط الذي تشعر به الولايات المتحدة الأمريكية والضغط الذي يشعر به الإيرانيون. نتحدث هنا عن الشعبين، الشعب الأمريكي والشعب الإيراني. نعم، هناك ضغط في أمريكا، وهذا الضغط مرتبط بأسعار الغاز في أمريكا، وأيضا رفع نسب الفائدة. هذا أمر تم إقراره بالأمس، لكن التضخم يبقى متدنيا في أمريكا، والاقتصاد يحافظ على قوته، الأمريكيون ما زالوا يذهبون إلى محطات البنزين رغم ارتفاع السعر. وأعتقد أن الانتخابات النصفية القريبة في الولايات المتحدة الأمريكية هو استحقاق مهم، لكن لن يؤثر بشكل كبير في قرار الرئيس الأمريكي. إذا ما انتهت الحرب اليوم، وهذا شيء طبعا بعيد المنال، هذا لن يكون له أي تأثير على الانتخابات النصفية. لكن قبل مذكرة التفاهم، الرئيس دونالد ترامب كان يريد أن يغادر الحرب في أفق الرابع من يوليو، والآن يقول بأنه يريد أن ينهي هذه الحرب قبل الانتخابات النصفية أو بعدها بشكل مباشر، لكن هذا يبدو أنه أيضا بعيد المنال. أعتقد أن دونالد ترامب الآن يتأقلم مع حرب بعيدة المدى. الشيء الصعب في الولايات المتحدة الأمريكية هو ارتفاع تكلفة هذه الحرب، وأيضا لا يريدون رؤية الجنود الأمريكيين يقتلون في هذه الحرب. إلى غاية الآن حوالي 18 مليون جنود قتلوا في هذه المواجهات، وهذه الحرب لا تحظى بشعبية في أمريكا. والرئيس الأمريكي مطالب في فترة من الفترات بالحصول على الضوء الأخضر من الكونغرس للاستمرار في هذه الحرب، وهو بحاجة إلى 3 ملايير دولار كدعم شهريا، وهذا لا يمكن أن يمر إلا بدعم من الكونغرس. بالتالي
1: سيد باتريك، يعني وللمرة الثالثة مجلس النواب الأمريكي طالب ترامب بوقف الأعمال العدائية أيضا، ذلك كيف يؤثر على قراره؟
2: بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، رأينا كيف تعامل مع الرسوم الجمركية وكيف رد على مجموعة من الدول التي كانت تخوض حربا تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك كندا أيضا التي هي تقع شمالنا. ورئيس دونالد ترامب سيحافظ على نفس النسق ضد إيران. دونالد ترامب لا يشبه أي رئيس آخر، فهو لا ينزعج حتى لو أقلق أقرب حلفائه، كما أشرت إلى ذلك كندا. إذن رئيس دونالد ترامب سيحافظ على نفس النسق، نفس طريقة التعامل مع إيران. خلال 15 سنة الماضية رأينا أن الرؤساء الأمريكيين كانوا يغيرون من مواقفهم إذا ما وصلوا إلى هذه المرحلة التي وصل إليها ترامب مع إيران. وأعتقد أننا سنشهد مواجهة ونزاعا طويل الأمد. رئيس ترامب كما قلت مختلف، فهو لن ينحني حتى أمام رغبات أقرب حلفائه.
1: دكتور عباس، يعني بالعودة إلى ملف الحل الدبلوماسي، هل تعول طهران على زيارة يعني عراقجي إلى الصين وما تم الحديث عنه، ومن ثم الذهاب من قبل الصين إلى الولايات المتحدة والقمة المرتقبة ما بين الرئيسين؟
0: هذا السؤال كان قد طرح عدة مرات على في خلال زيارة ترامب إلى الصين، وكان الأمريكيون والرئيس ترامب يعول على هذه الزيارة بشكل كبير، وكان يتوقع بأن الصين تقتنع بالمطالب الأمريكية وبما سيطرحه ترامب، لكن الصين كانت لها موقف عام للغاية، لن تتزعزع بمواقفها تجاه إيران في تلك الزيارة. وبعد ذلك الصين وروسيا والدول الأخرى اتخذت موقفا واتخذوا مواقف واضحة تجاه الحصار البحري والحرب الاقتصادية، كانت الأمور واضحة. دول المنطقة أيضا هكذا عملت، لن نرى موقفا واحدا من دول الجوار والدول الإقليمية والدول الكبرى كالهند وروسيا والصين يعني متأثرا بالمطلب الأمريكي فيما يتعلق بالحرب الاقتصادية على إيران، وهذه كانت نقطة مهمة. الإيرانيون يعولون على أنفسهم أولا، ولكن في نفس الوقت أتصور يعني يسعون دائما للتعامل مع دول أخرى. ما حدث في مؤتمر بريكس وفي شانغهاي كان مشجعا بشكل كبير للإيرانيين بأنهم يطوروا التعامل والتجارة مع هذه الدول. المواقف التي اتخذتها الهند وبعد ذلك في البيان الختامي الذي صدر عن بريكس وعن شانغهاي كان يؤكد ضرورة التعامل والتعاون والجانب الاقتصادي بين هذه الدول ومنها الجمهورية الإسلامية. لذلك أنا أتصور هذه الزيارات، وخاصة الزيارة التي قام بها الرئيس الوزير عراقشي مؤخرا إلى الصين، هي تأتي في سياق تثبيت ما اتفق عليه الرئيس الصيني مع الرئيس الإيراني بيزشكيان في هذه القمم وفي هذه الاجتماعات. لذلك أتصور الإيرانيون يعولون بشكل مهم على علاقاتهم التجارية مع هذه الدول. اللقاء الصيني الأمريكي المرتقب في واشنطن أتصور لا تتأثر به طهران أبدا، والمواقف الصينية دائما كانت مواقف ثابتة. وطبعا ما سمعناه في بيان الخارجية الصينية كان واضحا، وهذا أسلوب الصينيين، لن يتورطوا في الأزمات السياسية والدولية، ولكن مواقفهم تجاه إيران واضحة وثابتة.
1: سيد باتريك، يعني بالنظر إلى العلاقة الصينية الأمريكية، وما إذا كانت بالفعل الصين ستحمل رسالة من إيران لإنهاء هذا الحرب أو التوصل إلى تفاهمات، هل ستؤخذ بالحسبان من قبل الإدارة الأمريكية؟ وأيضا أتطرق إلى جهود الوساطة والدور العربي الباكستاني في ذلك.
2: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالقنوات الدبلوماسية، وأمريكا تتلقى رسائل من قبل مجموعة من الدول من خلال هذه القنوات، لكن من الواضح أن القطريون وأيضا الباكستانيون يطلعون بالدور الأكبر. إذا ما جاءت رسالة من الصين إلى أمريكا، ف قد تتبلور من خلال زيارة رئيس شي جي بين إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع القادم. القائدان يريدان طبعا إنهاء هذه أو رؤية نهاية لهذه الحرب. وعندما التقى الطرفان في المرة الماضية، رئيس شي جي بين

0: إيران should be able to toll
1: قال
0: fee
1: بأنه لا
0: an
1: يمكن السماح لإيران باستخلاص رسوم جمركية من ناقلات النفط والسفن التي تعبر مضيق هرمز. وعندما يلتقي القيدان الأسبوع القادم، فالولايات المتحدة الأمريكية ستحاول أن تدفع نحو المزيد من الضغط الدبلوماسي من خلال الصين. ومن المعلوم أن الصين تقدم بعض الدعم لإيران من خلال تقديم البضائع، وأيضا بعد الاستشارات في مجالات معينة. أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب سيتطرق لهذا مع نظيره الصيني الأسبوع القادم.
2: دكتور عباس، إذا فشلت الجهود يعني الدبلوماسية لاحتواء هذه الأزمة وإنهاء هذه الحرب، ما السيناريو الذي من الممكن أن تستخدمه طهران بالنظر لما يحدث في باب المندب أيضا؟
3: الإيرانيون قالوها عدة مرات، ربما حتى هم يعتبرون بأن الوقت ليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هو ليس لصالح إيران أيضا، ولكن التكلفة على الأمريكيين أكثر بكثير من التكلفة على الإيرانيين. لذلك وفي نفس الوقت مع هذه الملاحظة، أتصور لا تعد هناك موقفا إيرانيا تجاه ما يحدث في المضيق، وخاصة الإيرانيون لا يتحملون حالة اللا حرب واللا سلم. أصبحت الأصوات هنا تتعالى في هذا الموضوع، ويراد حسم هذا الموضوع، هذا الواقع بشكل متغير. الاستعداد الميداني العسكري الإيراني هو يصب في هذا الاتجاه. أنا أتصور إذا فشلت هذه المساعي للدول العربية وباكستان، أتصور الأمور تسير نحو التصعيد بشكل كبير، وهذا التصعيد سنشاهده في الميدان. الميدان سيتحمل، ربما يحمل كثير من المفاجآت. هذا ما نقرأه من ما وراء السطور، وحتى بشفافية بعض الأحيان من القادة السياسيين والقادة العسكريين. المفاجآت التي حصلت فيما يتعلق بتطوير الأسلحة الهجومية في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد التعيينات العسكرية التي شاهدناها قبل أكثر من 40 يوما، هو يأتي في هذا الاتجاه. هل تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية هذا الثمن الباهظ؟ وهل تبقى تسير وتتحدث عن إنجازاتها وعن مكاسبها من خلال التغريدات وعلى الورق؟ لا أتصور هذا يخدم واشنطن ولا يخدم العالم وشعوب المنطقة. لذلك ستكون المفاجأة الكبرى ربما هو لفك الحصار، وخاصة وهذه نقطة مهمة للغاية، إيران كانت تملك الجغرافيا والديموغرافيا والقوة العسكرية. الآن دخلت الجغرافيا الإقليمية كعنصر أساسي في مستقبل هذا الصراع ومستقبل هذا العدوان. لذلك الجغرافيا
2: دكتور، هذه الجغرافيا الإقليمية التي تتحدث عنها، يعني أنقلها إلى السيد باتريك. سيد باتريك، الولايات المتحدة الأمريكية كيف تنظر لما تحدث به الدكتور عباس خميار عن جغرافيا إقليمية، وكيف تنظر إلى التصعيد في باب المندب، وهل من تفاهمات ما بين الحوثي والولايات المتحدة؟
1: يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث إلى الحوثيين. كما قال الرئيس دونالد ترامب، الحوثيون الآن لا يهاجموننا، لذلك نحن لا نهاجمهم أيضا. وما يحدث في باب المندب هذا مختلف عن هرمز، لأن حركة الملاحة البحرية تبقى عادية وليس هناك أي تأثر لذلك المضيق بما يحدث في مضيق هرمز. والسعوديون سيستمرون في مهاجمة الحوثيين، والولايات المتحدة الأمريكية حليفة

0: فعليا السعودية، وهي تقدم السلاح للسعودية، وأيضا هناك دور استشاري للولايات المتحدة الأمريكية. لكن على الجانب الآخر، نحن لسنا بصدد الصدفة. الحوثيون تلقوا أسلحة من إيران، ومن الممكن أن هناك أيضا مستشارين إيرانيين على الأرض. الحوثيون تمكنوا من تقوية مواقعهم على الأرض، لكن كما قلت بالنسبة للمضيق فحركة الملاحة ما زالت عادية، ومن الصعب أن نقول بأن إيران ستستطيع كسر الحصار البحري المفروض عليها، لأنها لا تتوفر على القدرات العسكرية الضرورية. بإمكان إيران أن تطلق مسيرات أو صواريخ، لكن الولايات المتحدة الأمريكية مسيطرة على المضيق. الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تغادر من ذاتها، لأن سيكون ذلك بمثابة ترك فراغ،
1: وصلت الفكرة سيد باتريك،
0: لملء ذلك الفراغ.
1: شكرا. إذا من واشنطن سيد باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للدكتور عباس خميعار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. وإلى قطاع غزة، حيث حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان من التداعيات الخطيرة التي تهدد القطاع السكني عقب انهيار عمارة سكنية كانت تؤوي نازحين، مما خلف عشرات الضحايا. وكشفت الوزارة أن عدد المباني المصنفة ضمن المباني الخطيرة أو المهددة بالانهيار بلغ نحو 3000 على مستوى القطاع.
2: على رؤوس ساكنيه انهار المبنى مخلفا عشرات الضحايا والمفقودين. فهذا المبنى السكني المكون من 6 طوابق تعرض سابقا لقصف إسرائيلي وتقطنه أكثر من 10 عائلات، اضطر النازحون إلى اللجوء إليه مجددا بعد أن تقطعت بهم السبل في ظل ضيق المساحات والسيطرة الإسرائيلية على معظم أراضي القطاع.
3: طلعت أولادي هنا وطلعت على العمارة، نزلت لقيت بنت على العمارة واقفة وضاوية، قلت لها يعني عم أبو محمد أنا بلا نسألتها واجوا الاخوان وصرنا نطلع.
2: فرق الانقاذ تعمل في ظروف شديده التعقيد مستعينه بما يتوفر لديها من معدات واليات متهالكه، فيما يعرقل الركام الوصول الى العالقين تحت الانقاض.
4: من الممكن ان يصل العدد الى 100 شخص تحت هذا المبنى، ما تم استخراجه هو اقل من الربع الموجود تحت الانقاض. وطواقم الدفاع المدني تعمل بكل ما بوسعها حتى تتمكن من انتشال باقي المواطنين إما شهداء أو مصابين.
2: ولا تقتصر المخاوف على هذا المبنى وحده، إذ يقول الدفاع المدني إن عددا من المباني التي تعرضت لأضرار خلال الحرب أصبحت تمثل خطرا على حياة السكان، وهي بالمئات وخلفت عشرات الوفيات منذ نهاية الحرب. وقد صرعت بلدية غزة إلى دق ناقوس الخطر في عدد من المناسبات بخصوص ما تمثله هذه الأبنية المتضررة والآيلة للسقوط من خطر على أرواح المواطنين.
5: الاحتلال الإسرائيلي يمعن في فرض حصاره الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة، يمنع إدخال المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع هذا الواقع الصعب والمرير. هناك أكثر من 2000 مبنى على مستوى قطاع غزة هي آيلة للسقوط، وتحتاج إلى تدخل عاجل من أجل حماية السكان والنازحين الموجودين والقاطنين داخل هذه المباني.
2: ولكن المعادلة تبدو صعبة الحل في ظل إغلاق الاحتلال للمنافذ وانعدام أماكن إيواء لعشرات العائلات وندرة مواد البناء اللازمة لدعم المباني التي قد تتهاوى في أي لحظة على رؤوس اللاجئين إليها، خصوصا مع اقتراب موسم الأمطار.
6: بإمكانيات محدودة يواصل الدفاع المدني بغزة البحث عن المفقودين بين أنقاض هذا المبنى المنهار على رؤوس ساكنيه، فيما تعيد الانهيارات المتلاحقة إلى الواجهة تداعيات الغارات الإسرائيلية المكثفة على مدار أكثر من 2 عامين على قطاع غزة. شادي شامية، الجزيرة. مدينة غزة.

0: ونتابع هذه الصور المباشرة من مدينة غزة، حيث تواصل فرق الدفاع المدني رفع أنقاض المبنى الذي انهار في مدينة غزة يوم أمس. إذا مشاهدين هذه الصور المباشرة من مدينة غزة، حيث تواصل فرق الدفاع المدني رفع أنقاض المبنى الذي انهار في مدينة غزة يوم أمس. ونذكر بالأرقام التي تحدثت عنها الأمم المتحدة بأن نسبة الدمار في القطاع تزيد عن 80%، وفي مدينة غزة وحدها تصل إلى 92%، وهذا يعني تضرر أو تدمير أو تدمر عفوا أكثر من 200,000 منشأة ومبنى. إذن هذه الصور المباشرة نتابعها من مدينة غزة، حيث تواصل فرق الدفاع المدني رفع أنقاض المبنى الذي انهار في مدينة غزة يوم أمس. ولتفاصيل أكثر نذهب إلى مدينة غزة ومراسلة الجزيرة من هناك نور خالد. أهلا بك نور. نور، إذن آخر التطورات الميدانية، وهل من ارتفاع يعني لحصيلة شهداء انهيار بناية السعادة؟
1: نعم، كان قد أصدر جهاز الدفاع المدني أمس بأنه انتهى من حادثة أو حدث عمارة السعادة، وأن الدفاع المدني الذي يواصل الآن عمليات البحث بين الركام، هذا يقوم بالبحث احتياطا عما يجده من تحت الركام، لكن العائلات الذي أخبرت بوجود أقاربها كانت قد انتشلت أمس، والآن يجري البحث احتياطيا عمن هو أسفل هذا الركام. ولكن الدفاع المدني الذي استمر لأكثر من 15 ساعة في عمليات البحث أمس، والذي كان قد انتشل 21 شهيد بينهم أطفال ونساء، وأكثر أو 45 مصاب انتشلوا من تحت الركام جراء هذا الانهيار المفاجئ كان أمس. وهذا المبنى المكون من 6 طبقات انهار على المدنيين أو على المواطنين والنازحين الذين كانوا يقطنون هذا المبنى. الحصيلة الذي استقر عليها الدفاع المدني والذي أصدرها في البيان الختامي والذي أنهى فيها عملية البحث عن العائلات كانت 21 شهيد و45 تم إجلاءهم، لكن إن كان هناك مفقودين فإن الدفاع المدني سيستمر في البحث، وإن كان هناك أيضا من العائلات ستقوم بإخبار الدفاع المدني عن إن كان هناك أي من المتبقين تحت الأنقاض. ولكن هذه العمارة هي ليست بحدث منفصل عن أكثر من 2000 مبنى وقرابة 3000 مبنى آيل للسقوط في قطاع غزة حسب وزارة الأشغال، وأن المواطنين بدأوا يشعرون بالخطر والخوف الشديد جراء الانهيارات المفاجئة والتصدع الذي يصيب المباني التي أصلا هي تصدعت بفعل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، كثير من المواطنين لا يجدون ملجأ إلا هذه المباني الذي يقطنوها بسبب تعثر الوصول إلى أي من الخيام بسبب ضيق المساحة في قطاع غزة، وأن الاحتلال الإسرائيلي فقط ما تبقى من مساحة القطاع هو 30% بعدما سيطر على 70% من مساحة القطاع، وهذه 30% هي غير مهيئة بالكامل لنصب الخيام، والأراضي هي غير مهيئة لاستقبال ربما أكثر من 1,000,000 نازح نزحوا من مناطق متفرقة من القطاع ونزحوا من مناطق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أراضيهم، لذلك اضطروا للعيش في منازل آيلة للسقوط ومهددة بالانهيار في أي لحظة، حتى أن القاطنين في عمارة كرم كانوا قد أو الناجين من هذه العمارة كانوا قد قالوا بأن هناك تصدع كانوا يسمعونه بين الفينة والأخرى، لكن ليس بديل يذهب، ليس هناك أي بديل يذهبون إليه أو يعيشون فيه بأمان أكثر من هذا المبنى، فانهار هذا المبنى عليهم. وهذا ليس المبنى الأول، فقد شهد الشتاء الماضي عدد من المباني التي انهارت فوق رؤوس المواطنين، وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن 54 حالة وفاة جراء الانهيارات وتصدع وانهيارات البيوت الآيلة للسقوط، وتوجد حتى

0: حتى هذه اللحظة الآلاف من البيوت الآيلة للسقوط، ويتواجد بها عدد كبير من المواطنين الذين لا ملجأ ولا مأوى لهم سوى هذه البيوت. هذه ربما عدد الشهداء أمس كان 21 شهيدا، ولكن ليس هو الحدث الوحيد، بل كان هناك أيضا 5 شهداء جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، فالموت هو موجود في كافة مناطق القطاع.
1: الاحتلال الإسرائيلي مستمر بالاستهدافات لقطاع غزة، في حصيلة آخر الاستهدافات وما المناطق التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها؟ وضعينا في صورة التطورات الميدانية على الأرض في عموم، يعني مناطق قطاع غزة.
0: هو لا مكان يخلو من القصف الإسرائيلي، كافة مناطق قطاع غزة المتبقية من السيطرة الإسرائيلية هي معرضة للانتهاكات والاختراقات الإسرائيلية في أي لحظة وأي وقت. الاحتلال الإسرائيلي لا يراعي وجود مدنيين، لا يراعي تكدس للمواطنين، لا يراعي أن هناك ربما مئات الآلاف يعيشون في منطقة ضيقة جدا وهي مواصي خان يونس، ويكثف من غاراته على هذه المنطقة. أمس كان هناك العديد من القنابل التي تلقى على المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة غزة، قنابل الإنارة، وهناك كان تحليق مستمر لطائرات الكواد كابتر وكذلك الاستطلاع في ساعات الليل المتأخرة، وكان صوتها يدوي في القطاع بشكل مزعج للمواطنين وبشكل ينذر بأن هناك ساحة حرب تجري في القطاع. ولكن هذه الحالة التي اعتاد عليها المواطنين في قطاع غزة بسبب الانتهاكات والاختراقات الإسرائيلية المستمرة. كان هناك أمس 5 شهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية، 3 منهم في مناطق متفرقة، و2 كانوا قد استشهدوا متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها في قصف إسرائيلي سابق. والشهداء توزعوا بين حي التفاح ومنطقة المواصي وكذلك المنطقة الوسطى. وهذه الحالة التي يستمر عليها الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من الانتهاكات ومزيدا من الاختراقات، قارب إعلان وقف إطلاق النار على توقيعه العام، وقع في 10 أكتوبر عام 2025، ولكن منذ هذا اليوم والاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات اختراق، بعمليات وانتهاكات مستمرة. حسب ما وصل إلى مستشفيات القطاع أكثر من 1350 شهيد وصل مستشفيات القطاع، وحسب المكتب الإعلامي الحكومي أن 99% من هؤلاء الشهداء هم من المدنيين. أكثر من 4000 مصاب في 4000 انتهاك قد مارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة. هؤلاء المصابين الذين يصلون بحالات متفاوتة ربما بين المتوسطة والخطيرة يصلون مستشفيات القطاع التي هي أصلا تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعجز في بعض الأحيان عن تقديم الخدمة الطبية كما يستحقها أو كما تتطلبها إصابة الفلسطيني. ولكن هذا الشح الكبير الذي تعيشه المستشفيات بدءا من الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية إلى تعطل الأجهزة الطبية وأيضا نقص الوقود والزيوت التي تشغل المولدات، التي تشغل المرافق والعيادات والأجهزة الطبية.
1: شكرا. إذا مراسلة الجزيرة من مدينة غزة نور خالد، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. من على متن إحدى البوارج التي تتولى مهام حماية السفن وتأمين حركة الملاحة في باب المندب، رافق فريق الجزيرة القوات البحرية الجيبوتية لرصد تطورات الأوضاع في الممر البحري بين السواحل الجيبوتية واليمنية.
2: نحن الآن طبعا اقتربنا من الجزر الجيبوتية. يمكن القول أن فريق الجزيرة هو أول فريق يصل إلى هذه المنطقة منذ 3 أيام بعد سيطرة أنصار الله الحوثي إلى هذه الجزيرة. ومن الجانب الجيبوتي طبعا الأمور أكثر هدوءا وهو ترقب، لكن الأمواج البشرية التي تتدفق من الاتجاه اليمني إلى الاتجاه الجيبوتي هي هاجز الجيبوتيين، وخاصة عملية الهروب أصبحت تنطلق من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية، وهذا يمكن الصورة حتى هذه اللحظة، وسننقل لكم صورة أكثر خلال جولتنا الحالية في باب المندب كأول فريق سحفي يوصل إلى هذه المنطقة. محمد طه توكل، الجزيرة، باب المندب.
1: مشاهدينا، تغطية هنا مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء وفي أمان الله.
3: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا، جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
4: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
5: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بليل.
6: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
7: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة. بين التهدئة والتصعيد،
8: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
9: مو ناس تحديد مترسين ناس.
7: مفاوضات،
10: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
11: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
7: ترقب،
12: الطرفان ينتظران إشارات
13: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
7: تحليل يقرأ ما بين السطور.
14: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
15: هي قضية تشكيكية،
16: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
7: المشهد كاملا أولا بأول.
17: هل هذه المرة مختلفة؟

كل طفل يستحق الأمان والرعاية وفرصة النمو. في كل عام يتحول ملايين الأطفال إلى أيتام وحيدين وضعفاء وبلا سند. ترعاه يومن أبيل أكثر من 48,000 يتيم في 15 دولة بتوفير الطعام والتعليم وفرصة النمو والازدهار. تبرعوا الآن

0: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مستمرون معكم في هذه التغطية لملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مضيفا أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون بشدة التوصل إلى اتفاق على حد قوله. وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد قال إن انسحاب واشنطن من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. في الأثناء نقل موقع أكسيوس عن مصادر أنه من المتوقع أن يعقد ترامب محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. وفي طهران قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصالين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي آخر التطورات الإقليمية. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت مقارة وعتادا للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. وفي المقابل قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. نبدأ مع ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات الواردة من واشنطن وطهران. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسم. والبداية معك أحمد، وآخر هذه التصريحات للرئيس الأمريكي وجي دي فانس أيضا.
1: نعم روعة، هي تصريحات كان يكررها الرئيس الأمريكي على طيلة هذه الأيام الماضية، تصريحات من أن هذه الحرب على مقربة من نهاية وأنها قد تنتهي قبيل أو بعد انتخابات التشكيل النصفي للكونغرس، وأن الجانب الإيراني يواصل التواصل مع الإدارة الأمريكية بغية الوصول إلى اتفاق، وأنهم يسعون جاهدين للوصول إلى اتفاق، لكن الولايات المتحدة لا ترى حتى اللحظة تنازلات حقيقية من الجانب الإيراني ممكن أن تقبل بها في ظل الظروف الراهنة. لكن كثير من المراقبين يعتبرون أن هذه التصريحات كررها الرئيس الأمريكي مرارا وتكرارا على مدى الأشهر الستة الماضية، ليست هناك معطيات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول كيفية نهاية هذه الحرب، وما هو المعطى الجديد الذي يدفع الرئيس الأمريكي للاعتقاد من أن هذه الحرب ستنتهي خلال الأسابيع القليلة الماضية قبيل بدء انتخابات التشكيل النصفي. هناك بعض المراقبين يربطون هذه التصريحات بأنها محاولة من الإدارة الأمريكية ومن الرئيس الأمريكي تحديدا، خصوصا وأنه أدلى بها في ظل تجمع انتخابي في ولاية نورث كارولاينا، أنها محاولة أو خطاب انتخابي لطمأنة الناخب الأمريكي من أن هذه الحرب وتداعياتها في الداخل الأمريكي والغضب الناتج عن هذه التداعيات ما هي إلا شيء مؤقت سينتهي قريبا، وستنخفض أسعار الطاقة بعد نهاية هذه الحرب بشكل كبير، ومحاولة من الرئيس ترامب لدفع الناخب الأمريكي للتركيز على القضايا المحلية الأخرى مثل الهجرة ومثل الاقتصاد ومثل قضايا أخرى مهمة بالنسبة للناخب الجمهوري، لحث الناخب الجمهوري على تجاهل تداعيات هذه الحرب والتصويت للحزب الجمهوري في انتخابات التشكيل النصفي كي لا يخسر هذا الحزب أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ. نائب الرئيس أيضا أدلى بدلوه في هذه التصريحات بالقول من أن خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيشهد العالم تغيرا جذريا في ديناميكية الحرب مع إيران، وأن الولايات المتحدة لن تترك المنطقة دون حسم لهذه الحرب، لأن هذا سيعني أن تواجه المنطقة هذه الأزمة بذاتها، وسيؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار الطاقة، أي أن استمرار الحرب يهدف إلى إبقاء أسعار الطاقة كما هي أو خفضها، وهذا أيضا رسالة انتخابية يراها مراقبون تحاول طمأنة الناخب الأمريكي من أن أسعار الطاقة المرتفعة جدا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية ما هي إلا أمر مؤقت. وكان وزير الطاقة أيضا له تصريح لافت من أن الولايات المتحدة والقوات الأمريكية والقيادة المركزية التي تدير ساحة المعركة هناك في منطقة الشرق الأوسط تمكنت من تأمين عبور 18 برميل نفط خلال يوم الثلاثاء، وهو إشارة إلى أسواق الطاقة التي تشهد حالة عدم يقين من هذه الجهود الأمريكية لاستمرار وحماية الملاحة البحرية وعبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، لأن هذه التصريحات من وزير الطاقة لم تؤثر بشكل كبير على أسعار الوقود الذي وصل هنا، أو أسعار الديزل مثلا تقترب جدا من حاجز $6 على المستوى الوطني، وتصل في بعض الولايات مثل كاليفورنيا إلى حاجز $9 للجالون، وهو سعر مرتفع للغاية، وسيؤدي في النتيجة إلى ارتفاع أسعار البضائع الغذائية تحديدا، لأن الديزل هو الوقود الذي يستخدم من قبل الشاحنات لنقل هذه البضائع عبر الأراضي الأمريكية. هناك جهد كبير من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الخطاب بغية تسهيل أو بغية إيحاء من أن هذه الحرب هي أمر مؤقت وستنتهي قريبا، وعلى الناخب الأمريكي التركيز على قضايا أخرى.
0: شكرا لك أحمد هزيم مراسل الجزيرة من واشنطن. رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، ماذا في آخر التصريحات والمواقف الإيرانية؟
2: نعم روعة، يعني نشهد مرة أخرى تحركات دبلوماسية، جهود دبلوماسية لاحتواء الوضع في المنطقة، حيث أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي اتصالات هاتفية مع عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، هذا الرجل الذي كان قد لعب دورا مهما في التوصل إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد. بحث خلالها عرقشي مع عاصم منير بحسب وزارة الخارجية الإيرانية، بحث التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ما تبادل وجهات النظر فيما يتعلق ببعض القضايا التي لم تكشف عنها يعني وزارة الخارجية الإيرانية. كما أجرى عباس عرقشي اتصالا هاتفيا آخر من بيجين مع نظيره التركي، وبحث أيضا معه التطورات الإقليمية. تأتي هذه الاتصالات بينما كان عرقشي متواجد في بيجين حيث التقى مع نظيره الباكستاني، وأكد خلال لقاءه معه على أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن التوتر في المنطقة. أكد على أن إيران كانت ملتزمة ببنود مذكرة التفاهم التي قامت الولايات المتحدة بانتهاكها بعد أيام قليلة كما يقول عرقشي، وهنا شدد التأكيد على أن بلاده عازمة على الدفاع عن نفسها وسيادتها وأمنها ومصالحها، هكذا يقول عرقشي. ولكنه في الوقت ذاته يتحدث عن انفتاح بلاده على الحلول الدبلوماسية شريطة أن تضمن المصالح الوطنية الإيرانية. هذا أيضا ما يمكن القول أنه قد تم التأكيد عليه من قبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضاي، الذي شدد على أن إيران لا تثق على الإطلاق في الولايات المتحدة، وأن على واشنطن أن تكسب ثقة تهران، في إشارة إلى ضرورة أن تعود الولايات المتحدة إلى بنود مذكرة التفاهم التي حددت طهران بعض بنودها كشروط، سواء فيما يتعلق بالجانب العسكري أو الجانب الاقتصادي. وأكدت على أن واشنطن يجب أن تطبق هذه الشروط من أجل العودة مرة أخرى إلى المسار الدبلوماسي، وبعدها سيتم يعني اتخاذ خطوات من قبل طهران من أجل فتح مضيق هرمز. هذا هو ما تضعه طهران كشرط مسبق للتعامل مع الولايات المتحدة. وفي ظل هذه الأوضاع المتوترة والتي تعتبرها طهران حرب مركبة وهجينة، يعني تلعب فيها الحرب النفسية دورا كبيرا، نشهد خلال هذه الأيام الأخيرة وعلى غير العادة التي جرت في طهران أن كبار المسؤولين هنا في إيران يردون على التصريحات الأمريكية ربما في محاولة من عدم تثبيت الرواية الأمريكية فيما يتعلق بما يجري في المنطقة. نتحدث عن محمد باقر غاليبوف رئيس البرلمان الإيراني، الذي يعني يقول أن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة كما يقول في الولايات المتحدة لم تستطيع أن تفتح مضيق هرمز أو تقوم بزيادة إنتاج النفط، مشيرا إلى أن هذه الأمور تشكل عقبات وتؤثر على الاقتصاد الداخلي الأمريكي. هناك أيضا تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية المتحدث باسم الحرس الثوري، والذي يرد على الرواية التي تداولتها وسائل الإعلام الأمريكية بشأن الطيار الأمريكي الذي تم استهداف مقاتلته خلال حرب 40 يوما. قال المتحدث باسم الحرس الثوري أن الولايات المتحدة لن تستطيع من خلال روايتها السينمائية أن تغير الواقع، ونشر يعني صورة لكيفية كان يتم نقل حطام المقاتلة من نوع F-15، كان يتم نقلها من خلال عربة يدوية لنقل مواد البناء. هذا بالإضافة إلى تأكيد قائد القوى البرية في البرية على أن القوات البرية الإيرانية منتشرة على مختلف حدود إيران، وهناك 10 ألوية متواجدة في سواحل مكران على بحر عمان. تم التأكيد على أنه تم الاستعداد لأي تحركات معادية، واعتبر أن هذا هو السبب في عدم قيام الولايات المتحدة حتى الآن بأي هجوم بري على الأراضي الإيرانية. رامع،
0: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. معنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومعنا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور ريتشارد وايتس، وهذه تصريحات للرئيس الأمريكي بأن الحرب على إيران ستنتهي قريبا، يقابلها تصريحات لنائبه يقول إن انسحاب الولايات المتحدة من الحرب على إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. كيف نقرأ التصريحين إذا قارناهم ما ببعضهما؟
3: ما قاله الرئيس ترامب في حقيقة الأمر لا يختلف ما يقوله منذ فترة. أعتقد أنه سيستمر بالقول أن الحرب ستنتهي قريبا وأن أسعار الطاقة ستنخفض مرة أخرى للمرور وانتهاء فترة الانتخابات. أعتقد أن تصريح نائب الرئيس أكثر مثير أكثر للاهتمام، لأن نائب الرئيس ربما لديه سمعة بأنه ربما كان منعزل نوعا ما لأنه كان يعارض الحرب بداية، لكن الآن وتصريحاته تشير على أن حسب منصبه وموقعه هو يعز ويدعم التزام الولايات المتحدة الأقوى في المنطقة، وبالطبع أن ما يعتقد أن ما يحصل في واشنطن هو يضعف هذا الالتزام. أعتقد أن الرئيس ترامب أيضا سيذكر أن الولايات المتحدة قلقة حول مسألة أمن الخليج وتظل ملتزمة بحلفائها في المنطقة مثل السعودية، المملكة العربية السعودية.
0: سيد هادي أفقهي، عندما يقول أمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي إننا لا نثق بأمريكا بأي شكل وعليها اتخاذ إجراءات عملية لكسب ثقتنا، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تعيد ثقة طهران بواشنطن؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. أعلنتها إيران على لسان مسؤولين سياسيين وكذلك عسكريين وحتى اقتصاديين من أنه لا نثق بأمريكا لأن لنا تجربة مريرة مع الجانب الأمريكي. كنا في مفاوضات حرب 12 يوما، كنا في مفاوضات حرب 40 يوما، ودخلنا إلى طاولة المفاوضات بوساطة قطرية وباكستانية، وقعنا على ما يسمى بمذكرة التفاهم ذات البنود 14، ولكن لم تطبق منها أمريكا أيا من هذه البنود. فتعليقا على ما أشار إليه الدكتور محسن رضائي أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني، هو أنه إذا أرادت حقيقة أمريكا أن تحل المشكلة وعلى الأقل تساعد في يعني الرجوع إلى نوع بنسبة معينة من إعادة الثقة، عليها أن تقوم بإجراءات عملية، وأهم الإجراءات العملية هي رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، تحرير بعض الأرصدة المجمدة كما وعدت في البند الرابع، وكذلك موضوع مضيق هرمز، أنه يفتح مضيق هرمز لو سمحت أمريكا بإجراء والتصديق على التفاهم الذي حصل نتيجة مفاوضات مضنية ومستمرة بيننا وبين الصديق والشقيق العماني. إذن كل هذه في الحقيقة الشروط لا يمكن أن يصدقها الإيراني إلا أنه تتم على الأرض عمليا وتحرر بعض الأرصدة ويسمح لإيران ببيع نفطها، كما سيسمح لكل دول العالم أن تستغل فتح المضيق وتمرر في الحقيقة سفنها النفطية والغاز والأسمدة الكيميائية والمعادن الثمينة. ما لم يحصل هذا نحن ذاهبون إلى التصعيد، كما نسمع هناك تراشقات وهناك سرديات تصعيدية بين المسؤولين الإيرانيين وبين المسؤولين الأمريكيين.
0: دكتور ريتشارد وايتس، من هذه يعني الإجراءات التي تطالب بها إيران الولايات المتحدة، رفع الحصار، تحرير الأرصدة المجمدة والعودة إلى مذكرة التفاهم كي تفتح إيران المضيق من جانبها. ما هي الإجراءات التي يمكن فعليا أن تقدمها الولايات المتحدة، وما هي الإجراءات التي يعني طوت صفحتها وتمضي باتجاه آخر؟
3: الولايات المتحدة تحت الرئيس ترامب قامت بتقديم تخفيفات للعقوبات، وقامت الولايات المتحدة أيضا برفع الحصار على النفط الإيراني وسمحت للنفط الإيراني بأن يصدر. أعتقد أنه لن يكون طلبا، ربما قد يكون هناك مطالب حول مسألة البرنامج الصاروخي والمسيرات. بالتالي الولايات المتحدة أعتقد أنها ستركز على ربما الملف النووي ومضيق هرمز، وقد تظهر ربما بعض المرونة فيما يتعلق بإعادة الأصول الإيرانية المجمدة.
0: سيد أفقهي، ما الذي تستعد إيران من جانبها، أو ما الذي يمكن أن تقدمه إيران من جانبها للحصول على خطوات أمريكية التي تطالب بها في ملف الصواريخ البالستية وفي الملف النووي تحديدا؟
4: يعني لاحظت روعة، أساسا فيما يتعلق بمذكرة التفاهم لم يتم أصلا التطرق إلى مواضيع الصواريخ البالستية والملف النووي لأنها أوكلت إلى المرحلة الثانية. نحن الآن ما زلنا نتعثر في تطبيق البنود 14 في المرحلة الأولى، وهذا ما ورد في مذكرة التفاهم من أنه بعد أن تتثبت وتتحقق عمليا على الأرض هذه البنود 14 على رأسها البند الأول، وما زال في الحقيقة لم يطبق، وهو إعلان أمريكا نهاية الحرب بشمولية محور المقاومة، وهذا لم يتم. كذلك الأرصدة المجمدة، سافر السيد قاليباف ومعه عراقشي وبرفق

0: فتهم رئيس محافظ البنك المركزي إلى قطر كي يستلموا ما وعدت به أمريكا 6 مليار دولار، ولكن رجعوا بخفي حنين. إذن الأقوال غير الأفعال. إذا حقيقة أرادت أمريكا أن تحل المشكلة، وأنا أستبعد جدا لأنهم الآن في سباق مع الزمن ينتظرون نتائج الانتخابات النصفية، وهناك تراجع كبير في حظوظ المرشحين من الحزب الجمهوري واحتمالية استحواذ الحزب الديمقراطي على إما البرلمان أو فقط برلمان مجلس النواب، وهذا ما تريده إيران حقيقة. إذا أراد الأمريكي أن يحل المشكلة فعليه أن يطبق هذه البنود، ومن ثم نتحدث عن موضوع النووي، نتحدث عن موضوع الصواريخ، وهذا لم يرد أساسا لا من قريب ولا من بعيد فيما يتعلق بمذكر التفاهم.
1: دكتور ريتشارد وايتس، يعني بالحديث عن الانتخابات النصفية الأمريكية، فعليا في حسابات الإدارة الأمريكية ما موقع الانتخابات النصفية في قياس حساباتها فيما يخص الملف الإيراني؟
2: الرئيس ترامب قد ناضل وحاول من أجل أن يعطي الانطباع بأن هذا الأمر سيجعله ربما أكثر تصالحيا مع إيران. الرئيس أنكر أي ربط بين الأمرين وقال أن الحرب لا يبدو وكأنها تؤثر بشكل مباشر على أذهان الناخبين. قد يكون هنالك تأثير غير مباشر، ربما رأينا في ارتفاع أسعار الوقود، ورأينا أن البنك المركزي يزيد من سعر الفائدة، لكن الرئيس ترامب حاول أن يلوم الحرب الروسية الأوكرانية لمسألة هذا الارتفاع وليس الحرب مع إيران. علينا أن ننتظر ونرى مدى التأثير الذي سيكون على الانتخابات نفسها، ربما ليس بالتأثير الكبير وربما تأثير أقل على تفكير الرئيس ترامب، والذي حسب رأيه أن الولايات المتحدة ستكون دائما في موقف أقوى.
1: هذا يأخذني لتصريح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، قال للجزيرة أن استمرار تدفق الملاحة عبر مضيق هرمز مستمر، وأن إيران لا تسيطر عليه، وأن حصار المضيق محكم وفعال. لكن بيانات الملاحة، مثلا البيانات الأولية ليوم الخميس، تفيد أن عدد سفن شحن البضائع تراجع أمس إلى 3 فقط، بانخفاض عن 12 السفينة في اليوم السابق. هل هذه التصريحات هي للجانب الإيراني، أم هل هي للداخل الأمريكي، أم هل هي لأسواق الطاقة؟
2: ربما المستمعون أو المتلقون الثلاثة، أعتقد أنه كان هنالك مقابلة جيدة مع متحدث القيادة المركزية التي أجراها مع الجزيرة، وقال أن هنالك من إزالة للألغام من الممر المركزي، وقال أن الحصار كان فعالا. هنالك تقارير أن هنالك كمية معتبرة من النفط تمر عبر طرق مختلفة عبر المضيق، إما عن طريق المرور خلال الليل بطريقة متخفية أو عن طريق القوارب الصغيرة، وبعد ذلك تحميله إلى السفن الكبيرة. بالتالي لا تحتاج الناقلات إلى أن تمر عبر المضيق، وأيضا أساليب أخرى. أنا أعرف أن هنالك 3 سفن قد مرت رسميا، لكن أعتقد أن هنالك عدد أكبر ربما مرت عبر المضيق بطريقة غير رسمية.
1: سيد هادي أفقهي، بالأمس كان هناك الكثير من التحركات الدبلوماسية لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، بين الزيارة ولقائه بنظيره الصيني، وبين الاتصال مع نظيره التركي. ما الذي يسعى الوزير الإيراني لتحقيقه عبر هذه الاتصالات؟
0: أن هناك عدة غايات. أولا رد ورفض هذا الاتهام الذي طالما نادى به ترامب من أنه الإيرانيون لا يريدون التفاوض، ومن جهة أخرى يقول هم الآن يتوسلون بأنه نتفاوض معهم وسنرى كيف سنتفق مرة أخرى. والموضوع الآخر، يتهم إيران أنها تريد أن توسع رقعة الحرب وما حصل في باب المندب وتقدم القوات

0: اليمنية واستحواذها على باب المندب، أنه هذا كان تحريضا إيرانيا لتضييق الخناق على ترامب وتراجعه.
1: وهو
0: الموضوع
1: لم يكن
0: الآخر هو
1: تحريضا إيرانيا؟
0: دعوة إيران. لا، بكل تأكيد سترى يعني اليمنيون هم منذ

0: إنه إذا أراد أن يذهب إلى طاولة المفاوضات والتفاهم، نحن مستعدون أن نقوم بوساطة بين السعودية وبين اليمنيين، كما تم في تفاهمات بكين عندما وقعنا المصالحة بيننا وبين السعوديين، أنه الملف اليمني أعربت إيران أنها مستعدة أن تقوم بدور وسيط إيجابي ولا تحريضي. إذن هذه الاتهامات في الحقيقة يكيدها الإعلام الغربي من لشيطنة إيران. في النهاية المحادثات والاتصالات جارية مع أكثر وزراء خارج دول المنطقة بما فيها قطر والسعودية وحتى الإمارات، يعني لقاء ولي العهد الإماراتي مع المسؤولين الإيرانيين. كل هذا وذاك يدل على أنه حتى فيما يتعلق بالروعة كان من المفترض أن يتم لقاء صلالة، ولكن مع الأسف أفسدته السعودية لأنها كانت الآن تواجه الآن هي في معركة يعني حامية مع الجانب اليمني. إذا نحن نريد أن تتهدأ المنطقة، كما أعلن السيد عراقشي في لقائه مع وزير الخارجية الصيني أنه نحن نقاتل صحيح لكي لا نستسلم، ولكن في نفس الوقت لا نغلق كل الأبواب في الحقيقة للحل الدبلوماسي والسياسي.
1: وزير الخارجية الصيني كان له أعرب عن أمنية الصين بألا تتوسع رقعة الصراع في المنطقة لتشمل باب المندب والبحر الأحمر، حيث هناك الكثير من المصالح الصينية المرتبطة يعني بنشاط الصين في أفريقيا. ويعني كان هناك أيضا تصريحات صينية يعني دعت الطرفين للعقلانية وضبط النفس والعودة إلى تفاهم إسلام أباد. إلى أي مدى تستعد إيران أو مستعدة إيران لضغط من الحليف الاستراتيجي الصين، أو إلى أي مدى هي فعليا بالعكس تطلب وتريد هذا الدور الصيني في المفاوضات؟
0: يعني الصين أولا وبالذات هي تفكر في مصالحها، وهي في الحقيقة دولة براغماتية لا تستطيع أن تقطع علاقاتها مع الجانب الأمريكي، لأن هناك أكثر من 370 مليار دولار تبادل تجاري بينها وبين الاقتصاد التجاري الأمريكي، بالرغم من أن هناك يعني معركة اقتصادية وتناطح فيما يتعلق بموضوع التعرفة الجمركية ومواجهة الصين بالتهديد بالتهديد. ولكن فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران كذلك لا ننسى ست روعة، هناك اتفاقية من 25 عام وبمبلغ 600 مليار دولار مع الإيرانيين بين الصينيين وإيران. كذلك لإيران دور كبير فيما يتعلق بمشروع يعني عالمي ما يسمى بالطريق والحزام للصين، ولإيران كذلك دور في ربط دول الشرق الأوسط بالدول الأوروبية. كذلك موضوع يعني بيع النفط تؤمن يعني اكثر من 25% او 30% من النفط الصيني هو اللي تؤمنه ايران. كذلك التبادل المصرفي ومقاومه الصين عندما اعلن وزير الخزانه الامريكيه من انه سيطبق المنبوذ الاقتصادي على الطريق النورمانديه ضد طهران، ولكن اعلنت الصين انه لا نطبق ولا نلتزم بهذه العقوبات لانها ليست امميه وليست قانونيه.
1: دكتور ريتشارد وايس، أعود إليك بالملف الصيني والدور الصيني مع يعني اقتراب زيارة الرئيس الأمريكي للصين أو لقاء الرئيسين الصيني والأمريكي الأسبوع المقبل. فعليا إلى أي مدى تريد الولايات المتحدة وساطة صينية، أم على العكس لا تريد للصين وهي يعني المنافس الأول للولايات المتحدة ولا تريد لها هذا الدور؟
2: ليس لدينا أي مؤشرات لحد الآن حول الدور الذي ستلعبه القضية الإيرانية في المحادثات، لكن حسب التصريحات الأولية للرئيس ترامب ربما التركيز سيكون على مسألة جعل الصينيين يضغطون على الإيرانيين من أجل فتح المضيق وأمام التجارة الدولية. هذه ربما مصلحة مشتركة أمريكية صينية. لم أرى الكثير من المصالح الأمريكية في الوساطة الصينية. أعتقد أن الولايات المتحدة راضية عن وجود باكستان وقطر وربما دول أخرى تقوم بهذا الدور، لكن لم أسمع أي اعتراضات في نفس الوقت. أعتقد أن القضية الأساسية ستكون مسألة العقوبات المفروضة على

0: الكيانات الصينية وإلى أي مدى فإن الصينيين سيقومون بفرض رفع هذه العقوبات وإلى أي مدى ربما سيضغطون على الولايات المتحدة من أجل ربما تقديم تنازلات في هذا الشأن.
1: سيد هادي أفقهي، يعني كان هناك أيضا اتصال مع قائد الأركان الباكستانية قائد الجيش الباكستاني للحديث عن مذكرة تفاهم إسلام أباد، فعليا طهران إلى أي مدى هي مقتنعة بأنه يمكن العودة اليوم لهذه المذكرة التي يعني واضح أن الرئيس الأمريكي لا قد أعلن موتها ووفاتها، بأي أدوات تعتقد إيران أنها تستطيع اليوم العودة لمذكرة التفاهم؟
2: أولا نقض هذه المذكرة من الجانب الأمريكي أحرج الوسط الباكستاني. الوسيط الباكستاني ما زال، وتلاحظين يعني زيارات مستمرة، مسؤولين باكستانيين سواء قائد الجيش أو وزير الخارجية وزير الداخلية دائما في طهران، وكذلك الاتصالات الهاتفية، وأخيرا كان اتصال السيد عراقشي مع قائد الجيش عاصم منير لكي لا تنفلت الأمور. ولكن الجانب الأمريكي مع الأسف يعني يعبث في الحقيقة ويفرط حتى في صداقاته مع الوسطاء سواء مع الوسيط القطري أو مع الوسيط الباكستاني. إذن كما صرح السيد محسن رضائي أنه نحن لا نثق بالجانب الأمريكي إلا اللهم أن يقوم بخطوات عملية تثبت بأنه حقيقة يريد.
1: قطع الاتصال مع السيد هادي أفقهي الدبلوماسية الإيرانية السابق، كنت معنا من طهران، شكرا لك. وشكرا لك دكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، كنت معنا من واشنطن. في تطورات الملف اليمني تتواصل المعارك بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين على جبهات عدة، آخرها جبهة كهبوب في باب المندب. هذا وحذرت وزيرة الخارجية اليمنية من محاولة ميليشيا الحوثي لكسب الوقت والتسلح وتكريس سيطرتها على الساحل الغربي في باب المندب. هذه المعارك إذن في اليمن التي انطلقت وتطورت في منذ مطلع هذا الشهر، وكانت هناك إذن محاولات من الحوثيين للسيطرة على باب المندب، محاولات مستمرة. معنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي، مها ما آخر التطورات؟
3: نعم روعة، حقيقة لم أتمكن من سماع السؤال بشكل واضح، ولكن تبدو جبهة كهبوب أو جبال كهبوب الاستراتيجية هي عنوان مرحلي مهم في هذا أو في جولة التصعيد الحالية. تتحدث عن عملية تسلل لجماعة الحوثي بحسب القوات الحكومية هناك، تحديدا قوات درع الوطن قالت إنها أحبطت هذه المحاولة وكبدت الحوثيين خسائر في الأرواح والعتاد، وكذلك تمكنت من أسر عنصرين حوثيين وإصابة آخرين بإسناد من ألوية العمالقة. نتحدث عن عملية التسلل هذه عقب مواجهات ومعارك محتدمة خاضتها القوات الحكومية المشتركة هناك مع جماعة الحوثي إثر محاولة جماعة الحوثي تنفيذ عملية هجومية واسعة باتجاه جبال كهبوب الاستراتيجية، والتي بطبيعة الحال هي توفر إشراف ناري مباشر للطرف الذي يسيطر عليها. وجبال كهبوب هي مهمة بالنسبة للحوثيين في هذه المرحلة، خاصة بعد سيطرتهم على جزيرة ميون الاستراتيجية والتوغل أكثر باتجاه مضيق باب المندب. بالتالي تبقى هذه الجبهة محورية ومهمة وفاصلة لتأمين المواقع التي تمكن الحوثيون من تحقيق تقدم فيها في جزيرة ميون أو في مديرية ذباب أو حتى على امتداد الساحل الغربي كاملا. نتحدث أيضا عن استمرار القوات الحكومية باستهداف تعزيزات وعناصر الحوثيين في ذات الجبهة. ألوية العمالقة قالت إنها مستمرة في استهداف عناصر جماعة الحوثي وعتادهم في جبهة أو في محيط جبال كهبوب الاستراتيجية. ألوية درع الوطن كذلك كانت قد أسقطت طائرة مسيرة حوثية كانت تحلق في أجواء جبال كهبوب الاستراتيجية. نتحدث عن هذا الاشتباك البري والمواجهات المحتدمة بين الطرفين في ظل أيضا تعزيز جوي للقوات الحكومية. غارة جوية استهدفت صباح اليوم تحديدا في مفرق الظرافية تعزيزات وعتاد للحوثيين، وأيضا عقب غارات مماثلة كان قد أعلنها الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية في مدينة المخا والجبهات الشمالية. أيضا الغارات كانت قد استمرت وشملت كل محاور القتال في محافظة تعز. تحدث عن غارات استهدفت معسكرا للحوثيين في الربيع غربي المدينة، ومنصة لإطلاق الصواريخ البالستية في جبهة اللحكوم جنوب المدينة، وأيضا غارة جوية استهدفت تعزيزات للحوثيين في منطقة الرحبة بجبل حبشي، والتي شهدت مساء الأمس مواجهات عنيفة ومحتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي إثر محاولة الحوثيين تنفيذ عملية تسلل. قالت القوات الحكومية إنها أفشلتها وأحبطتها وكبدت الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. إضافة كان ذلك أيضا متزامن مع استهداف الطيران الحربي بعدد من الغارات الجوية عتاد وتعزيزات للحوثيين في طريق البرحة المخا. في جبهات الجنوب أيضا الريف الجنوبي لمدينة تعز كانت هناك اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين بعد مواجهات كانت هي الأعنف، دفعت من خلالها جماعة الحوثي بالعديد من العربات العسكرية والآليات القتالية وكذلك الأنساق البشرية باتجاه منطقة عجرم غيل بني عمر تحديدا في الريف الجنوبي لمدينة تعز. نتحدث بالتالي عن هذا المشهد العسكري المتصاعد، والذي يعني جبال كهبوب الاستراتيجية هي عنوان بارز ومهم في هذه المرحلة بالنظر إلى حدة المعارك المحتدمة بين الطرفين واستماتة الحوثيين بالتوغل أكثر في هذه الجبال، وأيضا قوة الصد المنيع التي قالت القوات الحكومية اليمنية إنها ستظل في هذا الاتجاه لمنع تقدم أي حوثي باتجاه أو التوغل باتجاه جبال كهبوب الاستراتيجية. الزيارات الميدانية لا تتوقف حقيقة سواء لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محمود الصبيحي الذي نفذ زيارة للخطوط الأمامية وخطوط التماس في جبهات باب المندب طور الباحة للإشراف على العمليات القتالية، أو حتى لقائدي محوري تعز وكذلك طور الباحة واللذان نفذا زيارة ميدانية أو زيارات ميدانية متكررة للخطوط الأمامية في الجبهات المشتركة. نعم روعة،
1: شكرا لك مها علي مراسلة الجزيرة من تعز. إلى قطاع غزة، حيث تواصل فرق الدفاع المدني عمليات رفع أنقاض المبنى الذي انهار أمس في مدينة غزة، ما أسفر عن وفاة 21 شخصا حتى الآن في حصيلة غير نهائية. نتابع هذه الصور المباشرة من موقع المبنى المنهار، إذن حيث توجد بعض الآليات لانتشال أو لإزالة الركام ومحاولة إنقاذ من ما زالوا عالقين تحت الأنقاض. وكانت هناك مناشدات من المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة للمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول معدات ثقيلة لتسريع عمليات الإنقاذ. تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، إذن ما آخر المستجدات في محاولات انتشال الضحايا من تحت أنقاض المبنى المنهار؟
4: نعم روعة، كان قد أصدر جهاز الدفاع المدني أمس بيان صحفي بأنه عمل أكثر من 15 ساعة متواصلة أمس في عمليات إنقاذ المواطنين الذين كانوا تحت الأنقاض، وأنه تمكن من انتشال 21 شهيدا و25 مواطن بينهم مصابين وصلوا إلى مستشفيات مدينة غزة، وأن الشهداء كان العدد الأكبر من بينهم كان من نصيب السيدات والأطفال وكذلك المصابين. إذن هذه العملية التي يواصل فيها الدفاع المدني عمليات الحفر والتنقيب عن إن كان أحد من المفقودين لا زال يتواجد تحت هذه الأنقاض. استقر الدفاع المدني على الحصيلة الذي تحدث بها، ولكن هو يقوم الآن بعمليات احترازية من شأنها أن تعثر على إن كان هناك أي من المفقودين، لكن المبلغ عنهم قاموا بانتشالهم جميعا، ولكن هم يعملون الآن من أجل انتشاء أو من أجل إن كان هناك أي من الأشخاص لا زالوا تحت الأنقاض وإن كانوا تحت الركام. هذه أو هذا المبنى مبنى السعادة المكون من 6 طبقات والذي انهار على من كان يسكنه من عدد من العائلات كانوا يسكنون هذه العمارة على وجه التحديد بعدما ضاق

0: ضاقت عليهم السبل، وبعدما ضاقت عليهم أرض قطاع غزة التي هي أصلا منعدمة أو البنى التحتية فيها غير مؤهلة لنصب خيام ومخيمات كبيرة تستوعب جل النازحين من قطاع غزة، وأن الاحتلال الإسرائيلي فرض سيطرته على أكثر من 70% من مساحة القطاع، وبالتالي من يجد سقف يستند إليه ويتكئ عليه فهو كأنما ملك الدنيا وما فيها كما يتحدث هنا المواطنون في قطاع غزة. ولكن المفارقة أن هذا السقف هو نفسه انهار على المواطنين الذين احتموا فيه، وذلك لعدم وجود أي بدائل. كانت وزارة الأشغال قد تحدثت بأن هناك 3000 مبنى من الممكن أن ينهار، هو مباني آجلة للسقوط، من الممكن أن تنهار بأي لحظة على رؤوس مواطنيها. ولكن عدم وجود البدائل، عدم وجود أي معدات أو حتى مدعمات أو حتى أي عمليات من الممكن أن ترمم هذه المنازل أو من الممكن أن تقوم بفعل اللازم لهذه المنازل حتى لا تهوي على أرواح المواطنين وحتى لا تتكرر هذه الحادثة. ولكن الاحتلال الإسرائيلي يقيد دخول المساعدات ويقيد دخول المواد الضرورية التي من شأنها أن تنقذ حياة المواطنين في قطاع غزة، والتي من شأنها أن تبدأ بإعادة الإعمار. هناك 30% من مساحة قطاع غزة فقط هذه المساحة هي لأكثر من 2 مليون فلسطيني.
1: نعم نور، لا أدري إذا كنت تسمعينني الآن، ولكن بالحديث يعني عن هذه التضييقات الإسرائيلية من الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات، هناك أيضا الاستهدافات المستمرة، ما آخرها وما أشكال الانتهاكات المختلفة لحقوق الفلسطينيين التي تمارسها إسرائيل في غزة؟
0: نعم روعة، أشكال الموت متعددة، ولكن النتيجة واحدة، هي أرواح من المدنيين تحصد باستمرار في قطاع غزة، سواء انهيار مباني أو حتى غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار. وهناك أكثر من 4000 انتهاك واختراق لوقف إطلاق النار، هذا أدى إلى استشهاد أكثر من 1350، وهناك أكثر من 4000 مصاب، عدا عن تدمير المنازل، تدمير مربعات سكنية، تدمير خيام، إعادة الحياة من الصفر لبعض المواطنين الذي دمر الاحتلال الإسرائيلي خيامهم أو حتى منازلهم. الاختراقات ليس فقط هي على صعيد الوضع الميداني، بل على أيضا وضع المساعدات والتقييدات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على المساعدات والمواد وقطع الغيار والزيوت وكذلك الوقود. وصل مستشفيات قطاع غزة أمس 5 شهداء، كان 3 منهم هم من غارات إسرائيلية متفرقة، منهم شهيد في المنطقة الشرقية لمدينة غزة تحديدا في حي التفاح، ومنهم شهيد كان صياد يمارس عمله في قبالة سواحل المنطقة الوسطى للقطاع، ولكن الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار عليه. وهذا الأمر ينسحب على كافة مناطق قطاع غزة تحديدا المناطق الغربية، الزوارق البحرية تواصل إطلاق النار على الصيادين وعلى من يقتربون أكثر ربما من مساحة صغيرة جدا هي المسموح بها التواجد في بحر قطاع غزة، وإن تم تجاوزها فإن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإطلاق النار بشكل مباشر على المواطنين وحتى الصيادين الذين يتواجدون في تلك المناطق. وأيضا هناك شهيد في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة. هذه أحداث متلاحقة ومتواصلة، النتائج معروفة، إما شهداء أو إصابات أو حتى مزيد من التدمير في قطاع غزة الذي طاله أصلا التدمير الكبير في الحرب الإسرائيلية على القطاع.
1: شكرا لك نور خالد، مراسلة الجزيرة من مدينة غزة. معنا من مدينة غزة محمد المغير، مدير الدعم الإنساني في الدفاع المدني الفلسطيني بغزة عبر الهاتف. أهلا بك، ضعنا في صورة جهود الإنقاذ للضحايا القابعين تحت المبنى المنهار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بحمد من الله وتوفيقه تمكن فرصة من انتهاء أعمال الانتشال بكافة جثمين الشهداء، حيث تم إخراج 21 شهيد و 45 مصاب، جزء منهم نقل إلى المستشفيات، وجزء تم التعامل معه ميداني، وإجلاء 65 مواطن كانوا قد شعروا ببداية الخطر وعمليات تساقط بعض الكتل في المبنى المنهار. هذا المبنى قصف بداية حرب اللي بدأ جميع على قطاع غزة ودمر ثلاث طوابق، الأول والثاني والثالث، وكان هو عبارة عن 8 طوابق. تحول المبنى إلى الطوابق الخمسة المتبقية مع الروف جلست على الطوابق التي تم استهدافها الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي المبنى لم يكن يجلس على أعمدة أو قواعد وفق التصميمات الهندسية السليمة. أيضا يضاف لذلك عدم الاستقرار الإنشائي لهذه المبنى وعدم الاستقرار الخاص بالقرب بسبب عملية القتل والاستهداف المباشر والمستمر بكل مكونات الحياة في قطاع غزة. جهودنا مع الشركاء ما زالت مستمرة لإزالة أنقاض من المكان بشكل كامل، ثم إنشاء مكان لإيواء المواطنين الذين فقدوا أماكن إيوائهم، وكذلك نجوا من هذا الموت، نجوا جوبا من عمليات القتل والموت التي وقعت بسبب انهيار المبنى.
1: وبالتالي يعني ما الذي تحتاجونه الآن لتسريع عملية الإنقاذ؟
2: نحن نحتاج إلى أن ترفع القيود الإسرائيلية عن قطاع غزة بتوفير كافة معدات إزالة الركام. نتحدث عن مباني آيل للسقوط ويمكن أن تسقط في أي لحظة. نتحدث عن مبنى برج بنك فلسطين المتواجد في الرمال يزيد عن 15 طوابق ومعلق في الهواء، ويمكن أن يحدث كارثة أخطر وأكبر من التي شاهدناها خلال أمس وفجر أمس. هناك المئات من المباني، مدينة غزة لوحدها تزيد عن 700 مبنى ممكن أن تنهار في أي لحظة، سواء وتؤثر بشكل سلبي وضرر سواء على ساكنيها أو الخيام المحيطة بها. نطالب أن يتم إدخال الزيوت والبطاريات واحتياجات تشغيل مركبات الاستجابة الإنسانية لكافة مقدمي الخدمات الإنسانية. للأسف الشديد الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم في البروتوكول الإنساني الموقع والخاص بعمليات الاستجابة الإنسانية لعمليات انتشار جثامين الشهداء وإزالة الأخطار التي تهدد حياة المواطنين. وفقا للإحصائيات، المباني القائمة والتي ما زالت حالتها الإنشائية مستقرة نوعا ما يتواجد بها ما يزيد عن 300,000 كتلة معلقة، يمكن مع فصل الشتاء تزداد الأحمال هذه الكتل والمباني وتتسبب في عمليات انهيار لها وتساقطها الشوارع والطرقات وزيادة الأخطار التي تهدد حياة المواطنين، وبالتالي الخسائر البشرية ستكون أكبر وقاسية. نطالب المنظومة الأممية ممثلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يعمل بشكل فوري وعاجل على كسر الصمت وقبول القيود الإسرائيلية واتخاذ البروتوكولات اللازمة وفقا لوثيقة الأمم المتحدة لتقديم الخدمات الإنسانية بيسر وسلاسة، وإلزام كافة الأطراف ذات العلاقة بانتشال باقي جثامين الشهداء من تحت الأنقاض وإزالة الركام وفتح مسارات آمنة للإعمار الخاص بالمواطنين. من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش في أمان، أن يعيش في كرامة، أن يعيش في أجواء أفضل مما التي يحياها ويعيش في هذه اللحظة.
1: شكرا لك محمد المغير، مدير الدعم الإنساني في الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، كنت معنا عبر الهاتف. وهذه الصور إذا نشاهدها لمحاولات انتشال الركام عن الضحايا العالقين تحت المبنى المنهار في غزة، وهذه المحاولات المستمرة منذ أمس. مع غياب البدائل إذن يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة في مساكن غير آمنة، وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة فإن نحو 3,000 مبنى بالقطاع مصنف ضمن المباني الآيلة للسقوط، ما يهدد آلاف العائلات.
3: اليوم الصبح صار ينزل حجار شوي شوي، ما اخذناش فيها يعني، لا اخذنا ولا شيء، قلنا يمكن بسس يمكن كلاب يمكن.

0: عرفت؟ الساعة 3 الصبح شد الخبط يعني، احجار كبار صار ننزل من السقف وصار ننزل من الحيطان. بضوي بالكشاف على الحيط، لقيت الحيطان بفتح شوي شوي. صرت ازعق على جيراني من فوق، انزلوا انزلوا البيت بيقع، انزلوا له. نزلوا خلال 10 دقائق ربع ساعة كلياتنا كنا نازلين منها. طلعنا في الشارع 5 دقائق وقع البيت. هاي اللي قدرت اطلعهن من تحت الردم. أكم من قلن وأكم من حرام وسادات وقلان المية، هاي اللي قدرنا نطلعهن. عندي تقريبا 15-18 نفر، إحنا 18 نفر بدنا نتغطى في حرمين وبطانية في الشارع بدنا ننام، فيش إلا مأوى.
1: سمعنا رجع، فطلع ابني برا فقال يا أبا الدار بتتحرك، فما طلعنا برا دقينا في ميل الدار، ما طلع قلنا يا أولاد انزلوا الدار حتنهال. فعلا نزلنا كنا والحمد لله كنا في سلام، ما فينا اي حاجه، بس الغدار راح والبضاعه راحت وكل عدتنا راحت. صلت على والحين والله ما لي سكن اسكن فيه ولا ما حد القى فيها اسكن فيها.
2: قبل ما نسكن الدار في عمود هي من رايحه في الدار، هي بتصلحش للسكن الدار، فاضطرينا انه نسكن في الدار رغم انها ايش واقعه، فيش خيار ثاني.
3: مش قادرين احنا نسكن برا، فاضطرينا نسكن في البيت هذا علشان احنا نسكر امورنا ونلم اسرتنا ونقعد في البيت هذا. والبيت هذا زي ما انت شايفه متصدع، البيت قايل للسقوط، البنايه نفسها بينزل الحجار بينزل ركام واحنا قاعدين في قلب الدار. فحتى الان الخوف يعني مسيطر علينا احنا اللي قاعدين في البيت هذا، يعني قاعدين بستر الله.
4: كل يوم بنخاف يعني بنعيش حاله رعب، يعني خايفين هذا السطح يهيل علينا، نايمين وتحت رحمة ربنا زي ما بيحكوا يعني. والمطبخ طلع يعني هنا في حفرة هنا كبيرة، بنعرفش نطول الأغراض يعني، بدنا نطول أغراض إشي يعني احتمال نقع على جوا. أولادي بخاف عليهم كل يوم الصبح بنصحى يعني يقع عليهم حجر يقع إشي.
5: أنا على السطح ساكن تحتي دار أهلي، خايف أي لحظة تقع الدار على دار أهلي. احنا لما نطلع الدرج الدرج مايل، لما اطلع خيمتي السطح مايل، هيك بننام بميل بتريحش الواحد في النوم. في اي لحظه السطح يمكن يقع، العمدان مايله، الحياه مش صعبه جدا يعني، هان المنظر بخوف يعني.
6: احنا عايشين في البيت هذا، عندي اخو الكبير فوق في الغرفه الفوقانيه، انت لو تحرك في الليل او مشى او في النهار انا احس انه البيت تهزز معانا. لو بس مرقت على الردم اللي انت شايفه، يعني تحركت هنا عرسه بنطلع نجري ونخرج، لا قدر الله شيء وقع، والله شيء وقع على حدا مارك في المنطقه هذه كمان. يعني لو صار البيت لا قدر الله نازل علينا، بيضلش في سريرتنا حاجه، بكفي اللي استشهدوا عنا واللي راحوا دفناهم. المأوى الوحيد والاخير لنا اللي هو هذا، اللي بعديه قبر يعني، ما حيضل مأوى غير هيك. احنا اولادنا بنخليهم في الشمس في الشارع بيضلهم قاعدين عبين ما احنا نيجي نكون معاهم جوا البيت، اللي هي الغرفه اللي ضايله من البيت. اما البيت لا يصلح لا يصلح مش لسكن، للتنفس فيه.
7: الى التطورات في الضفه الغربيه، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال حمله مداهمات واسعه نفذتها الليله الماضيه وفجر اليوم في عده مناطق، كما افادت مصادر طبيه للجزيره بنقل مصابين للمستشفى بعد تعرضهما للضرب المبرح من قوات الاحتلال في مخيم العين بنابلس. وفي الاثناء افادت محافظه القدس ان اليات الاحتلال شرعت في هدم منشات سكنيه وزراعيه في منطقه وعر البيك ببلدة عناتة في قضاء القدس، كما أحرق مستوطنون أراض زراعية في قرية برقة بقضاء رام الله. معنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، دعنا في صورة آخر التطورات في الضفة.
8: 3 مشاهد ميدانية روعة بالفعل في الضفة الغربية في الساعات الأخيرة. المشهد الأول يتمثل بحملات الدهم والتفتيش والاعتقال الجماعي الواسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية من شمالها وحتى جنوبها. المشهد الثاني يتمثل بإقدام جرافات الاحتلال على هدم منشآت زراعية وصناعية وحتى سكنية أيضا في عدد من المناطق. والمشهد الثالث يتمثل بهجمات المستوطنين من حرق واقتلاع للأشجار و أيضا تخريب لمزروعات الفلسطينيين. نبدأ من حيث العملية العسكرية الأبرز التي تستمر حتى هذه اللحظة، وتحديدا في مخيم العين بمدينة

0: مدينة نابلس دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بآليات مدرعة من نوع إيتان إلى هذا المخيم ومحيطه منذ ساعات الفجر. خلال هذه العملية العسكرية المتواصلة جرى تحويل عدة منازل إلى ثكنات عسكرية، احتجاز عدد كبير من الفلسطينيين والتحقيق معهم ميدانيا. نقل فلسطينيين إلى المستشفى نتيجة تعرضهما للضرب جراء احتجازهما على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك، ما زالت القوات الإسرائيلية تخلي منازل فلسطينية في شارع السكة القريب من مخيم العين للاجئين الفلسطينيين في مدينة نابلس مع تواصل العملية العسكرية. نتحدث عن حملات اعتقال أيضا شملت مناطق أخرى في الضفة الغربية، أبرزها قلقيلية في بلدة حجة. جرى دهم وتفتيش منازل الفلسطينيين واحتجاز أكثر من 20 فلسطيني والتحقيق معهم ميدانيا. في مدينة قلقيلية أطلقت قوات الاحتلال الرصاص تجاه فلسطينيين، ما أدى إلى إصابة 2 برصاص الاحتلال وبالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لهذه المدينة. في محافظة طول كرم كان هناك دهم وتفتيش تركزت في بلدات علار وصيدة وبلعة على وجه التحديد وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية. وفي وسط الضفة الغربية الاقتحامات تركزت في بلدة كوبر وأيضا في حي المصايف في مدينة البيرة تحديدا، واعتقال الزميل الصحفي علاء الرماوي بعد دهم وتفتيش منزله. كذلك الأمر تركزت الاقتحامات في مدينة أريحة إلى الشرق من الضفة الغربية في حي الكتف وفي مخيم عقبة جبر للاجئين الفلسطينيين. في مدينة القدس تحديدا في بلدة أبو ديس بعد احتجاز عشرات الفلسطينيين والتحقيق معهم ميدانيا. أما في جنوب الضفة الغربية فتركزت الاقتحامات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وأيضا في مدينة حلحول شمال محافظة الخليل وفي المنطقة الجنوبية من الخليل. هذا بخصوص الاعتقالات والمداهمات. أما بخصوص الهدم فإن الجرافات الإسرائيلية شرعت منذ ساعات الصباح بهدم منشأة صناعية في مدينة دورة إلى الجنوب من محافظة الخليل روعة، وكذلك الأمر استمرت عمليات الهدم وطالت منشأة صناعية وزراعية وسكنية أيضا في بلدة عناتة إلى الشمال من مدينة القدس. كذلك الأمر تواصلت عمليات التجريف والهدم الإسرائيلية في عدد من المواقع. نحن نتحدث أيضا عن هجمات المستوطنين التي تواصلت. مستوطنون تسللوا فجر هذا اليوم إلى منزل فلسطيني في منطقة غزيوة غرب مدينة يطا جنوب الخليل، قاموا بإحراق غرفة زراعية مقامة فوق أرض فلسطينية في هذه المنطقة. خلال حديثنا مع السكان في هذه المنطقة قالوا إن عددا من المستوطنين تسللوا من مستوطنة سوسيا وقاموا بإشعال هذه الغرفة، خطوا شعارات عنصرية على جدرانها قبل انسحابهم. كذلك الأمر المستوطنون أحرقوا قبل قليل مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين الزراعية في بلدة برقة إلى الشرق من محافظة رام الله، إضافة إلى تقطيع مئات الأشجار من الزيتون الفلسطيني في بلدة ترمس عية أيضا شرق محافظة رام الله وسط الضفة الغربية.
1: هذه بالنسبة للتطورات، بالنسبة للحرم الإبراهيمي في الخليل والمسجد الأقصى، هل هناك أي توعدات من المستوطنين باقتحامهما اليوم بعد أن تم إغلاقهما أمس ويعني بعد سلسلة الاقتحامات التي طالت الحرمين؟
0: مهم الإشارة بالفعل روعة إلى أن عشرات طبعا المستوطنين ما زالوا يتوافدون منذ ساعات الصباح باتجاه المسجد الإبراهيمي في الخليل في اليوم الثاني لإغلاقه بحجة الأعياد اليهودية. المسجد الإبراهيمي كان من المفترض أن يغلق فقط هذا اليوم، لكن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بإغلاقه منذ يوم أمس تحديدا، وذلك تمهيدا لاقتحام ساحاته وحتى داخل هذا المسجد من قبل المستوطنين الذين يؤدون رقصات وطقوس تلمودية داخل هذا المسجد. قبل قليل كنا نتحدث مع مدير المسجد الإبراهيمي الذي قال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت طوقا شاملا وأمنيا في محيط المسجد الإبراهيمي وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى هذه المنطقة بالتزامن مع توافد المستوطنين من مختلف أنحاء الضفة الغربية إلى هذا المسجد.
1: شكرا لك محمد الأطرش مراسل الجزيرة من الخليل. وفي استهداف متواصل للتجمعات البدوية في الضفة الغربية، هدمت جرافات الاحتلال عشرات المساكن والمنشآت. وبحسب منظمة البيدر الحقوقية، فقد هجر جيش الاحتلال والمستوطنون 105 من هذه التجمعات منذ عام 2023. مراسلة الجزيرة ثروة شقرة رصدت أوضاع العائلات المستهدفة.
2: أصعب يوم في حياتي، أنا قاعد بموت. بس
3: هائمة على وجهها تسير الحاجة نجاح بين أنقاض هذا التجمع البدوي الذي عاشت فيه مع عائلتها منذ أكثر من 35 عاما. هذا حال من انفطرت قلوبهم بعد أن هدمت جرافات الاحتلال مساكنهم في بلدة بيتين شمالي رام الله، ومن يبحث بين الركام عن حبة دواء وكتاب مدرسي.
2: أنا بدور على الدواء تبع مشلكين، بدور على دزداني في يتمر كريش مشلكين، مش عارف يعني من وين بدي أنا اختيارة يعني.
3: لم يبقى مسكن لأحد في هذا التجمع، لا للحاجة نجاح ولا لابن شقيقها إياد وعشرين فردا من الأسرة. لم يبقى ماء يروي ظمأ العطشة ولا مأوى لطيور كانت تحلق في سماء المكان.
4: عملية تهجير، بقول لك ممنوع، بدناش نشوفك هال في المنطقة كلها. كل وين نروح بكون روح.
5: هذه أرض إسرائيل.
4: هذه أرض إسرائيلية وأرض إنا هذه، وأنت ممنوع توقف فيها. طب وين نروح؟ بقول لك فش، دبر حالك، اطلع من البلاد.
3: قهر إياد يشبه قهر الشيخ ياسر الذي ولد في هذا التجمع في قرية دير بلوط بقضاء مدينة سلفيت قبل أكثر من 55 عاما. أصبح مسكنه ومساكن عشرات من أفراد أسرته كومة من ركام.
6: هاي البيت تاعي، هاي مثلا تنكات، وهي بس رحمة ربنا أوسع الحمد لله. إحنا يعني الله خلق وفصل في الأمر يعني.
3: عائلات أخرى ذاقت مرارة فقدان منازلها في منطقة خلة الحمص جنوبي الضفة والجفتلك في الأغوار، وعائلات أخرى تخشى مصيرا مشابها لما حل بإياد والشيخ ياسر في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال.
7: دمرت جرافات الاحتلال مساكن الفلسطينيين ونسفت معها ذكريات تمتد جذورها لعشرات السنين. لا مكان آخر لنا، هذا ما يردده من يخوضون معركة البقاء على الأرض، ومن يرون أن هدم المساكن أولى خطوات الاحتلال نحو المحو والتهجير. ثروة شقرة، الجزيرة، من بلدة بيتين بقضاء مدينة رام الله.
1: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية لملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مضيفا أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون بشدة التوصل إلى اتفاق على حد تعبيره. وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد قال إن انسحاب واشنطن من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. في الأثناء نقل موقع أكسيوس عن مصادر أنه من المتوقع أن يعقد ترامب محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. وفي طهران، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصالين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي آخر التطورات الإقليمية. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت مقارا وعتادا للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. وفي المقابل، قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. بالبداية مع الملف التوتر، ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات من واشنطن وطهران. معنا من العاصمتين مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي من طهران، ومعنا من واشنطن إذن أحمد هزيم، سنعود إليه بعد قليل. رانيا قاسمي، البداية معك وآخر التصريحات والتحركات الإيرانية.
5: نعم روعة، يعني يمكن القول أنه على خلاف العادة تواصل المستويات الإيرانية سواء السياسية أو العسكرية بالرد على التصريحات الأمريكية من قبل كبار المسؤولين هنا في إيران في محاولة ربما لمنع الولايات المتحدة من تثبيت روايتها لما يجري على الأرض في إطار الحرب النفسية التي تقول إيران أنها تتعرض لها من قبل الولايات المتحدة. يأتي الرد هذه المرة من قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني والذي قال

0: قال أن أي اعتداء أو أي خطف في الحسابات من قبل الولايات المتحدة سيتم الرد عليه بشكل قوي. المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرامينية قال ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن القدرات العسكرية الإيرانية أن ادعاء تدمير القوة العسكرية الإيرانية غير صحيح، وقال أن الولايات المتحدة إذا أقدمت على أي هجوم جديد فإنه سيتم مواجهته برد أكثر حزما واتساعا وقوة. كما أيضا يعني تطرق محمد بخر قاليباف رئيس البرلمان إلى الأوضاع الاقتصادية في الداخل الأمريكي، وقال هل ستستطيع رفع أسعار الفائدة من قبل وزارة الخزانة بفتح مضيق هرمز وإعادة يعني صادرات النفط. هذه التصريحات من قبل المستويات العسكرية الإيرانية التي تؤكد على أن القوات البرية للجيش أيضا منتشرة على حدود إيران، وهناك 10 ألوية متواجدة في سواحل مكران على بحر عمان مستعدة للدفاع عن البلاد ومواجهة أي هجمات. هذه التصريحات يعني لا تمنع إيران من التأكيد على تمسكها بالمسار الدبلوماسي، فالجهود والاتصالات الدبلوماسية تتواصل، حيث أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس رخشي اتصالين هاتفيين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ومع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. أجراهما وزير الخارجية الإيراني عباس رخشي بحسب وزارة الخارجية من بيجين، حيث التقى أيضا بنظيره الصيني. هذه الاتصالات بحثت التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن عدة قضايا، ولكن لم تفصل وزارة الخارجية الإيرانية نوعية هذه القضايا، ولكن يمكن الإشارة أو يمكن اعتبارها أنها تأتي في ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية لخفض حدة التصعيد في المنطقة خاصة في مضيق هرمز. هذه الاتصالات سبقها تأكيد عراقش خلال لقائه نظيره الصيني على أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية التوتر القائم في المنطقة وخاصة في مضيق هرمز بسبب ما اعتبره انتهاك واشنطن لبنود مذكرة التفاهم. أكد عراقش على أن بلاده عازمة بكل قوة على الدفاع عن نفسها سواء مصالحها سيادتها أو سلامة أراضيها، ولكنه أيضا أكد على انفتاح إيران على الجهود الدبلوماسية والسبل الدبلوماسية، ولكن شريطة أن تراعي المصالح الإيرانية. هذا أيضا ما أكده أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، الذي أكد على أن إيران لا تثق في الولايات المتحدة على الإطلاق. هذا ما يعتبره يعني الإيرانيون هو الموقف السائد تجاه الولايات المتحدة، خاصة بعد كل التطورات الأخيرة بدءا من الحرب ووصولا إلى يعني التوتر في مضيق هرمز. ولكنه قال أن على الولايات المتحدة أن تكسب ثقة إيران، وعندما يتحدث عن هذا الأمر هو يعني أن تعود الولايات المتحدة لبنود مذكرة التفاهم وتتقيد بتنفيذها، هذا بالإضافة إلى يعني تنفيذ على وجه الحدود على وجه يعني الحدود التأكيد على ضرورة تنفيذ البنود التي تعتبرها طهران شروطا، أي عدم القيام بأي عملية عسكرية أو التهديد بها ورفع الحصار. هذا بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي والمكتسبات الاقتصادية التي كانت قد حققتها إيران من خلال مذكرة التفاهم. روعة،
1: شكرا لك إيران يا قاسم، مراسلة الجزيرة من طهران. أحمد هزيم مراسل الجزيرة من واشنطن، أهلا بك. ماذا في آخر المواقف الأمريكية وآخر التصريحات؟
2: هي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفعالية انتخابية روعة في ولاية نورث كارولينا، حيث كرر هذه الفرضية التي تبناها منذ نحو أسبوع من أن هذه الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، ستنتهي قبيل أو بعيد انتخابات التسجيل النصفي بقليل، وبعد ذلك ستنخفض أسعار الطاقة وأسعار المحروقات محليا، وأن الحصار البحري والحصار الاقتصادي المفروض على إيران يكلفان إيران كثيرا، وإيران تدفع ثمن كبير وخسائر كبيرة جراء هذا الحصار، وأنه في النهاية سترضخ إيران إلى المطالب الأمريكية. وهو أيضا ما كرره بشكل أو بآخر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس حين قال من أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تغيرا دراماتيكيا في الحرب مع إيران وستتغير طبيعتها، وأن الولايات المتحدة ستبقى في المنطقة وفي هذه الحرب حتى ختامها، لأنه لو انسحبت الولايات المتحدة من هذه الحرب دون أن يكون نهاية لهذه الأزمة، ستواجه المنطقة هذه الأزمة بمفردها، ما يعني ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاس ذلك على أسعار المحروقات محليا. لكن كثير

0: من المراقبين روعة يرون أن هذه التصريحات التي تبناها أولا الرئيس الأمريكي وبداية منذ خطابه في مؤتمر للحزب الجمهوري في ولاية تكساس الغاية منها انتخابية، وهي طمأنة الناخب الأمريكي أو خلق شعور لدى الناخب الأمريكي أن هذه الحرب وتداعياتها المثقلة لكاهنه معيشيا هي فقط مسألة مؤقتة، وأن الأمور ستعود إلى طبيعتها قريبا جدا وبعيد إجراء انتخابات التشييد النصفي، وهي محاولة يراها مراقبون من الرئيس الأمريكي لدفع تركيز الناخب الأمريكي على هذه الحرب وأسعار وارتفاع أسعار المحروقات والسلع الغذائية، ليركز مرة أخرى على القضايا التي تخدم وتصب في صالح الحزب الجمهوري، لعله ربما يحافظ على أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ. حتى اللحظة الرئيس أو نائب الرئيس لم يقدمان أي تفسير أو تفاصيل حول كيفية انتهاء هذه الحرب في هذه المدة القصيرة، وكيف الخروج من حالة الجمود الحالية بين التلويح بالخيار العسكري واستخدامه بين الفينة والأخرى والضغط الاقتصادي والمالي، واستمرار إيران باستهداف السفن التي تحاول العبور مضيق هرمز عبر المسارين الذي حددتهما الولايات المتحدة الأمريكية. حتى اللحظة لا جواب من الإدارة الأمريكية حول ما تم تحقيقه أو أي معطى جديد يسمح للرئيس الأمريكي بالاعتقاد من أن هذه الحرب ستنتهي قريبا، سوى اعتقاده من أن إيران تحاول جر هذه الحرب إلى مقربة من انتخابات التشييد النصفي بغية التأثير عليها. روعة،
1: شكرا لك أحمد هزيم مراسل الجزيرة من واشنطن. معنا في الاستوديو السيد ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، ومعنا أيضا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكما. البداية معك سيد ديفيد ديروش، وهذه التصريحات للرئيس الأمريكي، يعني اليوم يبدو أن ترامب يرى أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، ولكن اللافت كان تصريح نائبه بأن هذه الحرب يجب لا يمكن انسحاب الولايات المتحدة وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها. كيف تقرأ هذا الموقف من جي دي فانس بالنظر لتصريح الرئيس الأمريكي؟
2: رئيس دونالد ترامب يتحدث بشكل كثير وهو لا يلتزم بما يقوله هو. أنا أناشد كل من يعمل في الجزيرة إن كل من يأخذ كلمات ترامب وتصريحات ترامب على محمل جد فهو سيتوه. أعتقد أن ديفانس و دونالد ترامب يحاولان أن يقولان بأن الحرب ستنتهي قريبا في أفق الانتخابات التي ستكون في شهر نوفمبر، وأعتقد بعد الانتخابات سنرى مشهد مختلف. إدارة ترامب تحاول أن تكيف العمليات التي تقوم بها قبل الانتخابات كما تفعله أيضا إسرائيل، وأيضا إسرائيل لديه انتخابات في الأسابيع القليلة القادمة، بالتالي ينبغي أن تأخذ الأمور في هذا السياق.
1: دكتور عباس أصلاني، كان هناك الكثير من التحركات الدبلوماسية منذ الأمس للوزير عباس عرقجي، كان هناك لقاء مع نظيره الصيني، اتصال مع حكان فدان نظيره التركي، واتصال أيضا مع قائد الجيش الباكستاني. ما الذي تسعى إيران الآن لتحقيقه دبلوماسيا في هذه اللحظة من الجمود؟
2: بالتوازي مع ما قد يكون من تصعيد عسكري، فإيران تحاول دائما أن تبقي على قنوات دبلوماسية مفتوحة إن كان في عمان أو في دول أخرى، وكان من المزمع عقد لقاء قبل أيام في عمان لكن تم تأجيله بطلب من دول أخرى، والصين الآن تريد أن تلعب دور وساطة من أجل تلافي أي تصعيد قادم، لأن الوضع الراهن لا يهم إيران وأمريكا ودول المنطقة فحسب، ولكن دول العالم ككل. الصينيون دعوا كل الأطراف بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، ونحن نعلم أن إيران كانت دوما تدعو للمفاوضات. وزير الخارجية الإيراني تحدث مع زملائي في المنطقة ونظرائي في المنطقة التركي وأيضا الباكستاني، وإذا ما كان هناك فرصة ولو كانت ضئيلة للدبلوماسية فينبغي استثمارها، وإيران ترى في

0: دبلوماسية الخيار الأول، لكن الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن لا ترى في الدبلوماسية سبيلا للتالي بالنسبة للانتخابات الأمريكية، فهذه انتخابات داخلية لا دخل لإيران بها، ولا ينبغي أن يؤخذ هذا على أنه عامل محدد في الحرب بين الطرفين، لأن البديل عن الدبلوماسية هو التصعيد. إيران كانت تحاول استهداف المصالح العسكرية الأمريكية في المنطقة، وإذا ما أردنا أن نرى من قتل أكبر عدد من المسلمين فهي الولايات المتحدة الأمريكية التي هاجمت أفغانستان في السابق، وأعتقد أننا شاهدنا الكثير من الإسلاموفوبيا في عصر وعهد الرئيس دونالد ترامب. من الواضح أن الأمر لا يتعلق بالعالم الإسلامي. أعتقد أن التصعيد يأتي بالمزيد من التصعيد. بنهاية المطاف نحن بحاجة لمعادلتين، معادلة على أرض المعركة وإرساء قواعد الردع، المعادلة الثانية ينبغي أن يكون هناك إطار قانوني لهذا الأمر وهي مذكرة التفاهم.
1: السيد ديفيد ديروش، هناك بحسب أكسيوس سيكون هناك لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة دول الخليج على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. ما الذي سيسعى ترامب لتحقيقه من هذا اللقاء مع قادة دول الخليج؟
2: Well, first, I think he probably will make the point.
0: أعتقد أن ترامب سيتحدث عن الملف الإيراني كما تفضل الدكتور عباس بشرحه، وأعتقد أيضا أن الرئيس دونالد ترامب سيتحدث عما حدث في الأونة الأخيرة في سوريا. أعتقد أن إيران في الواقع لم تأتي لنجدة المسلمين في الكثير من المناطق في العالم، بما في ذلك في البوسنة وفي سوريا. بالتالي الرئيس دونالد ترامب سيحاول تعزيز التضامن مع دول الخليج، وأيضا الوصول إلى وحدة ما بين هذه الأطراف. وأعتقد أن هناك الكثير مما سيتم الحديث بشأنه، بما في ذلك أيضا دور إيران في سوريا في العراق، وأيضا دعم الإرهاب هناك. الرئيس دونالد ترامب يشير إلى دور الصين، والصين ترى بأن أمريكا منخرطة في هذا العمل الدبلوماسي، لكن بنهاية المطاف الصين لها مصالح كبيرة في المنطقة، وهي تستورد الكثير من النفط من المنطقة. بالتالي الصين وأمريكا لا يريدان رؤية تعثر حركة الملاحة البحرية في المنطقة. الصين طبعا لديها الكثير من الاحتياطيات من النفط، لا ندري حجم تلك الاحتياطيات، لكن تلك الاحتياطيات ستنفد لا محال. لكن الصين مهتمة بشكل كبير بالوضع الاقتصادي وتردي الوضع الاقتصادي، وأيضا الصين بإمكانها أن تربط علاقات تجارية مع كافة الأطراف في المنطقة إذا مرأت مصالح مهددة. بالتالي أعتقد أن رئيس ترامب سيتحدث مع نظرائه من الخليج في حول كل هذه النقاط.
1: دكتور عباس أصلاني، باختصار الدور الصيني، يعني أمس لمحنا تأفف صيني نوعا ما من هذه الحرب، كان هناك أمنية صينية بألا تتوسع رقعة الصراع لتشمل البحر الأحمر، وكان هناك دعوة للطرفين لضبط النفس والعقلانية. إلى أي مدى إيران مستعدة لضغط من الحليف الاستراتيجي الصين؟
3: I think what is important to take note is that China didn't just ask Iran, but all parts.
0: الصين لم تطلب فقط من إيران، ولكن أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية لضبط النفس والعودة لمذكرة التفاهم. الصين تقول بأن الهندسة الأمنية في المنطقة ينبغي أن تتغير، وهذا يشير إلى نهاية هذا العهد القائم. وإذا ما استمر التصعيد فهذا لن يفيد أي طرف إن كان إيران الذي هو طرف في هذه الحرب، والصين أيضا هذا يؤثر على كافة دول العالم. وإذا ما سمحتم نضيف نقطة أخرى.

0: فإيران لم تساهم في أي من التطهير العرقي في سوريا. إيران كانت هناك فقط من أجل مساعدة لاستئصال تنظيم الدولة. التطهير العرقي الوحيد الذي كان في اللون الأخير هو الذي شهدناه في غزة من خلال الدعم الأمريكي وتزويد إسرائيل بالسلاح. بالنسبة لإيران فهي تريد العودة لمذكرة التفاهم، وإيران تريد تعزيز الخيار الدبلوماسي والسلمي، وهذه هي المقاربة الإيرانية. لكن أمريكا ما زالت تغلق الباب أمام هذه المفاوضات. اليوم نتحدث عن مضيق هرمز وعن باب المندب، وأعتقد أن استمرار السيناريو الأمريكي سيزيد من المخاطر عوض الذهاب نحو الحل.
1: شكرا لك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وسيد ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت مقارا وعتادا للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. هذا وحذرت وزيرة الخارجية اليمنية من محاولة ميليشيا الحوثي لكسب الوقت والتسلح وتكريس سيطرتها على الساحل الغربي وباب المندب. معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، ما آخر التطورات؟
2: نعم، الناطق العسكري هنا للقوات المسلحة بصنعاء أعلن بأنه الطيران السعودي قد شن خلال 24 ساعة الماضية نحو 40 غارة جوية على عدة محافظات وقعت تحت سيطرة سلطات صنعاء، بما فيها محافظة الجوف بالإضافة إلى محافظة صعدة وحجة وكذلك محافظتي تعز ولحج. كما أعلن اليوم بأن عدة غارات قد استهدفت مدينة عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، ما أدى إلى سقوط ضحيتين. كما أكد كذلك بأن هناك غارات استهدفت محافظة تعز واستهدفت أيضا أبراج الاتصالات في منطقة الذكرة وكذلك الحوبان ومدينة الراهدة التابعة لمحافظة تعز. بالإضافة إلى أن القوات المسلحة بصنعاء كانت قد أعلنت أمس بأنها نفذت عدة عمليات عسكرية تجاه العمق السعودي، بما فيها استهداف شركة أرامكو في منطقة ينبع، بالإضافة إلى استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية في المملكة السعودية. وأكد أيضا بأن هذا يأتي ردا على الاستهدافات المتواصلة لهذه الطائرات التي تنطلق من هذه القاعدة الجوية وتستهدف مناطق مختلفة واقعة تحت سيطرة سلطة صنعاء. كما كانت قد أعلنت القوات المسلحة هنا بصنعاء بأنها أسقطت طائرة نوع F-15 وهي طائرة حربية مقاتلة في أجواء محافظة مأرب شمال غربي اليمن. وأكد أيضا بأنهم استخدموا السلاح المناسب، وذلك ردا على أكثر من 450 غارة جوية شنها الطيران السعودي على مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء. كما كان قد أعلن أيضا بأنهم أسقطوا طائرة مسيرة استطلاعية نوع وينج لونج 2 في أجواء محافظة مأرب، وتصدوا كذلك لتشكيلين عسكريين أو تشكيلين مقاتلين بالطائرات F-15 وتايفون في أجواء مدينة المخا بمحافظة تعز، بالإضافة إلى أجواء محافظة مأرب شمال غربي اليمن. في ذات السياق أكدت القوات المسلحة بصنعاء بأنها سوف تواصل من توسيع عملياتها العسكرية باتجاه التحشيدات التابعة للقوات الحكومة في عدن وفي مختلف جبهات القتال، وستواصل استهداف العمق السعودي ردا على التصعيد بالتصعيد. وأكدت أيضا بأنها لم تستهدف أي شيء من المقدسات في المملكة السعودية، كل ما أرادت قالت القوات المسلحة بصنعاء ووزارة الخارجية هو الاستهداف فقط للشركات النفطية وكذلك القواعد العسكرية في المملكة العربية السعودية حسب السلطات في صنعاء. نعم،
1: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. من تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي. مها، ماذا عن آخر التطورات من جانبك؟
3: نعم روعة، حتى قبل نصف ساعة من الآن كنا نسمع تحليقا للطيران الحربي اليمني في أجواء مدينة تعز، هذا بلا أدنى شك ويؤشر إلى استمرار الغارات الجوية والتي تستهدف مواقع وعتاد وكذلك تحصينات للحوثيين على امتداد محاور القتال في محافظة تعز وفي مدينة المخا وفي مربع صندوق القتل. في أحدث هذه الغارات القوات الحكومية قالت إنها استهدفت تعزيزات وعتاد للحوثي في مفرق الضريفة بالوازعية، هذه المنطقة التي تقع بمحاذاة من جبال كهبوب الاستراتيجية وكذلك مديرية ذباب أيضا التي سيطر عليها الحوثيون عقب التقدم في الساحل الغربي والاستيلاء على مدينة أو السيطرة على مدينة المخا وكذلك جزيرة ميون الاستراتيجية. غارات جوية أيضا كانت قد استهدفت عتاد وسلاح للحوثيين وكذلك عناصر قتالية في طريق

0: ولكن العنوان الأبرز يبقى حتى هذه اللحظة جبال كهبوب الاستراتيجية، وهذه الجبهة المحورية والهامة بالنظر إلى إشراف جبال كهبوب الاستراتيجية على مضيق باب المندب وما يوفره أو ما توفره هذه السلسلة الجبلية الكبيرة من سيطرة مباشرة، سيطرة نارية مباشرة على مضيق باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجية. القوات الحكومية المشتركة هناك كانت قد أعلنت أنها تصدت لمحاولات هجوم للحوثيين في هذه الجبهة. استخدم فيها الحوثيون بحسب المصادر العسكرية مختلف أنواع الأسلحة ودفعوا بأنساق قتالية كثيرة في محاولة للتوغل أكثر في جبال كهبوب الاستراتيجية. الولايات العمالقة أعلنت مقتل عدد من عناصر جماعة الحوثي وكذلك إصابة آخرين في استهدافهم أو في استهداف معداتهم وكذلك عناصرهم وتجمعاتهم في محيط الجبهة. وكذلك ألوية درع الوطن قالت إنها أسقطت طائرة مسيرة كانت تحلق في سماء أو في أجواء جبال كهبوب الاستراتيجية، متزامن ذلك أيضا مع تصديهم لمحاولة تسلل حوثية. قالت قوات درع الوطن إنها تمكنت من صدها وإفشالها في جبهة المضاربة بإسناد من ألوية العمالقة الجنوبية، وقالت إنها أسرت عنصرين حوثيين وأصابت آخرين. على المستوى السياسي، وزيرة الخارجية اليمنية كانت قد حذرت من رسائل التطمين التي يبعثها الحوثيون للمجتمع الدولي، وقالت إن هذه الرسائل هي محاولة لكسب الوقت وتعزيز توغل الحوثيين في مضيق باب المندب وسيطرتهم عليه بشكل أكبر، وهذا ربما يفسر أيضا التحركات العسكرية للحوثيين باتجاه جبال كهبوب الاستراتيجية ومحاولة تأمين العمق الذي سيطروا عليه وربما التوغل أكثر باتجاه المناطق أو المدن الجنوبية في جبهات الريف الجنوبي، وهي أيضا جبهات محورية وهامة في هذا التوقيت. نتحدث عن اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. تقول القوات الحكومية إنها تمكنت من صد أعنف عملية هجومية للحوثيين في هذا المحور تحديدا في منطقة الغيل بني عمر والعقرم، في ظل تزامن أيضا زيارات ميدانية مكثفة للقادة العسكريين قائدي محور طور الباحة وكذلك محور تعز العسكري. كان قد نفذ زيارة للخطوط الأمامية في الجبهات المشتركة لتعزيز الروح القتالية ولتنفي أي إشاعات أو ادعاءات حوثية بإحداث أي اختراق في هذه الجبهة. إنسانيا أخيرا، روعة نتحدث عن ما أصدرته اليونيسف عن تضرر أن الصراع الحالي أدى إلى تفاقم أزمة أكثر من 12 مليون طفل، وأن الصراع الحالي أدى إلى نزوح أكثر من 57 ألف طفل في ظل أزمة إنسانية متدحرجة وبالغة السوء. روعة،
1: شكرا لك مها علي مراسلة الجزيرة من تعز. ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، أهلا بك. على ماذا نستيقظ اليوم؟ فكك لنا المشهد لو سمحت.
2: نستيقظ على استمرار المعارك، الغارات، الاشتباكات، محاولات التسلل من الحوثيين لفرض سيطرتهم على المنطقة المطلة على مضيق باب المندب. الآن المعارك تتركز في ثلاث، يعني في نطاق جغرافي يمتد من جبال كهبوب إلى ساحل المخا ذباب إلى جزيرة ميون. هذا النطاق الجغرافي الذي يدور فيه المعارك هو أصلا الهدف منه أن القوات الحكومية تريد أن تستعيد هذه المناطق وتثبتها. في جبال كهبوب يتم التثبيت الوجود الحكومي مع دحر كما ترى الحكومة القوات الحوثية الموجودة ما بين ساحل مخا وذباب، وبالتالي يستطيع أن يستعيدوا المناطق التي أخذت في الفترة الماضية. الحوثيون في المقابل يقومون بعمل معاكس، بمعنى هم يريدون أن يسيطروا على جبال كهبوب، لأن السيطرة على جبال كهبوب تعني تلقائيا السيطرة النارية تماما على باب المندب والإطلالة على جزيرة ميون وعلى البحر، وبالتالي يسهل تماما تثبيت سيطرتهم على مضيق باب المندب. حتى اللحظة لا نستطيع أن نقول أن الحوثيين سيطروا على باب المندب ما دام هذه المنطقة كلها لم يثبتوا سيطرتهم أو دخولهم فيها. لذلك نلحظ في كل يوم القصف الجوي لقطع الإمدادات، تعزيز صندوق القتل، وهو بالمناسبة حول هذه النقطة بالتحديد لكي لا يثبت وضعهم في باب المندب وجزيرة ميون. وهذا كله يدور حول من يفرض سيطرته على باب المندب يستطيع أن يتحكم بورقة بالغة الاستراتيجية. الحوثيون أيضا يحاولون في جبل حبشي في عدد من المناطق الأخرى، وهي أيضا

0: بالمناسبة في نفس النطاق، في نطاق القاعدة الخلفية لباب المندب، أيضا يريدون أن يقطعوا خط الإمداد ما بين عدن ولحج وتعز، الذي هي أيضا الآن التعزيزات العسكرية الحكومية تنتقل إلى هذه الجبهة بشكل مستمر، إلى جانب طبعا الغارات الحكومية على مواقع الحوثيين.
1: هذه يعني خارطة، هذه الخارطة المفصلة، ما استراتيجية الحكومة عدا عن استراتيجية محاولة استعادة السيطرة على ساحل المخا؟
0: القوات الحكومية حسب تصريحات قياداتهم سواء العسكريين أو السياسيين يؤكدون دائما على نقطتين: استعادة الساحل الغربي بما فيه مضيق باب المندب بأي طريقة كانت، خاصة في المناطق التي تدخل في السيادة اليمنية الأراضي، والثاني تثبيت الوجود، والثالث تحريك الجبهات الأخرى. الحوثيون يريدون تثبيت وجودهم وتحقيق اختراق في المناطق أو الطوق الذي يحيط بباب المندب بحيث يؤمنوا فيه. هذا الأمر يتزامن مع الآن التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية اليمنية، التي أكدت على أن رسائل التطمين، وهي هي أيضا رسالة للعالم، رسائل التطمين اللي يوجهها الحوثيين على أنهم يؤمنون باب المندب هو مجرد تكتيك للتهديد لاحقا حسب كلامها على العالم.
1: هذا التصريح إلى أي مدى يعكس شعور الحكومة بأن المجتمع الدولي فعليا لا يتحرك بما فيه الكفاية؟
0: هذا صحيح، لدى قيادات حكومية حالة إحباط وامتعاض من مواقف بعض الدول وليست كل الدول الأوروبية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ويشعرون أن ليس هناك قدر كافي من الشعور بخطورة الوضع الحالي في هذه المنطقة، ولذلك الرسائل التي يطلقها سواء رئيس مجلس القيادة أو وزير الخارجية أو رئيس الوزراء هي في المقام الأول لا توجه للداخل بقدر ما توجه للإدارة الأمريكية بالتحديد والمجتمع الدولي بشكل عام، وإلى أيضا القوى الإقليمية الأخرى خاصة الدول العربية التي يهمها أمنها القومي العربي.
1: شكرا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. إلى قطاع غزة، حيث تواصل فرق الدفاع المدني عمليات رفع أنقاض المبنى والذي انهار أمس في مدينة غزة، ما أسفر عن وفاة 21 شخصا حتى الآن في حصيلة غير نهائية. نتابع هذه الصور المباشرة من موقع المبنى المنهار، إذن حيث تستمر العمليات منذ يوم أمس. تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، ما آخر المعلومات حول عمليات الإنقاذ؟
2: نعم، عمليات الإنقاذ كما تحدث الدفاع المدني هو أنهاها ليلة أمس، ولكن ما تقوم به أو آليات الدفاع المدني هو مشروع إغاثي هدفه إزالة الركام والتمهيد لإنشاء خيام في تلك المنطقة عوضا عن التي انهارت وتهدمت نتيجة الانهيار الذي طال أصلا الخيام التي هي بالقرب من المبنى الذي انهار ليلة أمس. ولكن الحصيلة التي استقر عليها الدفاع المدني هي 21 شهيد و45 قام بانتشالهم. هؤلاء 45 خرجوا أحياء، ولكن منهم مصابين وصلوا المستشفيات. الشهداء والمصابين معظمهم كانوا من الأطفال والسيدات. هذا الأمر الذي أثار خوف كبير وقلق لدى الذين يعيشون في ذات المنازل الآيلة للسقوط، بسبب أن المقبلون على فصل الشتاء، وأن فصل الشتاء الماضي كان له تجربة سيئة مع الكثير من البيوت التي انهارت فوق رؤوس قاطنيها، وأن وزارة الأشغال كانت قد حذرت من أن هذه المنازل التي ربما يبلغ عددها 3000 منزل آيل للسقوط والتي تضم آلاف النازحين من الممكن أن تنهار في أي لحظة، وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يدخل أي من المواد التي من شأنها أن تعيد إعمار هذه المنازل أو حتى ترممها أو حتى توفر لهم بدائل آمنة عوضا عن المنازل الآيلة للسقوط، خصوصا وأنهم مقبلون على فصل الشتاء وأن الأمطار والرياح من الممكن أن تزيد تصدع وتشقق هذه البيوت، ومن الممكن أن تنهار في أي لحظة كما حصل في السنة

0: الماضية، ولكن هذه التحذيرات وهذه المناشدات لم تكن الأولى على مدار العام. ناشدت ربما وزارة الأشغال والهيئات والسلطات المحلية بضرورة إدخال خيام عوضا عن التي اهترأت على مدار أعوام الحرب الثلاثة، وأيضا توفير بدائل للذين يعيشون في منازل آيلة للسقوط، لكن حتى الآن لا توجد حلول ولا توجد أصلا نوايا لحلول لهؤلاء السكان الذين يتجاوز عددهم 2 مليون مواطن في قطاع غزة، محصورين في 30% من مساحة القطاع بعد أن قضم الاحتلال الإسرائيلي 70% من المساحة. كانت أيضا بلديات غزة ووزارة الأشغال كانت قد صرحت بأن ربما 90% من منازل قطاع غزة قد تضررت كليا أو جزئيا، وهذا يعني أن المتواجد حاليا لا يصلح للسكن إلا القليل منها، وأن هناك خطر التواجد فيها أو حتى القرب منها، عدا عن خطرها أيضا على المنازل المجاورة والخيام المتناثرة على الطرقات. هذا الأمر بدأ يثير المخاوف والقلق لدى المواطنين، لكنهم عاجزين عن إيجاد أي من الحلول والبدائل التي من الممكن أن توفر لهم وربما تنقذ أرواحهم وأرواح أطفالهم، وألا تعاد تكرر حادثة أمس المبنى المكون من 6 طبقات، والذي كان قد قال أحد الناجين أنه سمع التصدع والتشققات وأن غيره أيضا قد سمع، لكن عدم توفر أي بديل أو عدم توفر أي مأمن جعلهم يسكنون هذه البيوت. وربما الموت له أشكال متعددة في غزة، ليس فقط انهيار المباني بل أيضا الغارات الإسرائيلية على مختلف مناطق القطاع والتي تحصد أرواح المدنيين باستمرار. كان منذ وقف إطلاق النار أكثر من 4000 انتهاك، هذه الانتهاكات التي توزعت بين إطلاق نار مستمر من الآليات العسكرية والقصف المدفعي المتواصل، والتي تتناثر شظاياه على خيام النازحين وعلى بقايا المنازل، مما توقع أرواح أطفال وشهداء وتصيب عددا منهم، ويأتون إلى مستشفيات القطاع التي تعاني أصلا من نقص في المستلزمات والمستلزمات.
1: شكرا لك نور خالد مراسلة الجزيرة من غزة. إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات واسعة نفذتها الليلة الماضية وفجر اليوم في عدة مناطق، كما أفادت مصادر طبية للجزيرة بنقل مصابين للمستشفى بعد تعرضهما للضرب المبرح من قوات الاحتلال في مخيم العين بنابلس. في الأثناء أفادت محافظة القدس بأن آليات الاحتلال شرعت في هدم منشآت سكنية وزراعية في منطقة وعر البيك ببلدة عناتة في قضاء القدس، كما أحرق مستوطنون أراضي زراعية في قرية برقة بقضاء رام الله. من قرية برقة في رام الله معنا مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومعنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. البداية معك ثروة، وما تعاينيه من أضرار لحرق لما جرى من حرق في برقة.
2: روعة، بطبيعة الحال نحن على أطراف القرية، قوات الاحتلال لم تسمح لنا بتغطية الحادثة التي وقعت صباح هذا اليوم في البلدة، حيث قام مستوطنون بإحراق أراضي المواطنين الفلسطينيين في المنطقة الشمالية تحديدا، بالإضافة إلى منعها طواقم الدفاع المدني حتى من الوصول إلى المنطقة في ظل تقديم الحماية للمستوطنين. عندما وصلنا لدقائق قليلة فقط حقيقة روعة، شاهدنا ألسنة النيران تلتهم العشرات من أشجار الزيتون تمتد إلى محيط منازل المواطنين الفلسطينيين، ورصدنا حقيقة مجموعة من المستوطنين منتشرة في ظل تواجد كبير لقوات الاحتلال في المنطقة الشمالية من قرية برقة، ومن خلف هذه التلال حقيقة لا تزال النيران مشتعلة. سألنا طواقم الدفاع المدني الذين انتقلوا إلى قرية مجاورة لقرية برقة إن كانت قوات الاحتلال قد سمحت لهم بالتوجه للمنطقة وإطفاء الحرائق، قالوا إنها منعتهم من ذلك بل طالبتهم بالابتعاد، كما طالبت أيضا طاقم الجزيرة بطبيعة الحال. روعة، ما جاء من فيديوهات موثقة من داخل القرية صباح اليوم أظهرت مجموعة من المستوطنين، من بينهم من يحمل السلاح ووجهه باتجاه الفلسطينيين، وآخرين رشقوا بيوت الفلسطينيين بالحجارة، وآخرين قاموا بإشعال النيران باستخدام

0: المواد الحارقة وبدأت المواجهات. وصلت قوات الاحتلال وكما ذكرت لك قدمت الحماية للمستوطنين، أغلقت المنطقة بالكامل ومنعت أي من سكان القرية من الوصول إلى أراضيهم، بالإضافة إلى منع طواقم الدفاع المدني من الاقتراب للمنطقة. المنطقة التي نتحدث عنها أقيم على أراضي المواطنين فيها بؤرة استيطانية، وحقيقة روعة مارسته أنا في تلك المنطقة عدد كبير من الكرفانات. وعندما نتحدث عن بؤرة عادة التصور العام أنها بيوت صغيرة متنقلة عددها قليل، ولكن البؤرة التي أقامها المستوطنون على أراضي المواطنين في المنطقة الشمالية من هذه القرية هي حقيقة عشرات البيوت، لدرجة أن المواطنين الذين تحدثنا معهم يصفونها بالمستوطنة ولا يصفونها بالبؤرة. نذكر بأن المستوطنين روعة أقاموا في هذه القرية التي لا تتجاوز مساحتها 12,000 درهم 7 بؤر استيطانية، سيطر من خلالها المستوطنين على 10,000 درهم من أراضي المواطنين. هذه القرية كما باقي قرى الضفة الغربية تتعرض إلى اعتداءات يومية من المستوطنين، سواء كان ذلك بإحراق الأراضي الزراعية، بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين، وكان آخر اعتداء قبل فترة قصيرة عندما قام المستوطنون بالاعتداء على مزارع فلسطيني وسرقة أغنامه وتكسير عظام زوجته التي لا تزال ترقد في المستشفى لتلقي العلاج حتى هذا اليوم. هذه القرية كما ذكرنا تتعرض لاعتداءات متواصلة، ولكن اللافت أن قوات الاحتلال عندما وصلت إلى المنطقة الشمالية بدأت بتفتيش هواتف المواطنين الفلسطينيين بحثا عن من وثق فيديو لحظة إشعال الحرائق من قبل المستوطنين. وهذه النقطة يجب أن نشير إليها، في كل حوادث الحرائق، وهذه حقيقة مفارقة وتغيير للواقع والحقائق من قبل المستوطنين، المستوطنون يدعون أن المواطنين الفلسطينيين هم من أحرقوا الأراضي في محيط البؤر الاستيطانية، ولكن هذا الفيديو يوثق بشكل واضح قيام المستوطن أحد المستوطنين بإشعال النيران التي امتدت والتهمت كما ذكرنا عشرات الأشجار، ومن ثم يقوم جيش الاحتلال باقتحام المنطقة بحثا عن من ادعى المستوطنون أنهم قاموا بإحراق هذه الأراضي في محيط البؤر الاستيطانية. وهذه حقيقة رواية تتكرر في كل المرات التي يحرق المستوطنون فيها أراضي المواطنين الفلسطينيين.
1: شكرا لك ثروة شقرة مراسلة الجزيرة من برقة. معنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، ماذا في باقي التطورات في الضفة الغربية اليوم؟
2: في الخليل الأبرز هو بدء توافد المستوطنين إلى باحات المسجد الإبراهيمي مع إغلاقه لليوم الثاني على التوالي، وذلك بحجة الأعياد اليهودية. يمكن من خلال عدسة الكاميرا أن نرصد وصول عشرات المستوطنين إلى محيط هذا المسجد في هذه الأثناء، وذلك لبدء اقتحامه بالتزامن مع هذا الإغلاق المستمر. الحجة التي يغلق بها الاحتلال هذا المسجد هي الأعياد اليهودية، أو ما يعرف بالأيام العشر للتوبة كما يقولون على وجه التحديد. لكن ما نشاهده حتى هذه اللحظة أن كل هذه المناطق مغلقة، بمعنى آخر الاحتلال فرض طوقا أمنيا شاملا وكاملا روعة على كل هذه المناطق بالتزامن مع بدء توافد المستوطنين من مختلف أنحاء الضفة الغربية إلى هذا المسجد تحديدا تمهيدا لاقتحامه. الصور التي وثقت يوم أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية كانت تظهر أداء المستوطنين الصلوات التلمودية داخل هذا المسجد، وليس فقط في ساحاته، إقامة أجواء احتفالية صاخبة أيضا داخل هذا المسجد، علما أن الاحتلال كان قد أغلق هذا المسجد يوم أمس. حتى هذه اللحظة نقول، وبموجب التقسيم الزماني والمكاني لهذا المسجد، من المفترض إغلاقه فقط هذا اليوم ويوم الأحد المقبل، لكن امتدت إغلاقات الاحتلال دون أن تأخذ بعين الاعتبار أي تفاصيل أخرى بهذا الاتجاه، علما أن التقسيم الزماني والمكاني تاريخيا هي خطوة أحادية روعة. الاحتلال هو من اتخذ هذه الخطوة دون طبعا أن يأخذ بعين الاعتبار أهمية ومكانة هذا المسجد بالنسبة للفلسطينيين والمسلمين على وجه التحديد. إضافة إلى ذلك، يمكن الإشارة إلى أن هذا المكان يتعرض بشكل مركز في الأسابيع الأخيرة لسلسلة اقتحامات كبيرة من قبل لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل المستوطنين الذين يحاولون تغيير الطابع الديني والتاريخي لهذا المكان تحديدا، بدءا من سحب صلاحيات بلدية الخليل داخل هذا المسجد، إضافة إلى الأوقاف

0: في الإسلامية وإحداث تغييرات جوهرية في بنائه الداخلي من خلال سقف صحن الحرم الإبراهيمي المكشوف، وإصدار أوامر عسكرية أيضا للاستيلاء على مساحة تصل إلى 288 مترا من مساحة هذا المسجد بموجب أمر عسكري. كل ذلك يتزامن مع تكثيف هذه الاقتحامات التي نشاهدها عبر عدسة الكاميرا ووصول المستوطنين من مختلف أرجاء الضفة الغربية إلى هذا المكان. الناس الذين يعيشون في محيط المسجد هم من يتجرعون الخوف بشكل مستمر روعة، خاصة وأن المستوطنين يهاجمون ليل نهار هذه المناطق. الجيش الإسرائيلي يحول منازل الفلسطينية إلى ثكنات عسكرية، يفرض حظر التجول على الأحياء المحيطة بالمسجد الإبراهيمي بالتزامن مع هذه الاقتحامات. كذلك الأمر يمنع الفلسطينيين من التحرك. هذه آخر نقطة يمكن لنا أن نجازف ونأخذ بها صورة لهذه الاقتحامات. حتى هذه اللحظة وصول الفلسطينيين إلى المناطق القريبة المحيطة لهذا المسجد قد تعرض الفلسطينيين إلى الملاحقة أو الاعتقال. طائرات الدرون تحلق في سماء هذه المنطقة منذ ساعات الصباح بشكل واضح، والجيش الإسرائيلي أيضا ينتشر عبر النقاط العسكرية المختلفة في هذا المكان. تحدثنا صباحا مع مدير المسجد الإبراهيمي والذي أكد إغلاق هذا المسجد، إضافة إلى انتشار الجيش الإسرائيلي بشكل كبير. لابد من الإشارة روعة إلى أن إسرائيل كانت قد اتخذت في السنوات الثلاث الأخيرة سلسلة إجراءات مكثفة وواضحة. هذه الإجراءات استهدفت تقييد قدرة الفلسطينيين الوصول إلى هذا المسجد تحديدا من بوابة واحدة فقط. من يريد أن يدخل المسجد الإبراهيمي عليه أن يدخل من بوابة واحدة وبقية الأبواب مغلقة، وهذه البوابة الوحيدة أيضا تغلق في معظم الأحيان.
1: شكرا لك محمد الأطرش مراسل الجزيرة من محيط إذن الحرم الإبراهيمي في الخليل. في ملف حرب روسيا على أوكرانيا، أفاد عمدة كييف بإصابة 16 شخصا بينهم طفلان في هجمات روسية على العاصمة الأوكرانية. من جهة أخرى أعلن حاكم مقاطعة روستوف إسقاط نحو 50 مسيرة خلال هجوم أوكراني واسع استهدف مدينة روستوف، ما أدى إلى أضرار في محطة كهرباء وانقطاع الخدمة عن أحياء بمدينة روستوف عقب سقوط حطام مسيرات أوكرانية. معنا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، ومعنا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. البداية معك أسد الله، وآخر التطورات من الجانب الأوكراني.
2: نعم روعة، ساعات الفجر الأولى شهدت هجوما روسيا مكثفا بسلسلة من الصواريخ أغلبها باليستية. على الأقل 10 صواريخ ضربت مناطق مختلفة في كييف وهزت المدينة بشكل كبير. هذه النقطة سقط فيها أحد الصواريخ الباليستية الروسية، كما ترين أحدث حفرة كبيرة في الأرض، وهذه بعض الأجزاء المتبقية من الصاروخ الروسي نجدها هنا. طبعا السلطات قامت بنقل جميع أو جسم الصاروخ الرئيسي. هذه النقطة إذا اتجهنا إلى هذا الاتجاه نجد العدد من السيارات التي دمرت واحترقت بشكل كبير. على الجانب الآخر، خيري can you show the other side please. على الجانب الآخر نجد محطة للوقود، هذه المحطة نالها نصيب كبير أيضا من الدمار. ما لا نستطيع أن نظهره بالكاميرا بسبب يعني تعليمات السلطات الأمنية الأوكرانية هو على الجانب الآخر من هذا الطريق، وهو عبارة عن محطة كبيرة للطاقة. من الواضح أنها استهدفت بشكل كبير أكثر من مرة، عليها علامات استهدافات سابقة، وما يبدو أن هذا الصاروخ الروسي كان متجها إلى أحد هذه الأهداف، ربما محطة الطاقة، ربما محطة قطارات قريبة، ربما خطوط كهرباء قريبة، ولكن من الواضح أنه ضل طريقه إلى هذه النقطة المفتوحة. عموما في كييف المدينة التي شهدت تكثيفا للهجمات الروسية، معظم الأهداف كانت مناطق أو مباني إدارية ومخازن للسكك الحديدية ومستودعات وبعض المباني السكنية. خارج كييف روعة هناك تكثيف على منطقتين بالتحديد، أوديسا وزاباروجيا، وهناك آخر تحديث للأنباء أتانا من السلطات المحلية في المنطقتين يقول إن هناك على الأقل 10 مصابين وأن العدد مرشح للازدياد. حتى الآن هذه الهجمات الروسية ما زالت

0: متواصلة. قبل قليل من الآن توقفت صفارات الإنذار المرة الخامسة ربما منذ ساعات الفجر. هذه النقطة ربما توحي بأن الهجوم الروسي كان موجها بالأساس للبنية التحتية. المياه انقطعت عن عدد كبير من أحياء غرب كييف، ربما الشطر الغربي كله من كييف انقطعت عنه المياه لساعات طويلة، وما زالت السلطات حتى الآن تعمل على استرداد إمدادات المياه لهذه المناطق. إذن استهداف للبنية التحتية للمياه، استهداف ربما كان مقصودا للبنية التحتية للطاقة، واستهداف للبنية التحتية في السكك الحديدية. هذا هو العنوان الأبرز لهذه الاستهدافات الروسية حتى الآن. ولكن العنوان الآخر إذا أردت روعة هو استخدام مكثف للصواريخ البالستية التي غابت عن المشهد، مشهد الهجمات الروسية منذ نحو أسبوع كامل.
1: شكرا لك أسد الله الصاوي مراسل الجزيرة من كييف. مراسل الجزيرة في موسكو أمين درغامي، ما الذي تقوله روسيا سواء عن الهجمات التي تعرضت لها أو عن ما تشنه من هجمات على أوكرانيا؟
2: في الحقيقة وزارة الدفاع الروسية أصدرت صباح اليوم بيانا تحدثت فيه عن عدد كبير من الأهداف التي قصفتها الليلة الماضية سواء بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة من طراز جيران 4 وجيران 5، وذلك في مناطق واسعة من أوكرانيا. تحدث عن كييف، محيط كييف، أوديسا، إسماعيل في الجنوب، زاباروجيا، خاركيف، وكلها أهداف تقول الوزارة بأن لها علاقة بالتصنيع العسكري أو بإمداد القوات الأوكرانية. قالت الوزارة إنها استهدفت مركزا للبيانات يتم من خلاله تزويد الجيش الأوكراني، وذلك في العاصمة الأوكرانية كييف، وأيضا محطة لتزويد الكهرباء في منطقة بروفاري في مقاطعة كييف، إضافة إلى سفينتين، سفينة شحن في ميناء تشورنومورسك على البحر الأسود، وأيضا سفينة كانت تقل معدات عسكرية بحسب الوزارة إلى ميناء أوديسا أيضا في البحر الأسود. وتحدثت أيضا الوزارة، وهذا لربما تطور جديد، على أنها قصفت جسرين على النهر دنيستر يتم من خلالهما كما قالت نقل الشحنات العسكرية إلى ميناء إسماعيل من رومانيا، وهو ذلك النهر الذي يقسم بين أو يفرق بين الأراضي الأوكرانية وأيضا الأراضي الرومانية. وهذا تطور جديد ينضاف إلى سلسلة من الاستهدافات تقول القوات الروسية على أنها تحاول بذلك قطع الإمدادات من الدول الغربية الحدودية مع أوكرانيا عن الأراضي الأوكرانية. الوزارة أيضا تحدثت على أنها قصفت مصنع زاباروجستال للمعادن في محافظة زاباروجيا، وأيضا تجمعا للقوات الأوكرانية في خاركيف باستخدام قنابل انزلاقية من طراز فاب 500. وقالت أيضا إنها استهدفت بنى تحتية في ميناء تشورنومورسك على البحر الأسود هنا داخل روسيا. تحدثت الوزارة على أن دفاعاتها الجوية أسقطت 641 مسيرة الليلة الماضية، وهذا ارتفاع يلاحظ في الحقيقة في عدد المسيرات، بينما تراجعت أعدادها الأيام الأخيرة. اليوم نتحدث عن رقم يتجاوز 600 مسيرة، وهذا تطور أيضا مهم. سلطات يوروسلاف المقاطعة التي تقع إلى الشمال من موسكو تحدثت عن حريق اندلع في مصفات للنفط جراء هجوم بالمسيرات دون وقوع إصابات. ولعل الحصة الأكبر من الهجمات هي التي تعرضت لها مدينة روستوف على الدون في الجنوب الغربي من روسيا. السلطات هناك تحدثت عن وقوع إصابات جراء استهداف مباني سكنية، استهداف أيضا منشآت للبنية التحتية، واندلاع حرائق وأيضا قطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من الأحياء في مدينة روستوف.
1: أمين، يعني باختصار شديد الجانب الدبلوماسي، هل هناك أي مؤشرات حول لقاء كان قد أعلن كوشنر أنه يحتمل حدوث لقاء بين الجانبين الأوكراني والروسي مطلع الشهر المقبل؟
2: الكرملين كان قد تحدث على أن موقف روسيا ثابت من هذه المسألة، وهو

0: أن اللقاء إذا كان له أن ينعقد فإن على الرئيس الأوكراني أن يأتي إلى هنا إلى موسكو، وفي ذلك تعجيز لربما من قبل روسيا لحدوث مثل هذا اللقاء الذي تقول روسيا إنه إذا ما جرى فإنه يجب أن يحدث فقط للتوقيع على اتفاق نهائي بإشراف أمريكي بين روسيا وأوكرانيا.
1: شكرا لك أمين درغامي مراسل الجزيرة من موسكو. مع استمرار جبهات الصراع في الشرق الأوسط، تلتهم الحرب على إيران ما يزيد على 38 مليار دولار كإنفاق عسكري أمريكي مباشر مدفوعا باستنزاف قياسي للمخزونات الدفاعية. التفاصيل مع منال بوعلي.
2: خلف الصراع القائم في الشرق الأوسط والتوترات في الممرات المائية، تنمو فاتورة اقتصادية باهظة يتجرع تبعاتها الاقتصاد الأمريكي بشكل متسارع. هذا ما خلصت إليه دراسة حديثة صادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، مع تقدير بلوغ التداعيات الاقتصادية والعسكرية لحرب إيران مليارات الدولارات التهمتها الأشهر الخمسة الأولى من الحرب الأمريكية الإيرانية، مع ارتفاع قياسي في النفقات. فقد سحبت حرب إيران 38 مليار دولار من جيب دفع الضرائب الأمريكيين. ماذا يعكس هذا الرقم من تقديرات الإنفاق؟ 38 مليار دولار تمثل تكاليف عسكرية لتعويض الذخائر المستهلكة والمعدات التي فقدت في الحرب، ضف إلى ذلك تكاليف الوقود المرتفعة والعمليات اللوجستية وتحركات الأساطيل التي قد تزيد حسابياً إذا ما استمرت الحرب على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر. وتشكل تكلفة استبدال الذخائر المستهلكة ما يقرب من 22 مليار دولار، وهي النسبة الأكبر من إجمالي تكاليف الأشهر الأولى من الحرب التي استنزفت مخزونات الذخائر بشكل كبير. إذن حجم إنفاق ضخم على الذخائر يعكس استنزافا حادا للصواريخ الاعتراضية المتطورة وضغطا غير مسبوق على خطوط الإنتاج وسلاسل الإمداد العسكرية الأمريكية. ولم يكتفي تقرير الكونغرس الأمريكي بتقدير حجم الإنفاق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الحرب، بل أدرج توقعا لتكلفة كل شهر إضافي من الصراع الأمريكي الإيراني والذي قد يصل إلى 3 مليارات دولار، مع اعتبار أن هذه التكاليف الشهرية قد تكون أعلى بكثير في حال تصاعد التوتر واحتد الصراع. هذا الإنفاق العسكري بمليارات الدولارات في حرب تدور حول ممرات مائية حيوية يصل مباشرة إلى الداخل الأمريكي على شكل ضريبة يدفعها المواطن من مدخراته اليومية وتكلفة معيشته، لأن تمويل هذه الحرب لا يأتي من فائض ميزانية بل عبر الاقتراض الحكومي وإصدار المزيد من سندات الخزانة، ما يهدد برفع عجز الموازنة وزيادة إجمالي الدين العام الذي تجاوز 40 تريليون دولار في أغسطس المنقضي.
1: نهاية هذه الساعة الإخبارية، ولكن التغطية مستمرة على رأس الساعة. شكرا لحسن متابعتكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.

0: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
1: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
2: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
3: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
1: نفكك تفاصيله.
2: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
1: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
4: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
5: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
6: كلا هذا لم يحصل.
1: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
7: دول المنطقة كلها معنية بأن انتهى الصراع في أسرع وقت ممكن.
1: لإيضاح المعنى.

0: في كفر الرومان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
1: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بأولاد.
2: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل

0: ننتبه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلامة مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.

0: أهلا بكم ومستمرون معكم في هذه التغطية لملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مضيفا أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون بشدة التوصل إلى اتفاق على حد قوله. وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال أن انسحاب واشنطن من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. في الأثناء نقل موقع أكسيوس عن مصادر أنه من المتوقع أن يعقد ترامب محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. وفي طهران قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصالين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي آخر التطورات الإقليمية. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت مقر وعتادا للحوثيين في منطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. في المقابل قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. والبداية مع ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات الواردة من واشنطن وطهران. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نبدأ معك أحمد ومع آخر التصريحات الأمريكية، لا سيما تلك العائدة للرئيس الأمريكي ولنائبه.
1: نعم رنيم، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء فعالية انتخابية في ولاية نورث كارولينا هي تكرار لهذه الفرضية التي تبناها منذ نحو أسبوع من أن الحرب مع إيران ستنتهي إما قبيل انتخابات التشغيل النصفي أو حتى بعدها بقليل، وبعد ذلك ستنخفض أسعار الطاقة وأسعار المحروقات في الداخل الأمريكي، ما يعني انخفاض في أسعار السلع والمنتجات الغذائية، وأن الحصار البحري المفروض على إيران والضغط الاقتصادي والمالي المفروض عليها يؤديان نتائجهما المرجوة، وأن إيران تتواصل مع الإدارة الأمريكية بغية التوصل لأي اتفاق ينهي هذا الحصار عليها. لكن الولايات المتحدة حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال تبحث عن اللحظة المناسبة والتنازلات المناسبة من إيران لتقبل بهكذا اتفاق. وهذه الفرضية التي يتحدث بها الرئيس الأمريكي لم يعطي تفاصيل حول ما هي المعطيات الجديدة التي تجعل من هذه الفرضية قابلة للتحقق، عوضا عن تلك التصريحات أو تكرار هذه التصريحات وقرب نهاية الحرب الذي كان الرئيس الأمريكي منذ 6 أشهر تقريبا يطرحها على مسامع المواطن الأمريكي والناخب الأمريكي. هناك بعض المراقبين من يرون أن هذه التصريحات الغاية منها انتخابية وحملة انتخابية من الرئيس الأمريكي للتخفيف موضوع الحرب كعامل أساسي في ذهن الناخب الأمريكي، وأن يعتبر هذا العامل بأنه عامل مؤقت للغاية ليصرف أنظار الناخب الأمريكي عن هذه الحرب وتداعياتها الاقتصادية والمعيشية عليه، ليركز بها على إنجازات الإدارة الأمريكية من وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مسائل أخرى، خصوصا تلك المسائل المحلية فيما يتعلق بالهجرة وغيرها من الملفات التي تصب في العادة لصالح الحزب الجمهوري، علّه ينقذ الحزب الجمهوري من خسارته لأغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ حسب ما تشير إليه بعض استطلاعات الرأي. نائب الرئيس جيري فانس أيضا تحدث من أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تغيرا في ديناميكية هذه الحرب، وأن الولايات المتحدة ستبقى في المنطقة ومنخرطة فيها حتى نهاية هذه الحرب، لأن مغادرة الولايات المتحدة منطقة الشرق الأوسط دون وضع حد ونهاية للحرب مع إيران سيعني أن تتولى دول المنطقة وتواجه هذه الأزمة، وما يعني في النهاية ارتفاع لأسعار الطاقة كون إيران ستعرقل عبور ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وارتفاع أسعار الطاقة عالميا سينعكس بذلك ارتفاع أسعار المحروقات في الداخل الأمريكي، وأن إيران حسب نائب الرئيس أيضا تسعى للوصول إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي ينتظر اللحظة المناسبة والتنازلات المناسبة. وهذه أيضا يصب في هذا الخطاب الذي تتبناه الإدارة الآن من أن هذه الحرب قريبة جدا من النهاية، وبقرب انتخابات التشغيل النصفي. حتى أن وزير الطاقة الأمريكي أيضا تحدث من أن المسارات التي فتحتها ودشنتها الولايات المتحدة عبر مضيق هرمز تمكنت الثلاثاء من عبور 18 مليون برميل عبر هذين المسارين، ما يعني محاولة من وزير الطاقة الأمريكي لإفضاء نوع من اليقين لدى أسواق الطاقة العالمية على ذلك يؤدي إلى انخفاض في أسعار الطاقة لم نشهده حتى اللحظة بعد هذه التصريحات. رنيم،
0: شكرا لك أحمد. ونتحول إلى طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي وآخر المستجدات من إيران. تفضلي رانيا.
2: نعم رنيم، يعني يمكن القول أن طهران تحاول التأكيد على رسالتين مهمتين للولايات المتحدة. الأولى هي تمسكها بالدبلوماسية ولكن وفق شروطها وعلى أساس مذكرة التفاهم. أما الرسالة الثانية فهي رسالة تحذير الولايات المتحدة من أن أي خطأ في الحسابات سيتم الرد عليه بقوة. فيما يتعلق بالرسالة الأولى، تأتي تصريحات محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني، والذي قال أنه يعرب عن أمله في أن يقوم ما وصفه بالعدو بالتمتع بالحكمة والعقلانية، وأن يعود لتنفيذ التزاماته ويعني يطبق بنود مذكرة التفاهم، رغم أنه يقول أن هذا الأمر لن ينهي المسألة بل ستكون هناك مواجهة مع ما وصفها بنظام الهيمنة، مقدما اعتذاره للشعب الإيراني على أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة يعني تقوم بشن حرب على ثلاث مستويات: اجتماعية، اقتصادية، وأيضا تحاول عرقلة واستهداف التقدم العلمي. وفي هذا السياق أيضا وفي إطار هذه الرسالة، يؤكد يعني وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي على عزم بلاده الدفاع عن نفسها بكل قوة، ولكنها أيضا منفتحة على الحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوق الشعب الإيراني. وأجرى يعني من بكين اتصالين هاتفيين مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ومع نظيره التركي هاكان فيلان، وبحث معهما التطورات الإقليمية، وأيضا تبادل وجهات النظر في القضايا المختلفة التي لم تحددها وزارة الخارجية، ولكن يمكن القول أنها تنصب في التطورات الأخيرة في المنطقة والجهود الدبلوماسية وغيرها من التطورات المرتبطة بالتصعيد الإيراني الأمريكي. أما على يعني أساس الرسالة الثانية، هناك تحذيرات من الجيش الإيراني الحرس الثوري للولايات المتحدة من أن أي خطأ في الحسابات سيتم الرد عليه بشكل قوي وسريع. يرد المتحدث باسم الجيش الإيراني على ما وصفها بادعاءات الرئيس الأمريكي بشأن قدرات إيران العسكرية، وقال أن هذه التصريحات التي تتحدث عن انهيار القدرات العسكرية الإيرانية هي غير صحيحة، ووجه تحذير من أن أي هجوم سيتم الرد عليه بقوة. هذه الهجمات أيضا جاءت من قبل يعني قائد الحرس الثوري في تصريحات سابقة، وأيضا من قائد القوات البرية في

0: الجيش الإيراني الذي أكد أن القوات الإيرانية منتشرة على الحدود، وهناك فقط عشرة يعني على الأقل 10 ألوية متواجدة على سواحل مكران على بحر عمان مستعدة للدفاع عن البلاد أمام أي هجمات كما يقول. واعتبر أن هذا الانتشار للقوات البرية هو سبب عدم قيام الولايات المتحدة بأي هجوم بري على إيران. هذه التصريحات كلها يعني يمكن القول أنها توجه رسائل ويعني مؤشرات على يعني إمكانية العودة إلى المسار الدبلوماسي إذا توفرت الشروط، خاصة بعد تأكيد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي على عدم ثقة بلاده في الولايات المتحدة، وأن على واشنطن أن تكسب ثقة طهران، مشيرا في وقت سابق إلى أن هذه الثقة نعم. يمكن يعني كسبها من خلال تنفيذ شروط طهران، وعلى وجه التحديد الشروط العسكرية والاقتصادية منها رنيمة.
1: شكرا لك رانيا قاسمي على هذه التفاصيل. مع استمرار جبهات الصراع في الشرق الأوسط تلتهم الحرب على إيران ما يزيد على 38 مليار دولار كأنفاق عسكري أمريكي مباشر مدفوعا باستنزاف قياسي للمخزونات الدفاعية. التفاصيل مع منال بوعلي.
2: خلف الصراع القائم في الشرق الأوسط والتوترات في الممرات المائية تنمو فاتورة اقتصادية باهظة يتجرع تبعاتها الاقتصاد الأمريكي بشكل متسارع. هذا ما خلصت إليه دراسة حديثة صادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي مع تقدير بلوغ التداعيات الاقتصادية والعسكرية لحرب إيران مليارات الدولارات التهمتها الأشهر الخمسة الأولى من الحرب الأمريكية الإيرانية مع ارتفاع قياسي في النفقات. فقد سحبت حرب إيران 38 مليار دولار من جيب دفع الضرائب الأمريكيين. ماذا يعكس هذا الرقم من تقديرات الإنفاق؟ 38 مليار دولار تمثل تكاليف عسكرية لتعويض الذخائر المستهلكة والمعدات التي فقدت في الحرب، ضف إلى ذلك تكاليف الوقود المرتفعة والعمليات اللوجستية وتحركات الأساطيل التي قد تزيد حسابياً إذا ما استمرت الحرب على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر. وتشكل تكلفة استبدال الذخائر المستهلكة ما يقرب من 22 مليار دولار، وهي النسبة الأكبر من إجمالي تكاليف الأشهر الأولى من الحرب التي استنزفت مخزونات الذخائر بشكل كبير. إذن حجم إنفاق ضخم على الذخائر يعكس استنزافا حادا للصواريخ الاعتراضية المتطورة وضغطا غير مسبوق على خطوط الإنتاج وسلاسل الإمداد العسكرية الأمريكية. ولم يكتفي تقرير الكونغرس الأمريكي بتقدير حجم الإنفاق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الحرب، بل أدرج توقعا لتكلفة كل شهر إضافي من الصراع الأمريكي الإيراني والذي قد يصل إلى 3 مليارات دولار، مع اعتبار أن هذه التكاليف الشهرية قد تكون أعلى بكثير في حال تصاعد التوتر واحتد الصراع. هذا الإنفاق العسكري بمليارات الدولارات في حرب تدور حول ممرات مائية حيوية يصل مباشرة إلى الداخل الأمريكي على شكل ضريبة يدفعها المواطن من مدخراته اليومية وتكلفة معيشته، لأن تمويل هذه الحرب لا يأتي من فائض ميزانية بل عبر الاقتراض الحكومي وإصدار المزيد من سندات الخزانة، ما يهدد برفع عجز الموازنة وزيادة إجمالي الدين العام الذي تجاوز 40 تريليون دولار في أغسطس المنقضي.
1: إذن وللتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، ومعنا في الاستوديو كذلك الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أبدأ معك أستاذ ديفيد انطلاقا من تقرير الزميلة منال بوعلي. عندما يتحدث مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي عن تكلفة هذه الحرب وكم تستنزف من المخزونات العسكرية الأمريكية، كيف يشكل هذا الأمر ضغطا إضافيا على الرئيس الأمريكي؟
3: هو يضيف بعض الضغوط. بداية هنالك الكثير من الأشخاص في الولايات المتحدة يكرهون الرئيس ترامب، بالتالي أي شيء سلبي يتم النظر إليه واعتباره سوء إدارة. ما نراه حقا هو مشكلة تعاني منها جيل، هي انتهاء من الحرب الباردة، وبدأنا من استخدام وخزن الأسلحة والإنتاج، بالتالي رأينا مشكلة في بعض المعدات والذخيرة والتي بدأت مثلا في الحرب مع أوكرانيا مما يتعلق بالصواريخ الاعتراضية. بالتالي الانتقاد الذي يواجهه الرئيس ترامب فيما يتعلق بالتوماهوك، الصواريخ الهجومية، وأيضا الصواريخ الجديدة التي لن تمتلك الكثير منها، وبعد ذلك هنالك الصواريخ الدفاعية باتريوت والثاد وهي تنطلق من الأرض. بالتالي هذا المخزون بدأ يقل بسبب وحقيقة أن لم يكن هناك طلبات كافية لإنتاج هذه الأسلحة. بالتالي الانتقاد الذي وجه أنه علينا أن ننوع مخزون الأسلحة من أجل حربنا الوقائية في الهادي إلى الشرق الأوسط، وبالتالي هو لم يقدم القضية السياسية للذهاب إلى الحرب أمام الشعب الأمريكي، فالكثير من الشعب الأمريكي أو عديد من الشعب الأمريكي لا يشعرون بالرضا عن هذا الأمر.
1: دكتور عباس، هل ترى إيران تحاول الاستفادة من هذا الواقع؟ أم أنها في مكان محرج للغاية داخليا لدرجة أنه ليس بإمكانها الاستفادة من كل هذه المعطيات؟
3: أعتقد أن هذه الحرب فيها لديها مكونات عديدة، أولها التبادل العسكري، والمكونات الأخرى أن الطرفين يحاولان أن يقوما بتسليح الجانب الاقتصادي ضد بعضهما البعض. الولايات المتحدة تقترب من الانتخابات وتحاول أن تضع ويكون هذا ضغط على الرئيس الأمريكي، لكن إيران لا تعتمد على النتائج، لأنه حتى بوجود المزيد من المقاعد في الكونغرس ديمقراطيين هذا لا يعني أن هنالك تغيير في السياسة تجاه إيران، لأننا لسنا في ظروف طبيعية، هذا وقت حرب. ربما في الأوقات الاعتيادية قد يؤثر هذا الأمر بشكل نسبي حول مسألة الاتفاق الذي قد يبرم في مرحلة ما. بالتالي نحن نرى من جهة أن الولايات المتحدة تقوم بفرض الحصار البحري وتحاول أن تضغط على إيران اقتصاديا من أجل أن تجبرها على الاستسلام أو الانهيار، لكن إيران برغم الألم الاقتصادي فإن الاستسلام ليس خيارا أو سيناريو مقبول. ربما في البيت الأبيض هنالك فكرة أن إيران تخشى من الألم الاقتصادي أكثر من الحملة العسكرية وسيناريو الاستسلام، لكن النقطة هي أنه حتى لو انخرطت إيران في هذه الحرب وتواجه الضغوط الاقتصادية، الموضوع في إيران أنه أي الثمن للاستسلام قد يكون أكثر بكثير. بالتالي إيران تستخدم نفوذها الذي تمتلكه على مضيق هرمز أو على مضيق باب المندب من أجل أن تضغط على الاقتصاد الأمريكي. وبالإضافة إلى ذلك سمعنا تقارير عن مسألة هذا التقليل النفاذ في مخزون الصواريخ الاعتراضية قد يكون فاعلا آخر، لكن إيران تقليديا تحاول لا تستخدم هذه أدوات النفوذ كأهداف، لكنها هي فقط أدوات. قد يكون الهدف هو تسوية تفاوضية أو اتفاق، بدون تلك التسوية التفاوضية لن سيكون هناك ربما توقف في العمليات. بالتالي أعتقد أن على الطرفين أن يذهبا إلى طاولة المفاوضات من أجل أن يصل إلى شيء يكون مستدام. بالنسبة لإيران الأمر لا يتعلق فقط بوقف مؤقت للحرب، لكن يتعلق بالتوصل إلى اتفاق سيأتي بالسلام والأمان للمنطقة وليس فقط لإيران وعلى المدى الطويل. بالتالي نحن نرى أن هذه الأخذ والرد يستمر إلى أن نصل إلى صيغة بإمكانها أن تحقق الأمن للمنطقة.
1: هل تقرأ الاتصالات التي قام بها وزير الخارجية الإيراني ضمن ربما محاولة جديدة للذهاب إلى طاولة المفاوضات، أم أنها كتلك التي قرأنا عنها يعني في الفترة الأخيرة ولم تؤدي إلى نتيجة عملية؟
3: كل مرحلة تختلف عن سابقتها، ليس بالضرورة ستكون متشابهة، لكن فيما يتعلق بإمكانية التصعيد أيضا هذه متشابهة. نحن الآن في وضع ربما قد نشهد احتمال وقوع جولة جديدة من التصعيد، لكن هذا لا يعني أن الدبلوماسية تتوقف. بالتالي إيران ترى إذا ما كان باستخدامها أن تقوم باستخدام الأدوات والتحدث مع الوسطاء، كان مثلا هناك

0: كحديث مع بيجين وزيارة هناك لمعرفة إذا ما كان هنالك إمكانية لاستخدام تلك الفرص. بالتالي أعتقد أن هذه الاتصالات مهمة، لكن علينا أن نرى الخيارات لدى الطرفين أيضا. مثلا هل سيكون هنالك مثلا استفزاز للاستقرار أو الاستمرار بالضغط الاقتصادي؟ أعتقد أن كل الخيارين محتملان. أعتقد أن إيران تحاول أن تتهيأ للسيناريوهين.
1: أستاذ ديفيد، يزداد المشهد في المنطقة تعقيدا مع تعدد الجبهات ومع تعدد المحاور إذا أمكن القول. اليوم بماذا يوصف المشهد لمن يريد أن يفهم كل هذه الاتصالات الدبلوماسية، كل الحراك الذي يحصل سواء بين دول المنطقة وبينها وبين دول الخارجية؟
0: بداية علينا أن نفهم أن رؤية إيران للسلام والاستقرار الإقليمي هي رؤية تكون فيها الدول العربية تخضع لإيران. هذا هو ما يهدفون إليه، وهم يستخدمون التدخل في ملاحة الخليج والملاحة الدولية من أجل تحقيق هذا الهدف. لحد الآن عندما كان هنالك مذكرة التفاهم، فالولايات المتحدة رفعت حصارها عن إيران وخففت ورفعت العقوبات عن مبيعات النفط، ولكن إيران لم تكن قادرة على عدم التدخل في الملاحة لأن النظام منقسم بين أشخاص يتحدثون معنا وأشخاص يديرون البلاد وأرادوا أن يبقوا نفوذهم على الملاحة. بالتالي لا نعرف إذا ما كنا نتحدث مع الأشخاص المسؤولين أو مع دمى تم تقديمهم فقط لإرضاء الأمريكيين والقطريين. أعتقد أن هنالك مؤشر جيد للنظام مستقبلا أنه رأينا اجتماعا بين وزير الخارجية القطري والسنغافوري. هم يشكلون مجموعات عملهم دول صغيرة في أماكن مهمة بالنسبة لسنغافورة التي باستطاعتها أن تسيطر على خطوط الملاحة مع الصين، أكدت التزامها في حرية تجاه حرية الملاحة. وإيران هي في خطر أن يتهدد موقفها الصين وروسيا وأيضا دول أخرى أيضا قامت بإدانة أعمال إيران في الملاحة. لا يمكنها أن تقبل باتفاق حيث يكون فيه المياه الدولية والقنوات العبور الدولية تسيطر عليها إيران. عندما يتحدث الإيرانيون لسوء الحظ عن الدبلوماسية، يبدو أن ما يعنوه هو اعتراف دولي بسابقة غير مألوفة، حيث تكون هنالك دولة تسيطر على ممر مائي دولي. بالتالي أنا أوافق مع الدكتور عباس أنه يجب أن قد يكون هنالك تصعيد سواء ما كان قد يقوده الإيرانيون الذين يشاهدون الآن العملة تنهار الآن 300 دولار وربما ستكون بقدر بناية من ثلاث طوابق من الريال، أو أن الولايات المتحدة التي تقول أن هذا الوضع لا يمكن الاستمرار به بسبب الضغوط السياسية، لأننا أيضا الأسلحة الاعتراضية بدأت تنفذ. بالتالي علينا أن نرى وننتظر ونرى، لكنني أوافق أن ربما التصعيد أكثر احتمالا.
1: شكرا لك ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، وشكرا لك دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. شكرا لقراءتكما لما يحصل في المنطقة. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت مقر وعتادا للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. هذا وحذرت وزيرة الخارجية اليمنية من محاولة ميليشيا الحوثي لكسب الوقت والتسلح وتكريس سيطرتها على الساحل الغربي وباب المندب. مزيد من التوضيح بشأن التطورات الميدانية مع الزميلة سلام خضر على الخارطة التفاعلية. تفضلي سلام. سنعود إليك سلام بعد حل المشكلة التقنية المتعلقة بالصوت. إذن نحن سنتابع مع الزميلة سلام كل ما يتعلق بالتطورات الميدانية في اليمن، لا سيما أنه في الأيام القليلة الماضية كان هناك تحركات سواء من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين أو من قبل القوات الحكومية التي تستهدف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين. نعود إليك

0: سلام إذن لتوضيح ما يحصل على الخارطة.
1: نتحدث عن نقاط تماس واشتباك تقريبا شبه ثابتة خلال الأيام الماضية في أقصى الشمال في منطقة الجوف البيضاء، لا تزال أيضا نقطة قتال، والمخا بدورها، ولكن هناك أيضا مزيد من التفاصيل حول نقاط أو حتى حول التطورات الميدانية في هذه النقاط في الجوف.

0: الرئيسي لأنصار الله الحوثيين تاريخيا وهي صاعدة. في البيضاء أيضا لا تزال القوات الحكومية تقول بأنها تمتن المناطق التي تسيطر عليها وتحاول أيضا تحقيق المزيد من التقدم في للسيطرة على منطقة البيضاء وما تشكله من ظهير رئيسي في حال أرادت القوات الحكومية توسيع العمليات العسكرية باتجاه المناطق الساحلية تحديدا، وهنا التطورات الأكثر أهمية. في هذه النقطة تتركز تقريبا جبهة القتال عند محاور يمكن أن نقول بأنها صعبة من الناحية الجغرافية والتوبوغرافية. الاشتباكات تستمر في جبل كهبوب. القوات الحكومية تسيطر على هذه النقطة الجغرافية بالغة الأهمية، وتقول إنها حاليا هذه النقطة جبل كهبوب يتعرض لمحاولات اختراق وهجمات كثيفة من قبل أنصار الله الحوثيين. أهمية كهبوب تكمن أنه مرتفع رئيسي يعد ظهير منطقة الساحل الغربي الملاصقة تماما لباب المندب. من يسيطر على جبل كهبوب بشكل كامل ويفرض السيطرة الميدانية بالتالي تتيح له هذه النقطة محاولة التقدم أكثر، إلى جانب نقاط اشتباك في الوازعية وفي الكدحة وجبل حبش. هذه المناطق تتعرض لعمليات قصف مكثفة من قبل القوات الحكومية، والتطورات لا تزال أيضا مستمرة فيما تسميه القوات الحكومية منطقة القتل، وهو هذا المربع تقريبا الذي يظهر بخطوط حمراء على الخريطة. هذه المنطقة تقول القوات الحكومية منذ أكثر من أسبوع بأنها منطقة قتال، تحذر المدنيين من التواجد فيها، وأيضا هناك تحذيرات بضرورة عدم سلوك طريق المخا تعز. هذه تعد واحدة من أهم طرق الإمداد وأيضا تستخدم من قبل المدنيين، وبالتالي تحذير القوات الحكومية للمدنيين يعني أنها ستكون في قلب التطورات الميدانية، لا سيما القصف في محاولة لوقف وصول إمدادات أو توسع أكثر لجماعة أنصار الله الحوثيين.
1: شكرا لك سلام على كل هذه التفاصيل. وللمزيد حول الملف اليمني ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. إذن بداية نود أن نفهم قراءة لهذه التحركات على الأرض، هل هي تطورات جذرية أم أنها عمليات تحصل هنا وهناك تمهيدا لشيء ما؟
2: كما أوردت أيضا الزميلة سلام في الخارطة، العملية متحركة عسكريا، هناك محاولات لتأمين السيطرة، بمعنى تأمين السيطرة الحوثيون يسعون إلى أن يؤمنوا سيطرتهم على باب المندب والمخا من خلال تأمين ظهرهم. تأمين ظهرهم يتوقف على أن يحاولوا أن يبسطوا سيطرتهم على جبل كهبوب. جبل كهبوب مرتفع كبير عالي جدا، تضاريسه صعبة، يطل على باب المندب، يطل على جزيرة ميون. من يقف في على على على تبته يستطيع أن يسيطر ناريا على هذه المنطقة، وبالتالي أي قوة تسيطر على باب المندب دون أن تسيطر على جبل كهبوب يعني كأن لم يحدث، كأن ليس هناك أي قيمة عسكرية فيها،
1: لأنها أمنية. تبقى تحت مرمى إذا كان الطرف بالضبط آخر.
2: ولذلك المعارك الآن تشتد على من كهبوب ساحل المخا ذباب إلى جزيرة ميون، هذه مناطق الاشتباكات القوية الآن. طبعا بقدر ما تريد الحكومة أن تثبت وجودها في جبل كهبوب، أيضا هي تريد أن تضع الحوثيين تحت مرمى نيرانها، والحوثيون في المقابل يريدون أن يؤمنوا ظهرهم بهذا العمل، ولذلك يدخلوا في مناطق أخرى، يفتحوا جبهات أخرى بهدف مشاغلة القوات الحكومية ومحاولة التسلل إلى هذه المنطقة المسيطر عليها من قبل الحكومة. هذه الخارطة العسكرية أو خارطة الاشتباكات فيها بشكل
1: عام. الاشتباكات الأساسية. عندما تتحدث القوات الحكومية عن استهداف المناطق الشمالية، لماذا كان من المهم لها الإعلان عن هذا الموضوع وما هي أهمية
2: الشمالية؟ يعني جهة الجوف، جهة البيضاء، هو طبعا لأنه هذه هي أيضا مناطق تماس قديمة تعمل نوع من الاستنزاف للحوثيين، تشتيت قوتهم، وهي أصلا هدف يعني حسب كلام قيادات عسكرية حكومية هي من الأهداف الاستراتيجية للسيطرة عليها، لأن العنوان الأخير هو بالنسبة للحكومة هي صنعاء، هكذا أعلن أكثر من مسؤول فيها، وبالتالي هذه

0: كلها يعتبرها القادة الحكوميون أنها مظاهر للعنوان الرئيسي أو عناوين فرعية للعنوان الرئيسي.
1: كيف ترتبط بصنعاء إذا أمكن أن تشرح؟
0: هو بالنسبة لصنعاء تعتبر مركز القيادة والسيطرة بالحوثيين، يعني هذه معقل أساسي، عاصمة، وأيضا
1: أتحدث عن المناطق الشمالية. كيف
0: بالنسبة للمناطق المحيطة حول صنعاء أو القريبة من صنعاء؟ هذه هي مفاتيح بالنسبة لهم. الاقتراب من هذا المكان من خلال محاولة الدخول مثلا إلى الحزم في الجوف والسيطرة على الجوف، مناطق البيضاء ودخول إلى معقل البيضاء بحيث أنه تبقى المدخل الجنوبي إلى صنعاء، تلك المدخل الشرقي، عمران مثلا المدخل الشمالي، هذه مداخل تقترب من العاصمة. وأيضا الحوثيون هذه مسائل تعتبر خطرة، خطوط حمراء بالنسبة لهم، فالحكومة تحاول أن تحرك الجبهات في هذا الأمر، إلى جانب أن الحوثيين أيضا انتبهوا مبكرا في هذه المدى ففتحوا جبهة الساحل بهدف أيضا جر الحكومة، فهي عملية كل طرف يريد أن يجر الطرف الآخر إلى مربعه هو ويحدد ميدان المعركة هو. ولذلك الحقيقة يعني حتى الآن الحوثيون نجحوا في نقل المعركة في الساحل الغربي، وجعلوا الحكومة أو القوات الحكومية تركز الآن على هذا الأمر، إلى جانب طبعا حركة بسيطة في هذه المناطق الشمالية والشرقية. لكن الآن التصريحات وزيرة الخارجية مثلا أمس التي وجهتها للمجتمع الدولي واضح أيضا أنها رسائل تحذير وإنذار أن مرور الوقت، مزيدا من مرور الوقت، هذا سيمكن الحوثيين من السيطرة على باب المندب باعتبار أو تكريس السيطرة على باب المندب، بمعنى هم موجودين لكن أنهم مثلا يسيطروا على هذه المناطق اللي ذكرناها، الطريق الممتد، هذا خطر بالنسبة للحكومة، قد يؤدي أيضا إلى حتى أن يمتدوا إلى داخل عدن، وهذا طبعا بالنسبة للمعادلة العسكرية والسياسية ستقلب كثير من الموازين.
1: تحدثت عن هذه التصريحات، ولكن كان هناك أيضا تصريحات متعددة لمسؤولين حكوميين في ما يتعلق بالشق السياسي. إذن ما هي الرسالة التي تحاول الحكومة اليمنية إيصالها؟
0: هناك شعور بالامتعاض الحقيقة حسب ما سمعت من بعض المسؤولين من مواقف بعض الدول الأجنبية الغربية، خاصة الولايات المتحدة، وما تسرب أو أعلن عن لقاءات وغير اجتماعات، ويلمس بعض الأطراف الحكومية أن هناك ليس هناك إدراك لخطورة ما يحدث في باب المندب والبحر الأحمر على المدى البعيد وليس على المدى القريب، وأن هذا مهدد للمنطقة بالنسبة للحكومة وبالنسبة للإقليم. وهذا هذا هذا الامتعاض ظهر واضحا من تصريحات وزيرة الخارجية أمس وتصريحات رئيس الوزراء وأيضا بعض التصريحات الصادرة عن مجلس القيادة.
1: وأيضا ماذا يمكنك أن تخبرنا عن الوضع الإنساني للنازحين مع استمرار هذه الأزمة ويعني أمدها يطول؟
0: طبعا النازحون وضعهم الإنساني يتفاقم بشكل كبير، أن نعرف أنه كل يوم يرتفع نسبة عدد الضحايا النازحين. المناطق التي ينزح منها هؤلاء هم في مناطق التي سيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين، والحقيقة الحكومة إلى الآن لم تستطع أن تلبي أو تستجيب استجابة كافية لاحتياجات هؤلاء.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. وإلى تطورات في الضفة الغربية، حيث قال مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال أغلقت المسجد الإبراهيمي أمام الفلسطينيين لليوم الثاني وفرضت طوقا أمنيا في محيطه. وأضاف مراسلنا أن مستوطنين اقتحموا المسجد تزامنا مع الأعياد اليهودية. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات واسعة نفذتها الليلة الماضية وفجر اليوم في مناطق عدة بالضفة الغربية، كما أفادت مصادر طبية للجزيرة بنقل مصابين للمستشفى بعد تعرضهما للضرب المبرح من قوات الاحتلال في مخيم العين في نابلس. وللمزيد من التفاصيل حول الواقع الميداني انضم إلينا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. إذن محمد، وأيضا من قرية برقة في رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومن مخيم العين في نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. نبدأ معك محمد ومع آخر التفاصيل الميدانية وهذه التطورات المتسارعة.
2: في محيط المسجد الإبراهيمي في الخليل، مئات المستوطنين بدأوا بالتوافد في هذه الأثناء إلى هذا المكان، وذلك تمهيدا لاقتحام هذا المسجد بحجة

0: الأعياد اليهودية، وبالتزامن مع إغلاقه بشكل كامل أمام المسلمين والفلسطينيين لليوم الثاني على التوالي. المستوطنون وصلوا بالتزامن مع طوق أمني شامل وكامل في محيط المسجد الإبراهيمي على الأحياء الفلسطينية، وأيضا بالقرب من الأبواب المؤدية إلى هذا المسجد. ما نشاهده عبر عدسة الكاميرا هو وصول هؤلاء المستوطنين، وصول حافلات تقل مئات المستوطنين إلى هذا المكان، كنا قد رصدناها رنيم في الدقائق القليلة الماضية. وأيضا نشاهد أن هناك تواجد لمركبات عسكرية إسرائيلية، مركبات تابعة للشرطة الإسرائيلية أيضا تتواجد في محيط هذا المكان. الذي يجري على الأرض أن الجيش الإسرائيلي منذ أمس أغلق محيط المسجد الإبراهيمي بالكامل أمام الفلسطينيين، وقيد حركة الفلسطينيين بشكل كبير، وأصلا هي حركة مقيدة بفعل تواجد الاحتلال والنقاط العسكرية منذ سنوات طويلة لتأمين وصول المستوطنين واستيلائهم على هذا المسجد. إضافة إلى ذلك، الاحتلال الإسرائيلي أغلق منذ أمس هذا المسجد علما أنه بموجب التقسيم المكاني والزماني لهذا المسجد من المفترض إغلاق هذا المسجد فقط هذا اليوم ويوم الأحد المقبل بحجة ما يعرف بيوم الغفران تحديدا. لكن نحن نتحدث عن ما تفعله إسرائيل في الآونة الأخيرة، أنها استولت على قرارات داخلية داخل هذا المسجد، سواء للأوقاف الفلسطينية أو حتى لبلدية الخليل. يمكن كذلك الأمر رنيم أن نشاهد بشكل واضح الأعلام الإسرائيلية التي رفعت فوق هذا المسجد في الأشهر الأخيرة بشكل مكثف، ونشاهد أيضا الرموز الإسرائيلية التي أيضا توضع في هذه الأثناء بالتزامن مع احتفالات صاخبة كانت يوم أمس، ومن المتوقع أن تكون في الساعات القليلة القادمة ليس فقط في ساحات هذا المسجد، إنما أيضا داخل هذا المسجد على وجه التحديد، خاصة أن المستوطنين كانوا قد نشروا يوم أمس الصور التي تظهر أداء صلوات تلمودية داخل هذا المسجد وفي القسم الإسلامي تحديدا من هذا المسجد، علما أنه بعد مجزرة المسجد الإبراهيمي عام 94 جرى تقسيم هذا المسجد والاستيلاء على أكثر من ثلثي هذا المسجد تحديدا. وفي الأشهر الأخيرة بدأت إسرائيل بطبعا إجراء تعديلات داخلية على بناء هذا المكان التاريخي والأثري والحضاري بالنسبة للفلسطينيين، حيث أنها قامت بسقف المساحة المكشوفة من هذا المكان، وذلك لمنع الشتاء وأمطار الماء وطبعا الذي يتسبب به المطر حسب قولها، من الوصول إلى المستوطنين خلال اقتحاماتهم لهذا المكان تحديدا. ويمكن أيضا أن نشاهد المصعد الذي أقامه المستوطنون في الأشهر والسنوات الأخيرة داخل هذا المكان تحديدا، كجزء أيضا من التعدي على البناء التاريخي والحضاري، على الرغم من التحذيرات الأممية التي كانت بضرورة الحفاظ على طبيعة الوضع التاريخي والحضاري لهذا المسجد. لكن إسرائيل تسابق الزمن، ومن خلال وزرائها سموتريتش وبن غفير الذين اقتحموا المسجد الإبراهيمي في الأسابيع الأخيرة في سياق الدعاية الانتخابية،
1: نعم،
0: كانوا يقولون بشكل واضح أنهم انتقلوا من مرحلة تقسيمه زمنيا ومكانيا إلى مرحلة الاستيلاء الفعلي على هذا المكان، باعتباره مكان يرمز لليهود في فلسطين، وهذا خلافا لما يقوله الفلسطينيون باعتباره مسجد فلسطيني خالص للمسلمين.
1: شكرا لك محمد الأطرش. ونتحول إلى الزميلة ثروة شقرة الموجودة في قرية برقة في رام الله. إذن ثروة، ما هي آخر التفاصيل، لاسيما مع إحراق عدد من الأشجار وأيضا والأراضي الزراعية؟
2: وهذا المشهد لا يزال مستمر في بلدة برقة بقضاء مدينة رام الله. نحن اضطررنا إلى الانسحاب من داخل القرية بعد أن طردتنا قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنعها لطواقم الدفاع المدني رنيم من إخماد الحرائق التي لا تزال مستمرة منذ 3 ساعات. ما جرى صباح هذا اليوم، وصلت مجموعة ملثمة ومسلحة من المستوطنين، ووثق الفلسطينيون لحظة إدرام أحد المستوطنين النار في الأراضي الفلسطينية، الأراضي الزراعية للمواطنين الفلسطينيين، وقاموا برشق منازل المواطنين الفلسطينيين بالحجارة. نتحدث تحديدا عن المنطقة الشمالية التي تظهر في هذه الصورة، وخلف هذه التلال الأراضي الزراعية التي لا تزال تندلع النيران فيها.

0: سحبت حقيقة طواقم الدفاع المدني حتى من القرى القرية المجاورة تماما لقرية بورقة وهي قرية دير دبوان، لأن قوات الاحتلال لم تسمح للدفاع المدني من إخماد الحرائق. لا زال عدد من المستوطنين في المنطقة، وهذه هي واحدة من الكرفانات من البؤرة التي أقامها المستوطنون في أراضي المنطقة الشمالية. لا يزال تواجد المستوطنين في المنطقة. ما وثقه الفلسطينيون رنيم، أولا لحظة إطلاق الحجارة على المنازل ظهر أحد المستوطنين وهو مسلح، وفي هذه الصورة في هذه نرصد حركات للمستوطنين في محيط المنطقة التي أشعلوا النيران فيها، وفي محيط البؤرة الاستيطانية هذه التي امتدت على مساحة واسعة حقيقة. هم سيطروا على 10,000 دونم من أصل 12,000 وهي مساحة هذه القرية، بنوا 7 بؤر استيطانية منذ 7 أكتوبر، منعوا المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وحتى محاولة إطفاء النيران. أيضا أظهرت مقاطع الفيديو التي وثقها الفلسطينيون لحظة استخدام أحد المستوطنين السلاح وإطلاقه النار بشكل واضح، بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال وصلت إلى المنطقة. ماذا فعلت؟ حاصرت المنطقة بالكامل، قدمت الحماية للمستوطنين الذين انتشروا في الأراضي الزراعية وكانوا يشاهدون الفلسطينيين وهم يمنعون من قبل قوات الاحتلال من التقدم إلى أراضيهم، وشاهدوا كيف منعت قوات الاحتلال أيضا الدفاع المدني من الوصول إلى المنطقة وإخماد النيران فيها. وبالتالي عندما نتحدث عن هذا المشهد الذي عادة ما يقلب في الرواية الإسرائيلية، عادة المستوطنون يشعلون النيران ولكن يتهمون الفلسطينيين بذلك، يقولون أن الفلسطينيين أشعلوا نيران في محيط البؤر الاستيطانية، ومن هنا تتبنى أو يتبنى الجيش الإسرائيلي هذه الرواية ويبدأ بتحقيقات واعتقالات ميدانية. ما يخشى الفلسطينيون اليوم في هذه القرية هو اقتحام واسع للقرية، محاولة الوصول لمن وثق هذه الفيديوهات التي تعتبرها قوات الاحتلال مشكلة حقيقة. ولكن قرية بورقة وفق شهادات كثيرة استمعنا إليها رنيم، هناك تبادل وتكامل وظيفي بين الجيش والمستوطنين، وفي إحدى الحوادث وهذه نقطة مهمة قام المستوطنون أثناء وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه القرية بالاعتداء على المواطنين، ومن نفذ عملية الاعتقال هو المستوطن بحد ذاته. لا تزال النيران وفق ما تحدثنا من مصادر محلية مشتعلة في المنطقة، تمتد بين منازل المواطنين الفلسطينيين، وحقيقة هناك خشية بطبيعة الحال من امتداد النيران إلى مساحة زراعية أكبر. ونشدد إلى أن هذه المناطق هي أساسا ممنوع على المواطنين الفلسطينيين الوصول إليها. اعتداءات المستوطنين لم تصل فقط عند حد قرية بورقة، بل لا يزال المستوطنون حتى هذه اللحظة يعملون على تجريف أراضي المواطنين الفلسطينيين في سهل قرية ترمس عية بقضاء مدينة رام الله، بعد أن قاموا منذ ساعات الفجر رنيم بقطع 300 شجرة زيتون وفقا لبلدية ترمس عية. هذا السهل الذي سيطر عليه المستوطنون وجزء منه مصنف ألف، أي تلك المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية الأمنية والإدارية وفقا لاتفاق أوسلو، ولكن هذه التصنيفات لم يعد لديها أي أهمية في ظل اعتداءات المستوطنين المستمرة وقوات الاحتلال على حد سواء.
1: شكرا لك ثروة شقرة، ونتحول إلى مخيم العين في نابلس مع مراسل الجزيرة ليث جعار. إذن في مخيم العين كان هناك اعتداء على الفلسطينيين، كل التفاصيل معك ليث، تفضل.
2: إضافة لما تحدث به الزميل محمد، إضافة إلى أيضا ثروة وما يجري في وسط وجنوب الضفة الغربية، هنا في مخيم العين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية شهد ضمن عدة مناطق في شمال الضفة الغربية عمليات عسكرية واسعة النطاق فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الليل، قامت باعتقال عدد من الفلسطينيين. هنا في هذه الصورة لربما من محيط المخيم بدأت الحياة تعود تدريجيا لدى الفلسطينيين بعد انسحاب قوات الاحتلال من هذه المنطقة بشكل كامل بعد تنفيذ عملية عسكرية، الأمر الذي أدى وفق مصادر طبية خاصة للجزيرة أدت لإصابة 4 فلسطينيين بالضرب المبرح على الأقل خلال عمليات الاقتحام، فيما نفذ سلسلة مداهمات وعمليات تحقيق ميدانية مع الفلسطينيين في خلال الساعة الفائتة عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من هذه المنطقة. ترك عددا من الجنود الإسرائيليين في هذه البناية التي تظهر في الصورة، الجيش الإسرائيلي والجنود تواجدوا في هذا المنزل، قاموا باحتجاز عائلة بأكملها منعت من الخروج من منازلهم في محاولة لربما كما يقول الفلسطينيون هنا

0: أحد المطلوبين الذين تريد إسرائيل اعتقالهم من داخل هذا المخيم. بعد اكتشاف هذه الوحدة المتواجدة في داخل هذه المنازل، الجنود الإسرائيليين أطلقوا قنابل الصوت تجاه الفلسطينيين في هذه الطريق، إضافة إلى دفع الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية التي وصلت إلى هذه المنطقة وقامت بإخلاء الجنود والانسحاب بشكل كامل باتجاه النقاط العسكرية. جاء ذلك في أعقاب عملية عسكرية أخرى وقعت في مدينة قلقيلية ما أدى لإصابة فلسطيني على الأقل بالرصاص الحي، إضافة أيضا إلى اعتقال عدد من الفلسطينيين خلال سلسلة مداهمات واسعة شملت بلدات علار وصيدا في مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية. وبطبيعة الحال الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عددا من الفلسطينيين من أقصى شمال الضفة الغربية وحتى أقصى جنوبها ضمن سياسات الاحتلال المتواصلة لفرض وقائع جديدة على الأرض هنا في الضفة الغربية.
1: شكرا لك ليث جعار. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نابلس الدكتور حسن أيوب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتور حسن، برأيك في أي إطار يوضع مجمل ومجموع هذه الاعتداءات التي تذهب من حرق الأراضي وبالتالي قطع أرزاق الفلسطينيين وصولا إلى الاعتداء الجسدي عليهم وتجريدهم من ممتلكاتهم؟
2: مرحبا بك يا رنيم وبالمشاهدين الأعزاء. في واقع الأمر فإن ما يحدث في كل أنحاء الضفة الغربية يوما بيوم وساعة بساعة وعلى مدار الساعة هو عملية تدمير منهجي من قبل قوات الاحتلال ومن قبل المستوطنين في تبادل واضح للأدوار تقف وراءه مؤسسات دولة بالمعنى المنهجي وبمعنى تكريس الإمكانيات المالية والإدارية والعسكرية والأمنية لتحطيم الوجود الفلسطيني على أرض الضفة الغربية. وأقصد بتحطيم الوجود الفلسطيني هو يعني تفسيخ وتفتيت الكيانية الاجتماعية وليس فقط السياسية، تفسيخ الكيانية الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني بحرمانه من إمكانية الاستقرار، بحرمانه من الموارد الاقتصادية، من الوصول إلى الأرض، وعمليات التدمير المنهجي للبنية التحتية الزراعية على وجه الخصوص من آبار مياه ومن خطوط ري ومن ينابيع ومصادر طبيعية. هذا كله يرمي إلى تجفيف موارد الحياة بالنسبة للفلسطينيين في كل أنحاء الضفة الغربية، بحيث يصبح إمكانية أن تعيش مجرد أن تعيش وأن يعني تؤمن قوت عائلتك في الضفة الغربية مهمة شبه مستحيلة، آخذين بعين الاعتبار انتشار الحواجز العسكرية ما يقارب من 1000 حاجز عسكري وبوابات حديدية في الضفة الغربية. وأصبح العنف المنهجي الموجه من قبل الدولة والجيش والمستوطنين هو الأداة الرئيسية التي تستعملها إسرائيل كدولة في مواجهة إمكانية أن يكون هناك فرصة أمام الفلسطينيين في الضفة الغربية لكي يلموا شتاتهم ويستطيعوا أن يقفوا في وجه آلة الإبادة التدريجية وعمليات التطهير العرقي التي تتم في مناطق سي ومناطق بي. وفعليا ما يحدث هو محو للوجود الفلسطيني، إذا ما جاز لي أن أستعمل التعبير الذي ورد في تقرير مؤسسة بتسلم قبل 3 أيام، هو محو للوجود الفلسطيني بالمعنى المادي المباشر، المعنوي، الاجتماعي والسياسي.
1: وأيضا كيف تنظر إلى ما يحصل في المسجد الإبراهيمي؟ ليس هذا المشهد جديدا ولكنه مشهد يتكرر.
2: واحدة من الأهداف الرئيسية التي ترمي إسرائيل إلى تحقيقها مستغلة الحرب الإبادة في قطاع غزة، مستغلة عدم قدرة المجتمع الدولي حتى الآن أو الأطراف ذات العلاقة إقليميا وعربيا على فرض عقوبات صارمة على إسرائيل كدولة وليس على المستوطنين، تستغل كل ذلك لتكريس أمر واقع لا يمكن التراجع عنه، وتحديدا في الأماكن المقدسة وفي مقدمتها الحرم الإبراهيمي الشريف الذي حولته إسرائيل فعليا خلال السنوات الماضية أكثر من 20 أو 30 عاما إلى حيز يعني يتم السيطرة عليه تدريجيا وفرض أمر واقع يهودي جديد فيه، أي أننا أمام عملية تهويد تجري في المسجد الأقصى وفي محيط المسجد الأقصى بطبيعة الحال بما في ذلك الحائط الغربي للمسجد، وتتم في مدينة الخليل وأيضا تحدث في أماكن مختلفة في الضفة الغربية مثل صبصية هنا بالقرب من نابلس أو مقام 70 في قرية عورتة أو غيرها من الأماكن. ما يحدث فعليا هو عملية تهويد.

0: تهويد واسعة النطاق، وهي عملية تهويد مدروسة تهدف إلى أن يكون هناك أمر واقع لا يمكن التراجع عنه، شأنه شأن عملية الاستيطان، فهو جزء أصيل من عملية استيطانية. خذي على سبيل المثال ما يحدث في منطقة قبر يوسف هنا في مدينة نابلس، حيث يتعرض لاقتحامات من عشرات أو أحيانا مئات المستوطنين بمشاركة وزراء وأعضاء كنيسة، عمليات التوغل اليومي، أي أن السيطرة على الحيز المكاني والديني والثقافي والجيوسياسي تجري على قدم وساق وبطريقة مرسومة ومدروسة. جزء أساسي منها يأخذ هذا البعد الرمزي الثقافي والحضاري للسيطرة على مواقع هي تعتبر مواقع مهمة للوجود الفلسطيني كتاريخ وكهوية، ليس فقط هوية دينية إنما أيضا هوية حضارية وهوية، دعني أسميها أخلاقية ومعنوية، تعزز السردية الفلسطينية. فهو هجوم شامل، من ضمنه تأتي الإجراءات المعمول بها حاليا والاقتحامات في الحرم الإبراهيمي وفي الأماكن المقدسة في مدينة القدس، قبة الصخرة والمسجد الأقصى على وجه التحديد.
1: شكرا لك دكتور حسن أيوب، كنت معنا من نابلس، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. وإلى قطاع غزة، حيث تواصل فرق الدفاع المدني عمليات رفع أنقاض المبنى الذي انهار أمس في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 21 شخصا. وللمزيد من المعطيات تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. إذن كيف يبدو المشهد اليوم نور، وهل لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة؟
2: نعم رنيم، كان قد أصدر الدفاع المدني بيانا أمس بأنه انتهى من عمليات البحث وانتشال المفقودين تحت ركام بناية السعادة التي انهارت فجر يوم أمس على عدد من العائلات التي كانت تسكن هذا المبنى، والذي هو بالأصل آيل للسقوط. كان قد تعرض خلال الحرب الإسرائيلية لقطاع غزة لقصف، ما أدى إلى تصدع جدرانه وتشقق بنيته، وقد انهار على من كان بداخله فجر يوم أمس، وقد أدى إلى استشهاد 21 شخصا و45 إصابة انتشلت من تحت أنقاض ركام هذا المبنى. وأيضا كان هناك 35 شخصا قد أجلوا قبل أن انهار المبنى عليهم، وهذه الحصيلة التي استقر عليها الدفاع المدني بعد أن انتهى من عملية البحث والتنقيب عن المفقودين. ولكن يواصل اليوم أو تواصل آلياته إزالة الركام قدر المستطاع من أجل إنشاء خيام للأهالي التي أو الذين كانوا يسكنون هذا المبنى والمتضررين أصحاب الخيام التي تضررت وطالها الانهيار للعودة إلى السكن في تلك المنطقة. هذا الأمر بات يثير مخاوف وقلق لدى العائلات وآلاف العائلات التي تسكن بيوت آيلة للسقوط. كانت وزارة الأشغال في غزة قد تحدثت أن هناك 3000 منزل من المتوقع أن ينهار في أي لحظة يسكنه المواطنون بسبب ضيق المساحة في قطاع غزة وبسبب عدم وجود أي بدائل آمنة. حتى الخيام التي يسكنها المواطنون معظمها أو خرجت عن الخدمة ولا تصلح للسكن، واهترأت جراء استخدامها المتواصل لمدة 3 أعوام، وقد مر عليها الشتاء وقد مر عليها فصل الصيف وقد مرت عليها المنخفضات الجوية، وبالتالي الخيام والبيوت المتهالكة هي غير صالحة للسكن وغير مستعدة أيضا لاستقبال فصل الشتاء، الأمر الذي يطالب به السكان في قطاع غزة بضرورة توفير بدائل آمنة. رنين
1: شكرا لك نور خالد، كنت معنا من مدينة غزة. يضطر سكان قطاع غزة إلى العيش في المباني المتضررة كبديل قسري، وهو ما يهدد حياتهم ويتسبب عدم السماح بإدخال المعدات والآليات اللازمة بمشكلات أكبر، فلا يمتلك السكان القدرة على إزالة الأنقاض ولا حتى على البحث عن المفقودين تحتها.
3: يعرف الجميع أن ما بعد الحرب لا يجب ما قبله، وفي حالة قطاع غزة تضاف إلى ذلك تراكمات فوق تراكمات، إحداها تراكم الركام أو ما سيصبح ركاماً. فانهيار المباني المتضررة أساساً إثر القصف يعني ركاماً يسقط على غزيين لا خيار أمامهم إلا السكن فيها، ويعني أنقاضاً جديدة إلى جانب تلك المتراكمة التي ما زالت تنتظر

0: طواقم وآليات ثقيلة لإزالتها، وتمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع. هكذا يبدو قطاع غزة من السماء، وهذه النقاط الحمراء تظهر توزع المناطق المدمرة. تقول أرقام الأمم المتحدة إن نسبة الدمار في القطاع تزيد عن 80%، وفي مدينة غزة وحدها تصل إلى 92%، وهذا يعني تضرر أو تدمر أكثر من 200,000 منشأة ومبنى. تتوزع نسبها على الشكل التالي: نحو نصفها مدمر تماماً، و30% مدمر بشكل كبير، بينما تضرر جزئياً نحو 20% منها. وطالما أن هذه هي صورة الحياة على الأرض هناك، لا يجد سكان القطاع ملاذاً إلا الخيمة التي يقطنها أكثر من 800,000 شخص، أو يعيشون في المباني المتضررة التي يقطنها عشرات الآلاف إثر القصف والتدمير والتهجير. فتصبح الصورة على هذا الشكل، حيث يضطر السكان للاكتظاظ في أقل من 30% من مساحة القطاع إثر التضييق الإسرائيلي على مساحة العيش والحركة. أما مبرر كل ذلك فيرتبط بحالة ما بعد الحرب أيضاً، فلا تلتزم إسرائيل بمخرجات خطة السلام ولا وقف إطلاق النار، ولا تفتح الباب لدخول المساعدات، ولا تسمح بإعادة الإعمار. فيضطر الغزي للعيش بين الركام والأنقاض التي يصل حجمها إلى نحو 60 مليون طن، تحتاج إلى سنوات لإزالتها بحسب تقديرات أممية، وتحتاج أيضاً إلى معدات ثقيلة تمنع إسرائيل دخولها. في غزة حق العيش وحظر تدمير مقومات السكن يضرب بعرض الحائط. تحظر اتفاقية جنيف تدمير الممتلكات، وتصنف التدمير غير المبرر بالضرورة الحربية كجريمة حرب. ليس هذا وحسب، بل حظر البروتوكول الإضافي فيها تدمير المرافق وكل ما يساعد على البقاء على قيد الحياة كالبنى التحتية. ما يجري في غزة اليوم وآخره انهيار مبنى على رؤوس ساكنيه، يزيد المشاكل تعقيداً ويهدد بسقوط المزيد من الضحايا الذين يعيشون الآن في مبان آيلة للسقوط، وسيضافون إلى أكثر من 8,500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض حتى اليوم في قطاع يعاني الحصار والتكدس وشح وسائل الإمداد.
1: في سوريا أعلنت قوى الأمن الداخلي مقتل 3 من أفرادها خلال تنفيذ مهمة لإلقاء القبض على مطلوب في مدينة الصنمين بريف درعا. وأفاد مراسل الجزيرة أن قوى الأمن الداخلي فرضت حظرا مؤقتا للتجوال في المدينة إلى حين استقرار الوضع الأمني. ومن مدينة الصنمين في ريف درعا ينضم إلينا مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت. إذا منتصر، هلا أطلعتنا على تفاصيل هذه العملية الأمنية وما الذي حصل تحديدا؟
2: نعم، يعني العملية الأمنية لا تزال جارية حتى هذه اللحظة. قبل قليل دخلت وحدات للمهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية السورية، هنالك مجموعة مسلحة خارجة عن القانون وفقا لوصف وزارة الداخلية، تتحصن في عدد من المباني داخل مدينة الصنمين، وقوى الأمن تتحضر لتنفيذ عملية اقتحام دقيقة وفقا لما وصف لنا يعني مصدر أمني، حتى لا يتأثر المدنيين، لأن هذه العملية تجري وسط أحياء سكنية. طبعا هنا في مدينة الصنمين قتل 3 من عناصر الأمن عندما ذهبوا لأول مرة من أجل اعتقال أحد المطلوبين، ولكن فوجئوا بأنه يوجد لديه مجموعة مسلحة وبدأوا بإطلاق الرصاص ورمي القنابل على هذه الدورية، وبعد ذلك حدث الاشتباك وانتشرت قوى الأمن في المنطقة، وجاءت تعزيزات من خارج مدينة الصنمين وفرض حظر تجوال جزئي في مدينة الصنمين. دعونا نشاهد هذه الصور الآن من مدينة الصنمين. هنالك تدقيق أمني وحواجز في عدد كبير من الشوارع، خصوصا الشوارع الرئيسية والمداخل في هذه المدينة. هنالك حركة للسيارات للأهالي الذين إما يخرجون إلى يعني خارج المدينة، أو أنهم يذهبون لقضاء بعض الحاجيات الأساسية خصوصا الطعام أو حتى الذهاب إلى المستشفيات. لكن الحياة الأخرى في مدينة الصنمين هي قيد يعني حظر التجوال، لأن الأسواق أغلقت بسبب هذه العملية التي لم تنتهي حتى هذه اللحظة. وكما ذكرت قبل قليل جاءت وحدات من المهام الخاصة يعني بسيارات

0: مدرعة ودخلت إلى الموقع المخصص لهذه العملية التي تنفذها قوى الأمن الداخلي. و بطبيعة الحال هذه العملية ليست الأولى في مدينة الصنمين بعد سقوط النظام البائد. كان هنالك عملية أمنية جرت في مدينة الصنمين استخدمت فيها لأول مرة الدبابات حقيقة بعد سقوط النظام، كان هنا في هذه المدينة، وحينها كانت العملية تطارد كذلك مطلوبين وأشخاص يحملون السلاح رفضوا يعني الانضمام،
1: نعم.
0: يعني رمي نعم. السلاح وتسليم السلاح للدولة السورية بعد سقوط نعم. النظام. نشاهد طبعا هذه الصور من داخل يعني مدينة الصنمين حيث يوجد هنا حظر تجوال.
1: شكرا لك منتصر على كل هذه المعطيات.
2: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية لملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مضيفا أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون بشدة التوصل إلى اتفاق على حد قوله. وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد قال إن انسحاب واشنطن من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. في الأثناء نقل موقع أكسيوس عن مصادر أنه من المتوقع أن يعقد ترامب محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. وفي طهران قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصالين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي آخر التطورات الإقليمية. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت مقارا وعتادا للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. وفي المقابل قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. في الضفة الغربية قال مراسل الجزيرة أن مستوطنين يقتحمون المسجد الإبراهيمي في الخليل تزامنا مع الأعياد اليهودية. وأضاف أن قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين لليوم الثاني وتفرض طوقا أمنيا في محيطه. البداية مع ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات الواردة من واشنطن وطهران. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. والبداية معك أحمد وآخر التصريحات الأمريكية.
3: روعة، آخر التصريحات الأمريكية كانت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء فعالية انتخابية في ولاية نورث كارولينا، حيث قال أن هذه الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وتدخل مراحلها الأخيرة، وأن الإيرانيين يتواصلون مع الإدارة الأمريكية بحثا عن أي اتفاق يعفيهم من الخيار العسكري الذي تسلطه الولايات المتحدة حسب قوله على إيران، وأيضا من الحصار البحري والاقتصادي والمالي الذي تطبقه الولايات المتحدة على الموارد والاقتصاد الإيرانيين. الرئيس الأمريكي أيضا يرى من أن هذه الحرب ستنتهي على مقربة من انتخابات التجديد النصفي، وأن أسعار الطاقة والمحروقات في الداخل الأمريكي ستنخفض بشكل كبير فور انتهاء هذه الحرب. وهذا أيضا ما كرره نائبه جي دي فانس في تصريحات سابقة من أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد تغيرا دراماتيكيا في ديناميكية هذه الحرب، وأن الولايات المتحدة ستبقى منخرطة فيها حتى نهايتها، لأن أي انسحاب أمريكي من هذه الحرب قبل نهايتها سيؤدي إلى أزمة تواجهها دول المنطقة واستمرار هيمنة إيران وسيطرتها وتهديدها لحركة الملاحة في مضيق هرمز، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار الطاقة العالمية. الولايات المتحدة أيضا وعلى لسان وزير الطاقة الأمريكي ترى أنها لا تزال قادرة على حماية السفن وناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز عبر المسارين اللي تدشنتهما الولايات المتحدة الأمريكية، مسار دولي ومسار آخر يمر بالمياه الإقليمية العمانية، وأن الولايات المتحدة والقيادة المركزية تحديدا تمكنت من تيسير عبور ناقلات نفط تحمل نحو 18 مليون برميل عبر هذا المضيق في محاولة من وزير الطاقة لطمأنة أسواق الطاقة العالمية وبعث نوع من اليقين لهذه الأسواق، لكن هذه الأسواق لم تتأثر متر كثيرا، وأسعار المحروقات في الداخل الأمريكي تواصل الارتفاع، ما يجعل هذا الملف

0: ملفا انتخابيا ونحن على قرب انتخابات التجديد النصفي. روعة.
1: شكرا لك أحمد هزيم مراسل الجزيرة من واشنطن. رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، ماذا في آخر التحركات والمواقف الإيرانية؟
2: نعم رنيم، يعني تواصل طهران التأكيد على تمسكها بالدبلوماسية ولكن وفق يعني شروطها، وفي الوقت ذاته تحذر الولايات المتحدة من القيام بأي اعتداء أو خطر لأن إيران ستقوم بالرد عليه. وفي هذا السياق تأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي الذي ناقش التطورات الإقليمية وأيضا تبادل وجهات النظر مع عاصم منير قائد الجيش الباكستاني وأيضا مع يعني نظيره التركي هاكان فيدان. هذه الاتصالات وهذه الجهود الدبلوماسية تأتي بعد قيام عرقشي بالتأكيد خلال اللقاء مع نظيره الصيني في بيجين على أن بلاده عازمة على الدفاع عن نفسها ومصالحها وأيضا أمنها، ولكنها في الوقت ذاته ترحب بالجهود والحلول الدبلوماسية، وذلك إذا كانت قادرة على الحفاظ على مصالح الشعب الإيراني. هذا هو الموقف الرسمي الإيراني، والذي عاد يعني محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني التأكيد عليه من خلال إعرابه عن أمله بأن تقوم الولايات المتحدة ب يعني التمتع بالحكمة والعقلانية وتنفذ بنود مذكرة التفاهم في ظل حرب تشنها الولايات المتحدة على إيران كما يقول عارف، سواء اجتماعية اقتصادية أو حتى ضد التقدم العلمي. وفي هذا الإطار بسبب الضغوط التي تسببت فيها هذه الحرب تقدم اعتذارا للشعب الإيراني بسبب أزمة الغلاء. تمسك إيران بمواقفها كان قد أكد عليه أيضا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الذي قال أن طهران لا تثق في الولايات المتحدة وأن على واشنطن أن تكسب الثقة الإيرانية، في إشارة ربما إلى ضرورة تنفيذ الشروط الإيرانية التي كان قد أعلن عنها محسن رضائي نفسه من خلال تصريحات سابقة، شروط عسكرية واقتصادية أيضا، خاصة وأن كما تقول طهران أن الحرب التي تشن عليها هي حرب مركبة عسكرية واقتصادية وأيضا اجتماعية. هذه الرسائل التي يتم التأكيد عليها من المستويات السياسية والأمنية في البلاد تتزامن أيضا مع رسائل عسكرية. يعني لدينا المتحدث باسم الجيش الإيراني اعتبر أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن قدرات بلاده العسكرية هي غير صحيحة، وحذر واشنطن من أن أي هجوم أو اعتداء سيتم الرد عليه بشكل أكثر قوة واتساعا وأيضا بسرعة. وهذا أيضا التصريح جاء أيضا من قبل يعني نائب القائد الحرس الثوري، هذا ما أكد عليه أن أي خطأ في الحسابات سيتم الرد عليه، مع تأكيد طهران على أنها قواتها البرية منتشرة في الحدود، هناك 10 ألوية على الأقل متواجدة في سواحل مكران على بحر عمان، وأن هذه الاستعدادات تأتي في حال قامت الولايات المتحدة بأي هجوم ضد إيران في ظل استمرار التوتر العسكري ما بين البلدين. يعني منطقة مضيق هرمز كانت قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية مواجهات بالمسيرات قامت إيران بالرد عليها، وهناك تأكيدات إيرانية على أن المضيق مغلق. إيران ترفض التصريحات الأمريكية سواء فيما يتعلق بقدراتها العسكرية أو فيما يتعلق بالوضع في المضيق، حيث تواصل التأكيد على هذا الأمر بأن المضيق مغلق وأنه تحت سيطرتها ومراقبتها، مع تحذير السفن أيضا من اتخاذ المسار الجنوبي كممر ويعني طريق للعبور للخروج من المضيق، خاصة وأن طهران تؤكد على أن هذا المسار والممر هو غير آمن وغير قانوني وتحذر السفن من أن تعبر من خلاله. وهذه التصريحات أيضا يعني تأتي مع في ظل تأكيد إيران على أنها لن تستسلم، كان قد أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان رغم تأكيده على أن بلاده لا ترى في الحرب هو السبيل لحل المشكلات، ولكنه أكد أيضا في الوقت ذاته أن بلاده لن تستسلم للسياسات الأمريكية، السياسات التي كان قد وصفها بالبلطجة والإملاءات. ما نشهده خلال الأيام القليلة هو قيام المسؤولين كبار المسؤولين الإيرانيين بالرد على السردية الأمريكية في محاولة يعني دحض هذه الرواية التي تقول طهران أن واشنطن تحاول تثبيتها من خلال تصريحات المسؤولين في هذه الحرب التي تعتبرها أيضا جزء منها حرب بنفسية، وذلك من أجل السيطرة والتحكم في أسعار الطاقة وأيضا من خلال التأثير على الرأي العام.

0: الداخلية الأمريكية، ولذلك نشهد هذه التصريحات المباشرة من قبل المسؤولين الإيرانيين التي ترد على التصريحات الأمريكية في مختلف المستويات، سواء السياسية العسكرية أو حتى الاقتصادية.
1: طب رانيا، بالحديث عن الرأي العام الأمريكي، ماذا عن الرأي العام الإيراني أمام هذه الحرب النفسية وهذه الضغوطات الاقتصادية وبين التصريحات السياسية والعسكرية من الجانب الإيراني أيضا؟ كيف يتعايش الإيرانيون وما هي مواقفهم؟
0: روعة. يعني إيران يمكن القول أنها اعتادت على هذا الوضع، تعرف أن هناك حرب نفسية واقتصادية، هذا ما يقوله حتى كبار المسؤولين هنا في إيران. ما قاله نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف عن أن هناك أزمة حقيقية تتمثل في ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الإيرانيين على أن تكون هناك يعني تكافؤ أو مساومة بين يعني حقوقهم ومرتباتهم وما يقومون بإنفاقه. تعترف الحكومة الإيرانية بهذا الأمر، ولكنها في الوقت ذاته تؤكد على أن لديها قدرات وأنها اتخذت إجراءات للتعامل مع هذا الأمر، تؤكد على أن يعني هناك إجراءات للالتفاف على الحرب الاقتصادية من خلال فرض الحصار. وزير الداخلية عمل على افتتاح ممر آخر بري مع دولة تركيا، وذلك في إطار المحاولات الإيرانية للرد أو العمل تعامل مع هذه الضغوط، مع التأكيد على أنه بالاتحاد يمكن تجاوز هذه المرحلة الصعبة. هذا ما يدعو إليه المسؤولون الإيرانيون، الاتحاد والصبر يعني التعامل بإيجابية مع الإجراءات الحكومية للمرور والعبور من هذه المرحلة.
1: شكرا لك رانيا قاسمي، مراسلة الجزيرة من طهران. مع استمرار جبهات الصراع في الشرق الأوسط تلتهم الحرب على إيران ما يزيد على 38 مليار دولار كإنفاق عسكري أمريكي مباشر مدفوعا باستنزاف قياسي للمخزونات الدفاعية. التفاصيل مع منال بوعلي.
2: خلف الصراع القائم في الشرق الأوسط والتوترات في الممرات المائية تنمو فاتورة اقتصادية باهظة يتجرع تبعاتها الاقتصاد الأمريكي بشكل متسارع. هذا ما خلصت إليه دراسة حديثة صادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، مع تقدير بلوغ التداعيات الاقتصادية والعسكرية لحرب إيران مليارات الدولارات التهمتها الأشهر الخمسة الأولى من الحرب الأمريكية الإيرانية، مع ارتفاع قياسي في النفقات. فقد سحبت حرب إيران 38 مليار دولار من جيب دفع الضرائب الأمريكيين. ماذا يعكس هذا الرقم من تقديرات الإنفاق؟ 38 مليار دولار تمثل تكاليف عسكرية لتعويض الذخائر المستهلكة والمعدات التي فقدت في الحرب، ضف إلى ذلك تكاليف الوقود المرتفعة والعمليات اللوجستية وتحركات الأساطيل التي قد تزيد حسابياً إذا ما استمرت الحرب على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر. وتشكل تكلفة استبدال الذخائر المستهلكة ما يقرب من 22 مليار دولار، وهي النسبة الأكبر من إجمالي تكاليف الأشهر الأولى من الحرب التي استنزفت مخزونات الذخائر بشكل كبير. إذن حجم إنفاق ضخم على الذخائر يعكس استنزافا حادا للصواريخ الاعتراضية المتطورة وضغطا غير مسبوق على خطوط الإنتاج وسلاسل الإمداد العسكرية الأمريكية. ولم يكتفي تقرير الكونغرس الأمريكي بتقدير حجم الإنفاق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الحرب، بل أدرج توقعا لتكلفة كل شهر إضافي من الصراع الأمريكي الإيراني، والذي قد يصل إلى 3 مليارات دولار، مع اعتبار أن هذه التكاليف الشهرية قد تكون أعلى بكثير في حال تصاعد التوتر واحتد الصراع. هذا الإنفاق العسكري بمليارات الدولارات في حرب تدور حول ممرات مائية حيوية يصل مباشرة إلى الداخل الأمريكي على شكل ضريبة يدفعها المواطن من مدخراته اليومية وتكلفة معيشته، لأن تمويل هذه الحرب لا يأتي من فائض ميزانية بل عبر الاقتراض الحكومي وإصدار المزيد من سندات الخزانة، ما يهدد برفع عجز الموازنة وزيادة إجمالي الدين العام الذي تجاوز 40 تريليون دولار في أغسطس المنقضي.
1: في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت مقارا واعتادا للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. هذا وحذرت وزيرة الخارجية اليمنية من محاولة ميليشيا الحوثي لكسب الوقت والتسلح وتكريس سيطرتها على الساحل الغربي وباب المندب. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر، ضعنا بداية في صورة آخر التطورات الميدانية من جهة المعارك.
3: نعم، آخر التطورات الميدانية هي ما تم الإعلان عنه من قبل القوات الحكومية أنها استهدفت بغارة جوية مناطق الساحل الغربي في المخا، في ذوباب، في عدة مناطق هناك، وأكدت أنها استهدفت عزيزات ومواقع وثكنات للحوثيين في تلك المناطق. أيضا كانت هناك ضربة أو غارة في جبهة الأحكوم، واستهدف الطيران من خلال هذه الغارة تعزيزات كانت قادمة للحوثيين في تلك الجبهة. أيضا هناك اشتباكات تدور مساء الأمس وربما إلى ساعات الصباح في منطقة كهبوب ما بين القوات الحكومية من جهة وأيضا القوات أو الحوثيين من جهة أخرى. يحاول الحوثيون السيطرة على جبال كهبوب وهي المطلة على مناطق الساحل الغربي ومطلة على مضيق باب المندب، لكن القوات الحكومية أكدت أنها صدت هجوم الحوثيين في تلك المناطق، ودارت بين الطرفين اشتباكات عنيفة في تلك المنطقة. أيضا كان هناك غارات أو صواريخ أطلقها الحوثيون يوم أمس على منطقة رأس العارة وهي منطقة ساحلية أيضا على الساحل الغربي وتأتي ضمن محافظة لحج. كان هناك أيضا قتلى وجرحى في تلك أو في إطلاق تلك الصواريخ التي أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة رأس العارة على الساحل الغربي، أيضا في غرب، هي تقع غرب تعز لكنها تتبع محافظة لحج. أيضا على الجانب الإنساني هناك أوضاع سيئة جدا. الوحدة النازحين أكدت أن النازحين وصلوا إلى قرابة 18,000 أسرة، وقالوا أن عدد النازحين بالأشخاص يصل إلى 122,000 وأكثر من ذلك. وأيضا أكدت اليونيسف يوم أمس أن هناك 137,000 من الطلاب خارج أو من الأطفال خارج مقاعد الدراسة. كما أكدت اليونيسف أيضا وصول أكثر من 2,350 من اليمنيين إلى جيبوتي لاجئين إلى هناك، وأكدت أن العدد يمكن أن يرتفع إلى 10,000 لاجئ في جيبوتي خلال الأيام القادمة.
1: ياسر، يعني هذه الأرقام هي أرقام المنظمات، ولكنك عاينت بنفسك خلال الأيام الماضية بأي ظروف يعيش هؤلاء النازحون. ضعنا في صورة المشهد.
3: نعم، النازحون بشكل عام يعيشون ظروفا صعبة سواء كانوا في تعز وهي التي فيها الرقم الأكبر من النازحين، وأيضا في لحج، في عدن، في حتى وصل بعض النازحين إلى أبين. فما زال النازحون يعانون كثيرا لأنهم لا يجدون المأوى ولا الغذاء ولا الماء ولا الدواء ولا أدوات الإيواء. في بعض المناطق في تعز هي باردة جدا خاصة في الليل، فلا يجدون الدفاع ولا يجدون المأوى الملائم. وكذلك المنظمات كانت قد أكدت أنها وصلت إلى بعض النازحين، لكن قالت إن ليس لديها الإمكانيات الكافية لإيواء النازحين بشكل كامل. في عدن تم فتح بعض المخيمات للنازحين، لكن الأعداد كبيرة من النازحين كما قلنا سابقا، يصل العدد إلى 122,000 نازح خلال التصعيد الأخير فقط خلال أقل من شهر، ومنهم من وصل حتى إلى دول أخرى ولجأ إلى جيبوتي. فوضع النازحين بشكل عام وضع سيء للغاية. يرجو النازحون أن تأتي لهم المنظمات بالغذاء بالماء بالدواء بوسائل الإيواء، لأنهم يعيشون ظروفا صعبة، خاصة أولئك النازحون الذين نزحوا من نزوح إلى نزوح. بعض النازحين كانوا يعيشون في مخيمات نزوح، لكن عندما اقترب منهم الحرب أو عندما اقتربت منهم الحرب والمواجهات نزحوا نزوحا آخر، بل بعض الأسر نزحت لأكثر من 3 مرات.
1: شكرا لك ياسر حسن مراسل الجزيرة من تعز. والآن ننتقل إلى نافدة من الضاحية الجنوبية لبيروت مع الزميلة فدا باسيل. إليك فدا.
4: شكرا لك روعة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة، تأتيكم من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. الأنظار شاخصة على ما يجري في فرنسا من لقاءات تجمع الرئيس اللبناني قبيل الاجتماع التحضيري لدعم الجيش اللبناني. أبرز هذه اللقاءات واللقاء الذي عقده الرئيس اللبناني مع نظيره الفرنسي. عون ثمن الموقف الفرنسي الداعم للبنان بشكل دائم، وأيضا أشاد بالمبادرة التي طرحتها فرنسا وإيطاليا من أجل مرحلة ما بعد انتهاء اليونيفل، مرحلة ما بعد انتهاء فترة قوات اليونيفل. كل هذه التطورات نناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو، الدكتور مهدي عقيل الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد جورج العقوري الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. ولكن قبل أن أتوجه إليهما ننتقل إلى مراسلينا كارمن جو خضار من بيروت ونور الدين بوزيان ينضم إلينا من قصر إنفاليد. أبدأ معك نور، ماذا على جدول الأعمال؟ أبرز هذه اللقاءات التي جمعت الرئيس اللبناني مع نظيره الفرنسي وأيضا سيجتمع مع العاهل الأردني.
5: نعم فيدا، قبل قليل فقط وصل كل من العاهل الأردني وبعده الرئيس اللبناني إلى هذا المكان حيث تعقد هذه الاجتماعات، ومن المقرر أن يعقد القادة 3 محادثات. هذه المحادثات تسبق بداية الاجتماع، في الحقيقة هو اجتماع ذو طابعين، طابع سياسي وعسكري. لماذا عسكري؟ لأن هناك شق عسكري، حيث أن في هذا الاجتماع عدد كبير من رؤساء كان الجيوش في بعض الدول الغربية وأيضا مسؤولين من مستوى عال في بعض الدول العربية يشاركون في هذا الاجتماع. الرئاسة الفرنسية تريد من خلال هذا الاجتماع فيدا في الحقيقة إعادة إحياء وإعادة إطلاق مؤتمر باريس لدعم لبنان. تعرفين جيدا بأن أصلا كان هذا المؤتمر مقرر أن يعقد في مارس، ولكن بسبب ظروف الحرب اتفق الرئيس اللبناني مع نظير الفرنسي على تأجيله، واليوم يعقد في محاولة أيضا من باريس من أجل أن يكون لها موقع في على طاولة المفاوضات المستقبلية بين لبنان وإسرائيل، والتي ترعاها كما تعلمين الولايات المتحدة الفرنسيون، وتحديدا مصدر مقرب جدا من الرئيس الفرنسي قال بأن هذا الاجتماع دليل على أن باريس لا تزال ملتزمة بالدفاع عن لبنان وأيضا بالمسار. في جدول الأعمال فيدا في الحقيقة هناك 3 نقاط رئيسية، ولكن يمكن تلخيصها في الجملة التالية وفق الرئاسة الفرنسية. هناك استحقاقات كبرى في لبنان، من بينها نهاية ولاية اليونيفل، إضافة كما تقول الرئاسة الفرنسية متطلبات سياسية واقتصادية وهيكلية. هناك وضع ميداني في جنوب لبنان في إشارة إلى العملية الإسرائيلية الشبه يومية. إذن كل هذه المعطيات سيقيمها اجتماع باريس من أجل التوصل إلى ما تعتبره باريس وضوح خطة واضحة واقعية وعملية، لكي بفضل هذه الخطة تقول باريس يمكن للبنان أن يعتمد على دعم قوي وواضح من المجموعة الدولية. إذن هذا الاجتماع هو تحضيري للاجتماعات المقبلة، لعل ذلك أيضا فيه شق متعلق بالمفاوضات التي ستجري في الأمم المتحدة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. لبنان سيكون موضوعا رئيسيا فيها. يمكن القول بأن فيما يتعلق يتعلق باليونيفيل أن هناك تحرك فرنسي إيطالي بالدرجة الأولى من أجل طبعا ألا يكون هناك فراغ أمني عسكري في جنوب لبنان بعد أن تنتهي الولاية ولاية اليونيفيل. ولكن المعطى الرئيسي والأساسي هو ما يمكن للمشاركين في هذا الاجتماع تقديمه للبنان من أجل أن تفرض كما تقول السلطات الفرنسية تفرض السلطات الشرعية اللبنانية سيطرتها الكاملة على الأراضي اللبنانية. في ده
4: نور، شكرا لك نور الدين بوزيان. أنتقل إليك كارمن. كارمن، أصداء هذه اللقاءات التي يجريها الرئيس اللبناني في فرنسا، وعلى ماذا يعول لبنان من هذه اللقاءات؟
6: على المستوى الرسمي كانت هناك مطالبات من عدد من الأحزاب السياسية بأن لا تكون

الولايات المتحدة الأمريكية هي المرجعية الوحيدة في أي تفاوض، وأن تكون هناك مشاركات دولية، خاصة حين نتحدث عن قوات اليونيفيل التي عملت لعقود في جنوب لبنان. ولكن إذا ما نظرنا في كلام رئيس الجمهورية منذ وصوله إلى باريس وعقب لقائه

0: إلى الجانب اللوجستي أيضا يحتاج إلى عناصر إضافية، والجيش كان قد طوع خلال السنة الماضية عددا كبيرا من العناصر وهو يحتاج إلى المزيد. النقطة الثانية مرتبطة بالتفاوض، مرتبطة بالاتفاق الإطاري والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. كما أشرت، هناك جزء من اللبنانيين يطالبون بأن يكون هناك دول أخرى تطلع بدور لناحية أي اتفاقات يمكن التوصل إليها، واليوم هذه الزيارة يعول عليها جزء من اللبنانيين حتى تخفف من الاندفاع الإسرائيلية، خاصة حين نتحدث عن الاستهدافات المستمرة وتوسعة الرقعة الجغرافية المحتلة في جنوب لبنان. هذا على الأقل ما قاله رئيس البرلمان اللبناني في آخر تصريحاته أو خلال الفترة الماضية. أيضا هناك جزئية مرتبطة بقوات اليونيفيل. نحن نعلم أنه في نهاية هذا العام تنهي هذه القوات بعد عقود من العمل في جنوب لبنان تنهي مهمتها. هناك خشية من أن يكون هناك فراغ في جنوب لبنان، ونعرف أن أكثر من 650 كيلومترا مربعا تحتلها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وهذا بطبيعة الحال يتطلب ليس فقط تواجدا لهذه القوات التي كانت توثق، ولكن في احتمال أن يعود أي نزاع في جنوب لبنان. لبنان يقول إنه يحتاج قوة أممية تتواجد في جنوب لبنان. والجزء الرابع مرتبط بالجانب الاقتصادي، فلبنان لطالما كانت له علاقات اقتصادية ومؤتمرات اقتصادية نظمتها باريس دعما للبنان، ولكن كل هذا السياق وكل النقاط الأربعة التي تحدثت عنها هي مرتبطة بما يقول لبنان إنه بحاجة لبسط سيادته، بحاجة لأن تكون الدولة اللبنانية هي سيدة قرارها، ليس فقط على المستوى العسكري وعلى المستوى الميداني، ولكن أيضا على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى التفاوضي. لبنان يقول إنه يفاوض بنفسه وأنه سيقوم بالإصلاحات المطلوبة منه، هكذا تعهد على الأقل منذ بدء ولاية جوزيف عون، وتتعهد بذلك أيضا الحكومة. إذن كل هذه النقاط اليوم تحدث عنها رئيس الجمهورية، هذا اجتماع تحضيري ننتظر ما سيتمخض عنه.
1: شكرا لك كارمة جو خضر مراسلة الجزيرة، كنت معنا من بيروت. سيد جورج العقوري، أبدأ معك، لماذا اجتماع تحضيري، خاصة أن فرنسا كانت قد عقدت سابقا اجتماع باريس واحد لدعم الجيش، وكان من المقرر أن يعقد باريس اثنين قبل الحرب في مارس.
2: تحية لك وللزميل عقيل والمشاهدين.
1: أهلا بك.
2: هذا الاجتماع التحضيري في الحقيقة يعني يعول أن يأتي بثمار، ولكن مجرد أن يكون تحضيري أضحى مقلقا، لأنه أشبه في لبنان كان يعرف حين يكون هناك أي طرح غير متيسر أو غير جدي كانت تخلق لجان من لجنة إلى لجنة فرعية لجنة فرعية. الآن نحن أمام اجتماع تمهيدي للمؤتمر. أتصور أن حتى هذه اللحظة لم نصل المناخ الذي يطلق المساعدات. المساعدات عمليا هي بحاجة لدعم مالي كبير، لمساعدات عسكرية ولوجستية.
1: ما هو المطلوب من لبنان لأجل إطلاق هذه المساعدات؟
2: أتصور أن المطلوب هو خطوة مقابل خطوة. كلما أثبت لبنان جديته في تطبيق قراراته، وكلما أعطي الضوء الأخضر بغطاء سياسي ليقوم الجيش بواجباته، كلما كان هناك دعم. لذا حتى هذه اللحظة هناك قرارات كمسألة قرار 5 و7 من آب وبسط الدولة على كامل أراضيها، وقرار وصف حزب الله بأنه خارج الأعمال الحربية خارجة عن القانون، لم تسير قدما، أضف إلى قرار إعلان بيروت مدينة منزوعة السلاح. لذا المطلوب خطوات أكثر ترجمة على أرض الواقع كي يكون هناك دعم أكثر.
1: دكتور مهدي، بشكل واضح يقول المجتمع الدولي إذا أردنا دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن لابد أن يكون هنالك خطوات يقوم بها الجانب اللبناني، تقوم بها السلطات اللبنانية، من أبرزها وسحب سلاح حزب الله. حزب الله يرفض، على ماذا يمكن أن يعول، أن نعول في هذا الاجتماع؟
3: هي المشكلة هذا الربط، كما أضاف أستاذ جورج بهذا الموضوع، أنه الربط دعم الجيش مقابل أن يتقدم بمكان ما في مواجهة حزب الله أو نزع سلاح حزب الله، هذا الربط لا يفيد الدولة اللبنانية. بالعكس، نحن بحاجة لجيش قوي لديه مقدرات على المستوى العسكري، على المستوى الاستخباراتي، على المستوى الأمني. هذا أمر جيد ومهم جدا، لكن أن نحضر الجيش لنزع سلاح حزب الله هذا أمر لن يحصل، وليس ثمة إمكانية لحصوله. يعني اليوم الجيش الإسرائيلي بكل قواه وقدراته، اليوم الجيش الإسرائيلي
1: ليست السلطة هي من يحتكر القوة؟
3: لا، عم بقصد

0: بموضوع حزب الله، إذا ما كان في توافق واتفاق مع حزب الله لأن يأخذ الجيش اللبناني هذا الدور، لا إمكانية للمواجهة. والدليل الجيش الإسرائيلي بكل قدراته وإمكانياته، اليوم في ثورة روبوتية بإسرائيل، اليوم الدينين تدمر أحياء بالكامل من دون أي حضور أي جندي إسرائيلي، كما يقول إيال زمير بالثورة الروبوتية القائمة اليوم بإسرائيل، أصبح الروبوت هو جزء من الحمض النووي للمقاتل طيب. الإسرائيلي.
1: لكن دكتور عقيل،
0: تحضير الجيش لهذا المستوى،
1: أليس المبدأ المعلوم والمعروف والذي يدرس في الجامعات هو أن تحتكر السلطة القوة؟
0: صحيح، احتكار السلطة للقوة أو للسلاح أو للقهر الشرعي هذا أمر صحيح، لكن إذا كانت السلطة ليس بمقدورها أن تحمي أبناء الجنوب في الحرب الأخيرة وما قبلها، هذا يعني لا يحق لها أن تحتكر السلاح.
1: طيب.
0: حينما تكون هناك استراتيجية دفاعية واضحة تحمي أهالي الجنوب، ساعة إذن يطلب من حزب الله أو أي جهة مسلحة خارج الدولة أن تسلم سلاح الدولة.
1: سيد جورج، وضع الجيش في مواجهة حزب الله ألا يعني حرب أهلية جديدة في لبنان؟
2: حكما كلا، لأن وضع الجيش يجب أن يكون في مواجهة الجميع لفرض سيادة الدولة، لفرض العنف الشرعي أي الاحتكام إلى القانون.
1: لكن في واقع في لبنان، في حيثيات في لبنان،
2: ولكن ما ندفع ثمنه اليوم هو التلكؤ عن فرض سلطة الدولة وهيئة الدولة. منذ العام 90 حتى اليوم كل الميليشيات سلمت سلاحها إلا ميليشيا حزب الله، ولا أحد يتلطخ خلف المقاومة لأن حزب الله فاقد لمفهوم المقاومة.
1: تلكؤ من كان سؤالي؟ من
2: على طيلة السنوات الماضية كان هناك تلكؤ، اليوم أضحى هناك قرار واضح بمسألة مقاربة سلاح حزب الله بأنه خارج عن القانون. المطلوب ترجمة هذه الرؤية عمليا على أرض الواقع عبر بسط سلطة الدولة. ليس الأمر محصور بحزب الله، هناك على سبيل المثال المخيمات الفلسطينية، هناك بالأمس سقط قتلى في لبنان في منطقة بيروت في إشكال لا علاقة لحزب الله به. السلاح المتفلت في لبنان يجب معالجته تدريجيا بطبيعة الحال،
1: ولكن
2: اللاعب الأكبر هو حزب الله.
1: لا يتم الحديث عن السلاح المتفلت الموجود في لبنان، بل يتم التركيز على سلاح حزب الله
2: بطبيعة الحال، لأن سلاح حزب الله هو من أقحم لبنان في هذه الحروب.
1: طيب.
2: لأن سلاح حزب الله عابر للحدود، قاتل في سوريا إلى جانب الأسد، قاتل في اليمن، ذهب إلى أوروبا إلى البوسنة وغيرها.
1: طيب. بالطبع لديك رد دكتور مهدي، ولكن نقطة أخرى تتعلق بالدور الفرنسي، هل هو قادر على موازنة الدور الأمريكي؟ هل هو لا يزال قادر على لعب هذا الدور داخل لبنان؟
0: قبل الرد أستاذ جورج، أنا أهم شيء بهذا الاجتماع التحضيري اللي عم يحصل بباريس أنه أدخلنا عناصر جديدة إلى جانب الدولة اللبنانية. أما التعويل، كل التعويل على الولايات المتحدة الأمريكية، هذا أمر أكبر خطر ارتكبه رئيس الجمهورية باللحظة الأولى.
1: لكن هل الولايات المتحدة الأمريكية ستسمح لفرنسا بأن تلعب الدور التقليدي لها؟
0: يمكن أن يؤثر بمكان ما، يجب أن تكون طاولة مستديرة في التفاوض، وإذا تم إدخال دول عربية هذا أمر مهم جدا. أما أن يستفرد بالدولة اللبنانية من قبل الإسرائيلي هذا أمر غير جائز. أما فيما خص ما قاله أستاذ جورج، مصر أستاذ جورج والمنوئين لحزب الله أنه حزب الله ميليشيا، ينسى أستاذ جورج ورفاقه وأصدقائه بأن حزب الله هو الذي حرر عام 2000، لو لم يقوم حزب الله بهذه المقاومة
2: وحزب الله هو الذي
0: ارتكب سبع أيام، لم يكن لدينا القدرة أن نذهب إلى الجنوب عام 2000.
1: طيب. أعود مرة جديدة معك سيد جورج العقولي فيما يتعلق بحدود الدور الفرنسي في هذه المرحلة داخل لبنان.
2: أتصور أن هامش اللاعب الفرنسي ليس بكبير جدا، خصوصا أن التجربة أثبتت ذلك. هناك استحقاقات أخرى وأقل راديكالية كاستحقاق الانتخابات الرئاسية وما إلى ذلك، لم يستطع الفرنسي أن يحقق أي من النتائج لا في هذه الانتخابات الرئاسية ولا في الانتخابات التي سبقتها. الدور الفرنسي في لبنان صحيح دور تاريخي، ولكن في النقاط المفصلية القرار اللاعب الأساسي اليوم هو الولايات المتحدة وليس فرنسا.
1: ما يطرح من مبادرة لما بعد انتهاء مهلة اليونيفل، كيف ترى مصيره؟
2: هذا أمر ملح، مقاربة قوة دولية أن تملأ الفراغ الذي سوف تتركه اليونيفيل، ولكن أيضا هناك ضرورة لأخذ العبرة من اليونيفيل التي كانت بلا دور.
1: السيد جورج العقوري الكاتب الصحفي والمحلل.

0: السياسي. شكرا لك، وشكر موصول للدكتور مهدي عقيل الأكاديمي والباحث السياسي. بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة. عودة إليك روعة لمتابعة المستجدات.
1: شكرا لك فدا. إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث قال مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال أغلقت المسجد الإبراهيمي أمام الفلسطينيين لليوم الثاني وفرضت طوقا أمنيا في محيطه. وأضاف مراسلنا أن مستوطنين اقتحموا المسجد تزامنا مع الأعياد اليهودية. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات واسعة نفذتها الليلة الماضية وفجر اليوم في مناطق عدة بالضفة الغربية، كما أفادت مصادر طبية للجزيرة بنقل مصابين للمستشفى بعد تعرضهما للضرب المبرح من قوات الاحتلال في مخيم العين بنابلس. من الخليل معنا مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، بداية نقف معك مع اقتحامات الحرم الإبراهيمي، ما الذي رصدتموه؟
2: اقتحامات متواصلة من مختلف المناطق باتجاه المسجد الإبراهيمي، سواء من حيث الرميدة المغلق أو حتى من مستوطنة كريات أربع التي تقع شرق المسجد الإبراهيمي، أو حتى من خلال وصول عدد من الحافلات التي تقل مستوطنين من مختلف مناطق الضفة الغربية نرصدها بشكل واضح في الدقائق القليلة الماضية، خاصة تتمركز هذه الحافلات في منطقة شارع الشهداء المغلق منذ سنوات طويلة، ويمكن أن نشاهد هذه الحافلات بشكل واضح عبر عدسة الكاميرا روعة. هؤلاء المستوطنين منذ ساعات الصباح بدأوا بالوصول إلى المسجد الإبراهيمي إلى باحاته تمهيدا لاقتحام كبير ومعلن من قبل المستوطنين في هذا اليوم لهذا المسجد على وجه التحديد. كما نشاهد أيضا انطلاق مستوطنين مشيا على الأقدام في محيط شارع الشهداء المغلق في مدينة الخليل تحديدا، وصولا إلى الطريق المؤدي إلى المسجد الإبراهيمي والحرم الإبراهيمي في الخليل. نحن نتحدث عن احتفالات صاخبة كانت يوم أمس في باحاته وداخل القسم الإسلامي من الحرم، إضافة إلى احتفالات مرتقبة ستكون أيضا هذا اليوم، ربما يشارك بها شخصيات إسرائيلية كما جرت العادة، خاصة وأن المقتحمين هم من مختلف مناطق الضفة الغربية. اللافت ليس في محيط الحرم فحسب، إنما على مسافة فأبعد قليلا وفي الأحياء المغلقة في مدينة الخليل. نشاهد في الصورة حي تل رميدة وهو أحد أبرز الأحياء القديمة والمغلقة في الخليل، هناك تواجد كبير لعدد من المستوطنين الذين يتجولون بالقرب من منازل الفلسطينيين وفي أراضيهم الزراعية في هذه الأثناء، وكانوا قد أدوا طقوس تلمودية بالقرب من أشجار الزيتون وإحدى المناطق الأثرية في هذا الموقع تحديدا. عمليا يمكن الإشارة روعة إلى أن هذه الاقتحامات ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل لا، خاصة وأنه رافق محاولات تهويد المسجد الإبراهيمي سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الأخير، بدءا من سحب صلاحيات بلدية الخليل والأوقاف الفلسطينية من هذا المسجد، وأيضا الاستيلاء على نحو 288 مترا من مساحة هذا المسجد بموجب أمر عسكري، والبدء قبل 3 أشهر بأيضا سقف هذا المكان تحديدا، على الرغم من التحذيرات الأممية والدولية الكبيرة، تحديدا مؤسسة اليونسكو بخصوص المس الجوهري بالبناء التاريخي لمبنى يزيد عمره عن 2000 عام. نحن نتحدث عن مكان حاولت إسرائيل طيلة السنوات التي احتلت بها الضفة الغربية أن تسيطر عليه، وذلك بدءا من مذبحة المسجد الإبراهيمي عام 94 والتقسيم الزماني والمكاني بعد 9 أشهر عقب هذه المذبحة، ومن ثم سعت إلى منع الفلسطينيين الوصول إلى هذا المكان. أقامت في محيط هذا المكان تحديدا أكثر من 3 حواجز رئيسية وعشرات الحواجز التي تقيد قدرة الفلسطينيين الوصول إلى هذا المكان تحديدا. اليوم وبعد الحرب مباشرة سعت إسرائيل إلى تشديد هذه الإجراءات واقتصر دخول الفلسطينيين إلى هذا المكان فقط على مكان واحد يغلق في معظم الأحيان. وهنا نشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع منذ أكثر من 85 يوما مؤذن المسجد الإبراهيمي من الوصول إلى غرفة الأذان التاريخية بالتزامن مع تشديد الإجراءات ورفع الأعلام ورفع الرموز الإسرائيلية فوق هذا المسجد تحديدا.
1: شكرا لك محمد الأطرش مراسل الجزيرة من الخليل.

0: نبقى في الضفة الغربية، حيث هدمت جرافات الاحتلال عشرات المساكن والمنشآت الزراعية والحيوانية في مناطق متفرقة، وتركت عشرات العائلات بلا مأوى في استهداف متواصل للتجمعات البدوية، والتي هجر جيش الاحتلال والمستوطنون 105 منها منذ عام 2023 بحسب منظمة البيدر الحقوقية. مراسلة الجزيرة ثروة شقرة رصدت أوضاع العائلات المستهدفة.
1: أصعب يوم حياتي، أبو أنا قاعد بموت. بس
2: هائمة على وجهها تسير الحاجة نجاح بين أنقاض هذا التجمع البدوي الذي عاشت فيه مع عائلتها منذ أكثر من 35 عاما. هذا حال من انفطرت قلوبهم بعد أن هدمت جرافات الاحتلال مساكنهم في بلدة بيتين شمالي رام الله، ومن يبحث بين الركام عن حبة دواء وكتاب مدرسي.
1: أنا بدور على الدواء تبعي مش لكي، بدور على دزداني في يتم الكريش مش لكين، مش عارف يعني من وين بدي أنا ختيارة يعني.
2: لم يبقى مسكن لأحد في هذا التجمع، لا للحاجة نجاح ولا لابن شقيقها إياد وعشرين فردا من الأسرة. لم يبقى ماء يروي ظمأ العطشة ولا مأوى لطيور كانت تحلق في سماء المكان.
3: عملية تهجير، بقول لك ممنوع، بدناش نشوفك هال في المنطقة كلها. كل وين نروح بكون روح.
4: هذه أرض إسرائيلية.
3: هذه أرض إسرائيلية وأرض إن هذه، وأنت ممنوع توقف فيها. طب وين نروح؟ بقول لك فش، دبر حالك، اطلع من البلاد.
2: قهر إياد يشبه قهر الشيخ ياسر الذي ولد في هذا التجمع في قرية دير بلوط بقضاء مدينة سلفيت قبل أكثر من 55 عاما. أصبح مسكنه ومساكن عشرات من أفراد أسرته كومة من ركام.
5: يعني هاي البيت تاعي، هاي مثلا تنكات وي، بس رحمة ربنا أوسع الحمد لله، يعني الله خلق وفصل في الأمر يعني.
2: عائلات أخرى ذاقت مرارة فقدان منازلها في منطقة خلة الحمص جنوبي الضفة والجفتلك في الأغوار، وعائلات أخرى تخشى مصيرا مشابها لما حل بإياد والشيخ ياسر في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال.
6: دمرت جرافات الاحتلال مساكن الفلسطينيين ونسفت معها ذكريات تمتد جذورها لعشرات السنين. لا مكان آخر لنا، هذا ما يردده من يخوضون معركة البقاء على الأرض، ومن يرون أن هدم المساكن أولى خطوات الاحتلال نحو المحو والتهجير. ثروة شقرة، الجزيرة، من بلدة بيتين بقضاء مدينة رام الله.
0: إلى سوريا، حيث قال مراسل الجزيرة أن 3 عناصر من قوات الأمن الداخلي قتلوا وأصيب آخرون خلال تنفيذ مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا. وأضاف المراسل أن مجموعة مسلحة يقودها المطلوب استهدفت الدورية الأمنية واشتبكت مع عناصرها أثناء تنفيذ المهمة. معنا من مدينة الصنمين في ريف درعا مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت. منتصر، أهلا بك، ضعنا في تفاصيل ما جرى.
7: نعم روعة، نحن نتواجد الآن على بعد أقل من 500 متر من موقع الاشتباكات، ولا تزال العملية الأمنية لقوى الأمن الداخلي مستمرة، خصوصا بعد دخول وحدات من المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية إلى هذه المنطقة. هنا أحد الأماكن القريبة من الاشتباكات، وهذا الحي حقيقة عمدت قوى الأمن على إخلاء عدد كبير من السكان المدنيين إلى مناطق آمنة لحين انتهاء هذه العملية، التي حقيقة تجري في يعني منازل سكنية يستخدمها وفقا لما قالت لنا وزارة الداخلية مطلوبون خارجون عن القانون في هذه الاشتباكات. العملية بدأت عندما ذهبت الدورية لقوى الأمن الداخلي لاعتقال أحد المطلوبين، والذي قابلها مع مجموعة مسلحة بإطلاق الرصاص وإلقاء القنابل على هذه الدورية، الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 عناصر وإصابة آخرين، بالإضافة إلى إصابات بين المدنيين. قوى الأمن الداخلي فرضت حظرا جزئيا للتجوال في مدينة الصنمين، ويعني سمح بالخروج من أجل الذهاب يعني جلب الحاجات الأساسية مثل الخبز أو الذهاب إلى المستشفيات، وكذلك لمن يرغب بالخروج من المواقع أو الموقع القريب من هذه العملية الأمنية إلى يعني مناطق أكثر أمنا. التعزيزات لا تزال تصل تباعا إلى مدينة الصنمين، هذه المدينة التي كانت قد شهدت عملية مماثلة.

0: العام الماضي، خصوصا بعد سقوط النظام البائد، وحينها تدخلت وزارة الدفاع السورية وأرسلت قوات من الجيش السوري من أجل يعني مهاجمة مجموعة هي مرتبطة بهذه المجموعة، وفقا للمعلومات الأولية التي حصلنا عليها من يعني مصدر في وزارة الداخلية السورية، والتي أكدت بدورها أنها لن تتهاون في يعني ضبط الأمن والأمان والاستقرار في جميع محافظة درعا، وخصوصا هنا في مدينة الصنمين حيث تجري هذه العملية الأمنية. بطبيعة الحال هنالك يعني من المتوقع أن يصل عدد من المسؤولين من وزارة الداخلية إلى مدينة الصنمين، ونتحدث هنا عن المتحدث باسم الوزارة وبعض الضباط الأمنيين من أجل الإشراف على هذه العملية التي لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة.
1: طيب منتصر، ما الذي نعرفه فعليا عن المطلوبين؟ منتصر، لا أدري إذا كنت تسمعني، يعني أسألك عما إذا كنا نعرف نوع التهم الموجهة لهؤلاء المطلوبين أو في أي سياق يعني تتم ملاحقتهم. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع منتصر أبو نبوت، ولكن نبقى في سوريا، حيث قالت وكالة سانا للأنباء أن محكمة الجنايات العسكرية في حلب أصدرت أحكاما في حق 4 متهمين على خلفية الانتهاكات التي شهدها الساحل السوري في 6 آذار مارس عام 2015. وأضافت الوكالة أن الأحكام قضت بإعدام 1 المتهمين والسجن المؤبد للثاني والسجن 20 عاما للثالث، فيما قضت المحكمة بتبرئة المتهم الرابع. أعود إلى منتصر أبو نبوت وخبر استشهاد أو خبر مقتل 3 من عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة آخرين خلال تنفيذ مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين. منتصر، كنت أسألك ما الذي نعرفه عن المطلوبين؟
0: نعم، حتى هذه اللحظة هذا السؤال حقيقة وجهناه إلى وزارة الداخلية لأحد المسؤولين في وزارة الداخلية. يمكن أن نحرك الكاميرا فقط قليلا أثناء الحديث. وجهنا هذا الكلام إلى أحد المسؤولين في وزارة الداخلية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يجري تصنيف هذه المجموعة إلا أنها مجموعة مسلحة ومجموعة خارجة عن القانون. قال لنا أن هنالك بيان سيصدر عن وزارة الداخلية السورية ليشرح الوضع بشكل كامل. لا نعرف حقيقة إذا ما كانت هذه المجموعة هي مرتبطة بمجموعات مسلحة بتجارة المخدرات أم أنها عناصر تتبع لتنظيم الدولة. كل ذلك هو حقيقة حتى هذه اللحظة مجرد تكهنات في بعض وسائل الإعلام المحلية، لكن وزارة الداخلية قالت أنها ستصدر بيانا للكشف عن هوية هذه المجموعة، ولكن بعد انتهاء العملية الأمنية التي تجري حاليا في هذه المنطقة. بطبيعة الحال هي منطقة سكنية، قوى الأمن الداخلي تحاول تنفيذ هذه العملية بأقل الخسائر وبأدق التفاصيل حتى لا يكون هنالك أي أضرار على المدنيين، لأن المكان كما ذكرت هو مكان سكني ويعني ليس مكانا عسكريا لتجري فيه اشتباكات بشكل عنيف، إنما قوى الأمن تحاول بطبيعة الحال أن يعني تنهي هذه العملية بأسرع وقت وبأكثر دقة.
1: ننتظر معكم مزيد من المعلومات فور توفرها. شكرا لك منتصر أبو نبوت مراسل الجزيرة من مدينة الصنمين في ريف درعا. أعود إلى خبر قرار محكمة الجنايات العسكرية في حلب إصدار أحكام في حق 4 متهمين على خلفية الانتهاكات التي شهدها الساحل السوري في أذار مارس الماضي أو العام الماضي. معنا من دمشق مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، ما هي المعلومات وتفاصيل هذه المحاكمة والأحكام التي صدرت اليوم؟
2: روعة، في الواقع محكمة الجنايات العسكرية في حلب بدأت جلستها صباح اليوم بمثول 7 متهمين في انتهاكات الساحل السوري لآذار مارس عام 2025. المحكمة خلصت بعد أن تلأ القاضي البيان والتهم وبناء على أحكام القانون السوري بإطلاق يعني 4 أحكام لمتهمين 4. يعني المحكمة قضت بإعدام المتهم الأول وأيضا الحكم مؤبد للثاني وحكم 20 عاما بالسجن للثالث، بينما برأت المتهم الرابع وأرجأت الأحكام لثلاثة متهمين.

0: مستمعين آخرين إلى الجلسة المقبلة. طبعا روعة، هذه الجلسة اليوم هي ضمن مسار ربما يكون طويل لمحاكمات أحداث الساحل. هذا المسار الذي بدأ في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بمثول 14 متهما في انتهاكات الساحل أمام محكمة الجنايات العسكرية في حلب. كل ذلك يأتي ضمن إطار ما خلصت إليه اللجنة الوطنية للتحقيق المستقلة التي صدرت بمرسوم رئاسي في 9 من آذار مارس العام الماضي لتحقيق في انتهاكات الساحل. هذه اللجنة خلصت إلى أرقام تحدثت عنها، قرابة 1426 قتيلا، 99 منهم من النساء. وأيضا تحدثت اللجنة عن 298 شخصا يشتبه بتورطهم بانتهاكات. هؤلاء كلهم سيمثلون أمام محكمة الجنايات العسكرية في حلب بتهم عدة، منها السرقة ومنها القتل ومنها إثارة أعراض طائفية وأيضا الفتن الطائفية، وأيضا متهمين آخرين بقتل قوات الجيش والأمن في أحداث الساحل. إذن نحن نتحدث عن مسار طويل، ربما هي الأحكام الأولى ضمن هذه المسار والتي تحدثت عنها لجنة التحقيق الوطنية المستقلة، والتي سيمثل جميع من وصلت اللجنة إلى أسمائهم الحقيقية. نتحدث عن 298 شخصا سيمثلون أمام المحكمة وينالون أيضا جزاءهم ضمن الأحكام وضمن ما ستحكم عليه هذه المحكمة.
1: طيب أدهم، كيف تفاعل الرأي العام السوري بأطيافه المختلفة مع هذه المحاكمات ومع مسار العدالة الذي اتخذته الحكومة؟
0: بالنسبة للرأي العام حول ما اليوم صدر عن محكمة الجنايات العسكرية في حلب، لابد أن ننوه لنقطة مهمة روعة، أن من يمثل أمام المحكمة هم من تورطوا بقتل عدد من أفراد الجيش والأمن، وأيضا ممن تورطوا بانتهاكات ضد المدنيين في الساحل السوري. أحدهم اليوم ممن تورط بالاعتداء على مدنيين وانتهاكات أو أعمال سرقة.
1: عذرا على المقاطعة، تم حكمه ب20 سنة. مراسل الجزيرة من دمشق، شكرا لك. ولكن ننتقل إلى متابعة هذه الكلمة لرئيس الوزراء الكندي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
2: الصدفة، جوتا اقتبس مصطلحا من الكيميائي آنذاك، العناصر المختلفة التي تترابط نتيجة التجاذب بينها. كندا وأوروبا لا تربطهما المساحة الجغرافية، بالرغم من أن أصدقائنا الدنماركيين يعرفون أننا نتشارك 3000 كيلومتر من الحدود في القطب، ولكننا نختار ونجدد هذه الروابط. اليوم مجتمعاتنا تهزها عواصف جديدة واضطرابات مرتبطة بالتغير المناخي والتآكل المعايير الديمقراطية واستخدام التجارة كسلاح. المؤسسات التعددية التي كنا نعتمد عليها تم إضعافها. السيادة والانفتاح يصعب دمجهما اليوم. يستخدم النمو الاقتصادي كسلاح والتعريفات الجمركية كأداة ضغط. الآليات المالية استخدمت لغايات الإكراه. سلاسل الإمداد تشكل نقطة ضعف تستغل. التكنولوجيا تغير طبيعة الحرب وهيكلية الاقتصادات وقدرات الدولة على الحكم. المنصات التكنولوجية تسعى إلى إصلاح ظروف النفاذ وإملاء القواعد التنظيمية وحتى تجاوز هذه القواعد. تحاول السيطرة على البيانات ونشر المعلومات.
1: نكتفي بهذا القدر من كلمة إذن رئيس الوزراء الكندي أمام المفوضية الأوروبية التي تقترح منح كندا عضوية منتسبة لتأمين المواد الخام ولشراكة استراتيجية بين كندا والاتحاد الأوروبي في ظل ارتفاع التكاليف الأمريكية.

0: التي فرضتها الولايات المتحدة. في ملف حرب روسيا على أوكرانيا، قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن 16 شخصا أصيبوا في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف بالصواريخ والمسيرات فجر اليوم، وأضاف أن الهجوم الروسي أدى إلى انقطاع المياه عن مساحات كبيرة من المدينة وتضررت مبان ومستودعات. المزيد في هذا التقرير.
1: في هذه النقطة سقط واحد من أكثر من 10 صواريخ روسية أغلبها باليستية هزت العاصمة الأوكرانية كييف في ساعات الصباح الأولى. الغارات الروسية متواصلة، نسمع الآن صفارات الإنذار تتجدد مرة أخرى. هذا الصاروخ سبب كما ترون حفرة كبيرة في الأرض وسبب دمارا واسعا في هذه النقطة. إذا نظرنا في هذا الاتجاه نجد أكثر من سيارة، من الواضح أنها كانت متوقفة هنا وقد دمرت تماما. وإذا نظرنا إلى الجانب الآخر من هذه الحفرة سنجد محطة وقود أيضا أصابها نصيب من الدمار. ولكن عادة روسيا عندما تهاجم محطات الوقود فإنها تهاجمها بطائرات مسيرة وليس بصواريخ باليستية. على الجانب الآخر من الطريق هناك منشأة للبنية التحتية، هذه المنشأة لا يسمح لنا بتصويرها بحسب تعليمات السلطات الأوكرانية تجنبا لمساعدة الجانب الروسي في تقييم الأضرار. ولكن من الواضح أن هذه المنشأة للبنية التحتية تم استهدافها في السابق أكثر من مرة كما يبدو من علامات الاستهداف الواضحة عليها. ليس هناك تحديد من قبل السلطات ماذا كان الهدف من هذا الصاروخ بالضبط، ولكن بالنظر إلى جغرافية المكان يبدو أن هذه المنشأة كانت هي الهدف، ويبدو أن الصاروخ ظل طريقه إلى هذه النقطة. من حي دنيبروفسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، أسد الله الصاوي، الجزيرة.
0: التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: هنا. هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلا.
3: الأحداث لا تنتظر.
4: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
3: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
5: منطقة سقاق البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
3: ذاك ما تروى.
6: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
3: بل كما تحدث.
7: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
3: نحن في المشهد.
8: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
3: نقترب، ننقل، نوثق.
9: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
10: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
11: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أستاذ الشاهد.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: back in Istanbul. Don't miss it.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية لملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مضيفا أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون بشدة التوصل إلى اتفاق على حد قوله. وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال أن انسحاب واشنطن من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. في الأثناء، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أنه من المتوقع أن يعقد ترامب محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. وفي طهران، قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصالين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي آخر التطورات الإقليمية. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت مقار وعتادا للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب في باب المندب. في المقابل، قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. وفي الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة أن مستوطنين اقتحموا المسجد الإبراهيمي في الخليل تزامنا مع الأعياد اليهودية، كما أغلقت قوات الاحتلال المسجد أمام الفلسطينيين لليوم الثاني. البداية مع ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات الواردة من واشنطن وطهران. وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نبدأ معك أحمد إذن، ومع تصريحات الرئيس الأمريكي ونائبه.
2: نعم رنيم، تصريحات الرئيس الأمريكي كانت أثناء فعالية انتخابية في ولاية نورث كارولينا، كرر فيها ما تحدث به خلال الأيام القليلة الماضية من أن هذه الحرب ستنتهي قريبا، وبعد نهايتها ستنخفض أسعار الطاقة عالميا وأسعار المحروقات محليا، وستنخفض بذلك أيضا المنتجات الغذائية وبضائع أخرى. وما يعني أن الرئيس الأمريكي يحاول إعطاء صورة لأن الناخب الأمريكي على مقربة من انتخابات التشغيل النصفي من أن هذه المسألة مسألة الآثار الاقتصادية والمعيشية على المواطن الأمريكي جراء هذه الحرب وارتفاع أسعار المحروقات ما هي إلا ملف مؤقت يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعه خارج مخيلة الناخب الأمريكي لكي يركز على قضايا تكون لصالح الحزب الجمهوري، خصوصا في ظل استطلاعات رأي تشير إلى أن هناك غضب عارم لدى المواطن الأمريكي والناخب الأمريكي قد يدفعه للاتجاه بعيدا عن الحزب الجمهوري الذي يهيمن الآن على أغلبية مجلسي النواب والشيوخ والبيت الأبيض، ويصوت عقابيا ضد الرئيس الأمريكي وضد الحزب، ويوصل الديمقراطيين إلى أغلبية في أحد المجلسين أو كليهما. الرئيس الأمريكي ونائبه يحاولان للدفع بأن هذه الحرب هي حرب لن تستمر طويلا، ستنتهي خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة. ليس هناك تفاصيل حول كيفية نهاية هذه الحرب وما هو المعطى الجديد الذي يجعل من نهاية هذه الحرب باتت قريبة دون أن تكون كذلك خلال الأسابيع والأشهر الماضية، خصوصا وأن هذه التصريحات ليست جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويكررها تقريبا منذ بداية الحرب التي المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر. لكن المراقبون يرون أن هذه التصريحات بهذه اللحظة وربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنهاية الحرب من أن إيران تحاول جرها حتى موعد انتخابات التشغيل النصفي وأنها انتهت عملياتيا، ومحاولة لكسب تأييد ناخبين كثر، ومحاولة لتفادي خسارة الحزب الجمهوري لأغلبيته في مجلس النواب والشيوخ. حتى أن وزير الطاقة أيضا دلا بدلوه قائلا أن المسارين الذين دشنتهما الولايات المتحدة عبر مضيق هرمز، المسار الدولي والمسار الذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية تمكن خلال يوم الثلاثاء من تأمين عبور ما يقرب من 18 مليون برميل نفط، ما يوحي بأن وزير الطاقة يحاول خلق نوع من اليقين لدى أسواق الطاقة العالمية، لكن هذا حتى اللحظة لم يؤثر على أسعار الطاقة ولم يؤثر على أسعار المحروقات في الداخل الأمريكي، رغم جميع المحاولات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية من تخفيض المعايير البيئية والسماح ببيع نفط يحوي على نسب عالية من الغاز من بعض الشوائب البيئية التي تسبب مخاطر بيئية، أو حتى ضخ ملايين البراميل من مخزون الاحتياط الاستراتيجي الأمريكي. كل هذا لم يؤدي إلى انخفاض أسعار المحروقات في الداخل الأمريكي، وأغرب الاقتصاديين يرون أن وحده اتفاق مع إيران ونهاية لهذه الحرب قد يؤدي إلى نوع من حالة اليقين في أسواق الطاقة العالمية، ما ينعكس على انخفاض أسعار المحروقات محليا. حتى اللحظة هذا الاتفاق بعيد، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي بالقول من أن إيران تتواصل مع الإدارة الأمريكية بشكل مباشر وتسعى جاهدة للوصول إلى اتفاق، إلا أن الجانب الأمريكي لا يزال بانتظار مزيد من التنازلات.
1: شكرا لك أحمد هزيم، ونتحول إلى طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي وآخر المستجدات من إيران. تفضل رانيا.
3: نعم رانيم، يعني تتواصل الجهود والاتصالات الدبلوماسية الإيرانية في ظل استمرار التصعيد مع الولايات المتحدة. أجرى وزير الخارجية الإيرانية عباس الأخشي اتصالين هاتفيين منفصلين مع عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، تبادل معه وجهات النظر وأيضا بحث التطورات الإقليمية، وأجرى اتصالا آخر مع نظيره التركي هاكان فيدان وأيضا بحث معه التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بعد تأكيده خلال لقاء له مع نظيره الصيني في بيجين على أن إيران عازمة على الدفاع عن نفسها بقوة، عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، ولكنه في الوقت ذاته أكد على انفتاح بلاده على الحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوق الشعب الإيراني، متهما الولايات المتحدة بأنها هي السبب في التوتر القائم في المنطقة، واتهمها بانتهاك بنود مذاكرة التفاهم بعد أيام قليلة من التوقيع عليها. هذا ما تم التأكيد عليه أيضا من قبل يعني نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، والذي أعرب عن أمله بأن تقوم الولايات المتحدة بالتحلي بالحكمة والعقلانية وأن تقوم بتنفيذ تعهداتها التي وقعت عليها، في إشارة إلى بنود مذكرة التفاهم. هذا السبب في التمسك الإيراني بضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بالتعود إلى بنود مذكرة التفاهم هو ما أكد عليه محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن طهران لا تثق في الولايات المتحدة بسبب السجل الحافل للانتهاكات الأمريكية للعهود والمفاوضات وأيضا الحرب التي شنتها على إيران، وقال أن على واشنطن أن تقوم بعملية لكسب ثقة إيران، في إشارة ربما إلى ضرورة تنفيذ الولايات المتحدة للشروط الإيرانية من أجل العودة مرة أخرى للمسار الدبلوماسي وفتح مضيق هرمز. نتحدث على وجه الخصوص على الشروط العسكرية، وقف القتال أو التهديد بالقوة وأيضا رفع الحصار، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة يعني رفع العقوبات النفطية والبتروكيماوية، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ودفع التعويضات، وبالإضافة إلى هذه المؤشرات الإيرانية على استعداد طهران للانخراط في المفاوضات ولكن على أساس شروطها. تأتي هناك أيضا رسائل موجهة من قبل المستويات العسكرية يتم فيها الرد على التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن قدرات طهران العسكرية. المتحدث باسم الجيش الإيراني يرفض هذه التصريحات ويصفها بغير الصحيحة، ويحذر الولايات المتحدة من أن أي هجوم أو أي خطأ في الحسابات سيتم الرد عليه بشكل قوي وسريع، وهذا ما تم التأكيد أيضا عليه من قبل الحرس الثوري، مع تأكيد إيران على أن قوتها تنتشر في الحدود تحسبا لأي تحركات معادية. وفي هذا الإطار رنيم أيضا يمكن القول أن بحسب وزارة الاستخبارات الإيرانية تم تفكيك ثلاث خلايا وصفتها طهران بالإرهابية في جنوب شرق إيران، تحديدا في محافظة سيستان وبلوشستان. تقول الوزارة الإيرانية أن هذه الخلايا الانفصالية والإرهابية هي تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل، كانت بصدد القيام بعمليات تخريبية ولكن تم تفكيكها قبل دخول البلاد.
1: شكرا لك رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. وللمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك أستاذ دكتور. إذن اليوم بالنظر إلى ما يحصل في المنطقة، هناك نوع من توسع للجبهات إذا أمكن القول، ولكن السياق العام لهذا الصراع يبدو وكأنه دخل برتابة معينة. هل هذا الأمر دقيق أم أن الأمور تتحول إلى شيء مختلف؟
4: هناك رتابة في حيز، وهناك حيوية وزخم وتعقيد في حيز آخر، بمعنى أن الصراع في طبيعته صراع متطور يزداد تعقيدا. إذا نظرنا إلى الشهور الستة الماضية، كانت هناك حرب إيران ثم تحولت إلى أزمة مضيق هرمز. الجديد الآن أنه تحت ظل ما نسميه بال conflict spillover، انسكاب الصراع. الآن هناك جبهة تشتعل وهي جبهة باب المندب. إذا نحن أمام ثلاث عقد متوازية وترتبط فيما بينها فقط من حيث التعقيد والتشابك والتداخل، سواء على المستوى الاستراتيجي أو على مستوى أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط في العالم. في المقابل لا أجد هذا الزخم ولا هذه الحيوية فيما يتعلق بكيفية احتواء الأزمات وحتى لا تزداد تعقيدا، بمعنى المفاوضات أو الوساطة أو كل الأدوات التي نتخيل أنها قد تساعدنا على الخروج من مرحلة إدارة الصراع إلى مرحلة التسوية. هنا أرى نوع إما نوع من التباطؤ أو نوع من التواري، بحكم أن المستجدات الميدانية هي الأكثر تأثيرا، بمعنى الخنق الاقتصادي والضربات العسكرية المتقطعة من قبل ترامب في البيت الأبيض، أيضا محاولة الحرس الثوري توسيع نطاق الصراع، استهداف الأردن ذات يوم بعشرين صاروخ، في اليوم الموالي 12 صاروخا، أيضا ما حدث على مستوى خط شرق غرب بالنسبة للسعودية، الجبهة اليمنية السعودية. إذا هذه الأمور تتضخم ويعظم تعقيدها. في المقابل من حيث احتوائها دبلوماسيا ليست هناك عملية توازي. إذن كلما دخلنا في متاهة تطور الصراع سلبيا إلا ويتقلص منسوب الأمل في فعالية المفاوضات وحتى مذكرة التفاهم التي أعتبرها هي ربما ذروة ما حققته الوساطتان الباكستانية والقطرية. الآن هناك تراجع واضح، ترامب أقبرها ولا يكترث بها، والإيرانيون لا يحيون ذكرها إلا في جانب واحد، هو أنه إذا كان ترامب يريد التفاوض فعليه أن يمر عبر بوابة المذكرة، خاصة فيما يتعلق بتمسك طهران بالبند الأول والبند الخامس. إذا نحن أمام عدم توازن بين التصعيد والتعقيد على مستوى الصراعات الثلاثة، وبين تآكل أو تراجع الأمل في احتواء هذه الصراعات بالطرق الدبلوماسية.
1: إذن دكتور، ما هي السيناريوهات لمشهد معقد إلى هذا الحد؟
4: أولا نبدأ بالسياق الأمريكي. هناك الآن نوع من محاولة تهدئة الرأي العام الأمريكي، لذلك يتحدث ترامب بالأمس وقبل الأمس أن هذه الحرب
1: عن قرب انتهاء
4: الحرب في مراحلها الأخيرة، وحتى الصوت الذي كان يختلف معه في الخيار العسكري، صوت نائبه جيدي فانس، كان دائما يتحدث. الآن فانس يعني
1: يتحدث عن عدم الخروج من هذه الحرب قبل
4: انضم الى جوقة الصقور، انضم الى هيكسيت والى بيسنت والى وزير الطاقة كريس وريد، جميعهم الان على قلب رجل واحد وهو الخنق الاقتصادي والضربات على اساس اضعاف ايران. في المقابل هناك هاجس عند ترامب اننا بصدد الذهاب الى انتخابات الثالث من نوفمبر باحتمالين وأحدهما أسوأ من الثاني، بمعنى هل يخسر الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب وعلى ترامب أن يتعايش مع هذا، أم ربما الخيار الأسوأ أن الأغلبية ستكون للديمقراطيين في كل من مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ. لذلك هو لا يريد الآن أن حتى وإن قال إن الحرب في مراحل الأخيرة لا يعطينا ما هي الخطة أو كيف هي الخطوات التي سيتخذها للوصول إلى، بمعنى كيف سينهي الحرب أو كيف ستنتهي هذه الحرب من تلقاء ذاتها. بالنسبة للموقف الإيراني، موقف إيران يتحدد أو يختزل في أن هناك استراتيجية

0: يعتبرها الحرس الثوري بأنها متماسكة، مواصلة السيطرة على مضيق هرمز، مواصلة التحكم في أزمة الطاقة ورفع سعر النفط إلى أعلى مستوى ممكن، بحيث أن هذا يحرج ترامب سياسيا على الصعيد الداخلي، وأيضا محاولة استمالة الخليجيين إلى توافق حول إدارة معينة، بمعنى سيادة إيرانية تزكيها العواصم الخليجية، وهذا لن يحدث. لهذا فشلت المحادثات الإيرانية العمانية، تأجل أو بالأحرى ألغي اجتماع صلالة في عمان. أيضا على الصعيد العسكري هناك نقلة نوعية، أن طهران كانت تستخدم منطق المواجهة الدفاعية، الآن تقلبها إلى المواجهة الهجومية.
1: شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت اليوم غارات على مواقع لجماعة الحوثي في مفرق الذكرى ومنطقتي الدمنة والراهدة في تعز. هذا وحذرت وزيرة الخارجية اليمنية من محاولة ميليشيا الحوثي لكسب الوقت والتسلح وتكريس سيطرتها على الساحل الغربي وباب المندب. وللمزيد من التفاصيل حول التطورات الميدانية ينضم إلينا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. إذن ياسر، ما هي آخر التطورات فيما يتعلق بالمعارك الدائرة، وهل هناك من جبهات لا تزال تشهد اشتباكات اليوم؟ إذن نحن نتابع هذه المشاهد للاشتباكات الدائرة في اليمن، ولا سيما على ضوء ما أعلنت القوات الحكومية اليمنية بأنها استهدفت بعض المواقع التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، وأيضا من الجبهات البارزة تلك المتعلقة بكهبوب. ويعني كنت منذ بعض الوقت معنا مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، وشرحت لنا أهمية هذه الجبهة. إذن فلنفهم منك، لماذا هناك تشديد على السيطرة على هذه النقطة بالذات، وما أهميتها العسكرية؟
2: نعم، هذه طبعا عقدة تحكم أساسية، لكن اليوم قبل قليل هناك خبر مهم أن هناك غارات على مفرق الذكرة وعلى الراهدة. هذه أولا من المهم أن نتناولها قبل أن نتحدث عن كهبوب، لأن موضوع مفرق الذكرة هو مفرق استراتيجي وعقدة تحكم أساسية في شرق تعز أو جنوب شرق تعز، والراهدة هي منطقة خط الإمداد الذي يوصل إلى عدن، ثم من تعز إلى عدن عبر اللحج، وفيها مرتفعات جبلية كثيرة، وهي مركز تجميع القوات الحوثيين عادة يتجمعوا في هذه المنطقة. أما العقدة مفرق الذكرة فخطورتها أنها أولا هي بوابة شمالية لحوبان حيث القاعدة الجوية ومطار تعز، والثاني أنها هذا المفرق هو مصدر إمداد لكل التعزيزات العسكرية القادمة من الشمال من صنعاء وإب ودمار للحوثيين، تمر عبر هذا المفرق وثم ينتشر إلى لحج، بالتالي إلى إلى إلى كهبوب، إلى باب المندب، إلى غيره في هذا المنطقة مفرق الذكرة. وبالتالي هذه الضربات الآن قبل دقائق اللي أعلن عنها المتحدث العسكري ربما أيضا أعطت مؤشر على أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات ربما، فجاءت هذه العملية كما لو أنها رد لقطع الإمدادات فيها. أيضا هي منطقة تحكم استراتيجية ما بين الشمال وعدن مع عبر لحج وتعز، وبالتالي أيضا هذا شريان رئيسي لخنق تعز أو تنفسها، لأنها تؤدي إلى الراهدة، إلى عدن، خطوط المسافرين، خطوط حركة التجارة.
1: عندما تقول شريان رئيسي، هذا يعني أن هناك ربما منافذ أخرى، ولكن نعم. لماذا المنافذ الأخرى لا يمكنها التعويض عن هذا الطريق وعن هذا المفرق؟
2: لأن هذا الطريق يعتبر أشبه بالطريق الدولي الذي كان قبل الوحدة، كان الطريق اللي يؤدي ما بين الدولتين سابقا هو الطريق الرئيسي. طبعا في طريق الآن هيجة العبد اللي نسمعها في حجرية، هذا طريق يؤدي إلى إلى عدن صعب، لكن هذا طريق أكثر سهولة. فهو ومنطقة الآن القصف يبدو هدفه قطع التعزيزات والإمدادات من أجل باب المندب ومن أجل كهبوب الذي هي قريبة من هذه المنطقة.
1: سنعود إلى كل هذه التفاصيل، ولكن نتحول أيضا إلى مراسل الجزيرة ياسر حسن الذي ينضم إلينا من تعز لاستطلاع المشهد الميداني. تفضل ياسر.
3: نعم، آخر التطورات هنا ما تم الإعلان عنه قبل قليل من قبل المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري التابع للقوات الحكومية، أن هناك غارات جوية استهدفت مفرق الذكرة، وأيضا استهدفت منطقتي الراهدة والدمنة وهي الواقعة جنوب شرق تعز، وهي أيضا تصل تعز كانت بمناطق الجنوب في لاحج وكذلك في وصولا إلى عدن. فكانت هناك غارات أعلن عنها قبل قليل في تلك المنطقة استهدفت تعزيزات ومواقع للحوثيين في الراهدة وكذلك في الدمنة وأيضا في منطقة مفرق الذكرة. أيضا كان محور تعز العسكري قد صرح أنه صد هجوما للحوثيين في منطقة العنين في بلاد الوافي في جبل حبشي وهي الواقعة أيضا غرب تعز. أيضا كانت هناك مساء أمس اشتباكات عنيفة حاول الحوثيون التقدم إلى منطقة كهبوب وإلى السيطرة على جبال كهبوب، لكن قالت القوات الحكومية إنها صدت ذلك الهجوم وكبدت الحوثيين خسائر كبيرة كما قالت في بيانها أيضا القوات الحكومية. أيضا يوم أمس كانت هناك غارات كثيفة على ما أسمي بصندوق القتل وهو الواقع في الساحل الغربي في المخا في ذوباب وتلك المناطق التي سيطر عليها الحوثيون في الأيام الماضية. أيضا كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي صرح أن جرائم الحوثيين لن تسقط بالتقادم وأن تلك الجرائم سوف توثق على الحوثيين ثم قد يحاكموا عليها. جاء ذلك خلال استقباله للجنة الخاصة بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. أيضا كان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محمود الصبيحي قد زار مناطق أو جبهات رأس العارة وكذلك مناطق بالقرب من باب المندب، وأكد أن الدولة لن تتخلى عن أراضيها، وكذلك حث المقاتلين أو الجنود والقوات الحكومية حثهم على توحيد صفوفهم وكذلك صد أي هجوم للحوثيين. أيضا في الجانب الإنساني ما زال الوضع صعب للغاية، ما زال الوضع صعبا للغاية على النازحين الذين وصل تعدادهم إلى أكثر من 122 ألف نازح داخل البلاد، ومنهم من لجأ إلى خارج البلاد إلى جيبوتي، وقدر عددهم ب2350 لاجئ معظمهم من الأطفال والنساء.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة في تعز ياسر حسن. نعود إليك سعيد. إذن اليوم كنا نتحدث عن أبرز الجبهات، إذا أردنا أن نعيد عدد هذه الجبهات الحالية ما هي أبرزها؟
2: أبرزها الآن الشرق تعز الجديدة هي مفرق الذكرة والراهدة والحوبان، والجانب الغربي وهي ما قلنا عليه طريق ذباب والمخا وجبال الهكبوب. نلاحظ أن ارتفعت وتيرة الغارات خلال 12 ساعة الماضية، يشير إلى أن هناك مزيد من التعزيزات الحوثية في هذه المناطق بهدف سيطرة على جبال الهكبوب، وربما هذه الغارات جاءت لتمنع هذه التعزيزات والوصول إلى هذه المناطق. لذلك ارتفاع وتيرة الغارات في هذه الجهات كلها تصب في هذا الاتجاه. هناك سباق مع الزمن بين الأطراف، كل طرف يريد أن يثبت أقدامه فيما يتعلق بالساحل الغربي، فيما يتعلق بباب المندب، فيما يتعلق بجزيرة ميون. ولذلك لم يحسم موضوع باب المندب حتى الساعة بشكل كامل، وكل طرف يريد إما أن يستردها كما تريد الحكومة أو كما يريد الحوثيين، تثبيت الوجود وتأمين الجبهة تماما من أي وجود.
1: إذن لا يمكن لأي من الطرفين القول بأنه يسيطر على هذه المنطقة سيطرة تامة.
2: حتى الآن كلها يعني أشبه بالسباق
1: وعمليات الكر والفر.
2: ولكن خطورة كل هذا إذا نجح الحوثيون وتسللوا فعلا وسيطروا على جبال هذه المرتفعات الحاكمة، سيؤمنون إلى حد كبير مواقعهم، وربما أيضا يغريهم إلى أن يمتدوا إلى مناطق جديدة.
1: إذا كنت تتحدث معنا وتشرح لنا أهمية هذه الجبال، إذا لماذا هذه مهمة؟ لماذا تعتبر أنها مطلة بهذا الشكل على منطقة باب المندب؟
2: هي أصلا هذه المنطقة هي أولا فاصلة بين لحج وتعز، بين الشمال والجنوب، أيضا هي أعلى مرتفع يمنح سيطرة نارية كاملة على باب المندب، على ذباب، على الجزر الموجودة في البحر الأحمر، حتى التحكم بحركة السفن من خلال هذه الجبال يمكن أن تسيطر عليها بسهولة جدا إذا أخذت يعني علوها
1: إذا تم التمركز فيها،
2: صرت أنت تتحكم بحركة السفن، وأيضا تحكمت بالطرق التي تصل ما بين عدن إلى المخا عبر

0: كمان سعيد ثابت. في شأن اللبناني، تستضيف فرنسا مؤتمرا لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بحضور الرئيس اللبناني والعاهل الأردني. وقالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيسين جوزيف عون وإيمانويل ماكرون بحثا جهود وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية. كما ثمن عون مبادرة الرئيس الفرنسي ورئيسة حكومة إيطاليا لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من باريس بعد دقائق مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. وإذا تأتي هذه التطورات في وقت يطلب من الجيش اللبناني القيام بمهام أمنية مهمة في جنوب لبنان والسيطرة على الأرض، وإذا نتابع هذه المشاهد التي كانت للقاء الذي حصل سابقا بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأيضا نعيد ونذكر بأن الرئيس اللبناني ثمن للرئيس الفرنسي السعي لعقد مؤتمر لدعم الجيش، وإذا أيضا هذا المؤتمر الذي يأتي بمبادرة مشتركة بين العاهل الأردني والرئيس الفرنسي، وأيضا كان هناك بحث بوضع حد الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية وأيضا تأمين كل ما يحتاجه الجيش للقيام بهذه المهمة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي أمين أموري. أهلا بك.
1: أهلا أهلا.
0: بداية، ما أهمية العودة للحديث عن مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في وقت كان هناك تباطؤ في هذا المسار في وقت سابق؟
1: يعني أنا أعتقد أن أهم ما في هذا الموضوع هو إعادة وضع الملف اللبناني على طاولة البحث الإقليمي والدولي. لبنان كان غائبا، يعني وكان هناك ثمة محاولة تغييب دائما لمسألة أساسية طبعا تعني اللبنانيين. أولا، ما يحدث في الجنوب ليس بالأمر البسيط، ما يحدث في الجنوب يؤثر على كل الوضع في اللبناني، وبطبيعة الحال له تأثيراته الإقليمية الكبيرة. اليوم مسألة إعادة توفير الدعم للجيش اللبناني مسألة أساسية، خصوصا بعد الحديث عن ضرورة يعني حصرية السلاح في يد الدولة، بعد الحديث عن ضرورة انتشار الجيش في الجنوب، وبطبيعة الحال بعد الانسحاب الإسرائيلي الذي يأتي في الأولوية الأولويات. بطبيعة الحال هذه المهمة يريدها اللبناني، يريدها الجيش اللبناني، تريدها الدولة اللبنانية، يريدها اللبنانيون، لكن أمامها وقائع، أمامها معوقات وما يحول دون ذلك بالكامل. كلنا نعرف أن هذا الملف شديد التعقيد، كلنا نعرف أن المطالب الأمريكية الإسرائيلية تركز أولا وقبل أي شيء آخر على سحب سلاح حزب الله وعلى حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. بطبيعة الحال اليوم ستكون المهمة الأولى أمام الدولة اللبنانية هي أن تعرض ما لديها، أن تقول ما هي خطط الجيش للانتشار في الجنوب بعد الانسحاب، وما هي اللوازم التي يحتاجها الجيش للقيام وتنفيذ هذه المهمة الصعبة. الكل يعرف أن الجيش اللبناني إمكاناته ضئيلة في ظل ظروف معقدة للغاية في الداخل،
0: ومهام متزايدة تطلب من الجيش،
1: ومهام متزايدة تتطلب دعما يتجاوز القدرة اللبنانية للقيام بذلك. إذا كنتم تريدون من لبنان أن يقوم بهذه المهمة هاتوا لنرى ماذا نفعل. لكن هنا يأتي القرار الدولي، لا مساعدات حقيقية للبنان، هاتوا ما عندكم، لكن المساعدات الحقيقية مرتبطة بأمر آخر، مرتبطة ليس فقط بالأمر العسكري والميداني فقط، إنما مرتبطة بشروط قاسية مفروضة على لبنان. طبعا الهدف الأساسي هو حصرية سلاح الدولة اللبنانية على كل الأرض اللبنانية، لكن هذا مرتبط أيضا بشروط مالية، طب مرتبط أيضا بتشريعات قانونية، مرتبط بإصلاحات إدارية مطلوبة من الدولة اللبنانية لبدء فيما بعد بتقديم المساعدات للجيش اللبناني. اليوم نستطيع أن نقدم القليل، إذا كنتم تريدون أكثر عليكم أن تلتزموا أكثر. والقاعدة الإسرائيلية الأمريكية واضحة، طبعا اليوم الولايات المتحدة حاضرة وغير حاضرة في هذا.
0: سنتحدث عن الدور الأمريكي وسنستمر في هذا النقاش، ولكن اسمح لي بأن أتوجه إلى باريس مع مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان لاستطلاع آخر التفاصيل المتعلقة بهذه الاجتماعات التحضيرية. تفضل نور الدين.
2: رنيم، الاجتماع يعقد في أجواء من التكتم، لا شيء تسرب عن الاجتماعات التي بدأت قبل قليل. كل ما نعرفه أن

0: الرئيس الفرنسي أجرى على الأقل جولتين من المحادثات. الجولة الأولى كانت فقط منفردة معه بين مع الرئيس اللبناني الذي استقبله صباح اليوم هنا في قصر الإليزي غير بعيد من المكان الذي أتواجد به، وهو المكان الذي تعقد فيه هذه الاجتماعات، أي قصر الإنفاليد في قلب العاصمة الفرنسية باريس. بعد ذلك أجرى الرئيس الفرنسي أيضا لقاءات ومحادثات مع العاهل الأردني وبحضور الرئيس اللبناني. هذه اللقاءات تحدث فيها الوحيد لحد الآن عبر تغريدة له العاهل الأردني الذي قال: عقدنا لقاء خلال صباح اليوم، أكد على أهمية استضافة باريس لهذه الاجتماعات، وأضاف طبعا لدعم لبنان، وأضاف نتطلع لمرحلة أو لمواصلة العمل لتحقيق استقرار لبنان والمنطقة. في الحقيقة هو لخص كل ما يجري في هذه الاجتماعات. تعرفين جيدا بأن أصلا هذا الاجتماع كان معقد مقررا أن يعقد في مارس الماضي، لكن بسبب ظروف الحرب اتفق الرئيسان الفرنسي واللبناني على تأجيله إلى نهار اليوم. الآن تغيرت معطيات كثيرة، هناك احتلال إسرائيلي لجزء من جنوب لبنان، هناك عمليات عسكرية إسرائيلية شبه يومية، هناك دعوات ملحة من قبل السلطة اللبنانية لمساعدة أو لطلب المساعدة من المجتمع الدولي لكي تفرض طبعا سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. هناك المسألة القديمة الجديدة إن صح التعبير والمتعلقة بنزع سلاح حزب الله. كل هذه المعطيات سيتم بحثها اليوم، ولكن هناك شق عسكري. ماذا أقصد بالشق العسكري؟ هناك اجتماعات على مستوى بعض قادة أركان بعض الدول الغربية، وأيضا مسؤولين من مستوى عال من بعض الدول العربية. هؤلاء يبحثون كما تقول المصادر القريبة جدا من قصر الإليزي، والتي استمعت إليها في لقاء كان عقد مساء أمس تحضيرا لهذا الاجتماع. تريد فرنسا أن تكون هناك خطة واضحة عملية واقعية وقابلة للتطبيق من أجل الذهاب إلى المرحلة التي ستلي هذه الاجتماعات، وهي مرحلة أولا كيف يمكن ملء الفراغ الذي ستتركه قوات اليونيفيل، وثانيا كيف يمكن مساعدة الجيش اللبناني والسلطة الشرعية في لبنان خاصة الرئيس عون من أجل أن يفرض الجيش اللبناني سيطرته الكاملة، وبعد ذلك يتم الحديث عن مساعدات مالية ومادية للبنان. بقيت الإشارة فقط بأن الرئاسة الفرنسية تقول بأن هذه الاجتماعات لا تعني بأي حال من الأحوال برنامج إعادة إعمار لبنان، وبالتالي مساعدة الدول الغربية والعربية بمنح بعض المساعدات المالية. والنقطة الأخيرة وباختصار شديد، الأمر يتعلق بلبنان الذي سيفتح ملفه كما قيل لنا فرنسيا مجددا في اجتماعات نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، كنت معنا من باريس. إذن أستاذ أمين، نعود إلى النقاش حول الدور الأمريكي. بداية برأيك، ما هو الموقف الأمريكي وكيف يستطلع هذا الموقف؟ وهل من رابط بين الزيارة التي قام بها السفير الأمريكي لدى بيروت إلى زوطر الغربية وهذه اللقاءات التحضيرية اليوم؟
2: طبعا الدولة اللبنانية يعني تعول كثيرا على الدور الأمريكي، بل وضعت كل ما لديها لدى الأمريكي على أساس أنه الأمريكي هو الطرف الوحيد القادر على أن يضغط على إسرائيل ويجبرها على الانسحاب. لكن الأمريكي أيضا كان واضحا بشكل يعني علني لبت فيه أنه لا توفير للمساعدات، لا ضمانات للبنان، لا انسحابات إسرائيلية جدية قبل أن يبدأ لبنان إجراءات فعلية ضد سلاح حزب الله. هكذا أيضا الإسرائيلي، يعني الولايات المتحدة تتبنى الموقف الإسرائيلي. هنا فيما يتعلق أيضا بالجيش اللبناني، لا مساعدات جدية للجيش اللبناني قبل أن يظهر فعليا أنه مستعد لوضع خطة حقيقية لحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. وبالتالي أنا أعتقد أن الغطاء الأمريكي حتى هذه اللحظة، ولو كان حاضرا السفير الأمريكي وهو من أصول لبنانية، يعني يفترض أنه يعني لديه عطف خاص على لبنان، لكن في النهاية الولايات المتحدة هي سياسة عامة، لا يقررها سفير ولا يقررها حتى رئيس. الانحياز لإسرائيل في هذا الموضوع وتحديدا في فترة الانتخابات الإسرائيلية مسألة محسومة، ومسألة سلاح حزب الله يعني باتت أيضا أولوية أمريكية مثل ما هي أولوية إسرائيلية. طبعا بالنسبة للبنان هذا الملف شديد التعقيد، يعني ومن صعب للغاية البدء فيه، لأننا كلنا نعرف في ظل رفض حزب الله تسليم سلاحه، معنى ذلك أنه سيؤدي إلى مشكلات داخلية.
1: لا، وتحدث الرئيس اللبناني عن هذا الأمر في حديث صحفي، قال أنه نريد حصر السلاح بيد الدولة ولكن من دون اشتباكات داخلية. برأيك هذا الموقف، هل هناك تفهم من الدول الغربية تحديدا لهذا الموقف؟
2: يعني البعض ينتظر كان من الدولة اللبنانية القيام ببعض الأمور. يعني أولا علينا أن نسمع الإسرائيلي اليوم رئيس الأركان الإسرائيلي زمير يهاجم الجيش اللبناني، أن الجيش اللبناني يتعامل مع حزب الله غير قادر، وبالتالي يشكك في الجيش اللبناني لغايات واضحة،
1: وهو تكرار لسردية تقصير الجيش اللبناني.
2: لكن أيضا البعض كان يريد من الدولة اللبنانية أن تبدأ بشيء جدي، يعني في المناطق التجريبية، يعني مسألة دقيقة للغاية، أنه سلمناكم دوطر الغربية، سلمناكم بعض المناطق، آلية التحقق. طبعا الإسرائيلي والأمريكي يريدان من الجيش اللبناني تعاونا مع الإسرائيلي، وحتى الطرف الثالث الذي لم تحسم بعد هويته، طبعا أعتقد أنه مطلوب من الجيش اللبناني ما لا يقدر عليه الجيش اللبناني. لكن بعض الأمور كان يمكن أن تكون أسهل، يعني مثلا بنسع السلاح في بيروت، يعني ممكن أن تكون هذه البداية، لكن طبعا كلنا نعرف تعقيدات الداخل اللبناني وصعوباته. لذلك أقول أننا اليوم في مرحلة، رغم أن لبنان وضع على المسار، لكن هذا المسار شائك ومعقد للغاية. يعني ما يطلبه المجتمع الدولي والمجتمع العربي والأمريكي بشكل خاص هو أكبر بكثير على ما يبدو في هذه الفترة من أن يكون لبنان قادرا على تنفيذه.
1: طب السؤال الذي يطرح نفسه، فيما لو ذهبت الدول الصديقة للبنان وتبرعت وأمنت احتياجات الجيش اللبناني اليوم أو جزءا منها، هل برأيك سيتمكن الجيش من القيام بهذا الدور الذي ينتظر منه؟
2: طبعا هناك حاجات ضرورية، وجرى يعني يمكن توفير بعض الأمور، وحتى الأمريكي وفر بعض الأمور مثل في لحظة من اللحظات مثلا ما يمكن أن يساعد في عمليات دهم المخازن العسكرية أو إغلاق بعض المخازن العسكرية، لكن ليس مساعدات ذات قيمة من شأنها أن تجعل الجيش اللبناني قادرا. هناك يقولون أن ربما جزء من هذا السلاح قد يتسرب إلى مكان آخر، وهناك أيضا شعور أيضا لدى بعض الدول بأن لبنان أشبه بسلة مثقوبة، كل تأتي المساعدات من فوق تنزل من تحت، فبالتالي لابد من إجراءات عميقة على أكثر من مستوى حتى نتأكد من أن الجانب اللبناني يقوم بمهماته. إذن ما يطلبه المجتمع الدولي صعب. اليوم يعني البداية كانت فيما يتعلق باليونيفيل، اليوم في سؤال كبير حقيقي حول هذا الموضوع. اليونيفيل تنتهي مهماتها بعد أشهر، ولا شيء يشير إلى أن هناك بديل لهذه القوة.
1: أهمية اليونيفيل بداية،
2: أهمية اليونيفيل هي الشاهد الدولي. إذا غابت اليونيفيل تستطيع إسرائيل أن تفعل ما تشاء. إسرائيل منذ وجود اليونيفيل لديها مشكلة معها، تريدها أما شرطية أن تقوم بمهام عنها
1: التي تطلبها منها،
2: إيه يعني هم شرطية حقيقية أن تدهم البيوت، أن تلاحق، أن تعاقب. طبعا لبنان دون ذلك حسابات قانونية معقدة، لا يمكن الدخول في البيوت لأن ذلك يمس في القانون اللبناني. هي تريد الانتهاء من هذا الموضوع وإخفاء الشاهد الدولي. لبنان يريد أن يبقى هذا الشاهد الدولي. إذا غابت اليونيفيل تريد قوات دولية بديلة، مع العلم أن مثل هذه القوات لا تحصل على التفويض الأممي.
1: شكرا لك أستاذ أمين أموري على كل هذه الإيضاحات. وإلى سوريا، حيث قال مراسل الجزيرة أن 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي قتلوا وأصيب آخرون خلال تنفيذ مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا. وقالت قوى الأمن الداخلي في سوريا أن المجموعة التي حاصرتها في مدينة الصنمين تتبع تنظيم الدولة الإرهابي. المزيد من التفاصيل حول هذه العملية الأمنية ينضم إلينا لإطلاعنا عليها مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت من مدينة الصنمين في ريف درعا. إذن ما هي آخر المستجدات منتصر، ولماذا ذهبت السلطات نحو فرض نوع من منع التجوال؟
3: نعم، نحن الآن نتواجد في الموقع الذي حدث فيه الاشتباك في مدينة الصنمين، تحديدا هذا المنزل الذي من خلفه، عندما جاءت دورية لقوى الأمن الداخلي لاعتقال أحد المطلوبين، ثم حدث اشتباك في هذا المكان أسفر عن مقتل 3 عناصر لقوى الأمن الداخلي. يمكن بداية أن نحرك الكاميرا لنشاهد. هذا هو المنزل الذي جرت عنده عملية الاشتباك، ولا تزال أثار بعض الدماء موجودة هنا لعناصر الأمن الذين أصيبوا أو يعني قتلوا خلالها.

0: هذه العملية لأن هناك عدد من الإصابات. بطبيعة الحال قوى الأمن الداخلي تمكنت من فرض السيطرة الكاملة هنا في الأحياء المدنية حيث جرت الاشتباكات منذ الصباح الباكر، وكان الحديث في البداية عن مجموعة خارجة عن القانون، لكن بعد ذلك تبين لوزارة الداخلية وتحديدا المتحدث باسم وزارة الداخلية الذي صرح للجزيرة بأن هؤلاء العناصر يرتبطون بتنظيم الدولة وبأنهم يعني هرب عدد منهم إلى خارج مدينة الصنمين، ولا تزال السلطة تطاردهم في يعني مناطق في أراضي زراعية قريبة من مدينة الصنمين. وكذلك كان هناك زيارة لقائد الأمن الداخلي في محافظة درعا للاطلاع على الوضع وشاهد العمليات التي جرت في هذه المنطقة والعملية الأمنية مع انتشار كامل لقوى الأمن الداخلي ووحدات المهام الخاصة التي انتشرت على أسطح المباني، وكذلك استخدمت يعني الطائرات المسيرة للدرونات لرصد التحركات التي كانت تجري هنا من قبل هذه المجموعة التي وصفتها الدولة في البداية بمجموعة خارجة عن القانون، ثم قالت إنهم يرتبطون بتنظيم الدولة. وبطبيعة الحال هذه المنطقة هي حدث فيها اشتباك في العام الماضي مع مجموعة مشابهة، وذلك بعد سقوط النظام البائد، وكانت هذه المجموعة تتبع كذلك لتنظيم الدولة وفقا لبيانات يعني وزارة الدفاع والداخلية السورية في ذلك الوقت عندما جاءت إلى هذه المدينة وحيدت تلك المجموعة. ثم الآن تجدد هذا الأمر، الآن قوى الأمن الداخلي يعني بدأت بعمليات تمشيط في هذه الأحياء بالرغم من أنها فرضت سيطرة كاملة، لكنها تقوم بعمليات تمشيط وتتبع في هذه الأحياء. طبعا هنا كما في هذا المكان حدث الاشتباك الأول عندما جاءت سيارة لقوى الأمن الداخلي إلى هذا الموقع، وبعد ذلك جرت عملية الاشتباك هنا وسقط ثلاث قتلى وعدد من الجرحى بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين. كذلك قوى الأمن الداخلي فرضت حظرا جزئيا للتجوال في أحياء في مدينة الصنمين، وذلك حفاظا على سلامتهم ولحين انتهاء العملية الأمنية. فعليا يمكن القول بأن العملية الأمنية داخل مدينة الصنمين قد انتهت، لكن ملاحقة هذه المجموعة لا تزال مستمرة على أطراف مدينة الصنمين. الحديث هنا عن الأراضي الزراعية، ولربما تكون هذه نهاية الحكاية بالنسبة لهذه المجموعة التي خرجت من هنا وغادرت المنطقة، وبعد ذلك انتشرت قوى الأمن في جميع هذه المناطق.
1: شكرا لك منتصر أبو نبوت. وفي السودان قال مصدر بالجيش أن قواته سيطرت على منطقة الفرشاية في الدلنج بجنوب كردفان عقب معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع. وفي ولاية شمال كردفان قال مصدر عسكري أن الجيش بسط سيطرته كذلك على منطقة الممسوكة غربي مدينة الأبيض. ومن أم درمان ينضم إلينا مراسل الجزيرة الطاهر المرضي. إذن كل التفاصيل معك حول التطورات الميدانية وكذلك حول الوضع الإنساني.
2: نعم، التطورات الميدانية اليوم من الواضح أن الجيش شن هجوما واسعا في مناطق متعددة سواء كان في شمال كردفان أو حتى في جنوب كردفان، حيث أعلنت مصادر عسكرية بأن الجيش بسط سيطرته على منطقة مهمة وهي منطقة الفرشاية التي تتبع لمحلية الدلنج. هذه المنطقة التي كانت معقل لقوات الدعم السريع استطاع بسط سيطرته عليها، وبحسب المصادر فكبد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في هذه المنطقة. هذا الانتصار للجيش السوداني يمهد له الطريق لتوسيع الدائرة الأمنية خاصة في مناطق جنوب كردفان سواء كان جنوب أو شمال مدينة الدلنج تحديدا، هذه ثاني أكبر مدن ولاية جنوب كردفان. في شمال كردفان هنالك أيضا تطورات عسكرية مهمة، خاصة وأن منطقة الممسوكة التي تقع على بعد 60 كيلو غرب مدينة الأبيض هي من المناطق أيضا المهمة التي تقع في الطريق الرابط بين الأبيض والنهود مرورا بمدينة الخوي، وأن الجيش السوداني استطاع أن يبسط سيطرته ويقوم بتمشيط واسع في هذه المنطقة ربما مهد له الطريق في الاتجاه غربا في هذه المناطق العسكرية، بالإضافة إلى أنه حقق أيضا انتصارات بحسب المصادر العسكرية شمال مدينة غرب مدينة بارا شمال الأبيض، في أنه استطاع أن يبسط سيطرته على عدد من المناطق. هذا الانتشار الذي يمثل نصف دائرة للجيش السوداني يوسع من الدائرة الأمنية ويبسط سيطرته بشكل كبير، بالإضافة إلى تعزيز قواته في ولاية النيل الأزرق إنسانيا. نعم. هنالك أيضا تفاقم للأوضاع الإنسانية وتزايد عدد النازحين ونقصان كبير من قبل المنظمات الأمم المتحدة فيما يختص بالمساعدات الإنسانية.
1: شكرا لك الطاهر المرضي، كنت معنا من أم درمان.

0: قال رئيس الوزراء الكندي أنه يجب على كندا وأوروبا العمل معا لضمان أمن الطرفين في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتجارة، وأضاف أن الشراكة مع كندا ستمكن أوروبا من الحصول على حاجاتها من المعادن الثمينة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ مراسل الجزيرة حافظ مريبح. إذا حافظ، هل وضعتنا بتفاصيل كل المواقف التي وردت في هذا المؤتمر؟
1: نعم، هو خطاب ألقاه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني هنا في ستراسبور أمام الجلسة العامة للاتحاد الأوروبي. كان خطابا جامعا في الحقيقة، ركز فيه على ضرورة وأهمية التعاون بين الطرفين، بين الاتحاد الأوروبي من جهة وكندا من جهة ثانية. هذا الخطاب يأتي بعد يوم من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون أنها تقترح بأن يتم إعطاء كندا صفة عضو غير منتسب في الاتحاد الأوروبي، وهي مرتبة متقدمة لم تحصل عليها دول من قبل، عاد اقتراح ألمانيا أن تكون أوكرانيا بتلك المرتبة في وقت سابق. من خلال حديث كارني اليوم أمام النواب الأوروبيين هنا نلمس أن ثمة رغبة وأيضا حاجة لمزيد توطيد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكندا في ظل البرود المسجل بين الحين والآخر في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا على المستوى التجاري وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وغيرها. رئيس الوزراء الكندي رحب بأن تكون كندا عضوا منتسبا في الاتحاد الأوروبي، طبعا هذا يجب أن توافق عليه كل الدول الأوروبية وغيرها ذلك، لكن هنا يتم الحديث عن المبدأ، واعتبر أن كل من أوروبا وكندا ستكونان أقوى معا، وقال إن اتحادهما ليس ضد أي طرف آخر ولا يسعى للهيمنة على طرف آخر، ولكن الهدف منه هو الدفاع عن سيادتهما وأيضا تقوية المجالات الاقتصادية والتعاون بينهما في عدة مجالات أخرى. نعم،
0: شكرا لك. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي تسلط الضوء على قطاع التكرير الروسي بعد تخفيض نصف مصاف الديزل الكبرى إنتاجها بسبب تعرضها لهجمات أوكرانية. التفاصيل مع وسيل عولمي.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. مصافي النفطية تتوقف عن العمل وحكومة تمدد حظر التصدير مرة تلو الأخرى. هذا هو واقع أزمة الديزل في روسيا اليوم. فموسكو تخوض معركة أخرى ولكن في مجال الطاقة بعدما ألحقت الهجمات الأوكرانية المتكررة أضرارا كبيرة بمصافي التكرير. فوفقا لحسابات أجرتها وكالة رويترز، اضطرت ثلاث من أصل ست مصاف رئيسية للديزل إلى خفض الإنتاج بشكل كبير أو التوقف الكامل خلال هذا الشهر. تنتج المصافي الست الرئيسية نحو نصف إنتاج روسيا من الديزل، أي بمعدل يتجاوز 240 ألف طن يوميا، أي ما يعادل قرابة مليوني برميل يوميا. النتيجة عجز في تلبية طلب المحلي بنحو 40% في بلد يصل فيه الطلب إلى ذروته صيفا. كانت روسيا اتخذت سابقا إجراءات عاجلة شملت فرض نظام للحصص والسماح بتسويق أنواع وقود أقل جودة إلى جانب حظر تصدير البنزين والديزل، كما لجأت إلى تعزيز وارداتها من الوقود من أسواق خارجية بينها الهند وبيلاروسيا وكازاخستان. روسيا كانت ثاني أكبر مصدر للديزل في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وأسهمت العام الماضي بنحو 10% من الإمدادات العالمية. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعاه إلى وقف استهداف منشآت الديزل الروسية، محذرا من أن الهجمات تسهم في نقص الوقود كما تؤثر في الإمدادات العالمية. تركيا كانت أبرز المتأثرين من أزمة قرار روسيا حظر صادراتها من الديزل، حيث تعتمد على موسكو في الجزء الأكبر من وارداتها من الوقود، وهو ما دفع أسعار الديزل في تركيا إلى الارتفاع وتجاوزت بذلك 100 ليرة للتر الواحد، أي ما يعادل أكثر من دولارين. فوفق بيانات هيئة تنظيم الطاقة التركية، كانت روسيا توفر نحو 85% من إجمالي واردات تركيا من الديزل الروسي في 2005.

0: 2022 بمتوسط بلغ نحو 281 ألف برميل يوميا خلال العام الماضي. لكن حصة ديزل الروسي من واردات تركيا هبطت إلى نحو 20% فقط في أغسطس من 2026. مع هذا التراجع في الإمدادات الروسية، اتجهت أنقرة لبدائل أخرى لترفع وارداتها من الديزل الأمريكي والهندي إلى مستويات غير مسبوقة في أغسطس. وحسب بيانات شركة كابلر، فإن تركيا استوردت أكثر من 200 ألف برميل يوميا من الديزل الأمريكي والهندي خلال الشهر الماضي. معنا من إسطنبول مراسل الجزيرة عامر لافي. عامر، تركيا من أكبر المتضررين من هذه الأزمة، تجاوز سعر الديزل تجاوز عتبة 100 ليرة. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للمستهلك التركي؟
1: نعم وسيلة، وصف هذا التغير، هذا التطور في تركيا بأنه حدث تاريخي وارتفاع غير مسبوق. خلفي تماما إحدى محطات البنزين، لو تلاحظين حتى شاشات عرض أسعار البنزين لم تكن مهيئة لهذا السعر، لذلك لا تبدو، إذا لاحظتم في الصورة سعر الديزل غير مدرج، فقط البنزين والغاز، لأنه لم يكن يتوقع على ما يبدو أن يصل هذا السعر إلى 100، وبالتالي الشاشات غير مؤهلة. كما ذكرت هو حدث كبير، هناك توتر حقيقي بخصوص هذا الشأن، أسبابه ربما كما ذكرته يعني الاستهداف للمصافي، مصافي الديزل في روسيا هو السبب الرئيسي، لكنه ليس السبب الوحيد طبعا. السبب الأساسي والسبب الرئيسي لأن كما ذكرتم تركيا تستورد تقريبا 85% من احتياجاتها من الديزل من روسيا، وبسبب تضرر هذه المصافي لم تعد قادرة على الحصول على هذه النسبة، فقط 20% من النفط والديزل تحصل عليه الآن من روسيا. لذلك قامت بمحاولة تلافي هذا العجز. المنطقي أن تبدأ بالدول القريبة، هناك دول نفطية قريبة منها، لكن الحرب وأزمة هرمز والحرب على إيران والوضع في إيران جعلها تتجه إلى دول بعيدة. كما ذكرتم هي الآن تحاول تلافي هذا العجز عن طريق استيراد الديزل من الهند والولايات المتحدة، المسافة بعيدة والأسعار مرتفعة، وهذا زاد من السعر أيضا. سبب آخر أيضا مهم لكنه يأتي في المرتبة الثالثة، وأن الحكومة لتلافي هذه الأزمة في أغسطس الماضي كانت قد رفعت ضريبة الاستهلاك الخاص، وهي إحدى الضرائب المفروضة على المحروقات في تركيا، لكنها اعتبارا من 1 أيلول عادت إلى فرضها مرة ثانية، وبالتالي هذا أسهم في رفع أسعار الديزل. الانعكاس كثير خصوصا على النقل والزراعة، وخصوصا الزراعة وسيلة. أختم بالحديث عن الزراعة، شهر أكتوبر في تركيا شهر مهم لحراثة الأرض والزراعة، ومعظم وسائل الزراعة في تركيا تعتمد على الديزل بشكل رئيسي. ارتفاع أسعار الديزل سيؤثر على عملية الزراعة وسيؤثر على نقل المحاصيل الزراعية، وهو أكثر ما تتخوف منه تركيا في هذه المرحلة.
0: شكرا جزيلا لك عامر لافي مراسلنا من إسطنبول. معنا الآن من موسكو إيغور يوشكوف، المحلل الرئيسي في صندوق أمن الطاقة الوطني الروسي والخبير في الجامعة المالية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي. أهلا بك سيد إيغور. إلى أي حد ترى أن تمديد حظر تصدير الديزل بشكل متكرر منذ يوليو الماضي له ما يبرره؟
2: يومكم طيب. الحكومة الروسية تعتمد على الأولويات والسوق الداخلية وضرورة تأمين حاجات المواطنين في الداخل، وهنا يوجد عناية بالزراعة بشكل خاص الذي يحتاج لهذا الوقود حتى لا يكون هناك أي مشاكل في المستقبل. المشاكل مع البنزين أكثر لأن المواطنين يستخدمون البنزين أكثر من الديزل، ونصف إنتاج الديزل أصبح موجه للداخل، وكنا نصدر النصف الآخر، والآن بما أن المصافي أصبحت في حالة صيانة فأصبح مستوى الإنتاج أقل، ولذلك مددت فترة الحظر. ولدينا الكثير من الشركات التي تقول أنه يجب أن لا نقوم

0: بتمديد هذا الحظر لأننا لدينا الكثير من الإنتاج الذي يفيض عن حاجة الداخل.
1: لكن الأزمة كما تعلم مستمرة، واستهداف أوكرانيا لمصافي النفط ما زال مستمر، وبالتالي بعد مرور أكثر من شهرين من التمديدات المتتالية لحظر تصدير الديزل، يعني إلى أي مدى نجح هذا الإجراء فعلا في حماية السوق المحلية؟
0: نعم فعلا، إذا ما كان في الأسابيع الأخيرة لم يكن هناك أي ضربات إضافية في الكثير من المدن من قبل أوكرانيا ضد المصافي على سبيل المثال في يروسلاف، كانت الحكومة من الممكن أن توقف الحظر، ولكن من الواضح أن كمية إنتاج الديزل أصبحت أقل، لذلك تقوم الحكومة باستمرار وتمديد فترة حظر تصدير الديزل لأن السوق الداخلية تطالب بالمزيد وخاصة مجال الزراعة، لذلك يستمر الحظر في سبتمبر وأكتوبر لأنه من الضروري أن نزرع للموسم القادم.
1: واضح أن أوكرانيا تسعى إلى إيلام روسيا من خلال ضرب المنشآت النفطية، باعتقادك ما مدى تأثير هذه الهجمات على الطاقة التكريرية لروسيا؟
0: أعتقد أن أوكرانيا لن تستطيع أن تشكل مشاكل إضافية لروسيا في مجال الوقود أكثر من فترة الصيف. كان الصيف هو المشكلة الأكبر لأن الطلب يزيد. الآن في سبتمبر أصبح استخدام البنزين أقل من فترة الصيف، وشتاء نصل للمستويات الدنيا. لذلك في الشتاء في كل الكوكب يستخدم البنزين أقل من الصيف، لذلك لن تكون الأوضاع أكثر صعوبة ولن تستطيع أوكرانيا من تحقيق ضغط إضافي. الكثير من المصافي تم صيانتها، والبعض من المصافي الآن يتم صيانتها. بشكل عام روسيا تضمن نفسها وتضمن الوقود للداخل، وقد تنخفض مستوى جودة البنزين.
1: لكن سيد إيغور، هذا على المستوى الداخلي، لكن خروج حصة الديزل الروسي من السوق العالمية، باعتقادك من المستفيد الأكبر لملء هذا الفراغ؟
0: بالنسبة لروسيا الآن هذا شيء غير مربح لروسيا لأننا لا نقوم بتصدير الديزل، ولكن أعتقد أن الشركات والمصافي حتى في الدول الموردة هي تستفيد، وهذا يحدث في الولايات المتحدة أيضا. أعتقد إذا ما حددنا دول معينة فالهند لديها استثمار كبير جدا في تصدير الوقود، هي تقوم بشراء النفط الخام من روسيا وتقوم بتصدير الوقود بالديزل والبنزين إلى دول أخرى، لذلك الهند هي من تكسب.
1: وكما قلنا مع استمرار المعارك مع أوكرانيا، هل تتوقع استمرار حظر صادرات الديزل الروسي إلى ما بعد أكتوبر، أم أن هناك مؤشرات على إمكانية إصلاح المصافي وإعادة التصدير قريبا باختصار؟
0: أعتقد أن البنزين سوف يحظر عن التصدير، أما الديزل وباقي أشكال الوقود سوف يعود في القريب العاجل لأن ليس هناك حاجة للسوق الداخلية.
1: شكرا جزيلا لك إيغور إيوشكوف، المحلل الرئيسي في صندوق أمن الطاقة الوطنية الروسي والخبير في الجامعة المالية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي، ضيفنا من موسكو. شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، نعود بكم الآن من جديد إلى استوديو الأخبار. إلى اللقاء.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية لملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مضيفا أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون بشدة التوصل إلى اتفاق على حد قوله. وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال أن انسحاب واشنطن من

0: حرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. في الأثناء نقل موقع أكسيوس عن مصادر أنه من المتوقع أن يعقد ترامب محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. في طهران قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصالين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي آخر التطورات الإقليمية. وفي تطورات الملف اليمني قالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في مفرق الذكرة ومنطقتي الدمنة والراهدة بتعز، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. في المقابل قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. وفي العاصمة الفرنسية التي تستضيف اجتماعا تمهيديا للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيسين جوزيف عون وإيمانويل ماكرون بحثا في باريس جهود وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية. وفي الضفة الغربية قال مراسل الجزيرة أن مستوطنين اقتحموا المسجد الإبراهيمي في الخليل تزامنا مع الأعياد اليهودية، كما أغلقت قوات الاحتلال المسجد أمام الفلسطينيين لليوم الثاني. البداية مع ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات من واشنطن وطهران. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نبدأ معك أحمد ومع آخر التطورات في العاصمة الأمريكية.
1: رنيم، آخر التطورات هي التصريحات التي أدلى بها بالأمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فعالية انتخابية بولاية نورث كارولينا، تحدث فيها أو كرر فيها تصريحاته من أن هذه الحرب ستنتهي قريبا، وأن الحصار البحري والحصار المالي والاقتصادي بدوا يأتوا بالنتائج المرجوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الجانب الإيراني يسعى جاهدا ويتصل دائما بالإدارة الأمريكية بشكل مباشر بحثا عن اتفاق يخرجه من هذا الحصار البحري والمالي، وأن بعيد انتهاء هذه الحرب ستنخفض بشكل كبير أسعار الطاقة، وبذلك تنعكس بانخفاض أسعار المحروقات في الداخل الأمريكي وانخفاض حتى كلف المعيشة على المواطن الأمريكي. وهذا أيضا ما كرره بشكل أو بآخر نائبه جيدي فانس عندما قال من أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تغيرا في شكل الحرب على إيران، وأن الولايات المتحدة ستواصل انخراطها في هذه الأزمة حتى نهايتها، وأن أي انسحاب أمريكي من المنطقة قبل نهاية هذه الحرب سيترك المنطقة أسيرة لدى الجانب الإيراني وسيرفع أسعار الطاقة عالميا، وبذلك ينعكس أيضا ارتفاع في أسعار المحروقات في الداخل الأمريكي. لكن كثير من المراقبين يرون أن هذه التصريحات سواء من الرئيس الأمريكي أو حتى نائبه هي مجرد دعاية انتخابية، وأن ليس هناك معطى جديد طرحه الرئيس أو حتى نائبه يوحي بأن هناك فعلا نهاية قريبة لهذه الحرب الأمريكية الإيرانية، وأن الوضع حاليا في حالة جمود، وأن تأثير ذلك الجمود على أسعار الطاقة عالميا وتأثيره بأنه يوحي لشركات إنتاج الطاقة بأنه ليس هناك يقين حول مستقبل عمليات عبور براميل النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وبذلك لن تتأثر الأسعار انخفاضا سوى باتفاق حقيقي يتم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران يؤدي في النهاية إلى نهاية لهذه الحرب.
0: شكرا لك أحمد. ونتحول إلى طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، وأيضا آخر المستجدات من طهران، تفضلي.
2: نعم رنيم، يعني في ظل انعدام الثقة ما بين إيران والولايات المتحدة تواصل طهران التأكيد على تمسكها ببنود مذكرة التفاهم كأساس للتعامل مع الولايات المتحدة. هذا ما أكده محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان، حيث قال أن على الولايات المتحدة أن تتحلى بالعقلانية والحكمة ولو لمرة واحدة كما يقول، وذلك بأن تعود لمذكرة التفاهم وأن تلتزم تلتزم بما تعهدت به ووقعت عليه، هكذا يتحدث محمد رضا عارف، وذلك بعد يعني تأكيد من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس رخشي على أن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها. قال أن بلاده عازمة على هذا الأمر، ستدافع عن سيادتها الوطنية وحقوقها ومصالحها، ولكنه في الوقت ذاته أكد على أن بلاده أيضا يعني منفتحة على الحلول الدبلوماسية شريطة أن تضمن حقوق الشعب الإيراني. وفي ظل استمرار يعني الجهود والاتصالات الدبلوماسية، أجرى اتصالين مع كل من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، تبادل معه وجهات النظر، وأيضا بحث آخر التطورات الإقليمية، كما بحث التطورات في المنطقة وأيضا القضايا ذات الاهتمام المشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان. تأتي هذه الجهود والاتصالات الدبلوماسية وسط تأكيد من أعلى جهة أمنية في البلاد، تحدث عن اللواء محسن رضاي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن طهران لا تثق على الإطلاق في الولايات المتحدة، وعلى واشنطن أن تقوم بإجراءات عملية لكسب ثقة إيران، فيما يبدو أنه يعيد التأكيد على شروط طهران المتعلقة بإمكانية العودة مرة أخرى إلى المسار الدبلوماسي وفتح مضيق هرمز. وهذه الشروط هي عدد من بنود مذكرة التفاهم التي وضعتها إيران كأولوية بالنسبة لها من أجل الانخراط مرة أخرى في الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. وحتى تتحقق هذه الشروط، كان قد أكد اللواء محسن رضاي على أن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة. هذه التأكيدات من قبل المستويات الأمنية والسياسية تتزامن أيضا مع رسائل يوجهها المسؤولون العسكريون هنا في إيران. هناك تأكيدات من قبل المتحدث باسم الجيش الإيراني على أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن قدرات بلاده العسكرية غير صحيحة. قال أن القدرات الإيرانية العسكرية لم يتم تدميرها كما يقول الرئيس الأمريكي، بل ويحذر من أن أي خطأ في الحسابات أو أي هجوم أو اعتداء جديد على الأراضي الإيرانية سيتم الرد عليه بشكل قوي وسريع. هذا ما تم التأكيد أيضا عليه من قبل الحرس الثوري الذي حذر الولايات المتحدة من أي خطأ في الحسابات، مع التأكيد على أن القوات البرية الإيرانية منتشرة على يعني حدود البلاد. هناك 10 ألوية موجودة في سواحل مكران على بحر عمان، مع التأكيد على أن البلاد ستقوم بالرد بشكل قوي على أي اعتداءات. وفيما يبدو أن العمليات مستمرة أيضا في الجانب الجنوبي الشرقي للبلاد، تحدث عن محافظة سيستان وبلوچستان، حيث قامت وزارة الاستخبارات الإيرانية بالإعلان عن تفكيك 3 خلايا وصفتها بالإرهابية والانفصالية، كانت بصدد الدخول إلى البلاد لتنفيذ عمليات تخريبية. تم التأكيد من قبل وزارة الاستخبارات الإيرانية أن هذه الخلايا الانفصالية الإرهابية تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل، وأنها تلقت في الخارج تدريبات على القيام بعمل عمليات اغتيال وعمليات وصفتها بالإرهابية، وكانت تنوي تنفيذ عمليات في مثل هذا النوع في داخل محافظة سيستان وبلوچستان، ولكن تم تفكيك هذه الخلية. تم الحديث عن مقتل 3 مسلحين وأيضا اعتقال 9 آخرين. هذه العمليات خاصة في هذه المحافظة التي شهدت يوم الاثنين الماضي عملية اغتيال لأحد علماء أهل السنة في المحافظة من البلوچ، وما كان قد تعهدت وزارة الاستخبارات الإيرانية بالرد عليه وبملاحقة مرتكبي مثل هذه الهجمات، التي تعتبر المستويات السياسية والمستويات الرسمية هنا في إيران أن هذه مثل هذه العمليات ترمي إلى يعني زعزعة الاتحاد ما بين فئات الشعب الإيراني والقيام بأعمال تخريبية، وهو ما كان قد حذرت منه المستويات الإيرانية، وخاصة الرئيس مسعود بيزيشكان كان قد حذر من مثل هذه العمليات التي ترمي إلى إحداث انقسام في الداخل بهدف تنفيذ المخططات الأمريكية. نعم. كما يتحدث المسؤولون في إيران.
0: شكرا لك مراسلة الجزيرة في طهران رانيا قاسمي. وللمزيد حول الملف الأمريكي الإيراني ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. إذن دكتور، لا يزال أو لا تزال المواقف عند الطرفين متشابهة باستثناء ما قاله الرئيس الأمريكي بأن الحرب قد تنتهي قريبا، ولكن ما هي المؤشرات لانتهاء الحرب قريبا إذا أردنا أن نتابع ما قاله؟
3: ينبغي عدم فصل ما يقوله ترامب بشأن إنهاء أو نهاية الحرب عن سياق الانتخابات والمرحلة المقبلة ما بعد يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر، بمعنى الوجه الجديد لمجلسي النواب والشيوخ، وهل ستبقى

0: هناك أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ أم لا، فيما تشير كل المؤشرات إلى أن الأغلبية ستكون ديمقراطية في مجلس النواب. إذا لا يمكن فصل ما يدور على الساحة الأمريكية بشأن كيف ينظر ترامب الآن إلى طريقة الجديدة في إدارة الصراع مع الإيرانيين. عندما يتحدث عن قرب نهاية الحرب أو أن الحرب ستنتهي، هذا عنوان عريض وقد يكون عنوانا هلاميا، لأنه لا يستند إلى لا خطوات أو إلى تصور، بمعنى ثلاثة خيارات. أولا، إما ستنتهي الحرب عن طريق أو سينتهي الصراع عن طريق حرب، بمعنى مواجهة عسكرية، وهذا أمر مرجح. هل سوف ينسحب ويترك الصراع مجمدا، أم سيخرج أو ينهي الحرب عن طريق مفاوضات؟ وحتى هذه اللحظة ليس هناك إطار دبلوماسي قائم بذاته لكي نأمل خيرا في المفاوضات أو في الوساطة. إذن هو يترك الباب مفتوحا أمام كل هذه الخيارات، ولا خيار واحدا يحدده بشكل خاص. في المقابل، تعقيدات أزمة هرمز أصبحت أكثر بكثير من تعقيدات الحرب الأصلية، حرب إيران، بمعنى هناك موضوع اليورانيوم على التخصيب، وهناك رفع الأرصدة المجمدة، وكل هذا أصبح في منطقة ثانوية. المنطقة الأولى تتحكم فيها تعقيدات أزمة هرمز، أزمة الطاقة، هل الدول المجاورة تلتزم أو لا تلتزم بالمنبوذ الاقتصادي. إذن كل هذه الأمور يختزلها ترامب في عنوان غير مكتمل. الآن عليه أن يوضح للأمريكيين ما المقصود بنهاية هذه الحرب. ما لم يقدم مؤشرات أو خطوات محددة، تبقى هذه نوع من الخطابية السياسية وليس بالضرورة إدارة الصراع.
1: دكتور، من بما أنك ذكرت موضوع سيناريو العودة إلى حرب شرسة إذا أمكن القول، من الذي له من الطرفين المصلحة العليا في أن تعود الأمور إلى هذا الصراع العسكري؟
0: لا شك أن الصقور مثل وزير الحرب هيكست، مثل وزير الطاقة كريس رايت، مثل حتى الآن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أصبحوا الآن يتحدثون عن ضرورة الجمع بين الخنق الاقتصادي والضربات العسكرية. ولكن وإن ذهبنا بعيدا بأن طهران ستتلقى ضربات غير مسبوقة، الجسم السياسي الإيراني تعود على الكثير من هذه الضربات والكدمات ولا تكسر عظامه، بالعكس أصبح
1: إذن تعتبر أنه أيضا هناك مصلحة لإيران في العودة إلى
0: مصلحة على مستويين. المستوى الأول أنها تواصل تعزيز الإجماع أو التوافق في الخطاب الإيراني أننا أمام تهديد وجودي، فإذا المعارضة والإصلاحيون والمحافظون يصبحون كلهم متمسكين بالقومية الإيرانية. وأيضا يزيد هذا في مستوى أن إيران تقدم نفسها ندا للند، بمعنى هي قوة إقليمية تستطيع أن تفرض الأمر الواقع من خلال مضيق هرمز، ومن خلال توسيع رقعة الصراع، ومن خلال أيضا ربما توظيف أو الإيحاء من بعيد إلى بعض الوكلاء. والآن الحوثيون أصبحوا الآن يفاجئوننا في باب المندب. إذا لإيران هذه الأدوات، والأهم من هذا أن الوعيد العسكري والخنق الاقتصادي من قبل ترامب يزيد في تشديد الحرس الثوري على مبدأ أننا سنصمد، سنعاند، وسنقلب الطاولة. لذلك الآن كيف تصرف الاستراتيجية الإيرانية في أنها تزيد من الخنق على مستوى الطاقة؟ لا شيء يتحرك الآن في مضيق هرمز. أسعار الطاقة ليست، عندما يتجاوز سعر البرميل الواحد $100، هذا ليس في صالح ترامب في المقام الأول. وإن كان أيضا الإيرانيون محرومون من تصدير نفطهم، بمعنى أن هناك رافد مالي لا يتمتعون به. إذن نحن في مرحلة العناد، مرحلة خاسر خاسر، ومنطق هذا العناد هو الذي يجعل الإيرانيين يتحملون كل هذا، مقابل أن فترة انتخابات الكونغرس ربما قد تغير الوضع السياسي ويصبح محرجا بالنسبة لترامب.
1: شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. قفزت تكلفة شحن النفط من الشرق الأوسط إلى آسيا إلى مستوى قياسي جديد، مع سعي المشترين لتأمين شحنات النفط وسط تصاعد الاضطرابات التي تواجهه الإمدادات عالمياً، حيث ارتفعت تكلفة شحن برميل نفط واحد من الخليج إلى الصين إلى نحو 30 دولاراً. التفاصيل مع عمار طيبي.
2: في زمن الحرب تزداد المخاطرة فترتفع التكلفة، هذا ما يشهده قطاع الشحن البحري نتيجة تداعيات أزمة مضيق هرمز، والأرقام القياسية في تصاعد مستمر. تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة لنقل مليوني برميل من الخليج إلى الصين تجاوزت هذا الأسبوع مليون دولار يومياً، ما يعني أن تكلفة نقل برميل نفط واحد من الخليج إلى شمال آسيا تضاعف لتراوح بين 11 دولار و 30 دولار، بعد أن كانت تراوح بين 5 إلى 6 دولارات فقط قبل هذه الحرب. معظم شركات الشحن أصبحت تتجنب مضيق هرمز، إذ تحول الأسلوب التجاري إلى نقل النفط عبر المضيق بواسطة سفن نقل صغيرة، ثم تفرغ حمولتها في ناقلات عملاقة تنتظر خارج المضيق في خليج عمان. حتى الانتظار خارج المضيق زادت تكلفته، فالناقلات التي لا تعبر هرمز وتكتفي بالتحميل من خليج عمان تجاوزت تكلفتها 600 ألف دولار يومياً. تكاليف الشحن ارتفعت عالمياً، فكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة من ساحل الخليج الأمريكي إلى الصين بلغت نحو 45 مليون دولار، بعدما كانت 18 مليون دولار قبل الحرب، ما يعني أن تكلفة شحن برميل النفط الواحد تضاعفت مرتين ونصف المرة، أي من 9 دولارات قبل الحرب إلى نحو 23 دولاراً حالياً. ما ساهم في ارتفاع تكلفة الشحن ليس الطلب المتزايد على المعروض المتوفر من النفط فقط، بل حاجة كثير من مناطق العالم للمشتقات النفطية التي رفعت الطلب على الناقلات. ومع هذه القفزات القياسية تشير توقعات كيبلر إلى أن أرباح الناقلات العملاقة ستظل فوق مستوى 100 ألف دولار يوميا حتى العام المقبل، وهو ما يعادل أكثر من ضعف معدل المستويات التاريخية البالغ 45 ألف دولار، وكل هذه الزيادة تعني فاتورة أعلى عند آخر مستهلك.
1: في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت اليوم غارات على مواقع لجماعة الحوثي في مفرق الذكرة ومنطقتي الدمنة والراهدة بتعز. هذا وحذرت وزيرة الخارجية اليمنية من محاولة ميليشيا الحوثي لكسب الوقت والتسلح وتكريس سيطرتها على الساحل الغربي وباب المندب. للمزيد حول الملف اليمني ينضم إلينا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومعنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا بكما، ونبدأ معك ياسر ومع آخر التطورات الميدانية والتي كانت متسارعة في الساعات الأخيرة. سنعود إلى ياسر، ولكن سعيد، بداية، كان هناك تطورات متسارعة في الساعات الأخيرة على عدد من الجبهات، هل أوجزت لنا ما هي أبرز التطورات؟
3: أهم الجبهات التي تسارعت فيها العمليات العسكرية الميدانية كانت مناطق الساحل الغربي بشكل عام، جبال الكهبوب، طريق ما يسمى بخط الموت أو صندوق الموت، الطريق المناطق التي هي تطل على باب المندب بشكل عام، أيضا الغارات الجديدة التي اليوم نفذت في الراهدة ومفرق الذكرة، وهي معاقل أو عقد رئيسية بالنسبة للحوثيين، حيث مراكز القيادة هناك، أيضا مراكز الإمداد والتحريك العناصر الذين يأتون من صنعاء وإب إلى تعز ولحج، وبالتالي هذه العمليات كانت لافتة. لا ننسى أيضا هناك عملية وقعت أمس أو فجر اليوم في مأرب، في المجح وفي جنوب مأرب وفي غربها، في محاولات كانت مستميتة من قوات حوثية لدخول أو التسلل لبعض المواقع، لكن يبدو أنها حسب المصادر التي تصلنا أنها أيضا صدت أو أحبطت عملية الهجوم. أهم المعارك الآن أو أهم العمليات العسكرية تتركز في الساحل الغربي، تتركز في ما يحيط باب المندب، تتركز في ما يتعلق بإمكانية دفع التعزيزات من الطرفين، كل طرف له استراتيجية وهدف في دفع التعزيزات وفي أيضا هدف الوصول إلى المنطقة المحددة.
1: ابقى معنا، سنتحول إلى الزميل ياسر حسن. إذن استطلاع الوضع الميداني. إذن ياسر أنت موجود في تعز، كيف يبدو المشهد لديك؟
4: نعم، يبدو المشهد أن هناك غارات هذا الصباح كانت على منطقة مفرق الذكرة والواقع في الجنوب الشرقي من تعز، وأيضا كانت هناك غارات على منطقتي الراهدة والدمنة. أكد ذلك المركز الإعلامي لمحور تعز العسكرية التابع للقوات الحكومية، أكد أن هناك غارات سرفت تعزيزات ومواقع للحوثيين في منطقتي الراهدة والدمنة والواقعة جنوب شرق تعز، وهي فيها يتجمع الحوثيون، وأيضا هي تربط ما بين تعز ولحج وأيضا وصولا إلى عدن، وهي التي كانت فيها الطريق الرئيسية التي صارت الآن مقطوعة منذ أكثر من 10 سنوات خلال الحرب. أيضا أكد محور تعز العسكري أن القوات صدت هجوما للحوثيين في منطقة أو جبهة العنين الواقعة في عزلة بلاد الوافي في جبل حبشي، وهي واقعة أيضا غرب تعز. كانت هناك أيضا غارات استهدفت الحوثيين في الساحل الغربي فيما أسمي بصندوق القتل في المخا وكذلك في ذباب وعلى طول الساحل الغربي. أيضا كانت هناك مساء أمس اشتباكات بين الطرفين بين الحوثيين والقوات الحكومية في كهبوب وفي رأس العارة، جبال كهبوب يحاول الحوثيون الوصول إليها والسيطرة عليها، لكن القوات الحكومية صدت ذلك الهجوم وقالت إنها استولت على عربات ومعدات خاصة بالحوثيين في تلك الجبهة. أيضا الوضع الإنساني سيء للغاية والنزوح متزايد، وكذلك الطلاب أغلقت مدارسهم في تلك المناطق، وأيضا هناك كما قالت اليونيسف هناك أكثر من 137 ألف طفل خارج مقاعد الدراسة في أكثر من مديرية تتبع لحج وكذلك تعز وأيضا الحديدة.
1: شكرا لك ياسر إذن على هذه المعطيات. نعود إليك سعيد، إذن ما أهمية كل جبهة من هذه الجبهات؟ تحدثت عن مفرق الذكرة وقلت بأنه مركز وهناك تموضع وهناك غرف قيادة، لماذا هذه النقطة تحديدا تعتبر أنها مهمة ولماذا تعتبر أنها مدخل للتعزيزات؟
3: هي هذا المفرق، يعني نحن نقول المفرق يعني عقدة ربط طرق متعددة تأتي من شمالا من جهة صنعاء وإب وتؤدي إلى طريق لحج عدن وتؤدي أيضا إلى تعز. هذه العقدة عادة يتمركز فيها الحوثيون، وهي ليست بعيدة أيضا عن مطار تعز وليست بعيدة عن القاعدة الجوية التي يسيطر عليها الحوثيون، فهي منطقة عسكرية بامتياز ومنطقة إمداد ومنطقة تعزيزات. هذه المنطقة ظلت محيدة فترة طويلة لا تدخل في دائرة صراع، اليوم ظهرت بشكل بارز، وهذا يشير إلى أن هناك تعزيزات تذهب إلى الراهدة من الراهدة ربما تمر عبر طور الباحة إلى جبال كهبوب بحيث يحاولوا أن يقوم بعملية التفاف للسيطرة على هذه الجبال. واضح أن الحوثيين استراتيجيتهم الحالية الآن بكل قوتهم كيف يسيطروا على جبل كهبوب ويؤمنوا باب المندب والمخا. حتى الآن هم يدركون أن المخا وباب المندب لم يؤمن تماما، لذلك هذا التعزيز وهذه القوة النارية التي تقوم بها القوات الحكومية بحيث تقطع هذه الإمداد سببه عدم تمكين الحوثيين من تحقيق المكسب الأكبر وهو التثبيت. ولذلك أعلن بعض المصادر العسكرية أن ليلة أمس وهذا الصباح استطاع الحكومة أو القوات الحكومية أن تصد هجمات الحوثيين في ما يسمى بالشعاب وأودية جبال هذا الموقع، وأيضا الاستيلاء على المعدات وبعض العربات. إذن هذه الجبهة ملتهبة جدا جدا. الصراع هو يبدو أنه في سباق الزمن لتاريخ معين يريد الحوثيون أن يثبتوا أنهم استطاعوا أن يؤمنوا باب المندب وجزيرة ميون. أما الجبهات الأخرى فهي يعني تأخذ مداها ثم تتوقف.
1: هل ما يحصل اليوم عند الجبهة يعني مفرق الذكرة والجبهات التي ذكرت أنها أكثر التهابا، هل ما يحصل يشي بتبدل في موازين القوى أم أنه لا تزال ضمن الاشتباكات المتبادلة ولم يتمكن أي من الطرفين الحسم؟
3: واضح أن الحوثيين دفعوا

قوتهم، معظم قوتهم البشرية في هذه الجبهة، وزقوا بأنساق بشرية عالية لدخول هذه المنطقة الحيوية. يبدو الحكومة تراهن على هذه النقطة بالتحديد لاستنزافهم وإلحاق أكبر قدر ممكن من القتل، إذا جاز التعبير حسب تكبير صندوق القتل، القتل في صفوفهم، ويعني إنهاكهم بهذه المعركة، خاصة هم

0: فتحدث نوع من الاستنزاف للأنساق البشرية فيها، وهذا الميزان يتبدل الآن، ولذلك يدفع الآن الحوثيين بأعداد بشرية من جهة الراهدة وزجهم كتعزيزات لتعويض ما حدث من خسارات في الساحل الغربي من خسارات بشرية.
1: سريعا، ما الذي تبدل بالاستراتيجية العسكرية للقوات الحكومية اليمنية؟
0: القوات الحكومية حتى الآن الحقيقة لا زالت تتخذ استراتيجية الدفاع والاحتواء، احتواء الكارثة التي وقعت في المخا، احتوائها من خلال الدفاع والصد والتكبيد الخسارات دون أن يقدموا على عمليات هجومية للسيطرة على أي مناطق جديدة.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. في الشأن اللبناني، تستضيف فرنسا مؤتمرا لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بحضور الرئيس اللبناني والعاهل الأردني. وقالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيسين جوزيف عون وإيمانويل ماكرون بحثا جهود وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية. كما ثمن عون مبادرة الرئيس الفرنسي ورئيسة حكومة إيطاليا لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من باريس مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. إذن ما هي آخر المواقف وكيف ينظر إلى الاجتماعات التي عقدت هذا اليوم؟
2: رنيم، الاجتماعات لا تزال مستمرة على الأقل في شقها العسكري. أذكر بأن هناك اجتماع لكبار الضباط من عدة دول، حتى أن بعض الدول أرسلت رؤساء الأركان. معنى ذلك أن المسائل العسكرية، المسائل التقنية، المسائل المتعلقة بكيفية دعم قدرات الجيش اللبناني لبسط كامل سيطرته على كامل التراب اللبناني ستكون المحور الرئيسي في الشق المتعلق بالجانب العسكري. أما عموما أي الشق السياسي زائد الشق العسكري، فإن الاجتماع واضح الملامح والمعالم، بحيث أن الدولة المنظمة والدولتين المشاركتين في هذا المؤتمر كلها تؤكد على مسألة واحدة، وهو التحضير لمرحلة ما بعد استرجاع الجيش اللبناني كامل سيطرته على الأراضي اللبنانية، وأيضا استباق هذه المرحلة بإرسال تعزيزات إذا صح التعبير من حيث دعم الجيش اللبناني عسكريا، تجهيزات عسكرية، بالإضافة إلى التدريب، بالإضافة إلى حتى المسائل الاستخباراتية. ولكن المعادلة رنيم لا تزال معقدة، بحيث أن هذا الاجتماع يعقد في ظروف صعبة ومعقدة. نلاحظ أن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة، أن هناك احتلالا إسرائيليا لبعض المناطق في جنوب لبنان، أن هناك مسألة لم تحسم بشكل نهائي ولا يوجد حتى كما يقول المراقبون هنا عليها توافق، وهو كيفية نزع سلاح حزب الله. في هذه المسألة تحديدا يؤكد مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي بأن فرنسا لن تقبل بأن تقوم قوة أجنبية بنزع السلاح التابع لحزب الله، وأن هذه مسألة داخلية تعني اللبنانيين. كل ما تعمل عليه كما يقول هذا المصدر فرنسا هو التحضير، الإعداد، الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري من قبل الدول التي تعنى بما يجري في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا بين إسرائيل ولبنان. ومن هنا بات واضحا بأن المسألة الأخرى الثانية ذات الصلة المباشرة تتعلق بمهمة اليونيفيل. تعرفين جيدا بأن اليونيفيل ستنتهي مهمتها مع نهاية هذه السنة. في هذا الصدد هذا الموضوع سيكون يعني سيطرح بقوة في هذه الاجتماعات على أن يحسم ولا شك في دوائر أو في أروقة الأمم المتحدة على هامش عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة. كل ما يقوله الفرنسيون منظم هذا الاجتماع هو أن هذا الاجتماع ليس للدول المانحة للبنان، وأن هذا الاجتماع يجب أن يخرج بخارطة طريق واضحة تقبل بها السلطات الشرعية اللبنانية، تتمثل أولا وأخيرا بالالتزام ب يعني فرض السيطرة الكاملة الأمنية والعسكرية للسلطة الشرعية في جميع الأراضي اللبنانية، وطبعا بعد ذلك يأتي الدعم المالي والاقتصادي. الفرنسيون يريدون أولا خطة واضحة، خطة واقعية، وخطة ليست قابلة لأي تأويل، لأنهم يقولون بأن المعطيات صعبة ومعقدة وقد تعيد لبنان إلى المربع الأول إذا لم يسارع المجتمع الدولي لمساعدة لبنان. ولكن الفرنسيين يؤكدون بأن الحل يأتي من داخل لبنان وليس من خارج لبنان.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة من باريس نور الدين بوزيان.

0: قبل النقاش أكثر في هذا الموضوع، إشارة إلى الخبر العاجل الذي يرد أسفل الشاشة. الرئيس اللبناني: لبنان يشهد اعتداءات إسرائيلية في انتهاك للقانون الدولي الإنساني. وللمزيد من النقاش نرحب بالأستاذ أمين أموري، الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا في الاستوديو أيضا العميد المتقاعد خليل جمير، الخبير العسكري والاستراتيجي. دعني أبدأ معك عميد، عندما نتحدث عن مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ما هي حاجات الجيش اللبناني ليتمكن من القيام بالمهمة المطلوبة منه وهي تأمين الجنوب ونزع السلاح؟
1: طبعا لكي نتحدث ما هي الحاجات يجب أن نعرف ما هي التحديات. تحديات الجيش اللبناني حاليا هي موضوع اليونيفيل عندما تغادر منطقة الجنوب التي تشهد الصراع الآن، وكيفية الحلول مكان هذه القوات، وثانيا موضوع حصرية السلاح في الداخل، هذا من ضمن التحديات، والوضع الأمني في لبنان بشكل عام. طبعا الهدف من هذا المؤتمر ليس هو مؤتمر للدعم الفوري، إنما هو مؤتمر تمهيدي. طبعا الهدف منه هو تقييم الوضع الأمني، الاستماع إلى حاجات الجيش والقوى الأمن الداخلي، وطبعا موضوع كيفية البداية في موضوع حصر السلاح والتنسيق والتمهيد لمؤتمر لاحق. طبعا حاجات الجيش اللبناني في كل مرة تكون هي حزمة بالمفرق، ولكن هذه المرة الجيش اللبناني سوف يريد أن يخرج من منطق المساعدة بالمفرق، هو يريد شراكة طويلة الأمد، شراكة مستدامة، وكذلك يريد أن يكون هناك تطوير للقدرات بشكل مستمر ودائم حتى 5 سنوات على الأقل، وهي نقل الخبرات، برامج مستدامة للدعم، وليس حزمة دعم تأتي ثم تنتهي. هذه المرة يريد الجيش الشيء يطول الأمد، وخاصة في مجال التدريب، نقل الخبرات وإلى آخره. لهذا السبب الحاجات التي يعرضها الجيش دائما هي نفس الحاجات التي يعرضها كل مرة، ولكن هذا هناك تغيير بالمنطق التفكير.
0: إشارة أيضا إلى هذا العاجل: الرئيس اللبناني: استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. قبل أن أتحول إلى أستاذ أمين، أيضا سؤال لمن لا يعلم ما هو حقيقة صعوبة الظروف التي يعيشها الجيش اللبناني، العناصر، ما هي الصعوبات التي تواجههم من الناحية المادية وأيضا من ناحية التجهيزات؟ يعني أنت أخبر من يمكن أن يتحدث عن هذا الموضوع.
1: الجيش اللبناني طبعا الرواتب التي تعطى للجنود هي زهيدة جدا، وبالرغم من ذلك لا يوجد هناك حالات ترك للجيش أو فرار للجيش، ولكن الجيش
0: هناك التزام من قبل
1: هناك
0: العناصر.
1: التزام، ولكن طبعا هناك حاجات ضرورية للجيش اللبناني، وخاصة في موضوع التواجد في الجنوب وحصرية السلاح. يريد الجيش طبعا يريد أسلحة وذخائر آليات. الجيش اللبناني يريد تحديث مراكزه العملانية، خاصة في موضوع القيادة والسيطرة، يريد غرف عمليات متقدمة وغرف عمليات أساسية، كما أنه يريد طائرات مسيرة. هذه الحاجات يعرضها الجيش في كل مرة. يريد رادارات. لماذا رادارات؟ ليعرف من أين تنطلق المقذوفات في حالة هناك جماعات مسلحة تريد أن ترمي، أو يعرف من أين انطلقت من الناحية الإسرائيلية. كذلك يريد دعما لقواته البحرية والجوية التي هي قوات متواضعة وبحاجة لصيانة، ولكن كذلك يريد موضوع الدعم في مراقبة والاستطلاع لكي يتمكن من القيام بدوره. هذه هي حاجات الجيش بالمجمل، ولكن طبعا الجيش لا ميزانية له في الدولة اللبنانية بسبب الوضع الاقتصادي، وليس بسبب عدم رغبة الدولة في دعمه، ولكن هذا هو الواقع الحقيقي للجيش.
0: أستاذ أمين، إلى أي مدى تلمس جدية في التعامل مع دعم الجيش اللبناني هذه المرة، علما أن هذا الأمر مطروح منذ تقريبا سنة من قبل الرئيس الفرنسي ولم يحصل أي شيء؟
2: أعتقد أن أمر تفتيح الجيش مطروح منذ فترة طويلة، وحتى الآن هناك
0: عوائق فعلا، وكان هناك مؤتمرات ووعود ولم تتحقق
2: إلى شيء. مسألة دعم الجيش اللبناني باتت مرتبطة بشكل أساسي بمطالب واضحة لدى الإسرائيلي لدى الأمريكي بأننا لن ننسحب. مسألة الانسحاب هي أساسية في هذا الموضوع قبل نزع سلاح حزب الله، ولنزع سلاح حزب الله لابد أن يكون الجيش اللبناني قادرا على ذلك. وحتى بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لأمريكا، حتى الجيش اللبناني يكون قادرا على فعل ذلك، عليه أن يثبت وأن يقدم أفعالا. بطبيعة الحال هذه العملية معقدة، والكل يعرف تماما.

0: تماما. ان مساله سلاح حزب الله يعني لا شك ان هناك جانب منها اساسي محلي وجانب اخر خارجي. في المساله المحليه لابد من تفاهمات، يعني طبعا البعض يقول ان هذه المحاولات جرت منذ لفتره طويله، لكن باعتقادي يستحق الامر فعل اكثر من ذلك. يعني كيف يمكن للدوله اللبنانيه التي تفاوض اسرائيل ان لا تفاوض شريك في لبنان؟ كيف يمكن لحزب الله الذي ينسق إلى هذا الحد مع إيران لا يمكن أن ينسق مع شريك له في الوطن؟ في النهاية بعبدة ليست بعيدة عن الضاحية الجنوبية، يمكن أن نفعل الكثير من أجل ذلك. لكن طبعا كلنا نعرف أن المسألة القرار ليس لا في الضاحية الجنوبية ولا في بعبدة، القرار بات مرتبطا بما هو أبعد، القضية اللبنانية رغم محاولة فصلها عما يجري في إيران لكن المواضيع ليست مفصولة عن بعضها البعض، هناك فصول في كتاب واحد. لذلك لابد من جهد خارجي في هذا الإطار، يعني لابد من تنسيق لبناني داخلي، لابد أيضا من إطار إقليمي يحفظ هذا الموضوع ويضغط على الطرفين لحل هذه الإشكالية. لكن حتما حتما لا انسحاب، لا تسليم للسلاح قبل الانسحاب.
1: إشارة إلى الخبر العاجل الوارد الآن، الجبهة الداخلية الإسرائيلية أطلق صفارات الإنذار في المنارة ومرجليوت بالجليل الأعلى خشية تسلل مسيرة. وأيضا كان هناك خبرا عاجلا يتعلق بالرئاسة اللبنانية، إذا هناك عدد من المواقف التي أطلقها الرئيس اللبناني جوزيف عون، ومن أبرز هذه المواقف ما كان ورد منذ لحظات فيما يتعلق بالجدول الزمني، وهذا هو الخبر العاجل. نريد من اجتماع باريس خريطة الطريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. أن يذهب رئيس الجمهورية للحديث عن جدول زمني واضح، هل هذا يعني أن هناك خشية لدى السلطات اللبنانية بألا يتحقق هذا الأمر؟
0: وبطبيعة الحال الجهات الداعمة أو التي يفترض أن تدعم لديها أيضا جدول زمني، تريد من الجيش اللبناني أشياء، تريد من الدولة اللبنانية أشياء. المسألة لا تتعلق فقط بالسلاح وإيداء الجيش اللبناني، هم يربطون ذلك بمسائل أعقد، يربطون ذلك بإيداء السلطة ككل، بإيداء الحكومة ككل. هناك مشكلات اقتصادية، اجتماعية، تشريعية، إدارية مربوطة بالإصلاح الذي يفترض أن يكون موجود في هذه الدولة. لذلك هذا الملف باعتقادي كلما اقتربنا منه كلما نجد أكثر وأكثر تعقيداته. ولكن في النهاية إذا كان لابد من قيام دولة لابد من وجود جيش.
1: إذن عميد وسريعا جدا، هل إذا تمت تلبية طلبات وحاجات الجيش اللبناني، هل لدى الجيش القدرة بداية على تنفيذ المهام المطلوبة منه، وهل لدى قيادة الجيش النية للذهاب نحو هذا التنفيذ برأيك؟
2: طبعا الجيش اللبناني في حال تم تجهيزه بالمعدات اللازمة ولكن المعدات الصحيحة كما قلنا وشراكة طويلة الأمد هو يستطيع ذلك وعديده ويسمح له. الجيش اللبناني 70,000 رجل منتشرين عند كل الأراضي اللبنانية، وفي الجنوب هناك حوالي 10,000 جندي وضابط، لذلك طبعا هو يستطيع ولكن يريد الوسائل. هذا هو باختصار الوضع الحالي للجيش اللبناني.
1: شكرا لك العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي، وشكرا لك أستاذ أمين أموري الكاتب والمحلل السياسي. إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث قال مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال أغلقت المسجد الإبراهيمي أمام الفلسطينيين لليوم الثاني وفرضت طوقا أمنيا في محيطه. وأضاف مراسلنا أن مستوطنين اقتحموا المسجد تزامنا مع الأعياد اليهودية. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات واسعة نفذتها الليلة الماضية وفجر اليوم في مناطق عدة بالضفة الغربية، كما أفادت مصادر طبية للجزيرة بنقل مصابين للمستشفى بعد تعرضهما للضرب المبرح من قوات الاحتلال في مخيم العين في نابلس. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. إذا محمد، آخر التطورات الميدانية معك.
3: المستوطنون يواصلون اقتحامهم لهذا المكان تحديدا، ساحات الحرم الإبراهيمي تمتلئ بهؤلاء المستوطنين الوافدين الذين يأتون تباعا عبر حافلات تقلهم إلى محيط هذا الحرم، إضافة إلى الشوارع والأحياء القريبة كشارع الشهداء وحي تل الرميدة وأيضا محيط مستوطنة كريات أربع. نرصد منذ ساعات وصول

0: المستوطنين إلى داخل هذا الحرم في اليوم الثاني لإغلاقه بشكل كامل أمام المسلمين. ومن المتوقع أن يمتد هذا الإغلاق بحسب المنصات الإسرائيلية حتى يوم الجمعة. إذن نتحدث عن إغلاق قد يستمر لثلاثة أيام وسط أجواء احتفالية صاخبة في محيط هذا المكان وحتى داخل المسجد تحديدا رنيم. نحن نتحدث عن إغلاق بحجة الأعياد اليهودية، وهي أيام تغلق بها إسرائيل هذا المسجد بالكامل أمام المسلمين. سابقا كانت تمتد لعشرة أيام طيلة العام، لكن اليوم نحن نتحدث عن تمديد هذه الأيام بشكل متواصل، وأيضا فرض طوق أمني شامل على هذا المكان بالتزامن مع توافد المستوطنين إلى المنطقة. دعيني أشير إلى مسألة مهمة مرتبطة بطبيعة ما يجري في محيط هذا المكان تحديدا. الناس التي تعيش في هذه الأحياء التي تقترب من المسجد الإبراهيمي اليوم تعيش ظروف صعبة للغاية، خاصة مع الأعياد اليهودية. الجيش الإسرائيلي يعتلي أسطح المنازل، يحول منازل الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية، إضافة إلى النقاط العسكرية المنتشرة أصلا منذ سنوات طويلة في هذا المكان، يفرض حظر للتجول على السكان الفلسطينيين، يغلق كامل مداخل المسجد الإبراهيمي أمام الفلسطينيين، وأيضا الاحتلال يطلق طائرات لدرون في سماء هذه المنطقة بين الحين والآخر، خشية وقوف الفلسطينيين حتى على أسطح منازلهم للنظر باتجاه المسجد الإبراهيمي. نحن نتحدث عن المناطق المتاخمة والمحيطة لهذا المسجد، اليوم لا يسمح على الفلسطيني أن يصل إليها، بينما تصل القوات الإسرائيلية. نشاهد في هذه الأثناء وصول عدد كبير من القوات الإسرائيلية، ربما من خلال عدسة الزميل لؤي يمكن رصد هذه الصورة بشكل واضح. عشرات الجنود في هذه الأثناء في ساحات المسجد الإبراهيمي، نشاهدهم في هذه الأثناء يصلون باتجاه منطقة ساحة الحرم الإبراهيمي. لا نعرف حتى هذه اللحظة الطريق التي يتجهون إليها، لكن كل ما يمكن معرفته بأن هذه الاقتحامات أيضا تتم رنيم بمشاركة قوات الجيش الإسرائيلي، وهذه الاحتفالات عادة ما تشارك بها شخصيات إسرائيلية كبيرة ووزراء في الحكومة الإسرائيلية. قبل أقل من أسبوع كان سموتريتش قد دشن صحن الحرم الإبراهيمي بعد أكثر من شهرين على البدء بإقامته عنوة في هذا المكان، وأطلق تصريح يقول بها أن إسرائيل اكتملت من محاولات السيطرة على هذا المكان باعتباره رمز يهودي على حد وصفه. وقبلها بأيام كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أيضا وقف في ذات المكان وقال إن نسبة الاقتحامات ارتفعت بفعل سياسته إلى ما يزيد عن 36%. ما هي هذه السياسة التي أشار لها بن غفير؟ هي سياسة التقييد التي فرضت على الفلسطينيين في هذه المناطق، إذ أن الجيش الإسرائيلي منذ ثلاثة أعوام يغلق مختلف المداخل المؤدية للمسجد الإبراهيمي بالنسبة للفلسطينيين، وأبقى على حاجز عسكري واحد. هذا الحاجز كل من يريد أن يصلي أو يتوجه إلى هذا الحرم يتعرض إلى تفتيش وتنكيل وربما اعتقال. بالتالي استطاعت إسرائيل من خلال هذه السياسة تقليل أعداد المصلين الفلسطينيين بسبب القيود المفروضة عليهم، إصدار أوامر الإبعاد بحق العاملين داخل هذا المسجد من رئيس السدنة وحتى مدير الحرم، والاستيلاء التدريجي على الصلاحيات داخل هذا المسجد تحديدا، كانت سابقا للأوقاف الفلسطينية حصرا ولبلدية الخليل، لكن اليوم تم اتخاذ هذه القرارات في الأشهر الأخيرة، وجرى الاستيلاء الفعلي على هذه الصلاحيات وإحداث تغييرات جذرية داخل هذا المكان تحديدا في البناء الحضاري والتاريخي داخل هذا المسجد، إضافة إلى ما تفعله إسرائيل خارج أسوار هذا المسجد، كما نشاهد الأعلام الإسرائيلية التي تقوم برفعها، وذلك لمحاولة تغيير الصورة العامة لهذا المسجد والهوية البصرية لهذا المكان الديني الإسلامي، إضافة إلى رفع الرموز اليهودية فوق هذا المسجد لمحاولة الاستيلاء عليه بشكل كامل من خلال هذه السياسات المكثفة على الأرض.
1: شكرا لك محمد الأطرش، كنت معنا من الخليل. وإشارة إلى الخبر العاجل الذي يرد أسفل الشاشة الآن. إذاعة الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف في أجواء الجليل الأعلى. وللمزيد من التفاصيل حول هذا التطور الأمني تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. إذن فاطمة، ما هي المعلومات حول ما يحصل الآن في الجليل؟
2: هي معلومات أولية وغير واضحة حتى هذه اللحظة. ما نستطيع قوله هو كالتالي: تم تفعيل قبل قليل صفارات الإنذار في بلدتي مرجليوت ومنارة في شمال إسرائيل بعد أن تحدثت الجبهة الداخلية عن وجود خشية بتسلل مسيرة باتجاه تلك المناطق. على أثر ذلك تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هذا الجسم الجوي المشبوه. والجبهة الداخلية الإسرائيلية تتحدث قبل قليل بأن التهديد الذي كان صادرا قد تلاشى، وبأن جميع من دخل الملاجئ يمكنهم الخروج على إثر تلاشي هذا التهديد الأمني. ولكن حتى هذه اللحظة لا نعلم بشكل دقيق هل تم تفعيل صفارات إنذار بسبب تشخيص خاطئ أم بالفعل تم رصد مسيرة اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي وتسببت بدوي صفارات الإنذار وتم استهداف هذه المسيرة بصاروخ اعتراضي. لذلك الصورة لا تزال أولية غير واضحة، ولكن عمليا إطلاق هذا الصاروخ الاعتراضي بشكل فوري بعد دوي صفارات الإنذار يعكس لربما حالة الاستنفار والتأهب الأمني خاصة في المنطقة الشمالية. وهذا الأمر كانت قد تحدثت عنه المؤسسة العسكرية الجيش الإسرائيلي طيلة الوقت، خاصة بعد استحكام السيطرة وتفجير المنشآت الاستراتيجية تحت مرتفعات علي الطاهر. كان هنالك تخوف إسرائيلي من أن يقدم حزب الله على تنفيذ رد على إثر هذا الاستهداف الذي وقع في تلك المنطقة وعلى إثر هذا التطور الميداني، وأن يكون هذا الرد يتعدى استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتموضعة في جنوب لبنان. ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تأكيد بأن ما حصل هو بالفعل إطلاق مسيرة من قبل حزب الله، وعلى إثر ذلك تسبب هذا الأمر بتفعيل دوي صفارات إنذار. قبل هذا التطور الميداني رنيم، كان هنالك حديث من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تكريم عناصر من جهاز الأمن العام الشباك بخصوص الجبهة الشمالية. هو حتى اللحظة يقول بأن حزب الله يتمتع بقدرة عسكرية، يتمتع بصواريخ لا تزال بجعبته. أيضا
1: فاطمة ابقي معنا، ولكن نشير إلى هذه الصور الأولية لاعتراض الصاروخ أو المسيرة، إذن بانتظار اتضاح التفاصيل في الجليل الأعلى شمال إسرائيل. نستمع إلى صوت الفيديو. إذن فاطمة نعود إليك بعد متابعة هذه الصور الأولية لاعتراض الجسم الذي تم العثور عليه في سماء الجليل الأعلى شمال إسرائيل. نعود إليك إلى التفاصيل التي توفرت حتى اللحظة.
2: نعم، الآن القناة 12 الإسرائيلية تتحدث بأن دوي صفارات الإنذار كان ناجما عن تشخيص خاطئ رنيم. إذن لا يوجد أي تهديد أمني في حقيقة الأمر. بدأت الصورة الآن تتضح، لم يتم إطلاق مسيرة من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل، وعلى ما يبدو كان هنالك تشخيصا خاطئا، على إثر ذلك تم تفعيل صفارات الإنذار وتم إطلاق هذا الصاروخ الاعتراضي. هذا الأمر تكرر في الكثير من الحوادث السابقة في الآونة الأخيرة، دوما ما يتم تفعيل صفارات الإنذار في إطار هذه الحوادث، ويتضح بعد ذلك بدقائق بأن هذا الاستنفار هذه الإنذارات كانت بسبب تشخيص خاطئ من قبل سلاح الجو الإسرائيلي ومن قبل الجهات المسؤولة عن رصد التهديدات الجوية. ولكن هذا الأمر كما أشرت يعكس حالة التأهب والاستنفار، لأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تضع أمام أعينها كامل السيناريوهات المحتملة أن يتم استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار ما يسمى بالمنطقة الأمنية بجنوب لبنان، أن يتم استهداف البلدات الحدودية الإسرائيلية، وحتى أن تنضم إيران إلى المواجهة وتستهدف إسرائيل. نعم. خاصة وأنها كانت قد حذرت بأن أي مساس بعلي الطاهر سيؤدي إلى رد ذلك. هذه كافة السيناريوهات التي تضعها المؤسسة العسكرية، وهذا الأمر يعكس حالة الاستنفار. وبنيامين نتنياهو أيضا تطرق في سياق التصريحات حول ذلك.
1: إذن شكرا لك مراسلة الجزيرة من رام الله فاطمة خميسي، ونعيد التذكير بهذا الخبر العاجل نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية بأن أطلاق صفارات الإنذار بالجليل الأعلى كان بسبب تشخيص خاطئ. ونتوجه إلى سوريا، حيث قال مراسل الجزيرة أن 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي قتلوا وأصيب آخرون خلال تنفيذ مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا. وقالت قوى الأمن الداخلي في سوريا أن المجموعة التي حاصرتها في مدينة الصنمين تتبع تنظيم الدولة الإرهابي. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة الصنمين في ريف درعا مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت. إذا ما هي آخر التفاصيل، وهل لا يزال حظر التجوال مطبقا في الصنمين؟
3: نعم، يعني حتى هذه اللحظة الأمور هي تحت السيطرة بالنسبة لقوى الأمن الداخلي. الاشتباكات تقريبا توقفت أو توقفت بشكل نهائي حقيقة، وبدأت حركة السيارات يعني تمر بشكل أكثر في مدينة الصنمين بعد دخول يعني قوى الأمن الداخلي إلى الأحياء التي حدثت فيها الاشتباكات. يمكن أن نحرك الكاميرا مبدئيا لنرصد الواقع هنا في مدينة الصنمين. طبعا بطبيعة الحال قوى الأمن الداخلي كانت قد انتشرت بعد العملية الأمنية التي نفذتها في هذا الحي، وهو يعني الحي الغربي الشمالي لمدينة الصنمين، ذلك الحي الذي جرت فيه الاشتباكات بعد أن جاءت دورية لقوى الأمن الداخلي لاعتقال أحد المطلوبين، وبعد ذلك حدث اشتباك مع هذه الدورية أسفرت عن مقتل 3 عناصر لقوى الأمن الداخلي. بعد ذلك أرسلت وزارة الداخلية تعزيزات إلى تلك المنطقة، ومن بينها وحدات من المهام الخاصة لتنفيذ عملية أمنية دقيقة في تلك الأحياء لأنها أحياء سكنية. وتبين بعد ذلك، كان الحديث بداية عن مجموعة خارجة عن القانون، لكن تبين بعد ذلك بأن هذه المجموعة وفقا لما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية للجزيرة بأنها مجموعة تتبع لتنظيم الدولة، وذلك بعد يعني كما قال رصد ويعني مساندة جرت لهذه المجموعة من قبل عناصر يسمعون لتنظيم الدولة الذين هاجموا قوى الأمن الداخلي الذين كانوا ينفذون تلك العملية الأمنية. بعد ذلك جاء قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا وزار الحي واطلع على الأوضاع ووقف على المكان الذي حدث فيه الاشتباك، وانتشرت قوى الأمن في تلك المنطقة بشكل كامل. ووفقا ليعني مصدر أمني فإن العناصر الذين كانوا يتحصنون في هذا الحي من المجموعة المسلحة أو التي قالوا أنها تتبع لتنظيم الدولة قد يعني هربوا إلى خارج الأحياء السكنية. الحديث هنا عن أراضي زراعية ما بين الصنمين ومدينة إنخل، وعلى ما يبدو بأن العملية ستبقى مستمرة لكن خارج الأحياء المدنية وخارج الأحياء السكنية لتكون تحركات الأمن هناك يعني أكثر فيها أكثر أريحية بالنسبة لهم في مطارد تلك المجموعة وفقا لما قال لنا هذا المصدر. ولكن الوضع الأمني في مدينة الصنمين الآن مستتب، الحركة بدأت تعود إلى طبيعتها، قوى الأمن تنتشر في جميع الأحياء وتقوم بعمليات تفتيش لبعض المنازل والمحال التجارية في تلك المنطقة التي جرت فيها الاشتباكات.
1: منتصر، هل من معلومات حول ما كان الاشتباه الأساسي عند التوجه لتنفيذ هذه العملية الأمنية؟ هل من معطيات حول هذا الموضوع؟
3: يعني بحسب ما فهمنا من قوى الأمن الداخلي فإن الاشتباه كان يتعلق بأحد المطلوبين الذين يتبعون إلى مجموعة قالت انها تنفذ عمليات يعني جنائيه. في البدايه كان الامر مرتبط بعمليات جنائيه، فتوجهت دوريه من قوى الامن الداخلي الى ذلك المنزل الذي كانت ترصده لالقاء القبض على هذا المطلوب، لكن تفاجات هذه الدوريه بوجود عدد كبير من العناصر المسلحه الذين يعني نفذوا بما يقرب الكمين، ونتحدث عن اشتباك اكثر مع هذه الدوريه، ورموا القنابل اليدويه. اسفر الامر عن إصابات في صفوف هذه الدورية بالإضافة إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة مدنيين. هذا الأمر كشف عن وضع خطير وكبير في هذا الحي. الأمر كان بداية مرتبط فقط بمطلوب لتهمة جنائية، تطور الأمر إلى اشتباك مسلح. بعد ذلك جاءت تعزيزات لقوى الأمن الداخلي إلى هذا الحي، وبعد عمليات التحقيق والاشتباك والتقدم وإلقاء القبض على بعض الأشخاص الذين كانوا موجودين في ذلك المكان، تبين لوزارة الداخلية والقوى الأمن الداخلي بأن هذه المجموعة تتبع لتنظيم الدولة الإسلامية، وبأن هذه المجموعة لم تكن فقط تنفذ عمليات جنائية، بل إن الأمر يعني هو أكبر من ذلك، وأنها مرتبطة بمجموعات أخرى كانت تخطط لتنفيذ يعني هجمات.

0: متعددة، وكانت هذه المجموعة قد نفذت هجمات أو نفذت عمليات جنائية في أوقات سابقة بشكل متفرق من أفراد هذه المجموعة التي هاجمتها قوى الأمن.
1: شكرا لك منتصر أبو نبوت، كنت معنا إذن لإطلاعنا على آخر المعطيات المتعلقة بالتطورات الأمنية في مدينة الصنمين في ريف درعا. هذه التغطية مستمرة لمختلف الملفات المطروحة وتستمر على رأس الساعة.
2: نبدأ بهذا الخبر،
3: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
4: أحداث تتسارع،
5: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
3: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
6: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
4: مشهد يتغير
2: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
4: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
7: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
4: نلاحق ما يستجد.
8: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
4: ونواكب ما يحدث.
9: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
4: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
10: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
4: نبقى مع كل تطور. بين التهدئة والتصعيد،
2: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
11: ناس تحديد مترسين ناس.
4: مفاوضات،
12: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
13: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
4: ترقب،
14: الطرفان ينتظران إشارات
15: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
4: تحليل يقرأ ما بين السطور،
16: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
17: هي قضية تشكيكية،
18: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
4: المشهد كاملا أولا بأول.
2: هل هذه المرة مختلفة؟

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في اليمن ولبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وأضاف أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون بشدة التوصل إلى اتفاق. وكان نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس قال إن انسحاب واشنطن من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. في طهران قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي باحث في اتصالين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي آخر تطورات الإقليمية. في تطورات الملف اليمني قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في مفرق الذكرى ومنطقتي الدمنة والراهدة بتعز، وأكدت خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. وكان الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين قال إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. وفي تطورات الملف اللبناني تستضيف فرنسا اجتماعا تمهيديا للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني. وخلال الاجتماع قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وقال إن لبنان يريد خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. في الضفة الغربية قال مراسل الجزيرة إن مستوطنين اقتحموا المسجد الإبراهيمي في الخليل تزامنا مع الأعياد اليهودية، كما أغلقت قوات الاحتلال المسجد أمام الفلسطينيين لليوم الثاني. البداية مع ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات الواردة من واشنطن وطهران، نبدأ من البيت الأبيض مع مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكما وجد، نبدأ معك وكيف نفهم الموقف الأمريكي انطلاقا من تصريحات ترامب وجي ديفانس كذلك؟
1: يعني كلا المسؤولين الرئيس ترامب ونائبه حاولا طمأنة الأمريكيين إزاء هذه الحرب وتبعاتها. الرئيس دونالد ترامب قال إن هذه الحرب سوف تنتهي قريبا لأن إيران لم يعد بإمكانها الاستمرار في هذه الحرب كون أن دولتهم دمرت على حد قول الرئيس دونالد ترامب. وأيضا أكد بأن الحصار البحري وكذلك العقوبات المالية عزلا إيران عن النظام المالي العالمي، وبالتالي تسببا بحالة من الاختناق لدى طهران، وهذا أحد أسباب عدم قدرتها على الاستمرار. تصريحات الرئيس ترامب هي جاءت خلال حشد أو أمام حشد انتخابي في ولاية نورث كارولينا وسيلة، والرئيس ترامب سوف كما قال سوف يزور 35 ولاية قبيل موعد الانتخابات النصفية. الرئيس ترامب أيضا لجأ إلى أسلوب جديد في الخطاب هو ونائبه حقيقة فانس، وهو أسلوب الترهيب. كون أننا مقبلون على انتخابات نصفية، الخطاب الأمريكي بدأ يطفي هذه الصبغة في حديث المسؤولين الأمريكيين. الرئيس ترامب قال إن من يحكم إن إيران دولة مختلة على حد وصفه، وبأنه لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي لأنها سوف تضر بالمنطقة وكذلك أوروبا وقد تصل إلى الولايات المتحدة. نائب الرئيس الأمريكي فانس أيضا أكد بأن الولايات المتحدة سوف تواصل انخراطها في هذه المواجهة مع إيران ولن تنسحب حتى انتهاء الصراع مع إيران، لأنه بحسب قول فانس فإن المنطقة سوف تصبح أسيرة بيد إيران إذا انسحبت الولايات المتحدة، وستصبح هناك أزمة طاقة عالمية وبالتالي ارتفاع كبير في أسعار المحروقات. إذن هذه كلها مبررات من الرئيس ترامب ومن نائب الرئيس ترامب في الخطاب الجديد الذي بدأه البيت الأبيض في مخاطبة الأمريكيين قبيل هذه الانتخابات، الذي بدأ بالاعتماد على التركيز على الجوانب السلبية التي قد تضر بالمنطقة والعالم، وهي ارتفاع أسعار المحروقات في حال انسحبت الولايات المتحدة. هذا مبرر بالنسبة للإدارة الأمريكية ترى بأنه مبرر مهم لضرورة استمرار بقاء القوات الأمريكية في المنطقة. وطبعا هذا التبريرات بدأت بالظهور بعد قرار مجلس النواب لثالث مرة بضرورة وقف هذه المواجهة وعودة القوات الأمريكية، طبعا وهو قرار غير ملزم للرئيس ترامب ونائبه، ولكنه حقيقة يسلط الضوء على رفض الديمقراطيين لهذه الحرب غير الشعبية. معظم استطلاعات الرأي انخفض فيها مستوى أداء الرئيس الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار المحروقات التي تؤثر بشكل مباشر على توجهات الناخبين والسلاح.
0: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، مراسلتنا من البيت الأبيض بابا ولد حرمة. ماذا عن جديد الموقف الإيراني وهذا الحراك الدبلوماسي الإيراني مع باكستان وتركيا كذلك؟
2: نعم وسيلة، بالفعل هناك هذه الاتصالات الدبلوماسية التي يجريها وزير الخارجية الإيراني. فبعد زيارته إلى الصين التي التقى خلالها نظيره الصيني وانغ يي وناقش معه القضايا المنطقة، وصرح من هناك بأن بلاده ستدافع عن أمنها وسيادتها لكنها تنفتح وترحب في الآن نفسه بالحلول الدبلوماسية. جاء هذان الاتصالان ولهما كان

0: مع وزيري مع نظيره التركي هاكان فيدان، والآخر كان مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. وخلال هذين الاتصالين جرى نقاش وتطورات في المنطقة، الأوضاع في المنطقة، ووفق ما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية هي اتصالات تأتي بعد لنقل ما بدا خفوتا للمساعي الدبلوماسي على الأقل خلال الأسبوع الماضي، حيث طغت الأجواء في مضيق هرمز، الإعلان عن إسقاط مسيرات، استهداف سفن هناك. عادت الدبلوماسية، عادت هذه الاتصالات والدبلوماسية ما بين الخارجية الإيرانية ودول المنطقة، سيما باتجاه باكستان وكذلك باتجاه تركيا وفق ما تفيد الخارجية الإيرانية. وبشأن الوضع العسكري، هناك هذه التصريحات من المسؤولين العسكريين الإيرانيين من القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية المجيد بن رضا، وكذلك من المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا وغيرهما من المسؤولين العسكريين هنا في طهران، اكدوا على هذه القدرات العسكرية لإيران، على أن إيران سترد بحزم على أي اعتداء، على أي تهديد يطال أعراضها يمس من سيادتها وأمنها، وكذلك التأكيد على هذه القدرات العسكرية الإيرانية والصمود في مواجهة الضغوط العسكرية الأمريكية، لا سيما في مضيق هرمز وفيما يتعلق بتلك النقطة، مضيق هرمز وبالمياه وبالقدرات البحرية، القدرات العسكرية للبحرية الإيرانية في مواجهة البحرية الأمريكية، وتأكدوا على السيطرة على مضيق هرمز. في شأن آخر، كان هناك هذا الإعلان عن تفكيك هذه الخلايا، ما تصفها طهران هنا بالخلايا الإرهابية، في محافظة سيستان وبلوشستان في الجنوب الشرقي من البلاد، وهي أعمال وهي أحداث وقعت خلال الأسابيع الماضية. أعلن طهران هنا عن تفكيك هذه الشبكات، عن إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يخططون لشن هجمات داخل البلاد، وبالتعاون وبالتنسيق وفق ما تقول طهران مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل وفق البيانات الإيرانية. فيما يخص الوضع الاقتصادي، هناك هذه التأكيدات وهناك هذه التصريحات الرامية إلى تخفيف وطمأنة الإيرانيين فيما يتعلق بوضعهم المعيشي. يقول الرئيس مسعود بزشكان مثلا إن الوضع المعيشي للفئات الأكثر فقرا، للفئات الأكثر هشاشة، تحتل الصدارة في برنامج حكومته وفي أولويتها، ويقول إنها تتخذ إجراءات في هذا المضمار ستعلن عنها في القريب العاجل، وفق ما يقول الرئيس الإيراني مسعود بزشكان.
1: شكرا جزيلا لك بابا الحرمة، مراسلنا من طهران. معنا في الاستوديو ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكية سابق لشؤون الأمن، ومعنا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكم ضيفينا. نبدأ معك سيد ديفيد. ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، كيف وعلى أي أساس وبأي طريقة، وكيف نفهم هذا التصريح الذي تكرر كثيرا في المرحلة الأخيرة؟
2: نعم، الرئيس ترامب يتحدث أكثر بشكل مطول، أكثر من أي رئيس سابق. علينا أن نعود إلى ربما بيل كلينتون، لكن الرئيس كلينتون كان ملتزما بالنص، لكن أعتقد أن الرئيس ترامب لا يقوم بذلك. أفضل طريقة لتحليل تصريحات الرئيس ترامب هو النظر إلى من يستمع له، ونسأل من هم المستمعين ومن هم من يتابعه، بالتالي من هو جمهوره، بالتالي الأمر يعتمد على جمهور رئيس ترامب، ولا هو يأتي من خلفية أعمال حيث يأتي بمزاعم ربما مغلوطة ليرى رد الفعل، وهذا الأمر ما يشير إليه. لا أعتقد أنه يصف استراتيجية الولايات المتحدة، هو يصف الطموحات التي أو الأمنيات التي كما تعرفون أن الأمريكيين لم يتم مشاورتهم في هذا الأمر، وهم يرون الجوانب السلبية اقتصادية لهذه الحرب، ويريدون أين أو متى ستنتهي هذه الحرب. بالتالي هو يقول لهم عليكم أن تثقوا بي، وهو يتحدث إلى جمهور مختلف ويقوم بإرسال رسائل مختلفة.
1: هو يحاول طمأنة الأمريكيين، لكن في نفس الوقت هناك لغة من الترهيب، سواء من قبله أو من قبل جاي دي فانس، عندما يقول إذا انسحبت أمريكا من هذه الحرب فإن المنطقة ستواجه أزمة بمفردها، سيؤدي ذلك إلى أزمة طاقة عالمية. كيف نفهم هذا الأسلوب؟
2: نعم نعم هذه نقطة جيدة أثرتيها. هو اعتمد على القوة الجوية واستراتيجية القوة الجوية بهذه الحرب وهذه الاستراتيجية. قال أحد الأمريكيين أنه كأن هي ربما جهد متوسط، هو بمعنى جهد خالي من المخاطرة. نفس الشيء، إذا لم يتم تحقيق الأهداف الاستراتيجية عبر القوة الجوية، بالتالي الخيارات إما أن يكون هنالك المزيد من القصف من الأهداف الموجودة وقصفها بشكل أكبر، أو استخدام صيغة أخرى من القوة والقوة البرية أو الانسحاب. بالتالي عادة نواجه نفس المشكلة التي واجهتها القوات الناتو والقوات الأمريكية في كوسوفو، عندما كان هنالك رغبة بقصف بعض المواقع السربية، لكن بعد أيام كان هنالك قصف لشبكات الكهرباء في بلغراد وأيضا لكل الجسور. هو في هذه المشكلة الآن، هي الخيار إما التصعيد أو الانسحاب. بالتالي هو يؤكد على مسألة فشل القوة الجوية في هذه الحملة، وهي هذا أمر يتعرض له الأمريكيون دائما.
1: في المقابل سيد عباس، هناك حراك دبلوماسي يقوم به عباس عرقجي وكذلك الرئيس بيزشكيان، سواء مع الصين، تركيا، باكستان. ما الذي تريده إيران في هذه المرحلة؟
2: إيران كانت تحاول أن تنخرط مع عمان من أجل أن تتفاوض حول الإجراءات المؤقتة للمرور عبر مضيق هرمز، وأيضا مع توازي مع ذلك كانت تتواصل مع الوسطاء في الإقليم ومع الصين أيضا، لكي تتأكد أنها تستخدم حتى جزء كبير أو فرصة ضئيلة للدبلوماسية إذا كانت متوفرة. لكن إيران لا يمكنها أن تتجاهل أن الطرف الآخر المتمثل بالولايات المتحدة لا يظهر رغبة في العمل على هذا المسار. الفكرة عدم وضوح ما يقوله الرئيس ترامب وتصريحاته المتغيرة يجعل من الدبلوماسية أمرا صعبا للغاية. لا يمكننا أن نوقع على اتفاق يوم وبعد ذلك نأتي في اليوم التالي ويقول شيء آخر، لأن من المهم جدا أن يكون هنالك تحقيق شيء مهم بين الطرفين، وليس فقط ربما توقف جزئي أو والدلاع مرة أخرى للصراع كما حصل في الفترة الأخيرة. الولايات المتحدة تركز على الحصار البحري كما ذكر السيد دروش، لم تكن قادرة على تحقيق الأهداف الواضحة عبر القصف الجوي. ربما الولايات المتحدة تتهيأ مع الضغط الاقتصادي والحصار البحري، هنالك فرصة أنهم يقومون بتسليح بعض المجموعات من أجل زعزعة الاستقرار في البلاد، وربما يكون هذا تهيئة لجولة جديدة أو لمرحلة جديدة من الصراع. بالتالي لا يبدو لي وكأن الحرب قد تكون في مراحلها النهائية، قد تغير من شكلها، لكن هذه الحرب ممكن أن تستمر. أين ستقف؟ أعتقد أن النقطة المهمة عندما تعتقد الولايات المتحدة أن الاستمرار والتصعيد في هذا الصراع سيكون أكثر كلفة من أي اتفاق دبلوماسي. الآن نحن لا نسمع أي شيء حول اتفاق دبلوماسي من الجانب الأمريكي، وهم يأتون بالضغط على إيران من جميع الجهات،
1: وبالتحديد الضغط الاقتصادي. أمريكا تراهن على الخنق الاقتصادي لإيران، لكن في نفس الوقت هناك تحديات اقتصادية عديدة تواجهها أمريكا حاليا، تضخم، ارتفاع الأسعار، رفع سعر الفائدة، وكل ذلك يأتي قبل الانتخابات الأمريكية. هل تراهن إيران على هذا المعطى؟ كيف تريد استثمار ذلك باعتقادك قبل الانتخابات؟
2: كما استخدمت الولايات المتحدة النفوذ الاقتصادي ضد إيران، إيران حاولت أن تستخدم هذا الأمر ضد الولايات المتحدة، مثلا الضغط على أسواق الطاقة العالمية وما حصل يوم أمس عن طريق رفع سعر الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي. من الجانب الإيراني تم ترجمة هذا الأمر على أنه المرحلة الثانية من الضغوط الاقتصادية. قد هذا الأمر يضغط على الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالانتخاب النصفية ومدى مستويات شعبية الرئيس، لكن هذا لا يعني أن إيران تعتمد على نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة، لأننا لسنا في ظروف اعتيادية. نحن في زمن حرب، وقت حرب، وهذه قصة مهمة لإيران واستراتيجية. لا نتوقع أن نتائج الانتخابات وربما بأعداد قليلة من مقاعد الديمقراطيين في الكونغرس، هذا لا يعني أنهم سيسعون لعقد السلام مع إيران، لكنهم سيضغطون على الحكومة الأمريكية ربما، بالتالي إيران تحاول أن تستخدم وسائل نفوذ مختلفة، اقتصادية، عسكرية، وحتى تطورات في الولايات المتحدة من أجل أن تغير كلفة وحساب الكلفة والفائدة بالنسبة للولايات المتحدة، بحيث تجعل الحرب أكثر كلفة مقارنة بالاتفاق الدبلوماسي الذي سينهي الحرب.
1: سيد ديفيد، واضح أن ترامب يحاول طمأنة ناخبيه، يحاول طمأنة المواطنين الأمريكيين في ضوء هذه التحديات التي يفرضها الجانب الاقتصادي، وهو يقول في المقابل الإيرانيين إن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة. المواطن الأمريكي هل يهتم بأن إيران تتعرض لخسائر فادحة، أم يهتم لما يتعرض له هو من ضغوطات وتحديات اقتصادية ورفع للأسعار؟
2: إذن هنالك تضخم في الولايات المتحدة، لكنه ليس على مستويات سيئة تاريخيا. الاحتياط الفيدرالي رفع سعر الفائدة، أيضا ربما قد تزيد بنسبة 6% بنسبة القروض الخاصة بالمنازل.
1: لكن ترامب وعد بتحسين الأوضاع الاقتصادية وليس العكس.
2: نعم، قام بذلك ويقول أننا لدينا مشكلة، لكن عندما نحل المشكلة ستعود الأمور إلى طبيعتها. بشكل أساسي أن هذا الأمر ربما يتماشى مع مستوى أو حلقة 20 سنة الخاصة بالتضخم. أعتقد أن هنالك أسعار الديزل هو ما يمثل مشكلة، حتى أسعار الغازولين هو ربما في مستويات منخفضة خلال فترة الجائحة والحرب مع أوكرانيا. عندما نقارن هذه الأسعار في المستويات التاريخية للتضخم مثلا في إيران، وانعدام وفقدان العملة الإيرانية لقيمتها، نرى أن هنالك نوع من عندما يقول الإيرانيون يتحدثون عن الدبلوماسية، هم يتحدثون عن الاعتراف الدولي أن هذا الممر المائي هو يقع تحت السيطرة الإيرانية سواء كان بتوافق مع عمان أم لا. هذا الأمر غير مقبول. وإذا ما كنت أقدم نصيحة للرئيس ترامب سأقول له إذن عقد صفقة مع الدنمارك والسويد، مهما قدم الإيرانيون والعمانيين قدم نفس الشيء، لكن مع الدنمارك والسويد الذي يضيق المسارات على الروس، ونرى رد فعل الروس. هنالك عدة قضايا لم تحل بعد، وبدون تغيير حقيقي في الموقف الإيراني. السبب الحقيقي أو المشكلة أننا لا نعرف من معنا التفاوض. عندما تم التوصل إلى مذكرة التفاهم، قامت الولايات المتحدة برفع الحصار ورفع العقوبات على مسألة تصدير النفط، لكنهم لم يوافقوا. هنالك أناس يتفاوضون وهنالك أناس يقومون بشن الهجمات، هم ليسوا نفسهم.
1: شكرا جزيلا لك ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، والشكر لدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. ننتقل الآن إلى هذه النافذة التي تلقي الضوء على آخر التطورات في مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه، مع رنيم أبو خزام. إليك رنيم.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نرصد فيها تطورات حركة الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصريحات المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة بشأن إكمال القوات الأمريكية إزالة الألغام من ممرات الملاحة المعترف بها دوليا في المضيق. نبدأ أولا برصد حركة العبور في مضيق هرمز خلال النصف الأول من شهر سبتمبر، فقد بلغ عدد السفن التي عبرت المضيق بحسب بيانات كيبلر خلال الفترة من الأول وحتى 16 من سبتمبر 283 سفينة، بمتوسط يومي يصل إلى 18 سفينة. ومن بين هذا العدد من السفن كان هناك 53 ناقلة نفط نقلت قرابة 99 مليون برميل عبر المضيق بمتوسط يومي يتجاوز 6 ملايين برميل. كما شملت الحركة عبر المضيق 31 ناقلة نقلت منتجات نفطية، وست ناقلات غاز طبيعي مسال، و13 ناقلة للغاز البترولي المسال وتسع ناقلات للأسمدة. وبحسب بيانات كيبلر توزعت حركة السفن ليكون أغلبها في مسارات غير محددة، بينما تحركت 58 سفينة عبر المسار الإيراني وثلاث سفن عبر المسار الجنوبي، بالإضافة إلى سفينة واحدة مرت عبر الممر الدولي. في المقابل تؤكد القيادة المركزية استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وتقول إنها أعادت توجيه 103 سفن حتى 15 من الشهر الجاري لضمان الامتثال للحصار. وننتقل إلى شاشة تفاعلية مع سلام خضر ونظرة على تطورات على الخارطة.

0: ليكي سلام. رنيم، أهم في الخريطة هو السؤال: من يسيطر على مضيق هرمز وممرات مضيق هرمز؟ بالنسبة للجانب الإيراني، هذا الممر الوحيد الذي تعترف به إيران، وهو يمر شمال وجنوب جزيرة لارك الإيرانية. بالنسبة للقيادة المركزية الأمريكية، تؤكد أن المسار الجنوبي بات يعمل، وأن الجيش الأمريكي عبر القيادة المركزية تساعد السفن التي ترغب بالعبور من وإلى مياه الخليج عبر مضيق هرمز بالمرور عبره. وزير الطاقة تحدث قبل 48 ساعة عن أن يوما واحدا خلال من مرور الشاحنات أو ناقلات النفط في المضيق، تمكنت القيادة المركزية من تمرير قرابة 18 مليون برميل من النفط في يوم واحد، ولكن المعدل الوسطي يبقى أكثر من 6 ملايين برميل من النفط المنقول عبر الممر الجنوبي الذي يمر بالمياه العمانية. بالنسبة للولايات المتحدة، من يسيطر على المضيق إذن رنيم؟ هي القيادة المركزية.
1: شكرا لك سلام على هذا العرض، ونرحب بالاستوديو بالعقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. بداية، السؤال الذي يطرح نفسه: يقول الطرفان نحن نسيطر على المضيق، وفي حين الأرقام تشير إلى أن هذا الطرف يتمكن من إخراج ناقلات، وهذاك الطرف يتمكن كذلك من هذا الأمر. إذن من يسيطر، وهل هناك من يسيطر؟
2: نعم رنيم، دعينا نفكك هذه العبارة الإعلامية ونحولها إلى عبارات عسكرية على أرض الواقع. كلا الطرفين ينظر إلى مفهوم السيطرة أو إلى السيطرة من مفهومه، بمعنى الجانب الإيراني يرى أن السيطرة على مضيق هرمز تتمثل بالتعطيل، والجانب الأمريكي يرى أن السيطرة على مضيق هرمز تتمثل بالتمرير، بمعنى تعطيل مرور السفن من الجانب الإيراني وتمرير مرور السفن من الجانب الأمريكي. وهذا الأمر جعل هناك تضاربات إعلامية بين كلا الطرفين، ورواية إعلامية لكل طرف تدعم هذا الخيار أو هذه الرؤية الاستراتيجية على أرض الواقع. إذا ما نظرنا إلى المضيق والكتف الجغرافي عسكريا على أرض الواقع، ووجود الأدوات الأمريكية بالقرب من المضيق، سواء المدمرات الأمريكية أرل بيرك أو ميرفي أو بيترسون أو حتى حاملة الطائرات بوش، نجد أن الجانب الأمريكي له أدواته في تطبيق مفهوم السيطرة، والجانب الإيراني أيضا له أدواته في تطبيق مفهوم السيطرة.
1: هل لا أوضحت لنا هذه الأدوات بشكل موسع أكثر؟
2: نعم، إذا ما نظرنا إلى بعض الصور التي تمثلتها القيادة الوسطى الأمريكية، مثل هذه الصورة التي تظهر أمامنا، هي لعملية إنزال لوحدة سيلز الأمريكية، وهي وحدة النخبة البحرية الأمريكية. هذه الوحدة بالمناسبة سيلز هي اختصار لسي ولاند وإير، بمعنى أنها وحدة بر بحر وجو. هذه الوحدة تنفذ عمليات تطهير، عمليات استطلاع للألغام الموجودة، بالإضافة إلى أن الجانب الأمريكي له عدة أدوات يقوم بتطبيقها واستخدامها في مضيق هرمز. أبرز هذه الأدوات الطائرات المسيرة التي بدأنا نشاهدها مؤخرا، مثل طائرات اللوكس. أيضا بدأ يستخدم طائرات الأتش كيو، وهذا يفسر سبب الاستهدافات المتكررة مؤخرا من قبل الجانب الإيراني لهذه الطائرات. والأبرز رنيم هي عملية استخدام الزوارق المسيرة الغير مأهولة التي بدأت تبرز مؤخرا، مثل الغواصات الدايف ال، بالإضافة إلى الزوارق السريعة اللوكس التي يتم إدارتها من قبل وحدة أمريكية تعرف بوحدة سكوربيون. هذا من الجانب الأمريكي، وهذه الأدوات الأمريكية التي تمهد لعملية التمرير والمرافقة للسفن التجارية في الممر الذي يجري دائما الحديث عنه، وهو الممر الجنوبي. هذا الممر الذي دائما يتكرر ويجري الحديث عنه. بالمقابل، الجانب الإيراني أيضا له أدواته، وهذه الأدوات هي الزوارق السريعة، وهذا ما يفسر رنيم يوم أمس الحديث من قبل الجانب الأمريكي بأنه استهدف زوارق سريعة اقتربت من الأدوات الأمريكية، وهي الغواصة الأمريكية دايف ال.
1: طيب، عندما نقرأ عن كمية النفط التي تخرج من هذا المضيق، كيف يتم أو كيف تتم عملية هذه الخروج؟
2: يعني هنا دعينا نذهب إلى الخارطة حتى نفسر هذا الأمر على أرض الواقع، وهنا دعينا نشرح نقطة جديرة بالاهتمام، وهو الممر الجنوبي الذي دائما يجري الحديث عنه، وهو الممر الذي يمتد على طول الحدود مع الجانب أو مع جزيرة مسندم في هذه المنطقة. هذا الممر الذي يتم دائما مرافقته من قبل القطع البحرية الأمريكية، سواء المدمرات، وخاصة الجانب الأمريكي دائما يدفع برأس حربة عسكرية بحرية بالمدمرة الأمريكية الأقوى الأكبر التي تحمل التسليح الأكبر، وهي

المدمرة الأمريكية أرلي بيرك، المدمرة التي دائما تكون في مقدمة المدمرات. بالمناسبة هذا يقودنا رنيم إلى أن الجانب الأمريكي يطبق استراتيجية الأثلاث البحرية في العمل البحري، بمعنى هناك أرلي بيرك في المقدمة، هناك ميرفي أيضا تكون على مؤخرة الأرلي بيرك، وهناك أيضا بيترسون، وهذا ما يفسر وجود واعتماد البحرية الأمريكية على ثلاث مدمرات في العمل البحري

0: خروج لا يعلم به لناقلات.
1: هذا يبعدنا عن الرواية الأمريكية ويبعدنا أيضا عن الرواية الإيرانية، ونذهب إلى الرواية التحليلية على أرض الواقع حتى نفكك هذا المشهد. في العرف العسكري السيطرة هي يجب أن يتوفر بها ثنائية التثبت والتطهير للجانب الأمريكي متثبت في مضيق هرمز، وللجانب الإيراني أيضا متثبت في مضيق هرمز ولا قادر على القيام بعمليات تطهير من القطع البحرية الأمريكية، وكلا الطرفين يعتمد على الاستطلاع بشكل كبير للأمر الآخر، ما يعني أن مفهوم السيطرة العسكري غير متوفر لكلا الطرفين، لذلك يحاول كل طرف اتباع سردية إعلامية من أجل تثبيت رؤيته حول عملية السيطرة. هناك نقطة جديرة بالاهتمام، الجانب الإيراني يرى في عملية السيطرة أن مضيق هرمز انفلت نوعا ما من سيطرته، هناك عمليات تمرير تجري، هناك عمليات عبور تحت حماية الجانب الأمريكي، لذلك هذا يفسر أن الجانب الإيراني ذهب من أجل خلق كوريدور قوس جغرافي بحري جديد يمتد من مضيق باب المندب باتجاه مضيق هرمز، وهنا تكمن الخطورة في هذا الممر، ليس فقط لإغلاق مضيق باب المندب كما يجري الترويج والحديث عنه، بقدر ما أن هناك نقطة عسكرية جديرة بالاهتمام، أن تواجد الميليشيات الإيرانية الوكلاء إيران في هذه المنطقة يعني أن الجانب الإيراني سيتواجد خلف القطع البحرية الأمريكية في هذه المنطقة، وهذا يفسر حديث رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني حين تحدث عن منطقة الحظر الجديدة والتي على ما يبدو بدأت ملامحها تتشكل في منطقة خلفية خلف قطع البحرية الأمريكية التي تتواجد بالقرب من الشواطئ الإيرانية.
0: نعم، شكرا لك عقيد على هذا العرض وعلى هذا الشرح، وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، عودة إلى استوديو الأخبار.
2: الآن إلى تطورات الملف اليمني، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت اليوم غارات على مواقع لجماعة الحوثي في مفرق الذكرى ومنطقتي الدمنة والراهدة بتعز. معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز معنا مراسل الجزيرة ياسر حسن، من مأرب معنا مراسل الجزيرة محمد القاضي. أهلا بكم مراسلينا. نبدأ معك نبيل اليوسفي لرصد آخر ما تقوله جماعة أنصار الله الحوثيين بخصوص هذه الغارات على مواقعها، وبخصوص كذلك آخر التطورات الميدانية.
3: نعم، سلطات صنعاء هذا اليوم أعلنت بأن غارات جوية قد استهدفت مدينة عبس وهي تابعة لمحافظة حجة شمال غربي اليمن، ما أدى إلى سقوط ضحيتين مدنيتين جراء هذا الاستهداف، وهي غارات سعودية حسب السلطات بصنعاء، بالإضافة إلى أنها أعلنت عن أن هناك ثمة غارات استهدفت أبراج الاتصالات في منطقة الذكرة التابعة لمحافظة تعز، بالإضافة إلى منطقة الحوبان وكذلك منطقة الراهدة وهي تابعة لمديرية خدير، ما أدى إلى سقوط جريحين مدنيين جراء هذا الاستهداف، وبالتحديد في مديرية الراهدة أو مدينة الراهدة التابعة لمديرية خدير. في ذات السياق، الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع أكد بأن الطيران السعودي قد نفذ خلال الساعات القليلة الماضية نحو 40 غارة جوية بطائرات F-16 وF-15 وكذلك تايفون، وأكد بأن هذه الطائرات قد استهدفت محافظات الجو بالإضافة إلى صعدة وحجة وكذلك محافظة تعز ومحافظة لحج، وأكد أيضا بأنهم سيوسعون من عملياتهم العسكرية ردا على التصعيد بالتصعيد. وكانت اللجنة المنظمة للتظاهرات قد دعت اليوم إلى تظاهرة غدا للمحتشدين هنا في صنعاء وفي كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، وذلك دعما للقوات المسلحة ومعادلة التصعيد بالتصعيد، ورفضا لما أعلن عنه بثمة أو أن هناك كما قالت سلطات صنعاء أو نفت عملية استهداف أو محاولة استهداف مكة، حيث أكد المجلس السياسي هنا بصنعاء وعلى لسان رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط بأن هذا الدعاء باطل بمحاولة استهداف مكة، وأكدت القوات المسلحة بصنعاء بأن عملية الاستهداف من قبل القوات المسلحة بصنعاء هي للشركات النفطية في المملكة العربية السعودية وكذلك للقواعد العسكرية، وكانت قد نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عدة عمليات عسكرية منها استهداف منطقة ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وبالتحديد شركة أرامكو، بالإضافة إلى استهداف قاعدة خميس مشيط العسكرية.

0: جوية مؤكدة القوات المسلحة بصنعاء وعلى لسان يحيى سريع بأنه يأتي هذا الاستهداف للقاعدة العسكرية الجوية ردا على خروج هذه الطائرات من هذه القاعدة العسكرية لاستهداف مختلف المحافظات اليمنية حسب الناطق العسكري بصنعاء يحيى سريع، وأكد بأنها استهدفت عيانا مدنية وصلت إلى أكثر من 450 غارة جوية.
1: شكرا جزيلا لك نبيل يوسفي مراسلنا من صنعاء. تحول إليك ياسر حسن من تعز، ماذا في جديد بيانات القوات الحكومية بخصوص غاراتها شرق تعز على وجه التحديد؟
2: نعم وسيلة، آخر ما تم الإعلان عنه من قبل القوات الحكومية في تعز هي غارات شملت منطقتي الراهدة والدمنة، وهما واقعتان بجنوب شرق تعز وعلى المدخل الشرقي لتعز. أيضا هناك غارة أو غارات على مفرق الذكرة وهو واقع في شمال شرق تعز أيضا وبالقرب من منطقة القاعدة التابعة لمحافظة إب، وهو مفرق يؤدي أو يوصل صنعاء بتعز وإب أيضا. أيضا أكد محور تعز أن هناك اشتباكات في منطقة العنين في عزلة بلاد الوافي في جبل حبشي، وأكد أنه صد هجوما للحوثيين هناك. أيضا كانت هناك اشتباكات عنيفة في منطقة كهبوب وعلى جبال كهبوب، يحاول الحوثيون السيطرة على جبال كهبوب وهي المطلة على باب المندب، لكن القوات الحكومية قالت إنها صدت ذلك الهجوم الذي قام به الحوثيون. وأيضا هناك أيضا اشتباكات بالقرب من باب المندب وهي الجبال المطلة على باب المندب في منطقة كهبوب أيضا. كذلك أيضا أعلن الناطق باسم القوات الحكومية أن هناك غارات ما زالت مستمرة على ما أسمي بصندوق القتل في الساحل الغربي في المخا وذوباب وما جاورهما. أيضا رئيس مجلس القيادة الرئاسي كان قد أعلن مساء أمس في لقائه باللجنة المختصة بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أعلن أن جرائم الحوثيين لن تسقط بالتقادم، وأكد أن تلك الجرائم ستوثق وربما يحاكم عليها الحوثيون في الأوقات أو في وقت لاحق كما قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي. الوضع الإنساني أيضا هنا صعب للغاية، هناك نازحون كثر في عدة محافظات. الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين أكدت أن عدد النازحين وصل إلى 18 ألف أسرة، وقدر عددهم بقرابة 122 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال. وأيضا أكد أن هناك مخيمات تم إنشاؤها في عدة محافظات. أيضا هناك نزوح أو لجوء من اليمن إلى جيبوتي، وكانت اليونيسف قد أعلنت أن عدد اللاجئين إلى جيبوتي يفوق 2350 شخص معظمهم من الأطفال والنساء. أيضا هناك أعلنت اليونيسف عن أن أكثر من 137 ألف طفل صاروا خارج مقاعد الدراسة جراء التصعيد الأخير في اليمن خاصة في مديريات الساحل الغربي.
1: شكرا جزيلا لك ياسر حسن مراسلنا من تعز، وننوه الآن إلى هذا الخبر العاجل الظاهر على شاشتنا. الدفاع المدني السعودي يؤكد وقوع وفاة وإصابتين في سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف. نتوجه الآن إليك محمد القاضي مراسلنا في مأرب لرصد آخر التطورات الميدانية والإنسانية كذلك لهذا اليوم في مأرب.
3: وسيلة، إذا ما تحدثنا فنحن نتحدث عن جبهة واسعة ممتدة من شرق محافظة الجوف مرورا بجبهة أخرى جنوب محافظة الجوف، وهي تشترك مع جبهة تقع شمال محافظة مأرب مرورا بالجبهة الشمالية لمحافظة مأرب ثم الجبهة الغربية لمحافظة مأرب وصولا إلى الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. هذه الجبهات وهذا مسرح العمليات يشهد اشتباكات متقطعة من وقت لآخر، يغلب على هذه الاشتباكات القصف المدفعي بقذائف الهاون وبالمدفعية، وكذلك بالطيران المسير. هذه القصف والقصف المضاد غالبا ما يكون في ساعات الليل وساعات الليل المتأخرة، لكن هذه الجبهات كثيرا ما تشهد نوع من يغلب على السلاح المستخدم في هذه الجبهات هو سلاح الطيران المسير من كلا الطرفين، ومن الواضح أن كلا الطرفين قد أعد لهذه المواجهة إعدادا جيدا خلال واستغل سنوات الهدنة وتخندق، كلا تخندق في موقعه وكلا أعد العدة لهذه المواجهة، ولذلك لم يسجل أي تقدم لا لطرف القوات الحكومية ولا لطرف قوات الحوثيين في هذه الجبهات، سواء شرقي محافظة الجوف في اللبنات أو جنوب محافظة الجوف أو الجبهات محافظة مأرب الشمالية والغربية والجنوبية. إنسانيا تتفاقم أوضاع النازحين هنا في محافظة مأرب التي تستضيف أكبر عدد من النازحين يفوق 2,200,000 نازح ونازحة، والأوضاع الإنسانية لا تقتصر فقط على النازحين وإنما كذلك تطال المدنيين، تتعقد سبل الحياة هنا في اليمن بسبب هذه المواجهات وتقطعت السبل والطرقات، وحدت هذه المواجهات وهذا التصعيد من حركات اليمنيين ومن سفرهم، وكذلك عقدت وصول السلع الغذائية من وتنقلها بين المدن اليمنية.
1: نعم وسيم، شكرا جزيلا لك محمد القاضي مراسلنا من مأرب. وينضم إلينا الآن في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا بك سعيد. واضح أن وتيرة الغارات ارتفعت خلال الساعات الماضية، هناك عديد من الجبهات المشتعلة، مفرق الذكرى، الراهدة، الدمنة كذلك، ما الذي نعرفه عن هذه الجبهات؟
4: هذه هي البوابة الجنوب الشرقية أو الشرق الجنوبي لتعز باتجاه عدن ولحج، وأيضا باتجاه الساحل، يعني هي مناطق يمكن تكون أيضا توصل إلى ما يسمى بمناطق الصبيحة ومن ثم إلى المضاربة، إلى هي عقدة طرق، عقدة تجمع طرق متعددة، لكن مفرق الذكرى بالتحديد هي عقدة استراتيجية للطرق من حيث أنها تربط صنعاء وإب شمالا وتربط شرقا الراهدة لحجة عدن وفي الجهة الأخرى تربط تعز. فالحوثيون عادة هذه منطقة يتجمعوا فيها للتعبئة، للإمداد، للعناصر البشرية، هي معروفة إنها منطقة تفرعات، بينما الراهدة أيضا منطقة هي فيها أحياء سكنية وفيها مدارس، لكنها أيضا هي الطريق الحيوي الاستراتيجي اللي يؤدي إلى محافظة لحج ثم عدن، وهي كانت الطريق الدولية قبل الوحدة ثم بعد الوحدة، وهي الطريق الأساسي اللي تؤدي إلى الجنوب. هذه هي مناطق عادة الحوثيون يبدو أنهم كثفوا من التعزيزات من هذه المناطق من دمار ومن إب ومن صنعاء، ولهذا لاحظ أن كثفت الطيران العسكري ضرب هذه المنطقة، لعل في تقديراتهم أن هناك تعزيزات تريد أن تتوجه إلى كهبوب وإلى الساحل.
1: هل يريدون السيطرة على مواقع متقدمة جديدة مثل مرتفعات كهبوب؟
4: هو هذا هدف استراتيجي بالنسبة للحوثيين. الحوثيين إلى الآن لا يشعروا أنهم سيطروا على باب المندب ولا على جزيرة ميون أو غيرها. السيطرة هي تأتي عندما تبسط سيطرة قوتك تماما وتؤمن جبهتك الأمامية والخلفية. الحوثيون هم منكشفون الآن لأنهم في الساحل، بينما الجبل الذي هو خلفهم هو جبل كهبوب، هذا يسيطر عليه القوات الحكومية، ولذلك استماتوا منذ ليلة أمس على أن يحققوا موطئ قدم فيها، لكن كما أعلن القائد الناطق العسكري الحكومي أنهم صدوا وردوهم على أعقابهم على قوله، وبالتالي لا زال جبل كهبوب بيد الحكومة، ويريد الحكومة أيضا أن يستردوا المخا وذباب من خلال عمليات التفافية، لكن حتى الآن لا تستخدم القوى الحكومية.
1: جبال كهبوب تعتبر عقدة دفاعية استراتيجية.
4: صحيح.
1: هل بالإمكان أن يتقدم الحوثيون إليها في ضوء يعني ما نشاهده الآن من هذه المعارك؟
4: وسيلة الحوثيون هم لديهم إصرار شديد على أن يحققوا هذا الهدف، حققوا هدفهم في المخا وذباب وقدموا أنساق بشرية كبيرة، هم الآن يحاولون، لكن عدد الضحايا الذي يسقطوا حسب المعلومات كبيرة جدا، لكنهم ما زالوا يعززون بتعزيزات تأتي من هذه المناطق التي ذكرناها سابقا لهذا الهدف، بينما القوات الحكومية تصر على ألا يصلوا إلى هذا الهدف، وتمتد ذلك إلى عملية استرداد المخا وذباب. لذلك الحوثيين يريدون أن يثبتوا وضعهم، والحكومة تريد أن تستعيد ما فقدته، وهذه المعادلة هي ستظل تحكم المشهد خلال الساعات القادمة بشكل كبير.
1: وأمام هذه المحاولة من كل طرف على تثبيت مواقعه وربما السيطرة على هذه جبال كهبهوب ومنها باب المندب، على ماذا يراهن كل طرف في هذه المرحلة؟
4: هو كل طرف يراهن على أشياء أساسية، قوته النارية، قوته البشرية، رهانه على صبره الاستراتيجي وانهيار الدفاعات للخصم. هذا هو أهم الأدوات، الصبر، صبر على أن يتحمل الخسارات الباهظة، وأيضا القوة النارية التي يمتلكها. الفارق الوحيد بين الطرفين أن الجيش يمتلك الآن الطيران الحربي، وأيضا قدرة أكثر تميزا في الطيران المسير، هذا لم يكن يمتلكه الجيش في الحروب السابقة. هذا العنصر دخل الآن في هذه المعركة، وهذا الذي جعل الحوثيين أيضا يتعثرون كثيرا في مرحلة التثبيت. هم نجحوا في السيطرة أو في دخول إلى الخط الساحلي، لكنهم الآن يعني يلمسون أنهم منكشفين في الفضاء، يعني ليس لديهم دفاعات، الطيران يقصف، الطيران المسير والطيران الحربي وأيضا المدفعية التي تستخدمها القوات الحكومية. ولا يعني هذا أن الحوثيين متلقين، هم أيضا يهاجمون، بل الاستراتيجية الحوثية التي تجري الآن هي استراتيجية هجومية، بينما استراتيجية القوات الحكومية هي استراتيجية دفاعية حتى اللحظة، ولم تنتقل إلى العملية الهجومية.
1: كما تقول وزيرة الخارجية اليمنية، نحذر من محاولة ميليشيا الحوثي لكسب الوقت، عامل الزمن هو لمصلحة من؟
4: هذا التحذير هو أطلقته الوزيرة أمس، وجهته في المقام الأول للقوى الغربية والأمريكا بالتحديد، التي لديها مصالح حيوية في هذا المضيق، أنها بقاء الوضع على ما هو عليه سيثبت وضع الحوثيين وسيشكل تهديدا للملاحة الدولية، لأنهم في هذه اللحظة عندما يسيطرون تماما على باب المندب، ليس بالضرورة يمكن يسمح، هي حسب رؤية الحكومة قد يسمح للسفن أن تتحرك، لكن في لحظة واحدة يمكن أن يمنعوا ذلك بكل سهولة من خلال قوتهم ومن خلال تمركزهم حول باب المندب. وخاصة هي تنظر أو تتعامل مع المشهد على أن الطرف الذي دخل هو طرف غير معترف به وجماعة عسكرية وليست دولة، وبالتالي هي تحذر المجتمع الدولي والقوى الإقليمية، الدول الخليج وغيرها، أن مصالحهم صارت على المحك في هذا الممر.
1: أشكرك جزيل شكر سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن، معنا هنا في الاستوديو. شكرا لك. الآن إلى تطورات الملف اللبناني، حيث استضافت فرنسا مؤتمرا لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بحضور الرئيس اللبناني والعاهل الأردني وممثلين عن عدد من الدول العربية والأجنبية. وخلال الاجتماع قال الرئيس اللبناني إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن لبنان يريد من اجتماع باريس خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. معنا من باريس مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، ومعنا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. أهلا بكما نور الدين، نبدأ معك بأي جديد بخصوص هذا الاجتماع؟
5: وسيلة، لم يبقى الكثير من الأجندة المخصصة لهذا الاجتماع، إذ من المتوقع وإذا سارت الأمور كما يجب وتكون الملفات كلها بحثت، من المتوقع أن ينتهي الاجتماع خلفي هنا بعد 45 دقيقة. على كل حال، في ظل هذه الاجتماعات وأيضا التصريحات، اللافت ما قاله القادة الثلاثة، بحثوا سبل دعم الجيش اللبناني لتمكينه من الاضطلاع بمهامه. تناول أيضا اللقاء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وصف هذا التصعيد بالخطير. أكد القادة الثلاثة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة في لبنان وأيضا في المنطقة. وأذكر هنا أيضا بالتغريدة التي كان نشرها في وقت سابق العاهل الأردني، والتي قال فيها بأن لقاءه مع الرئيس، طبعا الرئيس الفرنسي، صباح اليوم قبل الاجتماع تناول أهمية اجتماع هذه المرة في باريس، وأيضا أهمية المحافظة على استقرار لبنان، وأيضا اتفق مع الرئيس الفرنسي

0: على مواصلة العمل من أجل استقرار لبنان. فيما يتعلق بالاجتماعات التي تجري حاليا، هي اجتماعات في الحقيقة وسيلة مخصصة للشق العسكري. هناك عدد من القادة العسكريين البارزين، من بينهم حتى بعض رؤساء أركان الجيوش في بريطانيا، في فرنسا، وهناك أيضا مسؤولون عسكريون من مستوى عال من دول أخرى، وحتى أنه قيل لنا بأن هناك من بعض الدول العربية وتحديدا السعودية. لا أستطيع أن أؤكد مستوى التمثيل السعودي في هذا الاجتماع، ولكن متحدث باسم الرئاسة أبلغني بأن السعودية حاضرة في هذه الاجتماعات، بالإضافة طبعا إلى أن هناك السفير اللبناني الذي السفير الأمريكي في لبنان الذي يحضر هذه الاجتماعات. عموما يمكن القول بأن هذه الاجتماعات تمهيدية لمرحلة أو تأتي لتحديد إطار من أجل تعزيز قوة وقدرات الجيش اللبناني لتمكينه وفق ما تقول الشرعية اللبنانية وتحديدا الرئيس اللبناني من فرض وبسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية. ويقول الفرنسيون الذين ينظمون طبعا مع الأردنيين هذا الاجتماع بأن هذا الاجتماع ليس مؤتمرا للدول المانحة، وإنما من أجل رسم خارطة طريق تكون واضحة قابلة للتنفيذ واقعية وتنفذ في أقرب وقت ممكن. الموضوعات الرئيسية التي تم بحثها أيضا صباح اليوم، ولا شك أنك تعرفينها جيدا وسيلة، هي مسألة ماذا بعد مهلة أو مهمة اليونيفال، القبعة الزرق. سيغادرون نهاية السنة لبنان. فرنسا والدول التي معها لا تريد أن تترك فراغا أمنيا في جنوب لبنان، مما قد يعيد الحسابات ويعيد ربما لبنان مما يخشاه البعض إلى نقطة البداية. وسيلة،
1: شكرا جزيلا لك نور الدين بوزيان مراسلنا من باريس. كارمن، لبنان يريد من اجتماع باريس خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش، وجدولا كذلك زمنيا واضحا لانعقاده. لأي مدى يعول أو تعول بيروت على هذا الاجتماع؟
2: وسيلة، بيروت تعول كثيرا على هذا الاجتماع. لماذا؟ لأن هناك استحقاقات داهمة على مستوى البلاد، ربما اليونيفيل ونهاية مهمة اليونيفيل في نهاية العام الحالي، والفراغ الأمني الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية جوزيف عون في كلمته، بالإضافة إلى استحقاقات أخرى حين يتحدث رئيس الجمهورية عن أن هناك مطلبا مرتبطا بخارطة طريق للمرحلة المقبلة، عن مساعدات لا تشكل مساعدات عابرة ولا تكون عابرة، بل تكون مدماكا أساسيا لتنفيذ القرارات الرسمية في لبنان، وعلى رأسها موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، قرار الحرب والسلم. لبنان يسعى من خلال هذا الاجتماع وهذا المؤتمر الذي على أساسه أو يدعم الجيش اللبناني والقوات الأمنية اللبنانية، لبنان يسعى إلى دعم فعلي وخارطة طريق واضحة تنطلق من القرارات التي كان قد اتخذها خلال الأشهر الماضية. يريد إنهاء تبعات الحرب الإسرائيلية على لبنان، خاصة هذه الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة. وحقيقة هذه الجزئية تحدث عنها رئيس الجمهورية الذي قال أنه لا يمكن تطبيق الاتفاق الإطاري فقط لناحية التوقيع عليه، ولكن المطلوب أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية وأيضا أن يتوقف احتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية. لبنان أمام استحقاقات جمة لناحية تنفيذ هذه القرارات، وهو اليوم يعتبر أنه من دون هذا الدعم الأممي وهذا الدعم الدولي لا يمكنه تنفيذ هذه القرارات، وحتى ما كان قد التزم به لناحية الاتفاق الإطاري. فالجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية تحتاج إلى دعم على المستوى اللوجستي. كان قائد الجيش اللبناني أو حتى رئيس الجمهورية يتحدثان عن حاجة الجيش أولا لدعم في عديده وأيضا لدعم في عتاده، فهو موكل بعدد من الملفات وعدد من المهمات في جنوب لبنان، كان حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، الانتشار في منطقة الجنوب، أو حتى الانتشار في المواقع التي تنسحب منها إسرائيل مستقبلا. ونعرف أن لبنان يسعى بكل ثقله في المسار التفاوضي بالدفع باتجاه انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، وبطبيعة الحال المناطق التجريبية التي ينتشر فيها الجيش اللبناني بشكل كبير، وكان آخرها زوطر الغربية التي كما شاهدنا انتشارا للجيش اللبناني بشكل كثيف فيها. إذن كل هذه الاستحقاقات لبنان يطرحها اليوم، يضع لها عنوانا أساسيا هو عنوان الشراكة، لأن لبنان يعتبر أن الاستقرار في المنطقة لبنان جزء أصيل منه، وإذا ما حصل استقرار في جنوب لبنان يمكن أن ينسحب هذا الاستقرار على

0: المنطقة برمتها. هناك ترقب لما سيتوخد عنه هذا الاجتماع التحضيري، كيف يمكن أيضا أن يوظف في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، هذه المفاوضات التي شابها تعثر خلال الأسابيع الماضية، ثم بدأ الحديث عن إمكانية أن تعقد جلسة في خلال نهاية الشهر المقبل. إذا هذا الاجتماع له أهمية ليس فقط لناحية التحضير لدعم الجيش ولكن أيضا للتفاوض.
1: سنكون طبعا في متابعة مخرجات وما يتمخض عنه هذا الاجتماع. أشكرك جزيل الشكر كارمن جو خضار مراسلتنا من بيروت. إلى تطورات في السودان، حيث قال مصدر بالجيش إن قواته سيطرت على منطقة الفرشاية في الدلنج بجنوب كردوفان عقب معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع. وفي ولاية شمال كردوفان قال مصدر عسكري إن الجيش بسط سيطرته على منطقة الممسوكة وبلدة القاعة واقترب من استعادة مدينة سودري الاستراتيجية. معنا من أمدرمان مراسل الجزيرة طاهر المرضي. أهلا بك طاهر، ماذا في آخر تطورات المعارك سواء في جنوب كردوفان أو الأبيض؟
2: نعم، هنالك تطورات وهنالك انتشار واسع للجيش السوداني، حيث قام بشن هجوم متزامن في عدد من المناطق سواء كان في جنوب كردوفان او في شمال كردوفان او في اقصى شمال كردوفان كما هو الان الاحدث في مدينه في الاقتراب، او قامت مسيرات تتبع للجيش السوداني بقصف مواقع لقوات الدعم السريع وارتكازات في مدينه سودري ومحيط هذه المنطقه، خاصه وانه بسط سيطرته على منطقه القاعة، وهذه المنطقة تعتبر منطقة استراتيجية وتوجد في مناطق حساسة تربط بين شمال كردوفان ودارفور، بالإضافة إلى مناطق تربطها بشمال السودان. هذه منطقة سودري أيضا هي محلية، تعتبر منطقة استراتيجية بحسب المعلومات العسكرية، بأن الجيش يزحف نحو هذه المدينة الاستراتيجية، خاصة بعد أن توقل في بعض المواقع الاستراتيجية في هذا الاتجاه وخاض معارك شرسة في هذا الاتجاه، سواء كان من خلال بسط سيطرته على هذه المنطقة أو منطقة الممسوكة أو في اتجاه جنوب كردوفان، عندما قام أيضا بتحركات عسكرية مكثفة. ويقول أو تقول المصادر بأنه كبد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة واستهدف عدد من السيارات القتالية عن طريق المسيرات في هذه المنطقة، منطقة الممسوكة أيضا منطقة استراتيجية تقع غرب مدينة الأبيض، وهذا هو الطريق الذي يربط بين الأبيض والخوي ومدينة النهود. هنا وسع الجيش السوداني من الدائرة الأمنية بشكل كبير ويحاول بسط سيطرته، وقام بتمشيط مناطق واسعة غرب مدينة الأبيض في تلك المناطق. أيضا الجيش يبسط سيطرته بشكل كبير في مناطق جنوب النيل الأزرق، بعد أن حاولت قوات الدعم السريع استهداف عدد من المناطق في تلك البؤرة، ولكن استطاع أن يوقف زحف قوات الدعم السريع وأن يكبدها خسائر فادحة. إلا أن هذه أيضا المعارك والهجوم الذي متكرر الذي يقوم به أو تقوم به قوات الدعم السريع في تلك المناطق أدى إلى إفرازات إنسانية كبيرة، حيث تدفق عدد كبير من النازحين سواء كان إلى مدينة الدمازين بسبب القتال هناك جنوب النيل الأزرق، أو حتى في مناطق شمال كردوفان، حيث وصل إلى مدينة أمدرمان هنالك أكثر من 5000 من النازحين سواء كان من منطقة القاعة التي أعاد الجيش السوداني السيطرة عليها اليوم، أو من مناطق أخرى تتاخم للمناطق القتالية في كوكيتي وشرشار التي استعاد بسط سيطرتها عليها اليوم، وكذلك منطقة الفرشة غرب مدينة بارة، حيث تدفق النازحون في ظروف بالغة التعقيد، خاصة أن نحن نتحدث عن ظروف قاسية بالنسبة للنزوح، وكذلك فقدان مصدر الرزق لهؤلاء الأهالي الذين يعتمدون على الرعي وعلى الزراعة، وهذا هو موسم الأمطار، حيث وصلوا في ظروف بالغة التعقيد يفتقدون إلى المأوى والممتلكات وكثير من الجوانب، وأنهم يعانون الآن من نقص كبير، خاصة وأن المنظمات لم تستطيع أن توصل إليهم الاحتياجات الإنسانية. هذا يأتي في ظل النقص الكبير الذي تعاني منه المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة برنامج الغذاء العالمي العالمي الذي لا يستطيع يوفي بكثير من التزاماته فيما يختص بالنقص الكبير للمواد الغذائية في معسكرات النزوح. نحن نتحدث في الآونة الأخيرة، تتحدث منظمات الأمم المتحدة عن أكثر من 200,000 نازح من شمال كردفان خلال 9 أشهر الأخيرة، وهم يعيشون بلو ضروب بالغة التعقيد في ظل نقص كبير من الإمدادات.
1: أشكرك جزيل الشكر طاهر المرضي مراسلنا من أم درمان. إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية إسقاط نحو 50 مسيرة خلال هجوم أوكراني واسع استهدف مدينة روستوف، ما أدى إلى أضرار في محطة كهرباء. وفي أوكرانيا أعلنت السلطات المحلية مقتل شخص وإصابة 25 في هجمات روسية طالت مناطق عدة بينها كييف. وقال عمدة العاصمة إن الهجوم الروسي أدى إلى انقطاع المياه عن مساحات كبيرة من كييف إلى جانب تضرر عدد من المباني. مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي نقل لنا صورة من موقع سقوط أحد الصواريخ الروسية في العاصمة الأوكرانية.
3: في هذه النقطة سقط واحد من أكثر من 10 صواريخ روسية أغلبها باليستية هزت العاصمة الأوكرانية كييف في ساعات الصباح الأولى. الغارات الروسية متواصلة، نسمع الآن صفارات الإنذار تتجدد مرة أخرى. هذا الصاروخ سبب كما ترون حفرة كبيرة في الأرض وسبب دمارا واسعا في هذه النقطة. إذا نظرنا في هذا الاتجاه نجد أكثر من سيارة، من الواضح أنها كانت متوقفة هنا وقد دمرت تماما. وإذا نظرنا إلى الجانب الآخر من هذه الحفرة سنجد محطة وقود أيضا أصابها نصيب من الدمار. ولكن عادة روسيا عندما تهاجم محطات الوقود فإنها تهاجمها بطائرات مسيرة وليس بصواريخ باليستية. على الجانب الآخر من الطريق هناك منشأة للبنية التحتية، هذه المنشأة لا يسمح لنا بتصويرها بحسب تعليمات السلطات الأوكرانية تجنبا لمساعدة الجانب الروسي في تقييم الأضرار. ولكن من الواضح أن هذه المنشأة للبنية التحتية تم استهدافها في السابق أكثر من مرة كما يبدو من علامات الاستهداف الواضحة عليها. ليس هناك تحديد من قبل السلطات ماذا كان الهدف من هذا الصاروخ بالضبط، ولكن بالنظر إلى جغرافية المكان يبدو أن هذه المنشأة كانت هي الهدف، ويبدو أن الصاروخ ضل طريقه إلى هذه النقطة. من حي دنيبروفسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، أسد الله الصاوي، الجزيرة.
1: إذن اقتربنا من نهاية هذه الساعة الإخبارية، الآن مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في اليمن ولبنان. وفي آخر المستجدات، قال الدفاع المدني السعودي إن شخصا توفي وأصيب 2 في سقوط الشظايا إثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف. هذا وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في مفرق الذكرى ومنطقتي الدمنة والراهدة بتعز، وأكدت خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. وكان الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين قال إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع على ساحل البحر الأحمر وخميس مشيط جنوب غربي السعودية. في تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، قال الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط صباح اليوم مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد. من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وأضاف أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون بشدة التوصل إلى اتفاق. وفي تطورات الملف اللبناني، تستضيف فرنسا اجتماعا تمهيديا للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني. وخلال الاجتماع قال رئيس جوزيف عون إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وقال رئيس اللبناني إن بلاده تريد خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. في الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن مستوطنين اقتحموا المسجد الإبراهيمي في الخليل تزامنا مع الأعياد اليهودية، كما أغلقت قوات الاحتلال المسجد أمام الفلسطينيين لليوم الثاني. البداية بالملف اليمني، معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أهلا بك ياسر، نتوقف معك عند آخر ما تقوله القوات

0: حكومية والتي تحدثت عن غارات في جبهات عديدة شرق تعز.
1: نعم، تحدثت القوات الحكومية عن غارات في مفرق الذكرة وهو واقع في شمال شرق تعز، وأيضا هناك غارات تحدثت عنها القوات الحكومية في منطقتي الراهدة والدمنة، وهما واقعتان في جنوب شرق تعز. وكذلك أيضا أكدت القوات المسلحة اليمنية والقوات الحكومية في محور تعز أنها صدت هجوما للحوثيين في منطقة أو في جبهة العنين في بلاد الوافي بمديرية جبل حبشي غرب تعز. أيضا كانت هناك غارة استهدفت مبنى للاتصالات في الحوبان، كما قال بذلك مواطنون هناك أو الأهالي، أكدوا غارة جوية في استهدفت مكان أو استهدفت مبنى الاتصالات في الحوبان. كذلك القوات الحكومية تؤكد استمرار القصف على الحوثيين في صندوق القتل على الساحل الغربي في المخا وذباب وما جاورهما. أيضا رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد يوم أمس أن جرائم الحوثيين لن تسقط بالتقادم، وأكد أن تلك الجرائم توثق وربما قد يحاكموا عليها لاحقا، كما قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي. محمود الصبيحي أيضا وهو عضو مجلس القيادة الرئاسي كان قد زار بعض الجبهات يوم أمس، وأكد على وحدة الصف في القوات المسلحة اليمنية والقوات الحكومية، وأيضا حثهم على مواصلة القتال ضد الحوثيين، وأكد أن الدولة لن تتخلى عن أي منطقة من مناطق اليمن. على الوضع الإنساني أيضا هناك وضع صعب يعيشه النازحون، نزح أكثر من 122,000 نازح خلال التصعيد الأخير في اليمن. أيضا لجأ بعض اليمنيين إلى جيبوتي وقدر عددهم ب 2350 شخص، معظمهم من النساء والأطفال لجأوا إلى جيبوتي. وقالت اليونيسف أن العدد مرشح للزيادة وقد يصل إلى 10,000 لاجئ ربما قد يصلوا إلى جيبوتي في الأيام القادمة، كما قالت بذلك اليونيسف. أيضا أكدت منظمة الطفولة العالمية اليونيسف أن بعض المدارس أغلقت في المديريات التي في الساحل الغربي، وأيضا أكدت أن قرابة 137,000 من الأطفال صاروا خارج مقاعد الدراسة، وأيضا بعض المدارس صار فيها نازحون لجأ إليها ونزح إليها الناس، وصارت يعني خارج الخدمة، صارت خارج يعني ليس فيها دراسة وإنما فيها نازحون أتوا إليها. أيضا هناك مخيمات جديدة نصبت في عدن في تعز، وقد وصل بعض النازحين إلى أبين وإلى مناطق أخرى أيضا.
0: شكرا جزيلا، شكرا يا سيد حسن مراسلنا من تعز. ينضم إلينا هنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، أهلا بك من جديد سعيد. تكثيف الغارات الجوية على مواقع الحوثيين، كيف نفهمه بالنظر إلى المواقع المستهدفة؟
2: هي يمكن أن تقرأ عملية تكثيف الغارات بمعلومات ربما لدى القوات الحكومية أن هناك تعزيزات يدفعها الحوثيون لمناطق الاشتباك أو مناطق التماس بهدف تعزيز قوتهم ومحاولة التسلل أو السيطرة على بعض المناطق. عادة هذه الغارات كما تقول القوات الحكومية تستهدف خطوط الإمداد أو مراكز التجمعات أو مراكز القيادة. ما حدث اليوم كما هو أمس، كانت هناك غارات في محيط منطقة أو جبال كهبوب وفي جبل حبشي، وفي اليوم كانت في تعز في المنطقة أو المنفذ أو البوابة الشرقية لتعز، خاصة في الراهدة ومفرق الذكرة. هذه الغارات هي يعني تستهدف هذا الهدف يبدو، أو هذا الهدف الذي تدفعها الحكومة. الحكومة لديها شعور بأن الحوثيين لن يعني يتركوا موضوع التأمين باب المندب دون السيطرة على جبل كهبوب ومحيطه، وبالتالي الحكومة أيضا تريد أن تمنع هذا التوجه. لكن هو خطورة كهبوب أنه ليس فقط أن تسيطر ليسيطر على التلال الشرقية أو المرتفعات الشرقية منه سيحمي فقط باب المندب أو سيسيطر على حركة السفن، أيضا سيهدد الطريق الرابط ما بين المخا عدن عبر لحج من خلال مديرية المضاربة ورأس العارة، وهذا آخر خط رابط بين الشمال والجنوب عادة، ولذلك الحكومة تستميت في هذا الأمر ألا يقع. وخاصة أنه ما حدث في المخا يعتبر كارثة بتفكير الحكومة. ولذلك قبل قليل رئيس مجلس القيادة وهو يودع السفيرة الفرنسية لدى اليمن أبدى عبارة قال أننا عازمون على استعادة زمام المبادرة. زمام المبادرة تعني كثير من المعاني، أنه فعلا في الفترة الأخيرة انفلتت المبادرة عن الجانب الحكومي، صار الذي يقود المبادرة هم الحوثيون، بمعنى هم الذين يقومون بعمليات الهجوم وعمليات السيطرة وعمليات الدخول.
0: سعيد، بقدر ما تسعى القوات الحكومية للإبقاء على جبال هذه الجبال كهبوب تحت سيطرتها، كذلك جماعة أنصار الله الحوثيين تعرف أهمية هذه الجبال وهي تستميت للوصول إليها، وبالتالي ما الذي نتوقعه على صعيد المعارك هنا بالتحديد؟
2: هذه من أمس المعارك والاشتباكات كانت تدور في الشعاب والأودية المنحدرات لهذا الجبال. أغلب هذه العمليات فشلت حسب تصريحات القيادة العسكرية الحكومية، أنها فشلت وصدت وألحق خسارات حسب تصريحات المتحدثين العسكريين. لكن لم تتوقف هذه المحاولة، المحاولة مستمرة، والدليل هذه التعزيزات التي تصل واللي يحاول الجيش أن يضربها في مفرق الذكرة أو حتى في محيط جبل حبشي أو في بعض الأماكن التي يعزز الحوثيون بأنساق بشرية. وهذا يذكر في عملية دخولهم إلى المخا قبل السيطرة عليها، كانوا يدفعوا بعشرات بل مئات الأفراد مع أسلحتهم لاختراق هذه الجبهة. حتى الآن الجيش والمقاومين الشعبيين في هذه المنطقة أبناء المناطق حقيقة حققوا نجاحات، أنهم صدوا الهجمات وثبتوا وجودهم إلى حد في أرضهم، لكن الحوثيين لم يتوقفوا حتى الآن، ما زالوا يحاولوا عملية الاختراق بأي طريقة كانت. ولذلك الرهان الآن هو على مدى صبر أي طرف بتحمل الكلفة العالية التي يدفعها في هذه المنطقة.
0: طيب ماذا عن باقي الجبهات؟
2: الجبهات الأخرى تكاد تكون متوقفة أو تشهد اشتباكات محدودة، خاصة في الشمال الشرقي في الجوف وفي مأرب هناك اشتباكات لا شك، وهناك بعض المعارك وبعض القصف والقصف المتبادل، لكنها ليست مستمرة أو بموصوف أو بصفات عمليات عسكرية بمعنى أن يحقق أهداف رئيسية. ما يحدث الآن في الساحل الغربي هو هدف استراتيجي لكل طرف، الطرف الحوثي يريد أن يثبت وجوده والحكومة تريد أن تسترد زمام المبادرة وتعيد المناطق التي خسرتها.
0: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن معنا هنا في الاستوديو. في تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، قال الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط صباح اليوم مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد. من جانب آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مضيفا أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون بشدة التوصل إلى اتفاق. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران معنا مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكما وجد. واضح أن الإدارة الأمريكية تسعى لطمأنة الأمريكيين، لكن كيف تبدو التصريحات الأخيرة لترامب ولجي دي فانس في هذا السياق؟
3: يعني وسيلة يسعى حثيثا الرئيس الأمريكي ونائبه إلى تحذير الأمريكيين في خطاباتهما من مغبة إما إنهاء الحرب قبل موعدها، والذي أكد الرئيس دونالد ترامب بأنها سوف تنتهي قريبا جدا كما قال، وقال سترون وستقولون إن الرئيس ترامب كان محقا، وذلك خلال مخاطبته حشدا انتخابيا في ولاية نورث كارولينا. وبالتالي هذه التأكيدات من قبل الرئيس ترامب واضح بأنها تدخل في إطار الطمأنة ألسي. والأمر الآخر التحذير من مغبة الانسحاب من أيضا هذه المواجهة مع إيران بشكل مبكر، كما يريد الديمقراطيون الذين أوضحوا في قرار مجلس النواب بأن الديمقراطيين يعارضون بقاء القوات الأمريكية في المنطقة ويريدون لها أن تغادر وأن تنهي إدارة الرئيس ترامب هذه أو هذا التوتر العسكري مع إيران. نائب الرئيس الأمريكي أكد بأن الانسحاب الآن من المنطقة هذا يعني بأن بداية إيران سوف تهيمن على المنطقة التي سوف تصبح أسيرة لدى إيران. والأمر الآخر الذي حذر منه فانس هو ارتفاع أسعار الطاقة بل والوصول

0: إلى أزمة طاقة عالمية، وذلك بسبب أن الولايات المتحدة بقواتها الموجودة عند مضيق هرمز هي التي تسير حركة آمنة للملاحة في مضيق هرمز لسفن الشحن وكذلك سفن النفط. وفي حال انسحبت القوات الأمريكية من تلك المنطقة سوف يدخل العالم في أزمة طاقة عالمية بحسب ما قال فانس، وبالتالي سوف يرتفع أسعار المحروقات إلى مستوى أعلى بكثير مما هو عليه الآن. والإشارة اليوم سجلت أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا عما كانت عليه في السابق، وبالتالي نحن نتحدث عن نسبة ارتفاع عما كانت عليه في أسعار وقود السيارات مثلا بأكثر من 47%، إلا أن الرئيس ترامب ونائبه يؤكدان بأن الانسحاب المبكر سوف يعني أزمة طاقة عالمية، وبالتالي أمور كارثية سوف تحدث على صعيد ليس فقط الأسعار المحروقات بل أيضا أسعار الأغذية وما إلى ذلك. الرئيس ترامب أشاد بالحصار البحري وأكد بأن إيران تسعى حثيثة وجاهدة من أجل التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، وبأنها تتواصل على الدوام من أجل تحقيق هذه الغاية. وأكد الرئيس ترامب بأن إيران لا يمكنها الاستمرار والصمود في ظل هذا الحصار، وفي ظل أيضا العقوبات التي تعزلها عن النظام العالمي المالي العالمي، وبأنها سوف تنهار لأنها لا يمكنها الصمود بحسب ما قال ترامب. وبهذا الحديث برر سبب انتهاء الحرب قريبا جدا كما قال الرئيس الأمريكي، ولكن حقيقة لا تبدو هذه التصريحات مقنعة للشارع الأمريكي، وذلك وفق ما عكسته معظم استطلاعات الرأي والسيلة.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، مراسلتنا من البيت الأبيض بابا ولد حرمة. ماذا عن جديد التصريحات والتحركات الإيرانية كذلك؟
2: نعم وسيلة، هناك هذا الإعلان من قبل الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط هذه المسيرة من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة قشم، وكان هناك بالأمس إعلان أيضا عن إسقاط مسيرة من طراز MQ-1 أمريكية في نفس المنطقة. وهذه الإعلانات تتكرر وتكررت على مدى الأيام الماضية، لا سيما في أجواء جزيرة قشم كبرى الجزر الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. يتحدث الحرس الثوري على مدى الأيام الماضية عن إسقاط مثل هذه المسيرات الأمريكية، سواء تعلق الأمر بطراز MQ-9 أو MQ-1. وبشأن القدرات العسكرية لإيران وقدرتها على التصدي لأي هجمات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية، هناك هذه التأكيدات من طرف المسؤولين العسكريين، سواء تعلق الأمر بالقائم بأعمال وزير الدفاع وكذلك بالمتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمنية، وكذلك أيضا من قبل الحرس الثوري، قادة في الحرس الثوري الإيراني. يؤكد هؤلاء المسؤولون العسكريون الإيرانيون على أن لإيران هذه القدرات العسكرية التي تمكنها من التصدي لأي هجمات والرد بحزم على أي اعتداء أو تهديد لأراضيها، وكذلك لافتكاك ما تقول السيطرة الإيرانية التي تقول طهران إنها تطبقها على مضيق هرمز وتتحكم فيه وفي المياه المحيطة به. تأكيدات من طرف هؤلاء المسؤولين العسكريين، لا سيما بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضعف وتشتت القدرات العسكرية لإيران. ما في المجال الدبلوماسي، في الشأن الدبلوماسي فهناك هذه الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، كان له اتصال مع نظيره التركي، وكذلك كان له اتصال مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. وخلال هذين الاتصالين تقول الخارجية الإيرانية وينقل التلفزيون الإيراني أيضا أن الوزير عباس عرقجي ناقش التطورات والأوضاع في المنطقة مع هذين المسؤولين التركي والباكستاني. وكانت لعباس عرقجي تصريحات خلال زيارته لبيجينغ ولقائه لنظيره الصيني وانغ يي، يؤكد خلاله أن بلادها ستدافع عن سيادتها عن أمنها، لكنها أيضا ترحب في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية والمبادرات الدبلوماسية. وكان هناك أيضا إعلان من طرف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بخصوص الأوضاع الاقتصادية وتأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على بلاده، يقول إن بلاده تولي اهتماما خاصا وتضع ظروف المعيشة للفئات الأكثر هشاشة وفقرا في سلم أولوياتها، ويقول إن حكومته تتخذ إجراءات في هذا الصدد ستعلن عنها في

0: القريب وفق تعبيره.
1: شكرا جزيلا لك بابو الحرمة مراسلنا من طهران. بالعودة الآن إلى ما أعلنه الدفاع المدني السعودي عن وفاة شخص وإصابة اثنين في سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في محافظة طائف. معنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. جامع، ماذا في تفاصيل ما أعلنه الدفاع المدني السعودي؟
2: حقيقة الدفاع المدني السعودي أعلن أن إسقاط مسيرة أطلقت من قبل الحوثيين على محافظة الطائف، وأدى سقوط الشظايا من هذه المسيرة إلى مقتل مقيم يمني وإصابة اثنين أحدهما من الجنسية الباكستانية. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني السعودي إن هيئات الدفاع المدني اتخذت الإجراءات اللازمة بخصوص التعامل مع هذا الحادث الذي يعد الأول من نوعه في هذا اليوم. كانت هناك سلسلة من الإنذارات وأيضا هجمات من قبل جماعة أنصار الله الحوثي في مناطق كثيرة من في المملكة العربية السعودية وخاصة المنطقة الشرقية، لكن عندما ننظر إلى حصيلة هذا الهجوم فهذا هو أول مرة يحدث فيها قتلى في هذه العملية على ما يبدو. لكن قبل ذلك كان هناك إصابات، وبعض المصادر في الصحة السعودية ذكرت أن بعض الهجمات التي نفذتها جماعة أنصار الله الحوثي أدت إلى أكثر من 73 إصابة في مناطق مختلفة خاصة في المنطقة الشرقية. هجمات الحوثيين في الأيام الأخيرة ضد أهداف مدنية في داخل الأراضي السعودية تركزت كما قلت في المناطق الشرقية، لكنها وصلت في بعض المرات إلى منطقة إلى جدة ووصلت إلى مكة المكرمة، وهو منعطف خطير بالنسبة للسلطات السعودية التي اعتبرت استهداف مكة المكرمة والحرم المكي بأنه تخطي للخطوط الحمر من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين، وقالت إنها ستتخذ كافة الإجراءات لحماية المقدسات الإسلامية داخل الأراضي السعودية. السلطات السعودية تتعامل مع هذه الهجمات التي تطلقها جماعة أنصار الله الحوثي بتعزيز الدفاعات الجوية السعودية للتعاطي مع هذه العمليات. وأيضا لحد هذه اللحظة الحكومة السعودية تعيد وتكرر أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للرد على هذه الهجمات، لكنها يبدو أنها تمارس سياسة النفس الطويل وعدم الاستعجال في الدخول في مواجهات مباشرة مع أنصار الله الحوثي، لكنها تعمل في اتجاهين متوازيين. أول هو تعزيز الدفاعات وحماية المناطق التي يتم استهدافها من قبل أنصار الله الحوثيين، وأيضا التركيز على المساعي الدبلوماسية وتحشيد الدعم اللازم لاستنكار هذه الهجمات التي تشنها أنصار الله الحوثي، وخاصة استهداف مكة المكرمة الذي صدرت تصريحات كثيرة من قبل دول ومنظمات دولية ودول إسلامية وعربية تندد بهذا الهجوم الحوثي على مكة المكرمة، واعتبروها بأنه تطور خطير ينذر يستهدف أقدس المقدسات في العالم الإسلامي. دول كثيرة أصدرت بيانات سواء في المنظمات الدولية والعربية بخصوص هذا الموضوع. لحد هذه اللحظة المعلومات المتوفرة كما قلت هو إصابة مقتل هذا الشخص من الجنسية اليمنية وإصابة اثنين، وأن السلطات الصحية السعودية تقول إنها تتعامل مع هذا الحادث.
1: أشكرك جزيل الشكر مراسلنا من الرياض جامع نور. معنا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك دكتور الشرقاوي. إيران أعلنت أنها أسقطت مسيرات أمريكية خلال الأيام الماضية آخرها فوق أجواء جزيرة قشم. كيف يمكن قراءة هذا؟ هل نحن أمام رسائل ردع أم رسائل أمريكية تحمل دلالات أخرى؟
3: هذا يجسد طموح إيران لكي تنتقل من منطلق دفاعي إلى منطلق هجومي. لاحظنا خلال الأشهر الخمسة الأولى كانت إيران تتلقى الضربات سواء على ساحل الجنوبي جزيرة قشم أيضا جزيرة خرج وبقية الساحل ضربت أهداف على مستوى رادارات أجهزة التحكم ومنصات إطلاق المسيرة، ثم انتقل القصف الأمريكي إلى مناطق متفرقة في الداخل الإيراني. لكن منذ أغسطس الماضي لاحظنا هذا التحول، بدأ استهداف بعض القطع العسكرية الأمريكية، مدمرتين على الأقل استهدفتا من قبل قاذفات الحرس الثوري، وأيضا توسيع نطاق الهجمات الأخرى، سواء الهجمات على الأردن مثلا فيما يتعلق بقاعدتين تعتبرهما إيران قاعدتين أمريكيتين وإن كانتا إيرانيتين، القصف المرة الأولى برقم قياسي في حدود 20 صاروخا وفي اليوم الموالي 12 صاروخا. باختصار إيران تعتقد أنها تستطيع تغيير استراتيجيتها من الدفاع إلى الهجوم وأيضا إرباك المنطقة. ناهيك أيضا عن أن أزمة هرمز الآن أصبحت تحرك بعض الفواعل في منطقة اليمن،
1: وأزمة أعتقد تعقيدا أصبحت حتى من الحرب نفسها من نووي وعقوبات وما إلى ذلك. في خضم كل ذلك ترامب يتحدث عن أن الحرب ستنتهي قريبا، وجاي دي فانس يحذر من أن انسحاب أمريكا الآن سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. كيف نفهم المقاربة الأمريكية للتعامل مع هذه الأزمة المفتوحة؟
3: نفهمها بأن هناك خبرا سارا وخبرا غير سار. الخبر السار أن هناك بنية تفكير داخل البيت الأبيض أن ترامب يريد أن ينهي هذه، أو على الأقل أن يجد مخرجا لإنهاء الحرب بطريقة وأخرى. هذا ما هو إيجابي، لكن السلبية في هذا الخطاب أنه لا يستند إلى خطة أو إلى ما قد نعتد به كأدوات لإنهاء هذه الحرب مع الإيرانيين. فبالتالي هو يريد أن يهدئ العاصفة التي تثور الآن في وجهه انتقادات من قبل الديمقراطيين، من قبل حتى حركة ماغا. اليمين في أمريكا غير راض، واستطلاعات الرأي العام تظهر ترامب أنه في وضع سيء، لذلك يبحر الآن بنوع من الهدوء ونوع من الاتزان مرحليا. لكن عندما نصل إلى يوم الانتخابات قد لا يلتزم بالضرورة بفكرة إنهاء الحرب، وما قد يعود مجددا إلى خياري القصف العسكري والخنق الاقتصادي. إذن لحد الساعة لا يمكن التعويل على فرضية أن هناك تصورا لإنهاء الحرب، ولكن فقط مرحلة إدارة الصراع حتى إشعار آخر حتى ما بعد الانتخابات.
1: حسب أكسيوس عن مصادر فإن ترامب سيعقد محادثات بشأن إيران الأسبوع المقبل في نيويورك مع قادة دول الخليج. كيف ترى ذلك وأهمية هذا الاجتماع باعتقادك؟
3: اعتقاد مهم في اتجاهين، وأعتقد أنه مهم بدرجة أولى أن الوضع الآن خاصة بعد استهداف خط شرق غرب في السعودية، اشتعال الجبهة في باب المندب، هذا أمر يضيف مزيدا من التعقيدات ومزيدا من المخاوف على الأمن القومي الخليج. فبالتالي ستكون فرصة مواتية لزعماء الخليج لكن ليس فقط ليبلغوا، بل يحتاجوا أيضا للضغط الحقيقي على أن هذه الأزمة لا يمكن أن تذهب بعيدا دون تسوية. في المقابل أيضا سيسمعون من الرئيس ترامب وسيضعونه في يعني لحظة الحقيقة، هل فعلا لديك تصور؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن يطرح. أنت تعلن أن هناك نهاية قريبة للحرب، فيا ليت لو سيادة الرئيس أن نعرف منك ما هو قادم. فبالتالي ربما قد يستفيد الخليج من هذا اللقاء على أساس أن يعرف بالضبط إلى أين ترنو عين ترامب ما بعد الثلاثاء الأول من نوفمبر، بمعنى ما بعد الانتخابات، خاصة وأنه الآن يتوارى إلى الوراء حتى يتأكد هل الأغلبية في مجلس النواب ستكون إلى الديمقراطيين فحسب، أم أن الأغلبية أيضا في مجلس الشيوخ قد تصبح ديمقراطية. في هذه الحالة هناك معركة مع الكونغرس ومعركة مع الرأي العام الأمريكي، وقتها ربما قد يبحث، على كل حال يعني ربما قد يعني إذا صح اجتهادي أن الأشهر الستة الماضية كانت هي ذروة حرية ترامب في أن يدير الحرب بأي طريقة.
1: الآن تختلف.
3: وأصبحت المقاييس مقاييس التوازن بين البيت الأبيض ومقر الكونغرس.
1: ماذا عن الجانب الإيراني في هذه المرحلة كذلك، وهو الذي يتعرض لعملية خنق اقتصادي كبيرة؟
3: يحتاج الإيرانيون خاصة الحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي أن يبتعدوا عن التفكير المطلق وربما ينفتحون على التفكير النسبي. ما أقصده بالمطلق هو أنهم يعتقدون أن ورقة هرمز تظل هي الورقة الذهبية في كل زمان ومكان، يسيطرون على المضيق، يعتبرونه امتدادا للسيادة الإيرانية، ويريدون السيطرة أيضا على ممرات حركة الملاحة الدولية. ولكن أيضا لا ينتبهون أنهم الآن بدأوا يفقدون هذه الورقة بشكل واضح، أن هناك أيضا نسبة من النفط الخليجي يتم نقلها وتمر عبر ما يسمى الآن بالمرور المظلم تحت الغطاء الأمني الأمريكي.

0: إذن ينبغي الانفتاح أيضا أن خيار العسكر أو خيار مواجهة الأمريكيين عسكريا لا يلغي نهائيا الانفتاح على ضرورة التسوية الدبلوماسية، فبالتالي المفاوضات ينبغي أن تكون أيضا خيارا استراتيجيا وليس ثانويا.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية ضيفنا هنا في الاستوديو. تطورات الملف اللبناني نرصدها مع زميلة فدا باسيل، وهذه النافذة من الضاحية الجنوبية لبيروت، إليك فدا.
2: شكرا لك وسيلة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. رسائل متعددة وجهها الرئيس اللبناني من باريس، حيث يعقد اجتماع تحضيري لدعم الجيش اللبناني. الرئيس قال إنه لا يمكن أن يطبق لبنان اتفاق الإطار في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي وصفها بأنها مخالفة للقانون الدولي والإنساني. دعا مؤتمر باريس إلى تحديد جدول زمني واضح لدعم الجيش وأيضا لانعقاد المؤتمر. كل هذه التطورات متابعها مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور علي أحمد الأكاديمي والمحلل السياسي والصحفي إيدي الحاج. ولكن قبل أن أتوجه إلى ضيفي نبدأ مع مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان ينضم إلينا من باريس. نور الدين، ماذا عن هذا اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني مع عدد من القادة العرب ومع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟ ما هي العناوين الرئيسية التي طرحت؟
3: لعل فدا الذي يمكن استخدامه كعنوان بعد انتهاء هذه الاجتماعات هو التصريح او الجمله الاخيره التي انهى بها الرئيس جوزيف عون الرئيس اللبناني كلمته امام المشاركين في اجتماعات مؤتمر باريس، عندما قال اننا امام لحظه قرار وليست لحظة انتظار. طبعا كل هذا يلخص المطالب والرهانات التي يراهن ويعول عليها الجانب اللبناني من هذا الاجتماع ومن الاجتماعات القادمة، خاصة بأن الأمور تتطور وتتلاحق تطورا فيما يتعلق بلبنان وأيضا المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل. اللافت بأن العاهل الأردني كان استبق كل هذه التصريحات عندما قال بأنه بحث مع الرئيسين اللبناني جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كيف يمكن دعم يعني استقرار لبنان، واتفق الثلاثة على ضرورة مواصلة العمل من أجل تحقيق هذا الهدف. اللافت أيضا فدا في هذه الاجتماعات بأن الرئيس اللبناني حدد مطالب الطرف اللبناني بقوله نريد مثلا رزنامة واضحة ونريد أهدافا واضحة من أجل أن نسرع تطبيق ما وعدنا به، وخاصة فيما يتعلق بحيازة الدولة اللبنانية السلطة اللبنانية بمفردها لقرار السلم والحرب، وأيضا فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله. طبعا في هذه المسألة كان لافتا ما قاله لنا مقرب من الرئيس وهو أحد كبار المستشارين للرئيس الفرنسي بأن فرنسا لا تدفع ولم تدفع ولن تدفع باتجاه أن تدخل قوى خارجية من أجل نزع سلاح حزب الله، وأن هذه المسألة تتطلب توافقا لبنانيا واحتراما لقرارات الشرعية اللبنانية. اللافت أيضا بأن هذه الاجتماعات بحثت في المرحلة التي ستأتي بعد انتهاء مهلة القبعة الزرق اليونيفيل، تعرفين جيدا بأنها ستختفي إن صح التعبير من المشهد اللبناني بعد نهاية هذه السنة. هناك فكرة فرنسية وفكرة أيضا إيطالية من أجل أن يستبدل هذا الوجود الأممي إن صح التعبير في جنوب لبنان بقوات دولية، ربما الإيطاليون يتقدمون باقتراحات أكثر وأيضا الفرنسيون سيدعمونهم في الأمم المتحدة خلال الأيام القادمة في على هامش أشغال الجمعية العامة. أذكر بأن فرنسا هي التي ترأس حاليا مجلس الأمن الدولي. إذن يمكن القول بأن ما تم اليوم بحثه وخاصة في مسألة دعم الجيش اللبناني عسكريا استخباراتيا وتدريبيا وتكوينيا، يمكن القول بأنه ربما إلى حد ما استجاب إلى مطالب السلطة اللبنانية، يبقى التنفيذ وهنا السؤال الكبير. فدا،
2: شكرا لك نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة كنت معنا من باريس. سيد إلي، ما هو المأمول من هذا المؤتمر، مؤتمر تحضيري لدعم الجيش اللبناني، ولماذا هو تحضيري؟ حاجات الجيش اللبناني معلومة، كان قد عقد مؤتمر سابقا لدعم الجيش اللبناني، ما الحاجة لتحضير لمؤتمر دعم الجيش؟
4: لأنه القرارات

0: السابقة لم تكن تنفذ، كانوا يقررون كميات من الأموال والعتاد للجيش اللبناني، وفي نهاية الأمر بعد مرور سنوات لا تنفذ. هذه المرة
1: هل اختلفت الظروف هذه المرة؟
0: كلا بالعكس لم تختلف، ولذلك يجب أن يحاذر المراقبون تكبير حجم التوقعات من المؤتمر للأسف الشديد، لأن يعني قد تكون أهميته في مكان
1: يبدو
0: أخر.
1: وكأن الرئيس نفسه غير متأكد من انعقاد مؤتمر باريس 2 أو مؤتمر لدعم الجيش، فهو يقول نريد جدولا زمنيا محددا وخريطة طريق من أجل دعم الجيش.
0: نعم، لأن خصوصا أنه يعني إلى أي حد تستطيع هذه الدول تحدي إرادة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في تسليح الجيش اللبناني؟ على سبيل المثال يعني هل يقبلون بأن يصبح جيشا مقاتلا لإسرائيل؟ ماذا يريدون من هذا الجيش؟ يريدونه قوة أمن داخلي مثلا؟ هذا ممكن يعني أن نتوقع في هذه الحالة أن يعطوه كمية من المصفحات عندما تغادر قوات اليونيفيل آخر السنة، بدءا من آخر السنة تنتهي مهمتها آخر السنة، عندما تغادر ليس مستبعدا أن تترك العديد من مصفحاتها، من سياراتها، من معداتها للجيش اللبناني، طبعا ليس الدبابات لوكلير وغيرها، وهذا أقصى، وبعض الأموال. هذا أقصى ما هو.
1: اسمع من الدكتور علي،
0: الدول مشغولة، الخليج مشغول، وأوروبا مشغولة بأوكرانيا، وكل من يعني لا يجد لبنان للأسف ومشاكله الاهتمام الكافي.
1: طيب دكتور علي، رئيس الجمهورية يقول ما نطلبه ليس دعما للمؤسسة العسكرية فقط بل استثمار في نجاح الدولة واستقرار المنطقة. إذن الهدف هو أوسع بكثير من دعم الجيش اللبناني. من باب دعم الجيش اللبناني يأتي استقرار المنطقة. لتحقيق ذلك مجتمع الدولي يضع شروط، منها تسليم حزب الله لسلاحه، منها بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.
2: سيد فدل، المسألة بشكل واضح يعني ما قاله، ما أتفق ما قاله الأستاذ إلي بالكامل. اليوم لا يوجد نية لدى كل دول في العالم بتسليح الجيش اللبناني ليحمي لبنان. يعني أقصى ما يمكن أن تقبل به أن يكون شرطة للداخل اللبناني، وهذا ما لا يمكن القبول به من أي لبناني، أن يكون الجيش اللبناني بهذا الشكل بهذه الطريقة. الجميع في لبنان يحتاج دولة قوية قادرة عادلة، هذه الدولة تستطيع أن تحمي لبنان، وعندها لا لزوم لأي جهة تقاتل، لأنه ليس القتال ليس ترفا، القتال كان والمقاومة كانت لأنه كان هناك فراغ، لأن الدولة لم تستطع أن تحمي لبنان فنشأت مقاومة، والطبيعة لا تقبل الفراغ. اليوم إذا أردنا أن نحمي الوطن،
1: إذا كان الأمر كذلك لماذا لا تساعد المقاومة الدولة اللبنانية؟
2: بكل بساطة المسألة سهلة جدا، علينا وضع استراتيجية دفاعية متكاملة. هذه الاستراتيجية الدفاعية يأتي الجميع ليقولوا ماذا يمكن أن نفعل لكي نحمي لبنان، أن نستثمر كل نقاط القوة في ظل هذه الظروف الدولية التي تعاكس لبنان، حتى تعاكس يعني اليوم رئيس الجمهورية رغم كل الاعتراضات عليه قدم كل ما يمكن القيام به، وأيضا المجتمع الدولي لم يقبل، لان هذا المنهج هو منهج خاطئ. طيب، منهج غير مناسب.
1: أشرت الى نقطة لكن بأن المجتمع الدولي لم يقبل، وهنا اسمع من السيد إلي الحاج. سيد إلي، إن حتى لو أراد المجتمع الدولي دعم لبنان، كيف له ذلك في ظل الانقسام الحاد الذي يعيشه لبنان؟
0: يعني المشكلة هو
1: من يقدم الدعم في ظل هذه
0: المشكلة؟ هي في عدم قدرتهم على التأثير في إيران. ليس هناك، أنا أختلف في التعابير معه، هذه ليست مقاومة، لم تعد مقاومة إذا كانت فيما مضى مقاومة، هذه قوة إيرانية في لبنان، وبالتالي ما هي قدرتهم على التأثير في إيران؟ يمكننا القول أن إيران قد تكون سعيدة بالاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان،
1: لأنه يبرر وجود شيء يسمونه، لأن إيران وضعت لبنان كبند أساسي في اتفاق الإطار مع الولايات المتحدة.
0: هل أليست هي التي استجلبت عبر قوات تابعة لها هذا الاحتلال؟ ثم ما هي قدرتها هي أيضا؟ إيران محتاجة دائما إلى أن تكون هناك ميليشيات وأن تكون هناك عمليات حربية، سواء في لبنان أو في اليمن أو في العراق. هذه يعني زاد اليومي

0: لكي يستمر هذا النظام في الاستمرار في وفي لخبطة وإيجاد دور له في هذه المنطقة.
1: أسمع تعليق على هذه النقطة من دكتور علي، وأيضا فيما يتعلق بالدور الفرنسي، حدود هذا الدور، إذا كان مطلوب من فرنسا أن توازن الدور الأمريكي، هل هي قادرة على ذلك؟
2: أنا أعتبر أنه ما قاله الأستاذ إلي هو إهانة بحق عدد كبير جدا من الشهداء من اللبنانيين الذين قدموا دمهم دفاعا عن لبنان لا عن طهران، قدموا دمهم دفاعا عن الجنوب، قدموا لا يا صديقي أنا آخر شيء عم بحكي في لبناني، في لبناني إجا قاتل إسرائيل اللي إجت احتلت أرضه واحتلت أرضه ومنعته من أخذ المياه ومنعته من كل ما يمكن القيام به ومنعت الدولة من أن تكون عند سيادة، ورغم ذلك الدولة تخلت عن مسؤولياتها تجاه الجنوبيين، ذهب الجنوبيون للقتال قبل إيران وقبل أي شيء، قبل المقاومة موجودة من حتى قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لذلك القول أن المقاتلين عندما نختلف
1: فقط يمكن لنصحح نقطة، المقاومة كانت موجودة ولكنها لم تكن تأخذ الشكل الذي نراه اليوم.
2: الذي لم يختلف هو العداء الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي والهمجية الإسرائيلية، لم تختلف في أي ظرف من الظروف. إذا كان هناك حاجة لتغيير شكل المقاومة فلتأخذ الدولة دورها ولتذهب باتجاه استراتيجية دفاعية لحماية لبنان، لا اتهام اللبنانيين الذين قاموا مقام الدولة وفعلوا ما فعلت الدولة وتركوا مهام تركوا دورها وذهبوا للاستشهاد دفاعا عن لبنان وليس بدفاعا عن إيران وعن غيره، وهذه إهانة كبيرة جدا لا يمكن القبول بها. لا أبدا، هذه لا يمكن القبول بها.
3: إيران اللي
2: قتل من قتل من استشهد اليوم، نحن اليوم ب 17 أيلول، لا
1: وضحت
2: 17 أيلول اليوم عندنا مجزرة لبنانيين راحوا ضحيتها، مش هذا الصح.
1: طيب خليني أنا ما يطرح الأسئلة.
2: الملف الفرنسي، أما عودة الملف الفرنسي، فرنسا أضعف من أن تكون لديها دور، هي تبحث عن دور في المنطقة، نحن نعرف أنه الدور الفرنسي تراجع كثيرا في العالم وهي تبحث عن دور، تريد القول أننا لدينا حصة في لبنان أو لدينا إمكانية للعب دور في لبنان، لكن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك حتى الآن، هذا هو الواقع، يعني هذا ما هو ظاهر حتى بإدارة اليونيفيل أو حتى بالقوة التي كان يعول أن تبقى أن تكون بديل لليونيفيل أو بلجنة المراقبة، الدور الفرنسي مفقود، حتى يعني الإسرائيليين بالتحديد عندما نتذكر لجنة الميكانيزم كان الإسرائيلي يرفض أن يكون الفرنسي موجودا في لجنة الميكانيزم، لذلك يحاول الفرنسي اللعب في مساحة فارغة، لكن أعتقد أن الإسرائيلي والأمريكي يرفض الدور الفرنسي، وهذا أيضا من النموذج الذي يحكم العالم.
1: سيد إلي، ما الذي بقي من الدور الفرنسي التقليدي في لبنان؟
0: دور ثقافي ودور معنوي داعم لسيادة لبنان واستقلاله ويدافع عنه في حدود الإمكان دبلوماسيا، خصوصا أنه هي رئيسة مجلس الأمن حاليا فرنسا، ولكن عندها يعني متاعب أوروبية كبيرة جدا بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، روسيا تتعب كل الدول الأوروبية، وثم أن إسرائيل رافضة بشكل جذري لدور فرنسي في لبنان، ومع انتهاء قوة اليونيفيل
1: مهمتها. بتقديرك هل سيعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني؟
0: يعني قد يعقد آخر السنة، ولكن يعني النتائج يجب ألا نبالغ في التوقعات، يقال الآن أن حاجة الجيش اللبناني الملحة هي إلى 9 مليارات وهناك على الأقل 3 مليارات يجب أن تدفع، ربما يقررون دفعها على أقساط وهذا أقصى ما يمكن الحصول عليه، إنما في موضوع وجود قوة ما قد تكون تحالف دولي تحت غير شرعية الأمم المتحدة وقد تكون قوة مراقبين موسعة. طيب
1: هل سيقبل الجانب الأمريكي بذلك باختصار؟
0: حسب جنسيتها إيطاليا يبحث في أمره، أما فرنسا حتى الآن فهي غير مقبولة إسرائيليا، ربما تكون هناك دول أخرى عربية أو غير عربية تتشكل قوة مراقبين من أجل حفظ الخط الأحمر ومساعدة الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والدهم التي هي مطلوبة منه.
1: دكتور علي، الرئيس اللبناني من باريس قال إن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات إنما يخالف القانون الدولي والإنساني، وأن لبنان غير قادر على تطبيق اتفاق الإطار بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، إلى أي مدى يرضي ذلك الجانب الرافض لهذه المفاوضات؟
2: هو موقف بالشكل صحيح لكنه تأخر أولا، أيضا يحتاج إلى إجراء عملي، طالما لا يوجد إمكانية لتطبيق الاتفاق إذن لا داعي

0: الاتفاق فلتخرج الدولة من هذا الاتفاق ولتقول للعالم
1: ما هي البدائل
0: هنا. يعني
1: هذا ما يقوله الجانب اللبناني
0: عندما نسأل ما هي البدائل، يعني أن هذا البديل ليس سليما. يعني بالحد الأدنى خلينا نسلم جدلا بالمنطق، عندما نقول ما هو البديل، يعني الموجود حاليا هو ليس أمرا سليما. البديل أن يكون هناك وحدة وطنية حقيقية، أن يجلس اللبنانيين جميعا للقول ماذا يمكن أن نفعل في وجه هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وكل ما قدمه لبنان لم يستطع أن يقدم الإسرائيلي مقابله أي شيء.
1: وحدة وطنية على قياس طرف
0: معين؟ لا، أن يكون الوحدة الوطنية ترعى مصالح كل اللبنانيين، لا أن يكون رئاسة الجمهورية طرف في مقابل أطراف أخرى. علينا إيجاد آلية لحماية لبنان، الجميع يمكن أن يتنازل في مكان ما لأجل المصلحة الوطنية الكاملة، لكن أن يكون هناك اصطفاف
1: وأن يكون رئيس الجمهورية
0: هو طرف. هذا أمر خاطئ وهذا أمر غير سليم.
1: سيد إلي، ما الذي حققته المفاوضات إلى حد الآن للبنان لكي يتمسك بها، أو على الأقل لكي يقنع الطرف الآخر بأنها مجدية؟
2: السبب الوحيد هو أن لا بديل منها، البديل الآخر هو استمرار التدمير واستمرار بدون أي أفق واستمرار عملية.
1: ماذا عن ما طرحه السيد علي عن الوحدة الوطنية، عن استراتيجية؟
2: مسألة لا تتعلق بوحدة وطنية، أغلبية اللبنانيين متفقين، إنما عندما تصلين إلى مسألة ميليشيا مسلحة قررها في دولة أخرى يجب التفاهم مع الدولة الأخرى، وهذا متعذر، وبالتالي المسألة ليست داخلية كما يقول بعضهم. أنا أستطيع القول أيضا أنه هناك قرارات للدولة لمجلس الوزراء وافق عليها ممثلو هذه الميليشيا أيضا، ويجب أن تنفذ،
0: ولكن عمليا أتت ببعض الأفراد أو الولايات المتحدة أتت ببعض الأفراد، وإذا موقف هؤلاء الأفراد عند السعودية وعند الولايات
1: وصلت الفكرة.
0: إذن علينا أن نجعل هناك مؤتمر دولي حول لبنان،
1: وهذا ما يجري. يعني شكرا لك دكتور علي أحمد الأكاديمي والمحلل السياسي، وشكر موصول للسيد إلي الحاج الصحفي. بهذا نصل لنهاية هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. عودة إليك وسيلة لمتابعة التطورات.
3: شكرا فدا. إلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع ناصر الطبي عن استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية جنوبي مدينة خان يونس، كما أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في خان يونس وشمالي القطاع. في الأثناء تواصل فرق الدفاع المدني عمليات رفع أنقاض المبنى الذي انهار أمس في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 21 شخصا. يضطر سكان قطاع غزة إلى العيش في المباني المتضررة كبديل قصري، وهو ما يهدد حياتهم ويتسبب عدم السماح بإدخال المعدات والأليات اللازمة في مشكلات أكبر، فلا يمتلك السكان القدرة على إزالة الأنقاض ولا حتى على البحث عن المفقودين تحتها.
4: يعرف الجميع أن ما بعد الحرب لا يجب ما قبله، وفي حالة قطاع غزة تضاف إلى ذلك تراكمات فوق تراكمات، إحداها تراكم الركام أو ما سيصبح ركاماً. فانهيار المباني المتضررة أساساً إثر القصف يعني ركاماً يسقط على غزيين لا خيار أمامهم إلا السكن فيها، ويعني أنقاضاً جديدة إلى جانب تلك المتراكمة التي ما زالت تنتظر طواقم وآليات ثقيلة لإزالتها وتمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع. هكذا يبدو قطاع غزة من السماء، وهذه النقاط الحمراء تظهر توزع المناطق المدمرة. تقول أرقام الأمم المتحدة إن نسبة الدمار في القطاع تزيد عن 80%، وفي مدينة غزة وحدها تصل إلى 92%، وهذا يعني تضرر أو تدمر أكثر من 200,000 منشأة ومبنى. تتوزع نسبها على الشكل التالي: نحو نصفها مدمر تماماً، و30% مدمر بشكل كبير، بينما تضرر جزئياً نحو 20% منها. وطالما أن هذه هي صورة الحياة على الأرض هناك، لا يجد سكان القطاع ملاذاً إلا الخيمة التي يقطنها أكثر من 800,000 شخص، أو يعيشون في المباني المتضررة التي يقطنها عشرات الآلاف إثر القصف والتدمير والتهجير. فتصبح الصورة على هذا الشكل، حيث يضطر السكان للاكتظاظ في أقل من 30% من مساحة القطاع إثر التضييق الإسرائيلي على مساحة العيش والحركة. أما مبرر كل ذلك فيرتبط بحالة ما بعد الحرب أيضا، فلا تلتزم إسرائيل بمخرجات خطة السلام ولا وقف إطلاق النار، ولا تفتح الباب لدخول المساعدات، ولا تسمح بإعادة الإعمار، فيضطر الغزي للعيش بين الركام والأنقاض التي يصل حجمها إلى نحو 60 مليون طن، تحتاج إلى سنوات لإزالتها بحسب تقديرات أممية، وتحتاج أيضا إلى معدات ثقيلة تمنع إسرائيل دخولها. في غزة حق العيش وحظر تدمير مقومات السكن يضرب بعرض الحائط. تحظر اتفاقية جنيف تدمير الممتلكات وتصنف التدمير غير المبرر بالضرورة الحربية كجريمة حرب. ليس هذا وحسب، بل حظر البروتوكول الإضافي فيها تدمير المرافق وكل ما يساعد على البقاء على قيد الحياة كالبنى التحتية. ما يجري في غزة اليوم وآخره انهيار مبنى على رؤوس ساكنيه يزيد المشاكل تعقيداً ويهدد بسقوط المزيد من الضحايا الذين يعيشون الآن في مبان آيلة للسقوط، وسيضافون إلى أكثر من 8500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض حتى اليوم في قطاع يعاني الحصار والتكدس وشح وسائل الإمداد.
5: قال وزير الطاقة السوري محمد البشير إن الحكومة أقرت طرح 3 أنواع من المازوت بأسعار مختلفة بحسب طبيعة الاستخدام، بينها التدفئة والزراعة والفئات المستحقة للدعم. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الشركة السورية للبترول أن تعديل أسعار المشتقات النفطية إجراء مؤقت لضمان استدامة التوريد وتلبية الاحتياجات. كما قال وزير الطاقة السوري إن رفع أسعار المشتقات النفطية إجراء مؤقت فرضته زيادة كلفة الاستيراد وتوقف مصفات بنياس. معنا من دمشق مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أدهم، ماذا في تفاصيل ما قاله وزير الطاقة السوري بخصوص أسعار المشتقات النفطية؟
6: في الواقع وسيلة بداية المؤتمر الصحفي المشترك ما بين وزير الطاقة محمد البشير ورئيس الشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، تحدث وزير الطاقة عن اجتماع دار بينه وبين رئيس الجمهورية أحمد الشرع، تحدثوا فيه وأيضا وقفوا على التحديات التي تواجه وزارة الطاقة من الكهرباء حتى المشتقات النفطية. تحدث محمد البشير عن طرح عدة أنواع من المازوت بتختلف من حيث المواصفات والأسعار، تبدأ من 115 ليرة سورية للتر الواحد، وهو لاستخدامات التدفئة والزراعة. سيكون هذا المازوت يوزع إلى شرائح يعني محددة ضمن خارطة أو ضمن آلية تحددها الشركة السورية للبترول بالاشتراك مع وزارة الطاقة. وأيضا النوع الثاني 150 ليرة سورية للتر الواحد، وهو يستخدم ل يعني الاستخدامات الخدمية، الآليات الهندسية والثقيلة، ليبقى المازوت حسب المواصفات القياسية ب 175 ليرة. لم يكن هناك تخفيضات للبنزين أو حتى الغاز المنزلي أو الصناعي. كل ذلك وسيلة يأتي يعني بعد عقب احتجاجات في عدة مناطق سورية خلال الأيام الماضية. هذه الاحتجاجات كانت بناء على التسعيرة الجديدة يوم الأحد التي تحدثت عنها وزارة الطاقة، والتي رفعت الديزل إلى 175 والبنزين إلى 185. تحدث عن نسبة للديزل ب 40%، وأيضا عن نسبة في البنزين إلى 28%، والغاز وصل أيضا بارتفاع إلى نسبة 9%. كل ذلك، كل هذا الارتفاع أدى إلى حالة من السخط شعبية، أكثر من 40 نقطة احتجاجات في شمال سوريا وشمال شرق سوريا ومناطق متفرقة طالبت الحكومة بالعدول عن هذا القرار. كان من المفترض اليوم أن يكون هناك جلسة اجتماع في مجلس الشعب لوزير الطاقة محمد البشير، ولكن في خلال هذا المؤتمر الصحفي وما أعلن عنه محمد البشير إضافة إلى حديثه عن تخصيص أيضا مصاف كهربائية تصل طاقتها الاستيعابية إلى 35,000 برميل من النفط الخام لتزويد هذا القطاع، قطاع الديزل المدعوم الذي سيوزع تباعا خلال الأيام القادمة على مختلف محطات الوقود التي ستقررها وزارة الطاقة.
5: يعني تعديل أسعار مشتقات النفطية وصفه وزير الطاقة بأنه إجراء مؤقت فقط، إلى أي مدى قد يطمئن ذلك الشارع السوري؟
6: وسيلة، هنا لابد من توضيح هذه النقطة. الإجراء المؤقت هو يقصد به وزير الطاقة أن تسعيرة يوم الأحد الماضي التي جاءت عقبها الاحتجاجات هي تسعيرة مؤقتة تبعا يعني ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغلاء استيرادها الذي تزامن مع دخول مصفات بانياس مرحلة الصيانة التي ربما يعني تستمر من شهر إلى شهرين. الوزير اليوم عقب بأن يعني مجرد أن تدخل مصفات بانياس بالخدمة مجددا أو أي عامل من هذه العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، ربما أيضا انخفاض الأسعار العالمية، سيكون هناك انخفاض إيجابي على أسعار المحروقات من جديد. أي أن الارتفاع بالأساس الذي صدر عن وزارة الطاقة يوم الأحد الماضي هو ارتفاع مؤقت، ربما يطرأ أي تحسن في أسباب هذا الارتفاع وتعود الأسعار بالانخفاض مجددا.
5: شكرا جزيلا لك أدهم أبو الحسام مراسلنا من دمشق. في ملف حرب روسيا على أوكرانيا، أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية إسقاط نحو 50 مسيرة خلال هجوم أوكراني واسع استهدف المدينة، ما أدى إلى أضرار في محطة كهرباء وفي أوكرانيا. أعلنت السلطات المحلية مقتل شخص وإصابة 25 آخرين في هجمات روسية طالت مناطق عدة بينها العاصمة كييف. وقال عمدة كييف إن 20 شخصا أصيبوا في الهجوم الروسي الذي استهدف العاصمة بالصواريخ والمسيرات، وأضاف أن الهجوم أدى إلى انقطاع المياه عن مساحات كبيرة من المدينة، كما تضررت مبان ومستودعات في العاصمة. مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي نقل لنا صورة من موقع سقوط أحد الصواريخ الروسية في كييف.
7: في هذه النقطة سقط واحد من أكثر من 10 صواريخ روسية أغلبها باليستية هزت العاصمة الأوكرانية كييف في ساعات الصباح الأولى. الغارات الروسية متواصلة، نسمع الآن صفارات الإنذار تتجدد مرة أخرى. هذا الصاروخ سبب كما ترون حفرة كبيرة في الأرض وسبب دمارا واسعا في هذه النقطة. إذا نظرنا في هذا الاتجاه نجد أكثر من سيارة، من الواضح أنها كانت متوقفة هنا وقد دمرت تماما. وإذا نظرنا إلى الجانب الآخر من هذه الحفرة سنجد محطة وقود أيضا أصابها نصيب من الدمار. ولكن عادة روسيا عندما تهاجم محطات الوقود فإنها تهاجمها بطائرات مسيرة وليس بصواريخ باليستية. على الجانب الآخر من الطريق هناك منشأة للبنية التحتية، هذه المنشأة لا يسمح لنا بتصويرها بحسب تعليمات السلطات الأوكرانية تجنبا لمساعدة الجانب الروسي في تقييم الأضرار. ولكن من الواضح أن هذه المنشأة للبنية التحتية تم استهدافها في السابق أكثر من مرة كما يبدو من علامات الاستهداف الواضحة عليها. ليس هناك تحديد من قبل السلطات ماذا كان الهدف من هذا الصاروخ بالضبط، ولكن بالنظر إلى جغرافية المكان يبدو أن هذه المنشأة كانت هي الهدف، ويبدو أن الصاروخ ضل طريقه إلى هذه النقطة. من حي دنيبروفسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، أسد الله الصاوي، الجزيرة.
5: تغطيتنا للتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية على رأس الساعة. نلقاكم من جديد، إلى اللقاء.
8: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
9: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
10: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
11: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
9: نفكك تفاصيله.
10: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
9: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
12: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
13: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
14: كلا هذا لم يحصل.
9: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
15: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
9: لإيضاح المعنى.
15: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
9: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
16: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: حين تتشرد العائلات ويترك الأطفال بين الجوع والخوف، قد يتلاشى الأمل من القلوب. فرقنا حاضرة في الميدان لإيصال الإغاثات العاجلة لمن هم في أمس الحاجة إليها، من الحرب في غزة إلى الفيضانات في باكستان. نحن نصل إلى الملايين من البشر عبر 16 دولة. في الكوارث كل ثانية تشكل فرقاً. تبرعوا الآن.
1: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة نستمر فيها في هذه التغطية للتطورات في المنطقة. في آخر المستجدات، الدفاع المدني السعودي يقول إن شخصا توفي وأصيب اثنان في سقوط شظايا، وذلك إثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف. وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في مفرق ذكرى ومنطقتي الدمنة والراهدة بتعز، مؤكدة خوضها معارك مع الجماعة في جبهة كهبوب بباب المندب. وقال رئيس مجلس القيادة اليمني إن استعادة الدولة ضرورية لحماية السواحل والمياه الإقليمية والممرات البحرية، مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح بتحويل المكاسب الميدانية المؤقتة للحوثيين إلى أمر واقع. وكان الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين قال إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع على ساحل البحر الأحمر وخميس مشيط جنوب غربي السعودية. أما في تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، فإن الحرس الثوري الإيراني يقول إنه أسقط صباح اليوم مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مضيفا أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون بشدة التوصل إلى اتفاق. أما في تطورات الملف اللبناني، فإن فرنسا تستضيف اجتماعا تمهيديا للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني. وخلال الاجتماع قال الرئيس جوزيف عون إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وقال إن لبنان يريد خارطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لإنعقاده. أما في الضفة الغربية، فإن مراسل الجزيرة يقول إن مستوطنين اقتحموا المسجد الإبراهيمي في الخليل تزامنا مع الأعياد اليهودية، كما أغلقت قوات الاحتلال المسجد أمام الفلسطينيين لليوم الثاني. إذن هذه كانت المستجدات، ونبدأ بالملف اليمني. ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. جامع، إذن يهمنا أن نعرف هذه التطورات والاستهدافات الأخيرة خصوصا للطائف بعد حديث عن استهدافات لمناطق أخرى، أرامكو وأيضا خميس مشيط، تفضل.
1: نعم، حقيقة في الأيام الأخيرة كانت جماعة أنصار الله الحوثيين تشن هجمات واسعة في المناطق الجنوبية من المملكة العربية السعودية، لكن استهداف الطائف هو الأول في هذا الصباح، حيث ذكر الدفاع المدني السعودي بأن مسيرة أطلقت من قبل الحوثيين استهدفت المدينة، وأن الدفاعات السعودية اعترضتها، و سقوط الشظايا من هذه الاعتراضات، قتل خلاله مواطن يمني وأصيب اثنان آخران أحدهما الجنسية الباكستانية. الدفاعات المدنية السعودية قالت إنها تتعامل مع نتائج هذه العملية، التي تقول إن الدفاعات الجوية السعودية نجحت في عدم وصول هذه المسيرة إلى هدفها المنشود. ربما هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها المملكة العربية السعودية عن سقوط قتلى من هجمات الحوثيين على الأهداف المدنية داخل الأراضي السعودية. كما قلت، الحوثيون يركزون هجماتهم على المناطق الجنوبية، ويقولون إنهم يستهدفون القواعد السعودية وأيضا مناطق المطارات، لكن السلطات السعودية تصر أن جميع استهدافات الحوثيين هي لأهداف مدنية بحتة. لكن المنعطف الخطير ضمن سلسلة هذه الهجمات هو كان استهداف المكة المكرمة التي اعتبرته المملكة العربية السعودية تجاوزا لكل الخطوط الحمر من قبل الحوثيين، وأعربت عن استعدادها للرد باحتفاظ بحقها في الرد على هذا الانتهاك الذي يمس أقدس المقدسات العالم الإسلامي. هذه العملية خاصة استهداف مكة المكرمة من قبل مسيرة حوثية، قالت الدفاعات السعودية أنها أسقطت قبل وصولها إلى محيط مكة المكرمة. هذا نتج عنه استنكار واسع سواء على المستوى الدولي من قبل المنظمات الدولية التي اعتبرت ذلك تجاوزا خطيرا، وأيضا المنظمات في العالمين العربي والإسلامي. معظم الحكومات الدول العربية والإسلامية أصدرت بيانات تندد فيه هذا الاستهداف الحوثي لمكة المكرمة وتعتبره تطورا خطيرا وخطا أحمر. المملكة العربية السعودية تقول إنها تحتفظ بحق ردها على هذه الهجمات، لكن إلى هذه اللحظة لا توجد هناك مصادر رسمية تتحدث عن إطلاق رد من قبل السعودية على الحوثيين.
0: نعم، أشكرك جامع، وطبعا سنعود إليك لمتابعة أي جديد في موضوع الرد الفعل السعودي على هذه الاستهدافات الأخيرة. وينضم إلينا من تعز الآن مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر، من جانبكم ماذا رصدتم أنتم وكيف يبدو المشهد من تعز؟
2: نعم ليلى، المشهد هو اشتباكات في بعض المناطق خاصة في جبل كهبوب أو جبهة كهبوب الواقع على الساحل الغربي، وهي تقع بالقرب من باب مندب. يحاول الحوثيون السيطرة على جبال كهبوب المطلة على مضيق باب مندب، ولكن القوات الحكومية أكدت أنها صدت هجوم الحوثيين، بل وقالت أنها كبرتهم خسائر فادحة في المعدات والأرواح. ايضا كانت القوات الحكوميه قد اعلنت عن غارات جويه استهدفت مفرق الذكره الواقع في شمال شرق تعز، وربما استهدفت هناك تعزات وايضا تجمعات لجماعه الحوثيين. ايضا كانت القوات الحكوميه قد اعلنت عن غارات جويه استهدفت منطقتي دمنه والراهده، وهي تقع في الجهة الشرقية أو تقع في الجهة الشرقية أيضا من تعز الشرقية الجنوبية أو الجنوبية الشرقية من تعز. وأيضا كانت هناك غارة استهدفت منطقة الحوبان، استهدفت موقع اتصالات أو مركز اتصالات للحوثيين هناك في منطقة الحوبان. أيضا كانت هناك كما أسلفت غارات على عدة مناطق منها على الساحل الغربي فيما أسماه الناطق باسم القوات الحكومية صندوق الموت. أيضا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد اليوم في تصريحات أخيرة، قال إن الجيش سيستعيد زمام المبادرة وإن الانتصار المؤقت الذي حققه الحوثيين لن يكون أمرا واقعا، وإن الجيش قادر على استعادة زمام المبادرة. وأيضا أكد أن وجود دولة قوية في اليمن هذا يحمي التجارة العالمية وأيضا يحمي ممرات العالم وأيضا يسهم في حماية التجارة العالمية بشكل عام. أيضا على المستوى الإنساني ما زال النزوح في بعض المناطق، حتى اليوم ينزح الناس في مناطق مختلفة، وأيضا وصل عدد النازحين إلى أكثر من 122 ألف نازح، وأيضا منهم من لجأ إلى جيبوتي. وكما صرحت بذلك منظمات دولية أن هناك قرابة 2350 لاجئ وصلوا إلى جيبوتي في الأيام الماضية، بل إن بعض المنظمات تؤكد أن العدد قد يزيد في الأيام القادمة خاصة مع استمرار النزاع والصراع وأيضا التصعيد في اليمن.
0: نعم، الأرقام في تزايد وهذا ما نتابعه. أشكرك على هذه التفاصيل حتى الآن ياسر حسن من تعز، شكرا جزيلا. والآن يسعدني أن أرحب بمحرر الشؤون اليمنية في الجزيرة، مدير مكتب الجزيرة في اليمن، سعيد ثابت. أهلا وسهلا بك سعيد. إذا نتحدث الآن عن استهدافات من نوع آخر، يعني التصعيد المتكرر تجاه السعودية تحديدا، ماذا تقرأ فيه؟
3: هو ربما يشير إلى يعني من الجانب الحوثي يحاول يجر السعودية إلى مواجهة هي في الحقيقة معركة يمنية داخلية، وخاصة أن الحوثيين هم أول من أطلقوا شرارة هذه الحرب عندما بدأوا يهاجموا الساحل الغربي ودخلوا في مواجهات مع الجيش اليمني وحاولوا يغيروا الخريطة ونقاط التماس بدخولهم إلى المخا، فكانت هي المعركة في البداية هي معركة يمنية خالصة.
0: نعم.
3: لكن محاولة جر السعودية في هذا الأمر هو يخفف عن الحوثيين في نظرهم الضغط الذي
0: فيه. وهنا السؤال، يعني هل يشعر جماعة أنصار الله الحوثيين يعني بأنهم يواجهون ضغطا عسكريا كافيا في الداخل يفسر ربما لجوءهم لتصعيد جبهة خارجية؟
3: هذا هو واضح، لأنه في الفترة الأخيرة هم واجهوا لأول مرة يواجهوا متغيرات في المعركة مع الجيش اليمني. هذه المرة الجيش اليمني صار يمتلك طيران مسير وطيران حربي وتكتيكات جديدة وقوة منظمة، فهو يحاول يهرب من هذا الضغط إلى نقل إلى الجانب الخارجي، إلى جر قوة خارجية في هذا الصراع. وإلى الآن السعودية تحاول أن تبتعد عن هذا، تنأى بنفسها عن هذا الأمر، لكن القصف المستمر على الأراضي السعودية هذا طبعا يضغط على السعودية كثيرا، لكي كما يعلن دائما المسؤول السعودي أنهم سيدافعون عن أرضهم. لكن طبيعة الصراع وتوصيفه الحقيقي هو بدأ في أغسطس، حتى الآن بدأه الحوثيون على الجيش اليمني من خلال ضربات متعددة ودخلت في صدام فيها. فهي الحوثيين لا يريدوا أن يعترفوا أن هناك جيش يمني ودولة يمنية، وإنما فقط ينظرون على المسألة على أن هناك السعودية والحوثيين.
0: والآن تأتي تصريحات الرئيس اليمني وسط كل هذا عن محاولة لاستعادة زمام المبادرة.
3: نعم.
0: ماذا نفهم من هذه التصريحات؟
3: أولا هذه التصريحات جاءت في سياق مهم معرفتها، وهو يودع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، انتهت مهمتها فأراد أن يوصل رسالة للاتحاد الأوروبي وللمجتمع الغربي لينتبهوا حسب نظره على خطورة المشهد في باب المندب. ورسالة المهمة أنه زمام المبادرة يجب أن تأخذها الدولة اليمنية، وأنه لا يمكن أن يحمل الموانئ والممرات في باب المندب والبحر الأحمر إلا بعودة ودعم الدولة اليمنية التي يقودها هو ومجلس القيادة. وبالتالي هو أراد أن يرسل رسالة من خلال السفيرة الفرنسية المنتهي ولايتها إلى المجتمع الأوروبي بالتحديد، لأن الحقيقة هناك امتعاض من بعض المواقف الدولية تجاه ما يجري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. التعامل مع المسألة فيها يعتبرها بعض المسؤولين، وكما أبدى لي بعض المسؤولين فيها خفة، خاصة ما جاء من من من اخبار عن مفاوضات ولقاءات
0: سرية في عمان. طيب هذا يعني في يعني لما حصل الموضوع وتمت الإشارة إليه وخرج للعلن، ذهب بعض المحللين بتفسير ما يحدث على أنه محاولة أمريكية للتهدئة، لأن الأمريكان تحديدا محتاجين لتهدئة الأمور بعض الشيء في هذه الجبهة، لا يريدون أن يفتحوا على أنفسهم جبهة جديدة بسبب الانتخابات النصفية. إلى أي حد ربما يعول الطرف الحوثي على هذا
3: الأمر؟ هو طبعا هو كما قلنا البداية التفجير.

0: شرارة الحرب بدأها الحوثي هذا تاريخيا، يعني مش تاريخيا. الحوثي يقرأ المشهد وهو ذكي، ليس غبيا، يعني يتعامل مع المشهد بذكاء سياسي، وأيضا هو يعتبر أن الظرف الآن يمكن مواتي مع الوضع في أمريكا. لكن الحقيقة معروف أن الموازين القوى مختلة إلى الآن، ليست لصالحه 100% ولا لصالح القوات الحكومية. هذا الوضع يسمح أن خاصة أن الحوثي يبدو كما أعلن نائب الرئيس الأمريكي أنه تعهد بعدم مساس للسفن الأمريكية أو الإسرائيلية أو أي سفن ما عدا السفن السعودية أو الناقلات السعودية، وبالتالي الأمريكان يهمهم مصالح. لكن الحقيقة هي لها ارتدادات على المدى المتوسط. هذا الحادث سيكون له ارتدادات اقتصادية واجتماعية في حال سيطرة أي مجموعة خارج إطار الدولة. ولذلك الرئيس كان رئيس مجلس القيادة أكد على فكرة الدولة، إنه هذا المنطقة لابد أن تكون هناك دولة وليست جماعات مسلحة أيا تكون هذه الجماعات مسلحة. فالرهان على الحسابات القصيرة المدى يراها المسؤولون اليمنيين كما يقال أو كما يقولون هم، يرونها ستكون كارثية على المدى البعيد لمصالح الإقليم ومصالح المجتمع الدولي.
1: وطبعا فعلا هي قصيرة المدى ومرتبطة بفترة زمنية محددة قبل نوفمبر القادم. أوائل نوفمبر. أشكرك جزيلا مدير مكتب الجزيرة في اليمن، شكرا جزيلا سعيد ثابت. الآن ننتقل إلى تطورات التوتر الأمريكي الإيراني. الحرس الثوري الإيراني يقول أنه أسقط صباح اليوم مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيقول أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مضيفا أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون بشدة التوصل إلى اتفاق. ومن البيت الأبيض تنضم إلينا وجد وقفي مراسلة الجزيرة، وكذلك من طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. وجد وبابا أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك وجد، في محاولة لفهم تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة والحديث عن قرب انتهاء هذه الحرب، على ماذا تستند هذه التصريحات؟
2: بداية لنفهم السياق وأين ألقى الرئيس ترامب هذه التصريحات، وقد كانت خلال حشد انتخابي للانتخابات النصفية في الكونغرس في ولاية نورث كارولينا ليلى. وبالتالي هذا الخطاب الذي أكد فيه الرئيس دونالد ترامب بأن الحرب سوف تنتهي قريبا كما قال، وقال سوف ترون وستقولون بأن الرئيس ترامب كان محقا في هذا، تأكيدات متكررة من الرئيس ترامب بأن الحرب سوف تنتهي قريبا جدا كما قال الرئيس الأمريكي، وهي بحد ذاتها تطمينات للأمريكيين خاصة للناخبين المسجلين من أن هذه الحرب وتبعاتها الاقتصادية سوف تنتهي قريبا، وأكد بأن أسعار المحروقات سوف تنخفض وبسرعة كبيرة فور انتهاء هذه الحرب. طبعا عامل التحذير و التخويف أيضا استخدمه الرئيس ترامب في خطابه من احتمال أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. هو أكد بأن هذا الأمر سوف يشكل خطورة على المنطقة وعلى العالم برمته، وأكد هذا الأمر أكثر من مرة. نائب الرئيس فانس أيضا أكد الأمر ذاته. وطبعا الرئيس ترامب بالعودة إلى تصريحاته وقال بأن إيران لن تصمد طويلا وبأنها دولة تنهار، وذلك بسبب الحصار البحري الذي أشاد به الرئيس ترامب، وكذلك بسبب العقوبات المفروضة أمريكيا والتي تعزل إيران عن النظام المالي العالمي ليلى. تصريحات فانس أيضا هي تدخل في ذات السياق من التحذيرات من امتلاك إيران سلاحا نوويا، وأكد بأن الولايات المتحدة لن تنسحب قبل انتهاء مواجهتها مع إيران ليلى.
1: أشكرك جزيلا وجد. وطبعا الجانب الإيراني في المقابل نتابع ما ردود فعله بابا، يعني الحديث الأمريكي عن استئناف مفاوضات تنفيه طهران جملة وتفصيلا، وهذه ليست أول مرة، هل من جديد على هذا الصعيد؟
3: نعم، فيما يتعلق بالمفاوضات بالسبل الدبلوماسية بالحلول الدبلوماسية لهذه الأزمة، كان هناك هذا التصريح من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الصين خلال لقائه

0: نظيره الصينية هناك في بيجينغ يانغوي يقول عرقجي إن بلادها ستدافع عن أمنها وسيادتها، لكنها ترحب في الآن نفسه بالحلول الدبلوماسية. وبشأن الاتصالات الدبلوماسية، كان هناك هذان الاتصالان الهاتفيان من عرقجي لعرقجي مع كل من نظيره التركي هاكان فيدان، وكذلك مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. وخلال هذين الاتصالين جرى تداول الأوضاع في المنطقة، تبادلوا وجهات النظر وفق ما رشح من تفاصيل دقيقة أو تفاصيل شحيحة جدا عن هذين الاتصالين الهاتفيين لوزير الخارجية العراقي الإيراني عباس عرقجي خلال الساعات الماضية. أما في مضيق هرمز، فقد كان هناك هذا الإعلان من طرف الحرسية الثورية عن إسقاط هذه المسيرة من طراز MQ-9، وكان هناك إعلان مماثل مشابه أمس عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1. وتلك الأحداث تتكرر في أجواء جزيرة قشم في تلك المناطق المتاخمة لمضيق هرمز. بشأن التصريحات الأمريكية عن هذا الانهيار وعن عدم القدرة وعن تضاؤل القدرات العسكرية لإيران، فقد كانت هناك تصريحات مختلفة لمسؤولين إيرانيين، سواء من الحرس الثوري من الجيش الإيراني وأولي القائم بعمل وزير الدفاع الإيراني. هناك هذه التأكيدات الإيرانية على أن لإيران هذه القدرات العسكرية، وعلى أن بحرية إيران تبلي بلاء حسنا في مضيق هرمز في الدفاع عن تلك السيطرة الإيرانية عليه، وتكبد البحرية الأمريكية تلك الخسائر تقف في وجهها تؤكد سيطرتها في تلك المنطقة. وهناك أيضا هذا الحديث عن الاستعدادات الدائمة من طرف القوات المسلحة الإيرانية لأي هجوم لأي اعتداء والرد عليها بحزم، وفق ما يقول قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء أحمد وحيدي بشأن العقوبات الاقتصادية وتأثيرتها. هناك هذه التأكيدات من طرف الرئيس مسعود بازشكيان على أن بلاده تولي اهتماما كبيرا للفئات الأكثر هشاشة وفقرا.
1: أشكرك جزيلا بابا ولد حرمة على هذه التفاصيل التي يهمنا أن طبعا نتعرف عليها لكي نتابع ما يجري، خصوصا في مجلس الأمن الدولي الذي يعقد جلسة للتصويت على مشروع قرار يمدد ولاية فريق خبراء العقوبات المعني بإيران لمدة سنة. ولمتابعة سياق هذه الجلسة وما يجري فيها، معنا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك. أهلا بيسان، أين وصلت الجلسة؟ ماذا نعرف عن القرار ومتى سيعلن نتيجة هذه الجلسة؟
2: ليلى، ما حدث بالفعل هو التصويت واستخدام روسيا والصين حق النقد الفيتو كما كان متوقع، وكنا قد سمعنا من مصادرنا الدبلوماسية خلال اليومين السابقين بحق مشروع القرار هذا الذي كان يمدد عمل لجنة الخبراء، وهي اللجنة فريق الخبراء، وهي لجنة وهو فريق يعني كان يقدم تقارير دورية للجنة العقوبات ومجلس الأمن بشأن برنامج إيران النووي. طبعا النقطة التي يثيرها كل من روسيا والصين ومعارضتهما لمشروع القرار هذا وتمديد العمل بلجنة الخبراء التابعة لفريق العقوبات هي أن القرار الذي كان يفوض عمل هذه اللجنة لم يعد هناك العمل به، وهو القرار 1737، لأن حين صوت مجلس الأمن على دعم الاتفاق النووي الإيراني هذه اللجنة لم يعد هناك العمل بها. ولكن طبعا نعلم أن الدول الأوروبية الثلاث العام الماضي أعادت تفعيل آلية السناب باك، وتم إعادة فرض العقوبات على إيران. روسيا والصين تجادلان أن الاتفاق النووي لم يعد معمول به، لذا كل هذه الأمور أصبحت باطلة، وأن الدول الأوروبية تتمادى في تقديم مشروع القرار هذا. طبعا الدول الأوروبية ومعهم الولايات المتحدة يجادلون عكس ذلك، بأن القرار الذي دعم الاتفاق النووي الإيراني نعم كان فيه فقرات حول العقوبات، ولكن ليس فيما يتعلق

0: يتعلق بعمل فريق الخبراء. لذا الآن يعني ما زلنا حيث نحن، لا يوجد أي تفويض لهذا الفريق. ما سمعناه من مصادرنا الدبلوماسية خلال الأيام الماضية حين توقعوا هذا الفيتو بأنه سيكون هناك اجتماعات خلال الفترة المقبلة بين الدول ذات التفكير و يعني طريقة التفكير المشتركة من أجل التوصل إلى ربما حل يكون يتماشى بالتوازي مع ما يمكن للمجلس القيام به، ولكن دون وجود نعم. هذا الفريق الذي يتم تفويض عمله ضمن قرارات مجلس الأمن السابقة. سمعنا من نائبة المندوب الأمريكي تقول أنهم غير متفاجئين من استخدام هذا الفيتو وتمديد ولاية فريق الخبراء، وأن الفريق كان سيسلط ضوء على التعاون الدفاعي الثنائي ما بين طبعا إيران وشركائها فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وأنه في حالات أكثر تطرفا ألغيت فرق خبراء كاملة من بينها الفريقان المعنيان بمالي وكوريا الشمالية، كما أنهي نظام العقوبات الخاص بمالي. ولكن من دون فريق خبراء مستقل يفقد مجلس الأمن مصدره الرئيسي للتقارير المحايدة كما تقول نائبة المندوب الأمريكي، وأن هذا يخلق فجوة في آلية الرصد. لذا ممكن السيناريو المقبل هو أن نرى يعني حل شبيه بما يحدث فيما يتعلق بكوريا الشمالية للالتفاف على هذا الفيتو بحق تفويض عمل فريق الخبراء.
1: أشكرك بيسان كويك على هذه التفاصيل. إذن بعد أن تابعنا نتائج التصويت على في مجلس الأمن، وهو قرار كما قالت بيسان ليس مفاجئا على الإطلاق، لأن الأطراف كلها كانت تتوقع أن يستعمل حق النقد في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الأمريكي بتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران. وسنتابع يعني هذا الخبر يأتي على هامش طبعا المستجدات المتعلقة بالمفاوضات التي يتحدث عنها الرئيس ترامب، والحديث عن قرب انتهاء هذه الحرب بعد الانتخابات النصفية. وسنناقش هذا مع ضيفينا هنا في الاستوديو، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وكذلك الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران. أهلا وسهلا بكما. السفير جوي هود، دعني أبدأ من الحديث عن مفاوضات. الرئيس الأمريكي يصر على أن هناك مفاوضات ستجري مع الجانب الإيراني وأنها بطلب من إيران، الأمر الذي تنفيه إيران. لماذا هذا الإصرار؟ يعني لماذا يصر الرئيس الأمريكي على هذه الرواية رغم النفي المتكرر لها؟
2: I think personally it's because I hear the Iranian officials and
3: أنا أسمع المسؤولين والمعلقين والصحفيين الإيرانيين يتحدثون عن أهمية العودة إلى مذكرة التفاهم أكثر من 10 إلى 20 مرة في اليوم الواحد. مكان الرئيس ترامب، لو سمعت كل هذا الطلب أو هذا الكلام عن ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم، لخلصت إلى أنهم فعلا هم يريدون العودة إلى هذه المذكرة وإلى المفاوضات. أعتقد أن إيران تنقل رسالة مفادها أنها تريد أن تعود إلى المفاوضات بشروطها، ولكن حين لا يستجيب ترامب بأي طريقة من الصعب أن نعلم أيا من هذه الشروط المسبقة ستكون إيران مستعدة التخلي عنها إذا وافقت ترامب على العودة. ولكن المشكلة الكبرى هنا هي غياب الثقة من الطرفين في الطرف الآخر. إذن أعتقد أن ما يحتاجان إليه هو التركيز على الخطوات الإيجابية التي يمكن لكل منهما اتخاذها، وليس مجرد الجلوس والتفاوض على شيء ما أمام عدسات الكاميرات، وهذا دبلوماسيا غير متاح أصلا.
1: دكتورة عاطفة، كيف تتابعين المشهد من جانبك؟ يعني في النهاية كما يقول السفير هود، هناك رسائل ضمنية، يعني لا تحتاج إيران أن تقول لترامب نعم نحن نريد أن نجلس على مائدة المفاوضات، ولكن ترسل يعني رسائل من خلال الحديث عن ضرورة العودة لمذكرة التفاهم. ما تعليقك؟
3: أنا أوافق مع ما تفضل به سعادة السفير. أعتقد أن إيران تريد من الولايات المتحدة أن ترغب بالعودة إلى المذكرة. طبعاً هذا مكسب كبير لإيران. مذكرة التفاهم بحد ذاتها مكسب كبير لإيران. ولكن يبدو أن الولايات المتحدة هي التي ليست مستعدة للعودة إلى تفعيلها. قالوا إنهم وقعوها من أجل ألا يعودوا إليها ومن أجل

0: للتفاوض. الآن هو يتحدث بنبرة ربما تكون مختلفة، والجانب الإيراني كذلك يوسع مثلا اتصالاته، هو الرئيس وزير الخارجية عرقشي في الصين، اتصالات منفصلة مع نظيره التركي، وأيضا تلقى اتصال من قائد الجيش الباكستاني. هل هناك شيء يختمر من وجهة نظرك؟
1: يكثر ترامب من الكلام بكل صراحة. أحيانا يقول إننا نريد التفاوض، ومن ثم يستيقظ يوما آخر يقول نريد أن ندمر الحضارة الفارسية. يكثر من الكلام، وهذا كله يشير إلى أنه مستعد للوصول إلى هذه النقطة، ولكن حتى الآن إيران لا ترى مؤشرات جدية من الجانب الأمريكي. على الرغم من توقيع مذكرة التفاهم، عجز الرئيس ترامب عن الترويج لها وإقناع الشعب الأمريكي بأهميتها. فكثيرون اعتبروا أن هذا يعتبر هزيمة كبيرة للأمريكيين. إذا نظرت من الجانب الأمريكي، هذا ليس اتفاقا أريد أن أوقع عليه. بالعودة إلى هذه المذكرة،
0: ماذا عن الاتصالات التي تجري حاليا وما تقوم به طهران، محاولة ربما للتوصل إلى اتفاقية بعيدا عن واشنطن أم ماذا؟
1: المثير للاهتمام هو أن هناك دول تقف إلى جانب إيران حتى لو ذلك سرا، ليس لأنها تتعاطف مع الشعب الإيراني، هذا أمر مختلف، ولكن يبدو أنهم بدأوا يصلون إلى إدراك مفاده أن هذه التصرفات الاستعمارية الأمريكية تضع العالم في خطر محدق. ولو ضربت إيران الأمريكيين في مضيق هرمز، فهذا سوف يكون أفضل من أن يقوم ترامب بالبحث عن الهدف التالي، ربما هو كوبا أو غرينلاند إلى ما هنالك. الألم الذي تتلقاه في هرمز مقبول أكثر من حرب أخرى سوف يسعى ترامب إلى شنها. طبعا التحركات الصينية هنا نتوقف عندها، ليس باعتبار وساطة، فهناك ما يكفي من الوسطاء في هذا النزاع، ولكن باعتبارها طرفا قادرا على الضغط وتقديم الضمانات وتقريب وجهات النظر لسد ثغرة الثقة. أنا أتأمل خيرا دائما في المفاوضات يا سبيل الواحد، لكن لا نعرف.
0: سفير هود، أثرت نقطة الثقة، وأيضا دكتورة عاطفة كذلك أثرت ثقة، ولكن نتحدث عن ثقة بين واشنطن وطهران. ماذا عن الثقة مع الناخب الأمريكي عندما يقول الرئيس ترامب أن الحرب ستتوقف بعد انتخابات التجديد النصفي فورا؟ هل يعني ذلك أن حسابات الداخل الأمريكي في الواقع لا يعني مسار التفاوض الفعلي هو من يحدد التوقيت أي توجه لهذه الحرب أو تهدئة؟
1: يجب أن ننظر إلى سوق الأسهم والسندات وسوق النفط أيضا. حين ذاك يمكننا أن نرى أن هذا الكلام من قبل ترامب بدأ يؤثر أقل فأقل، والأمر سيان بالنسبة إلى الناخبين الأمريكيين. بدأوا يخففون الاستماع إليه لأن آراءه تتغير كل يوم. حاليا من المحتمل أن يكون وزير الخارجية عرقشي ورئيس ترامب يقتبسان عن شي جين بينغ الرئيس الصيني الذي سوف يزور الولايات المتحدة في قمة رئاسية مع الرئيس ترامب. واضح أنه لا يدعم إيران في
0: هم يحاولون استمالة الصين ربما، ولكن الصين واضحة في موقفها، وتابعنا قبل قليل يعني نتيجة التصويت في مجلس الأمن لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران. الصين يعني كانت ضد هذا القرار.
1: نعم، هذا يدعم جانبا من جوانب سياستهم، وكانوا متسقين في هذا السياق، لا يريدون استمرار الاعتداءات العسكرية، وبالتالي حق النقد هذا يفترض به أن يعرقل مسارا قانونيا قد يحاول

0: ترامب السير فيه من أجل الحصول على دعم الأمم المتحدة للاستمرار بالأعمال العسكرية. هذا جانب. أما الجانب الآخر من سياستهم والذي يعتمد الاتساق فيه هو مطالبتهم أيضا بفتح المضيق من أجل حرية الملاحة، وهذا مناقض تماما لموقف إيران. إذا ما نرى هو أن كل من إيران وترامب يقتبسان تشي ويستميلانه ولا ينجح أي منهما، ولكن الاثنين الطرفين يريان أن الصين لاعب أساسي هنا، ولهذا ربما نرى حركة كبيرة وكلاما كبيرا حول احتمالية المفاوضات.
1: هل لفتك أن عرق تشي في زيارته للصين والتصريحات التي أدلى بها هناك، وأيضا أنه أثناء وجوده هناك أجرى اتصالين، أو لا نعرف من الذي بدأ المكالمة، ولكن في النهاية هناك اتصالان سواء من وزير الخارجية التركي أو من قائد الجيش الباكستاني؟ وأعيد السؤال الذي طرحته على الدكتورة عاطفة، هل هناك شيء يحضر يطبخ بعيدا عن واشنطن هنا؟
0: للأسف أنا لا أعتقد ذلك. طبعا لا يحصل شيء مماثل مع طهران، هذا مؤكد.
1: لماذا تقول للأسف لا تتوقع ذلك؟
0: لأنني دبلوماسي وأؤمن بالدبلوماسية، وأنا فعلا كنت أتمنى لو أن الدبلوماسية تنجح، ولكن ترامب لا يؤمن بها، والأطراف الإقليمية حتى الآن غير قادرة على ترجمة ائتلافاتها وتحالفاتها وتجمعاتها إلى ما يمكنه أن يرغم الطرفين على السير بمسار مختلف. لا نزال في موقع فيه اعتداءات عسكرية وكذلك اقتصادية.
1: أشكرك سفير جوي هود، شكرا على وجودك معنا، شكرا دكتورة عاطفة طغياني. والآن ننتقل إلى الملف اللبناني، حراك ومحادثات وتصريحات تسبق الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وأجواء ترقب في لبنان بطبيعة الحال. نتابع هذه التفاصيل مع مراسلينا، وينضم إلينا من باريس مراسلنا نور الدين بوزيان، ومن بلدة حنية في جنوب لبنان تنضم إلينا كاترين حنة. أهلا بكما نور الدين وكاترين. وأبدأ معك نور الدين، بما أن المحادثات هي في فرنسا والتوقعات بالنسبة لها، أين وصلت وماذا يقول الجانب الفرنسي بشأنها؟
2: ليلى، نبدأ بالإجابة من سؤالك الأخير، ماذا يقول الجانب الفرنسي؟ الجانب الفرنسي ممثلا في الرئيس إيمانويل ماكرون غرد منذ قليل تعليقا على هذه الاجتماعات التي يؤكد بأنها انتهت منذ تقريبا 45 دقيقة. يقول الرئيس الفرنسي: اليوم الذين اجتمعوا في باريس اجتمعوا من أجل، وهم شركاؤنا الدوليين، من أجل تعزيز سيادة لبنان وتمكين لبنان من ضمان أمنه بشكل كبير. يقول أيضا الرئيس الفرنسي الذي أشرف مع العاهل الأردني على هذه الاجتماعات بحضور الرئيس اللبناني جوزيف عون، يقول بأن لبنان السيادي، وهذه رسالة موجهة لبعض الأطراف داخل لبنان وخارجها، لبنان السيادي والمستقر يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة برمتها. وينهي: مع شركائنا، يقول الرئيس ترامب، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع شركائنا وبينهم الولايات المتحدة. الولايات المتحدة يذكرها الرئيس الفرنسي في هذا الاجتماع، علما بأن هناك تحفظ أمريكي ورفض إسرائيلي لما يتم التفاهم عليه حاليا في باريس. يقول إذن الرئيس ماكرون: إن شركائنا وبينهم الولايات المتحدة والسعودية يدعمون، كما يقول، القوات المسلحة اللبنانية التي لا غنى عنها من أجل ترسيخ سلطة الدولة اللبنانية. هذا ملخص لما قاله الرئيس الفرنسي تعقيبا على هذه الاجتماعات. ربما ننتظر بين تقريبا ربما نصف ساعة، ساعة ونصف، وعدنا المتحدث أو المسؤول في الإعلام بالرئاسة الفرنسية بأنه سيرسل لجميع الصحفيين البيان الختامي. في انتظار ذلك يجب أن نتوقف أيضا ليلة عند الخطاب الذي ألقاه الرئيس جوزيف عون أمام المشاركين في هذه الاجتماعات، والتي لعل النقطة الرئيسية التي جلبت انتباه الملاحظين هي عندما أنهى خطابه بالقول: نحن أمام لحظة قرار وليست لحظة انتظار.
1: هذه إذن أمام لحظة قرار وليس أمام لحظة انتظار، تأتي في وقت حرج جدا، خصوصا

0: خصوصا مع ما يجري على الأرض. كاترين، يعني كيف يمكن وصف المشهد ميدانيا الآن في الوقت الذي تجري فيه هذه المحادثات في باريس ونسمع هذا الكلام من الرئيس عون؟
1: صحيح ليلى، لعلنا نبدأ من الميدان، بحيث أنه وخلال انعقاد هذا المؤتمر كانت الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة كما كل يوم هنا في جنوب لبنان. وخلال الساعتين الماضيتين تحديدا سجلنا سلسلة تفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي في عدد من البلدات، أبرزها هنا هذه البلدة التي تظهر خلفنا، بلدة المنصوري في قضاء صور، التي نفذ فيها الجيش الإسرائيلي خلال الساعتين الماضيتين سلسلة تفجيرات متتالية في منشآت ومنازل. هذه البلدة تتعرض بشكل متكرر ومستمر ويومي للتفجيرات الإسرائيلية، بالإضافة إلى الغارات بين الحين والآخر، وتزامن ذلك أيضا مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الغربي من الجنوب هنا على علو منخفض جدا. أيضا التفجيرات ليلة طالت قبل قليل محيط بلدة يحمر في قضاء النبطية، قبلها وادي سلوقي ومدينة بنت جبيل، ويوميا هناك تفجيرات، بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي طال اليوم مجددا مرتفعات علي الطاهر، بالإضافة إلى محيط بلدتي كفر تبنيت وزوطر الشرقية. نرصد الآن بالكاميرا هذه البلدة وعدد المنازل التي هو بالمئات ربما من التي تم تفجيرها خلال الأسابيع الماضية، حتى أن هذه البلدة نشير إلى أنها ليست محتلة، ولكن الجيش الإسرائيلي يحتل عددا من البلدات المحيطة بها كمجد الزون والبياضة والشمع، وهو ينفذ يوميا توغلات باتجاهها وينفذ هذه التفجيرات بالإضافة إلى القصف. إذن هذه الانتهاكات ليلى حملها اليوم الرئيس اللبناني إلى مؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، تحدث عن ضرورة العمل على تطبيق اتفاق الإطار من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بشكل مستدام، لأنه وفق قوله التفاهمات والاتفاقيات لا تنجح فقط بمجرد التوقيع عليها، وإنما يجب تنفيذها والالتزام بها. وأشار إلى أن لبنان التزم باتفاق الإطار الثلاثي، مشيرا إلى ضرورة أن تعمل الدول والمجتمع الدولي على من أجل الضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق هذا الاتفاق. طبعا هناك مساعدات ودعم كبير للجيش اللبناني أشار إليه الرئيس جوزيف عون خلال هذا المؤتمر، تحدث عن المهمات المنوطة بالجيش في هذه المرحلة والتي ازدادت بشكل كبير نظرا للقرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بما يتعلق ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، حصر قرار الحرب والسلم بيدها وحصر السلاح بيدها أيضا. ولكن طبعا ليلى نعلم أن مسألة دعم الجيش اللبناني أيضا يعني تواجه الكثير من التحديات، ولعل أبرزها من يربط هذا الأمر وهذه المسألة بتحقيق تقدم بما يتعلق بنزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل. إذن تحديات كثيرة صحيح، ولكن لبنان يتطلع إلى هذا المؤتمر الذي هو حاليا مجرد مؤتمر تحضيري. لذلك طالب الرئيس عون أمام المشاركين في هذا المؤتمر في العاصمة الفرنسية اليوم بضرورة أن ينتهي بوضع خريطة طريق وجدول زمني واضح للمؤتمر المرتقب لدعم الجيش، لأن الإمكانات محدودة، وقال إنه في حال توفرت مزيد من الإمكانات للجيش اللبناني فبإمكانه أن يحقق مزيدا من الإنجازات. نعم. على كل هذه المستويات.
0: أشكرك كاترين على هذه التفاصيل، شكرا جزيلا من الحنية. ونتابع في هذا الملف مع ضيفنا هنا في الاستوديو أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ أمين. يعني لنبدأ من الإشارة لما قاله الرئيس عون في هذا اللقاء، تحدث عن أنها لحظة قرار وليست لحظة انتظار، لمن يوجه كلام؟
2: طبعا يعني كل اللبنانيين يتوقون إلى القرار ينهي هذه المأساة التي نعيشها وأن ينتهي هذا الانتظار، لكن للأسف حتى هذه اللحظة لا تزال عوائق كثيرة تحول دون اتخاذ القرار. أولى هذه العوائق هي العائق الإسرائيلي. اليوم إسرائيل في ثورة هيجانها، لا تتوقف عن التدمير، لا تتوقف عن الضرب. في اللحظة التي يعقد فيها المؤتمر نرى عمليات القصف ونرى عمليات التدمير. المشكلة الثانية هي الأمريكي الذي هو الراعي الصالح ويفترض أن يأخذ بالاعتبار المصالح اللبنانية والحساسيات الداخلية اللبنانية الصعبة، لكنه حتى الآن لا يزال مثله مثل الإسرائيلي يصر على نزع السلاح قبل أي انسحاب إسرائيلي. وكلنا نعرف أن نزع السلاح بالطريقة التي يريدها الإسرائيلي مقابل لا شيء، هذا أمر يصبح مستحيلا إذا لم يكن هناك تزامن، أعتقد أنه سيكون مشكلة. المسألة الثالثة، وهي طبعا فرنسا حريصة على لبنان، هناك دول عربية كثيرة حريصة على لبنان، لكن للأسف هذا الحرص من لن يسمح بضوء أخضر لا سيما من الأمريكي والإسرائيلي بتقديم المساعدات اللازمة للجيش حتى يكون على قدر المهمات الملقاة على عاتقه، أيضا على النهوض بالبلد. كلنا نعرف نحن أزماتنا متعددة الجوانب ومتراكمة. طيب، منذ وقت طويل.
0: إذن في ظل الربط بين الأمن والدعم الدولي، إلى متى يمكن للبنان أن يستمر في المطالبة بجدول زمني واضح قبل أن يتحول هذا الجدول الزمني أو خارطة الطريق واضحة تتحول إلى عائق إضافي بحد ذاته أمام التطبيق الفعلي؟
2: طبعا هناك شيء يعني لا خارج إرادة اللبنانيين، وهو ما تفعله إسرائيل. إسرائيل طبعا وكلنا نعرف موسم الانتخابات وجعل لبنان صندوق اقتراع بالدم. طبعا كان هناك المشكلة الأخرى، هي المشكلة اللبنانية الداخلية. باعتقادي الكثير من الأمور قد تأخذ بعدا آخر إذا ما غير اللبنانيين نظرتهم إلى كثير من الأشياء. لا شك أن هناك مفاوضات والبعض يؤيد هذه المفاوضات، لكن من الواضح أن هذه المفاوضات بهذه الطريقة وبهذه المرجعيات وبهذه الإدارة لن تصل إلى نتيجة، نتيجة الأسباب التي تحدثنا عنها. في حين أيضا الاتجاه الآخر الذي يقول باستمرار المقاومة بالسلاح بهذه الطريقة وبهذا النهج لن يؤدي في ظل هذا الاستعصاء الإسرائيلي في هذا التوحش الإسرائيلي إلى مزيد من الخسائر. لذلك لابد من إدراك أننا في لحظة معقدة وصعبة للغاية لبنانية، يتطلب من كل اللبنانيين التنازل، لكن للأسف حتى هذا التنازل المطلوب من كل اللبنانيين، علما أننا بقرب بعضنا البعض، لا يوجد مسافة بين الضاحية الجنوبية وقصر عبدة، يعني قريبين لبعضهم لكنهم لا يلتقوا
0: جغرافيا قريبين، ولكن يعني في المسار والفكر ربما هناك بون شاسع. ولكن إلى متى هذه الحلقة المفروض بس بشكل سريع؟
2: باعتقادي هناك ثقوف خارجية لدى كل الطرفين للأسف، يعني نستطيع أن نحاور الإسرائيلي لا نستطيع أن نتحاور مع بعضنا البعض، نستمع إلى طهران لا نستطيع أن نستمع إلى بيروت، فبالتالي هذه المشكلة لازلنا في الدوامة نفسها. البعض لا يزال يربط أي حل في لبنان بالحل الإقليمي الذي على ما يبدو متأخر، وكلنا نرى ما الذي يجري في الإقليم.
0: وهذا ما نتابعه. إذن أشكرك جزيلا أمين قمورية على وجودك معنا، شكرا جزيلا. الآن ننتقل إلى قطاع غزة، إذ أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بسقوط مصابين برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات رفع أنقاض المبنى الذي انهار بالأمس في مدينة غزة، مبنى السعادة، ما أسفر عن استشهاد 21 شخصاً. ومعنا الآن من خان يونس مراسلنا رامي أبو طعيمة. أهلا بك رامي. إذن بالأمس كان هناك مشهد مروع، وكان الحديث عن جثث كثيرة تحت الأنقاض ومفقودين، هل هناك أي تحديث بشأن التوصل إلى أي من هؤلاء؟
3: دعيني ليلى أبدأ بالأوضاع الميدانية الطارئة التي حدثت قبل قليل بعد غارة إسرائيلية استهدفت فلسطيني داخل مناطق نزوح جنوب مدينة خان يونس، والتي أسفرت عن استشهاده ووصوله إلى مجمع ناصر الطبي بعد انتشاله من قبل سيارات الإسعاف. هذه الغارة جاءت بعد تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، بالإضافة إلى 3 من المصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. الإسرائيلي في مناطق متفرقة. هذه المناطق كلها تشهد بين الفينة والأخرى سماع دوي طلقة نارية تخترق خيمة، تخترق أرضا، تخترق جدارا، تأتي من خلال الطلقات التي يطلقها الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف ومستمر في المناطق التي يتواجد بها داخل مناطق سيطرته. أما فيما يتعلق في عمليات فرق الدفاع المدني وطبعا المبنى المنهار خلال يوم أمس، لا زالت فرق

0: الدفاع المدني تقوم بعملية رفع للركام. انتهت عملية انتشال ما تبقى داخل هذا المبنى المكون من 6 طبقات من الإسمنت، انتهت باستشهاد 21 فلسطينيا وإصابة 45 آخرين، وأيضا كان هناك 35 فلسطينيا خرجوا خلال القصف أو عفوا خلال انهيار المبنى. لربما نتحدث دائما عن القصف في قطاع غزة، لكن انهيار المبنى هو أيضا بفعل القصف الإسرائيلي الذي دمر هذه البنايات في قطاع غزة، وهناك أعداد كبيرة من البنايات مهددة بالسقوط، وهناك أعداد أيضا كبيرة من الفلسطينيين لا زالوا يقطنون في هذه البقعة الصغيرة التي تحاصرها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم، لأنهم لا يجدون أصلا خيام
0: آلاف من الفلسطينيين.
1: نعم، تحميهم سواء من الحار أو والآن من برد الشتاء القادم على الأبواب. شكرا جزيلا على هذه التفاصيل رامي أبو طعيمة من خان يونس. أما الآن فننتقل إلى التطورات في السودان. يقول مصدر في الجيش أن قواته سيطرت على منطقة الفرشاية في إقليم الدلنج في جنوب كردفان عقب معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع. وفي ولاية شمال كردفان قال مصدر عسكري إن الجيش بسط سيطرته على منطقة الممسوكة وبلدة القاعة واقترب من استعادة مدينة سودري الاستراتيجية. من أم نورمان ينضم إلينا مراسلنا هيثم أويت. أهلا هيثم، إذا قراءة سريعة لما يجري الآن على الأرض وأين وصلت وما تقوله القوات الحكومية وكذلك الأطراف الأخرى بشأن هذه الموجة من التصعيد.
2: نعم ليلى، تطورات ميدانية متسارعة تشهدها محاور القتال المختلفة في إقليم كردفان، ولكن الأهم ما يجري الآن في ولاية شمال كردفان تحديدا من خلال تقدم الجيش في محوري غربي الأبيض وأيضا غربي مدينة بارة. في غرب الأبيض استطاع الجيش استعادة منطقة الممسوكة والفرشة غرب مدينة الأبيض، وفي غرب بارة استعادة منطقة شرشار والقاعة، وبات قريبا جدا الجيش الآن من استعادة مدينة سودري وهي مدينة استراتيجية ومدينة تقع على خط إمداد مهم جدا وتقع على بوابة الطريق الصحراوي الرابط بين منطقة شمال كردفان وأيضا ولايات دارفور وكذلك وصولا إلى وسط السودان. هذه المنطقة قام الجيش بقصفها اليوم من خلال الطائرات المسيرة. بحسب مصدر عسكري استطاع تدمير عدد كبير من المركبات القتالية لقوات الدعم السريع في مدينة سودري. الجيش قال بأنه يستهدف من خلال هذه الحملة استهداف المواقع الاستراتيجية لقوات الدعم السريع في منطقة سودري ومنطقة حمرة الشيخ والمزروب، وهذه هي المناطق تعتبر مناطق استراتيجية وخط دفاع متقدم لقوات الدعم السريع التي تسيطر على هذه المنطقة ل3 سنوات ماضية. الجيش الآن بات يوسع من نطاق تقدمه في هذه المحاور ويبعد الخطر أكثر عن مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، بل بات الآن في اتجاه المواجهة نحو مناطق جديدة في إطار استعادة هذه المناطق، كما يقول بأنه ينوي استعادة كل هذه المناطق وإعلان ولاية شمال كردفان خالية من وجود قوات الدعم السريع، من ثم يتفرغ إلى التوجه غربا نحو ولاية غربي كردفان ومن ثم إلى دارفور. بحسب تصريحات الجيش بأنه لن يتوقف حتى يصل إلى حدود دارفور. لكن نعم، الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق اليوم التي استعاد الجيش تفتح أمامه الكثير من خطوط الإمداد الخلفية وكذلك التقدم الأمامي.
1: أشكرك جزيلا هيثم أويت من أم درمان على هذه التفاصيل. وأنتقل إلى تطور آخر، إذ رحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بمقترح رئيسة المفوضية الأوروبية بأن تصبح كندا عضوا مشاركا في الاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بتقليص التبادل التجاري مع أوروبا إذا مضت في اقتراحها بمنح كندا صفة عضو منتسب في الاتحاد. ومن مقر البرلمان الأوروبي في ستراتسبورغ مراسل الجزيرة حافظ مريبح، ومن البيت الأبيض تنضم إلينا أمينة السريري. أهلا وسهلا بكما حافظ وأمينة. إذن تحدي من جانب الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بكندا، ضعنا في أجواء الموقف الأوروبي والاستعدادات لتحمل هذا الاستياء الذي يعرب عنه الجانب الأمريكي على صعيد ربما مزيد من العقوبات وفرض التعريفات الجمركية.
3: نعم، في الحقيقة هنا في بروكسل الحديث هو عن دعم الشراكة بين الجانبين، بين كندا من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة. هذه الشراكة موجودة في الواقع على الأرض خلال المعاملات التجارية وحتى المواقف السياسية، ولكن العمل جار الآن من أجل مزيد توطيدها. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم أمس هنا في البرلمان الأوروبي خلال خطابها اقترحت أن يتم إعطاء كندا صفة عضو منتسب أو عضو مشارك في الاتحاد الأوروبي، وهي صفة في الحقيقة متقدمة جدا لم يتحصل عليها أي بلد في وقت سابق. تم الحديث عن حصول أوكرانيا عن مثل هذه المرتبة، ولكن الآن هذا الأمر رسمي اقترحته فون دير لاين على الدول الأوروبية التي يجب أن تنظر في هذا المقترح. هنالك ترحيب من عدد من الدول على رأسها فرنسا، ولكن وضع هذا المقترح على الطاولة. من الجانب الكندي أيضا ثمة ترحيب بهذا، سمعنا رئيس الوزراء الكندي رحب خلال كلمته اليوم أمام المجلس البرلمان الأوروبي وقال إنه سيحيل الأمر للبرلمان. هذا الأمر وهذه الشراكة المتقدمة على غاية من الأهمية للطرفين، سواء تجاريا واقتصاديا أو أيضا سياسيا في ظل كل المتغيرات في العالم، لا سيما في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسواء القرارات التي يتخذها الرئيس ترامب فيما يتعلق بالتجارة مع كندا وحتى أحيانا مع الاتحاد الأوروبي، أو أيضا
1: حافظ عفوا المقاطعة، فقط أردت أن أسألك، يعني ذكرت أن هناك دول تؤيد هذا الانضمام وتقودها فرنسا، ولكن ماذا عن المعسكر المعارض؟ كيف يمكن وصفه؟ من يقوده وحجم تأثيره؟
3: هو في الحقيقة إلى حد الآن لم نسمع عن دول معارضة فعلا لهذا التوجه للشراكة مع كندا وغيرها، لكن سيكون هنالك أكيد نقاش داخل الدول الأوروبية وداخل البيت الأوروبي عن طريقة إعطاء هذه المكانة المتميزة مثلا لكندا، لأنه قانونيا في قوانين الاتحاد الأوروبي ولوائحه ليس ثمة مثل هذه المكانة أو هذه المرتبة، وبالتالي يتعين على الدول الأوروبية أن تبحث الأمر وأن تجد تفاهمات وتوافقات في ما يخص ذلك. لكن الأكيد أن ثمة شبه توافق أوروبي على مزيد توطيد العلاقة مع كندا، لا سيما وأن هذا يمثل متنفسا لأوروبا سواء اقتصاديا أو على مستوى الطاقة وغيرها. نعم،
1: أشكرك جزيلا حافظ. أنتقل إليك يا أمينة. واشنطن بلا شك تراقب ما يجري في البيت الأوروبي، وهي أصلا يعني العلاقات توصف بأنها متوترة مع الأوروبيين في الفترة الأخيرة بسبب مواقف اتخذت. الآن مع بشأن كندا تحديدا، كيف يبدو رد الفعل حتى الآن؟
4: يعني لم يتأخر رد الفعل الأمريكي خاصة من الرئيس ترامب كثيرا. الرئيس اعتبر فكرة انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي كعضو منتسب أو مشارك فكرة مضحكة قد ترقى إلى عمل عدائي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية في حال كان خلفها نوايا سيئة، هكذا يقول الرئيس ترامب، تضر بالمصالح الأمريكية لدرجة ستجعله يفرض تعريفات جمركية على أوروبا وقد يقطع معها المعاملات التجارية في العديد من المجالات، هكذا يهدد الرئيس ترامب أوروبا وأيضا كندا، ويقول إن ثبت بأنه لا ضرر خلف هذه الفكرة لن يقوم بشيء. لكن هذا يأتي ضمن مسلسل تصعيدي ليلى ما بين الجارتين كندا والولايات المتحدة الأمريكية، لأنه في الوقت الذي ظهرت فيه فكرة انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي كعضو منتسب، ذات اليوم كان الرئيس ترامب قد وقع على مذكرة تمنع الوكالات الفيدرالية الأمريكية المدنية المدنية من شراء المنتجات الكندية واستثنائها من لائحة المشتريات التابعة لها، ردا على سياسة باي كنديان التي اتخذتها عدد من المقاطعات الكندية، عدا عن التعريفات التي فرضها 50% على نحو تقريبا 20 مليار من الواردات الكندية، والتي أيضا قامت كندا بفرض سياسة دولار مقابل دولار تجاه 20 أيضا مليار دولار من الواردات الأمريكية. أيضا في 29 من هذا الشهر ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بوقف استيراد عدد من منتجات الألبان، القطع المتعلقة بصناعة السيارات وغيرها من المنتجات. هذا كله يأتي في الوقت الذي انهارت فيها المفاوضات ما بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي، والولايات المتحدة لم تتوقف عن توجيه الاتهامات لكندا واعتبارها شريكا تجاريا سيئا، لكن أيضا الرد لم يتأخر من الجانب الكندي على ما قاله الرئيس ترامب والتصريحات الأمريكية للممثل التجاري الأمريكي بالقول على لسان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، نعم، بأن كندا هي من تختار شركائها وستقوم بما يلزم لضمان مصالحها وعدم الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: إذن سنتابع كيف سيكون تأثير هذه الخطوة إن تمت بنجاح على المشهد الداخلي الأمريكي. إذن أشكرك جزيلا أمينة إسراري، وبهذا إذن نبدأ ساعة إخبارية جديدة رأس الساعة وهذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة، وطبعا نجدد لكم التحية مشاهدينا. البداية كالعادة بالمستجدات. الدفاع المدني السعودي يقول إن شخصا توفي وأصيب اثنان في سقوط شظايا، وذلك إثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف. وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في مفرق الذكرى ومنطقتي دمنة والرهد بتعز، مؤكدة خوضها معارك مع الجماعة في جبهة كهبوب في باب المندب. وقال رئيس مجلس القيادة اليمني إن استعادة الدولة ضرورة لحماية السواحل والمياه الإقليمية والممرات البحرية، مشيرا إلى أن الدولة وقواتها المسلحة قادرتان على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. وفي تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، قال الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط صباح اليوم مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقال أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مضيفا أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون بشدة التوصل إلى اتفاق. في مجلس الأمن الدولي استخدمت روسيا والصين حق النقد ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على إيران. وفي تطورات الملف اللبناني، قال الرئيس جوزيف عون خلال الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد في باريس إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وقال إن لبنان يريد خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. أما في الضفة الغربية فيقول مراسل الجزيرة أن مستوطنين اقتحموا المسجد الإبراهيمي في الخليل تزامنا مع الأعياد اليهودية، كما أغلقت قوات الاحتلال المسجد أمام الفلسطينيين وذلك لليوم الثاني على التوالي. إذن نبدأ بالملف اليمني والتطورات، ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، وكذلك معنا من صنعاء نبيل اليوسفي، ومن تعز ياسر حسن. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك جامع لنتابع إذن ردود الفعل من الرياض على هذا الاستهداف الجديد، يعني الوصول إلى الطائف بعد ينبع خميس مشيط، تفضل.
5: نعم ليلى، وزارة الإعلام السعودية والدفاع المدني السعودي نشر قبل قليل صورا قالوا إنها لسقوط شظايا من المسيرة الحوثية على محافظة الطائف، والصور تظهر سيارات مهشمة والضرار لحقت بمحلات تجارية ومنازل المواطنين هناك. هذه هي أولى الصور التي تبثها وزارة الإعلام السعودية والدفاع المدني عن هذا الهجوم، هجوم اليوم وهو الأول لهذا اليوم، حيث قال الدفاع المدني أن مسيرة أطلقت من قبل الحوثيين استهدفت مدينة محافظة الطائف، وأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت هذه المسيرة قبل وصولها إلى أهدافها. وقالت الدفاع المدني إن سقوط الشظايا بعد

0: اعتراض هذه المسيرة أدى إلى مقتل مقيم يمني وإصابة شخصين آخرين أحدهما من الجنسية الباكستانية. هذه العملية اليوم تأتي ضمن سلسلة عمليات وهجمات متكررة تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين على مواقع كثيرة في المملكة العربية السعودية وخاصة المنطقة الجنوبية أبها جازان. هذه المناطق التي تعرضت للأيام الماضية لهجمات من قبل الحوثيين، واتهمت فيها المملكة العربية السعودية الجماعة أنصار الله الحوثيين بأنها تستهدف أعيان مدنية في تلك المناطق. المصادر الطبية في المملكة العربية السعودية ذكرت أن أكثر من 70 شخصا أصيبوا جراء هذه الهجمات التي تتعرض لها المناطق الجنوبية في المملكة العربية السعودية. والأخطر تطور حصل في الأسبوع الماضي هو استهداف جماعة الحوثيين لمكة المكرمة بطائرة مسيرة التي قالت الدفاعات الجوية السعودية أنها اعترضتها قبل وصولها إلى مكة. واعتبرت السعودية هذا الاستهداف بأنه منعطف خطير وتجاوز لكل الخطوط الحمر من قبل جماعة أنصار الله الحوثي. عقب ذلك بيانات واستنكارات واسعة من قبل المنظمات الدولية، منظمات العالم الإسلامي والعربي، أيضا معظم الدول في العالم الإسلامي والعربي أصدروا بيانات استنكروا فيها هذه الهجوم الذي قالت السعودية إن جماعة أنصار الله كانت تريد أن تستهدف به مكة المكرمة. السعودية إلى هذه اللحظة تؤكد أنها تحتفظ بحق ردها على هذه الهجمات التي تستهدف أعيان مدنية وأماكن اقتصادية حيوية داخل الأراضي السعودية.
1: شكرا جزيلا جامع. أنتقل إلى نبيل يوسفي في صنعاء أيضا لنتابع ردود الفعل، ما هي المستجدات والمواقف التي رصدتها؟ يوسف تفضل، أو نبيل عفوا.
2: نعم، حتى اللحظة لم يتم الإعلان اليوم عن أي استهداف للعمق السعودي من قبل القوات المسلحة هنا بصنعاء، لكن كان الإعلان خلال الساعات القليلة الماضية كان هناك ثمة نحو 40 غارة جوية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء، قد شنت على عدة محافظات واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء بما فيها محافظة الجوف، بالإضافة إلى محافظة صعدة ومحافظة حجة ومحافظتي تعز ولحج. وأحصت هذا اليوم عدة غارات جوية استهدفت مدينة عبسة التابعة لمحافظة حجة، بالإضافة إلى محافظة تعز. وبالتحديد أكدت القوات المسلحة وكذلك السلطات بصنعاء هنا بأن الاستهدافات استهدفت أبراج الاتصالات في منطقة الذكرة، بالإضافة إلى منطقة الحوان ومدينة الراهدة وهي تابعة لمديرية خدير. واستهدفت أيضا بحسب السلطات في صنعاء أن هذه الغارات السعودية قد استهدفت أيضا منطقة الوازعية في محافظة تعز، وأعلنت أيضا سقوط نحو 5 ضحايا بينهم 3 أطفال. كما أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بأن عملياتهم العسكرية سوف تتوسع وسوف تزيد من عملية الاستهداف، وبالتحديد كما قال يحيى سريع على القواعد العسكرية التي تنطلق منها هذه الطائرات، حيث أحصت القوات المسلحة هنا نحو 500 غارة جوية خلال الأيام الماضية. وأكد بأنها غارات سعودية انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وقاعدة الملك فهد الجوية كذلك في الطائف. وأكد أيضا بأن الطائرات التي استخدمت هي طائرات تايفون، بالإضافة إلى الطائرة الأخرى F-15. وأكد أيضا الناطق العسكري بصنعاء بأنهم سيواصلون من عملية الاستهدافات للشركات النفطية، بالإضافة إلى القواعد العسكرية. كان خلال الساعات الماضية قد تم الإعلان وخاصة أمس بأنه تم استهداف شركة أرامكو في منطقة ينبع وهي شركة النفطية، بالإضافة إلى استهدافهم لقاعدة خميس مشيط الجوية. كما أكد الناطق العسكري حيسريع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. كما نفت صنعاء والسلطات بصنعاء وعلى رسان رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطات صنعاء مهدي المشاط اتهامات السعودية لهم بمحاولة استهداف مكة المكرمة، معتبرا ذلك أنها تحاول أن تحشد الرأي العام. وأكد بأن القوات المسلحة هنا بصنعاء بأنها ستواصل فقط استهداف القواعد العسكرية التي تنطلق منها الطائرات

0: السعودية وتستهدف أماكن وأعيان مدنية هنا في اليمن. كما أكد أيضا بأنهم سيحاصرون أيضا استهداف المنشآت النفطية ردا على التصعيد بالتصعيد، وسيواصلون أيضا حسب القوات المسلحة بصنعاء استهداف التحشيدات التي بحسب صنعاء أو بحسب القوات المسلحة التي تدعمها السعودية، التحشيدات التابعة لحكومة عدن في جبهات القتال بمحافظة تعز ومحافظة لحج ومحافظة الجوف، ولن تتوقف عملياتهم العسكرية حتى يتم وقف هذا التصعيد ورفع الحصار المستمر منذ أكثر من 10 سنوات حسب وزارة الخارجية بصنعاء، التي أكدت لابد أن يكون هناك فتح لمطار صنعاء، فتح كذلك لميناء الحموان الحديدة، بالإضافة إلى إطلاق المرتبات أو تسليم المرتبات وإطلاق سراح الأسرى، ما لم فالعمليات العسكرية سوف تتواصل وتتوسع حتى يتم وقف هذا العدوان حسب القوات المسلحة هنا بصنعاء.
1: أشكرك جزيلا نبيل اليوسفي، وأنتقل إليك ياسر حسن في تعز أيضا لنتابع معك ردود الفعل من الجانب الحكومي، أي تصريحات جديدة بشأن الاستيلاء على مناطق جديدة والغارات التي يتحدث عنها أنصار الله الحوثيين؟
2: نعم ليلى، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي صرح هذا اليوم أن الدولة لن تتخلى عن أراضيها، وأن الجيش لا بد أن يستعيد زمام المبادرة، وأن ما حققه الحوثيون في الأيام الماضية لن يكون نصرا تاما، بل أكد أن الجيش والقوات الحكومية سوف تتقدم وأيضا سوف تسيطر على المناطق التي أخذت من الحكومة في الأيام الماضية. أيضا أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الملاحة الدولية في باب المندب ليست أمرا يمنيا خالصا، بل هي أمرا إقليميا وموضوعا دوليا أيضا، وأيضا أكد أو دعا الجهات الحكومية والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الحكومة اليمنية حتى إنهاء الانقلاب الحوثي، وكذلك حتى يكون أو تكون الملاحة البحرية في البحر الأحمر وفي باب المندب آمنة للكل. أيضا أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الحوثيين يتلقون ضربات موجعة في كل المحافظات وعلى كل الجبهات، في تعز، في الحديدة، في حجة، في مأرب، في الجوف، في الضالع، في البيضاء، في كل المناطق والجبهات، قال إن الحوثيين يتلقون ضربات موجعة. أيضا على الصعيد الميداني كانت هناك اليوم غارات استهدفت منطقتي الدمنة والراهدة، وهما واقعتان في جنوب شرق تعز. أيضا كانت هناك غارات على منطقة أو مفرق الذكرة الواقع جنوب واقع شمال شرق تعز أيضا، وأيضا كانت هناك غارة استهدفت مركز للاتصالات التابعة للحوثيين في شرق تعز في منطقة الحوبان. أيضا كان محور تعز العسكري قد أعلن عن صد هجوم للحوثيين في منطقة أو جبهة العنين في بلاد الوافي مديرية جبل حبشي غرب تعز. أيضا كانت هناك اشتباكات في منطقة كهبوب، وقال الجيش الحكومي إنه صد هجوما للحوثيين الذين يحاولون منذ أيام السيطرة على جبال كهبوب، لأن تلك الجبال واقعة أو مطلة على باب المندب وكذلك على البحر الأحمر وأيضا على الساحل الغربي بشكل عام. لكن القوات الحكومية أكدت أنها صدت ذلك الهجوم، وقالت إنها كبرت الحوثيين خسائر في الأرواح والمعدات. هذا على المستوى الميداني. أيضا على المستوى الإنساني ما زال النزوح مستمرا، وأيضا كان هناك اليوم لقاء لوزير الشؤون الاجتماعية وأيضا محافظ عدن، اجتمعا وأكدا أنه لا بد من تشكيل لجنة لاستقبال النازحين وأيضا تنظيم موضوع الإغاثة حتى يكون عبر الجهات الرسمية. أيضا من جانبه وزير التربية والتعليم كان قد زار مخيم للنازحين في عدن في البريقة تحديدا في رأس عمران، وأكد أنه لا بد للطلاب والأطفال من مواصلة دراستهم، وأيضا وجه بإنشاء فصلين دراسيين داخل المخيم حتى يتمكن الأطفال من مواصلة دراستهم بعد نزوحهم من مناطق الساحل الغربي. أيضا كانت اليونيسف قد أعلنت أن أكثر من 137 ألف طفل صاروا خارج مقاعد الدراسة بعد التصعيد الأخير، وأيضا أكدت اليونيسف أن قرابة

0: 2350 شخص لجأوا إلى جيبوتي خلال الأيام الماضية، وقالت إن العدد مرشح للزيادة وقد يصل العدد إلى 10,000 لاجئ يصلون إلى جيبوتي خاصة إذا استمر التصعيد في اليمن.
1: شكرا جزيلا ياسر على هذه المعلومات، ياسر حسن من تعز. وسنناقش إذن تفاصيل هذه التطورات مع مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، وموجود معنا الآن. أهلا من جديد سعيد. دعني أبدأ من النقطة التي ختم بها ياسر للتو، الجانب الإنساني. نتحدث عن 100,000 نازح تقريبا، والعدد يتوقع أن يتجاوز ذلك، بعضهم كما سمعنا يذهب خارج البلاد، ولكن عادة تتحدث عن استيعاب أو استقبال هؤلاء. هل فعلا هناك قدرة من الجانب الحكومي من عدن أنه تحتوي كل هذا العدد، أم أننا نتحدث عن أزمة إنسانية تتشكل بشكل موازي لما يحدث؟
2: نعم ليلى، هذه مسألة إنسانية بالغة القسوة اللي يحدث الآن في ميدان النازحين. طبعا عدن وهناك تعز وهناك أيضا أبيان، عدد من المناطق الآن تستوعب أو تحتضن أخوانهم النازحين من مناطق التي سيطر عليها الحوثيين. يعني هذه مناطق اللي سيطر عليها الحوثيين في المخا، في ذباب، هؤلاء من هذه المناطق تذهب إلى مناطق الحكومة لشعورها بعدم الاستقرار. حتى الآن لم يستقر الوضع هناك في حيث سكنهم. الحكومة وضعها طبعا هو أصلا البنية التحتية انضربت منذ 12 سنة من الحروب. الحكومة لا أعتقد أنها تستطيع أن تحمل هذا الهم لوحدها، هي تحتاج إلى استجابة دولية في هذا الجانب من المنظمات الإنسانية. سرعة الاستجابة مهمة الآن، خاصة أنها في موسم دراسي، الأطفال الذي كانوا ممكن يتعلموا في مناطقهم صاروا الآن خارج التعليم.
1: ولكن سعيد، هل هناك مؤشرات لأي نوع من الاستجابة في هذه المرحلة؟
2: يعني حسب كلام رئيس الوزراء أمس أول أمس والآن وزير العمل وبعض المسؤولين، شكلوا بعض الخلايا أو اللجان وتشكيل بعض المخيمات الصغيرة، لكن هذه تحتاج بنية، تحتاج إلى خدمات، تحتاج إلى فصول دراسية، تحتاج إلى حمامات، إلى مصادر غذاء، أشياء كثيرة. هذه الحقيقة لا أظن أن الحكومة لوحدها تستطيع أن تستجيب لهذا التحدي الكبير، خاصة هذا العدد الكبير، لأنه هذه المناطق، مناطق تعز ومناطق حيث الأحداث ومناطق لحج، الكثافة السكانية طبيعتها مرتفعة جدا. عدد السكان، أعلى نسبة سكان في الجمهورية اليمنية هي تعز، ثم تأتي بعض المناطق الأخرى، فبالتالي طبيعي أن يكون هذا العدد كبير حيث الكثافة السكانية تتوزع في هذه القرى والمناطق.
1: طيب إذا أردنا أن ننظر إلى ما يحدث ميدانيا، يعني الحديث، هناك بعض تقارير تتحدث عن رفع أسعار الوقود من جانب الحوثيين، إلى أي حد فعلا هذا يشكل عامل ضغط، أم تستطيع الجماعة أن تحتوي كما فعلت في السابق؟
2: هذا تحدي يواجه الجماعة الآن داخل المناطق سيطرتها وخاصة في صنعاء، لأن موضوع الوقود موضوع حساس بالنسبة لليمنيين أولا. ثانيا نتذكر أنه أول ما برز دور الجماعة أنصار الله الحوثيين في 2012 بعد الثورة الشبابية، كانت أنهم هم تبنوا فكرة أنه لماذا الحكومة ترفع سعر الوقود، وبالتالي قاموا ثورهم، ثورة 21 سبتمبر، تحت حجة أنه مكافحة الجرعة السعرية. الآن في جرعات سعرية، هذا هم يشعروا أيضا بحرج شديد وكيف يتعاملوا مع هذا التحدي. لا شك أن هذا له دور في مسائل تجفيف ما يسميه المجتمع الدولي تجفيف المنابع، الحصار على مصادر التمويل للحوثيين، بعض الإجراءات التي اتخذت عالميا، بالتالي هذا ينعكس سلبا على أدائهم وعلى أيضا حرجهم أمام المواطنين الذين هم يداروا تحت سيطرتهم. هذه مسألة الحقيقة حساسة وموجعة بالحقيقة.
1: في الواقع يعني فقط إذا أردنا أن نحدد المشهد، يعني في عندك تصعيد بري في الساحل الغربي، وبعدين عندك ضغط اقتصادي داخلي كما أشرنا، وفي تهديد متجدد للملاحة في باب المندب. أي من هذه الجبهات الثلاث هي الأخطر على استقرار البلاد خلال الأسابيع القادمة من وجهة نظرك؟
2: لا شك أن موضوع الساحل الغربي والمضيق هو خطير جدا، لأنه يتقطع فيه الجانب الداخلي المحلي والجانب الدولي، وتدخل أطراف كثيرة فيها. الهدف، التحدي الأكبر هو الآن الصراع أو الاشتباكات التي تقع في بعض مناطق التماس، سواء كانت في مارب أو في البيضاء أو في الجوف أو حتى في تعز. هذه أيضا مسألة خطيرة. الحوثيون يسعون باستراتيجيتهم أنهم يسيطروا

0: على مناطق، حتى ولو أن استدعى الأمر أنهم يدخلوا عدن نفسها سيفعلونها إذا لم أيضا تكون هناك للحكومة استراتيجية مقابلة، وهي استراتيجية هجومية وليست دفاعية.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن، شكرا. الآن ننتقل إلى تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط صباح اليوم مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة قشم جنوبية البلاد. والرئيس الأمريكي من جانبه يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مضيفا أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون بشدة التوصل إلى اتفاق. في مجلس الأمن الدولي استخدمت روسيا والصين حق النقد ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على إيران. ومعنا من البيت الأبيض مراسلتنا أمينة سريري، ومن طهران ينضم إلينا من جديد كذلك بابا ولد حرمة، ومن مقر الأمم المتحدة في نيويورك تنضم إلينا بيسان أبو كويك. أهلا بكم جميعا أمينة وبابا وبيسان. وأبدأ معك أمينة في متابعة للخبر الذي يعني وصل قبل نحو نصف ساعة عن حق النقد الذي استخدمته كل من الصين وروسيا بخصوص تمديد اللجنة، عمل اللجنة. وفقط نشير إلى هذا الخبر كذلك، القيادة المركزية الأمريكية تقول غيرنا مسار 104 سفن تجارية، وذلك لضمان الامتثال الصارم للحصار المفروض على إيران. إذن هذا هو أحدث الأخبار نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية. لنبدأ به إذن أمينة، هل من تفاصيل بشأن هذا الخبر؟
2: نعم، القيادة المركزية ليلى تنشر بشكل دوري تحديثات عن السفن التي تقوم بتحوير مسارها ضمن استراتيجية الحصار البحري الذي تمارسه قوات البحرية على الموانئ الإيرانية. العدد ارتفع إلى 104 سفن منذ مايو الماضي، في الوقت الذي تمضي فيه قوات البحرية أيضا بشكل موازن بمرافقة السفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز. وتقول القيادة المركزية إنها إلى حدود الآن ساهمت في مرور أكثر من 900 مليون برميل من النفط، وهناك توجيهات من قبل الإدارة السياسية بضرورة رفع هذا العدد، حتى إن هناك حثا لمختلف دول المنطقة لرفع إنتاجها وتمرير براميل النفط عبر مضيق هرمز، حتى يساهم ذلك في ضبط أسعار المحروقات على الصعيد العالمي. وهذا يأتي بالتوازي أيضا مع الإجراءات التي تقوم بها الإدارة على المستوى الداخلي. هناك بعض الأفكار التي تدرسها الإدارة بما في ذلك قانون الإنتاج الدفاعي الذي سيتيح للإدارة التدخل ومنح مساعدات فيدرالية للمنتجين والمصافي بغية رفع التكرير والإنتاج، خاصة وأن أسعار المحروقات على الصعيد الداخلي لم تتوقف عن الارتفاع طيلة الأيام الماضية، وهذا يضع عبئا ثقيلا على إدارة الرئيس ترامب وعلى حزبه، خاصة وأن الملف الاقتصادي هو الذي يحرك هذه الانتخابات. وبحسب ما علمنا يعني من بعض المصادر الداخلية أن الإدارة الأمريكية تحاول في هذه الفترة التركيز على هذه المسألة وعلى الشأن الداخلي، خاصة مع الجولات التي يقوم بها الرئيس ترامب ومشاركته في تجمعات انتخابية. لكن من غير المعروف ما إذا كانت كل دعوات الرئيس ترامب، خاصة تلك التي شاهدناها يوم أمس في ولاية نورث كارولينا أو ولايات أخرى سيتوجه إليها إلى حدود انتخابات التجديد النصفي والتي ستبلغ 35 ولاية، قد تؤتي أكلها، لأن الناخبين يريدون أن يروا انعكاسا لهذه الوعود على عدادات محطات الوقود، خاصة وأن أسعار الديزل الآن ارتفعت إلى أكثر من 70% مقارنة مع العام الماضي، والبنزين من سعر الجالون بنحو 40% مقارنة مع العام الماضي، والآن مع رفع أيضا سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي رغم معارضة الإدارة الأمريكية للأمر بالنظر بطبيعة الحال إلى نسبة التضخم التي لا تنخفض، كل هذه بكل تأكيد نقاط ليست في صالح الإدارة الأمريكية رغم وعود الرئيس ترامب بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا ووضع جدول زمني ما قبل انتخابات التجديد النصفية وبعدها مباشرة، ونائبه جيدي فانس يقول في حدود شهرين، لكن بدأ الداخل الآن يتساءل عن كيف سيتم ذلك، خاصة وأن هناك بعض التصريحات الصادرة لوسائل إعلام أمريكية خديجة تفيد بأن الإدارة تريد الآن فقط تخفيف التصعيد العسكري والتركيز على الشأن الداخلي وتبعات هذه الحرب التي كلفت الأمريكيين نحو 100 مليار دولار فقط كتبعات لارتفاع أسعار المحروقات، ثم بعد ذلك وبعد نتائج انتخابات التجديد النصفي قد يأخذ هذا الصراع منحا آخر.
1: أشكرك أمينة، وأنتقل إليك بابا ولد حرمة، ونحن نتابع إذن التطورات، وأي تعليق على التصويت الذي حصل في مجلس الأمن واستخدام حق النقد من جانب روسيا والصين؟ هل هناك تعليق إيراني على هذا الموضوع؟ وإذا كانت هناك أي تصريحات أخرى بخصوص المضيق أو العودة للمفاوضات؟ تفضل.
3: نعم ليلى، حتى الساعة لا تعليق رسميا إيرانيا على ذلك. كانت هناك هذه كان هناك هذا الاستقبال من طرف وسائل الإعلام، مثلا وكالة تسنيم وغيرها من وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث عن إفشال روسيا والصين هذه المساعي الأمريكية في مجلس الأمن لتمديد عمل لجنة الخبراء تلك بشأن مضيق هرمز. ولك هذا الإعلان من الحرسي الثوري الإيراني عن إسقاط هذه المسيرة من طراز MQ-9، وكان هناك إعلان أمس أيضا عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء جزيرة قشم في نفس المنطقة، تلك المنطقة المطلة على مضيق هرمز، وتلك أنباء تكررت على مدى الأيام الماضية عن إسقاط هذه المسيرات سواء من طراز MQ-9 أو MQ-1. وبشأن القدرات العسكرية الإيرانية وتلك التصريحات الأمريكية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تضاؤل القدرات العسكرية لإيران، هناك هذه التأكيدات من طرف مسؤولين عسكريين مختلفين سواء من الجيش، من الحرس الثوري، من القائم بعمل وزارة الدفاع الإيرانية، تأكيد على أن لإيران هذه القدرات وعلى أن لها هذا الاستعداد وتلك الطاقة على مواجهة أي اعتداء أو أي تهديد على أراضي هذا، كمثلا ما يؤكده الحرس الثوري. كالرد يقول الحرس الثوري قائده تحديد اللواء أحمد وحيدي أنه سيرد بحزم، بلاده سترد بحزم على أي اعتداء أو تهديد. لكن أيضا ما كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكده من الصين خلال لقائه نظيره الصيني يانغ يي، يقول إن بلاده سترد وستدافع عن سيادتها عن أمنها، لكنها في الآن ذاته تنفتح وترحب بالحلول الدبلوماسية. وبشأن الشأن الدبلوماسي كانت هناك هذه الاتصالات، هذان الاتصالان على الأصح بين الرئيسي بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره التركي هكان فيدان، وكذلك مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، تتناول الأوضاع في المنطقة، وتبادل خلالها الوزير الإيراني وجهة النظر مع ذلك المسؤول العسكري الباكستاني والوزير وزير الخارجية الإيراني هكان فيدان وفق ما أفادت الخارجية الإيرانية ونقلت تلفزيون الإيراني. هناك أيضا الملف الاقتصادي، كانت هناك تعقيبات من مسؤولين من أبرزهم الرئيس مسعود بازشكان الذي أكد أنه على عكس ما تسعى وما تطمح إليه الولايات المتحدة الأمريكية من عزل لإيران وخلق اقتصادي لها، فإن هناك دول مختلفة تسعى لإبرام الشراكات التجارية والاقتصادية مع بلاده. وبشأن وطأة هذه العقوبات وتأثيراتها على عامة على المعيشة اليومية للإيرانيين يؤكد
1: طبعا موضوع المعيشة اليومية، إذا سمحت لي بابا فقط اسمح لي أن أقاطعك بشكل سريع، يبدو أن هناك يعني محاولة للتركيز من جانب الأمريكيين على موضوع انقطاع الإنترنت على المواطن الإيراني، ما هو تأثير هذا هذه الجزئية تحديداً؟
3: نعم، بشأن هذه الضغوط الأمريكية، سواء ما تعلق منها بالاقتصاد، ما تعلق منها بالمعيشة، ما تعلق منها بكل الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة إزاء إيران، هناك هذه التأكيدات من طرف المسؤولين الإيرانيين وصفها بأنها إجراءات غير إنسانية، بوصف يصفون هذه العقوبات بأنها حرب اقتصادية، جريمة ضد الإنسانية، ويؤكدون أيضا أن إيران ستتخذ ما بوسعها من إمكانيات من إجراءات، ستتخذ ما يخفف من وطأة هذه الإجراءات، لا سيما على الفئات الأكثر هشاشة وفقرا. مثلا مسعود البزشكان يقول إن حكومتها تتخذ إجراءات في سبيل التخفيف وطأة هذه الضغوطات الاقتصادية، وأنها ستعلن عنها في القريب العاجل. ويحذر المسؤولون الإيرانيون عادة حين يتعلق الأمر بهذه العقوبات من تأثيرها، يقولون إنه لا ينبغي السماح لها لا ينبغي السماح للولايات المتحدة الأمريكية بأن تنفذ عبر نافذة الاقتصادي.

0: أنتقل إليك بيسان ومتابعتك لجلسة مجلس الأمن التي تم فيها التصويت والنتيجة التي لم تكن مفاجئة لأحد. بالنسبة لردود الفعل حتى الآن وما تابعته خلال هذه الجلسة، ما تعليقك؟
1: ردود الفعل هي ربما تبادل الانتقادات والاتهامات بين طبعا الولايات المتحدة والدول الأوروبية من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى. روسيا والصين تعتبران أن هذا التصويت على تمديد العمل بفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات 1737 هي أساسا غير شرعية، وأنه بمجرد تفعيل الدول الأوروبية الثلاث آلية السناب باك وإعادة فرض نظام العقوبات على إيران قبل عام من الآن، فذلك ألغى قرارات مجلس الأمن التي سلفت القرار 2231 حول الاتفاق النووي، وأنه لا يمكن إعادة فرض العقوبات. وسمعنا من المندوب الروسي أيضا يوجه اتهامات للقيادة العام قيادة الأمانة العامة للأمم المتحدة بمجرد ترشيح أعضاء ذلك الفريق الذي تم طبعا التصويت عليه اليوم وفشل، وأنها كلها إجراءات خاطئة وأن كل هذه الإجراءات باطلة. مندوب الصين تحدث عن أن الولايات المتحدة انسحبت أساسا من الاتفاق النووي الإيراني قبل أعوام، بأن الولايات المتحدة مارست سياسة الضغوط القصوى على إيران، وهناك كان عمل عسكري ضد إيران واستهداف لمنشآت نووية مدنية إيرانية، وأن ما يجب أن يحدث الآن هو الحل جذور المشكلة وليس فقط القيام بهذه الإجراءات والأمور التقنية والعودة إلى طاولة التفاوض والتهدئة. طبعا ما سمعناه من نائبة المندوب الأمريكي تقول أن روسيا والصين تدعمان إيران ودول أخرى ككوريا الشمالية لتلافي العقوبات وفرق الخبراء، وأن هذا التصويت هو نمط أوسع، وذكرت كوريا الشمالية ومالي حيث تم تعطيل عمل لجان العقوبات بتصويت روسيا والصين ضد ذلك في السابق، وأن هذا يخلق فجوة في آلية الرصد وقدرة مجلس الأمن على الحصول على معلومات أول بأول حول التزام إيران بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالبرنامج النووي. مندوبة بريطانيا قالت إن إيران هناك تحركات نحو ما لا يعد برنامج مدني نووي، وأن يعني يجب على المجلس أن يحصل على هذه المعلومات كي يقوم بعمله. لذا رأينا هذه الاتهامات المتبادلة من كلا هذه الأطراف، والآن نحن عند نقطة البداية بانتظار أن نرى إن كان سيكون هناك محادثات كما سمعنا من مصادرنا الدبلوماسية من قبل الدول ذات التوجه المشترك في المجلس، وهي طبعا الدول الأوروبية والولايات المتحدة، من أجل التوصل لصيغة فيها ربما التفاف على قضية فريق الخبراء كما يشابه ما يحدث فيما يتعلق
0: في الواقع الشمالية. بيسان، في الواقع سننتقل الآن إلى مجلس الأمن الدولي وكلمة لنائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نتابع.
2: يختار الآخر، لا ينبغي أن يختار السوريون بين السيادة والتعاون، وإنما أن يختاروا التعاون في ظل السيادة، ولا ينبغي أن يختاروا بين الثقة والكفاءة، وإنما أن ينبغي أن تبنى مؤسسات فيها كفاءة ذات مصداقية، ولا ينبغي أن يختاروا بين التعافي الاقتصادي السريع والشفافية. الشفافية هي تحديدا ما يجعل التعافي الاقتصادي عادل ودائم، ولذلك أوجه النداءات التالية إلى السلطات السورية: عليكم حماية الملكية الوطنية مع تيسير وصول الخبرة الدولية، وعليكم إنشاء مسارات ذات شفافية قائمة على الكفاءة من أجل الخدمة العامة، وعليكم ضمان مساحة حقيقية للمجتمع المدني والحريات الأساسية، وعليكم توضيح استراتيجية اقتصادية محددة وتعزيز الشفافية في المشتريات وآليات المساعدة. وبالنسبة للمجتمع الدولي فعليكم نظر في تنظيم مؤتمر للمانحين من أجل إعادة بناء سوريا وتوفير المساعدة الفنية القائمة على نقل المعرفة وبناء القدرات ودعم العالم.

0: العدالة السورية والإصلاح المؤسسي ومواصلة إزالة القيود المفروضة على سوريا. وللطرفين أؤكد على مبدأ واحد، لا ينبغي أن يقاس النجاح بمدى سلطة الدولة ولا بمدى كم المساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي، وإنما القياس يكون بكم القدرة والمساءلة والفرص التي تصل إلى المواطن السوري. هنا تحتاج السيادة إلى جوهرها، وهنا تأتي الملكية الوطنية، وهنا حيث تصبح الفترة الانتقالية السورية ليست مجرد الابتعاد عن الماضي، وإنما الاقتراب من مستقبل فيه دولة قادرة شاملة للجميع مزدهرة. وشكرا، أشكر السيد ياسر طبارة على إحاطته، وأشكر مقدمي الإحاطة. والآن أعطي الكلمة لأعضاء المجلس الراغبين في الإدلاء ببيانات. أعطي الكلمة إلى الدنمارك. شكرا حضرة الرئيس، وأشكر نائب المبعوث الخاص كوردوني ووكيل أمين العام فلاتشر والسيد طبارة على إحاطاتهم. حضرة الرئيس، مع اقتراب الأسبوع رفيع
1: هذه الجلسة الخاصة في مجلس الأمن التي تناقش الشأن السوري، وسنعود لربما أهم النقاط التي وردت في هذه الجلسة في وقت لاحق. والآن نتابع إذن الملف الإيراني الأمريكي والمستجدات فيه مع ضيفينا السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وهنا كذلك معنا الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران. أهلا وسهلا بكما من جديد. وأبدأ معك دكتورة عاطفة، يعني هناك تقييمات أمريكية تتحدث عن أن العلاقة بين واشنطن وطهران الآن تمر بمرحلة جمود استراتيجي، بمعنى أنه ليست هناك حرب شاملة ولا سلام دائم. هل توافقين على هذا التوصيف؟
2: نعم، أتفق مع هذا التوصيف. أصبحت إذن حرب صمود، وكل جانب يحاول أن يصمد وأن لا يستسلم حتى يجعل الجانب الآخر يأخذ المبادرة، أن يكون هو المبادر وأن يترك أرض المعركة. أعتقد بأن الطرفين ربما يعانيان من الضغط، وهنالك فرق. ربما قد يستغرق ذلك بضعة أشهر، ولكن هنالك ضغط جدي وحقيقي.
1: وكيف يعني يمكن القول أن إيران تستفيد؟ هل تستفيد من هذه المرحلة؟ هل في صالحها أن تستمر هذه الفترة أطول قدر ممكن؟
2: النقطة هي أن كان هنالك اعتداء فرض على إيران، ولم يكن هنالك خيار للجمهورية الإيرانية. هذه الحرب لم تكن أبدا في صالح إيران، والطرف الثاني يريد أن تستسلم إيران، وكذلك يريدون تقسيم الوطن. وأعتقد بأن السلطات الإيرانية تحاول أن ربما تعود إلى المفاوضات من أجل وقف هذا العدوان، وكذلك أن يفضي هذا الصمود ربما إلى توافق أو إلى عمل لا يجعل الأمريكيين يهاجمون مرة أخرى إيران.
1: ولكن يبدو يعني أن الأمريكيين مطمئنون على الأقل، هذا ما نفهمه من تصريحات الرئيس ترامب. هو يتحدث عن يعني أن الحرب ستنتهي قريبا، ويربطها بالانتخابات النصفية. ولكن يعني هذا يتناقض تماما مع ما يقوله مسؤولون عسكريون يقولون للرئيس الأمريكي الموضوع مختلف تماما، الحرب ستطول، هناك مأزق استراتيجي، وأن السيطرة على مضيق هرمز قد لا تحصل، وإذا حصلت ستكون مكلفة جدا. ورغم ذلك يخرج الرئيس بهذه التصريحات، يعني من يخاطب ومن يعتقد الرئيس أنه سيصدق هذه المرة؟
2: لست متأكدا بأن الأسواق أو الحالة الاقتصادية هي في صالح الرئيس ترامب. ربما هنالك سيطرة عسكرية، ولكن هنالك مسألة كذلك مسألة فرض العقوبات على إيران. أعتقد بأنه سيواصل التركيز على الجانب الاقتصادي حتى بعد الانتخابات، والديمقراطيون يساندون هذا الأمر منذ عقود.
1: ولكن سفير هود، أليس صحيحا يعني بالأمس كنا نتحدث عن عزلة إيرانية كما تراها واشنطن، ولكن أليست الأمور متغيرة بعض الشيء إذا كانت روسيا والصين تقف إلى جانب إيران بدليل الفيتو الذي استخدم قبل قليل في مجلس الأمن، والحديث يعني الذي يتبلور الآن داخل إيران عن إمكانية حلول، فعن أي عزلة يعول على أي عزلة يعول الرئيس الأمريكي حقيقة؟ وهل ما نشهده الآن، الحديث الآن هو عن توجه أوروبي يتحداه بضم كندا، وهو أمر يعني لا يرضيه إطلاقا، شيئا فشيئا هل بدأت تتسع دائرة من لا يصدقون الرئيس الأمريكي؟
2: بكل تأكيد للأسف الرئيس ترامب أضر بالدبلوماسية الأمريكية، ولكن ما تفعله الولايات المتحدة هو مساندة، هو محاولة وضع اليد على البرنامج النووي الإيراني، خاصة فيما يتعلق بالمخزون المخصب ويطالب بالتفتيش. كذلك هنالك مطالبة لإعادة فتح مضيق هرمز لحرية الملاحة، بينما رسميا إيران تسيطر على مضيق هرمز ولا تريد التفريط في ذلك. ما تحاول أن تفعله الصين هو أن تجبر إيران والولايات المتحدة للعودة إلى طاولة المفاوضات بدل تبادل القصف الصاروخي. وفيما يتعلق بالعزل الدبلوماسي، كنت أنظر إلى تلك الدول التي لديها علاقات دبلوماسية خلال 20 سنة الماضية مع إيران. السويد على سبيل المثال طردت في آخر هذا الأسبوع بعض الدبلوماسيين الإيرانيين واتهامهم بأعمال مرتبطة بالعنف في السويد، وهو نفس الشيء في السنغال كذلك وفي غامبيا والمغرب أيضا قبل 8 سنوات، والمملكة العربية السعودية قبل 10 سنوات، وأذربيجان وألمانيا وكذلك ألبانيا، كلهم طردوا دبلوماسيين إيرانيين في العشرية الأخيرة. لماذا؟ لأن إيران ليس لديها علاقات دبلوماسية عادية.
1: ربما أترك الفرصة لك دكتورة عاطفة على التعليق على هذا الكلام. في النهاية من يفترض أن يحسب حساب للوقت هو إيران، التي يقول السفير هود أنها تتعرض لعزلة متزايدة. ما تعليقك على هذا بشكل سريع لو سمحتي؟
2: أعتقد بأن هنالك محاولة فعلا لعزل إيران، ولكن يجب أن نراه من زوايا مختلفة. أولا فيما يحصل لإيران، والجزء الثاني متعلق بال المسألة الدبلوماسية. ومنذ 2003 تعلمون بأن العالم اختلف من الجانب الثاني، حيث بعد الحرب العراقية كان هنالك سيناريو لمساندة إما إيران أو العراق، وبعد ذلك رأينا التدخل الأمريكي، وذلك جعل إيران تغير سياساتها، لأن علمت بأن الأمريكيين سيلاحقونهم. بعد اجتياح العراق تغيرت الاستراتيجية بالنسبة للسلطات الإيرانية، وبطبيعة الحال داخل إيران بأنهم يريدون التركيز على السياسة الدفاعية، كان هنالك سياسات مختلفة مثل تطوير السياسات مع خاتمي ومع رفسنجاني، وأصبح التركيز على الدفاع لأنهم يتوقعون أنه يوما ما سيتم اجتياح من قبل الولايات المتحدة. هذا غير العقلية أو ربما العقيدة القتالية بالنسبة للإيرانيين بعد عقود من فرض العقوبات وبعد محاولة ركنهم في الزاوية.
1: إذن التعويل هو على قدرة التحمل ربما من جراء تاريخ طويل مع العقوبات ومحاولة الاحتواء. شكرا جزيلا لك دكتورة عاطفة طغياني، شكرا جزيلا سفير جوي هود. وننتقل الآن لمتابعة تطورات الملف اللبناني، إذ قال الرئيس جوزيف عون خلال الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد في باريس، إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وقال إن لبنان يريد خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. ونرحب بالجديد بمراسلنا من باريس نور الدين بوزيان. نور الدين، كنت تحدثت وأشرت إلى لحظة القرار وليس لحظة الترقب والانتظار، هذا ما يقوله الجانب اللبناني وتحديدا على لسان الرئيس اللبناني. ما هي مؤشرات التوصل إلى قرار وواقعية هذا الطموح اللبناني من خلال ما تبعته من محادثات في باريس؟
3: ليلى، الطموح اللبناني كبير بدليل أن الرئيس جوزيف عون وهو يغادر منذ قليل العاصمة الفرنسية باريس أدلى بتصريحات عبر فيها عن الأمل في أن تسرع القوى والدول الصديقة والشركة لفرنسا في هذا المسعى أن تسرع تقديم المساعدات من أجل كما قال تعزيز القدرات العملية لتمكين الجيش من القيام بمهامه. هذا تصريح جديد. وجدد أيضا في تصريحاته أن السلطة الحالية تعمل على صون السيادة اللبنانية وتعمل على حصرية السلاح بيد الدولة والسلطة الشرعية. هذه إذن أحدث التصريحات للرئيس اللبناني وهو يغادر لبنان بعد أو يغادر باريس بعد أن شارك في هذه الاجتماعات. وأضاف الرئيس اللبناني في وقت سابق بأنه ينتظر من هذه الدول التي جاءت اليوم من أجل أن تقدم المساعدات، من أجل ترافق لبنان في عملية إعادة ضبط الوضع الأمني والسياسي. وكان لافتا في تصريحه وهو يغادر باريس أنه عبر عن الرضا عندما أشاد بالدول التي شاركت في هذا الاجتماع وما سمعه في هذا الاجتماع. قبل ذلك ليلى، كان الرئيس الفرنسي وفي تغريدة له أكد بأن الذين اجتمعوا أرادوا اليوم أن يظهروا مرة أخرى تضامنهم ووقوفهم إلى جانب الشعب اللبناني، وأكد مرة أخرى بأن فرنسا سترافق لبنان. ولكن في تصريحات سابقة أكد فيما يتعلق بمسألة نزع سلاح حزب الله بأن هذه مسألة داخلية لبنانية، وأكد بأن استقرار لبنان سيعود بالخير على جميع دول المنطقة. ليلى،
1: أشكرك جزيلا نور الدين بوزيان على هذه المداخلة من باريس. وأنتقل مباشرة إلى سوريا، حيث قالت قوى الأمن الداخلي إن المجموعة المسلحة التي اشتبكت مع عناصر الأمن في مدينة الصنمين تتبع لتنظيم الدولة. وأكد المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا خلال إحاطة للصحفيين أن الخلية التي هجمها الأمن الداخلي نفذت في وقت سابق عمليات جنائية ولها ارتباطات بالتنظيم. من مدينة الصنمين الآن في ريف درعا ينضم إلينا منتصر أبو نبوت. أهلا منتصر، إذا نتابع معك التفاصيل.

0: القبض على هذه المجموعة؟ ماذا نعرف عن الملابسات والاستناد على أنها تابعة لتنظيم الدولة؟ تفضل.
1: نعم، دعيني بداية أبدأ بهذا الخبر وهو نقلا عن مصدر أمني في وزارة الداخلية السورية. العملية الأمنية في مدينة الصنمين قد انتهت باعتقال عدد من المطلوبين. الآن بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها. يمكن أن نحرك الكاميرا لنشاهد جانب من الحياة في مدينة الصنمين بعد انتشار قوى الأمن الداخلي واعتقال عدد من المطلوبين والدخول إلى الأحياء التي كانت فيها هذه المجموعة أو إلى الحي الذي يعني اتهمتها وزارة الداخلية السورية بأنها مجموعة تتبع لتنظيم الدولة. حقيقة ملابسات هذا الأمر كانت عندما انطلقت دورية للمباحث الجنائية من أجل اعتقال أحد المطلوبين، وبعد ذلك عندما وصل إلى موقع يعني هذا الشخص جرى إطلاق الرصاص على هذه الدورية من عدد من الأشخاص، وتبين أن هذه المنطقة توجد فيها مجموعة وصفتها الدولة في البداية بالخارجة عن القانون قبل أن تتأكد بأنها تتبع لتنظيم الدولة، لأن هنالك عناصر أخرى يتبعون لتنظيم الدولة كانت الدولة تطاردهم منذ مدة، قد شاركوا في هذه الاشتباكات بعد يعني أن ألقت القبض على أحد المطلوبين وأدلى بعدد من الاعترافات المهمة في هذا الإطار. بعد ذلك دفعت قوى الأمن الداخلي بتعزيزات خصوصا من وحدات المهام الخاصة التي قامت بدورها بالانتشار ونفذت عملية دقيقة، لأن العملية كانت تجري ضمن أحياء سكنية أجلت المدنيين وحاولت الوصول إلى هذه المجموعة وتحييدها بأقل
0: يعني
1: الخسائر.
0: فقط حتى نفهم أكثر منتصر،
1: هل
0: نعم هذه المجموعة هل نعم كانت يعني في الواقع نعم يعني تسكن في هذه المناطق السكنية في الصنمين؟ هل هم من الجنسية السورية أم هناك عناصر من جنسيات أخرى؟ ما يعني هل هناك أي معلومات بخصوص هذه المجموعة التي تم إلقاء القبض عليها سواء من حيث العدد أو الهويات؟ تفضل.
1: حقيقة التفاصيل حتى هذه اللحظة لم تدلي بها بشكل كامل لوزارة الداخلية السورية، لكن بحسب يعني الحديث الأول الذي تحدثناه مع المصدر الأمني قال أن هذه المجموعة هم من الجنسية السورية، هم من غالبا من أبناء المنطقة، كان لهم ارتباطات سابقا ولهم عمليات وسوابق جنائية وفقا لما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية. حديثا اكتشف أن هذه المجموعة هي ليست فقط تنفذ عمليات جنائية يعني على المستوى أنها إذا صح الوصف بأنها مجموعة تنفذ سرقات أو غير ذلك، إنما
0: يعني هل نتحدث الآن عن خلايا نائمة ربما ليست فقط في الصنمين وإنما في مناطق أخرى؟ هل الخوف نعم منتصر، هل الخوف من خلايا نائمة الآن في أكثر من منطقة أم هي منحصرة في الصنمين؟ ماذا تقول الداخلية بهذا الشأن؟
1: لا، الحديث الآن هو فقط عن مدينة الصنمين وعن هذه المجموعة تحديدا، ولم يجري الحديث عن وجود أي خلايا نائمة أو عن شبكات أو عن أي شيء من هذا القبيل، إنما كانت هي مجموعة مطلوبة خارجة عن القانون. تبين لاحقا بأنها لها ارتباطات بتنظيم الدولة السورية وفقا لوزارة الداخلية ووفقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية. الآن الحياة عادت إلى طبيعتها، الأمور أصبحت على ما يرام في مدينة الصنمين بعد انتشار قوى الأمن الداخلي، ومناطق التي جرت فيها الاشتباكات الآن الأهالي عادوا إليها وكل شيء يبدو طبيعي في هذه المنطقة. الآن نحن بانتظار بيان من الداخلية خلال الساعات وربما يوم من الآن يعني فهم ملابسات هذا الموضوع بشكل كامل والإدلاء بالمزيد من التفاصيل وحصيلة الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم.
0: أشكرك جزيلا، طبعا سنعود إليك في حال استجدت معلومات. شكرا جزيلا منتصر نبوت. الآن في ملف حرب روسيا على أوكرانيا، نقلت رويترز عن سلطات مقاطعة بلغورد الروسية إعلانها مقتل شخص وإصابة آخر في هجمات أوكرانية على المقاطعة. من موسكو ينضم إلينا الآن أمين درغامي. أهلا أمين، إذا نتابع معك هذا الإعلان من الجانب الروسي وما يعنيه في هذا التوقيت، تفضل.
2: ما نعم ليلى، هذا القتيل الذي سقط بحسب السلطات الروسية في مقاطعة بيلغراد يعني بأن الهجمات الأوكرانية وفق السلطات الروسية ما زالت متواصلة على تلك المقاطعات القريبة من حدود أوكرانيا، والتي اشتدت الليلة الماضية وصباح اليوم خاصة على مقاطعة روستوف على الدون التي أيضا تقع إلى الجنوب الغربي من روسيا. وأيضا طالت الهجمات بحسب السلطات الروسية مقاطعة ياروسلافل القريبة من مقاطعة موسكو، واستهدفت بنى تحتية للطاقة وتحديدا مصفات للنفط تم استهدافها واندلع حريق فيها بحسب السلطات الروسية دون الحديث عن وقوع ضحايا. في المقابل وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن مجموعة من الاستهدافات داخل الرقعة الأوكرانية من أقصى الغرب الأوكراني مرورا بالعاصمة كييف ومحيطها وصولا إلى أقصى الشرق من البلاد، حديث عن استهداف ولأول مرة جسرين على نهر دنيستر الذي يقسم أو يحد الأراضي الأوكرانية برومانيا. قالت وزارة الدفاع أنه يتم استخدامه لنقل شحنات عسكرية من رومانيا إلى أوكرانيا. أيضا استهداف بنى تحتية في موانئ تشورنومورسك وأوديسا، وأيضا سفن سواء راسية في كما وقع في ميناء أوديسا بحسب وزارة الدفاع أو في عرض البحر. تقول الوزارة أيضا إن هذه السفن تقل شحنات عسكرية ومعدات وذخائر للقوات الأوكرانية. كان من اللافت أيضا ما تحدثت به الوزارة صباح اليوم عن استهداف مركز للبيانات الرقمية في العاصمة الأوكرانية كييف. قالت بأنه يمد القوات الأوكرانية بالمعلومات والبيانات، ومحطة للكهرباء تزود أحد المقار العسكرية الرئيسية وذلك في بروفاري في مقاطعة كييف. وزارة الدفاع تحدثت عن أن قواتها على الأرض سيطرت اليوم على بلدتين، إحداهما في زاباروجيا والأخرى في خاركيف، وقالت بأنها ما زالت تمارس ضغطا على القوات الأوكرانية في تلك المناطق.
0: شكرا أمين، شكرا، أدركنا الوقت، شكرا جزيلا لك. إذن هذه التغطية مستمرة، ولكن على رأس الساعة لكم مني أطيب تحية في ملاح.
3: الآن نسمع
4: ليلة هي الأعنف، هجوم صاروخي
5: وسع، خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
6: بنقول اللي دقناه والله لا ذوقه لحدا،
5: وصوت يصنع صداه.
7: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
8: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
5: نرصد البداية،
9: معانا النار لم تتوقف يوما.
5: نتابع التحول،
10: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
5: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
11: حديفة سقطت.
5: الجزيرة،
12: صاروخ باليستي.
5: نرى العالم من كل زوايا.
13: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
14: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
15: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
16: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
17: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
18: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
19: والله نفسي في رغيف خبزها.

0: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال الدفاع المدني السعودي إن شخصا توفي وأصيب اثنان نتيجة سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف. هذا وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في مفرق الذكرف ومنطقتي الدمنة والرهدة بتعز، مؤكدة خوضها معارك مع الجماعة في جبهة كهبوب بباب المندب. وقال رئيس مجلس القيادة الياباني إن استعادة الدولة ضرورة لحماية السواحل والمياه الإقليمية والممرات البحرية، مشيرا إلى أن الدولة وقواتها المسلحة قادرتان على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. وفي تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط صباح اليوم مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد. ومن جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مضيفا أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون بشدة التوصل إلى اتفاق. وفي مجلس الأمن الدولي، استخدمت روسيا والصين حق النقد ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على إيران. وفي تطورات الملف اللبناني، قال الرئيس جوزيف عون خلال الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد في باريس، قال إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق بعد استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وقال إن لبنان يريد خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. وفي الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن مستوطنين اقتحموا المسجد الإبراهيمي في الخليل تزامنا مع الأعياد اليهودية، كما أغلقت قوات الاحتلال المسجد أمام الفلسطينيين لليوم الثاني. البداية بالملف اليمني، وينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، ومن تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. وإذا أرحب بكما وأبدأ معك في الرياض جامع نور، وآخر التفاصيل لديك.
2: آخر التفاصيل خديجة هو هذه الصور التي بثتها وزارة الإعلام السعودية والدفاع المدني عن آثار الهجمات المسيرة الإسرائيلية التي اعترض في سماء محافظة الطائف، والتي أدت إلى إلحاق أضرار مادية سواء في المحلات التجارية وسيارات ومنازل المواطنين. الدفاع المدني السعودي قال إن شخصا من جنسية مقيما من جنسية اليمنية توفي جراء سقوط شظايا الاعتراض المسيرة الإسرائيلية في محافظة الطائف، وأصيب شخصان آخران أحدهما من الجنسية الباكستانية. هذه الاستهداف اليوم هو يأتي ضمن استهدافات متكررة تنفذها جماعة أنصار الله الحوثيين على أراضي المملكة العربية السعودية، وتتركز هذه الاستهدافات والهجمات الحوثيين على المنطقة الجنوبية جازان أبها وغيرها من هذه المناطق. وتقول السلطات السعودية إن هذه هجمات الحوثيين تستهدف أعيان مدنية وتستهدف أيضا بنى تحتية مهمة، وتقول أن هذه الاستهدافات للأعيان المدنية تتنافى مع القانون الدولي. وفي الفترة الأخيرة أيضا كان هناك اعتراض لاستهداف وهجوم من قبل الأنصار الله الحوثيين على مكة المكرمة، حيث قالت الدفاعات الجوية السعودية أنها أسقطت مسيرات كانت في اتجاهها إلى مكة المكرمة، وهو ما اعتبرته تطورا خطيرا قامت بها جماعة الحوثيين باستهدافها مكة المكرمة. وقالت السعودية إنها جاهزة للدفاع عن أراضيها وعن المقدسات الإسلامية وتحتفظ بكامل حقها في الرد على هذه الهجمات. السعودية إلى هذه اللحظة تتعامل بنفس طويل مع هجمات الحوثيين على أراضيها، سواء فيما يتعلق بالمناطق الجنوبية وسواء فيما يتعلق بهذا التطور الخطير الذي كان يستهدف مكة المكرمة. وباتجاه هذه الأحداث هي تعمل في خطين متوازيين، الخط الأول هو تعزيز الدفاعات الجوية لتقليل من آثار هذه الهجمات التي تقول أنها تستهدف الأعيان المدنية، والخط الثاني للمواجهة هو تكثيف الجهود الدبلوماسية.
1: نعم.
2: وحشد التأييد الدولي لاستنكار وشجب هذه الأعمال التي تقوم بها جماعة أنصار الله.
1: نعم
2: الأراضي السعودية.
1: جماعة ننتقل نعم إلى تعز ومراسلنا ياسر حسن، وكيف تبدو الصورة عندك ياسر؟
3: نعم خديجة، آخر ما ورد إلينا هو التصريح الذي أدلى به أو البيان الذي أدلى به الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد النزيلي، والذي أكد أن الطيران استهدف تجمعات وآليات وإمدادات للحوثيين في المخا وأيضا في تعز بشكل عام، ويبدو أن هناك غارات أيضا اليوم جديدة في المخا وكذلك على طول الساحل الغربي. أما ما يخص تعز وما ذكره الناطق باسم القوات الحكومية هي تلك الغارات التي استهدفت مناطق في تعز، منها مفرق الذكرة الواقع شمال شرق تعز، وكذلك منطقتي الراهدة والدمنة الواقعتان في جنوب شرق تعز. أيضا كان المحور تعز أيضا قد أعلن عن أنه صد هجوما للحوثيين في جبهة العنين في بلاد الوافي في مديرية جبل حبشي غرب تعز. أيضا هناك في منطقة كهبوب الواقعة أو المطلة على باب المندب في الساحل الغربي ما زالت هناك اشتباكات في سلسلة جبال كهبوب، ويحاول الحوثيون السيطرة على تلك الجبال حتى يتمكنوا من السيطرة النارية على باب المندب وعلى الساحل الغربي، لكن القوات الحكومية هناك قالت إنها تصدت لذلك الهجوم، وأيضا كبدت الحوثيين خسائر في الأرواح والمعدات كما قالت القوات الحكومية هناك. أيضا كان هناك غارة على الحوبان شرق تعز استهدفت موقع أو مركز اتصالات تابعة للحوثيين هناك. على الجانب السياسي صرح رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن القوات الحكومية لا بد أن تستعيد زمام الأمور ولا بد أن تكون هي المتحكمة بالحرب، وأكد أن جرائم الحوثيين لن تسقط بالتقادم، وقال أيضا إن الحوثيين يتلقون خسائر فادحة في كل المحافظات سواء في تعز، في الحديدة، في مأرب، في الجوف، في الضالع، في البيضاء. وقال أيضا إن ما يتعلق بالملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر هي أمر دولي إقليمي، وأنه لا يمكن أن يترك الحوثيون هكذا في تلك المنطقة المهمة من العالم. وكذلك قال إن الدولة القوية لابد من دولة قوية في اليمن حتى تتم حماية الملاحة الدولية، وأيضا دعا الشركاء الدوليين لدعم الحكومة اليمنية حتى تستطيع أن تستعيد زمام الأمور وتسيطر على الساحل الغربي وتستعيد ما سيطر عليه الحوثيون في الأيام الماضية. أيضا في الجانب الإنساني ما زال الوضع صعبا جدا، وكذلك هناك نزوح كبير، وقدر عدد النازحين بالأسر قرابة 17,882 أسرة نزحت خلال التصعيد الأخير، ويقدر أيضا ب 122,000 شخص نزحوا من مديرية الساحل الغربي وكذلك من بعض مديرية تعز خلال التصعيد الأخير، بل منهم من وصل إلى جيبوتي لاجئا. وقالت اليونيسف أن العدد نعم. قد يتصاعد من 2,350 إلى 5,000 إلى ربما إلى 10,000 قد يصلون إلى جيبوتي خاصة مع تواصل التصعيد في اليمن.
1: نعم، شكرا جزيلا لك ياسر حسن، كنت معنا من تعز. وطبعا نشكر أيضا جامع نور كان معنا من الرياض. والآن ينضم إلينا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. وكما قال ياسر، الوضع الإنساني أصبح كارثي محالة نزوح، سنتحدث عن ذلك بعد قليل. ولكن لنبدأ بالحالة التصعيدية التي اتخذتها الأمور الآن، والحوثيون ربما بحاجة الآن إلى التثبيت، إلى ميزة التثبيت لكل ما حققوه، أليس كذلك؟
4: صحيح. لماذا؟ لأن الحوثيين سيطروا فعليا على هذه المنطقة، وأنت تتحدث عن موقع السيطرة هو 5,400 كيلو وسبع مديريات. لكن التثبيت حتى هذه اللحظة يبدو هشا، الاستقرار في هذه المناطق، أتحدث عن الاستقرار العسكري والاستقرار الجغرافي. لماذا؟ لأن هذه المناطق كلها منطق، يعني مناطق لالتقاء خرائط كبيرة، تتحدث عن الحديدة، عن تعز، عن لحج أيضا، وفي العمق الاستراتيجي والعسكري أيضا البوابة الرئيسية عدن. لذلك الآن الطرفين يحاولان، كل طرف يحاول الالتفاف على بعضه. بالتأكيد القوات الحكومية، صحيح أن يعني القوات التي تركت المعركة دون قتال وهي بالآلاف، لكن هناك الآن محاولة لاستعادة المبادرة من قبل هذه القوات من خلال محاولة تطويق هذه المناطق.
1: وهي مهيئة، مدربة، كفأة؟
4: بالتأكيد لا، بالتأكيد. يعني القوات الحكومية الآن هي أفضل من السابق، يعني سواء على المستوى التنظيمي، سواء على مستوى التسليح، سواء على مستوى دخول أسلحة جديدة. هي الآن تحاول طبعا تطويق المنطقة من غرب تعز. طبعا الحوثيين عندما دخلوا في 3 سبتمبر طوقوا مناطق غرب تعز. الحوثيون أيضا يحاولون أن يطوقوا التطويق، يعني كل طرف يحاول أن يطوق من جهة. لماذا؟ كل طرف يحاول أن يسيطر على المناطق التي تمنع الوصول وتمنع الإمداد. وربما أن المعركة الآن الرئيسية في جبل اسمه كهبوب. كهبوب هذا هو قريب من باب المندب، السيطرة عليه، إذا سيطرت عليه القوات الحكومية تستطيع أن تسيطر ناريا وأن تهدد ناريا هذه المساحة. إذن نحن أمام تطويق، وتطويق متبادل. وأيضا في نفس الوقت نحن أمام ما يشبه اللايقين بالنسبة للطرفين وبالنسبة للحوثيين تحديدا. لأن الحوثيين عندما سيطروا على ساحل البحر الأحمر وهذه المناطق، المخا، ميون، باب المندب، الخوخة، حيث، هذه كلها مناطق مهمة سواء ما يتعلق بالشأن اليمني أو بالشأن العالمي. بالتأكيد الآن هناك دراسة لما يمكن أن، يعني بالتأكيد الجانب الإقليمي والجانب الدولي يدرس ما الذي يمكن أن يحدث. ولذلك حالة اللايقين وحالة التطويق وحالة محاولة منع الوصول والإمداد ستستمر إلى مرحلة. السؤال، هل الحوثي يفكر الآن مثلا بقطع هذه المناطق المؤدية من عدن إلى لحج؟ هذا سؤال آخر طبعا. لكن
1: يفعلها؟
4: ممكن، لأن محاولاته الآن، يعني ماذا يفعل الطيران الآن؟ عشرات الغارات الجوية لسلاح الجو اليمني في هذه المناطق في شرق تعز، هو يتحرك من شرق تعز، يتحرك من جنوب غرب أيضا، يتحرك باتجاه جبال كهبوب أيضا لحج، يتحرك في عدة مناطق. هل هو لديه القدرة؟ ممكن، يعني هو لديه، يعني بالتأكيد ليس لديه فائض قوة لتلك الدرجة، ولكن هو يتميز بأنه لديه فائض مغامرة.
1: ولكن الطرف الآخر، هل لديه القدرة على استعادة هذه المناطق؟ لأنه تابعنا ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي عندما قال نحن قادرون على استعادة زمام المبادرة. هل بالفعل هم قادرون فعليا، عمليا، واقعيا على الأرض قادرون بالفعل على استعادة زمام الأمور؟
4: أولا طبعا هذا التصريح هو مهم. لماذا؟ لأنه يعني ربما تصريح ثاني أو ثالث من مسؤول حكومي، وهذا رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد العالي للقوات المسلحة، اعترف بما حدث طبعا، واعترف بأنه فعلا خسروا هذه المناطق، واعترف وقال بأنه ليست المواجهة الأخيرة، وقال أيضا بأنهم سيستعيدون المبادرة، ثم أيضا تحدث عن موضوع الموانئ والملاحة البحرية وباب المندب. هذا إشكال كبير طبعا حدث للحكومة اليمنية، إشكال ليس فقط سياسي، إشكال معنوي، إشكال عسكري، وإشكال سياسي أيضا. المعنويات طبعا هبطت قليلا، والسياسيا كل الدول تراقب ما الذي حدث في هذه المنطقة. الآن طبعا لا نستطيع أن نقول بأن كما قلت لك في البداية يعني أن الحوثي لديه ليس لديه فائض القوة الكامل، القوات الأخرى لديها فائض قوة، والدليل أنه كان يحتكر الطيران المسير، كان يحتكر التعزيزات والإمدادات والمنافذ، أيضا كان يحتكر أيضا أسلحة كثيرة الآن دخل عليها سلاح الجو، ولكنه في نفس الوقت خلال الفترة الماضية لديه فائض في المبادرة والمغامرة، وهذا ما يحميه. أما القوات الحكومية فطبعا يعني في الفترات الماضية أيضا جهزت ورتبت خلال، وأيضا لديها وسائل كبيرة واستعانت أيضا بوسائل في هذه الحرب، لكن أيضا لا نقول بأننا نقلل من قدرة الحوثي وخاصة في المواجهة الأخيرة،
1: خصوصا المواجهة الأخيرة وخصوصا التصعيد وتصدير

0: الصراع إلى السعودية أيضا.
1: هذه محاولة لنقل الكلفة. والحوثي دائما يركز على السعودية، هو بدأ أصلا تحت مبرر أن السعودية هي التي تحاصر، كما يقول تحاصره، ويعني أطلق ما يسمى الحصار بالحصار، المطار بالمطار، الموانئ بالموانئ. هو الآن يحاول الضغط على ما يعتقد بأنه السبب الرئيسي فيما يحدث الآن. لكن الحوثي لا يتحرك لوحده، يعني أنت عندما تقرأ ما يحدث من تصعيد فأنت ترى بأن الحوثي بالتأكيد يتحرك بحسابات إقليمية، إيران في قلبها، والصراع الأمريكي الإيراني في قلب هذه المواجهة. هو يريد نقل الكلفة من اليمن إلى السعودية وتحييد الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك سعى إلى طلب اللقاء المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال بأنه لن نقوم بمهاجمتكم كما قالت الأنباء وكما قال نائب الرئيس الأمريكي.
0: نعم، شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية بقناة الجزيرة. شكرا أحمد. ونذهب الآن إلى تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط صباح اليوم مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد. ومن جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الحرب مع إيران سوف تنتهي قريبا، مضيفا أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون بشدة التوصل إلى اتفاق. وفي مجلس الأمن الدولي استخدمت روسيا والصين حق النقد ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على إيران. تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكما، وأبدأ معك من البيت الأبيض أمينة، وآخر المواقف والتصريحات الأمريكية.
2: نعم خديجة، آخر المواقف والتصريحات الأمريكية تلك الميدانية الصادرة عن القيادة المركزية، وتحديثات عن عدد السفن التي قامت قوات البحرية بتحويل مسارها ضمن الحصار البحري الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. العدد ارتفع إلى 104 سفن مقابل تسهيل أكثر من تمرير 900 مليون برميل من النفط. هكذا كان المتحدث باسم القيادة المركزية قد تحدث للجزيرة، إصرار وتأكيد من قبل الإدارة الأمريكية على السيطرة على مضيق هرمز، مع دعوات لرفع الإنتاج ورفع منسوب البراميل التي تمر عبر المضيق. مسؤول أمريكي في السابق تحدث أيضا لوسائل الإعلام بأن قوات البحرية بدأت خلال الفترة الأخيرة بمرافقة السفن وناقلة النفط في ساعات النهار، في الوقت الذي كانت تقتصر فيه هذه المرافقة على الليل بغية تقليل المخاطر المحدقة بالسفن وناقلات النفط. لكن على ما يبدو هناك مؤشرات تدعو القوات الأمريكية للاطمئنان من أن هذه المخاطر تلاشت، خاصة وسط تأكيد القيادة المركزية على تنظيف الممرات البحرية المعترف بها دوليا في المضيق من الألغام، بالإضافة إلى تقليل أيضا قدراتها في إرسال الصواريخ الباليستية لاستهداف السفن. سياسيا، آخر التصريحات هي تلك الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووعوده للأمريكيين بقرب انتهاء هذه الحرب أو هذا الصراع قبيل أو بعد انتخابات التجديد النصفي بشكل مباشر. يتحدث عن رغبة من قبل الجانب الإيراني في التوصل لاتفاق بشكل سريع دون توضيح ما هي هذا الاتفاق الذي يمكن أن تتوصل إليه واشنطن وطهران. لكن على ما يبدو كل هذه التطمينات تأتي بسبب الضغوط التي تتعرض لها الإدارة الأمريكية والجمهوريين بسبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات للأسبوع الثاني على التوالي، وهذا أيضا جعل عددا من المشرعين الجمهوريين بشكل أساسي بحسب ما نشر في صحيفة ذهل، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين الجمهوريين كاليزا مورفوسكي وغيرها للحديث عن أن ناخبيهم يضغطون عليهم بسبب تأثير حرب إيران على أسعار المحروقات والوضع الاقتصادي بصفة عامة، ويطالبون الرئيس الأمريكي بتوضيح أهداف هذه الحرب، توضيح الأسباب التي دعت إلى بدء

0: بدئها، وأيضا كيف يمكن للإدارة الأمريكية أن تنهي هذه الحرب، ومتى بالضبط في الوقت الذي تتناول فيه بعض وسائل الإعلام تصريحات عن بعض المصادر التي تفيد بأن الإدارة تريد في هذه الفترة قبل انتخابات التجديد النصفية التركيز على الداخل الأمريكي وتهدئة الناخبين في الوقت الذي يمكن أن تأخذ فيه هذه الحرب أو هذا الصراع منحا آخر بمجرد صدور نتائج انتخابات التجديد النصفي؟
1: نعم أمينة، شكرا لك. ونذهب إلى طهران وبابا ولد حرمة. وكما قالت أمينة طبعا نقلت لنا تصريحات الرئيس ترامب، منها رغبة، يتحدث عن رغبة إيرانية في إنهاء في الوصول إلى اتفاق. هل هناك ما يمكن استمزاجه في هذا الاتجاه من خلال تصريحات ربما المسؤولين الإيرانيين؟
2: نعم خديجة، يمكن في هذا الصدد الإشارة إلى هذا التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي، وبعد تأكيده على أن بلادها ستدافع عن أمنها وسيادتها، يقول عرقجي أن بلادها ترحب بالحلول الدبلوماسية. تلك كانت التصريحات التي يمكن أن ننظر إليها وأن نقدمها في هذا السياق، وتلك كانت تصريحات أدلى بها عرقجي خلال زيارته للصين ولقائه نظيره الصيني في بيجين أمس. وكانت هناك أيضا هذه الاتصالات الهاتفية لعرقجي مع ناظره التركي هاكان فيدان، وكذلك لقائد الجيش الباكستاني مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. وخلال هذين الاتصالين تقول الخارجية الإيرانية ويقول التلفزيون الإيراني أن الوزير عرقجي ناقش مع هذين المسؤولين التركي والباكستاني ظروف الأوضاع في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأنها، وهما كان اتصالان منفصلان كل منهما على حدة. ولكن هناك أيضا تصريحات أخرى لا سيما للمسؤولين العسكريين فيما يتعلق بتلك التصريحات التي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أدلى بها بشأن تضاءل القدرات العسكرية لإيران. هناك هذه التأكيدات من مسؤولين عسكريين إيرانيين مختلفين من الجيش، من الحرس الثوري، من القائم بأعمال وزير الدفاع، على هذه التأكيد تؤكد هذه التصريحات على هذه القدرات العسكرية الإيرانية وعلى هذه القدرات على المواجهة وعلى التصدي على أي هجوم واعتداء على إيران. هناك أيضا هذا التلويح بأن أي هجوم أو اعتداء على الأراضي الإيرانية سيقابل برد حاسم وفق ما يؤكد مسؤولون عسكريون من بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء أحمد وحيدي. وبشأن مضيق هرمز، كان هناك هذا الإعلان من قبل الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط هذه المسيرة من طراز MQ-9 اليوم وأخرى من طراز MQ-1 فجر أمس، وهي أحداث تكررت خلال الأيام الماضية في تلك المنطقة فوق في أجواء جزر مثل قشم كبرى الجزر الإيرانية في محافظة هرمزغان، تلك المحافظة المطلة على مضيق هرمز. هناك أيضا في طهران هذا الوضع الاقتصادي، الضغوط الاقتصادية الأمريكية، العقوبات الاقتصادية وتأثيرها وسبل التصدي لها وسبل التخفيف من وطأتها على الإيراني لا سيما الفئات الأكثر فقرا وهشاشة. يقول مسعود بازشكيان أنه على عكس المسعي الأمريكية فإن هناك دول مختلفة تسعى إلى عقد هذه الشراكات وإبرام هذه الشراكات التجارية والاقتصادية مع بلاده ضدا على تلك الجهود الأمريكية في إقصاء إيران وعزلها وخنقها اقتصاديا. يضيف مسعود بازشكيان أيضا أن ظروف الفئات الأكثر هشاشة وفقرا من أولويات حكومته.
1: نعم شكرا لك بابا ولد حرمة على كل هذه التفاصيل، وطبعا كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران. والآن تنضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا وسهلا بك، ونرحب أيضا بضيفنا من فلوريدا تيم كونستانستاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز. أهلا بكم دكتورة عاطفة. يعني تصريحات الرئيس ترامب بأن الإيرانيون يرغبون في الوصول إلى اتفاق سريعا، هل ترين له أي بوادر في الواقع؟
3: طبعا فإيران دائما مستعدة للدخول في مفاوضات والتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ولكن يبدو أنا شخصيا لم يسبق لي أن رأيت مطالب أمريكية واضحة. أنا أحاول أن أستمع إلى ما يقوله ترامب وما يقوله وزير المالية أو الخزانة باسنت وغيرهم من المسؤولين، ولكنني لم تتضح لي صورة عن مطالبهم. لديهم مطالب تعجيزية، يريدون من إيران الاستسلام، وهذا الاتفاق الذي يفكرون به ليس نفسه ما تفكر به إيران والقيادة الإيرانية. تطالب الولايات المتحدة باستسلام وإذعان كاملين من قبل إيران، ولكن من الجانب الإيراني هذا ليس مقبولا، لا سيما بالنسبة إلى الشعب الإيراني.
1: معنا أيضا كما قلت من فلوريدا تيم كونستانتاين. يعني إلى أي مدى العامل الانتخابي أولا وعامل طبعا المحروقات يشكلان عنصرا ضاغطا على ترامب في هذه المرحلة؟
3: أنا لا أعتقد أن أي من هذين العاملين يؤثر على ترامب أو يضغط عليه. هل يفضل أن تحل المسألة ويكون ذلك لمصلحته؟ طبعا لا شك في ذلك، ولكن في الربيع الماضي افترض الجميع أن الولايات المتحدة تريد إنهاء المسألة قبل كأس العالم، ولكن هذا لم يؤثر. ومن ثم في الصيف صدرت فرضيات بأنهم يريدون حل الموضوع قبل ذكرى تأسيس 250 للولايات المتحدة، وهذا لم يؤثر. واضح أن ترامب يريد أن تتخلى إيران عن طموحاتها النووية. أن استغرق ذلك 3 أسابيع أو 3 أشهر، لا مشكلة في ذلك. ترامب يمتلك قدرة على تحمل الألم والمعاناة السياسية أكثر من أي سياسي مر علينا. لا يتأثر بالانتخابات ولا بأسعار الوقود. هو حدد أهدافا أساسها ألا يكون لإيران قدرة على النووي، وسوف يستمر لتحقيق ذلك.
1: نعم، سيستمر لتحقيق ذلك كيف؟ ما هو تصوره للنهاية؟
3: كلنا نطرح هذا السؤال، كيف ستنتهي المسألة؟ لا نعلم، ولكن مع العقوبات الاقتصادية، مع فرض الحصار بحيث تمنع إيران من تصدير النفط وتمريره من المضيق، هذا يخنقها ويحرمها من الموارد المالية. تشارك الإمارات العربية المتحدة أيضا في هذه المبادرة. إن جزءا كبيرا من الصادرات الإيرانية تتوجه إلى الإمارات، وجزء كبير من وارداتها يصل من الإمارات. أعرف أن القيادة لا يهمها 90 مليون نسمة في إيران، ولكن إذا وصل الأمر إلى مرحلة لا يمكن فيها دفع رواتب وأجور العاملين في الحرس الثوري والمؤسسات العامة، يثور الناس. إذن يمكن الضغط على إيران وخلق المصاعب بحيث لا تعود قادر على التنفس وتوافق على المطالب. ولكن السؤال الأكبر هنا، هل نصدق إيران؟ هي وقعت على مذكرة تفاهم ومن ثم تجاهلتها. مهما كان الاتفاق، الأهم هو تنفيذه.
1: دكتورة عاطفة، يعني هذا الضغط الاقتصادي وهذه العقوبات وهذا الحصار ومنع إيران من تصدير النفط وكل هذه الأمور التي كما قال تيم قبل قليل تخنق 90 مليون إيراني في إيران وتجعل الشعب يتألم، هل هذا بالفعل يمكن أن يشكل عامل ضغط يؤدي في النهاية بالنظام أو بالحكومة إلى الذهاب إلى ما يريده ترامب؟
4: This is very interesting because we know that
3: سؤال مثير للاهتمام، لأننا نعلم أنه داخل الولايات المتحدة هناك خلاف كبير، والسؤال الأكبر المطروح، لماذا لا يذعنون؟ لماذا لا يستسلم الإيرانيون؟ لماذا لا يركعون؟ ويسأل كثير، لماذا لا ينزل الناس للتظاهر في الشارع؟ هذا سؤال يتكرر ويتكرر بدون جواب. أعتقد أننا نتحدث عن مستويات مختلفة من الأحداث هنا. أولا، العقوبات بدأت منذ فترة، وهذا يعني أن الحرب لم تبدأ منذ أشهر أو حتى منذ سنة. نتحدث عن فترة طويلة من العقوبات التي عملت إيران على التكيف معها، على الالتفاف حولها، على التآلف معها. وبالتالي إن الجزء الأكبر، حوالي 90% من الإنتاج الغذائي الإيراني يحصل داخليا. هذا كله ما أجبرت إيران عليه، أجبرت على أن تكون مستقلة وعلى مواجهة فترات النزاع والأزمات هذه. نحن لا نتحدث عما أوصل إيران إلى هذا الوضع، ولكنني أقول إن هذا الوضع ليس مستجدا على الإيرانيين. هذا من جهة أخرى.

0: تقوم الولايات المتحدة بالضغط على إيران للاستسلام. هناك شركاء لإيران يساعدونها، مثلا الصين قد ساعدت إيران فيما يتعلق بمشكلات النقد والدولار، كنا نحاول أن نلتف على هذه العقوبات بهذه الطريقة، ولكن الصين لن تواجه أمريكا في هذا السياق، ولكنها لا تريد لإيران أن تستسلم وأن تخسر مكانتها. كذلك الشعب الإيراني، وهذا أمر ننوه به، الشعب الإيراني يفهم الوضع، الشعب الإيراني يشعر بضغوطات جامة. الوضع غير مقبول وهم مضغوطون، ولكنهم يفهمون ما يحصل. يعرفون حتى لو لم يكونوا يدعمون النظام، ولكنهم يعرفون أنه تهديد وجودي للدولة، ليس فقط للحضارة، ولكن أيضا له علاقة بالعلاقة مع الدولة.
1: دكتور عاطف، هذا كلام مهم. طبعا تيم كونستانتاين، يعني عندما تقول دكتور عاطف أنه الأمريكيون ربما يستغربون كيف أن الإيرانيين لم يركعوا حتى الآن، كيف لم يخرج الشعب ليتمرد على النظام في الشوارع، هنا السؤال: هل أنتم كأمريكيين والعقل السياسي الأمريكي، هل كان يتخيل مستوى الصمود الإيراني في هذه الحرب؟
0: ما شاهدنا عليه في يناير، وسوف أكرر ما قلته، ما شاهدنا عليه في يناير هو أن الإيرانيين وقفوا ضد حكومتهم وقتلوا، دفعوا الثمن قتلا بالآلاف، أتحدث عن الآلاف. قتل إيرانيون على يد الحكومة الإيرانية أكثر بكثير ممن قتلوا خلال هذه الحرب هذه السنة. إذن فكرة أنهم لم يواجهوا لا يفاجئني، لأنهم لا يريدون الموت ولكنهم يعانون. هناك الكثير من الفرضيات من الجانبين. إيران تعتقد أن الرئيس الأمريكي سوف يذعن ويستسلم لأن أسعار الوقود ارتفعت والمشاكل الاقتصادية بدأت. هذا غير صحيح. هو يبحث عن هدف معين وهو مستعد لتحمل المعاناة والألم لتحقيقه. ولكن في إيران لا انتخابات، يبقى المرشد الأعلى طالما يريد ذلك. ليس هناك وسائل إعلامية حرة تنتقد الحكومة وتصرفاتها. عند توقيع المذكرة تجاهلوها ولم يفوا بأي من بنودها 14. لا يمكن أن نتحدث عن بند واحد قاموا بالإيفاء به. فكرة أنهم يهتمون بالتسعين مليون نسمة لم يهتموا بهم، ذبحوهم في يناير.
1: نعم، نكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا لك تيم كونستانتاين، كنت معنا وأنت رئيس التحرير في صحيفة أو نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، كنت معنا من فلوريدا. ونشكر ضيفتنا هنا في الاستوديو دكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، شكرا لك. وفي تطورات الملف اللبناني، قال الرئيس جوزيف عون خلال الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد في باريس، قال إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وقال إن لبنان يريد خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش ويريد جدولا زمنيا واضحا لانعقاده. وينضم إلينا من باريس مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نور الدين، أهلا بك، وضعنا أولا في صورة مجريات ومخرجات هذا المؤتمر.
2: نبدأ بالمجريات. الاجتماع انتهى منذ تقريبا ساعتين، غادر بعض المشاركين، أبرز الذين غادروا الرئيس اللبناني جوزيف عون. قبل أن يغادر أطلق بعض التصريحات، أولى هذه التصريحات تعبيره عن الرضا وعن الارتياح لما تم التوصل إليه، من دون أن يخوض في التفاصيل ماذا حقق وماذا لم يحقق. أصلا الفرنسيون كما تعلمين خديجة قالوا بأن هذا الاجتماع ليس لاتخاذ القرارات، وإنما هذا الاجتماع من أجل هندسة خارطة الطريق ستكون ممهدة للمؤتمر القادم لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبناني. إذن نحن بصدد التحذير لما سيأتي في قادم الأيام، ربما في المؤتمر الذي تعول عليه فرنسا بمعية لبنان يكون مؤتمرا يقرر ماذا يمكن تقديمه للجيش اللبناني استخباراتيا عسكريا، وأيضا كيف يمكن تكوين هذا الجيش.

0: من أجل المهمة أو المهمة كما يقول البعض، التي كما تعلمين هي نزع سلاح حزب الله. وحول هذا الموضوع بالذات كان لافتا أن المصادر الفرنسية تقول بأن فرنسا لا تريد أن تتدخل أي دولة أو جهة خارج لبنان من أجل القيام بهذه المهمة، وتترك المهمة للقوى اللبنانية للتفاهم وللتفاوق لتوافق من أجل بسط سيطرة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي السيطرة الشرعية على كامل التراب اللبناني. كان لافتا اليوم أيضا وهو يغادر باريس الرئيس جوزيف عون، قال بأنه من أجل يعمل من أجل صون سيادة لبنان، وأيضا من أجل أن يبقى قرار الحرب والسلم في أيدي السلطة الشرعية. قبل ذلك كانت أيضا بعض التصريحات للعاهل الأردني الذي أذكر بأنه شارك في هذه الاجتماعات، وقال بأنه اتفق مع الرئيس اللبناني وأيضا الرئيس الفرنسي على ضرورة إعادة لبنان إلى استقراره. وقال الرئيس الفرنسي من جهته بأن هذا المؤتمر يعمل مع الشركاء الدوليين، وللمرة الأولى في هذه التصريحات يتحدث الرئيس الفرنسي عن الشريك الأمريكي والشريك السعودي وشركاء عرب آخرين من أنهم مستعدون لمساعدة ومرافقة لبنان من أجل يعني تنفيذ القرارات التي التزمت بها الحكومة الجديدة، وهي طبعا كما تعلمين أولا نزع سلاح حزب الله، وثانيا تثبيت الوضع الداخلي والسيادة للجيش اللبناني على جميع الأراضي. طبعا هناك أثيرت مسألة الوضع الحالي، والوضع الحالي خديجة يتعلق بهذه الغارات الإسرائيلية شبه المستمرة، بقاء إسرائيل تحتل بعض مناطق جنوب لبنان، هذه أثيرت أيضا في هذه الاجتماعات. وما سمعناه اليوم على من بعض الأطراف بأن البيان الختامي ربما الذي سيصدر ربما هذا المساء سيؤكد على ضرورة أن توقف إسرائيل غاراتها وعملياتها العسكرية واعتداءاتها العسكرية على لبنان. نحن إذن بصدد مرحلة تؤسس للمرحلة الأهم، وهي منح كل الإمكانات والقدرات للجيش اللبناني من أجل أن يفرض سيادته.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من باريس. نبقى طبعا في باريس، وينضم إلينا من هناك باسكال كونفافرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية. أهلا بك سيد باسكال، ودعنا نبدأ بتقييمكم في فرنسا للوضع في لبنان، وما هو المطلوب لإحلال الاستقرار وتفادي أو منع تجدد التصعيد؟
2: اليوم في باريس كان هناك اجتماع رفيع المستوى بالغ الأهمية لعدد من القادة العسكريين، طبعا بدعوة من العاهل الأردني وبحضور الرئيس اللبناني جوزيف عون. إذا نتحدث عن آلية العقبة التي تسمح بالجمع بين الدول الثلاثة ومع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وذلك منذ 2015. هذا الاجتماع كان مهما لثلاثة أسباب: أولا من أجل أن نرى مستجدات الوضع الأمني على الأرض في الوقت الحالي، ثانيا لتبيان الحاجات للجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي، وثالثا لنرى كيف يمكننا أن ننسق بين الأطراف الإقليميين من أجل مساعدة الجيش اللبناني وكذلك قوات الأمن الداخلي. في باريس فرنسا مستعدة لكي تنظم في الأسابيع والأشهر المقبلة حين تكون الأمور جاهزة مؤتمرا لدعم الجيش اللبناني. موقفنا واضح، فيجب على الجيش أن يكون لديه حصريات السلاح على كافة الأراضي اللبنانية وأن يكون موجودا في كافة الأراضي اللبنانية من أجل أن يقوم بمهمته. هذا يجب على حزب الله أن يكون قد نزع سلاحه كاملا بما يمهد للانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. إذن هذا هو المسار، هذه هي الطريق، واليوم هذه النقاشات التي حصلت في باريس بدعوة من العاهل الأردني كانت رمز ثقة من قبل الأردن لإقامة هذا الاجتماع هذا الصباح في باريس.
1: نعم سيد باسكال، يا ريت لو نفصل قليلا في موضوع الترتيبات الأمنية أو التصور الفرنسي لهذه الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل.
2: بالفعل فإن نهاية مهمة اليونيفيل في 31 من ديسمبر أمر مهم يجب على هذه القوات التابعة للأمم المتحدة أن تستمر بمهمتها حتى نهاية العام. هناك نقاشات قد بدأت ولم تحسم بعد فيما يتعلق بما سيحصل ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وفرنسا موجودة الآن في مجلس الأمن وهناك اجتماع حصل في نهاية أغسطس وسيكون هناك اجتماعان بعد من أجل التوصل إلى توافق حول هذا الموضوع. هذا أولا. ثانيا على المستوى الأوروبي لقد ضغطنا من أجل حشد الدعم لآلية سوف تدعم الجيش اللبناني بالإضافة إلى تخصيص 100 مليون يورو لمساعدة الجيش في المعدات. هذا هو الجانب الأوروبي الذي نضغط باتجاهه. وأخيرا هناك دعم فرنسا لما تريده الحكومة اللبنانية. تعلمون أنه لدينا بين 600 و700 شخص من عديد اليونيفيل من الفرنسيين، ونحن مستعدون مع شركائنا الإيطاليين لكي نتمكن من مساعدة الحكومة اللبنانية في المستقبل لكي نكون موجودين لدعم الجيش اللبناني. هذا الجانب لم ينتهي بعد. إذن هذه المباحثات والنقاشات تمحورت حول هذه النقاط الثلاثة، وهذا ما يجب أن نحققه في الأسابيع والأشهر المقبلة.
1: نعم كونفافرو، يعني هناك تصعيد آخر غير بعيد، هناك ما يجري حاليا في باب المندب. كيف تنظر باريس إلى هذه التطورات وتأثيرها على حرية الملاحة والتجارة الدولية برأيك؟
2: نحن ننظر إلى هذا الموضوع بقلق شديد، لا سيما بالنسبة إلى دول حليفة في المنطقة. استقبلنا العاهل الأردني في باريس هذا الصباح، وقد أعربنا عن تضامن فرنسا على أو إلى الأردن بسبب الاعتداءات الإيرانية على الأردن. نحن قلقون أيضا بسبب الضربات التي يواجهها الحوثيون للأراضي السعودية، وقد أدنى هذه الاعتداءات. كذلك هناك قلق لأنه هناك احتمال بإقفال باب المندب، هذا مضيق آخر سوف يتم إقفاله ويطل على البحر الأحمر، وفرنسا عبر بعثة أسبيداس موجودة في تلك المنطقة. إذن بعثة أسبيداس ناشطة منذ شهر فبراير من 2024، أي منذ سنتين تقريبا، وهناك مئات السفن التي تمت مرافقتها في هذه السنتين وبكل نجاح بدون أن يحصل أي ضرر لهذه السفن، سفن الشحن والسفن الأخرى. نحن مستعدون للاستمرار بهذه المهمة في المستقبل، وفرنسا التي ترأس مجلس الأمن قد عقدت الثلاثاء الماضي اجتماعا طارئا لمجلس الأمن تحت رئاستها بطلب من الرئيس الفرنسي بحضور وزير الخارجية.
1: شكرا لك سيد باسكال كونفافرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كنت معنا من باريس. وقبل قليل عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الوضع في سوريا. لمتابعة هذه التفاصيل تنضم إلينا من مقر الأمم المتحدة بنيويورك مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك. أهلا بك بيسان، كيف تجري هذه الجلسة؟
3: ربما تصدر عنوان رئيسي هذه الجلسة بعدة كلمات سمعناها. أبدأ بما قاله نائب المبعوث الأممي الخاص لسوريا كلاوديو كاردوني، الذي تحدث عن أن استمرار وجود النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا أنه انتهاك لاتفاق فض الاشتباك الذي يعود لعام 74، وتحدث عن التوغلات شبه اليومية وزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي في 9 ديسمبر لشبل الشيخ، مؤكدا أن يعني وتحدث طبعا أن هذا من الواضح أن كل هذا يعني انتهاك للاتفاقيات الدولية في

0: ما يتعلق بسيادة سوريا وأمن واستقرار سوريا ومعاهدة فض الاشتباك. سمعنا أيضا من المندوبة البريطانية تقول إن التعافي في سوريا ما زال هشا وأن الأنشطة والتوغلات الإسرائيلية تهدد ذلك التعافي، وأن طبعا بما في ذلك زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لمنطقة جبل الشيخ التي هي تقع في منطقة الفصل التابعة للأمم المتحدة. الكلام الأقوى جاء أيضا على لسان المندوب الروسي الذي قال أن هذه التوغلات والهجمات هي انتهاك للقانون الدولي وأنها تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. نائبة المندوب الأمريكي دعت إلى التهدئة وخفض التصعيد وأن الولايات المتحدة تواصل العلاقات والمباحثات ما بين الطرفين بهدف التوصل لحلول دبلوماسية. طبعا أيضا كان هناك كلام من توم فلتشر مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية الذي تحدث عن الوضع الإنساني والاضطرار حقيقة لخفض بعض المساعدات خصوصا تلك المساعدات الغذائية نتيجة لنقص التمويل، وأشار في كلامه أيضا إلى الخوف من النزوح وتفاقم الوضع الإنساني في ظل أزمة تمويل وفي ظل أيضا إذا استمر هناك وضع الأوضاع الأمنية التي قد تكون يعني تزيد وتعزز من حالة عدم الاستقرار. لذا الكلمات المتلاحقة التي سمعناها من أعضاء مجلس الأمن تحديدا والمسؤولين الأمميين تشير إلى قلق بالغ خصوصا فيما يتعلق بانتهاكات اتفاقية فض الاشتباك التي تعود لعام 74 من قبل إسرائيل، وتأثيرات ذلك على التعافي سوريا في هذه المرحلة، مع التأكيد بشكل تام على دعم سوريا في العملية السياسية والديمقراطية التي تمر بها. ما زلنا طبعا بانتظار أن نسمع كلمة المندوب السوري في الأمم المتحدة، وسيتحدث أيضا ضمن قائمة المتحدثين المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة. ولكن ربما يعني خديجة هذا هو مجمل ما سمعناه من أولئك المتحدثين خصوصا فيما يتعلق بهذا الوضع المتعلق بالتوغلات الإسرائيلية. وربما يعني بالإمكان الإشارة إلى ما قاله فلتشر من ناحية أرقام متعلقة بالوضع الإنساني، حيث أشار أن خفض المساعدات الغذائية تحديدا وهي المقدمة للفئات الأشد ضعفا يتم تخفيضه إلى النصف. يعني هذه أرقام ربما تثير هذا القلق الأممي، وأنه قد يكون نداؤنا محدد بأولويات قصوى كما قال، ممولا الآن فقط بنسبة 57%، وأن هناك قطاعات رئيسية لا تزال متأخرة خصوصا الخطط الخاصة بالغذاء والتعليم ممولة فقط بنحو 26%. وطبعا يجدد النداءات للجهات الدولية من أجل طبعا تقديم كافة سبل الدعم لسوريا لتفادي تفاقم أزمة إنسانية قد تؤثر على هذه المرحلة مرحلة التعافي. وأشار أيضا يعني في كلامه تلميحا إلى الأزمة في مضيق هرمز وتأثير ذلك طبعا على الجانب الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، مع خوف سمعناه من الجميع فيما يتعلق بقضية التوغلات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية فيما يتعلق باتفاق فض الاشتباك.
1: بيسان أبو كويك، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مقر الأمم المتحدة بنيويورك. والآن نذهب إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، وتسلط الضوء على الارتفاع القياسي لأسعار الوقود في أكبر الاقتصادات الأوروبية طبعا بسبب تداعيات الأزمة، أزمة مضيق هرمز. التفاصيل مع ليلى الشيخ.

0: أخلي ليلى.
1: نعم بالفعل خديجة، تداعيات خطيرة للغاية بدأ الأوروبيون يلمسونها عن قرب. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، ونتابع فيها أزمة ارتفاع أسعار الوقود التي تتصاعد في القارة الأوروبية على أكثر من جبهة. في ألمانيا الديزل يسجل رقما قياسيا جديدا، في فرنسا تحذيرات من نقص في محطات الوقود ومخاوف من عودة الاحتجاجات، أما في بريطانيا فمعدل التضخم عند أعلى مستوى له في 5 أشهر مع ارتفاع حاد في أسعار البنزين والديزل. إذن 3 عواصم أوروبية وأزمة واحدة تتشابك خيوطها مع التوترات في الخليج ومضيق هرمز. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تقول إن الاتحاد الأوروبي دفع نحو 104 مليارات دولار إضافية مقابل الوقود المستورد منذ بدء الأزمة في مضيق هرمز. أما في ألمانيا فقد اقترحت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشة خفضا مؤقتا لضريبة الوقود من 19 إلى 7%، وذلك لتخفيف الأعباء عن أصحاب السيارات، مؤكدة أن الإجراء سيكون له أثر فوري بمجرد أن يطبق. إذن أسعار الوقود في ألمانيا واصلت ارتفاعها، سجل سعر لتر البنزين الممتاز مستوى قياسيا جديدا تجاوز 2 يورو، كما صعد سعر الديزل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2 يورو و45 سنتا. أما في فرنسا فتواجه نحو 10% من المحطات صعوبة في توفير نوع واحد من الوقود على الأقل، وتتبع غالبية هذه المحطات شركة توتال إنرجيز. وقد ارتفع سعر لتر الديزل في فرنسا من يورو و70 سنت إلى أكثر من 2 يورو، وذلك بسبب تداعيات أزمة هرمز على سلاسل الإمداد. أما في بريطانيا فقد سجلت أسعار الوقود أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات، إذ ارتفعت تكلفة تعبئة خزان سيارة عائلية بنحو 5 جنيهات استرلينية منذ بداية هذا الشهر. وقد ارتفعت أسعار الوقود ب 23% في أغسطس الماضي مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام واحد فقط، وهي العامل الأبرز لارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 3% مسجلا أعلى مستوياته في 5 أشهر. إذن سنتابع تفاصيل هذه الأخبار مع مراسلينا، وينضم إلينا من برلين عيسى الطيبي، ومن لندن من حربلو، ومن باريس لطفي المسعودي. عيسى، مينا ولطفي، أهلا بكما. دعني أبدأ معك عيسى، وأنت في البلد الذي سجل مستوى أو أرقام قياسية للديزل تحديدا، كيف يتعامل المستهلك الألماني مع هذا الارتفاع الحاد؟
2: استفاق الألمان اليوم كانوا يعتقدون بأن الرقم التاريخي المسجل أمس قد لا يتكرر، لكن هذا اليوم كما ترون من ورائي السوبر وصل الآن إلى أكثر من 32، الديزل تجاوز الآن 2.42، خلال أسبوع واحد تجاوزت أسعار الديزل 10 سنتات، البنزين 4 سنتات أكثر من ذلك، فلكن تتخيل ليلى أن تصبح هذه الزيادات بشكل أسبوعي. الديزل الآن في معدل السنوي منذ بدء الحرب تجاوز 42% زيادة، وهو معيار سنوي الديزل مقارب له، وبالتالي الأثر المباشر على المواطنين الألمان كان بالغا وحساسا، وخصوصا بعدما أعلن المستشار بأن المواطنين بلغوا حد التحمل، وهو إقرار سياسي بأن المسألة تجاوزت البعد السياسي للاحتقان الاجتماعي.
1: ونحن يعني وزيرة الاقتصاد
2: قبيل يومين من الانتخابات في ولاية برلين ومكلنبورغ،
1: وزيرة الاقتصاد تقترح حل، هي تقول يعني لنخفض القيمة المضافة على الوقود مؤقتا ممكن أن يحل المشكلة، كيف يستقبل هذا؟
2: كاتارينا غايشة عندما أعلنت هذا المقترح في هيوستن أمام وزراء الطاقة في المجموعة 20 لم يتحمس لها حتى أعضاء حزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حيث لم يتبنى هذا الموقف أحد من قيادات الحزب، بل بالعكس طلبوا بخفض أسعار الطاقة.

0: الطاقة وخصوصا مسألة الكربون، زميلها في الائتلاف الحزب الاشتراكي نائب المستشار قال بأن هذا غير مجدي، لابد أن نذهب إلى النموذج البلجيكي بإعلان سقف واضح لأسعار الوقود، ومن ثم نفرض ضرائب بالغة على الشركات الموردة والمنتجين. لكن في المحصلة هذا الأمر انتقدته هيئة موردي الوقود وقالت بأن أكثر من 60% من أسعار الوقود هي ضرائب وقيمة مضافة ولا معنى لهذا التسقيف. نعم.
1: إذن هذا في ألمانيا، تابعنا معك عيسى، ولكن في إنجلترا مينا، يعني بنك إنجلترا المركزي يثبت سعر الفائدة ويحذر في الوقت نفسه أنه ربما يلجأ إلى إجراءات أكثر شدة إذا ما احتدمت الحرب في الشرق الأوسط. ضعينا في صورة المواطن البريطاني العادي، كيف يستقبل مثل هذا الإجراء؟
2: وهذا كله يعود إلى تداعيات الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز أمام سلاسل الإمدادات، لا سيما للنفط والغاز. وكما تشاهدون خلفي هنا في هذه المحطة، محطة التزود بالوقود، سعر الديزل يقترب من جنيهين للتر الواحد، ولك أن تتخيلي أن كل عائلة يعني تعبئ خزانها كم سيزيد هذا السعر، كما ذكرتم 5 جنيهات على الأقل. فما بالك بالشركات التي تعتمد بالأساس على قطاع النقل وعلى الشحن، فهي تكون مجبرة على تحمل هذه الأعباء، ولكن ستمررها من دون شك إلى المستهلكين، لا سيما في ظل مخاوف من تعمق أزمة المعيشة لدى الأسر البريطانية. لذلك فنسبة التضخم المرتبطة أساسا في والأساسي العامل الأساسي فيها هو هذه الزيادة في أسعار الطاقة، ارتفعت إلى 3.1% في المئة في أغسطس الماضي.
1: نعم مينا، إذا لدينا هذا التضخم المستورد بسبب أسعار الطاقة العالمية، ولكن أيضا هناك التضخم المحلي، التوازن بين الأمرين كيف يتم التعامل معه بشكل سريع لو تكرمتي؟
2: بنك إنجلترا المركزي مهمته هي وضع أو آلية استخدام آلية الفائدة من أجل التحكم في سعر الفائدة وإبقائه عند نسبة التضخم وإبقائه عند مستوى 2%. لذلك اليوم رأيناه يبقي على أسعار الفائدة عند 3.75% رغم كل الضغوطات، لأنه يخشى من أن يزيد من الضغوط على المستهلكين البريطانيين.
1: لطفي إلى دقيقتين، معلش سامحيني لطفي، يعني دعوات إلى احتجاجات كثيرة، والحديث عن 10% من محطات الوقود تعاني من نقص نوع واحد على الأقل. حدثنا عن مدى الصخب، وهل تستطيع الحكومة استيعابه واحتوائه؟
3: نعم ليلى، هنالك عودة للجدل بشأن البنية التحتية للطاقة في فرنسا، هذه الأزمة الجديدة، حتى وإن لم تستفح البعض، هنالك تقريبا 90% من محطات المحروقات في فرنسا توفر جميع أصناف المحروقات، ولكن هذه المحطة التي أقف عندها الآن وهي في محيط باريس تشهد اختفاء البنزين الرفيع من مخزوناتها، مع توفر الديزل الذي لا يتوفر في محطات أخرى، ولكن الديزل هنا سعره 2 يوروهات و25 سنتا. هنالك انتقادات للحكومة التي مضت في برامج لا تخدم الأمن الطاقي بالنسبة للفرنسيين، وهنالك مخاوف كبرى من أن ينعكس أزمة المحروقات الجديدة أو بوادر هذه الأزمة على المقدرة الشرائية للمواطن الفرنسي، خاصة وأنها هذه المرة تمس صنف الديزل وهو الضروري لمسالك توزيع البضائع الضرورية وخاصة الأكل وما إلى ذلك، وارتفاع تكلفة النقل بالنسبة لهذه البضائع يخشى أن يتم تحويلها
1: لطفي مسعودي من باريس، من حربلو من لندن، وعيسى الطيبي من برلين، شكرا جزيلا لكم. طبعا مهم أن نفهم ما يجري، ولكن نعود الآن لنتابع الأخبار مع خديجة في استوديو الأخبار. تفضلي خديجة.
4: شكرا لك ليلى، وطبعا مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وبيروت ورام الله، والبداية من واشنطن، وهذه النافذة مع الزميلة وجد وقفي. مساء الخير وجد.
5: مساء النور خديجة، جزيلا لك، ونرحب بكم مشاهدينا في نافذتنا اليومية من واشنطن، والتي نسلط الضوء فيها على تصريحات الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس أسابيع قبل انتخابات الكونغرس، حيث قال الرئيس الأمريكي مخاطبا حشدا انتخابيا بولاية نورث كارولينا إن الصراع مع إيران سينتهي قريبا جدا، وسوف ترون وتقولون إن ترامب كان محقا. وحذر الرئيس الأمريكي من مغبة امتلاك إيران سلاحا نوويا في ظل سلوكها غير السوي على حد وصفه، في حين حذر نائبه جي دي فانس خلال لقاء هاتفي مع سي بي اس من الانسحاب الآن من إيران وترك منطقة الشرق الأوسط وحدها في هذه المواجهة، لأن ذلك سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية كما قال فانس، وبالتالي سيرفع أسعار المحروقات أكثر بكثير مما هي عليه الآن، علما بأنها سجلت اليوم ارتفاعات جديدة تصل إلى 49% على صعيد سعر وقود السيارات مقارنة بما كان عليه قبل 6 أشهر، وسجل الديزل ارتفاعا تجاوز 72%. نناقش هذا كله مع ضيفينا تيمي ديفيس السفير الأمريكي السابق لدى دولة قطر، ونيل مكيب مراسل الشؤون السياسية لشبكة ون أمريكان نيوز. لكن قبل ذلك نتوجه إلى الزميلة أمينة سريري في البيت الأبيض. أمينة، ما هي أحدث التصريحات من قبل الرئيس ترامب وأيضا نائبه فانس؟
6: نعم وجد، التركيز مؤخرا هو على تقديم تطمينات للأمريكيين على اعتبار أننا على أعتاب انتخابات التجديد النصفي، وأن هذه الحرب وهذا الصراع سينتهي قريبا بحلول هذه الانتخابات، إما قبلها بقليل أو بعدها مباشرة. هذا ما يركز عليه الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس مع اختلاف السردية مؤخرا داخل أروقة الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالوعود بخفض أسعار الطاقة بعد أن ظلت مرتفعة للأسبوع الثاني على التوالي لتبلغ مستويات قياسية باتت تزعج وتثقل كاهل الناخب الأمريكي، والمسؤولون الأمريكيون الآن يركزون في تصريحاتهم على أن الوضع كان ليكون أسوأ لولا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية ووقوفها في وجه إيران لكان العالم أمام أزمة طاقة عالمية. لكن هذا الرأي لربما غير قابل للتصديق أو غير مقنع لدى كثيرين بمن فيهم عدد من الجمهوريين. اليوم كانت هناك تصريحات ملفتة وانتقادات لاذعة لإدارة الرئيس ترامب من قبل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على رأسهم ليزا موركوفسكي وجوني إرنست وسوزان والز. هؤلاء كلهم يرون بأن هذه الحرب كانت لديها تداعيات كبيرة على ناخبيهم، وأن كلفة المعيشة والاقتصاد هي من تحرك الناخبين، وأن الإدارة تقاعست عن تقديم شرح واضح لكيف بدأت هذه الحرب وكيف يمكن أن تنتهي. على ما يبدو الوعود التي يقدمها الرئيس ترامب غير كافية وغير واضحة بالنسبة لهؤلاء، يحتاجون لمعرفة كيف بالفعل ستنتهي هذه الحرب وليس فقط موعدها.
5: نعم أمينة سريري مراسلة الجزيرة، كنت معنا من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. وأنتقل مباشرة بسؤال إلى السفير ديفيس انطلاقا مما قالته أمينة قبل قليل، وهو أن جمهوريين الآن في الكونغرس بدأوا بانتقاد إطالة أمد الحرب مع إيران. هل يخشى الجمهوريون بالفعل من أن هذا الأمر سوف يؤثر مباشرة على نتائج الانتخابات النصفية؟
7: Look, I, أنا لا أعتقد أن هناك شك بأن الحرب على إيران سوف تؤثر على الانتخابات النصفية. الجمهوريون متوترون بهذا الشأن، والانتخابات تبعد 5 أسابيع. يبدو أنه ليس هناك نهاية لهذا النزاع.

0: استراتيجية جديدة، بل هو استمرار على ما نحن عليه، وبالتالي على الجمهوريين أن يروجوا لهذه الحرب لدى ناخبيهم وقواعدهم الشعبية. وحاليا ليس هناك رسالة واضحة من البيت الأبيض، وبالتالي مخاوفهم محقة ومشروعة. ما نرى هو الواقع في مواجهة الرزنامة الانتخابية، والوقت يمر سريعا.
1: نيل، برأيك إلى ما يستند الرئيس ترامب حين يؤكد أكثر من مرة بأن الحرب سوف تنتهي قريبا جدا، وهل تتفق مع ذلك؟
2: أي.
1: قبل أن تبدأ اسمح لي نيل فقط لنقرأ هذا العاجل من الرئيس دونالد ترامب لموقع أكسيوس، حيث قال: أريد استغلال اجتماع الأمم المتحدة للاستماع مباشرة إلى القادة. وأيضا قال الرئيس ترامب لأكسيوس: نقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع. إذن نقترب من منعطف حاسم يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، كما قال الرئيس ترامب: أواجه قرارا كبيرا جدا بشأن ما إذا كنت أريد توسيع الصراع. طبعا كما قال الرئيس دونالد ترامب: كنت أريد القضاء على النظام الإيراني وكل الاحتمالات واردة معي. طبعا واضح بأن هذه التصريحات المتتالية للرئيس ترامب هي من اتصال هاتفي، كما جرت العادة تتصل به وسائل الإعلام ويدلي بتصريحات مقتضبة لهذه الوسائل. يعني معلش أكرر سؤال حقيقة أو أصيغ سؤال آخر استنادا إلى تصريحات الرئيس ترامب. هو قال إنه يحاول سوف يتخذ قرارا كبيرا، ونحن الآن عند منعطف كبير متعلق بتوسيع نطاق المواجهة مع إيران. ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟
3: So this is, I think this is really important.
0: أعتقد أن هذا مهم جدا. أعلن الرئيس أن هناك منعطف حاسم، ويبدو أن هذه اللحظة حاسمة، منعطف فعلي، ولكن الشيء الوحيد الذي لم نجربه هو اجتياح بري. أنا لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي وأن هذه الإدارة مستعدان لبدء شن حرب واسعة النطاق في إيران. نذكر بأنه على مر 20 عاما أمضيناها في العراق، من كانوا يضرون بالمعدات وبالطاقم الأمريكي ويقتلون الجنود الأمريكيين في البحرية والقوات الجوية إلى ما هنالك، كان الحرس الثوري والميليشيات العراقية التي يدعمونها، بما فيه أيضا المتفجرات. حين نتحدث عن إغراق إيران في الظلام، حين نتحدث عن قتال الإيرانيين على أرضهم، نحن لا نتحدث هنا عن ضربة لدولة أوروبية غربية حيث نجري ذلك ويؤدي إلى تراجع في مستوى المعيشة. فالحرس الثوري سوف يكون سعيدا بأن تغرق إيران في الظلام وأن يقاتل في هذه الظروف، وبالتالي إطالة هذه المهمة في إيران سوف يكون أمرا غير مسبوق، وقد يكون صعبا فيما يتعلق بالولايات المتحدة وكيفية الخروج منها.
1: أنيل معذرة، أردت أن أخذ رد فعل على تصريحات الرئيس ترامب منك ومن السفير ديفيس، فإذا أعيد عليك السؤال. يعني رئيس ترامب عندما يقول أننا نقترب من لحظة أو من منعطف كبير وهو احتمال توسيع النطاق مع إيران، هل تعتقد بأن الأمور تتجه بهذا الاتجاه، وهل قد يتم ذلك قبل الانتخابات النصفية أم بعدها؟
0: أولا أود أن أشكر سعادة السفير على ما تفضل به، فقد عملت مع الجيش الأمريكي لمدة 15 شهرا، من خدم في تلك المهام يعلم أن الشعب العراقي ليس من كان يعتدي علينا ويقتلنا. حين تعرضت لضربات صاروخية عرفت أن هذه الصواريخ تأتي من الإيرانيين، فهذا سردية ينساها الناس. هناك الكثير من العداء المتراكم تجاه النظام الإيراني. لو أن الرئيس كان حاسما أكثر حين اتخذ قرار الخيار العسكري، كان يجب أن يستمر بهذا الخيار العسكري. ولاحظي بدعم لاحظي الأمريكيون بدعم سريع في هذه الحرب التي كانت ستكون سريعة. لا يمكن للأمريكيين أن يدعموا حربا مستمرة. كل ما عملنا عليه في آخر 47 عاما بما فيه سيطرة القوات البحرية على تلك الجزر، فكرة أن يكون لدينا القوات البحرية. تفضل.
1: نتحدث عن الحاضر الآن وعن حديث الرئيس ترامب بتوسيع نطاق المواجهة مع إيران. هذه النقطة أو المنعطف الكبير، هل تتوقع بالفعل أن يقوم الرئيس ترامب بأمر كهذا؟ وهل برأيك هذا متعلق بالانتخابات النصفية، أي تصريح انتخابي، أم أن بالفعل هذا الأمر سيحدث؟
2: The real boss in Washington D.C. is the calendar.
0: الرزنامة الانتخابية هي التي تملك كل شيء في العاصمة واشنطن، ولا يمكن إنكارها. الرئيس ترامب ليس لديه الوقت من أجل السيطرة على تلك الجزر والخروج منها. الآن أمامه مهل زمنية، ويجب أن يكون حذرا، ولا خيار عسكريا يمكن اعتماده من الآن وحتى الانتخابات النصفية، وبالتالي هو عالق هنا. الشعب الأمريكي مستاء وغاضب لأنه يتوقع من الرئيس أن يفعل شيئا معينا لم يفعله. منذ سنة كان بإمكان الرئيس ترامب أن يجتاح المريخ ولدعمه الناس والشعب، ولكن هذا لم يعد متاحا الآن.
1: وبالتالي سعادة السفير، هل تعتقد بأن تصريحات الرئيس ترامب في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات ولجوء أحيانا إلى عامل الترهيب في التصريحات من مغبة امتلاك إيران سلاح نووي، هل تعتقد بأنه سيساعد الجمهوريين أو سيؤثر على قرار رئيس ترامب بوقف الحرب أو إطالة أمدها؟
0: أعتقد أن هناك تأثير محدود لهذه السردية الآن. ما قاله الرئيس لأكسيوس عنوانه إن كل الإجراءات لا تزال مطروحة. كنا نتحدث عن نقاط حاسمة منذ بداية هذه الحرب. تحدثنا عن إمكانية أن نقوم بإجراء كبير وضخم ومؤثر منذ بداية الحرب. لا أعتقد أن هذه اللهجة سوف تؤثر الآن. فالواقع واقع ما يحصل الآن في الخليج، ولكن أيضا عند مضخات الوقود في متاجر البقالة، هذا ما يتنبه له الشعب الأمريكي أكثر بكثير من مجرد الكلام. ولكن الرئيس، ويجب أن نعترف بذلك، ودائما في تفاوض مستمر، ولكن الناس يصلون إلى مرحلة لا يعودون يهتمون بهذا النقاش والمفاوضات. يهمهم أن يؤمنوا لقمة العيش وأن يملأوا خزانات سياراتهم بالوقود، وبالتالي الحديث عن إجراءات عسكرية حاسمة ودعم لما تفضل به صديق العزيز لم يعد الوقت متاحا. صار بمثابة ترف، والناس ليسوا متوهمين، وبالتالي سوف يصوتون بحسب ما تمليه جيوبهم.
1: وبالتالي عندما يقول الرئيس ترامب نحن اقتربنا من نهاية الحرب وبأنه قد تكون هناك صفقة مع إيران، وإيران تحاول دائما، يقول الرئيس ترامب، التواصل مع الولايات المتحدة، هل تعتقد أن الأمور تتجه باتجاه إبرام الاتفاق، أم كما قال الرئيس ترامب النقطة أو انعطافة التصعيد المحتمل أو توسيع النطاق عسكريا مع إيران؟
2: Well, One of the things you look at in any kind of situation is
0: ما نتوقف عنده عند أي من هذه الأوضاع هو القيادة. ولدينا مشكلة حول من يتخذ القرارات، إسرائيل أو الولايات المتحدة، وقد حل الموضوع، الرئيس ترامب يتخذ القرارات. التعامل مع النظام الإيراني، هناك مصالح ومجموعات وليس هناك وحدة في هذه القيادة، ومن الصعب أن ندخل في اتفاق مع أربعة أشخاص مختلفين تختلف مصالحهم. في النهاية كل المفاوضات تحل بحسب ميدان المعركة. طالما أن الجيش الإيراني يعتبر أن أمامه خيارات لن تنتهي الحرب، طالما لديهم موارد مالية تريدهم من الصين، طالما لديهم صور من الأقمار الاصطناعية

0: صور استخبارية من روسيا والصين، وطالما لديهم من يدعمهم من أجل الاستمرار في القتال لن يتوقفوا. أضيف في هذا السياق، الأسبوع المقبل سيكون هناك الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي فرصة رفيعة المستوى، وقد حضرت الكثير من هذه الفعاليات في سنوات سابقة. أكثر ما يستوقفنا هو أنه يمكننا أن نتحدث إلى أي من قادة العالم ويكون جنبا إلى جنب معنا ونتحدث إليه حول أي مستجدات. حلفاؤنا الذين لم يشاءوا المشاركة في هذا الحرب حين نواجههم الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة، المسألة لن تكون سهلة، وهناك فرصة إذا أردنا أن نتحدث عن المفاوضات وأن نتوجه إلى الأشخاص الملائمين للتوصل إلى حل معين. الأساس هو أن نتوجه إلى الأشخاص الملائمين الذين يحضرون الاجتماعات، من يمكنهم أن يتخذوا القرار وسيحضرون إلى نيويورك، وسوف نرى الكثير من الدبلوماسية والجهود، وعلى عسى أن تفتح أمامنا فرصة لإنهاء الحرب، ولكن هذا سيتطلب الكثير من الجهود والأشخاص الملائمين في نيويورك الأسبوع المقبل. ربما نشارك في بالنسبة إلى إيران في اختيار جانب دون آخر حتى ندعمه ضد النظام.
1: فإذا نيل، نحن لا نتجه نحو استئناف الهجمات واسعة النطاق أو الحرب التي شهدناها بداية المواجهة في أبريل الماضي مع إيران. تعتقد بأن نيويورك قد تحل المشكلة مع إيران وتتفق مع ما قاله السفير ديفيس؟
0: أعتقد أن سعادة السفير محق، فهو يتحدث بفعل خبرته الشخصية وقد رأى الأمور بأم العين. لقد تحدثت إلى أطراف وصفوا لي هذا النوع من الاجتماعات، حيث يتم جمع عدد من الأشخاص داخل قاعة واحدة ويحلون المسألة. أحيانا يكون هناك التواصل غير واضح، أو لا نعرف ما هي مخاوفهم، ما يريدونه، وعند الحوار تحل الأمور. ولكن بحسب ما وصلنا إليه، نحن في وضع صعب جدا على المستوى السياسي والجيوسياسي والاقتصادي، ومعظم الأمريكيين يهتمون بأسعار الوقود. بالمناسبة أضيف أنني أرى احتمالية كبيرة للتصعيد واعتداءات واسعة. أنا أشكك في احتمالية القيام بإشياح بري لإيران. أعتقد أننا سوف نرفع من وتيرة التوتر كلما اقتربنا من الانتخابات، ولكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك تغيير في التكتيكات التي لجأنا إليها فيما يتعلق بحماية الجنود الأمريكيين. لن نعرض حياتهم للخطر. نعم، ولكن لدينا 3000 من قوات البحرية، وهم موجودون منذ 6 أشهر، وهم يريدون النزول على الشاطئ. أنا كنت على متن تلك السفينة على حين كنت في البحرية، ويريدون أن يقوموا بمهمتهم.
1: فإذا عندما يقول رئيس ترامب بأنه على وشك اتخاذ قرار كبير بشأن ما إذا كان يريد الدخول والقضاء على القادة الإيرانيين، سعادة السفير أنت تقول لن تدخل القوات البرية إيران، ولكن الهجمات الجوية ستستأنف كما كان الوضع في السابق ربما.
0: أعتقد أنه سيكون هناك تصعيد في الضربات الجوية. لقد طرحت السؤال بطريقة ممتازة، ودعما لما تفضل به نيل قبل قليل، نتحدث عن مجتمع متشرذم في إيران. نحن لا نواجه إيران ككيان موحد، هناك قادة سياسيون ودينيون، ولدينا الحرس الثوري وقيادته، وهم يرون في ذلك فرصة لتحويل الدولة إلى دولة عسكرية حتى يزيدوا من صلاحياتهم. إذن فكرة أن نلاحق قادة إيران، أؤكد لكم هناك قادة ينتظرون هذه الفرصة من أجل أن يوسعوا صلاحياتهم. جربنا ذلك في العراق بالنسبة إلى من أردنا أن نوقفهم ونقتلهم، ولكن ذلك أدى إلى 20 عاما

0: إضافية بقينا خلالها في العراق. أعتقد أن قتل القادة لن يكون لديه تأثير كبير خلال هذا النزاع.
1: نيل، فقط أنا أريد أن أسأل عن التوقيت في حال بالفعل الرئيس ترامب اتخذ قرار استئناف الهجمات، هل ستتم برأيك قبل الانتخابات النصفية أم بعدها؟
0: أتفاجأ إذا حل الموضوع قبل الانتخابات النصفية بشروط الرئيس ترامب، فهو كمن يتداول في أسواق البورصة والأسواق المالية، هو يريد أن يبيع هذا الموقع أو هذا الرهان. لو أراد أن ينهي المسألة الآن هذا سوف يضره أكثر بكثير من أن ينتظر ويحاول حله. حاليا كما يقول جيفرسون هو في مأزق فعلي.
1: وتقول ذلك لماذا؟ هل لأن أسعار المحروقات مرتفعة وفي حال استأنف الضربات سوف ترتفع إلى مستويات أعلى بكثير؟ يعني إلى ماذا؟ ما الذي تقصده بقولك هذا؟ تماماً.
0: أسعار الوقود مرتفعة، ولكن أيضا لدينا أسعار الديزل مرتفعة لأن كل شيء يتحرك بموجب القطارات والشاحنات، والمصافي الأمريكية بعد أسابيع سوف تنتقل من الديزل إلى المازوت، وبالتالي الناس سوف يغضبون حين ترتفع فاتورة المازوت وقود التدفئة، وبالتالي هذا كله ضغط لا يمكن إنكاره. كما قلت هذه الرزنامة الزمنية هي التي تملي علينا ما يجب أن نقوم به، لا يمكن إنكارها.
1: وبالتالي سعادة السفير، هل تتفق مع كلام نيل بأن الرئيس ترامب هو في مأزق الآن فيما يتعلق بإيران؟
2: نعم.
0: ليس هناك حلول مثالية من الآن حتى الانتخابات. دعماً لما قاله نيل حول الرزنامة الزمنية. لدينا الناخبون والذين يتفاعلون مع كل ما يحصل من الآن وحتى يوم الانتخاب. يجب أن نتنبه لما نقوم به ونتخذه من قرارات. من سيتنبه للموضوع ما بعد الانتخابات؟ بعد الانتخابات سيكون للرئيس خيارات متعددة، قد يتخذ خيارات سياسية غير شعبية وغير مدعومة لأنه لن يقلق بشأن تأثير ذلك على حزبه. فكرة أن يحل الموضوع من الآن حتى الأسابيع الستة المقبلة هذا غير واقعي. أضيف بالنسبة إلى من يريد أن يحلل كل ما حصل، الاتفاق الذي حصلنا عليه بعد 3 أسابيع من الحرب كان أفضل من الاتفاق الحالي. إذن التراجع عن هذا الاتفاق سيتطلب الكثير من الإجراءات. السؤال المطروح الآن، ما هو أفضل اتفاق يمكننا أن نحصله الآن؟ هل هو أفضل مما قد نحصل عليه في نهاية العام؟ والرئيس يجب أن يستخدم كل المستشارين لاتخاذ القرار.
1: هل تعتقد بأن ربما اجتماعهم مع قادة مجلس التعاون الخليجي في نيويورك بحسب ما ذكر، هل تعتقد بأنه سوف يساهم في طرح حلول لإيران؟
0: أعتقد أن هناك توتر كبير في دول مجلس التعاون، وهذا الاجتماع على الأقل سوف ينقل مخاوف قادة المنطقة حول تأثير الحرب ليس فقط على الاقتصادات ولكن أيضا على البنى التحتية وأمن الشعب. الولايات المتحدة سوق حرة، تأثير ذلك هو منع المنطقة من الحصول على رساميل، فهي كانت مصرف العالم منذ عقود. كل هذه المخاوف سيتم التعبير عنها في حوار مع رئيس ترامب. سيكون هناك عرض لعدد من الحلول، ولكن إذا نظرنا إلى من عمل على حل في إيران حول

0: فلنقد رأى الإمكان أن نتوصل إلى حل. وما سيبحثون عنه هو ما يراه الرئيس كنقطة نهاية وكيف تبدو هذه النهاية ويبدو هذا الحل. دعما لما قاله الرئيس جي دي فانس، قال لا يمكننا أن نتخلى عن المنطقة، فيحتاج أصدقاؤنا إلى دعمنا ومساعدتنا حين تنتهي الأزمة.
1: نعم، قال ذلك حقيقة فانس في حديث لسي بي اس، وأكد بأن الانسحاب المبكر قد يؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. نحن الآن يعني في الولايات المتحدة ارتفاع الديزل أكثر من 70% عما كان عليه قبل المواجهة مع إيران، ارتفاع وقود السيارات تقريبا إلى الضعف 49%. ف ما الذي يمكن أن يكون أسوأ من هذا السيناريو، خاصة في حال بالفعل قرر الرئيس ترامب أن يستأنف العمليات العسكرية ومستوى المحروقات على هذا الارتفاع الآن؟
0: أعتقد على المدى القصير سيكون هناك مشكلة في موضوع الطاقة، وقود التدفئة وديزل والبنزين، ولكن على المدى الطويل الأمور ممتازة. تستمر الولايات المتحدة بالسيطرة في هذا المجال، لدينا الوقود من فنزويلا، هناك إعادة هيكلة للبنى التحتية. على المدى الطويل موضوع الطاقة يبدو واعدا، ولكن حرب الخليج الثالثة هذا عنصر ضاغط آخر على الأمريكيين في مجال الأعمال وحتى كناخبين. أننا لا نريد أن نكون على صلة بالشرق الأوسط، وسنرى كيف ستتبلور الأمور. حين طلبت السعودية من المساعدة للتصدي للحوثيين، حين سيطر الحوثيون على مرفئين وخمسة جزر في أسفل البحر الأحمر، قال رئيس ترامب يمكنكم أن تتولوا هذا الموضوع بمفردكم، ولم يتدخل. أعتقد أنه يبحث عن مخرج، هو بحاجة ماسة إلى مخرج، ولكن إيران التي تحظى بدعم الحلفاء أو عفوا الخصوم، لا أعرف إذا كانوا سيتلقفون ذلك.
1: خصوم، هي تحظى بدعم خصوم، ربما تقصد الصين. يعني سعادة السفير، هناك أيضا لقاء مهم للرئيس ترامب أيضا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة هنا في البيت الأبيض مع الرئيس الصيني، وإن كان البيت الأبيض لم يؤكده بعد، ولكن الرئيس ترامب ذكره أكثر من مرة. الصين واضح بأنها ما زالت تقدم نوعا من المساعدة لإيران. ما الذي يأمله الرئيس ترامب من هذا اللقاء؟
0: يأمل أن يفهم موقف تشي. مهما كان الدعم الذي يقدم إلى إيران، فهذا جزء من الأمور العادية، أو أن هناك مخطط لإبقاء الولايات المتحدة عالقة في هذا النزاع. برأيي رئيس ترامب لا يزال مسيطرا، ولديه عدد من عناصر الضغط التي يمكنه أن يستخدمها في هذا النزاع بغض النظر عن الصين. سيكون عليه أن يعرض ذلك أو يوضح ذلك لتشي، وأن يوضح أن الولايات المتحدة تريد أن تتحول المنطقة حين تنتهي الحرب. هذا يقدم فرصة أمام الولايات المتحدة لتحسين علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. هذه فرصة أيضا لجميع الدول العربية ولدول الخليج بأن تستقطب إيران. وطبعا سيكون هناك نقاش حول مضيق هرمز، ولكن حين ذاك يكون هناك علاقات بين إيران والولايات المتحدة، يكونون يمارسون حسن الجهة باعتبار أن ما تفكر به وزارة الخارجية في شكل إيران بعد هذا النزاع. وأمام الرئيس فرصة لتقديم خطة حول مستقبل إيران يقدمها أيضا لدول الخليج.
1: إذن هي فرصة أمام الرئيس ترامب. السفير تيمي ديفيس، السفير الأمريكي السابق لدى دولة قطر، شكرا جزيلا لك. وكذلك نيل مكيب، مراسل الشؤون السياسية لشبكة ون نيوز أمريكا، شكرا لك وشكرا لحضوركما معنا.

0: والآن مشاهدينا بعد أن نشكركم على متابعة هذه النافذة من واشنطن ننقلكم إلى طهران والزميل عمر هواش.
1: نعم شكرا لك وجد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة الجديدة التي نفتحها من العاصمة الإيرانية طهران، وعلى وقع التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإشارته لاحتمال تنفيذ عملية واسعة النطاق

0: لسان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي كان قد قال إن إيران لا ثقة لها بالولايات المتحدة الأمريكية وأن على واشنطن أن تكتسب ثقة طهران، وأن الحل والمفاوضات لن تكون إلا بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم. نناقش هذا التصعيد الجديد في التصريحات وتأثيره هنا على الشارع الإيراني، على المسؤولين السياسيين والقرار السياسي والعسكري الإيراني، مع السيد الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين هنا مع الاستديو، رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين، وعبر الإنترنت معنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير جريدة الوفاق الإيرانية. أبدأ معك دكتور شمس الواعظين، لاحظنا كيف أن كان هناك لهجة تصعيدية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل يهدد بإسقاط النظام بعمليات عسكرية واسعة النطاق، وهو كان سابقا يعول على الحصار البحري والعقوبات الأمريكية. هل تعتقد أن سلوك ونهج الجانب الإيراني على المستوى العسكري السياسي والاقتصادي دفع ترامب إلى الاستياء من الحلول الاقتصادية وهو يريد التوجه مرة أخرى للحل العسكري؟
1: أستاذ عمر، أنا أعتقد أن هناك شيئا ما حصل، وهناك سببين لهذا التوجه الأمريكي وهذا التصعيد الخطير. طبعا الأول بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتوقع من حربها الاقتصادية أن تستسلم إيران. لماذا؟ لأن الحصار البحري كان مؤلم جدا من الناحية الاقتصادية ضد إيران، والعقوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي سماها الرئيس الأمريكي بأن النورماندي اقتصادي. هذا السبب الأول، أعتقد بأن وصلت الإدارة الأمريكية وتحديدا الرئيس الأمريكي إلى نتيجة مفادها أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تركع إيران من ناحية الاقتصادية. هذه أولا. السبب الثاني والأهم، كما تعلم تغيير العقيدة العسكرية الإيرانية من حالة الدفاع إلى استراتيجية الهجوم، هذا كان مربط الفرس ومهم جدا، والأنباء تشير إلى نقاط مهمة جدا ومعلومات مؤكدة أن القيادة العسكرية الإيرانية وفي المرحلة الأخيرة ضربت إحدى القطع البحرية الأمريكية، وهناك ضحايا وهناك أيضا جرحى في المستشفيات بالعربية السعودية وعمان، وهذه معلومات مؤكدة وصلت إلى القيادة الإيرانية. هذا يعني بأن الرئيس الأمريكي مستاء من الحالتين، الإخفاق في العملية الاقتصادية وضرب إيران من الناحية الاقتصادية، ومن الناحية العسكرية أيضا قامت إيران وتقوم إيران بأن وتريد أن تؤذي الولايات المتحدة الأمريكية في المجال البحري والقوة البحرية. هذا ما دفع الرئيس الأمريكي إلى هذا. أعتقد أن هناك فرضية أيضا تقول بأن هذا أيضا يدخل في إطار الحرب النفسية، ولكن القيادة العسكرية الإيرانية تأخذ كل هذه التهديدات على محمل الجد.
0: سيد مختار حداد معنا من طهران أيضا، هل إسقاط النظام بات خيارا متاحا، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ربما قد جربت عبر إسقاط رأس النظام المرشد الراحل علي خامنئي، هل باعتقادك أن هذا الأمر لا يزال متاح إيرانيا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. هذا يعني دائما كان يتابعه كل الرؤساء الأمريكيين بعد الثورة الإسلامية وبطرق مختلفة، وهذا الرئيس يعني جاء من خلال الحرب أراد أن يحقق ذلك، وهو فشل في ذلك الهدف، وفي المستقبل كذلك يعني باعتقادي لا يستطيع أن يحقق ذلك، ودائما يأتي بالسقف العالي، يأتي بمثل هذه التصريحات أولا ليشكل ضغطا على إيران، ظنا منه بأنه من خلال هذه التصريحات يستطيع أن مثلا يؤثر على الجانب الإيراني، ولكن هناك انكشفت حقيقة يعني خلال هذه الأسابيع الأخيرة من خلال العمليات الاقتصادية، وخاصة تركيزها الأسبوع الأول على هذه العملية الاقتصادية والتصريحات التي كان يخرج بها وزير الخزانة الأمريكي، هو كان نعم يريد أن يتابع هذا الموضوع هذه المرة من خلال العملية الاقتصادية للتأثير الاجتماعي على داخل إيران، ولكن هو كذلك فشل في هذا المجال.

0: لذلك اليوم نرى عندما تقترب يعني هذه العملية من شهر وهو يعني لم يحقق نتائج، يأتي بمثل هذا التهديد. وعندما كان يتحدث بأنه سنقترب مثلا من نهاية الحرب أو قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات، هذا اليوم يكشف نواياه بشكل مباشر أنه كان لا يقصد يعني موضوع المباحثات، بل هو كان يقصد يعني العودة إلى العمليات العسكرية. وهناك توجد نقطة مهمة أخرى، بأنه يعني هناك كذلك في إيران أحد لا يعول على الانتخابات الأمريكية أو على ما يدور داخل أمريكا، لأن إيران تعرف تماما أن هذا الرئيس الأمريكي يختلف عن بقية الرؤساء الأمريكان أساسا، ولا يهمه داخل الولايات المتحدة، لا يهمه مستقبل حزب جمهوري. فلذلك يعني على هذا الأساس يعني إيران كذلك تتخذ قراراتها. فلذلك يعني نعم يعني هو يريد أن يتابع هذا الهدف، لكن هذا الهدف لا يستطيع أن يعني يحققه. مثلا يريد أن يحرك خلايا، هذه الخلايا يعني خاصة ما شاهدناها غرب إيران يعني في شمال العراق، يعني هؤلاء تم مواجهتهم بالشدة أو في بقية المناطق.
1: نعم وصلت الفكرة سيد مختار. أريد التوجه إلى مراسلنا هنا في طهران بابا ولد حرمة. بابا، هل صدرت أي مواقف إيرانية للرد على ما صدر قبل قليل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ وما هي المواقف الإيرانية بالمجمل بشأن الخيار العسكري أو ربما الخيار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: نعم عمر، في ظل غياب أي تصريحات رسمية إيرانية ردا على هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنعود إلى ما كان المسؤولون العسكريون والسياسيون الإيرانيون خلال الساعات الماضية قد أدلوا به بشأن الخيارات العسكرية المحتملة وبشأن أي هجمات أو عدوان على الأراضي الإيرانية. هناك هذه التحذيرات المتتالية التي لا تتوقف تقريبا بشكل شبه يومي من طرف المسؤولين الإيرانيين لا سيما العسكريين منهم والدبلوماسيين أحيانا. هناك هذه التصريحات للوزير الإيراني، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، التي كان قد أدرى بها من بيجين العاصمة الصينية خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي. يؤكد عرقجي على أن بلاده ستدافع عن أمنها وسيادتها، لكنها ترحب بالآن ذاته بالحلول الدبلوماسية، يقول عرقجي. وكانت هناك أيضا تصريحات تمضي في هذا الاتجاه في نفس المنحة لمسؤولين عسكريين خلال الساعات الماضية من مختلف المستويات، من الحرسي الثوري، من الجيش الإيراني، من القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني. كل هذه التأكيدات تمضي نحو تأكيد هذه القدرات العسكرية الإيرانية وتصديها ونجاحها في التصدي لكل المحاولات الأمريكية خلال الأسابيع الماضية، خلال فترة الحرب الماضية، حرب الأربعين يوما. وهناك أيضا هذا الحديث المستمر والمتكرر الذي يعوده الإيرانيون، يعود إليه الإيرانيون يوما بعد يوم، بشأن أن أي عدوان أمريكي، أي هجمة أمريكية ستقابل برد حاسم، برد أوسع. كانت هناك هذه التصريحات للمسؤولين الإيرانيين خلال الأسابيع الماضية بشأن تجاوز ما يسمى الردود المتناسبة، بمعنى أن إيران سترد على أي هجمات بردود أشمل منها وأوسع، يقول المسؤولون الإيرانيون. وأحيانا حتى يمضي المسؤولون الإيرانيون إلى أنهم سيهاجمون قبل أن يهاجموا، أي حين يشعروا بوجود تهديد، كلما رأوا ذلك مناسبا وضروريا للحفاظ على أمن إيران فإنهم سيهاجمون حتى قبل أن تشن عليهم هجمات، وفق هذه التصريحات خلال الأسابيع الماضية.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة، كنت معنا من العاصمة طهران. دكتور شمس الوعظيم، الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن إسقاط النظام، لكنه قبل ذلك تحدث عن استهداف جبل الفأس، وهناك من يتحدث عن استهداف الجزر الإيرانية. برأيك أي السيناريوهات اليوم هي الأقوى؟
3: ليس واضحا ماذا يريد أن يفعل الرئيس الأمريكي، وهذا من سياسته الغامضة طبعا، استراتيجية الغموض، وهذا مهم جدا. لماذا؟ لأنه يريد إعماء الطرف المقابل عن رؤية الساحة بشكل دقيق عبر المعطيات التي تصل إليه طبعا. لكن هناك مؤشرات أستاذ عمر، مؤشرات مهمة جدا. أولا إعادة تأهيل المستودعات التي فرغت من الصواريخ المضادة في ألمانيا وفي كل المنطقة العربية أولا. ثانيا وصول 40,000 قطعة صواريخ المضادة للصواريخ الإيرانية إلى إسرائيل، وهذه هبة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل. هذا يعني بأن إسرائيل ستشارك في أي عمل مقبل مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، وهذا يعني أيضا بأن إيران ستقوم بضرب الكيان الإسرائيلي بشدة. لماذا؟ لأن إسرائيل ستشارك عبر القوة الجوية أو الصواريخ. هذا المؤشر الثاني. المؤشر الثالث، هناك وصول طائرات من إقلاعها F-16 من القاعدة الجوية الأمريكية من ألمانيا إلى الشرق الأوسط. هذا يعني التحضير لعمل ما. لكن هناك بعض المعلومات تصل إلى القيادة الإيرانية أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتكبير القصة، يعني
1: بروباغندا
3: أكثر، تفخيم للعملية. لكن هناك معلومات شبه مؤكدة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنوي بالقيام بعمل ما ضد بعض الجزر الإيرانية. هذه معلومات وصلت إلى القيادة الإيرانية خاصة العسكرية. هل ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بضرب النظام الإيراني؟ ماذا يعني النظام الإيراني؟ جربت الولايات المتحدة الأمريكية بحربها الضروس إسرائيل 12 يوم، وإسرائيل بالمشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 40 يوما. لكن يقول ضرب النظام أو إسقاط النظام، من الصعب إسقاط النظام في إيران أبدا، لكن ضرب إيران ممكن. هذا نعم واضح جدا.
1: وصلت الفكرة. أود العودة إلى السيد مختار حداد. السيد مختار، تحدث دكتور شمس الوعظين عن احتمال مشاركة إسرائيل أيضا في هذه الهجمات التي يهدد بها ترامب. برأيك هل لا يزال لدى إيران أوراق قوة يمكن أن تفعلها في حال تم استئناف الحرب بشكل واسع على إيران؟
0: يعني هناك أولا توجد نقطة مهمة، إيران لن ترى الموضوع على مستوى بروباغندا. يعني إيران ترى الموضوع بأنه سيحدث وفي أسوأ السيناريوهات، ويتستعد لأسوأ السيناريوهات لمواجهة يعني الجانب الأمريكي والكيان الصهيوني. يعني إيران تقوم بمثل هذا الاستعداد، يعني تقول نحن كل يوم صباحا نكون مستعدين لأسوأ حالة من المواجهة بيننا وبين الكيان الصهيوني وأمريكا. هذه يعني من ناحية. ومن ناحية أخرى نعم، يعني إيران لديها الكثير من الأوراق. يعني هناك ما زالت بعض الأوراق فيما يخص المضائق والمناطق الأخرى لن يتم تفعيلها. هناك إذا تم العودة إلى المواجهة الشاملة حتما سيتم تفعيل هذه الأوراق. حتما إيران لديها قدرات، عندما الآن مثلا رأينا يعني قبل فترة عندما حذرت بعض الدول البعيدة عن إيران بأنها لن تدعم الجانب الأمريكي، حتما لديها مثل هذه الأوراق. الآن عندما تكشف عن أسلحة جديدة وتقوم بعمليات تحذيرية بالنسبة للسفن العسكرية الأمريكية، هذه إحدى الأوراق. وحتما بالنسبة للكيان الصهيوني، إيران لديها بنك أهداف أوسع ونقاط تستطيع أن تستهدفها، وبأسلحة جيدة وصواريخ جيدة. أنا أتذكر في 40 يوما إيران كانت كل يوم تكشف عن صاروخ جديد أو صاروخ بعض الصواريخ السابقة التي كان يتم تطويرها كل مرة وفي كل عملية. فلذلك إيران تقاتل من على أرضها، صناعاتها العسكرية مستمرة من ناحية التصنيع العسكري والإمكانيات، هي لديها الإمكانيات وتفعيل الأوراق الأخرى في مناطق أخرى. نعم هي لديها مثل هذه القدرة بأن توسع الحرب بالنسبة لأمريكا وترفع الكلفة بالنسبة للجانب الأمريكي عسكريا، وحتى يعني الكيان الصهيوني عسكريا سياسيا واقتصاديا.
1: نعم دكتور شمس الوعظين، السيد مختار حداد أشار إلى احتمال تفعيل المضائق. هل يمكن لإيران أن تفعل أيضا مضيق باب المندب نظرا للتطورات التي شاهدناها في اليمن وسيطرة الحوثيين على أماكن مهمة استراتيجية تطل على مضيق باب المندب؟
3: أستاذ عمر، وحدة الساحات هذا ليس مفهوما سرائيليا. يعني أعتقد بأن يعني بصورة جدية محور المقاومة، إذا ما ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل هائل والكيان الإسرائيلي ضد إيران، وبمشاركة من الممكن أن تكون من الحلف الناتو أيضا في هذه الضربة ضد

0: إيران الواسعة كما يسميها الرئيس الأمريكي. إذا ما كانت القصة قصة بروباغندا ستقابل إيران بنفس المستوى، لكن إذا ما توسعت دائرة الحرب وتشارك فيها، من الطبيعي أن تشارك أحد أهم الحلفاء لإيران وهم اليمنيين في هذه الحرب.
1: هل هي آخر الأوراق الإيرانية في اليمن؟
0: لا أعتقد ذلك، هناك أيضا أوراق أخرى لإيران، الساحات متعددة، متعددة الجوانب أيضا ومتعددة الدوافع والأهداف.
1: هل لبنان يمكن أن يسهم أيضا
0: بشكل طبيعي؟ بشكل طبيعي هذا واضح. لماذا أقول ذلك؟ لأن الساحة اللبنانية أيضا تتأرجح بين السلام ولا يعني اللا حرب ولا والسلام ولا السلام، يعني هذا يعني بأننا مقبلين على شيء ما. لكن أعتقد أن فرضية أن تكون هذه الضغوط ضغوط نفسية لوصول إيران إلى نتيجة مفادها أن يجب عليها أن تقدم تنازلات ومن ثم العودة إلى مفاوضات على الشروط الأمريكية، هذا السيناريو المرجح. لكن من ناحية أخرى الإيرانيين يعتقدون بأن كل التهديدات يجب أن يأخذوها على محمل الجد لكي يتمكنوا من المواجهة مع أي سيناريوهات محتملة.
1: نعم، السيناريوهات المحتملة تحدثنا عنها كثيرا. أعود للسيد مختار حداد، هل نحن نلمس تغيير في العقيدة العسكرية الإيرانية، لا سيما أننا خلال الفترة الماضية شاهدنا كيف أنه كان هناك استهداف للقطع البحرية الأمريكية التي تمارس فعل الحصار البحري على الموانئ في منطقة بحر العرب وشمال المحيط الهندي؟
2: يعني هناك كان يتم الحديث سابقا عن صبر إيران الاستراتيجي حتى في العمليات الدفاعية، هذا أصبح من الماضي أنا باعتقادي. يعني هناك بعد لا يوجد في إيران شيء اسمه الصبر إيران الاستراتيجي. العقيدة الدفاعية يعني هي الآن ليست بعد عقيدة دفاعية كالسابق، يعني تحولت إلى عقيدة هجومية. هذا واضح خلال هذه الفترة من مبادرات إيران في العمليات، يعني خلال استهداف قواعد أو استهداف قطع بحرية أمريكية، بوارج أمريكية، سفن حربية أمريكية. فلذلك نعم، هذا يؤكد أن إيران غيرت من عقيدتها العسكرية، وممكن أنا لا أريد أقول أن كذلك العقيدة الدفاعية أصبحت من الماضي، الدفاع يبقى دائما، ولكن هناك لا، هذه العقيدة يعني تحولت اليوم، يعني الأولوية بالنسبة لإيران اليوم العقيدة الهجومية، خاصة يعني هي تراقب عن كثب يعني هذه التطورات، هذه التحركات من جانب الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في المنطقة. ونعم يعني إذا اليوم وفي أي ساعة وفي أي دقيقة شعرت بأن هناك أمريكا تريد اليوم أن تقوم بمبادرات أو بإجراءات عسكرية، يعني ممكن إيران تستبق ذلك وتهاجم يعني أعدائها، يعني يكون سواء الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور شمس الوعظين، خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الصين، تلقى اتصال هاتفي أو أجرى اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. هل هناك وساطات لا تزال فاعلة في ظل هذا التصعيد العسكري في التصريحات حتى اللحظة؟
0: الجنرال عاصم منير يختلف عن ما جرى في بيجين من قبل الدكتور عراقجي. الجنرال الباكستاني كان يطلب من إيران الإجابة على بعض الاستفسارات والمقترحات الأمريكية التي تدور حول محور وقف إطلاق النار دون أي عودة إلى أي أساس، يعني وخاصة وتحديدا كما يشير إليه الرئيس الأمريكي وهو عدم العودة إلى مذكرة التفاهم. طلب من الإيرانيين أن يردوا على المقترح الأمريكي، وكان الجواب واضحا بأن إيران تريد العودة لكن إلى أساس معين ومعلوم بين البلدين وهو مذكرة التفاهم. لكن إيران تطلب من الصين كقوة ضامنة أولا وقوة عظمى التدخل لإيجاد حلول دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا قبل زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع المقبل. لكن نقطة مهمة أستاذ عمر، في هذه المرحلة بعد التهديد الأمريكي، هناك فرضية تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تطلق العنان أمام ارتفاع أسعار البترول في العالم الطاقة لتجييش الرأي العام الدولي ضد إيران للقيام بعمل عسكري ضد النظام الإيراني. هذه الفرضية أصبحت فرضية تقريبا واقعية في هذه المرحلة، ويجب على القيادة الإيرانية أيضا أن تدرس هذه الفرضية.
1: أعود إلى السيد مختار حداد، تحدثنا عن سيناريوهات جبل الفأس وإسقاط النظام والجزر الإيرانية والمشاركة الإسرائيلية ربما، لكن هل سيناريو تحريك قوميات إيرانية في الداخل وتسليحها هل لا يزال مطروحا؟ لا سيما أننا خلال الأيام الماضية رصدنا الكثير من الأنباء التي تتحدث عن تفكيك ما يوصف هنا بالخلايا الإرهابية في محافظة سيستان بلوشستان في جنوب شرق إيران أو حتى في بعض المحافظات الغربية. هل هذا السيناريو برأيك لا يزال مطروح على الطاولة الإيرانية والإيرانيون يأخذونه بعين الاعتبار؟
2: نعم، يعني إيران تأخذ ذلك بعين الاعتبار. على فكرة هذه الخلايا من خارج إيران تدخل إلى داخل إيران. إذا نريد أن نتحدث عن الداخل الإيراني، لا، هناك يعني لا أعتقد مثلا هناك يستطيع أن يعني يحرك مثلا الشارع الإيراني أو مجموعات داخل إيران. هذه الخلايا تأتي من خارج إيران، ومعظمها يعني يأتي نعم من منطقة سيستان وبلوشستان ومن داخل الأراضي الباكستانية، والباقي يأتي من والذي المجموعات أصلا أساسا الذي تحدث عنها ترامب وقال أنا زودتها بالأسلحة، تأتي من إقليم كردستان العراق وإيران. يعني هناك رأينا تستهدف هذه المجموعات لأن نشاط تلك المجموعات هو مكثف بشكل أكبر، يعني وتلك المجموعات لديها كان نشاط يعني خلال هذه العقود، فلذلك إيران تقوم بعمليات استباقية تستهدف هذه المجموعات، تستهدف نشاطاتها في المهد لكي لا تدخل داخل إيران. ولكن نعم هذا الموضوع يعني ليس بالموضوع الجديد، يعني هذه المجموعات ممكن أكثر من 40 عاما يتم استخدامهم، ولكن الآن نعم الجانب الأمريكي ركز على نشاط مثل هذه المجموعات، ولكن باعتقاد إيران أمنيا وعسكريا استطاعت يعني تسيطر على نشاطات هؤلاء أو تفكك هذه الخلايا التي تدخل من سواء جنوب شرق إيران أو من خلال شمال غرب إيران، واستطاعت باعتقادي أن تواجهها. ولكن هذا الخطر حتما إيران تضعه في الحسبان وتتابع نشاط هذه المجموعات لكي تمنعها، لكي لا تقوم يعني بإخلال الأمن في تلك المناطق الحدودية.
1: دكتور ما شاء الله شمس الوعظين، السيد مختار حداد أشار إلى مسألة احتمال تفعيل الشارع الإيراني، وهذا الأمر تحدث عنه أكثر من مسؤول إيراني على رأسهم الرئيس مسعود بزكيان، ويقول دائما أن الهدف من الحصار والعقوبات هو خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي في الشارع الإيراني ضد النظام. هل هذا الأمر أيضا لا يزال مطروح؟ وهناك سؤال، لماذا الشارع الآن لم يتحرك حتى اللحظة ضد السلطات؟ لم نشهد احتجاجات على الرغم من أن أسعار الدولار اليوم تكاد تصل إلى 230 ألف تومان، بينما في يناير الماضي قبل الحرب كان 140، أقل من ذلك بكثير. لماذا لم يتحرك الشارع حتى اللحظة؟
0: أستاذ عمر، في مقولة إيرانية دائما، الحروب الوطنية ضد الوطن، يعني هذا يجمع الإيرانيين حول محور الدولة والحكومة والنظام السياسي بصرف النظر عن ماهية الحكومة. دائما في الحرب العالمية الثانية، في كل الحروب، هذه مزية مهمة يحظى بها النظام الإيراني، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى، الحكومة الإيرانية الحالية تقوم بعمل دؤوب لإعطاء الفئات الأكثر فقرا وهشاشة من الناحية الاقتصادية بعض من الامتيازات الاقتصادية للعبور من هذه المرحلة الصعبة الاقتصادية، وهذه سياسة كانت ناجحة جدا. أنا أزور الأرياف وأرى بأن الرأي العام يساعد الحكومة في هذا المجال ويتحد معها في هذه المرحلة الصعبة. هناك بروتوكول في أيام الحرب يجب الاتحاد مع الحكومة ضد الأجانب وضد أي معتدي تقوم بعمل عدائي ضد إيران.
1: سيد مختار، في أقل من دقيقة أريد أن تجيبني على هذا السؤال. في ظل هذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل تعتقد أن الأرجح الآن هو عمل عسكري جديد ضد إيران، أم أن الوسطاء سوف يعيدون تفعيل الوساطة، لا سيما دولة قطر وباكستان وبقية الوسطاء في المنطقة؟
2: هذا نظرا لسلوك الرئيس الامريكي صعب جدا ان نتوقع ذلك، ولكن انا باعتقادي الوسطاء سيسعون بشكل كبير من اجل تحقق شيء ومنع الامور بان تنزلق الى عمليه عسكريه واسعه، لانه هذا سيكون عليه هذه المره ليس انعكاسات على المنطقه بل ستكون ابعد من المنطقه.
1: شكرا شكرا شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفه الوفاق الإيرانية، كنت معنا من العاصمة طهران. كذلك أشكر الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، وشكر لمشاهدينا الأعزاء. ونعود الآن إلى الدوحة مع الزميلة خديجة. إليك خديجة.
3: شكرا جزيلا لك ولضيوفك، وطبعا تابعنا كل هذه النوافذ عبر عواصم أو من عواصم مختلفة، والآن طبعا نواصل هذه التغطية على رأس الساعة. نعود إليكم بعد دقائق، إلى اللقاء.
4: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
5: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال الله ما يعطيك لينا.
6: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
7: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد منذ النكبه.
8: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
9: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
10: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
11: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
8: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
12: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
13: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
14: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
15: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيراً.

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وأمامه قرار مصيري وبشأن ما إذا كان يريد التدخل والقضاء على النظام الإيراني. وأضاف ترامب أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق. وفي المقابل قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصالين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي، بحث آخر التطورات الإقليمية. وفي تطورات الملف اليمني، قال رئيس مجلس القيادة اليمني قال إن استعادة الدولة ضرورة لحماية السواحل والممرات البحرية، مشيرا إلى أن الدولة وقواتها المسلحة قادرتان على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. وفي السعودية قال الدفاع المدني إن شخصا توفي وأصيب اثنان نتيجة سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف. ومن جانب آخر، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 75 ميلا بحريا شرق عدن، حيث لاحق زورق صغير ناقلة نفط وحاول اعتراضها. وفي سياق متصل، قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة قال إن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي. وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن الحوثيين تواصلوا مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين، وأضاف أن واشنطن تتوقع منهم مواصلة الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. وفي تطورات الملف اللبناني، قال الرئيس جوزيف عون خلال الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد في باريس، قال إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفاثرو أن الاجتماع أو اجتماع باريس يبحث المستجدات على الأرض في لبنان ومساعدة الجيش اللبناني. وتنضم إلينا الآن من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري. أميرة، أهلا بك مرة أخرى. وهناك تصريحات للرئيس دونالد ترامب تستحق التوقف عندها، تفضلي أمينة.
1: نعم خديجة، في الوقت الذي كانت توحي به آخر تصريحات الرئيس ترامب بنوع من التهدئة وقرب حتى التوصل لاتفاق، وانفتاح الرئيس ترامب حسب كلماته بالعودة إلى مسار المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، عاد اليوم بهذه التصريحات لموقع أكسيوس لتعيد مرة أخرى فتح باب التصعيد. الرئيس ترامب يقول بأن هناك منعطفا حاسما تجاه إيران، هو لم يتخذ قراره بعد بشأن مسألة التصعيد العسكري، هل سيتخذ هذه الخطوة أم لا، تتعلق بالقضاء على النظام الإيراني كما يقول، بالتالي إنهاء هذه الحرب أم لا. وإنه سيستغل أيضا فرصة اللقاءات الهامشية التي تعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك للقاء قادة دول الخليج من أجل بحث هذه المسألة ومعرفة مواقفهم وآرائهم تجاه هذه الخطوة التي يريد أن يتخذها الرئيس ترامب. لكن هذه ليست المرة الأولى، لربما خلال هذه الأشهر التي يغير فيها الرئيس ترامب ويعطي تصريحات متناقضة أو مختلطة فيما يصطلح عليه البيت الأبيض الغموض الاستراتيجي، هكذا يصف تصريحات الرئيس ترامب والسياسة التي يعتمدها، بالتالي هل هي مرة أخرى نوع من المناورة التصعيد من أجل الضغط على إيران وعلى الوسطاء، وبالتالي العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى قرار، أم بالفعل هو يمكن أن يأخذ قرارا مشابها ويتوجه إلى تصعيد عسكري، خاصة وأنه قبل بضعة أيام كانت هناك بعض التصريحات خديجة لعدد من المسؤولين لوسائل إعلام أمريكية تفيد بأن بعض مستشاري الرئيس ترامب المقربين نصحوه بالتهدئة خلال هذه الفترة على الأقل، أي قبيل انتخابات التجديد النصفي، حتى يمنح متنفسا وفرصة لأعضاء الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي على أن تكون هناك احتمالية للتصعيد العسكري بعد الانتخابات. لكن من الآن وإلى حدود الانتخابات هذه، الرئيس حتى مع هذه التهدئة لم يسلم من الانتقادات حتى من ضمن أعضاء حزبه. اليوم كانت هناك بعض التصريحات اللافتة لعدد من قيادات الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ المعروفين، ليزا مورغوفسكي وجوني إرنست وغيرهم، أيضا يقولون بأن ناخبيهم يضغطون عليهم، تكاليف المعيشة هي في قلب اهتمامات الناخبين في هذه الفترة. والإدارة الأمريكية مقصرة في شرح أولا كيف بدأت هذه الحرب، والأهم كيف ستنهيها.
0: نعم، كيف ستنهيها، وأيضا كيف تستمزج في طهران كل هذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بابا ولد حرمة.
2: عم خديجة، لا تعقيب إيرانيا رسميا حتى الآن على هذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن في التصريحات الإيرانية السابقة خلال الساعات الماضية وخلال الأيام الماضية، ما يغني أو ربما ما يمكن أن تؤخذ منه أو تستشف منه المواقف الإيرانية. هناك هذه التصريحات مثلا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن بلادها ستدافع عن أمنها وسيادتها، لكنها ترحب وتنفتح في لأنيتها على الحلول الدبلوماسية. إذن إيران لها هذا الموقف الذي يوازن الذي يرحب بالحلول الدبلوماسية بالمبادرات الدبلوماسية. وهناك هذه الاتصالات التي يجريها وزير وأجراها وزير الخارجية مثلا مع نظيره في تركيا، وكذلك مع قائدي الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. لكن في نفس الوقت هناك هذا التأكيد وهذا التشديد على أن إيران ستدافع عن سيادتها وأمنها. وهناك أيضا هذه التصريحات من طرف المسؤولين العسكريين من الحرس الثوري ومن الجيش ومن مستويات أخرى مختلفة من الحرس الثوري ومن الجيش، إذا تؤكد على أن إيران لديها هذه القدرات العسكرية، هذه القوة، لديها ذلك الصمود الذي واجهت به الحرب الأمريكية الإسرائيلية وتواجه به أيضا هذا الصراع وتلك المواجهات التي تدور من وقت لآخر، تلك الاستهدافات التي تشن على أراضيها، الهجمات التي تشن على أراضيها لا سيما باتجاه الجزر الايرانيه صوب مضيق هرمز وفي عموم السواحل الايرانيه. على مدى الاسابيع الماضيه شهدنا تلك الهجمات على السفن الايرانيه، وكانت هناك تعقيبات وتعليقات عليها من قبل الحرسيه الثوريه الايرانيه الذي يؤكد انه هجم ايضا سفنا بحريه امريكيه، سفنا تابعه للبحريه الامريكيه وفي تلك المناطق، ويقول ايضا انه استهدف زورقا امريكيا خلال الاسابيع الماضيه. وهناك هذه الانباء الاخيره عن اسقاط هذه المسيرات الأمريكية في فوق أجواء جزيرة قشم، سواء تعلق الأمر بمسيرات من طراز MQ-1 أو MQ-9 كما شاهدنا خلال الأيام الماضية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة، كنت معنا من طهران. والآن ينضم إلينا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومن واشنطن العقيد ويليام كيغن الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع، ومن عمان ينضم إلينا الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا إلى هذا النقاش، وأبدأ معك في واشنطن العقيد ويليام كيغن، وهذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كيف نفهم هذا التناقض في التصريحات؟ كان يتحدث عن تهدئة، عن اتفاق، ثم فجأة تحول إلى الحديث عن منعطف حاسم مع إيران للقضاء على النظام الإيراني.
3: I take that as to mean أعتقد أن هذا يعتبر استمرارا بالمفاوضات التي لم نسمع عنها ولم تعلن نتائجها بعد. أعتقد أن هناك الكثير من الضغوطات الاقتصادية، هناك الكثير من الأمور التي تجري خلف الكواليس والتي لا تنعكس بالضرورة في اللهجة التي سمعناها في آخر أسبوعين.
0: لكن أنت كيف تفهم كلامه عن ضربة للنظام، للقضاء على النظام الإيراني؟
3: إن بعضا من هذا الكلام هو مجرد ورقة ضغط من أجل التفاوض. أعتقد أن الموقف الأمريكي لم يتغير، وهو يقضي بممارسة الضغوطات الاقتصادية لمنع البرنامج النووي ولإعادة فتح مضيق هرمز ودعم ذلك بلهجة عسكرية. فبدون القوى العسكرية خلف الجهود الدبلوماسية سنكون في موقف ضعيف.
0: دكتور عاطفة، كيف تفهم إيرانيا هذه التصريحات؟
3: طبعا إيران كانت تتوقع ذلك، فأحيانا قد يخرج ترامب بما له علاقة بالمفاوضات، يتحدث عن التفاوض، ولكن اللهجة تختلف عما يحصل فعليا على الأرض. نرى أن هناك بيع للأسلحة وترسانات، هناك تقارير اليوم تتحدث عن بيع الأسلحة لإسرائيل، ونعرف أنه حين يحصل ذلك فالهدف يكون الحرب ضد إيران. إذن الولايات المتحدة، وكما تفضل سعادة العقيد في واشنطن، إذن الولايات المتحدة لم تغير في مسارها حتى لو كانت تتحدث عن المفاوضات. مستحيل أن تقدم الولايات المتحدة تنازلات لإيران بحيث تقبل بإيران كما هي ولا تسعى إلى تغييرها، بينما تريد الولايات المتحدة لا تكون إيران دولة مسيطرة وهي تريد توسيع سيطرتها.
0: عقيد نضال أبو زيد، طبعا أشارت الآن دكتورة عاطفة إلى موضوع القنابل أو الأسلحة لإسرائيل. هناك صفقة تسليم سلاح أمريكي، 15,000 قنبلة لإسرائيل و 15,000 أو 5,000 قذيفة مدفعية، أكيد هناك شيء وراء هذا الأمر.
4: بالتأكيد خديجة، أولا هذه الصفقة التي منعها بايدن تصل الآن إلى إسرائيل، ويجري الحديث عنها بأنها ستصل قريبا إلى إسرائيل. المهم بهذه الصفقة هي قنابل الجي بي يو، هذه القنابل مخترقة للتحصينات. إذا ما سلمنا جدلا أن هناك جمود في بعض الجبهات، جبهة لبنانية، جبهة قطاع غزة، إذن يبقى السؤال الأبرز، أين ستستخدم قذائف مثل قذائف الجي بي يو المخترقة للتحصينات؟ أعتقد أن الخيار إذا ما ربطناه بما يجري الحديث عن جبل الفأس في إيران يبقى هذا الخيار. ما يعزز ذلك عسكريا أن هناك مؤشرات موجودة على الأرض، الجسر الجوي الأمريكي لم يتوقف عن إسرائيل، الحشد الأمريكي وهو الأبرز في مطار عوفدة، بن غوريون ورامون لا يزال موجود، طائرات الكي اس وهي طائرات الارضاع الجوي موجوده، طائرات الاف 35 الامريكيه موجوده، بل على العكس من ذلك هناك حديث يجري، وللتوضيح هذا الكلام للجلوبال فاير باور، ان هناك عمليات تزويد واعاده صيانه لهذه الطائرات في مطار بن غوريون، ما يعني ان هناك تحضيرات ما كللت. هذه التحضيرات بما جرى أول من أمس من مناورات ليلية لطيران الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جنوب النقب، والملفت أن الطيران كان أو المناورات الجوية كانت مناورات ليلية تدخلت فيها أيضا المروحيات.
0: ما دلالة ذلك؟
4: كل ذلك يشير إلى أن هناك تحضيرات تجري، تحضيرات ما تجري لشيء ما قد يكون في مكان ما
0: إسرائيل.
4: قد يكون تشارك فيه إسرائيل. بالتالي حتى لا أبعد كثيرا عن الإجابة على سؤالك، القذائف والصفقة التي تحدثت عنها قبل قليل الزميلة هنا، هذه على ما يبدو مرتبطة بما جرى من تصريحات اليوم تحدث عنها ترامب. قد تكون هذه التصريحات هي محاولة لكسر الجمود، لكن يبدو أن الخيار الدبلوماسي فقد بريقه، يبدو أكثر أن الخيار الدبلوماسي لم تعد شهيته مقبولة لدى الجانب الأمريكي، لذلك يبدو أن الخيار العسكري مقبول أو معزز أكثر.
0: يعني العودة إلى العمليات العسكرية من جديد؟
4: لا أقول عمليات عسكرية بقدر ما هو عمل عسكري واحد قوي في العمق الإيراني يستهدف هدف يعرف عسكريا بالهاي فاليو تارجت، هدف عالي القيمة
0: في جزر معينة،
4: في جزء معين قد يكون الهدف المرشح هو جبل الفأس أو المفاعلات النووية الإيرانية. لماذا ذهبت إلى هذا الخيار؟ أن عندنا انتخابات نصفية في 3/11، انتخابات الإسرائيلية في 27/10، وبالتالي كلا الطرفين يحتاج إلى كسر الجمود السياسي من أجل القيام بعمل عسكري من أجل تحقيق
0: ترجح ذلك قبل انتخابات. خلال الستة أسابيع قبل الانتخابات؟
4: يعني عنصر متى أنت طرحتي الآن عنصر متى؟ أعتقد أننا أن الفترة المرشحة لهذا التصعيد الذي تحدث عنه ترامب هي الفترة الممتدة بين 20/10 ولغاية 10/11. لماذا اخترت هذه الفترة؟ لعدة أسباب. أولا تكتمل وتنضج ويصبح المؤشرات العسكرية ناضجة في خلال الأيام القليلة القادمة من هنا إلى منتصف شهر 10 القادم، وخاصة أن هناك كثافة في عمليات الركي، عمليات الاستطلاع الجوي. هذا أولا. اثنين، 27/10 هي عملية الانتخابات الإسرائيلية والكنيست، و 3/11 انتخابات نصفية. بالتالي هذه فترة التصعيد المرشحة من 20/10 لغاية 10/11. نتنياهو يريد أن يصدر أزماته الداخلية ويحقق مكسب انتخابي من خلال عمل عسكري، وترامب أيضا يريد أن يقوم بعمل عسكري يكسر الجمود مع إيران، ويستطيع أن يقول بعد الانتخابات النصفية أني الآن حققت إنجاز ما وسأقوم بتطبيق ما تحدثت عنه وهو إنهاء العمل العسكري.
0: طيب قبل أن أذهب إلى عمان إلى الدكتور حسن براري، فقط حول هذه النقطة أستفسر العقيد ويليام كيغن، إن كان بالفعل هذا السيناريو مطروح الآن وهناك عمل عسكري، تتوقع أن يكون ذلك قبل موعد انتخابات التجديد النصفي؟
5: أعتقد أن هذا ممكن جدا قبل الانتخابات النصفية، وهذه ملاحظة ممتازة. كما تعلمون حاولت إيران أن تجر الولايات المتحدة إلى ضربات عسكرية، وذلك في الشهر المنصرم، وقد تحصل على ما كانت تتمنى. فتوجيه ضربة حاسمة على جبل الفأس وعلى القدرات النووية يقدم للرئيس خيارا بديلا للخروج من هذه الأزمة ولكي يتراجع عن هذه الحرب وليترك للعقوبات أن تأخذ مجراها على المدى الطويل، ومن ثم يستخدمها من أجل الدبلوماسية على المدى الطويل.
0: أم ربما يذهب للناخبين بشيء بين يديه يقول انظروا ماذا فعلت؟
5: نعم،
3: هذا محتمل صحيح، وهذا ما يريده الشعب والناخبون، ولكنني لن أضع بالضرورة الكثير من الرهانات على هذا الموضوع فيما يتعلق بإيران. فمن المنظور الإيراني أعتقد أنهم يبالغون في تقدير حملتهم للترويج والبروباغندا ضد الولايات المتحدة. فالفترة الانتخابية صعبة لكافة الرؤساء وليس فقط ترامب. إذن فعلياً ليس هناك أساس شعبي لدعم الحرب، بل لضربات عسكرية محدودة. ولكن في الوقت نفسه ليس هناك دعم شعبي كبير ضد الحرب. هناك استياء من أسعار الوقود والتضخم صحيح، ولكن الشعب الأمريكي لا يستسيغ النظام الإيراني، وبالتالي ربما إيران تراهن بشكل مبالغ به على هذه الانتخابات النصفية، مع أنني أعتبر أن ترامب سوف يستفيد من ذلك قدر الإمكان.
0: نعم، الدكتور حسن براري في عمان، طبعا هناك اجتماع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع دول عربية، مع دول الخليج بالأساس، تتوقع أن يطلعهم على هذه الخطوة أو يناقش معهم هذه الخطوة؟
6: نعم خديجة، بتقديري سيناقش هذه الخطوة، لأنه أي خطوة عسكرية كما يلوح الرئيس الأمريكي ستعود بشكل مباشر على هذه المنطقة. هناك خشية سعودية قطرية على وجه التحديد من أن تقوم إيران باستهداف المنشآت النفطية ومنشآت الطاقة، وبخاصة بعد أن تجددت العمليات العسكرية في جبهة الحوثي واليمن وسيطرت الحوثي على باب المندب، وما من شأنه أن يهدد إلى خنق السعودية، وبالتالي تنجح إيران في عملية الخنق المزدوج. ترامب يريد أن يطلع القادة العرب على ما يفكر فيه تجاه إيران، لكن هذه التصريحات التي يقوم بها أنا في ظني أنها تعبير عن إحباط، لأنه لم يستطع العقوبات، علينا أن نميز ما بين قدرتها على الإيلام وكونها وسيلة إكراه لدفع نظام الإيراني لإعادة حساباته فيما يريد ترامب. وبالتالي ربما أريد أن أربط بما تحدثت فيه الدكتورة عاطفة، أن هناك في فجوة الشروط بين الطرفين، الشروط الأمريكية صعبة التحقق إيرانيا كما أن الشروط الإيرانية صعبة التحقق أمريكيا دون أن يبدو أي طرف من الأطراف خاسر سياسيا. وهذا أيضا يعيدنا إلى المشهد الأمريكي، أنه في تصدع سياسي بالحزب الجمهوري، بمعنى أن البيئة السياسية تغيرت بالنسبة لترامب، فبالتالي هو لا يستطيع أن يخوض مغامرة عسكرية أخرى على شكل ضربة عسكرية قوية يمكن أن تدمر إمكانيات النظام دون أن يتم بالتنسيق مع دول الخليج التي عانت الأمرين والتي دفعت كلف الأحادية الأمريكية أو الانفراد الأمريكي فيما يتعلق بقرار الحرب أو السلم في العلاقة مع إيران.
0: نعم دكتورة عاطفة، إذا كان الأمر كذلك، ماذا أو ما هي الأوراق التي تمتلكها إيران؟ طبعا هناك اتصالات أشار إليها مراسلنا قبل قليل لوزير الخارجية الإيراني مع نظيره التركي، مع قائد الجيش الباكستاني، لكن هل تتصورين خطة ما، أوراقا قوية ما بيد النظام الإيراني في هذه المرحلة؟
3: أعتقد أن هناك عدد من الشركاء لإيران من حول العالم والذين يقفون ولو بالسر إلى جانب إيران، حتى من منهم يدعمون الولايات المتحدة، ليس لأنهم يتعاطفون تجاه إيران وتجاه الإيرانيين أو يرفضون النظام، تغيير النظام الإيراني. المقصود بهذه المواقف هو التصدي للتصرفات والسلوكيات الأمريكية التي تذكرنا بالمقاربات الاستعمارية، وبهذه الطريقة الولايات المتحدة تستعدي الكثيرين، وتلك الدول حتى سعيدة بأن الولايات المتحدة عالقة في أزمة هرمز، وبالتالي لا تذهب إلى أهداف أخرى مثل غرينلاند أو كوبا. أحد أعضاء مجلس الشيوخ قال إنه لولا مضيق هرمز لا اجتاح رئيس ترامب غرينلاند أو كوبا أو أي هدف آخر، والله أعلم ما هو الهدف التالي له، إلى درجة أن هناك دول تستمتع بأنها ليست محط أنظار الرئيس ترامب. بالنسبة إلى هذا الوضع في المنطقة، إيران لديها عدد من الدول التي لديها مصلحة كبيرة أو مصالح متعددة في عدم إسقاط النظام الإيراني، وإيران تستفيد من ذلك. أنا لا أقول أن هذه الدول سوف تساعد إيران، ولكن أعتقد أن هذه فرصة تستفيد منها إيران، وهذه الحرب قد كشفت عن هذه المصالح وجعلت بعض الدول تفصح عن مصلحتها ببقاء النظام الإيراني. كذلك مضيق هرمز هو الملف الأهم، حتى هو أهم من البرنامج النووي، لأن إيران استخدمت البرنامج النووي كورقة ضغط لأنها وسعته وطورته ورفعت مستوى التخصيب، كل ذلك من أجل الضغط على الولايات المتحدة ولكي تقابله بتخفيف من العقوبات. إذن اليوم ملف مضيق هرمز هو ورقة الضغط الجديدة التي تستخدمها إيران، والتي من شأنها أن تفيد إيران في مقابل تخفيف العقوبات وعدد من المكاسب الأخرى. طبعا المسألة ليست بأهمية البرنامج النووي، ولكنها ورقة ضغط على طاولة المفاوضات.
0: لكن في البداية قلت هناك شركاء يقفون سرا مع إيران، هي دول، تنظيمات، من؟
3: من الأهم نتحدث عن الصين. نحن لا نقول إنهم يساعدون إيران فعليا، ولكنهم لديهم مصالح متناقضة، يريدون للولايات المتحدة ألا تترك الشرق الأوسط أو المنطقة، حتى لا تترك خواء أمنيا. هذا الخواء أو هذا الفراغ لا تريد الصين أن يحصل حتى لا تسود الفوضى، ولكنها في الوقت نفسه لا تريد استسلام أو إذعان إيران، لا تريد لإيران أن تقع بين أيدي وبراثن الولايات المتحدة. إذن هذه الحرب بالنسبة إلى الولايات المتحدة هي بمثابة حرب عظيمة وكبرى ضد الصين وروسيا. هكذا تنظر الولايات المتحدة إلى هذه الحرب ضد إيران كما لو أنها حرب سيطرة.
0: عقيد نضال، الآن طبعا ورقة جماعة أنصار الحوثيين ورقة رابحة في يد إيران، عسكريا كيف يمكن أن تستمر في لعب هذه الورقة؟
4: نعم، هذا السؤال المهم خديجة، يتعلق بالجيوبوليتيكال التي تجري على الأرض. إيران مؤخرا بدأت تستشعر أنها تفقد جزء من سيطرتها على مضيق هرمز. عندما أقول تفقد جزء من سيطرتها، الجانب الأمريكي يقول أنه أزال قسم كبير من الألغام الموجودة في هرمز، هناك انسياب للحركة للسفن التجارية على الممر الجنوبي، لذلك كان لابد الذهاب والبحث عن خيار آخر. ذهب الجانب الإيراني للبحث عن خيار باب المندب. أنا لا أعتقد أن خيار باب المندب هو خيار تصعيدي يراد منه الذهاب إلى البحر الأحمر بقدر ما هو خيار تصعيدي يراد منه تعزيز ورقة مضيق هرمز. كيف؟ إذا ما نظرنا جغرافيا إلى باب المندب نجد أن الجانب الإيراني من خلال وكلائه في باب المندب يريد بناء قوس جغرافي يمتد من باب المندب إلى مضيق هرمز. هذا القوس الجغرافي الغاية منه أولا وضع السعودية جنوبا في فك كماشة، من الجنوب الميليشيا الحوثي، من الشمال الميليشيات الإيرانية في العراق، ومن الغرب إيران. هذا أولا. اثنين، هذا يزيد من أعباء الجانب الأمريكي، سيما أن الأسطول الأمريكي المكون من 20 قطعة أمريكية على رأسها حاملات طائرات ثنتين موجودة في بحر العرب. بالتالي هذا القوس الجغرافي الممتد من باب المندب والذي يغلق في هرمز يجعل هناك تواجد لوكلاء إيران خلف الأسطول الأمريكي الموجود في بحر العرب.
0: نعم، شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وشكرا لضيفتنا.

0: دكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ونشكر أيضا ضيفنا من واشنطن العقيد ويليام كيغن الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع، والدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الأردنية، كنت معنا من عمان، شكرا لكم جميعا. الآن نذهب إلى زميلة ليلى الشيخلي وفقرة سياق الحدث وقراءة في النبرة التصعيدية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب مع إيران.
1: أهلا بكم في سياق الحدث. إشارات أمريكية تصعيدية بشأن ما وصفه ترامب بالمنعطف الحاسم في المواجهة مع إيران، تتزامن مع التوتر المتكرر في مضيق هرمز، وتعيد التساؤل عن الحسابات الأمريكية للحرب في مرحلتها الحالية، وما إذا كان التصعيد هو الخيار الأقرب اليوم لواشنطن. إذن لاعبان رئيسيان يحددان هذا المسار، الولايات المتحدة وإيران. مواقفهما رسمتها التصريحات الأخيرة لنتابعها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يواجه قرارا كبيرا بشأن ما إذا كان يريد القضاء عسكريا على النظام الإيراني، مؤكدا أن كافة الاحتمالات واردة، مضيفا أنه يريد استغلال اجتماع الأمم المتحدة للاستماع مباشرة للحلفاء الإقليميين بشأن الخطوات التالية للحرب. وأكد ترامب أن الجانب الإيراني على تواصل مباشر مع الولايات المتحدة، وأن طهران لا تزال ترغب في التوصل لاتفاق. أما بالنسبة لإيران، فأمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول إن طهران لا تثق بأمريكا بأي شكل من الأشكال، وأن على واشنطن اتخاذ إجراءات عملية لكسب ثقتها. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي فيقول إن طهران مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها، لكنها ترحب في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. على صعيد الميداني، الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد، في حين تحدث مسؤولون أمريكيون عن إسقاط إيران مسيرتين أمريكيتين من طراز MQ-1 خلال الأيام الماضية. هكذا تضع إيران الدبلوماسية داخل معادلة مشروطة، حلول سياسية ممكنة ولكن بعد إجراءات تبني الثقة، وتبني هذه الثقة من دون التخلي عن الردع الميداني. إذن هي نبرة متصاعدة يتخذها ترامب، تتزامن مع ميدان يشهد حالة من التوتر في المضيق، مضيق هرمز ومياه الخليج. صهيب العصا سيطلعنا من خلال الخارطة التفاعلية على المستجدات، والأمور تتحرك بسرعة مع هذه التصريحات الأخيرة.
2: لا، نحن الآن لا شك أننا في بؤرة توتر مرتفعة المنسوب، مع الأعين المتجهة نحو هرمز، عمليا عين نحو هرمز وعين نحو باب المندب. ننتظر هذا التصعيد.
1: لا يمكن اصلا ان
2: لا يمكن الفصل بينهما قطعا. هذا بالاضافه الى انخفاض منسوب الحركه في هرمز اليوم الى 3 سفن مقارنه بيوم امس كانت 12 سفينه، وبالتالي نحن نتحرك ايضا في مساحه من التصعيد والتوتر، بالاضافه لتصريحات قادمه من الولايات المتحده الامريكيه على لسان دونالد ترامب الذي يعيد الحديث مره اخرى عن عوده التصعيد او عوده مساحه واسعه من الهجمات. على كل الاحوال اذا ما ذهبنا الى المنطقه فنحن لازلنا نتحدث عن التوتر المحيط بمضيق هرمز والحركة في مضيق هرمز والشد والجذب فيما يتعلق بالمسارات، التحركات العسكرية، مشاحنات جوية عسكرية صح التعبير. الإيرانيون يقولون اليوم مثلا أنهم أسقطوا طائرة MQ-9، طائرة استطلاع أمريكية متطورة تحمل متفجرات قادرة على المراقبة، قادرة على التصوير عن بعد. هذه طائرة كبيرة ومتطورة بالنسبة للأمريكيين،
1: والجانب الأمريكي لا يعني لا يقر بذلك، يتحدث عن طائرتين من طراز MQ-1.
2: MQ-9 أكثر تطورا وأكبر، وأبعاد إسقاط هذه الطائرة، طبعا هذه ليست المرة الأولى يتم إسقاط مثل هذه الطائرات الأمريكية في المواجهة مع إيران، ولكن أننا لازلنا نتحدث عن إسقاط طائرات رغم الحديث عن انخفاض منسوب التوتر عسكريا، بمعنى أننا لسنا في مواجهة مباشرة عسكريا الآن بشكل واضح كما كانت الحرب في مارس وإبريل الماضي، ولكن لازلنا نتحدث عن دخول طائرات أمريكية إلى المجال الجوي الإيراني كما يقول الحرس الثوري الإيراني، وإسقاط هذه الطائرات بالإضافة للتحذيرات التي تأتي على السفن التي تتحرك في مضيق هرمز، أو التي إما يتم ضربها أو تحذيرها بالضرب، والتي تضرب بدون أي جهة تعلن مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي تستهدف السفن التي تتحرك في المسارات خارج المسار الإيراني. إذا ذهبنا إلى المسارات، حكما يجب علينا دائما أن نعيد ونذكر ونتذكر هذه الصورة المهمة للمسارات التي تتحرك في مضيق هرمز. نتحدث عن المسار الأخضر، المسار العماني، المسار الأحمر، والمسار الدولي المتعارف عليه الذي تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنه نسبيا بات آمنا بعد تنظيفه من الألغام في أكثر من تصريح. والمسار الأزرق هو المسار الإيراني الذي يسحب هذه السفن باتجاه السواحل الإيرانية حتى يتمكن الحرس الثوري الإيراني من تجديد

0: لحلحلة واضحة فيما يتعلق بفتح مضيق.
1: ولفت التغيير في اللغة، يعني قبل ساعات فقط كنا نتحدث عن توصل
0: إنهاء
1: الحرب بعد الانتخاب، والآن
0: نتحدث عن توسيع الضربات والتصعيد.
1: أشكرك صهيب، شكرا جزيلا. إذن هو ميدان متوتر بالفعل في المضيق كما تابعنا، يجعل التوتر فيه خيار التصعيد أكثر قربا. ولنناقش المزيد عن هذا الملف ونتعمق بتفاصيله مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا وسهلا دكتور محمد. إذا نتحدث عن مضيق هرمز، لماذا يكون المضيق هو العقدة الآن التي تجعل ترامب يتحدث عن حسم عسكري محتمل وقريب، بينما كان فقط قبل ساعات يقول أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية؟
2: لعدة أسباب، سيطرة إيران على مضيق هرمز وتعطر الملاحة الدولية كان مفاجأة لم يقدر لها ترامب تقديرا جيدا. أيضا الآن عندما نصل إلى موعد الانتخابات وإلى المؤتمر القومي للحزب الجمهوري، ينظر إلى أسعار النفط ويجد أن البرميل الواحد يتجاوز $100. هذه أيضا مفاجأة غير سارة بالنسبة لترامب. أيضا على صعيد العلاقات الدولية، ولم يستطع أن يستميل دول حلف شمال الأطلسي سواء قبل اجتماع أنقرة أو بعده من المساهمة في الضغط، بمعنى فشل ترامب في تدويل أزمة هرمز وتدويل أزمة حرب إيران بالأساس. أيضا هو يعلم جيدا أن الصين الهادئ الصامت، هو الصين تلعب ورقة الضغوط الضمنية، بمعنى أن مضيق هرمز إذا طال أمد هذه الأزمة، أزمة الطاقة، المستفيد تكون الصين في المقام الأول لعدة اعتبارات. الآن هو يعني هناك أيضا سبب نفسي إضافي، أنه يعني لا يقبل أن تكون قضية هرمز ورقة المناورة الأساسية، وأن طهران تتمسك بسيادتها، فبالتالي لا يستطيع أن يخلخل هذا الوضع، خاصة وأن الحرس الثوري يستخدم هرمز كمنصة عسكرية وكمنصة تجارية إزاء أزمة الطاقة، وكأيضا كمنصة لتعقيد عودة المفاوضات، وعلى ترامب أن يحترم مذكرة التفاهم. مجموعة عناصر ترفع أهمية ورقة هرمز في هذه المرحلة.
1: يعني هي في النهاية تبقى ورقة المناورة الإيرانية الرئيسية، والتي اكتشفت ربما إيران قوتها، في حين يحاول ربما ترامب أن يقلل من أهميتها، ولكن في الواقع هو يعترف الآن من خلال هذه الخطوة بأنها العقدة الأبرز ولم يستطع تجاوزها. يعني تأثير مثل هذا التصريح الآن برأيك كيف نقرأه؟
2: أولا يعني استمرار أزمة هرمز، والآن احتمال أيضا اشتعال جبهة أخرى، باب المندب، يضع دول الخليج بين كماشتين، ويتضاءل من خلال هذا الوضع التأثير، تأثير النفوذ الأمريكي. فبالتالي ترامب يعتقد أن يعني أنه عندما قرر سياسة الخنق الاقتصادي ومنع تصدير النفط الإيراني واستمر في فرض الحصار، أنه وصل بالطوق إلى أقصى مستوى من الضغط حول عنق طهران. ولكن عادت أزمة هرمز وعادت أزمة الطاقة أيضا بمضاعفات سلبية على مستوى الأسعار. هو الآن يتحدث أو كأنه عاد يفكر بما كان يفكر به في الأسبوع الأول من الحرب. هو الجمع الآن بين الخنق الاقتصادي والضربة العسكرية ربما قد تكون غير مسبوقة، ربما قد تستخدم فيها أسلحة ذات يعني وقع أكبر.
1: أريد أن أسألك هنا دكتور محمد، يعني بالأمس فقط تابعنا موقف الموضوع من رفع سعر الفائدة، وهذا بالنسبة لترامب كان يعني ضربة قاسية، صفعة في الواقع، لأن هذا الرجل الذي جاء به هو لكي يدعمه ويخفض سعر الفائدة في الواقع لم يستطع.
2: والبنك أو الاحتياطي الفيدرالي ليس لا يعمل بمنطق المحاباة السياسية أو التبعية الحزبية، هناك حتمية أرقام وحتمية أوضاع اقتصادية.
1: هل هذا ما يدفعه أيضا إلى التصعيد الآن؟ يعني نحاول أن نفهم التصريحات الجديدة هذه.
2: هذا إحدى المضاعفات التي لم يحسب لها حساب، أن على الولايات المتحدة أن تزيد في سعر الفائدة، فبالتالي هناك أيضا

0: أن تداعيات أخرى ستظهر مع مرور الوقت، وستزداد الضغوط على الناخب وعلى الشارع الأمريكي لعدة اعتبارات. الآن يعود ترامب إلى للتفكير بأنه عليه أن يسرع في ضربة عسكرية.
1: في الواقع دكتور، يعني كنا نتحدث عن محاولات تهدئة هذه الاجتماعات السرية مع الحوثيين رغم الضربات على السعودية، والآن الحديث يعني عن كنا نفترض تهدئة قبل الانتخابات النصفية، ولكن اللغة الآن مختلفة تماما. برأيك أنت كيف سيكون الرد الفعل على الناخب الأمريكي؟ وإذا فعلا مضت الولايات المتحدة، هناك من يعتقد أن هناك سيكون إنزال بري في مرحلة قادمة قريبة، كيف ترى السيناريو؟
0: قبل شهر أصبح ترامب ينصت أكثر لوزير الخزانة سكوت بيسنت بأن القهر أو الخنق الاقتصادي سيؤتي فعلته، وبالتالي يضعف موقف إيران. لكن ترامب أيضا ليس من السياسيين الذين يصبرون أو لديهم تريث. هو أيضا كلما فكر في موضوع الانتخابات يستعجل ويريد أن يكون رجل المبادرة. يعود الآن كل من نائب فانس يتحدث عن الخيار العسكري بطريقة ضمنية. أيضا وزير الطاقة كريس رايت يشجع على ضرورة ليس الاكتفاء فقط بالخنق الاقتصادي. إذا كل المحيط الأربعة الذين هم أقطاب حكومته بدأوا تقريبا يفكرون بنفس الطريقة،
1: وربما يشجعونه بطريقة أو بأخرى، رغم أن هناك مسؤولين عسكريين يقول له أنت في مأزق استراتيجي ويحذرونه من المضي قدما. ولكن أريد أن أسألك، إذا مضى فعلا قدما، واعتدنا من الرئيس ترامب أن لا يستمع بالضرورة إلى مسؤوليه العسكريين، ولكن إذا مضى فعلا كيف سيكون الرد الإيراني هنا؟ رد الفعل، ما هو السيناريو المرجح؟
0: يمكن ترقب ضربات جوية قاسية، ربما حتى استهداف مرافق حيوية، بمعنى إرباك معيشة الإيرانيين وضرب الحابل بالنابل. ولكن لا يبدو أن ما يقترحه البعض أو ما يعتقده البعض أن هناك إمكانية للمفاجأة الكبرى، وهي إنزال قوات برية بوتس أون ذا جراوند. أعتقد هذا مسألة مبالغ فيها، لأن حتى جنرالات البنتاغون ناهيك عن شح الذخيرة، هم يعارضون هذه الفكرة. ورئيس هيئة الأركان المسلحة الأمريكية هو أكبر المعارضين لمزيد من المجازفة. إذن المؤسسة العسكرية وإن كانت مع فكرة الضربات المركزة أو القصف المتقطع ليست بالضرورة مع الحرب الشاملة. إذا وصلنا إلى مرحلة إنزال قوة برية إما في جزيرة قشم أو خرق أو أي من الجزر على الساحل الإيراني،
1: حتى بدأ الحديث في الولايات المتحدة عن تجنيد إجباري، ونعرف ماذا يعني هذا بالنسبة للأمريكي، سواء يعني الذي بدأ الآن يعاني بجيبه، والآن أيضا هذا الخوف والترقب. أشكرك جزيلا دكتور محمد الشرقاوي، وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لليلى. والآن نتابع تطورات الملف اليمني. ففي ضوء تشديد رئيس مجلس القيادة اليمني على أن استعادة الدولة ضرورة لحماية السواحل والممرات البحرية، وكذلك في ضوء ما قاله مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة من أن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية ومع الحكومة اليمنية، وأن الحوثيين تواصلوا مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين. معنا من الرياض مراسل الجزيرة جمع نور، ومن تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. إذن أدا معك في الرياض جمع نور، وما توفر لديك حتى الآن من معلومات وتفاصيل؟
3: خديجة، إلى هذه اللحظة المعلومات المتوفرة حول الهجوم الذي تعرضت له محافظة الطائف صباح هذا اليوم هو مقتل مدني وهو مقيم يمني جراء سقوط شظايا اعتراضية لمسيرة. قالت السلطات السعودية أنها انطلقت من اليمن وأطلقها الحوثيون، وإصابة شخصين آخرين أحدهما من الجنسية الباكستانية، إضافة ووفق الصور التي نشرها الدفاع المدني السعودي، هناك أضرار كبيرة لحقت بمباني ومراكب المدنيين في تلك المنطقة المستهدفة. السلطات السعودية تقوم بتعزيز دفاعاتها الجوية، وذلك تفاديا لخسائر كبيرة في أرواح المدنيين والمنشآت الحيوية في البلاد، خاصة في ظل سلسلة الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين على أراضي السعودية منذ فترة، وتتمركز هذه الهجمات على المنطقة الجنوبية، أبها وجازان وغيرهما، هذه المناطق التي دائما ما تتعرض لهجمات الحوثيين سواء بالمسيرات أو سواء بالصواريخ. مصادر طبية من الحكومة السعودية ذكرت في وقت سابق أن هجمات الحوثيين في تلك المناطق الجنوبية أسفرت عن إصابة أكثر من 70 شخصا لجراء هذه الانفجارات. هجمات الحوثيين لم تتوقف عند المنطقة الجنوبية، فقد تعرضت مكة المكرمة وفق ما أعلنت المملكة العربية السعودية لهجوم من مسيرة أسقطها الدفاعات الجوية السعودية قبل أن تصل إلى مكة المكرمة، واعتبرت السعودية هذه الخطوة بأنها خطيرة ومنعطف خطير وتصعيد غير مسبوق، وقالت إنها تحتفظ بحقها في الرد على مثل هذه التصرفات التي تستهدف أقدس المقدسات الإسلامية. وعلى إثر ذلك صدرت بيانات استنكار وتنديد من منظمات دولية، منظمات عربية، معظم الدول العربية والإسلامية استنكرت هذا الموقف. خديجة، يبدو أن المملكة العربية السعودية وإزاء هذه الهجمات الحوثيين المتكررة تتعامل بطريقة مزدوجة وعلى خطين متوازيين لامتصاص هذه الأزمة. الأولى هي تعزيز الدفاعات الجوية وحماية المنشآت الحيوية والأعيان المدنية من خلال رصد الأجواء السعودية بشكل مكثف ودقيق، والاستعداد لأي احتمالات، يعني أسوأ الاحتمالات في حربها مع جماعة أنصار الله الحوثيين. وبموازاة ذلك تقوم بجهود دبلوماسية مكثفة، الهدف منها هو تحشيد الدعم الدولي والإقليمي والعربي والإسلامي. نعم. للسعودية وما تتعرض له من هجمات من قبل الحوثيين، وأيضا محاصرة الحوثيين دبلوماسيا لهذه الأعمال التي يقومون بها.
2: نعم، نذهب إلى تعز. ياسر، كيف يبدو المشهد لديك؟
4: نعم خديجة، المشهد يبدو أن هناك اتساع في رقعة المواجهات في تعز وفي كل المناطق. أيضا هناك تصريح للناطق باسم القوات الحكومية اليمنية أكد أن هناك غارات استهدفت الإمدادات للحوثيين في المخا وفي الساحل الغربي، وأكد أيضا أن هناك غارات كانت على الحوثيين في تعز بشكل عام، وربما يقصد تلك الغارات التي كانت هذا اليوم في مفرق الذكرة الواقع شمال شرق تعز، وكذلك غارات استهدفت منطقتي الراهدة والدمنة والواقعة في جنوب شرق تعز. أيضا كانت هناك غارة على في منطقة الحوبان استهدفت مركز اتصالات أي سنترال تابع للحوثيين، وكان محور تعز قد أكد أنه صد هجوما للحوثيين في جبهة العنين في عزلة بلاد الوافي مديرية جبل حبشي غرب تعز. أيضا هناك اشتباكات كانت في جبهة كهبوب أو جبل كهبوب، وهذا الجبل أو هذه الجبال مطلة على البحر الأحمر وعلى باب المندب، ويحاول الحوثيون السيطرة عليها حتى يتحكموا في بالملاحة، وحتى أيضا يسيطروا ناريا على البحر الأحمر وعلى أيضا باب المندب. لكن القوات الحكومية أكدت أنها صدت ذلك الهجوم وما زالت تسيطر على تلك الجبال. سياسيا كان آخر تصريح هو ما جاء على لسان رئيس الوزراء شايع الزنداني، الذي قال إنه لا بد من تحرك دبلوماسي سياسي لإطلاع العالم وإطلاع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية على حقيقة ما يجري في اليمن، وكما قال على حقيقة ما يقوم به الحوثيون من انتهاكات. جاء ذلك خلال استقباله وزيرة الخارجية للاطلاع على ما قامت به في جولتها الأخيرة في عدة دول، وأكد أيضا أنه لا بد

0: من اطلاع العالم واطلاع المنظمات على كل ما يجري في اليمن، وبالتالي لابد من تحرك دبلوماسي كبير لهذا الغرض. ايضا كان رئيس مجلس القياده الرئاسيه رشاد العليمي قد اكد ان القوات الحكوميه ستقوم بالمبادره وايضا ستقوم بالامساك بزمام الامور في الفتره القريبه، وان الحوثيين لن يتمكنوا من البقاء في اماكنهم التي سيطروا عليها في الايام
1: ياسر
0: الماضيه.
1: شكرا لك. نذهب الى صنعاء والجديد لديك نبيل.
2: نعم خديجة، هنا بحسب السلطات العسكرية وكذلك المدنية في صنعاء أكدت بأن التصعيد لا زال سيد الموقف، وهو يقابل التصعيد بحسب الناطق العسكري للقوات المسلحة، يقابل التصعيد من قبل القوات التابعة لحكومة عدن، ويقابل التصعيد أيضا بحسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء من المملكة السعودية بالطائرات التي تستهدف مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. وأحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة خلال 24 ساعة أو ساعة الماضية أحصى 37 غارة جوية، أكد بأنها تركزت على عدة محافظات مختلفة هنا في المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. كما أكد أيضا بأن الإحصاءات التي بلغت فيها هذه الغارات منذ هذا الشهر بلغت أكثر من 527 غارة جوية حتى هذه اللحظة بحسب القوات المسلحة بصنعاء. وأعلنت أيضا بأنه نحو 4 ضحايا سقطوا هذا اليوم جراء هذه الغارات في مدينة عبس وكذلك في منطقة الوازعية بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. في سياق ذاته القوات المسلحة هنا بصنعاء ووفق سياسة التصعيد والحصار بالحصار حسب ما أعلنت من قبل بأنها ستواصل من عملياتها في عملية المعادلة التي كانت قد بدأتها، وهو الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار والميناء بالميناء. وأكدت بأنها سوف تواصل استهداف العمق السعودي والقواعد العسكرية التي تنطلق منها الطائرات باتجاه المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. ويعد هذا الشهر خديجة هو أكثر الشهور التي أحصت القوات التابعة القوات المسلحة التابعة لصنعاء الكثير من عملياتها، سواء من حيث السيطرة على الساحل الغربي أو إعلانها عن السيطرة على 5400 كيلومتر مربع في الساحل الغربي في 11 من سبتمبر، وسيطرتها أيضا على 6 مديريات في تلك المنطقة بالإضافة إلى مضيق باب المندب، فضلا عن الاشتباكات والعمليات العسكرية التي تعلن عنها القوات المسلحة بصنعاء في محافظة الجوف، وكذلك العمليات العسكرية التي تستهدف بها المملكة العربية السعودية وبالتحديد كما قالت شركات النفط، بالإضافة إلى القواعد العسكرية التي تخرج منها هذه الطائرات. وأكد الناطق العسكري بأن أكثر هذه الطائرات هي من طائرات CH-15 بالإضافة إلى الطائرة تايفون. كما أكد اليوم زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي وبخصوص محاولة استهداف مكة المكرمة نفى ذلك نفيا قاطعا، واعتبر أن تلك الاتهامات هي اتهامات باطلة وبأن هذه الاتهامات تعد افتراء وبهتانا عظيما. وأكد أيضا زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي بأنهم كشعب يمني أنفسهم وأرواحهم وحياتهم وأموالهم فداء لمكة المكرمة ولكل المقدسات الإسلامية حد قوله، ودعوا كذلك إلى الخروج غدا في مظاهرات لدعم القوات المسلحة ولمقابلة التصعيد بالتصعيد، ولأيضا نفي هذه التهمة التي أكدوا فيها التي في بخصوص مكة المكرمة بأن ذلك عبارة عن اتهام سيكون ذلك في سياق المظاهرات.
1: نبيل اليوسفي شكرا جزيلا لك، كنت معنا من صنعاء. وطبعا نشكر أيضا ياسر حسن من تعز وأيضا جامع نور من الرياض. ونذهب الآن إلى ملف آخر، الملف اللبناني وتطوراته، حيث قال الرئيس جوزيف عون خلال الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد في باريس، قال إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق مع الاستمرار في الاعتداءات الإسرائيلية. وقال إن لبنان يريد خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش ويريد جدولا زمنيا واضحا لانعقاده. وفي مقابلة مع الجزيرة قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن اجتماع باريس يبحث المستجدات على الأرض في لبنان ويبحث أيضا مساعدة الجيش اللبناني. والآن ينضم إلينا من باريس مراسلنا نور الدين بوزيان، وينضم إلينا من بيروت أيضا مراسلنا إيهاب العقدي. أهلا بكما، وأبدأ معك نور الدين. وطبعا مخرجات هذا المؤتمر الذي انتهى على ما يبدو لي أنه انتهى.
3: نعم خديجة، بالفعل الاجتماع انتهى عصر اليوم. أذكر فقط بأن هذا الاجتماع كان أصلا مقررا في مارس بداية السنة الحالية، ولكن بسبب اندلاع الحرب بين إسرائيل ولبنان تأجل باتفاق من الرئيسين جوزيف عون الرئيس اللبناني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. اليوم الاجتماع وكما أرادت فرنسا وحسب ما فهمنا من الرسائل التي أوصلتها الرئاسة الفرنسية، أهم شيء بالنسبة لباريس اليوم أنها أرادت أن تظهر بأنه في ظل تعثر الاتفاقية أو اتفاق المبادئ بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، حان الوقت لعقد هذا المؤتمر لإظهار مسألتين. المسألة الأولى الدعم الواضح من المجموعة الدولية، وتحديدا كما وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من شركاء لبنان الحقيقيين، دعم واضح للسلطة اللبنانية، دعم واضح من أجل أن تكون هذه السلطة أو تقوم بفرض كامل سيطرتها على الأراضي اللبنانية، ودعم واضح للبنان في مواجهة مسألتين: أولا الاحتلال الإسرائيلي لبعض المناطق في جنوب لبنان، وثانيا مساعدة طبعا أو الضغط على إسرائيل لكي توقف اعتداءاتها اليومية على لبنان. اللافت أن هذا الاجتماع حضره أيضا ضباط كبار، حتى أن بعض رؤساء أركان الجيوش خاصة في فرنسا وإيطاليا وطبعا بريطانيا حضروا هذا الاجتماع، إضافة إلى بعض الأطراف العربية وبينها السعودية. عموما يمكن القول بأن استنادا إلى التصريح الذي أدلى به الرئيس اللبناني وهو يغادر باريس اليوم بعد مشاركته في الاجتماع بأنه مرتاح لهذا الاجتماع، ومع ذلك كان لافتا أن خطابه انتهى بهذه الجملة التي تحمل أكثر من دلالة عندما قال إننا نعيش لحظة قرار وليس لحظة التلكؤ والانتظار. عموما إذا نقول بأن باريس يمكن أنها أكدت بأنها عادت إلى الواجهة، عادت إلى ربما إلى التموقع لكي يكون لها موقع في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في ردا على رفض إسرائيل وتحفظ الولايات المتحدة على الدور الفرنسي. ويمكن القول أيضا بأن اليوم في اجتماع باريس بدأ الحديث فعليا عن المساعدات العسكرية، المساعدات الاستخباراتية، تكوين وتأهيل الجيش اللبناني بدأ فعلا اليوم في باريس، وتم وضع خارطة الطريق. بقي الآن كيف يتم تجسيد هذا في قريب الأيام. ولكن الموضوع الآخر خديجة وهنا أتوقف، هو كيف يمكن التحضير لما بعد خروج القبعات الزرق أو اليونيفيل من لبنان. تعرفين جيدا بأن موعدها اقترب نهاية هذا السنة، لن تكون هناك قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، وبدأ الحديث الآن عن مبادرة فرنسية إيطالية من أجل تشكيل قوة متعددة الجنسيات. السؤال الأكبر كيف ستتعامل إسرائيل مع هذه الفكرة وأيضا الولايات المتحدة. الموضوع سيحسم ولا شك كما قالت بعض المصادر ربما في الاجتماعات التي ستعقد بعد أيام على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. والسؤال الأكبر، هل سيكون لفرنسا ذلك الثقل لكي تفرض أطروحتها هي وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي، علما بأن فرنسا كما تعلمين خديجة هي التي ترأس حاليا مجلس الأمن الدولي.
1: نعم، وطبعا نتحدث عن اجتماع تمهيدي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني. هذا الاجتماع كيف أو ماذا ينتظر اللبنانيون إيهاب منه؟
4: نعم، لبنان رأى في هذا المؤتمر رسالة دعم. الرئيس اللبناني عبر عن ذلك بتصريحاته قبل مغادرته فرنسا باتجاه بيروت. لبنان كذلك يرى فيه دعما للمؤسسة الأم في التي يمكن أن تمكنها هذه المساعدات في حال حصلت من بسط سلطة الدولة اللبنانية ومساعدة الجيش على القيام بأعباء السيطرة على الأرض في جنوب لبنان واستعادة السيادة بمعنيين: استعادة المناطق التي تحتلها إسرائيل، وكذلك نزع سلاح حزب الله. فلبنان الرسمي يريد في هذه المرحلة تأمين كل ما يلزم لهذه العملية القائمة.

0: وفقا للمفاوضات واتفاق الإطار، بمعنى أن يتمكن الجيش من القيام بما عليه لاستعادة الأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل، وأيضا القيام بسلطة الدولة لناحية قرار الحرب والسلم، أي نزع سلاح حزب الله. وحتى الآن هناك إجماع على مستوى الحكومة، مستوى رئاسة الجمهورية، بشأن الأولوية للجيش اللبناني الذي يعتمد بشكل شبه كلي على المساعدات الخارجية، وكذلك على موازنة متواضعة جدا في موازنة العام المقبل. ويتطلع لبنان إلى هذا الدعم خلال المرحلة المقبلة للجيش الذي يعد العصب الرئيسي للدولة اللبنانية، لتمكينها من القيام بعملها وبسط كامل قدراتها على الجنوب وفي وقت لاحق على كامل الأراضي اللبنانية. لكن هناك أيضا مخاوف لبنانية من مسألة بناء القدرات بالتوازي مع استمرار الاحتلال، لذلك لبنان يريد قوة دولية تبقى في جنوب لبنان، تكون بديلا لقوات اليونيفيل، تمكنها من الرقابة وأيضا القيام بما عليها من مساعدة لبنان في بسط سلطته وسيادته على الأراضي في جنوب لبنان. لكن حتى ما دون ذلك هناك الكثير من المواقف المتناقضة ما بين فرنسا والولايات المتحدة بسبب الوضع القائم في جنوب لبنان، وهناك تباعد في وجهات النظر بشأن الآليات المتبعة لتمكين الدولة اللبنانية من القيام بعملها. فهناك أيضا دول ترى بأنه لا يمكن مساعدة لبنان في هذه المرحلة حتى نزع سلاح حزب الله، لكن لبنان الرسمي يرى في الأمر تدرج في هذا الشأن، أي أنه يذهب باتجاه القيام بخطوات عملية على الأرض وطلب المساعدة مع شفافية كاملة تجاه الدول التي تساعد الجيش والدول التي تقدم أي معونات عسكرية في المراحل المقبلة.
1: إذن تحديات كثيرة في هذه المرحلة. أشكرك طبعا إيهاب العقدي على كل هذه التفاصيل وكنت معنا من بيروت، كما أشكر أيضا نور الدين بوزيان وكنت معنا من باريس. والآن نترككم مع برنامج نقاش الساعة يصحبكم فيه نشوى نحسين.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. تنصرف الأنظار إذن عن مضيق هرمز ولو مؤقتا لتتوجه إلى مأزق آخر يخشى أن يطول أمده في البحر الأحمر وباب المندب. فالصراع في اليمن يتعلق بمرور الساعات وليس الأيام، مع تمسك طرفيه الرئيسيين بمواقفهما واشتعال المعارك في جبهات عدة. أنصار الله الحوثيون يكررون سردية أن ما حققته قواتهم في الأيام الماضية هي انتصارات للشعب اليمني، بينما تؤكد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المضي قدما في المعارك لمنع تحويل أي مكسب ميداني مؤقت للحوثيين إلى أمر واقع. بين الموقفين عشرات آلاف النازحين واللاجئين وملايين اليمنيين الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والحاجة. المواقف الإقليمية والدولية الواردة من هنا وهناك تحمل الكثير من القلق، لكنها تكتفي بمتابعة أمن الملاحة والطاقة. فالصين تحذر من امتداد التوترات الإقليمية إلى اليمن والبحر الأحمر، وباكستان تقول إنه قد حان الوقت لتفعيل اتفاق مكة، وتركيا ترى في التصعيد الحوثي تهديدا عالميا. في المقابل تحذر إيران الحليف الرئيسي لأنصار الله الحوثيين، تحذر من تسييس قضية المقدسات الإسلامية بعد إعلان السعودية إسقاط مسيرة حوثية كانت تستهدف مكة المكرمة، وهو ما ينفيه الحوثيون. على الجانب الأمريكي تركز تصريحات الرئيس ترامب دونالد ترامب اليوم على تهديد إيران بعمل واسع قد يتضمن الدخول والقضاء على النظام. وفي باريس كان الدور المتوقع للجيش اللبناني والدعم الدولي المرتقب له موضع مداولات قمة ثلاثية جمعت لبنان وفرنسا والأردن. هذه القضايا وسواها بطبيعة الحال نضعها هنا على طاولة النقاش أمام ضيوفنا الكرام في الاستوديو. الدكتور لقاء مكي الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ الصراعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، الدكتور مهند سلوم خبير شؤون الأمن الدولي والدفاع، الدكتور بكير الزنداني أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر، ومعنا في الاستوديو الدكتور نوفل ضو الأكاديمي الباحث في قضايا الشرق الأوسط، وفي الاستوديو أيضا الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم جميعا. سادتي، هل حديث الرئيس ترامب الأخير لأكسيوس أنه يقترب من منعطف حاسم متعلق بإنهاء الصراع في إيران في إشارة واضحة لتدخل عسكري محتمل وليس أكيدا كخيارات مطروحة أمامه، هل هو من أجل تدخل عسكري فعلي أم هو خطابي بحت القصد منه زيادة الضغط السياسي على الإيرانيين؟
1: يعني هو يخدم الهدفين بنفس الوقت بالحقيقة، بموضوع التصعيد أو زيادة التصعيد أو الضغط على إيران بهذه المرحلة هذا وارد. يعني سواء كان في هناك فعلا تصعيد عسكري أم لا، فمجرد التصريحات، وهذه ليست تسريبات بالمناسبة، يعني هو تحدث عن ذلك بشكل علني، فهو يضع ضغط فعلي يعني بهذا الموضوع. ولكن باعتقادي لا يمكن استثناء أيضا الخيار الآخر، الخيار بأنه فعلا يقبل على أو التحضير لخيار عسكري، وذلك لمجموعة من الاعتبارات. أولا يعني مجموعة من المؤشرات، أولا أن الحرب طالت، وهناك صار ترجيح حتى في أوساط مستشارين الإدارة الأمريكية أن الحرب أو هذا النوع من الصراع قد يستمر حتى نهاية فترة ترامب، وأن الضغط الاقتصادي هو يثمر ولكنه طويل الأمد ولن يكون له هناك نتائج قريبة. ولذلك معرفتنا بطبيعة شخصية ترامب بأنه ليس لديه الصبر على هذا الطول من الصراعات والحروب، من الممكن أن يعتبر ذلك كخيار حقيقي واقعي. ولكن أيضا هناك مؤشرات مهمة جدا بنظر إليها، وهي قضية بيع الأسلحة أو القذائف الذخيرة بالنسبة إلى إسرائيل. هذه التي جاءت يعني مفاجأة في اليومين الماضيين، ونتحدث عن كمية هائلة. عندما نتحدث عن 2.8 مليار دولار فنتحدث عن ذخيرة حقيقية. وأيضا التحليل يفترض أنه أي تصعيد عسكري يجب أن تكون إسرائيل منه. والمسألة الثالثة وأنهي هنا، أن اجتماع أيضا مع زعماء دول الخليج هو مؤشر أيضا على هذا الأمر. لماذا؟ لأن ترامب
0: مؤشر على ماذا تحديدا؟
1: على التصعيد، على أن الخيار العسكري هو سيناريو حقيقي وليس يعني ليس حتمي، ولكنه سيناريو يتم دراسته بشكل حقيقي أو بشكل جدي. لأن ترامب لا يجتمع ليعطي، ترامب يجتمع ليأخذ. ولذلك عندما يجتمع مع زعماء دول الخليج فهو يراهن أن يكون لهم دور مهم أو موافقة مهمة في تصعيد من هذا النوع. إذن حتى هذه اللحظة لا يمكن الحسم بأن هناك تصعيد حقيقي، ولكن يمكن القول أن هذه المؤشرات لا يمكن إغفالها على أنه سيناريو موجود على الطاولة ويتم تدارسه.
2: وأيضا مسألة التصريحات بإبقاء القوات وعدم سحبها من الشرق الأوسط إلى نهاية السنة، إلى نهاية العام، أيضا هذا مؤشر يؤكد مثل هذا الطرح، لأنه يعمل على يعني دول استراتيجي بحيث أنه نهدد نضغط إما مفاوضات وإما
0: استراتيجية مزدوجة يعني.
2: مزدوجة، وإلا ستكون السياسة الأخرى هي الحرب الأكبر والأوسع والأكثر. كما أن هنالك تسريبات تقول أنهم بدأوا يتحدثون عن صفقة جديدة مع المملكة العربية السعودية بالطائرات F-35، وهذا أيضا يعطي مؤشر
3: تمت الموافقة عليه
4: 25 مليار ليلي.
2: نعم، وهذا مؤشر أيضا يدل على أن هنالك يعني تطمين أولا للحلفاء الذين يعني تراجعت في الأسابيع الأخيرة ثقتهم بالإدارة الأمريكية، ثم أيضا مسألة الجدية نحو أنه سيكون هنالك عمل عسكري محتمل إذا لم تكن هنالك مفاوضات ناجحة.

0: في هذه الحرب.
1: طيب الحقيقة دكتور مهند هو أتى على ذكر حديث الأمريكيين مع السعوديين. الأمريكيون تحدثوا عن جملة من النقاط متعلقة باليمن. الحقيقة لاحظت فيها التالي: المصالح القومية الأمريكية تحكم اتخاذ القرار فيما يتعلق بطبيعة التعاطي مع الملف اليمني، ثم إفساح المجال، أشرت إلى السعودية، إفساح المجال للشركاء لتولي زمام المبادرة في إدارة التحديات الأمنية في المنطقة.
2: بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على مصالحها الاستراتيجية قبل أي مصالح أخرى. حتى قرار الحرب عندما دخلت مع إيران هي لم تتشاور مع دول المنطقة. موضوع اليمن، وربما تحدثت البارح عن ذلك، أشرت إلى أن تم إلى حد ما وبشكل مؤقت تحييد خطر باب المندب. هذا الحديث الذي جاء من الرئيس ترامب أو من الولايات المتحدة الأمريكية على أنها تريد أن تعطي زمام المبادرة للمنطقة، وأن تحديد المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها من الأمم المتحدة، هذا بشرط أن لا تهدد القوات الحوثية باب المندب. إذا هددت القوات الحوثية باب المندب سوف تتغير قواعد اللعبة، وسوف تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية، ربما إسرائيل. والآن قبل دخولي إلى الاستوديو سمعت أن إيطاليا تحضر أسطولا عسكريا ترسله إلى باب المندب، وربما أيضا دول أخرى. فهذا مشروط، يعني مشروط بأن الحوثيون لا يهددون باب المندب. ربما أريد أن أعلق على مؤشرات الحرب. على الأغلب يعني سوف تكون هنالك ضربة محدودة، وليست حرب أخرى طويلة الأمد على إيران. ربما يستهدفون جبل الفأس، أو ربما يستهدفون أشياء أخرى، يعني ما يسمى بالهاي فاليو تارجتس، الأهداف عالية القيمة.
1: لكنه يتحدث عن إنهاء الصراع. ترامب في حديثه
2: ويريد أن، أنا توقعي أن الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيتها مختلفة هذه المرة. أولا سوف تنهي ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني باستهداف 400 إلى 450 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، كذلك قتل ما تبقى من القادة الإيرانيين الذين شاركوا في حرب إيران، يعني بمعنى القادة القدامى ذوي الخبرة، القادة الأيديولوجيين، أو ربما حتى قتل المرشد أو إعلان قتل المرشد لإحراج النظام الإيراني على أن إما أن يخرج المرشد أو أنه يعني تم قتله. هذا بالدفع باتجاه ماذا؟ قتل أيضا القيادات الميدانية في المحافظات الإيرانية المختلفة، وبهدف دفع الشارع إلى التحرك. طبعا إيران سوف ترد، وهذا ما يفسر أيضا أن الليلة، هذه الليلة الرئيس ماكرون التقى ليس فقط بحكومته، التقى أيضا بالمعارضة، وقال لهم أن الجو الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط على وشك أن يتغير، ويجب على الحكومة الفرنسية أن تكون متهيئة. هذا طبعا بالإضافة إلى ما ذكره الزملاء من تغيرات.
1: هل يبدو ذلك سقفا عاليا من التوقعات في مسألة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية في إيران بالنسبة للولايات المتحدة في المدى المنظور؟
3: This doesn't really change my analysis.
4: لا، هذا لا يغير التحليل الذي تحدثت عنه، وهو أن ترامب ربما يعد هجمة كبيرة، ربما قد يكون قبل وبعد الانتخابات الجزئية، ربما قد يكون بعد الانتخابات إذا ما قرر ذلك، ربما قد يستهدف جبل فأس مثل ما تفضلتم، وهو خاصة يريد تدمير البرنامج النووي. بعد ذلك سيعلن أنه حقق الأهداف، والكونغرس لم يتمكن من تحديد صلاحياته لأنه بالنسبة له ليس هنالك أي حرب. ثم سيبقى العقوبة الاقتصادية وربما الحصار البحري الذي يسانده الديمقراطيون والجمهوريون في نفس الوقت، وذلك ربما يمثل سياسته إلى غاية نهاية عهدته. ربما ما سيتغير في هذا الأمر هما أمران: أولا أعلم بأن طهران تريد أن تواصل الإبقاء على الضغط فيما يتعلق بأسعار الوقود، وكذلك أن يبقي على هذه الأسعار مرتفعة لوضع مزيد من الضغط على ترامب الذي يحاصر الاقتصاد الإيراني. في نفس الوقت الأطراف الإقليمية ربما قد تكون تحالف التحالف فيما يتعلق بالحوثيين، لأن طهران وترامب يحاولون تقسيم الحلفاء في الجزء المقابل، لذلك يلاحقون الحوثيين وحزب الله وكذلك الميليشيات في العراق، والأورانيين يحاولون أن يبعدوا المملكة العربية السعودية عن الولايات المتحدة.
1: طالما اعتبر الإيرانيون هذه التهديدات لترامب غير جادة، بمعنى يفهمونها على أنها ضغط، دكتور حسن؟
0: طبعا أغلب الظن أنها أداة ضغط تذهب باتجاه ربما تصعيد في المرحلة المقبلة. أنا قبل أن تنشر هذه المقال في أكسيوس قبلها بساعتين نشرت شيء مشابه تحليلا، طبعا ليس معلومات، أننا نقترب من ساعة صفر أمريكية. عبارة أخرى، أقصى ما ذهبت إليه الولايات المتحدة لم يجدي في وقف إيران ودفعها للتريث ومراجعة سياستها أمام الولايات المتحدة، بل أصبحت إيران أكثر شراسة في مواجهة الولايات المتحدة. يوم أمس أيضا نشرت معلومات عن أن الضربة للبوارج الأمريكية قيل أن أحدها كان مجدي، وهناك جرحى وقتلى كما يبدو. لكن بكل الأحوال هناك وضع موجود لا تريده الولايات المتحدة. هذا يتركنا أمام خيارين، يعني يترك ترامب أمام خيارين، إما الذهاب لضرب إيران والضربة ستأتي له بكلفة سياسية باعتبارها استمرار للحرب، كلفة أمنية وعسكرية في المنطقة، لأن إيران ستذهب لضربه وضرب قدراته وهناك خبرة متراكمة. طبعا أمام ذلك هناك خيار مكلف سياسيا لكنه ليس مكلف عسكريا وأمنيا له، أي القبول بالشروط الإيرانية. الشروط الإيرانية ما هي؟ هي التي وقعها في مذكرة التفاهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يوم أمس أيضا كرر أنه الطريقة للوصول لاتفاق هو العودة لمذكرة التفاهم والشروط الإيرانية فيها، 4 شروط من 5 المذكورة في المادة 13، هناك شرط 5 إيران تفتح المضيق. هذا هو الأدنى الذي تقبله إيران، تقديري أنه قد يرجح هذا لأنه هذا لا يحمل كلفة أمنية وعسكرية. إذا قرر الضرب جبل الفأس أو أي مكان آخر، تقديري أن الإيرانيين سيذهبون إلى حد بعيد لضرب أقصى ما يمكن ضربه من قدرات وإمكانيات أمريكية. في المرحلة السابقة، في الحرب السابقة، لم يضربوا الكثير من الشركات، لم يذهبوا خلف يعني لم يذهبوا للأمريكيين الموجودين في المنطقة بشكل يعني دون تمييز، ذهبوا للعسكريين فقط. هذا قد يجتازه الإيرانيين. تقديري أننا إذا بالفعل وجهت ضربة قوية لإيران،
2: لكن هذا إرهاب، ضرب المدنيين،
0: الضربات ستذهب إلى باتجاه إسرائيل بشكل قوي، لأن هناك قراءة إيرانية أن التغيير وتعزيز الردع الإيراني لن يمر إلا بدمار أكبر في إسرائيل. طيب، وبالتالي تريث أمريكي أمام أي هجوم آخر.
1: يعني أود أيضا دكتور لقاء أن نفهم هنا طبيعة الكلف، أشار للكلفة العسكرية على الأمريكيين في حال تدخلوا. دعنا أيضا نضع في الحسبان الضغط الذي يشكله الحوثيون في الساحل الغربي الآن، والأمريكيون يحاولون تجنب الاصطدام مع الحوثيين على الأقل في الوقت الراهن.
5: يعني موضوع الحوثي سيكون قضية فرعية في حال نشوب الحرب، لأنه الجميع سيشارك، حتى حزب الله سيبدأ بالمقاومة حينها، سيضرب إسرائيل، وربما من العراق أيضا ستنطلق، يعني بغض النظر عن موقف الحكومة، يعني بعيدا عن الحكومة سيكون هناك مشاركة من جميع أطراف المحور إذا ما نشبت الحرب هذه المرة تحديدا. الآن ليس بضربات محدودة، لأنه حتى جبل الفأس إيران، ربما إيران، إحنا كنا نتحاور هنا هل إيران ستبدأ الحرب أم أمريكا، لأنه هذا ما يناسب إيران أصلا، الحصار واستمرار الحالة هذه. إذا أمريكا بدأتها فهذا كويس، يعني إيران ستعتبرها فرصة لأن تحسم المسألة أو تحاول أن تحسم المسألة. الكل سيحاول، يعني نتكلم إحنا عن يقين عن ما سيحصل، لكن بالتأكيد ستكون محاولات من كل طرف لتدمير الطرف الآخر، ليس لإخضاعه بل لتدميره، وبالطبع إيصاله إلى مرحلة يعني يقبل فيها بالشروط المطلوبة، ربما ما هو أكثر مما مطروح حاليا. هذه الحرب كان مقدر لها أن تصل إلى هذه النقطة، لا تسوية عادلة أقصد أو متوازنة، بل تسوية صفرية إخضاعية بمعنى آخر.
1: عفوا حين تقول تصل إلى هذه النقطة تتحدث عن التوقيت؟
5: لا لا يعني بغض النظر
1: عن الظروف العامة
5: كان فقط التوقيت هو المشكلة. قبل الميد تيرم أو الانتخابات النصفية أم بعدها، وكان في اتفاق يعني أنه ترامب يريد تجنب الحرب قبل الانتخابات النصفية ربما، لكن الانتخابات بدأت فعليا، هي أصلا بدأت بالتصويت أظن بالبريد يعني. فإحنا دخلنا مرحلة الانتخابات، ما عادت المسألة يوم 3 نوفمبر. هذا النقطة. النقطة الأخرى هي إسرائيل، التوقيت الإسرائيلي، هل تبدأ الحرب قبل الانتخابات الإسرائيلية أم بعدها؟ يعني احتمال نتنياهو يطلع، ونتنياهو هو الأكثر تحمسا في إسرائيل لمثل هذه الحرب، لأن يعني هذا راح تنقذ احتمال، يعني احتمال قد يجد فيها إنقاذ له على الصعيد الشعبي، التطرف العالي. وإذا ما صار تطابق بينه وبين الإرادة الأمريكية فهذا من حسن حظه. وطبعا سيكون هناك اجتماع ربما في الأمم المتحدة كما قال ترامب، ممكن يكون اجتماع مع نتنياهو كما سيحصل اجتماع مع زعماء دول الخليج. المرحلة الآن أصبحت أعتقد وصلنا إلى مرحلة نقطة الصفر، يعني بدأنا نصل، لكن كيف ستكون هذا الشكل؟ هل هي يوم القيامة يعني راح يصير مثلا كل شيء يدمر بالمنطقة ونار ما نعرف، لكن قصة الحوثي ستكون فرعية تماما، فرعية. المضيق ينسد
1: وباب المندب
5: كله ينسد أصلا، هي العالم كله راح يوقف.
1: هناك بوارج حربية أمريكية تمر من هذا المضيق،
5: ما يعني مو مشكلة، لا يضربوها يفوتون يعني مو بعدين. بوارج موجودة الآن في المحيط، في بحر العرب، تجي من المحيط الهادي عفوا، فليس هناك الباسيفيك، يعني ليس هناك مشكلة تجي من رئيس الرجاء الصالح، هذه ليست إشكالية. الإشكالية الكبرى بعدين هي حامل الطائرات موجودة أصلا، وإسرائيل هي حاملة الطائرات الأكبر للولايات المتحدة بالتأكيد. فلذلك إحنا أمام حتى ديوغو غارسيا بالمناسبة، يعني بيتو راح تجي من ديوغو غارسيا أو ربما حتى من الولايات المتحدة. هذه الحرب ماذا سيفعل هذه المرة أكثر مما فعل ترامب الحرب 30-40 يوم؟ ماذا ستفعل إيران أكثر مما فعلت في تلك الحرب لتكسب الجولة؟ هذا متروك، لكن السؤال هو ما الذي سيحصل في اجتماع ترامب مع القادة الخليجيين؟
1: أنقل تساؤلاتك للدكتور نوفل.
6: أنا أعتقد أنه هناك اتجاه لبل اقتراب جدا من حسم موضوع النظام في إيران. المعركة ستنتقل من محاولة إسقاط الثورة إلى محاولة إسقاط الدولة، بعدما اكتشفت الولايات المتحدة الأمريكية أنه لا مجال لإسقاط الثورة بدون إسقاط الدولة، بعدما أصبحت الثورة مسيطرة على الدولة وتستخدم أدوات الدولة للبقاء. بالتالي هذا الترابط بين الثورة والدولة في إيران، فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في الفصل بينه، وبالتالي هي اليوم أمام خيار من اثنين: إما الاستمرار في الاستنزاف، ومنذ يومين طرحت فكرة الحديث عن كلفة وثمن عدم إكمال الحرب، وليس فقط عن كلفة الحرب بما وصلت إليه. أعتقد أنه التطورات التي حصلت اليوم والمواقف التي أعلنت هي ترجمة لهذه الأسئلة ولهذه الفكرة، وأخشى ما أخشاه يعني عمليا أنه فعلا أن تكون إيران بسياساتها وضعت العالم ووضعت العرب أمام خيار أن يضعوا في الميزان أيهما أقل ضررا، بقاء النظام أو رحيل النظام في هذه المرحلة. ما تقوم به إيران في هذه المرحلة ضد الدول العربية، توسيع الجبهات من جديد باتجاه باب المندب وباتجاه تحريك الحوثيين، باتجاه تحريك الفصائل العراقية، باتجاه تحريك حزب الله سياسيا أيضا في لبنان، كل هذه الأمور تؤشر إلى أن إيران تحاول توسيع المعركة لإبعاد الخطر المباشر عن النظام تماما، كما كانت استراتيجية منذ البدء، في وقت أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستعود إلى الطرح الإسرائيلي الأساسي، يجب ضرب النظام وأسقاط النظام، بعدما كانت الولايات المتحدة تقول في الفترة الأولى علينا أن نحافظ على الدولة ومن خلال المؤسسات القائمة. يعني أنا أعتقد أنه في هذه المرة لن تستثنى المؤسسات الرسمية المدنية، وزارات، رئاسات جمهورية، مجلس نواب في إيران إلى ما هنالك، ستحاول الولايات المتحدة الوصول إلى أهدافها من خلال تدمير الدولة الإيرانية، مؤسسات الدولة الإيرانية، في محاولة لانتزاع الورقة السياسية التي يتلطى بها الحرس الثوري الإيراني في هذه
1: المرحلة. لكن كيف يمكن يعني، وهو سؤال منطقي وطرحناه عدة مرات بديهي، كيف يمكن إسقاط النظام من دون تدخل بري؟
6: بالنهاية عندما تفقد يعني كمان هون كان الخوف العربي منذ اليوم الأول عن حالة الفوضى التي يمكن أن تحصل في إيران في حال سقوط النظام. اليوم إيران تضع الدول العربية ودول الإقليم كلها أمام سؤال، أيهما أخطر، الفوضى في إيران أو محاولة زرع الدمار في الدول العربية المحيطة؟ إيران بسياساتها الآن وبسياساتها التي اعتمدتها خلال الأشهر الماضية فعلا تضع كل جيرانا.
5: هذا ترى ليس قرار الدول العربية وليس قرار جيران إيران
6: عمليا،
5: يعني معنى آخر إسقاط النظام أو بقاء النظام أبدا ولكن ليس من الأولويات ولا من القدرة حتى الأولويات أبدا القدرة.
6: ولكن دكتور ببداية الحرب كلنا بنعرف قديش العرب ضغطوا على الأمريكيين لعدم الدخول في هذه الحرب خوفا من أن تصل الأمور إلى الفوضى. وبالتالي أنا اليوم أعتقد أنه السياسة الإيرانية تضع العرب وغير العرب أمام سؤال، يعني الدليل اليوم وزير الدفاع الباكستاني أنه آن الأوان لتحريك
1: اتفاق مكة،
6: تفعيل اتفاق مكة. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام واضح أنه أنه يعني كل سياسات التفاوض وكل سياسات القوة الناعمة مع إيران أثبتت أنها فاشلة، وبالتالي الذهاب أكثر وأكثر باتجاه
1: وسام. تهديد جدي هو هذا تنظر إليه؟ لا تفضل.
7: نقطة واحدة فقط
1: من بعد إذنك دكتور وسام.
7: أضيف على إذنك أضيف إليها إلى أنه مسألة الجبهة الحوثي كما أشار الزملاء هنا أنها لن تتحرك، هي الخطوة الاستباقية لمرحلة ما إذا اندلعت الحرب الكبرى التي يتحدث عليها ترامب ستتحرك هذه الجبهة. لن تتحرك اليوم بمفردها أو لن يكون لها قرار مستقل، ستتحرك إذا ما بدأت الحرب الكبرى هنا. الأمر الآخر أنه يجب أن نأخذ في الحسبان مسألة الحرب الكبرى هذه، هل ستكون ضد إيران فقط؟ أليس يكون هنالك فواعل دولية أخرى، الصين، روسيا؟ ثم السكوت على هذه المرحلة اللا حرب ولا سلم أيضا ستكون مقبولة؟ لأنه أحيانا في الحروب نقول نحتاج إلى حرب كبرى تقضي على الحروب الصغرى كلها. وبالتالي إذا ما حدثت هذه الخطوة القادمة فما هي الأثمان؟ من هي الأطراف التي ستتدخل أيضا إلى جانب إيران في هذا الصراع أو إلى مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
8: يعني إضافة لما تفضل به الزملاء عن موضوع ترامب، خطاب ترامب تمديد القوات لنهاية السنة، هناك مؤشرات إسرائيلية، يعني أنتلي تايمز وهي المقربة من الموساد تتحدث عن اقتراب تصنيع إيران لقنبلة نووية، وتم نشر صورة لمنطقة في طالقان يتم الحديث عنها. اثنين، يدعوت أحرونوت نشرت تقريرا تتحدث عن 5000 صاروخ مع نهاية صاروخ باليستي إيراني مع نهاية 2027 بوتيرة 100 صاروخ شهريا. وإضافة إلى معهد دراسات الأمن القومي يتحدث عن تحسين القدرة وزيادة الإنتاج بالمعنى الصاروخي للجمهورية الإسلامية. لكن هذا كله يعيدنا إلى نفس المسار، ما هي الخيارات؟ 3 خيارات أمام الولايات المتحدة. إما ضربة عسكرية، وهي قامت بذلك بحرب 12 يوم بالوكالة واعتبرت أنها خلخلت النظام ب 12 يوم من الشغب، وقامت مجتمعة مع الإسرائيلي بحرب 39 يوم وقتلت ما قتلت ودمرت ما دمرت، 20,000 هدف تم تدميرهم، وقتلت قائد الثورة وإلى آخره، ولم تحصل سوى على إقفال مضيق هرمز الذي أصبح هو الهدف بأن يفتح بدل إسقاط النظام. ما الذي ستفعله الآن الولايات المتحدة؟ قواعدها مدمرة، إشكالية كبيرة في موضوع الدفاعات الأرضية، كذلك الأمر هي جربت الخيار العسكري، إضافة إلى أن المؤشرات العسكرية التي نراها الآن، يعني الطيران الأمريكي يقصف السواحل الغربية للجمهورية الإسلامية كي لا يتخطى حدا معينا، والدكتور أحمديان تحدث عن هذه المسألة قبل يومين. إضافة إلى أن بالموضوع البري إشكالية كبرى، يبقى الموضوع البحري، بدأت الجمهورية الإسلامية، وهناك تقرير ظهر البارحة على ما أظن فوكس نيوز على ما أظن يتحدث عن إصابة إحدى القطع البحرية الأمريكية في القصف الذي حصل منذ أيام. يعني المرحلة العسكرية وما وليست الإشكالية في القوة وإنما في جدوى القوة، ليست الإشكالية في القوة وإنما في القدرة. يعني يوجد قوة لدى الولايات المتحدة وقوة قصوى واستخدمتها، وإن كانت ستستخدمها الآن على ماذا ستحصل؟ هل ستقدم إيران ما لم تقدمه بعد هذا الصمود الذي أوصلها إلى مذكرة التفاهم الذي يعتبر استسلام أمريكي فعليا بالبنود؟ أنا أعتقد أن حتى لو ذهبوا بالموضوع العسكري لن يصلوا إلى نتيجة. ثلاث خيارات: الموضوع العسكري لن يوصل إلى نتيجة، استمرار الحصار أيضا لن يوصل إلى نتيجة، ولكن حتى العودة إلى التفاهم والمفاوضات ستكون كلفه أعلى.
9: إذا استوقفني مسألة بمتابعة الشأن الأمريكي بهذا الموضوع بالتحديد، هو تصريحات فانس اللي من بداية الحرب وهو بالمعسكر الآخر الغير متحمس غير مشجع، اليوم بدأ فانس يتحدث عن أنه إذا انسحبنا من الحرب فهذا يعني بأن أسعار الطاقة ستزيد وسعر البنزين في الولايات المتحدة أيضا سيزيد.
5: المنطقة مو من الحرب،
9: من الحرب، فمن المنطقة. فلهذا السبب لو الحرب أيضا تحدث أنه إذا انتهينا من الصراع أنه هناك تكلفة لرفع سيخلق أزمة طاقة عالمية، وهو ما سيكلف المواطن الأمريكي بأسعار أخرى إضافية، فانتقل إلى المعسكر الآخر. هذا يضيف إلى المؤشرات التي كنا نتحدث عنها بأنه موضوع التصعيد العسكري ليس مجرد أو ليس فقط مسألة ضغط دبلوماسي، وإنما هو سيناريو حقيقي لم يتم حسمه حتى هذه اللحظة. وهنا يأتي السؤال: ما الذي ستقوم به الولايات المتحدة عسكريا لم تقم به بالمرحلة الأولى؟ هناك مجموعة من القضايا ممكن أن تكون فيها لم تكن بها المرحلة الأولى. واحد، قضية جزيرة خرج التي طبعا تشكل حوالي 90% من النفط، قد يكون بدل الإنزال البري الكبير على مثل نمط العراق 130 ألف جندي أنه يكون في بضمان. اثنين، قد يكون باتجاه السيطرة عسكريا على مضيق هرمز، هذا أيضا ممكن. ثلاث، قضية البنية التحتية العسكرية جبل الفأس أو غيره. ففي هناك من ناحية نوعية هدف فيها نوعية هدف جديدة. هذا طبعا يكون لنا سؤال: هل هذه الأمثلة يمكن أن تقود إلى إسقاط النظام؟ ليس بالضرورة، لا أريد أن أجزم لأنه طبعا كله إحنا نتعامل مع يعني احتمالات، ولكن ليس بالضرورة أن يكون في هناك إسقاط النظام. ولكن فإذا لم يسقط النظام ستستمر الحرب، ستستمر صعب. وإذا سقط النظام يأتينا سؤال آخر: هل إذا سقط النظام هو سيتوقف الصراع؟ أيضا لا، لأنه سقطت الأنظمة في بغداد وفي كابل ثم استمرت الحرب بعد ذلك أو الصراع بأشكال مختلفة، وهذا يقودنا من أزمة إلى أزمة اللي هو بهذا الموضوع.
8: طبعا هذا سيرتد على دول الخليج، سقوط النظام في إيران خطر كبير على دول الخليج، ليست مسألة سهلة
9: على المنطقة
8: يعني.
9: كلها
8: انفلات الأمن في المنطقة كلها سينعكس سلبا على دول الخليج وعلى كل دول المنطقة يعني.
1: سريعا حتى يعني نربط موضوع اليمن دكتور،
5: دول الخليج تعرف أن انهيار الدولة وش النظام، انهيار الدولة في إيران سيعم على المنطقة بكاملها من باكستان إلى العراق إلى تركيا إلى الخليج، وستكون موجات من اللاجئين، وطبعا الخليج قريب القوارب. لذلك هذا مفهوم، ولذلك لم يكن أحد يريد انهيار إيران، كان يريد ترشيد النظام، انسحابه من المنطقة ويعيش في حدوده ومعزز مكرم وبتعاون إقليمي محترم وبتكامل إقليمي أيضا محترم. لكن الأقدار تصير على أي حال بغض النظر عن إرادتنا، لأنه الأمور هي إحنا عالقين بين حرب بين دولتين، بين إيران وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهذه الدول الخليجية اللي حضرتك تحدثت عنها عالقة بينهم وعالقة منذ 7 أشهر، وتحاول أن تتخلص من النيران المتقابلة بشكل أو بآخر.
8: طبعا مع فارق أن أمريكا وإسرائيل في موقع الهجوم من خارج القانون الدولي
5: وإيران في موقع الدفاع، هذا من المسلمات. وإيران أيضا تورطت حقيقة خلال هذه الحرب بأعمال منافية للقانون الدولي كما تعرف حضرتك. لكن الآن هذا كله يعني أصبح ورانا، الآن إحنا نتكلم عن المستقبل. السؤال المركزي اللي حضرتكم طرحتوه للدكتور طرحه: ما الذي يمكن أن تفعل أكثر مما فعلت أمريكا؟ يعني إذا ضربت 20,000 هدف تضرب 20,000 آخر؟ حتى خرج
8: الجدول.
5: بالمناسبة
8: العبرة في الجدول.
5: حتى خرج إذا دمرت العراق ضرب خرج بالحرب العراقية الإيرانية 20 مرة
9: صحيح، وناقلات كثير
5: 20 مرة ضربها يتذكر الدكتور، يومين راح ينضرب بيها وراجع. بس بالنتيجة النظام ما سقط ولا انهارت إيران وظلت تصدر النفط والعراق ظل يصدر. حتى إذا ضربت ما هي إيران واقفة، يعني إيران أصلا عمليا خرج ومتوقفة. إذا ضربت لن القضية ليست هنا، قد تضرب قد، وأنا لا أعتقد سيضربها لأنه يريد أن يستخدمها، هو يريد خرج إليه فيضرب، ما يضرب
1: لكن تبقى هدفا،
5: ما يضرب أصوله
1: لكن تبقى هدفا.
8: فنزويلا حاضر،
5: ما يضرب أصوله حقيقة يعني. لذلك هو لن يضرب هذا، قد يضرب الكهرباء يعني حتى يتعب الناس ويتعب الدولة، لكن قد يكون هناك عمل أمني. هذه المرة لن يكون فقط عمل عسكري، والرجل الدكتور مهند هو خبير الأمني، قد يكون هذه المرة ما فات عليهم بالمرة الأولى بالحرب الأولى في بداية الحرب، وهو الفوضى في إيران. هذه هو الحل السحري بالمناسبة لكل الدول،
1: طيب
5: إيران وغير إيران، الفوضى، خصوصا دول كبيرة جغرافيا موزعة عرقيا مثل إيران.

0: تحديدا مش أمريكا، ماذا فعلت خلال هذه الأشهر بعد ما استنبطت العبر من فشلها إسرائيل وأمريكا، كذلك إيران. أنا متأكد الأمن الإيراني ما فايت عليه يعني، لكن هذا الصراع الاستخباري قد يكون هو المعيار الذي سيحدد من نجاة النظام أو الدولة أم فشلهم.
1: أود أن أشير إلى تطور الآن في خبر عاجل. هيئة التجارة البحرية البريطانية بلاغ عن حادث أمني بمضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي خصب في سلطنة عمان. جوي هود، سأعود إليك. الحقيقة حين تحدثت للدكتور لقاء قبل قليل عن مسألة الحوثي، هو نزل بسلم أولوياته بالنسبة للأمريكيين إذا ما تحدثنا عن المسألة الأكبر والكبرى هي إيران. لكن اسمح لي هنا أن أعود بك إلى مسألة الحوثيين من وجهة نظر أمريكية. هنالك الآن ما يزال هنالك حديث عن مجال السياسة، ما يزال هنالك حديث عن مجال للدبلوماسية لحل حالة مسألة اليمن. ومرة ثانية أذكر بأن الأمريكيين تحدثوا عن نقاط من ضمنها مصلحة أمريكا، من ضمنها إفساح المجال للشركاء الإقليميين للدفاع عن يعني في مسألة إدارة التحديات الأمنية، ويتوقعون من الحوثيين الاستمرار بالالتزام بشروط وقف إطلاق النار. والحوثيون يعرفون أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها. طيب، هل هذه الصورة العامة تعطي انطباعا بأن الأمريكيين سيقفون إلى جانب حل سياسي في اليمن؟
2: أعتقد بأن ما يفعله الرئيس ترامب ليس في الشرق الأوسط فقط بل في أماكن أخرى في العالم، وهو أن يقول سأبيع لكم الأسلحة حتى تدافعوا عن أنفسكم ضد روسيا، ضد الإيرانيين، ضد الحوثيين أو غيرهم، ولكنني لن أقاتل مكانكم. وهو لا يريد أن يشترك في أي معركة مباشرة، ومنذ عقود كان هنالك حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوكالة. رأينا ذلك في لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا. ترامب قرر أن يقلب هذه الموازنة وأن يواجه مباشرة النظام في إيران، وأعتقد بأنه لن يعطي أي أولوية للاقتتال مباشرة، لأنه يعلم بأن الوكالة في العراق وفي لبنان وغيرهم سيضعون الضغط على الحكومة العراقية والحكومة الإسرائيلية وكذلك الحكومة السعودية للقيام بذلك بدلا عن الولايات المتحدة، وهو خاصة يستغل هذا الظرف حتى يبيع المزيد من الأسلحة، ومثل أمور لم نكن نتصورها أبدا، مثل الاتفاق النووي مع المملكة العربية السعودية. وعلينا أن ننتظر هذا الاجتماع مع دول الخليج.
1: دكتور أحمديان، رويترز تحدثت عن أن الصينيين تحدثوا سرا مع الإيرانيين، طلبوا منهم التدخل في مسألة الحوثي، يعني مسألة أنصار الله الحوثيين، على الأقل لتهيئة أجواء أكثر أمنا للملاحة في مضيق. وتعرف أنت مسألة المصالح الاقتصادية الصينية بالإضافة إلى التأثر الموجود أصلا نتيجة هرمز.
3: بالتأكيد، بس نقطة قبل ذلك وسأجيب عليك. أولا، بالنسبة لإسقاط النظام، السيناريوهات ضرب خارك أو السيطرة عسكريا على هرمز، هذه سيناريوهات خيالية إلى حد كبير، يعني غير ممكنة بالنسبة للولايات المتحدة. ما هي، كيف يمكن دعمها لوجستيا؟ خارك في أقصى داخل المياه الإيرانية، هذه مذبحة. والسنتكوم الذي يخفي جنوده في الفنادق والمكاتب خشية الضربات الإيرانية، يأتي بجنوده ليكونوا تحت المرمى الإيراني، تقديري أنه هذا غير ممكن. السيناريو الوحيد هو ضربة قوية ليعلن الانتصار، لكن الإيرانيون سينقصون عليه الانتصار بضربه وضرب جنوده وقلب الطاولة عليه، ولذلك لا يوجد خيارات. الإيرانيون تمكنوا من إخراج الواقع من يد ترامب، بمعنى أنهم منعوه أن يستفيد من الوضع الراهن. كيف؟ بضربهم للقوات.
1: ولماذا لا يسمح الإيرانيون لترامب بتنفيذ ضربة نهائية من دون رد حتى ينهي الحرب، وبالتالي يكونون هم
3: أصلاً؟ لأنه إسقاط النظام أمامه إسقاط ترامب في الداخل الأمريكي. الإيرانيون مركزون على ذلك، يريدون إسقاطه، يعلمون أنه لا يوجد شيء يوقف ترامب إلا الداخل الأمريكي الآن، ولذلك يريدون قلب الطاولة عليه في الداخل. وهذا التركيز، يعني استطلاع للرأي أمس يظهر أنه مؤثر جداً، مجدي جدا. بالنسبة للدعوة الصينية، لاحظ أن الصين لها علاقات وطيدة مع إيران. إيران في اليوم الأول بعد وصول

0: أنصار الله إلى باب المندب عبورهم بالمخا، أعلنوا أنه يعني مستعدين للوساطة حسب الاتفاق الداخلي اليمني للوساطة والذهاب باتجاه التهدئة. الصين في عام 2025 عقدت اتفاقا ضمنيا مع أنصار الله لمرور سفنهم. قد يكون، وتقديري أنه هذا هو المقصد من ما يطرحه الصينيين، أنه يترك الأمر لهم، أنه لا يعقد الأمر بالنسبة للصين. أما بعد يعني أكثر من ذلك تقديري أنه الأمر مستبعد جدا، لأنه لا يوجد سابقة إلا إذا أتى الصينيون بدافع جديد. يعني حتى الاتفاق الإيراني السعودي نضج بشكل كامل ثم انتقل إلى بيجينغ لتوقيعه، لا يوجد شيء ناضج الآن ليأتي الصينيون لتغييره أو لترشيده ربما في باب المندب.
1: دكتور بكيل، في 2017 أعتقد المعركة أو العملية كان اسمها الرمح الذهبي، انتزعت المخا من الحوثيين واستسلموا لهذا المصير لأن كانت صنعاء أولوية بالنسبة لهم. الآن هل انقلبت هذه الأولوية بمعنى أن صنعاء نزلت درجة في سلم أولويات الحوثيين والساحل الغربي أصبح في قمته؟
2: لا، والدليل على ذلك أنه ما زالت صنعاء من الناحية العسكرية ومن الناحية القبلية يعني الأنسكة الأمنية الموجودة حولها ما زالت كما هي. لكن الفارق اللي حدث اليوم أن هنالك معادلة إقليمية، والحوثي كأداة من أدوات النظام في إيران يتحرك وفق هذه الاستراتيجية الموجودة، وبالتالي كان هنالك توجيه واضح بأنه يجب إسقاط هذه الجبهة بأيا كان الثمن الذي سيدفع والوصول إلى هذه المنطقة، بحيث أنه إذا ما يعني اليوم تعرف أنه إيران أكثر بلد متضرر من حصار مضيق هرمز، لأنه أصبح صفر يعني تصدير للعالم، وبالتالي إذا ما ضربت إيران كما صرح الرئيس اليوم ستتحرك جبهة باب المندب وسيعبثون بالملاحة في البحر الأحمر، والوساطات القائمة اللي تحدثت عليها وتحدث عليها الأستاذ اليوم عن طريق الصين وعن طريق عمان الموجودة اليوم وتحاول هي محاولة لتخفيف الصراع ما بين الحوثي والمملكة العربية السعودية وليس لإنهاء الصراع تماما في المنطقة. والذهاب إلى إيران لأن هذا الصراع يعني تأكيدا أن هذه الجماعة وهذه الفئة تتحرك وفق هذه الرؤية الاستراتيجية.
1: دكتور بكير، الحكومة الشرعية تقول إنها لن تجعل أي مكسب مؤقت للحوثيين يأخذ شكل المكسب الدائم، كيف بإمكانها أن تفعل ذلك وهي لحد الآن تفتقر إلى قيادة عسكرية قادرة على قلب المعادلة؟
2: اليوم الآن جاء تقرير أن هنالك مسافة 20 كيلو في منطقة باب المندب أن الحوثيين يتمركزون فيها، وقد عملوا المتارس الكبيرة العسكرية هذه من الرمال المرتفعة، بمعنى أنهم يحاولون أن يتموضعوا تموضع استراتيجي، يحاولون أن يسقطوا المناطق مرتفعة وجبال مرتفعة في محافظة لحج تطل على مضيق باب المندب. إذن هذه الاستراتيجية وهذا التعامل الذي أو الممارسة التي تقوم بها جماعة الحوثي في هذه المنطقة لها ارتباط مباشر بما هو حادث وما سيحدث في المستقبل في هرمز والحرب الأمريكية الإيرانية. لكن المهم في هذا الأمر كله إن الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين يحاولون أن يخرجوا بمعادلة على الأقل مؤقتة في هذه المرحلة هي مرور آمن مقابل يعني تخفيف التدخل العسكري المباشر ضد هذه
1: الحالة في اليمن. هل تمثل أول اختبار فعلي حقيقي جاد خطير لاتفاق مكة؟
3: بالتأكيد، لكن لا أعتقد أن المملكة العربية السعودية الآن في معرض تفعيل هذا الاتفاق إلا إذا تعرضت إلى ضربات أكثر قسوة من الجانب الحوثيون. لكن أريد أن أعلق على نقطة ذكرت أكثر من مرة في هذه الجلسة وفي جلسات سابقة، التقليل من أهمية وأثر العمل العسكري الأمريكي على إيران. العمل العسكري أثره تراكمي، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تغير البيئة الاستراتيجية ضد إيران. أولا أنهت تقريبا جميع حلفائها في المنطقة من حزب الله إلى يحسب في بعض الأحيان تحسب حماس عليها، وكذلك الحوثيون الآن ليسوا بالرغم من تقدمهم العسكري لكن تحييدهم في موضوع باب المندب وخشية الحوثي من أن يفعل هذا الملف. طبعا الملف العراقي أعتقد الميليشيات العراقية هي أضعف بكثير من باقي الفاعلين.
4: نظام الأسد
3: والنظام

0: الأسد طبعا انتهى.
1: عفوا حزب الله الذي انتهى 3 أشهر الإسرائيلي يقصف في علي الطاهر حتى سقطت علي الطاهر، كيف انتهى حزب الله؟
0: أعتقد موضوع حزب الله يعني لا أريد أن أدخل في هذا النقاش، لكن انتهى
1: الإسرائيلي يقول ذلك،
0: انتهى ملف حزب الله على الأقل هذه قراءتي. إما بالنسبة لداخل إيران، فإيران الآن في وضع عسكري ضعيف جدا. أنا أعتقد أن إيران لا تريد أن تدخل في حرب، لكن إيران ما زالت تمسك العصا بالدفاع عن نفسها أمام القوة العسكرية الأمريكية. المشكلة أين؟ أن إذا قسنا إيران منذ يونيو الماضي 2025 حتى هذه اللحظة، إيران في وضع كارثي. تصور لو تعرضت الآن لضربة أنهت ما تبقى من قيادات وأنهت أصولها العسكرية. طبعا الوضع في الداخل ليس بالضرورة كما تفضل الدكتور إبراهيم أن النظام سوف يسقط، لكن الفوضى مرجحة، انقلابات مرجحة، وأيضا استسلام النظام بأن يقدم تنازلات للجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي منفتح على الخيار الدبلوماسي. طبعا
2: سيناريوهات.
0: طبعا هذه سيناريوهات، لم تحدث الحرب حتى الآن،
2: ما فيها شيء محسوم.
0: لا يوجد شيء محسوم، ولكن نرجح يعني تعرف النظام
2: حتى
0: الإيراني.
2: حتى الترجيح مش وارد
1: أصلا، الترجيح سلبي وليس إيجابي.
0: الترجيح وارد. إيران تتعرض لضربات قوية، خسرت قياداتها، هي تحت حصار شديد جدا. الداخل الإيراني يمر بوضع صعب جدا، الدولار ب 2.3 مليون تومان، يعني وضع إيران اقتصادي سيء جدا. بالمناسبة أتفق مع الدكتور حسن أن إيران ربما هي من تبادر بعمل عسكري، لأن وضعها الداخلي سيء جدا. هذا طبعا بالإضافة إلى أثر العمل العسكري، فإذا حدث عمل عسكري آخر هذا يعني أن تراكمية هذا الأثر سوف تكون كبيرة جدا على إيران، وربما ترد إيران هذه المرة بشدة أكثر من أي وقت مضى، لكنها لن تسعفها.
3: دعنا نسمع تعليقا من الدكتور أحمد.
4: تقديري أنه الوضع ليس بالطريقة التي وصفها الدكتور. الإيرانيون يشعرون بأريحية، لذلك يذهبون باتجاه ضرب البوارج الأمريكية. إيرانيون غيروا استراتيجيتهم من يونيو إلى اليوم، يستبقون. هناك ضربات استباقية حدثت في 3 مواقع، كلما استشعر الإيرانيون أن هناك إعدادا أمريكيا يذهبون باتجاه ضربه. هذا لا يشير لي أو لا يقول لي بأن هناك إشكالية عسكرية وإيران لا تذهب باتجاه الصدام. الإيرانيون يضعون كما قلت سيناريوين أمام ترامب. الوضع الموجود لا يمكن أن يستتب، يقولون له بضرباتهم. هناك سيناريوين، إما أن نتحارب أو نعود للمذكرة. وتنفذ المذكرة بحذافيرها.
0: لم تستبق تقديري إيران ولا
4: هذا
0: مرة.
4: هذا الوضع.
0: كل مرة ترد إيران على هجمات أمريكية خلال 3 أشهر الماضية، لم تذهب إيران بأي هجمة استباقية، كل الهجمات كانت رد على ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية.
4: تقارير يا دكتور، اقرأ تقارير أمريكية حول ما حدث في الأردن وشمال العراق والبوارج الأمريكية.
0: أنا أقرأ الاثنين حتى الإيرانية.
2: أعتقد التراكمية.
4: الضربات الإيرانية كانت مبادرة.
2: التراكمية اللي ذكرها تفضل فيها الدكتور مهند، أعتقد نقطة مهمة وهي تحدث يعني في الكثير من الصراعات، مسألة إنه التغيير لا يأتي بمرحلة واحدة وإنما مسألة تراكمية. ولكن أيضا بالجهة المقابلة أنه هذه أنظمة أيديولوجية، والأنظمة الأيديولوجية هي لا تستسلم ضمن حسابات الربح والخسارة الاقتصادية يعني. وحتى أنه بعد التراكمية اللي تفضلت يا رب اتفق معك عليها أنه ممكن أنه على المدى البعيد يكون، حتى بعد ذلك هي ينتقل الصراع أو الحرب إلى أشكال أخرى لا تنتهي يعني بهذا الشكل. وهذا كما أنا أتحدث كما رأينا اللي هي بالصراع مع الأنظمة الأيديولوجية في
0: المدى القريب، ومن يضغط هو الشعب وليس النظام. طبعا النظام لن هو مؤدلج ولن يتغير، لكن الشعب هو الحاسم، وهذا ما حدث في حروب كثيرة.
2: في أفغانستان أيضا الشعب انقسم، ولكن لم تنهي يعني، دخلنا في مسألة أكثر تعقيدا.
4: بس بشكل سريع أود أن أحظ أنه القضية، أنا أختلف، ليست أيديولوجية بالضرورة، هي معركة وطنية لكل إيراني، وهذا ما قامت به الولايات المتحدة وإسرائيل بكل تأكيد. يعني ما عندما يشار
2: أيديولوجية وطنية إسلامية،
4: عندما يشار إلى الأيديولوجية يجري الحديث عن النظام، بينما الوطنية لا يجتمع فيها كل الشعب. وهذا ما قامت به إسرائيل، هذا ما قامت به إسرائيل والولايات المتحدة، توحيد الإيرانيين. ولذلك الخيار اللي طرحه الدكتور لقاء غير وارد، كان واردا قبل الحرب.
5: شنو الخيار؟
4: انه هناك فوضى وتعم الفوضى وتدخل الولايات المتحده. اليوم مضينا 200 يوم والضغط هائل، لكن لا يوجد
3: يعني حتى نحافظ على فكره موضوع اليمن ايضا دكتور لقاء ودكتور نوفل، لا سيما في مساله حلف مكه، يعني ايضا مساله الامكانيه بالفعل ان تفعل هذه الاتفاقيه.
5: هو تتكلم عن اين نحن من هذه القصه؟ احنا جمهورنا اللي يسمعنا الآن اللي هو يتكلم باللغة العربية وعايش في عالق وسط هذه الحرب، الناس لا تقدر تسافر ولا تخطط ولا تعرف ماذا تفعل خلال الفترة المقبلة، وخايفة بالتأكيد، وتعرف أن الحرب قد تشمل الشرق الأوسط كله، خصوصا إذا ما تداعت وتفاعلت وأصبحت يعني مثل ما قيل مرة حتى نهاية فترة ترامب، وما يجري الآن في اليمن وما يؤثر به بشكل مباشر على السعودية. يعني نعرف أن السعودية تعرض لقصف، وصل إلى قصف الطائف أعتقد أمس أو اليوم
2: في
5: اليوم صباح. وقصف هو الحوثي يقول قصف بشكل مستمر على ينبع وأرامكو، وكأن النفط يعني اللي تم تأجيله أو تحاشت السعودية كثير من الأمور كي تتجنب قصفه من قبل إيران أو ذروعها قصف. هذا سؤال أساسي. الآن هذا قصف، هذا الهدف عالي القيمة اللي كانت السعودية والعالم أيضا يخشى تعرض للأذى خلال هذه الحرب، ولذلك كان هناك أثمان سياسية دفعت من أجل أنه لا يتعرض، لكن تعرض. هل تعرض هذا كان محسوب إيرانيا؟ بمعنى أنه الردع أهم من الاستخدام للعصا. الآن استخدمت العصا، استخدم القصف مثل ما استخدم ضد إيران. الحرب نفسها اللي كانت تمثل ردع لإيران مخيفة، لكن لما استخدمها شافوها ممكن التعامل معها. السعودية نفس الشيء. السعودية الآن تعرضت أصلا للتدمير وللضرب.
3: نعم.
5: بل ضربت كما تقول هي في مكة والحوثي ينفي، أو ضربت قاعدة عسكرية ربما في مكة ولكن هي مكة بالنهاية. القصد هنا احنا نتكلم ليس فقط عن السعودية، عن منظومة خليجية. سيذهبون إلى لقاء ترامب في يوم الثلاثاء، ومع هذا التصريح اللي سمعناه اليوم واحتمال مقابلة للرئيس الصيني أيضا والرئيس وطبعا نتنياهو أيضا، ربما سيكون هناك تحضيرات. لكن الموقف الخليجي الذي كان متشددا في محاولة إيقاف الحرب كما نعرف جميعا وتمكن، حتى حسب أكسيوس طبعا اليوم إذا قريتوه حضراتكم تقول أن الخليج هو الذي يعني كان ترامب متوقف عن الحرب استجابة لدول الخليج حتى ما تضرب ما تضرب الأهداف النفطية الثمينة.
3: طيب
5: هذه ضربت الآن. احنا أمام إشكالية، ربما تكون إيران أو الحوثي طبعا قد أو اللي جت البصيرات من العراق ما نعرف نضربها أي ميليشيا أي مجموعة، لكن هذه كانت في الحقيقة سبب أو ستكون سبب لتغيير نمط السياسة الخليجية.
3: طيب.
5: بمعنى أنه ضربت الأهداف عالية القيمة اللي إحنا بذلنا جهد كبير سياسي من أجلكم كي لا تتعرض للضرب.
3: طيب نسمع دكتور نوفل.
2: يعني أعتقد أنه الموضوع بالطريقة اللي مطروح فيها اليوم قصة حياة أو موت بالنسبة للجميع. أعود وأكرر بأنه الإيراني بطريقة تعاطي لم يترك له لا صديق ولا حليف، بالأساس ما عنده حليف، لم يترك له صديق. اليوم مثل ما قال دكتور لقاء قبل شوي، طيب نفط المملكة العربية السعودية توقف، معظم نفط الخليج متوقف، طيب ماذا هناك أكثر ليخسره الشعب العربي؟ شو عنده بعد أكثر من هيك؟ خلص بالنهاية وصلت لمرحلة أنت تقول له أنه بدي أقطع عنك النفط، بدي أقطع عنك الموارد، بدي أعطل لك كل برامج التنمية اللي عم تعملها، بدي ألغي لك كل رؤية 2030 و2035 و2041 و2050، بدي ألغيهم كلهم، وأنا أريد منك مقابل وقف هذه الاعتداءات أن تلتحق بالنموذج اللي أنا عايش فيه من 40 سنة، وأن تصبح مجموعة دول منكوبة تتحالف مع دولة منكوبة اسمها إيران، عوض أن تكون جزء من النظام العالمي وأن تنجح في إقامة نظام إقليمي يشبه هذا النظام العالمي. هذا هو الخيار المطروح اليوم إيرانيا أمام العالم العربي، وأنا بالتالي هذا الخيار، وضع النظام العربي أمام هذا الخيار سيرتد سلبا على إيران، حتى ولو دفعت الدول العربية أثمانا حاولت وتريد أن تتلافى دفع حتى الآن.
3: هل ستستعمل إيران دكتور أسام باب المندب ورقة تفاوض أمام الخليجيين أمام الأمريكيين؟
1: إذا المقصود باعتبار أن حلفاء إيران في باب المندب، المعروف عن إيران أنه حينما كان هناك مفاوضات في بيجينغ للتوصل لاتفاق السعودي الإيراني، طرح السعودي في حينه ورقة أنصار الله، وقال كان الرد الإيراني في حينه أنه يمكن الحديث في هذا الموضوع مع أنصار الله، كما أنه الإيراني حتى مع غزة لا يتعاطى بهذه الطريقة. يعني حينما حدث 7 أكتوبر محمد جواد ظريف وزير الخارجية قال أنه لم يكن لدينا علم أصلا بموضوع 7 أكتوبر. يعني إيران تترك المجال لحلفائها، نعم تنسق معهم، تحاول أن تكون
3: بغض النظر الزوايا. يعني فكرة التنسيق الحقيقة لا أدري ما مدى جدوى النقاش فيها، لكن الآن الوضع في باب المندب يصب في مصلحة إيران. هل ستستعمله برأيك كورقة للتفاوض مع الأمريكيين أو حتى مع الدول الإقليم؟
1: يعني مثل ما بقولوا باللبناني، ما فينا نتخبى وراء أصبعنا. المسائل المتعلقة ببعضها في المنطقة، يعني لا يمكن فصل أنصار الله عن إيران، كما لا يمكن فصل إسرائيل عن الولايات المتحدة مع الفارق طبعا. وبالتالي أنصار الله في باب المندب فعليا يعتبرون أنفسهم قاموا برد فعل على حصار، قاموا برد فعل على قصف تعرضوا له، وبالتالي الآن يوجد واقع عسكري جديد يمكن لهم أن يستثمرونه سواء في باب المندب أو في اليمن أو في المنطقة.
6: يا سيدي الفاضل، على لسان المسؤولين الإيرانيين يقولون لدينا جبهة نستطيع أو أنها جاهزة تفتح في أي لحظة، ولذلك هذا الضربات الاستباكية اللي هي سقوط جبهة الساحل، وأنا أقول سقوط ليس عسكريا، على لسان محافظ محافظة الحديدة اللي هو مسؤول إداريا على هذه المنطقة يقول أن هنالك مؤامرة كبرى تتجاوز الإقليم حتى لإسقاط هذه الجبهة وذهاب الحوثي إلى باب المندب. وبالتالي هذا ارتباط أساسي، وهذه الأذرع الموجودة لإيران تحركها متى ما تشاء عندما تشاء وعندما يعني تتضارب مصالحها. طيب، في الإقليم.
4: نشوان، يعني يجب أن نفهم الأمور بتدرجها التاريخي. الذي حدث من مشروع إيراني لخنق المنطقة، الحديث عن ذلك أنه إيران تحرك أنصار الله، هذا لم يأتي من فراغ. حرب فرضت على إيران، واليوم المضيق إيران فاوضت الولايات المتحدة لفتحها، الولايات المتحدة نقضت وفرضت حصارا. إذن هناك سابقة، إيران تريد إنهاء هذه السابقة لتنعم هي وجيرانها من الابتعاد الأمريكي من هذه المنطقة. نقطة ثانية في اليمن، يعني اليمن كأنه كان ينتظر إيران للإشارة له للتحرك. اليمن عليه حصار، القضية التي قالها وما زال يصر عليها الحصار بالحصار، ارفعوا عني الحصار سألغي الحصار. أنا أتحدى أنه اليوم تعلن السعودية انتهاء الحصار، لا أنصار الله سيستمرون في المواجهة ولا إيران ستعترض على إنهاء المواجهة. هذه نقطة مهمة غاية في الأهمية. هناك قياسا أيضا، بس لحظة، هناك قياس أيضا طرح، أنه إيران استخدمت الضربات. أولا أنصار الله استخدموا الضربات في حرب لهم مع المملكة، لكن لنفترض أن هناك قياس. الولايات المتحدة أتت لإيران 20,000 ضربة لبناها التحتية وقتل قيادتها لإسقاط النظام والسيطرة على نفطها. إذا أي الدول العربية إيران أعلنت عن سياسة مشابهة لتقاس بالولايات المتحدة، لا يوجد قياس. هناك طريق للعودة، ونتمنى، أنا شخصيا أتمنى أن نصل إلى شيء من الوئام. طيب، وإيقاف هذا الاقتتال بين المسلمين.
6: كلمة واحدة بس فقط، كلمة واحدة في السياق نفسه. الحصار المفروض على اليمن وفق الفصل السابع مفروض أمميا من مجلس الأمن. إذن كيف يتفاوض الحوثي اليوم مع أمريكا التي عضو مجلس الأمن والتي فرضت عليه الحصار ويقول أن السعودية هي المحاصرة؟ طيب، تالي كلام يعني
4: من الذي يطبق؟ يعني
3: الآن الصين يعلو صوتها دولي فيما يتعلق بالملف اليمني. هل تسمح الولايات المتحدة، ستسمح للصين بأن يكون لها دور أكبر في ملف باب المندب؟
7: I don't think China wants
8: لا أعتقد بأن الصين تريد أن تلعب دورا في الشرق الأوسط عسكريا،
3: لا بالتدخل حتى على المستوى السياسي بمعنى.
7: No, no. I don't think they want
8: لا
7: to.
8: لا أعتقد بأنه يريدون ذلك.
7: I think that
8: حسب اعتقادي هذه الحرب ستتواصل بطريقة ما لأن إيران بكل بساطة لا تريد أن تتفاوض مع الحكومة ذات السيادة سواء تعلق الأمر باليمن أو بالحكومة اللبنانية. السويد يوم أمس طردت العديد من الإيرانيين من الدبلوماسيين الإيرانيين الذين كانوا يخططون

0: كل أعمال أجرامية، وأريد أن أنزع نظارتي حتى أنظر إلى هذه القائمة. هنالك العديد من العلاقات الدبلوماسية في السنغال، غامبيا.
1: طيب أنا ليس لدي الوقت الطويل، بقي ثواني لدي.
0: لأن كل هذه الدول اكتشفت بأن إيران تقدم الأسلحة والأموال للمتمردين.
2: أنا نقطة سريعة بس، يعني هيك أنا بهلا، لأنه أنا رأيت بأنه الجميع يعني اللي على طرفي النقاش أنه هناك إجماع أن الحوثيين سيصبحوا جزء من المعركة ومن الحرب القادمة، وهناك اتفاق عليها، وأنه بتتحرك يعني بإرادة إيرانية، وأنا لا أريد أن أختلف
1: حتى لو تم تتحرك هي ما تفعله في مصلحة.
2: أنا لا أريد أن أختلف ولا أعارض هذا الشيء، ولكن بس أتمنى أن لا نتعامل بذلك كحقيقة ثابتة، لأنه الوقائع اللي أمامنا، وأنا أنا دائما أتعامل مع وقائع وحوادث مسائل أمامنا مؤشرات، انه الاتفاق الوحيد اللي صمد هو اتفاق بين الحوثيين والاداره الامريكيه من مايو 2025 حتى الان، وهو صامد وليس هذا فحسب. يعني بعد كل اللي صار يحدث هناك ايضا لقاء اخر بالسفاره الامريكيه في مسقط، ويكون اتفاق عليه
1: يخلص. ولا يريد الأمريكيون
2: من اول الحوثيين. من اول اتفاق، يعني شوف قديش صار مفاوضات بين امريكا وايران،
3: ولم يحدث السفن الاسرائيليه والامريكيه ومنعت السفن السعوديه، لذلك صمد. لذلك سيصمد إلى حين
4: حتى توقف الحرب في غزة.
2: لا يعني
3: غزة تضرب الآن، أين الحوثي منها اليوم والآن؟ غزة تضرب وفيها اغتيالات وفيها ضرب.
2: دكتور بكير، وهذا ما يقود إلى الاستنتاج بناء على المؤشرات إنه دخولهم وأن يصبحوا ليس ضرورة حتمية.
1: شكرا للمتابعة لبرنامج نقاش الساعة، نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار في الجزيرة لمتابعة التغطية. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني ولتطورات المنطقة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وأمامه قرار مصيري بشأن إذا كان يريد التدخل والقضاء على النظام الإيراني كما قال. أضاف ترامب أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وما زالوا يرغبون في التوصل لاتفاق. وفي المقابل قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصالين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي آخر التطورات الإقليمية. كما قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة أن وفد إيران سيحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق التزامات البلد المضيف. في تطورات الملف اليمني، قال رئيس مجلس القيادة اليمني إن استعارة الدولة ضرورة لحماية السواحل والممرات البحرية، مشيرا إلى أن الدولة وقواتها المسلحة قادرتان على استعارة زمام المبادرة في الساحل الغربي. وفي السعودية قال الدفاع المدني إن شخصا توفي وأصيب اثنان نتيجة سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف. ومن جانب آخر، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادث أمني بمضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي خصب في سلطنة عمان. وفي سياق متصل أيضا، قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي. وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن الحوثيين تواصلوا مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين، وأضاف أن واشنطن تتوقع منهم مواصلة الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. في تطورات الملف اللبناني، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد بباريس، قال إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل لا يمكن أن يتحقق مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن اجتماع باريس يبحث المستجدات على الأرض في لبنان ومساعدة الجيش اللبناني. نبدأ بتطورات هذه الملفات جميعا، نبدأ من البيت الأبيض وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا تصريحات الخارجية الإيرانية. معنا من واشنطن أمينة سريري مراسلة الجزيرة، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أبدأ معك أمينة، ومجمل تصريحات الرئيس الأمريكي، وكيف فهمت؟ هل فهمت أن الحرب خيار وارد قبل الانتخابات، أم أن التفسيرات هي أنها بعد الانتخابات، ربما وفق التصريحات السابقة للرئيس الأمريكي بأن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات؟
1: حقيقة زين العابدين، الوجهان صحيحان. لماذا؟ لأن هذه ليست المرة الأولى التي يعطي فيها الرئيس توجهات مختلفة ضمن تصريحاته. إلى حدود تصريحات اليوم التي أعطاها لموقع أكسيوس، كان يفهم بأن الرئيس ترامب يمضي إلى فتح باب المفاوضات من جديد والتوصل إلى اتفاق. هذا ما حملته آخر تصريحاته، لكنه اليوم عاد مرة أخرى خيار التصعيد العسكري، وقال بأنه لم يحسم أمره بعد وينظر فيما إذا كان يمكن أن يذهب في هذا الطريق والقضاء على النظام الإيراني وإنهاء هذه الحرب، لكنه سيناقش ذلك أيضا مع قادة دول الخليج على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويتبين مواقفهم أيضا تجاه هذا الصراع. إذا عدنا إلى التصريحات السابقة ومواقف الرئيس السابقة، قد يدخل هذا ضمن ما سبق للبيت الأبيض أن وصفه بالغموض الاستراتيجي، والذي يراه البعض تناقضا في تصريحات الرئيس ترامب. لا يريد أن يعطي صورة واضحة للتوجه الذي يمضي فيه، أو لربما يريد أن يوحي أو يرسل رسالة إلى طهران مفادها بأن خيار التصعيد العسكري ما يزال مطروحا. لكن بالنظر إلى هذه التصريحات زين العابدين، فلربما نعود إلى تصريحات تتقاطع معها لمسؤولين أمريكيين قبل بضعة أيام فقط، لوسائل إعلام أمريكية مفادها أن مستشاري الرئيس المقربون نصحوه بتهدئة الأوضاع قبيل انتخابات التجديد النصفي من أجل منح فرصة للحزب الجمهوري في هذه الانتخابات بسبب تضررهم من تبعات الحرب في إيران وتضرر ناخبيهم الذين ينتقدون الأوضاع المعيشية في هذه الفترة. وبعد نتائج انتخابات التجديد النصفي قد تعود الإدارة الأمريكية للتصعيد العسكري، لكن مرة أخرى بالنظر إلى التقارير الأمريكية التي تنشر تباعا طيلة الأيام الماضية الحديث عن مسألة نقص الذخائر، وإن كان الرئيس ترامب يفند هذه النقطة ويقول بأن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد ويتم إمدادهم في المنطقة بالذخائر اللازمة تصلهم إلى هناك بشكل دوري، إلا أن المفتش العام للبنتاغون في تقريره وفي تقرير ميزانية الكونغرس أيضا جاء فيها بأن بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية عانت من نقص من الذخائر واستنفذت في هذه الحرب ما معدله أو ما يقارب يعني 22 مليار دولار، وتم استنزاف تقريبا نصف المخزون من منظومتي الصواريخ الاعتراضية الأكثر استخداما من قبل القوات الأمريكية وهي باتريوت ومنظومة ثاد. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا هي ضغط الجمهوريين على الرئيس ترامب. اليوم كانت هناك تصريحات لافتة لعدد من الأسماء البارزة في مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري تطالب الرئيس ترامب بإعطاء إحاطة للمشرعين فيما يتعلق بالحرب في إيران وإعطائهم أيضا مبررات لاستمرارها ولماذا لم تنتهي إلى حدود الآن، لأن الكلفة المعيشية تضغط على ناخبيهم وبالتالي ينقلون هذا الضغط لأعضاء الجمهوريين في الغرفتين النواب والشيوخ.
0: شكرا لك يا أمينة سريري من واشنطن. عمر هواش من طهران، تصريحات الخارجية الإيرانية عن اتصالات عرقجي مع الوزير الخارجية التركي وقائد الجيش الباكستاني، هل هنالك تفاصيل وهل هنالك جديد في المواقف الإيرانية؟
2: نعم زين، ليس هناك الكثير من التفاصيل. كان هناك بيانات مقتضبة منفصلة عن الخارجية الإيرانية تحدثت فيها عن أن الوزير عباس عراقجي وخلال زيارته إلى الصين وتحديدا يوم أمس أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين، أحدهما مع وزير الخارجية التركي هاكان في

0: ميدان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وأنه خلال هذين الاتصالين تم البحث في القضايا الإقليمية والدولية من دون عرض المزيد من التفاصيل. لكن نعرف دائما أن باكستان هي كانت من قامت بدور أساسي في الوساطة بين طهران وواشنطن، فضلا عن دولة قطر، إضافة إلى أن هناك دول أخرى لعبت أدوار جانبية كتركيا، مصر، المملكة العربية السعودية. لذلك هنا في طهران من يتحدث عن احتمال أن يكون هناك تفعيل للوساطات على الرغم من التهديدات التي أدلى بها اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما أيضا أنه كان هناك اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الصيني ونظيره الأمريكي. واليوم عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني عند ختام زيارته للصين قال للتلفزيون الإيراني بأن طهران ترحب بمبادرات الرئيس الصيني، وقال إن رؤية الرئيس الصيني للتطورات هي رؤية واقعية مقارنة بالرؤى التي ينظر إليها إيرانيا من الجانب الأمريكي أو حتى الجانب الغربي، تحديدا بعض الدول الأوروبية. حتى اللحظة زين لا يوجد تعليق من قبل الإيرانيين على ما أدلى به الرئيس الأمريكي من تهديدات عسكرية حول إسقاط النظام حتى استهداف إيران بعملية واسعة النطاق. لكن إذا ما عدنا إلى بعض التصريحات الإيرانية خلال الساعات التي سبقت هذا التصريح، عراقجي من الصين كان قد تحدث عن أن إيران سوف تواصل دفاعها عن أمنها القومي وسيادتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه أيضا قال أنها ترحب بأي مبادرات دبلوماسية. محسن رضاي من مجلس أمن القومي الإيراني أيضا كان قد قال أن إيران لا ثقة لها بالولايات المتحدة الأمريكية وعلى واشنطن أن تكسب ثقة الجانب الإيراني، في مؤشر واضح إلى أن طهران لا تزال تصر على عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم، وأنها دائما تقول أنها مستعدة للحلول الدبلوماسية لكنها أيضا مستعدة للخيارات العسكرية كذلك.
1: أشكرك شكرا جزيلا عمر هواش من طهران مراسل الجزيرة. نناقش مشاهدينا هذا الملف مع ضيوفنا من واشنطن جون باتريك في هاري الخبير الاستراتيجي بالتواصل السياسي، ومعنا من طهران الخبير الاستراتيجي علي رضا ياوري، ومعنا من لندن الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أبدأ مع ضيفنا من واشنطن السيد جون باتريك كفيري. كيف فهمت تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه أمام منعطف، إما ضربات واسعة النطاق تطيح بالنظام وإما الوصول لاتفاق وإنهاء الصراع؟ كيف فهمت هذه التصريحات؟ لا سيما أنها ليست من عينة التصريحات السابقة بأن كل شيء سينتهي بعد الانتخابات.
2: الرئيس ترامب يشعر بالإحباط مما يحصل في هذا النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، وخاصة فيما يتعلق بتصعيد الحوثيين في المنطقة وكذلك بارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة. كل هذه الأمور مؤثرة عليه، لذلك يريد أن يكثف في الضغط على إيران قبل الانتخابات حتى لا يفقد السيطرة على الكونغرس. إذن يريد أن يفهم الإيرانيين بأن لديه السلطة للتصعيد العسكري ويريد أن يضع الضغط الأقصى على النظام الإيراني.
1: والمقصود بالضغط الأقصى لأنه هو يمارس الضغط الأقصى عن طريق العقوبات بالفعل، هل المقصود هنا أنه يمكن أن يقدم على عمليات عسكرية واسعة قبل الانتخابات النصفية الأمريكية؟ هل هذا وارد؟
2: نعم، الإمكانية واردة. لست متأكدا كيف سيرى المصوتون الأمريكيون هذا الأمر، ولكن أعتقد بأنه يشعر بالضغط الإيراني كذلك لخسارة الانتخابات الأمريكيين، وهو يفضل عدم خسارة هذه الأغلبية في المقاعد.
1: سيد علي رضا ياوري، طبعا لا يوجد تعليق رسمي من إيران على هذه التصريحات الأمريكية، لكن كيف

0: فهمتها أنت؟ وكيف تعتقد أن صانع القرار الإيراني سيتعامل معها؟
1: في الواقع أعتقد بأن السيد عراقجي وزير الخارجية أكد في زيارته في الصين بأنهم جاهزون للحل الدبلوماسي. كذلك استمعنا إلى تصريحات من المسؤولين بأنهم جاهزون لأي تصعيد عسكري. ومثلما قلت قبل ذلك فإن الولايات المتحدة لم تتمكن من تحقيق أي من أهدافها الاستراتيجية، وأعتقد بأن الرئيس ترامب يحاول بطريقة ما تعويض ما خسره في الجولة الأولى للاستهدافات ضد إيران. ثم هذه الحملة العسكرية التي يلوح بها ويدعي بأنها نجحت ولكنها لم تنجح استراتيجيا، لهذا السبب أعتقد بأن أي هجوم موسع قبل الانتخاب سيكون محدودا. وأعتقد بأن الإيرانيين يعلمون بأنه لا يمكن الوصول إلى أي حل عدا العودة إلى طاولة المفاوضات، وأن أي عمل عسكري سواء من قبل الولايات المتحدة أو حليفها لن يحقق أي هدف استراتيجي. لا تزال إيران مستعدة لقبول أي صفقة مع الولايات المتحدة بشرط العودة إلى مذكرة التفاهم، وفي حالة عدم التواصل فإن إيران تقول بأنها مستعدة عسكريا وكذلك بقدراتها الهجومية أيضا، رغم الضرر فيما يتعلق بالدفاعات الأمريكية، ولكن لا تزال قوية على المستوى الهجومي بالصواريخ والمسيرات. ذلك ما سيحصل إذا ما فرضت عليه جولة أخرى، مثلما صرح بذلك وزير الحرب هيكست. ورأينا بأن إيران قادرة على إطلاق صواريخها، وأن لديها كذلك أماكن محمية داخل الجبال الإيرانية.
0: هذه الفكرة نريد أيضا أن نشرك دكتور محجوب الزويري من لندن. دكتور محجوب، يعني كلما زعم أحد أنه يعرف ماذا سيفعل ترامب يتفاجأ بأن ترامب فعل شيئا آخر. الآن فيما يتعلق بما قاله عن ضربات واسعة النطاق، ما تأثير ذلك على الانتخابات الأمريكية؟ وهل ترامب بالضرورة يعير هذه الانتخابات الآن أي أهمية؟
2: زين، يبدو واضحا أن الرئيس الأمريكي يعاني من حالة من الإحباط الشديد، خاصة بعد الحرب التي أو العملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة 13 يوما على جنوب إيران. وكان يعتقد الرئيس الأمريكي بموجبها أنه سيعمي إيران بالكامل ويمكنه فتح المضيق ولو جزئيا. هذه المحاولة الآن لم تنجح، فذهب إلى خيار العقوبات الشديدة التي شنتها الولايات المتحدة، وكان يعتقد أن إيران يمكن أن تقدم فيها بعض التنازلات، لكن هذا لم يحدث. هو كان مهووس سياسيا بأمرين: الأمر الأول أن يتم على الأقل تراجع أسعار الطاقة ونحصل في نوع من الاستقرار، على الأقل لا تصعد أكثر من $100 مع مبدأ الشتاء. ثم المسألة الثانية، كان يريد تحقيق إنجازا قبل أن يعود الكونغرس ومجلس النواب للعمل، وهذا الأمر لم يتحقق. الآن البيتين عادا إلى العمل، وبالتالي هو مطالب بأن يلبي أو يستجيب لبعض أسئلتهما، ولذلك هو أمام حالة كبيرة من الإحباط. المسألة الثالثة التي باعتقادي عقدت عليه المشهد ما حصل في اليمن، والتلويح بإغلاق مضيق هرمز رغم حديث عفوا باب المندب
0: باب
2: رغم
0: المندب
2: حديث
0: نعم
2: الأمريكيين عن رغم حديثهم عن نقاش أو مفاوضات مع الحوثيين ووعدوهم بعدم إغلاق المضيق بالكامل، لكن مع ذلك هناك حالة من الإحباط على الأقل نفسيا تأثرت الأسواق بذلك، خاصة مع تراجع تصدير
0: هذا
2: النفط
0: الإحباط
2: السعودي.
0: يدفعه إلى
2: لذلك
0: ماذا دكتور محجوب؟ لأنه يتحدث عن الدخول وإنهاء الأمر، هل يعني أصبح هذا خيارا مطروح؟ هل التدخل البري الأمريكي أصبح خيارا مطروحا؟ لأنه نعلم ماذا قدم له من خيارات من خلال العبارات التي يستخدمها، الآن هو يستخدم الدخول وإنهاء الأمر، كيف فهمت أنت هذه العبارة؟
2: هنا هو مسألة إنهاء الحرب، خلينا نتذكر زين، هو بدأ الحديث فيها في الأسبوعين الماضيات وقال أنها ستنتهي بعد الانتخابات، الآن هو يبكر في هذه المدة ويتحدث عن شيء قريب. واضح تماما أنه هو يفكر ربما بعمليات عسكرية ليس بالضرورة تستهدف النظام، ربما تستهدف المواقع النووية، خاصة موقع جبل الفأس والموقع النووي الذي يعتقد أن فيه اليورانيوم المخصب.
0: لكن هذه المرة مختلفة أيضا
2: إنجاز
0: دكتور محجوب، يعني هو تحدث عن ضربات واسعة النطاق، لكن تحدث أيضا عن الدخول والقضاء على النظام الإيراني، هل هذا خيار مطروح الآن؟
2: في الحقيقة أنا هو يمكن لا أعتقد بأنه من الميسور عليه إلا في حال تدخلت إسرائيل معه، لأنه واضح تماما أن إسرائيل متقدمة عن الولايات المتحدة في المعلومات الاستخبارية حول النظام الإيراني أكثر، وشهدنا ذلك في حرب 12 يوم وفي الحرب التي تلتها. ربما تدخل إسرائيل استخباراتيا مع الولايات المتحدة لضربات تتعلق بالنظام، بمعنى آخر إحداث نوع من الانهيار على مستوى القيادة السياسية والعسكرية، لكن حتى هذا لن يضمن للرئيس الأمريكي ما يريده. بعبارة أخرى، الإيرانيون سيكونوا مستعدون مثل الاحتمالات وسيزيدوا تعقيد المسألة عليه. أي أنا باختصار أنا أرى بأن الرئيس الأمريكي أي عمل سيقوم فيه قبل الانتخابات سيكون وبالا على الانتخابات النصفية ونتائجها عليهم وعلى الجمهوريين. التوقيت لن يختمه، لكن بالمحصلة هو حالة الإحباط التي فيه لا تساعده كثيرا في التفكير بشكل دقيق. ذكر نقطة مهمة الحقيقة إذا سمحت لي زين، ذكر نقطة على أنه يريد المشاورة مع الزعماء في المنطقة، وهنا ينبغي أن ننتظر ماذا سيسمع من الزعماء في المنطقة، لأنه هو كان يريد التنسيق مع شركاء الولايات المتحدة كما قال في تصريحاته، وهنا ربما أراد أن يحفظ لنفسه خط الرجعة.
0: طيب
2: في حال
0: فيما يتعلق
2: في
0: بالزعماء
2: هذه التصريحات الحادة،
0: فيما يتعلق بالموقف في المنطقة، هل تغير هذا الموقف، الموقف الذي كان يفضل الحلول الدبلوماسية على أي حلول أخرى، هل هذا الموقف تغير في الفترة الأخيرة؟
2: أنا لا أعتقد الموقف على ذات الحلول في المنطقة، الجميع يريد حلا سياسيا، الجميع يريد تقليل التكلفة، التكلفة بدأت تتزايد، الشتاء يقترب، التأثيرات تتزايد على الاستقرار الأمن والطاقة، هناك 450 مليون مهددين بالمجاعة في العالم، هناك اليوم خريطة لحالة الاضطرابات التي بدأت تتوسع في العالم بسبب أسعار الطاقة، الكل لا يريد استمرار هذه الحرب، يريدها أن تنتهي أمس وليس اليوم، وبالتالي هذا الموقف لم يتغير. وبالتالي
0: طيب،
2: باعتقادي أن الرئيس الأمريكي سيسمع كلاما واضحا أن نهاية الحرب خيار أفضل للجميع.
0: وهل هو مستعد لذلك؟ أسأل ضيفنا من الولايات المتحدة سيد أفيري، هل ترامب مستعد لإنهاء الحرب بطريقة غير الضربات الواسعة باختصار؟
1: أعتقد بأن الرئيس ترامب يريد أن يرى نهاية لهذه الحرب، وأعتقد بأنه يريد العودة إلى المسار الدبلوماسي، ولكن لا أعتقد بأن النظام الإيراني مستعد لأي صفقة قبل الانتخابات. يريد أن يضع كل الضغط على الحزب الجمهوري وعلى الرئيس ترامب، وأعتقد بأنهم لن يعودوا إلى طاولة المفاوضات، ولكن علينا أن ننتظر ونرى. وأعتقد بأن حتى في صالح الرئيس ترامب أن يعود إلى الجميع لطاولة المفاوضات قبل بداية الانتخابات الجزئية. إذن سنرى ما الذي سيحصل.
0: ما الذي سيحدث أيضا من وجهة نظرك سيد علي رضا ياوري؟ هل الإيرانيون فعلا يعولون على يعني وضع مختلف بعد الانتخابات؟ أم جاهزون أيضا للتعاطي مع مفاوضات قبل الانتخابات والوصول لاتفاق قبل الانتخابات؟
1: حسنا، أعتقد بأن الرئيس ترامب فقط يعلم ما الذي يريد فعله، وأن القرار يعود إليه في الوقت الراهن. بالنسبة للإيرانيين، التهديد الأكبر للجمهورية الإسلامية هي الضغط الاقتصادي، ويبدو بأنه يعمل أكثر من أي حملة عسكرية. إذا ما رأيت إلى مستوى التضخم في إيران، فإن هذا الاقتصاد يعاني من العقوبات، وهذه الحملة أو ما يسمى المبوذ الاقتصادي بدأ ينهك كاهل الإيرانيين.
0: شكرا جزيلا لك علي رضا ياوري، الخبير الاستراتيجي من طهران. وللأسف انتهى وقتنا، نعتذر للمقاطعة. شكرا كذلك لجون باتريك فيهيري، الخبير الاستراتيجي بالتواصل السياسي من واشنطن. ونشكر ضيفنا من لندن دكتور محجوب الزهيري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. إلى ملف اليمن الآن. وفي ضوء تشديد رئيس مجلس القيادة اليمنية على أن استعارة الدولة هو ضرورة لحماية السواحل والممرات البحرية، وكذلك في ضوء ما قاله مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة من أن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية، وأن الحوثيين أيضا تواصلوا مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين. نتابع هذا الملف مع مراسلين من تعز، مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومن الرياض جامع نور. أهلا بكما. أبدأ معك ياسر حسن من تعز، وجديد المواقف سواء للحكومة اليمنية أو للتحالف. جامع نور، إذن حتى يكون ياسر جاهزا، ضعنا في صورة أهم المواقف الجديدة التي صدرت اليوم.
3: زين، أهم المواقف والأحداث التي حصلت اليوم هي استهداف محافظة الطائف بمسيرة من جماعة أنصار الله الحوثيين، حيث أعلن الدفاع المدني السعودي بأن الدفاعات الجوية أسقطت هذه المسيرة في محافظة الطائف، وشظايا اعتراض هذه المسيرة أدى إلى مقتل مقيم يمني وإصابة اثنين، إحداهما امرأة سعودية والآخر من الجنسية الباكستانية. ووصف الدفاع المدني بجروح المقيم الباكستاني بأنها خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، بث الدفاع المدني السعودي صورا للمواقع التي حصلت فيها هذه الشظايا، المنازل ومركبات المواطنين التي تأثرت بهذه الهجمات. هذه الهجمات تأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين في كثير من الأحيان على مناطق كثيرة في السعودية، وخاصة المنطقة الجنوبية التي ما فتئت أن تستهدفها في الفترات الأخيرة. الحكومة السعودية، المملكة العربية السعودية، تتحدث أن الحوثيين يستهدفون الأعيان المدنية والمنشآت في السعودية، ويقولون أنهم سيردون على هذه الاعتداءات. لكن الملفت أن استهداف الحوثيين لمكة المكرمة بمسيرة أسقطت قبل أن تصل إلى محيط مكة المكرمة هو أيضا منعطف خطير في مسرح المواجهات بين الحوثيين والسعودية. ورأت السعودية أن هذا يعد خطا أحمر لا يمكن القبول به، ولا زالت ردود الأفعال المنددة لهذه تتوالى حتى هذه اللحظة. آخرها الاتحاد الأوروبي الذي وصف هذه العملية بأنها عملية خطيرة وغير مقبولة، بالإضافة إلى منظمات دولية، ومعظم الدول في العالمين الإسلامي والعربي أصدروا بيانات ينددون بهذه العملية.
0: شكرا لك. وطبعا جماعة أنصار الله نفت أن تكون قد استهدفت مكة المكرمة. ياسر حسن يعود إلينا من تعز، ونريد أيضا أن نقف على آخر المواقف والتطورات الخاصة بهذه الجبهة.
4: نعم زين العابدين، آخر التطورات ما حصل في جبهة كهبوب الواقعة مطلة على باب المندب وعلى الساحل الغربي جبال كهبوب. قالت قوات درع الوطن التابعة للقوات الحكومية اليمنية إنها صدت هجوم للحوثيين، صدت هجوما للحوثيين هذا اليوم، وأكدت أن الحوثيين استماتوا في الوصول إلى جبهة كهبوب أو إلى جبال كهبوب لعدة مرات، ولكن قالت قوات العمالقة وأيضا قوات درع الوطن أنها صدت الهجوم الذي قام به الحوثيون في تلك الجبهة، وأكدت أنها دمرت عربات ومركبات عسكرية للحوثيين وأن هناك قتلى من الحوثيين في ذلك الهجوم. أيضا أكدت أنها أسقطت طائرة مسيرة من نوع رجوم وكانت تحمل قذيفة تم إبطالها كما قال قادة الجيش هناك. أيضا كان الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد النزيلي قد أكد أن هناك غارات شنها الطيران على المخا وعلى إمدادات للحوثيين في المخا وكذلك على عدة مناطق في الساحل الغربي، كما أكد أن الطيران أغار على مناطق في تعز أيضا وهي في الراهدة والدمنة الواقعة جنوب شرق تعز، وكذلك كانت هناك غارات على إمدادات وتعزيزات للحوثيين في مفرق الذكرة الواقع شمال شرق تعز. أيضا كانت هناك غارة في منطقة الحوبان شرق تعز استهدفت سنترال يتبع الحوثيين هناك. أيضا كانت الاشتباكات في كهبوب أيضا مستمرة من الصباح ومساء. قالت القوات المرابطة هناك إنها صدت كما قلت سابقا صدت عدة مرات هجوم للحوثيين في تلك الجبهة. على الجانب السياسي كان رئيس الوزراء شايع الزنداني قد أكد أنه لا بد من جهود دبلوماسية تقوم بها الحكومة لإطلاع الدول الصديقة والشقيقة وأيضا المنظمات الدولية على ما يجري في اليمن وأيضا على ما قام به الحوثيون. وكان قبل ذلك رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد أكد أن جرائم الحوثيين لن تسقط بالتقادم وأن القوات قادرة على أخذ زمام المبادرة واستعارة ما تم السيطرة عليه من قبل الحوثيين. أيضا أخيرا الوضع الإنساني سيء للغاية وهناك نازحون كثر وأيضا لاجئون وصلوا إلى جيبوتي.
0: وهجرة اليمنيين إلى جيبوتي تكررت آخر مرة، لكن آخر مرة كانت في عام 94 في حرب توحيد اليمنين. معنا من صنعاء حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من مدينة جدة الدكتور خالد باطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكما. أبدأ مع ضيفي من صنعاء حسين البخيتي. يعني غير مرة يقول الأمريكيون الآن إنهم على تواصل مع جماعة أنصار الله، ما هي التطمينات التي قدمتها أنصار الله للأمريكيين بحيث تأتي التصريحات الأمريكية مطمئنة إلى هذا الحد؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز، بالحقيقة أنه لا يجب أن يتم تصديق أن هناك تطمينات من جماعة أنصار الله والجيش اليمني هنا في صنعاء لأمريكا، وإذا كانت هناك أي رسائل من أمريكا تريد إيصالها إلى صنعاء فبالتأكيد أن عمان هي سوف تكون المكان الذي يمر منه تلك الرسائل، كما حدث من قبل عندما طلبت أمريكا من عمان بأن يتوقف الجيش اليمني في صنعاء من استهداف السفن الحربية والتجارية الأمريكية خلال عمليات تحالف الازدهار الذي كان هدفها منع اليمن من قطع الملاحة البحرية الإسرائيلية والهجوم على الكيان الصهيوني خلال الإبادة الجماعية في غزة. اليمن أخي العزيز هي يعني مع أمريكا، إذا أمريكا لم تقم باستهداف اليمن أو يعني عمل أي عمليات عسكرية أو أي شيء فإن السفن الأمريكية أو أمريكا نفسها لن تتعرض للهجوم. لذلك لا أعتقد يعني ما نوع التطمينات الذي يتحدث عنها الإعلام ويتحدث عنها الأمريكيين،
0: هم دائما ما يحاولون التغطية على الأخبار بمثل هذه عن الأمريكيون. الأكاذيب أو التصريحات، اجتماع الموظفين بالسفارة الأمريكية في عمان بممثل جماعة أنصار الله في عمان، هذا هو الذي دار أن الحوثيين لن يستهدفوا السفن الأمريكية في مقابل أن الولايات المتحدة لن تدخل الحرب معهم. أليس هذا هو التطمين الذي قدم للأمريكيين؟
5: لا أخي العزيز، يعني لا يحتاج ذلك أن يقوم هنا جماعة أنصار الله بمحاولة التواصل مع أمريكا لإيصال مثلا ذلك التطمين. هم كانوا واضحين في البداية أن السفن التي تستهدف هي فقط السفن السعودية، وليس فقط بعد السيطرة على وتحرير منطقة باب المندب كانوا يستهدفون السفن السعودية منذ شهرين، أي بعد أن فرضوا الحصار البحري على السعودية بعد أن قامت بخرق الهدنة واستهداف مطار صنعاء. لذلك أخي العزيز، أي هذه أنا أؤكد لك يعني هي أنباء لا صحة لها. فاليمن ما زالت على موقفها بأن السعودية يجب أن تدفع الثمن، وقد أكد اليوم زعيم جماعة أنصار الله السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي أن مطالب اليمن تتلخص في رفع الحصار الكامل والشامل على اليمن، وقف السعودية للعدوان.

0: وسوف يقومون بما قاموا بخلال هجماتهم على سفن تحالف الازدهار، بل أكثر، فهم معدون لمعركة قد تأتي في أي يوم. ويجب أن ما الذي يجب أن نسأله؟ لماذا أمريكا يعني هي تركت السعودية، مما جعل السعودية يعني كما نقول تحاول التشبث بستار الكعبة، ذلك الستار الذي أهدوه إلى أبستين مغتصب الأطفال، ويدعون بأن صنعاء
1: يعني نتحفظ على مثل هذه مكة برغم الاتهامات أن صنعاء الشخصية يعني مسألة أبستين كثير منها يحتاج إلى تحقيق، لكن فيما يتعلق بباب المندب، ما هدف الحوثيين من الدخول لباب المندب الآن؟
0: هدفهم أخي العزيز الأول والأخير أن باب المندب والمخا وتلك المناطق الساحلية هي كانت جزء من اليمن، لذلك يعني وجب تحريرها. ومن يقول أن الهدف هو من أجل السيطرة على البحر الأحمر، هذا معناه أنك تسيطر، السيطرة على باب المندب معناه أنك تسيطر على البحر الأحمر. أخي العزيز، اليمن والجيش اليمني في صنعاء كانوا مسيطرين على البحر الأحمر منذ 2023 عندما كانوا يستهدفون السفن الصهيونية في كامل البحر الأحمر وفي باب المندب وفي خليج عدن، بالإضافة إلى البحر العربي، من دون أن يكون لهم أي تواجد في باب المندب، أي أنهم لا يحتاجون أن يكونوا على الساحل من أجل استهداف أو إغلاقه أو التحكم في من يدخل أو يخرج من البحر الأحمر. وهذا يثبت أن اليمن عندما قرر تحرير اليمن كان الهجوم على تلك المناطق بعد أن خرجت السعودية الهدنة وبعد أن أرسلت العتاد إلى, إلى, إلى, إلى مناطق المخا. وأكبر قاعدة تتبع التحالف السعودي الإماراتي هي في المخا، حيث تم بناء 4 مطارات.
1: شكرا لك، للأسف انتهى وقت هذه المقابلة. سيد حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي من صنعاء، ومعنا من تعز الكاتب الصحفي أحمد هزاع. أريد أن أسألك أيضا على بيانات القوات الحكومية عن صد هجمات للحوثيين، يعني كان كثيرون يتوقعون أن تكون هنالك هجمات مضادة من القوات الحكومية على الحوثيين، لا أن تكون القوات الحكومية في حالة تصد لهجمات حوثية جديدة. كيف نفهم ذلك؟
2: أولا أسعد الله مساءك وجميع المشاهدين الكرام. اليوم نحن نتحدث عن ترتيب صفوف، ليس الوقت للهجوم، إنما ترتيب الصفوف تريد صد الهجوم وترتيب الفرق المنسحبة والجنود والآليات التي تم أخذها من قبل ميليشيا الحوثي. وبالتالي نحن في إطار التجهيز، ولكن لا نغفل عن ما يقوم به طيران سلاح الطيران الذي يستهدف اليوم معظم مركبات الحوثيين وعناصرهم، أكثر من 40 غارة تم استهدافها الآليات وعناصر الحوثي. حاولت ميليشيا الحوثي يعني إسقاط بعض الجبهات ولكن لم يستطيعوا، وذلك نعرف جميعا أنه كان لا توجد هناك خيانة في هذه الجبهات. حاولوا في كهبوب الجبل المطل على باب المندب، ومن عصر اليوم وهم يحاولون اقتحام تلك المناطق ورجعوا خاسرين. تم استهداف دبابتين في الوازعية وأهليات عسكرية على طور خط المخا، تم ضرب الراهدة ومفرقة الذكرة ومركز اتصالات للميليشيات في الحوبان. وبالتالي حتى وإن كانت لا يوجد هناك تقدم، ولكن هناك ترتيب صفوف وهناك إعادة المبادرة وإعادة الآليات إلى أماكنها الأساسية. نحن كجيش منظم لا نعمل كما تعمل الميليشيات بالزج بعناصرها وإلى المحارق ترتيب بدون أي خوف على العناصر. المعارك مستمرة وعلى أشدها، لم يستطيعون أن يتقدموا أي شبر، كان في تعز أو غرب تعز أو في الجوف أو في مارب، وهذا دليل أن هناك ترتيب ممتاز جدا للجيش اليمني. حدث اختراق في المخا أو تسلل من قبل عناصر ميليشيا الحوثي وسيطروا، ونعرف جميعا كيف تمت السيطرة، ولكن اليوم الوضع تغير، هناك تعزيزات تصل، هناك
1: يعني ما الذي تغير سيد أحمد هزاع؟ يعني نعرف ما الذي حدث في المخا، البعض قال استسلام، ومواقع التواصل نشرت بالفعل صورا للاستسلام ولبيع السلاح، لكن ما الذي تغير بعد هذا الفصل وهذا المشهد الذي يعني مشهد مؤلم لكل من يؤيد القوات الحكومية؟
2: أكيد هناك إحباط وهناك ألم على ما حدث من انسحابات في المخا، ولكن ليس بيوم وليلة أو في أسبوع أو عدة أيام،

0: يتم إعداد القوات اللي كانت مستعدة في تلك المناطق لسنوات. هناك كان تدريب وأسلحة يتم إمداد تلك المناطق، ولكن التاريخ سيفضح سبب الانسحابات وسبب الخيانات. نحن نتحدث اليوم على ترتيب صفوف الشرعية، دخول الطيران والسلاح والطيران المسير، المركز ينشر مقاطع، يعني هناك حصد رؤوس عناصر الميليشيا. هذا انتصار، سيتم الترتيب والعودة مرة أخرى.
1: لم يعد معنا السيد أحمد هزاع الكاتب الصحفي من تعز، ربما يعود إلينا في وقت لاحق، لكن نتابع أيضا تطورات هذا الملف، لا سيما الاتصالات الأمريكية السعودية، مع ضيفنا من جدة الدكتور خالد بطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي. إن كانت هنالك مطالب سعودية من الولايات المتحدة في الملف اليمني، ما هي؟
2: لا أعرف إذا كانت هناك مطالب، لأنه الأمير خالد بن سلطان وزير الدفاع أخ زين العابدين لما زار واشنطن أعلن في ذلك الوقت أن السعودية ترفض أو لا تحتاج إلى تدخل الولايات المتحدة عسكريا في هذا الأمر، ولكن تحتاج إلى تلبية أو التسريع بالعقود التي وقعت مع الولايات المتحدة بتوريد قطع غيار وأسلحة وذخائر وغيره، وقد تم الإعلان عنها وفي طريقها للوصول للمملكة. هناك تعاون في مجال الاستخباري، في مجال فضائي، في مجال التنسيق، في مجال هناك مستشارين ليس سرا في المملكة، مستشارين أمريكان، لكن لا يوجد تدخل عسكري مباشر ولا تحتاج السعودية لهذا التدخل، فهي والتحالف الذي لديها سواء في البحر أو تحالف لدعم الشرعية يكفي لتحقيق ذلك.
1: وكيف لكل هذا التعاون لم يتمكن من رصد تحركات الحوثيين قبل أن يستولوا على المخة ويواصلوا طريقهم إلى باب المندب؟
2: في النهاية السعودية والتحالف سواء التحالف البحري أو التحالف لدعم الشرعية هي تدعم الحكومة الشرعية التي تتبع لها هذه القوات التي كانت في الساحل، وأي اختراقات أو أي انسحابات أو أي ما يسموه إعادة تموضع هذا لا يعود إلى المملكة العربية السعودية ولا يعود إلى التحالف البحري، هذا يعود إلى غرفة العمليات التابعة للحكومة الشرعية. وكما ذكر مندوبكم أو ضيفكم من تعز، هناك الآن ترتيبات جديدة تقوم بها الحكومة الشرعية وجيشها والقوات على الأرض، الفصائل المختلفة سواء درع الوطن أو العمالقة، وتدعمهم يعني يدعمهم التحالف بكل ما يستطيع وبكل ما يمكن تقديمه.
1: يعني ألا يوجد إحباط لدى الرياض من أداء الحليف الحكومة اليمنية في هذه التطورات جميعا، لا سيما أن هذا يأتي في وقت أيضا تتعرض فيه المملكة لهجمات من جانب جماعة أنصار الله؟
2: بالنسبة لما يحدث في اليمن، يعني ما في شك أن الحرب كر وفر، ولا يمكن الحكم على نتيجة الحرب من نتيجة معركة واحدة، هناك معارك كثيرة في مناطق مختلفة، في تعز، في الجوف، في مأرب وفي غيرها، تحقق فيها القوات الحكومية إنجازات. فما حدث في الساحل، نعم نشارك الأخوة اليمنيين تألمهم وحزنهم وخيبتهم فيما حصل، ولكن لا يعني ذلك أننا نقلل من أهمية الإنجازات الأخرى. أما بالنسبة للاعتداءات الحوثي على المملكة العربية السعودية فهذا شأنها، طبعا ترد عليها وتصدها وتجمع أيضا الدول والتحالفات أو تجمع الأصوات في الأمم المتحدة، في مجلس الأمن، في المنظمات الدولية للإدانة، خاصة عندما قام الحوثي بالتعدي أو محاولة الوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: طبعا جماعة الحوثي نفت استهداف مكة أو المدينة، لكن تتحدث عن أهداف عسكرية عموما. لكن فيما يتعلق بأيضا الموقف الأمريكي، هل الرياض مرتاحة لهذا الموقف الأمريكي الذي يهتم بأمن السفن الأمريكية ويترك كل شيء آخر لتقدير الشركاء كما يقول في المسؤول الرفيع الأمريكي الرفيع للجزيرة، وإفساح المجال لشركائنا لإدارة التحديات الأمنية؟ استهداف شرق غرب خط شرق غرب لا يدخل في إطار تحديات أمنية، هذه تحديات استراتيجية. استهداف السفن السعودية ومنعها من عبور باب المندب هذه أهداف استراتيجية وليست مجرد تحدي أمني للمملكة. ألا تشعر الرياض أيضا باستغراب من الموقف الأمريكي باختصار؟
2: أنا لا أعرف الحقيقة أنه هناك أي تصريح من الحكومة السعودية في هذا الشأن مع أو ضد أو موقف من هذه المواقف الأمريكية. وأنا وأنت أخي زين العابدين يعني محللين سياسيين، شكرا. نرصد ما يحدث ولكن لا نستطيع أن نقيم أو أن نقول بالموقف الحكومي من ذلك.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد باطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي من جدة. في تطورات الملف اللبناني، قال الرئيس جوزيف عون خلال اجتماع تمهيدي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد بباريس إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وقال إن لبنان يريد خارطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. وفي مقابلة مع الجزيرة قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافغو إن اجتماع باريس يبحث المستجدات على الأرض في لبنان ومساعدة الجيش اللبناني. معنا من بيروت الدكتور جو ماكرون أستاذ العلاقات الدولية والباحث في شؤون الشرق الأوسط، بمتابعة تصريحات المتحدث باسم الخارجية الفرنسية وتصريحات الرئيس اللبناني حول مؤتمر دعم الجيش اللبناني، هل هنالك ما يكفي من رسائل الطمأنة للدولة اللبنانية؟
3: يعني الآن هناك محاولة لإيجاد مسار جديد يكمل المسار اتفاق الإطار. فرنسا هناك كان فيتو على دورها من الإسرائيليين في المرحلة السابقة في المفاوضات، الآن تحاول أن تجد دورا لها في موضوع الجيش، في موضوع ما بعد اليونيفيل. وبالتالي هناك محاولة الآن إعادة بناء جسور بين أمريكا وإيران، لأن الرئيس اللبناني قال في تصريح بأنه لا يريد فراغا أمنيا بعد نهاية اليونيفيل. فبالتالي يعني بما أن هناك جمود في اتفاق الإطار، هناك محاولة لإيجاد صيغة ما ليس واضحا إذا سيقبل بها الإسرائيليون أو لا، لكن هناك الآن محاولة لإعادة إحياء الدولة الفرنسية عبر هذه النافذة.
1: يعني هنالك محاولة دائمة لفك الارتباط بين مسار التفاوض الإسرائيلي اللبناني ومسار التفاوض الأمريكي الإيراني، الذي لوحظ في الفترة الأخيرة أنه إذا تجمد مسار أمريكا إيران يتجمد مسار إسرائيل لبنان. لماذا يتجمد هذا المسار أيضا؟
3: لأن دور إيران عبر حزب الله يعني دور أساسي، يعني حزب الله لن يتحرك بدون وجود تصور لما يحصل بين إيران وأمريكا. يعني الشق الفرنسي الأوروبي يحاول إلى حد ما إيجاد هيكلة أمنية دولية لاتفاق الإطار يأتي مكملا له، أما موضوع مذكرة التفاهم كان هو بسببه كان هناك وقف إطلاق النار في لبنان، لكن ليس هو اتفاق الإطار. لكن بدون اتفاق إيراني أمريكي من الصعب حل معضلة سلاح حزب الله.
1: هل المشكلة حزب الله أم أيضا إسرائيل؟ لأن إسرائيل تربط أيضا كل شيء بسلاح حزب الله وهي لا تريد أن تتقدم في هذا المسار أصلا.
3: صحيح بدون شك، يعني الموضوع الإسرائيلي هو الأساس، لكن نتحدث عن شك إيران وأمريكا بتطلع حزب الله. طبعا يعني إسرائيل تحاول فرض بنية أمنية جديدة في جنوب لبنان عبر اتفاق الإطار، تفرض وقائع على الأرض، لا تريد مراقبة دولية، لا تريد لجنة دولية، هي أصرت على التخلص من اليونيفيل في العام الماضي. وطبعا بطبيعة الحال يعني هناك معضلة في اتفاق الإطار من يملأ الفراغ؟ كيف نحل الانسحاب الإسرائيلي مقابل نزع السلاح؟ فهذا اللي حاول حله الآن عبر الاتفاق الدولي.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور جو ماكرون، أستاذ العلاقات الدولية والباحث في شؤون الشرق الأوسط، ضيفنا من بيروت. الآن إلى الزميل عبد السلام محمد وهذه النافذة التحليلية التي تقرأ في التقارب الكندي الأوروبي ودلالاته على خارطة التحالفات الغربية.
4: شكرا لك زين العابدين، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. تبدو كندا اليوم كأنها تعيد حساب موقعها بين ضفتين، ضفة أمريكية قريبة جغرافيا لكنها أكثر اضطرابا سياسيا، وضفة أوروبية أبعد مسافة لكنها تبدو أكثر قابلية لبناء شراكة قائمة على القواعد والمؤسسات. حديث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن السيادة والأسواق والطاقة والتكنولوجيا لا يأتي من فراغ، إنه ابن مرحلة تشعر فيها أوتاوا بأن الاعتماد على واشنطن وحدها صار مخاطرة استراتيجية. فما الذي دفع كندا إلى استقبال فكرة العضوية المنتسبة في الاتحاد الأوروبي، وكيف تراكمت خلافات واشنطن مع حلفائها بشأن التعريفات الجمركية والسيادة والدفاع منذ عودة ترامب؟ وأخيرا، هل تجد كندا في أوروبا بديلا حقيقيا أم هامشا تفاوضيا أوسع داخل العلاقة مع الولايات المتحدة؟ في الجغرافيا ليست كندا دولة أوروبية، لكن الضغوط الأمريكية تدفعها خطوة بعد أخرى إلى الضفة المقابلة من الأطلسي. مقترح أوروبي غير مسبوق، أن تصبح كندا أول عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي، صفة لم تحدد تفاصيلها بعد لكنها ترسم اتجاها سياسيا واضحا. بدأ الاتجاه من السوق، رسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي على كندا وأوروبا، ومفاوضات تجارية تعثرت، والنتيجة بحث عن أسواق وسلاسل إمداد لا تتحكم بها واشنطن. الخلاف انتقل من بعد إلى السيادة، ترامب يتحدث عن كندا بوصفها الولاية 51 ويتمسك بالسيطرة على جرينلاند قبل أن يلوح بمعاقبة أوروبا إن مضت في شراكتها مع أوتاوا. أما الشق الثالث فهو الأمن، الحرب الأمريكية الإيرانية عمقت القلق من قرارات تتخذها واشنطن منفردة، الأوروبيون امتنعوا عن الانخراط، كندا تتجه إلى شراكات دفاعية أوروبية تقلل من اعتمادها على الولايات المتحدة، لذلك يعرض كل طرف على الآخر ما ينقصه. أوروبا تريد الطاقة والمعادن الحرجة الكندية، كندا تريد التكنولوجيا والأسواق والدفاع الأوروبي. ليست عضوية كاملة بل محاولة مشتركة لتحويل الضغط الأمريكي إلى استقلال أكبر. ينضم إلينا الآن من جنيف الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، أهلا بك معنا. كيف تقرأ هذه الدعوة غير المسبوقة لمنح كندا صفة أول عضو منتسب في الاتحاد الأوروبي؟
5: هي رغبة من دول الاتحاد الأوروبي في النهاية أن تستفيد من كندا، لأن لديهم قاسم مشترك وهي العلاقة المتوترة مع الرئيس ترامب، بالإضافة كذلك إلى الارتدادات السلبية للعقوبات الاقتصادية التي يلوح بها الرئيس ترامب بين الحين والآخر. والنقطة الثالثة هو أن بالنسبة لكندا الحفاظ على المؤسسات وكذلك قضية القانون وحتى حقوق الإنسان إلى غير ذلك هي قواسم مشتركة أكثر الآن بدأت مع الدول الأوروبية أكثر بكثير مما عليه الآن في عهد الرئيس ترامب.
4: ما الذي يقصده برأيك رئيس الوزراء الكندي حين يربط التقارب مع أوروبا بمنع أي دولة من السيطرة كما يقول على الأسواق الكندية والمساس بالسيادة؟
5: العجز التجاري لأوروبا هو يوميا تقريبا مليار يورو مع الصين، وأعتقد التهديد الثاني هو الصين. يعني كارني عندما كان في دافوس آخر اجتماع كان خطابه ملفت وتحدث بضرورة أن تتحالف القوى المتوسطة ضد القوى الكبرى التي تريد أن تلتهم هذه القوى، ويشير إلى الولايات المتحدة والصين وروسيا. وأعتقد هذه النقطة كذلك تلتقطها الدول الأوروبية التي تريد أن تستعين بدولة أخرى هي كندا في مواجهة في النهاية الطموح الصيني، بالإضافة كذلك إلى هذا السياق، سياق العقوبات الاقتصادية والرسوم الجمركية الذي ينهك الاقتصاد الأوروبي.
4: كيف برأيك تتحول العلاقة بين

0: كندا والولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذه التطورات؟
1: يعني كندا 75% من مبادلاتها التجارية مع الولايات المتحدة، ولا تستطيع أن تجد بديلا تجاريا أحسن من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة كذلك تستورد طاقة مهمة وهي الكهرباء من كندا. أنا أعتقد أن قضية الدولة أو العضو الشريك أو الدولة المنتسبة في النهاية هي ورقة يمكن أن تمارسها كندا في علاقاتها مع الولايات المتحدة رغم التهديد الأمريكي، كما أنها تعتبر قيمة مضافة بالنسبة للدول الأوروبية التي تحتاج إلى التطور التكنولوجي المهم جدا الذي وصلت إليه كندا، بالإضافة كذلك إلى تطورها في قضية الصناعات التسليحية العسكرية. أوكرانيا هي نقطة قوية جدا وقاسم مشترك بين الدولتين.
0: فيما يتعلق بالعلاقة الكندية الأوروبية، هل يمكن أن تتحول إلى شراكة أعمق؟ تاريخيا كندا أقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في الآونة الأخيرة هناك مواقف كندية أقرب إلى الأوروبيين، وربما ما يتعلق بالضفة الغربية كان أحد هذه المظاهر لهذه العلاقة. أين تذهب العلاقة الكندية الأوروبية برأيك؟
1: صحيح، الرئيس ترامب هو الذي في النهاية دفع كندا وخاصة مارك كارني لأن يتجه في النهاية شرقا تجاه الدول الأوروبية. الموضع ما يسمى صفة الدولة الشريك أو الدولة المنتسبة العضو الشريك كان قد تم اقتراحه من قبل المستشار الألماني لأوكرانيا التي كانت متسرعة وكانت تريد فعلا الدخول لعضوية الاتحاد الأوروبي رغم أنها لا تفي بالشروط، ولذلك إعطاؤه الآن إلى كندا رغم أن المواصفات لم تتضح بعد، وأكثر يعني في النهاية منه رسالة قوية للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك لكندا، وكذلك محاولة من قبل أورسولا فان دير لاين التي انتقدت كثيرا نظرا لموقفها المهادن مع الولايات المتحدة. يعني نجد الآن كندا التي هي خارج الاتحاد الأوروبي تدافع عن حقوق الاتحاد الأوروبي أكثر من الدول الأوروبية وأكثر من المفوضة الأوروبية.
0: وتأثير كل ذلك على العلاقة الأمريكية الأوروبية، جرينلاند وهناك تطورات تتعلق بالدعم الأوروبي لها يتخذ أشكالا جديدة، الآن مع كندا صورة مختلفة، البنتاغون بحسب الأخبار الأخيرة يدرس بحسب وسائل إعلام أمريكية تقليص القوات الأمريكية إلى الثلث في أوروبا، فالعلاقة الأمريكية الأوروبية برأيك إلى أين تتجه أيضا؟
1: صحيح، هي علاقة على المحك، ولذلك فان دير لاين في خطابها أمام الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي وهو خطاب الاتحاد حمل العديد من الدلالات، وأولى هذه الدلالات هي أن ستكون هناك قمة بين كندا والاتحاد الأوروبي في مونريال، ثم كذلك لأول مرة تعلن بأن ستكون هناك استراتيجية أوروبية للأمن، وقالت بأن البحث جاري حول تأسيس مجلس أوروبي للأمن على غرار مجلس الأمن للأمم المتحدة. هناك فعلا اعتقاد داخل بعض الدول الأوروبية خاصة فرنسا ألمانيا بأنه لا بد في النهاية من استعداد أو قدرة إضافية بالنسبة للدول الأوروبية في قضايا الأمن أمام في النهاية نية الولايات المتحدة الأمريكية التخلي ولو جزئيا على العديد من قواتها في أوروبا.
0: هل يعود ذلك إلى اختلاف الأولويات الأمريكية سواء مع كندا أو حتى مع بعض الدول الاستخباراتية؟ نحن نعرف ما حدث أيضا مع دول أخرى مثل أستراليا ونيوزيلندا وغيرها، هناك تردد حتى في تبادل بعض المعلومات في الفترة الأخيرة رغم العلاقة التاريخية المعروفة في هذا الاتجاه، فهل الولايات المتحدة الأمريكية تغير من قواعد اللعبة؟
1: هناك هذا التوجه، لكن العديد من الأوروبيين يقولون في النهاية بأنه يجب انتظار ربما الانتخابات المقبلة، أي أنهم في النهاية في علاقة قوية جدا ولا أقول تبعية لكن اعتماد كبير على الولايات المتحدة لأن البديل غير متوفر في هذه اللحظة، ربما سيأتي مستقبلا، ولذلك هناك ذلك استراتيجية يعني تتسم بالصبر ومحاولة التعايش مع الرئيس ترامب إلى حد الرئيس المقبل، معتقدة بأن العلاقات مع الولايات المتحدة هي علاقات مع مؤسسات ومع دولة أكثر بكثير من علاقة مع رئيس في النهاية ليس لديه ربما نفس البعد وسياسته معروفة بالتقلب وعدم اليقينية.
0: نقطة جديرة بالاهتمام ذكرتها المتعلقة بأن الفترة الرئاسية على بعد الانتهاء عامين تقريبا، كندا تغير تموضع كلي مع الولايات

0: الولايات المتحدة الأمريكية أم أنها متعلقة فقط بمرحلة ترامب؟
1: لا، أنا أعتقد هي متعلقة بمرحلة ترامب، وحتى مع مرحلة ترامب يمكن أن تجد في النهاية بعض العناصر للتفاوض معه. يجب أن نذكر بأن كندا من أكبر الدول وأكثر الدول يعني معرفة بالإدارة الأمريكية، وهي راقبت أصلا سلوك الرئيس ترامب في العهد الأولى. يمكن القول بأنها كانت تنتظر هذا السلوك، لكن لم تكن تنتظره بهذه القوة وبهذا العنف من الرئيس ترامب.
0: وبالتالي ما المعايير التي يمكن النظر إليها لتغير أو ثبات العلاقة بين البلدين؟
1: المعيار هو أن كندا تلوح في النهاية بدعم علاقتها مع أوروبا، وهذا من حقها، لكن يجب أن في النهاية أن تراعي كذلك أعتقد مصالح الاقتصادية. هناك المئات من الشركات الكندية على الحدود، وشركات كندية برؤوس أموال أمريكية، وبالتالي المجازفة بقطيعها أعتقد هو ليس من الخيارات المطروحة الآن على موريال، رغم أن الرئيس الأمريكي كذلك هو
0: لك.
1: يلوح بعلاقة أقوى مع الصين.
0: الدكتور حسني عبيد، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا عبد السلام، أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في منطقة الشرق الأوسط. ونبدأ بآخر المستجدات وتتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال لموقع أكسس الأمريكي إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وإن أمامه قرارا مصيريا بشأن إذا كان يريد التدخل والقضاء على النظام الإيراني. وأضاف ترامب أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وما زالوا يرغبون في التوصل لاتفاق. وفي المقابل قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصالين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي آخر تطورات الإقليمية. ومن جانب آخر، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادث أمني بمضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي خصب في سلطنة عمان. في تطورات الملف اليمني، قال الرئيس مجلس القيادة اليمني إن استعارة هيبة وقوة الدولة ضرورة لحماية السواحل والممرات البحرية، مشيرا إلى أن الدولة بقوتها المسلحة قادرة على استعارة زمام المبادرة في الساحل الغربي. وفي السعودية، قال الدفاع المدني إن شخصا توفي وأصيب اثنان نتيجة سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف. وفي سياق متصل، قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي. وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن الحوثيين تواصلوا مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين، وأضاف أن واشنطن تتوقع منهم مواصلة الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. وفي تطورات الملف اللبناني، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد بباريس إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن اجتماع باريس يبحث المستجدات على الأرض في لبنان ومساعدة الجيش اللبناني. إذا نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة السريري، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أبدأ معك أمينة، وهذه التصريحات للرئيس الأمريكي بشأن مضيق هرمز وكيف تم التعامل معها في الولايات المتحدة سواء سياسيا أو إعلاميا.
3: نعم زين العابدين، حقيقة للآن لم ترد أي ردود فعل على التصريحات الأخيرة والتي ستثير الجدل والكثير من الأسئلة بكل تأكيد، بالنظر إلى أن الرئيس ترامب في هذه التصريحات خالف لربما التوقعات التي كانت تنتظر منه بخصوص إنهاء الصراع في إيران، على اعتبار أنه كان يوحي طيلة الأيام الماضية لحدود هذا اليوم وتصريحاته لموقع أكسيوس بأنه منفتح للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، رغم أنه دائما يحيل هذه الرغبة إلى الجانب الإيراني ويقول بأن طهران هي من تسعى خلف الولايات المتحدة الأمريكية يائسة للتوصل إلى اتفاق بعد أن تعرضت لكل هذه الخسائر والضغط الاقتصادي بسبب الحصار البحري على موانئها، بالإضافة أيضا إلى العقوبات التي تطوقها بها واشنطن إلى حدود اليوم. والخزانة الأمريكية أصدرت موجة عقوبات جديدة استهدفت شبكة للعملات الرقمية في محاولة لإغلاق أي طريق أمام طهران للحصول على أي أموال، وهذا هو الغرض كان من عملية المنبوذ الاقتصادي. لكنه اليوم عاد سيناريو التصعيد العسكري بالقول إنه ينظر في الأمر وهناك منعطف كبير وقرار حاسم ينتظره، لكنه لم يتخذ القرار بعد، ينتظر لقاء عددا من قادة منطقة الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يريد أن يطلعهم على توجهاته ويريد أن يفهم منهم أيضا كيف ينظرون إلى هذا الصراع. الآن الرئيس ترامب يقول إنه قد يعتبر أو يعتمد هذا الحل لإنهاء الصراع في الوقت الذي أيضا كان يوحي فيه طيلة الأيام الماضية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هزمت إيران وليس بيدها شيء يمكن أن تسحبه منها، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز، وهذه الورقة التي كانت تقول الإدارة الأمريكية إنها سحبتها من بين يدي طهران على اعتبار أن القوات البحرية الأمريكية تطوق الحصار على الموانئ الإيرانية. وإلى حدود اليوم ساهمت القيادة المركزية في تحويل مسار 104 سفن تقريبا، وساهمت بالموازاة مع ذلك بمرور أكثر من 1600 سفينة، ما يعادل أكثر من 900 مليون برميل من النفط عبر المضيق، بل حتى إنها غيرت استراتيجيات وتكتيك مرافقة السفن وناقلات النفط في مضيق هرمز بعد أن كان ذلك يقتصر على ساعات الليل فقط لتقليل المخاطر التي يمكن أن تحدق بحركة مرور السفن وناقلات النفط من صواريخ باليستية ترسلها طهران بين الحين والآخر لتنقل ذلك إلى ساعات النهار، بعد تأكيد من القيادة المركزية بأنها قللت هذه المخاطر، خاصة بعد تمشيط مضيق هرمز من كافة الألغام البحرية، وكان هذا بالنسبة لها الخطر الأكبر الذي كان يهدد ناقلات النفط. زين العابدين،
2: شكرا لك يا أمينة السريري من واشنطن. عمر هواش من طهران، يعني لم يكن هناك في الساعة الماضية تصريحات ترد على تصريحات الرئيس الأمريكي، لكن عادة رئيس البرلمان الإيراني ما يتناول هذه التصريحات لاحقا بتصريحات لاذعة، لكن ماذا في جريد المواقف الإيرانية الآن؟
4: نعم زين، قبل قليل كانت هناك تغريدة لرحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني، كان يشير إلى مرور 200 يوم على التجمعات الشعبية التي تشهدها المدن الإيرانية منذ بداية الحرب. قال في هذه التغريدة إن أي حرب عسكرية أو أمريكية تفرض على إيران فإنه لن يتم فيها تحقيق النصر على الشعب الإيراني بحسب تعبيره. وهذه لهجة عالية السقف كنا دائما نرصدها من قبل المسؤولين العسكريين الإيرانيين، سواء في مؤسسة المرشد المستشاروه العسكريون أو حتى في الحرس والجيش الإيراني. طهران دائما تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية لم تحقق أهدافها ضد إيران، لا على مستوى إسقاط النظام ولا على مستوى الحصول على المواد النووية على التخصيب، ولا على مستوى تحييد المنظومات الصاروخية والمسيرات الإيرانية. هذا دائما ما يكرره الإيرانيون، ويعربون دائما عن استعدادهم للحلول العسكرية مع تفضيل الحلول الدبلوماسية، وهذا ما صرح به وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارته إلى الصين، عندما قال إن إيران سوف تستمر في الدفاع المستميت عن أمنها القومي ووحدة سيادتها الوطنية، لكن في الوقت نفسه ترحب بأي مبادرات جديدة. واللافت للنظر أيضا تصريحه من الصين للتلفزيون الإيراني في ختام زيارته بأن إيران ترحب بمبادرات الرئيس الصيني وتعتبرها أكثر دقة لرؤية الواقع، واقع القضايا الدولية، مقارنة بما تقدمه الدول الغربية. أيضا من الملفت للأنظار زين أن عراقجي أجرى خلال زيارته للصين من هناك اتصالين هاتفيين، أحدهما مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وآخر مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. وإن لم تشر بيانات الخارجية الإيرانية إلى الفحوى الدقيق لهذه أو لهذين الاتصالين، لكن نتحدث عن أنه بحث معهما القضايا الإقليمية. ونعرف أن باكستان كانت قد دعبت الدور الأول في الوساطة، وبدعم من الصين التي كان يتواجد فيها وزير الخارجية الأمريكي. كذلك لافتة هذه الزيارة التي أجراها عراقجي إلى الصين بأنها تأتي قبل أيام من زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك طهران كما ذكرت تصر على أنها مستعدة لأي عمل عسكري، لكنها في الوقت نفسه مستعدة أيضا للحلول الدبلوماسية. لكن الحل الدبلوماسي التي تنظر إليه طهران لا يكون مقابل أي ثمن، كما تقول دائما. هي تعتبر أن واشنطن هي من خرجت من مذكرة التفاهم وتطالبها بالعودة إليها. طهران تقول إنه ليس هناك حاجة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا عكس ما يقوله ترامب إن إيران تقول إنها ليست منخرطة في الوقت الراهن في مفاوضات مع واشنطن، لأن لم تتحقق الشروط الإيرانية وفق ما صرح يوم أمس محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني. والشروط الإيرانية باتت واضحة من خلال ما نرصده من تصريحات من الرئيس الإيراني، من مجلس الأمن، من وزارة الخارجية، بأن على واشنطن العودة إلى مذكرة التفاهم بما تشمل من رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات ورفع الحصار البحري عن الموانئ والحصول على أموال إيران المجمدة وإيقاف كافة التهديدات والعمليات العسكرية سواء على الجبهة الإيرانية أو حتى على الجبهة اللبنانية. مسعود بزكيان الرئيس الإيراني كان قد قال إنه لماذا تطالب طهران بإجراء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وهناك مذكرة تفاهم قد تم التوصل إليها وتم التوقيع عليها من كل من الرئيس الإيراني مسعود بزكيان نفسه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك طهران تقول دائما إنه ينبغي الآن العودة كخطوة أولى إلى مذكرة التفاهم لأجل إنهاء الوضع الراهن وهو التوتر وربما عودة الحرب.
2: شكرا لك من طهران عمر هواش مراسل الجزيرة. ونناقش هذا الملف مع ضيفينا من طهران، الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي الإيراني السابق، ومعنا من كولورادو إلي بريمر المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري. أهلا بكما. أبدأ مع ضيفنا من كولورادو، يعني تصريحات الرئيس الأمريكي تتناقض بشأن توسيع العمليات والتدخل والقضاء على النظام الإيراني، تتناقض مع تصريحاته أيضا التي تقول إن إيران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز. يعني إذا كانت إيران لم تسيطر على مضيق هرمز والولايات المتحدة تمكنت من تمرير 900 مليون برميل نفط، لماذا تحتاج الولايات المتحدة إلى إسقاط النظام أو إلى العودة إلى الحرب؟
5: مساء الخير، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. الرئيس ترامب يتحدث عن نجاح الحملة العسكرية الأمريكية التي قلصت القدرات الإيرانية، وكذلك تمكنت من تمكين السفن ميناء المرور وحمايتها، وأعتقد بأنه ليس هنالك أي سبب لعدم مواصلة هذا العمل، خاصة وأن النظام الإيراني لا ينوي تغيير سلوكه وأصبح غير قادر على زعزعة مرور السفن في مضيق هرمز. ولكن يبقى الهدف الرئيسي هو عدم تمكين النظام الإيراني من حيازة الأسلحة النووية، لذلك هو يريد تغيير هذا النظام.
2: يعني ألم يتمكن الرئيس حتى هذه اللحظة من القضاء على قدرة إيران على حيازة سلاح نووي؟

0: الرئيس ترامب والرؤساء الأمريكيون السابقون أكدوا بأنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي، وما نراه الآن هو يظهر لماذا السياسة الأمريكية وكذلك الأوروبية وحتى سياسة دول الخليج تغيرت تجاه إيران لأنها لا تزال تواصل اعتداءاتها.
1: عذرا، تصرفات إيران معروفة، يعرفها أهل المنطقة ويعرفها العالم، لكن فيما يتعلق بالقضاء على قدرة إيران على حيازة سلاح نووي، يعني كنا نظن أن الأمريكيين نجحوا في ذلك بالفعل، وهذه تصريحات الرئيس الأمريكي، وأن الحرب كانت مبررة للقضاء على قدرة إيران على حيازة سلاح نووي. هل هل هل أصبحت إيران، هل ما زالت إيران قادرة على حيازة سلاح نووي؟ وما هو المقياس؟ يعني كيف سنعرف أن الولايات المتحدة قضت على قدرة إيران على حيازة سلاح نووي؟
0: لا أعتقد بأنه بإمكاننا أن نضمن بأن القدرات النووية تم تدميرها بالكامل. المسألة هي خاصة ما تواصل تعاونهم مع الصين وكذلك مع كوريا الشمالية، وهاتين الدولتين لديهم علاقات وطيدة مع إيران وتساعدها في امتلاك السلاح النووي. وأعتقد بأن الطريقة الوحيدة لضمان ذلك هي تغيير النظام.
1: ومن أدرانا أن النظام الجديد لن يفعل ذلك؟ يعني هنالك أنظمة حليفة للولايات المتحدة وصديقة للولايات المتحدة وطورت سلاحا نوويا كالهند وباكستان. يعني تغيير النظام هل يضمن بالضرورة أن إيران لن تطور سلاحا نوويا؟
0: فعلا هذا مبعث قلق، والرئيس ترامب يدرك ذلك، لأن كل المحاولات لإسقاط النظام في السابق فشلت. وأعتقد بأن الرئيس ترامب على عكس ذلك نجح في فنزويلا بإزاحة مادورو، ولكن بقي نفس النظام تقريبا باستثناء الرئيس، وأصبحت هذه الحكومة تتعاون مع الولايات المتحدة. هنالك حرص على تغيير النظام في إيران، ولكن لا يعتبر الخيار الوحيد.
1: دكتور محمد حسين هاشمي، أيضا تصريحات المسؤولين الإيرانيين تقول لا نحتاج للمفاوضات، العودة فقط إلى مذكرة التفاهم، ونعلم أن هنالك تفسيرات إيرانية لم يوافق عليها أحد في العالم لمذكرة التفاهم، بما في ذلك البند الخامس المتعلق بمضيق هرمز. هل إيران إذا التي تطالب الآن بالعودة لمذكرة التفاهم مستعدة لتفسير محايد ومستقل للبند الخامس؟
2: تحية لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأكارم. الواقع أن إيران الآن أمام مشهدية من الإدارة الأمريكية، يعني باعتقادي أن الرئيس الأمريكي الآن عالق بين داخل أمريكي ضاغط عليه سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا، وبين مواجهة مع إيران تشهدها المنطقة، لا سيما في منطقة مضيق هرمز. نعم، إيران تريد التفاوض، إيران تطالب الإدارة الأمريكية، يعني أنه الآن لسنا بحاجة إلى مفاوضات، لأن هناك مذكرة وقعها الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني، وإيران تطالب العودة إلى هذه المذكرة.
1: وفق أي تفسير إن كان يا دكتور محمد؟ إذا كان المذكرة موجودة ونصوصها موجودة صحيح، لكن هنالك تفسير إيراني للبند الخامس وتفسير العالم لهذا البند. تفسير العالم لهذا البند أن البند الخامس لا يعطي إيران أي حق في عرقلة الملاحة في مضيق هرمز. تفسير إيران أن هذا البند يعطيها هذا الحق. فبالتالي إذا قلنا العودة لمذكرة التفاهم، وفق أي تفسير؟ تفسير العالم أم تفسير إيران؟
2: التفسير الذي وصلت إليه إيران مع الدولة المشاطئة وهي سلطنة عمان، توصل الجانبان إلى صيغة وإلى ملاحة وممر للملاحة عبر مضيق هرمز، وبالتشاور مع الدول الخليجية هذا الذي وصلت إليه طهران مع سلطنة عمان سيكون هو الحاكم أو هو الذي سيفسر المادة الخامسة من مذكرة التفاهم،
1: لأن دول المنطقة لم تحضر اجتماع عمان بحسب البيان العماني لعدم وجود مواقف موحدة مما تم التوصل، يعني حتى ما تم التوصل إليه ليس محل إجماع، ومع ذلك لا نعرف ما هو. هل لك أن توضح للمشاهدين ما الذي تم التوصل إليه؟
2: الواقع أن إيران وعمان ولفترة ليست بالقصيرة دخلوا في مفاوضات مباشرة مع بعض وتوصلوا إلى طريق يرضي الجانب الإيراني والجانب العماني في نفس الوقت. إذا كانت هناك أي ملاحظات أو تعديلات من هذه الدول الخليجية أيضا، طلبت عمان وطلبت إيران إلى اجتماع لحضور هذا الاجتماع التشاوري للبحث في هذه الاتفاقية أو في هذا التوافق الذي حصل بيننا وبين الجانب العماني. ولكن يعني إعراض بعض الدول الخليجية من الحضور هذا لا يعني أن الاجتماع لم يحصل، سيحصل، وستبادر إيران وعمان إلى هذه التفاهمات مع باقي الدول. نعم هناك مسير اتفقوا عليه للملاحة داخل مضيق هرمز، وهذا طبقا يوافق القوانين الدولية في نفس الوقت، وفي نفس الوقت الدول المشاطئة والدول الخليجية وعمان وإيران والعراق سيكونون مع وحدة النظر في هذا الجانب.
1: هل هذا سيغير الطبيعة الدولية لمضيق هرمز؟ لأن مضيق هرمز مضيق دولي صح، يمر فيه المياه الإقليمية العمانية والمياه الإقليمية الإيرانية، لكن يعني حتى هذه المياه أصبحت إقليمية إيرانية وإقليمية عمانية وفق قانون دولي، وبالتالي تعريف الممر أو المضيق بأنه ممر ملاحي دولي يفترض أي ترتيب لا يغير ذلك. هل الترتيب العماني الإيراني يغير طبيعة الممر من ممر دولي إلى ممر إقليمي؟
2: الممر سيكون ممر دولي كما هو في السابق. كل ما حصل أن هناك حرب فرضت من قبل الجانب الأمريكي والكيان الصهيوني على إيران، حرب ظالمة غير قانونية. إيران من حقها أن يكون لها رأي في مستقبل هذا المضيق الذي عبرت عبره كل هذه القوى العسكرية الأمريكية إلى القواعد في المنطقة. الآن كل ما في الأمر إيران تقول ينبغي أن نضمن سلامة وأمن بلادنا من خلال هذه الجغرافيا التي نحن فيها، ولذلك حصل كل هذا. وإلا قبل هذا الاعتداء كان المضيق أيضا تمر عبره، كل هذه الملاحة كانت تمر عبر قوانين متفق عليها بين إيران وعمان وباقي الدول الخليجية ولم يحصل أي شيء. كل ما حصل هو من تداعيات هذه الحرب الظالمة التي فرضت على إيران.
1: وطبعا سيد إيلي بريمر، حينما يذكر مضيق هرمز عادة ما يقارنه المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون وغيرهم بمضايق أخرى في العالم، لكن مضيق هرمز ينفرد بهذه الحرب الأمريكية. الآن إذا توصلت دول المنطقة إلى ترتيب يضمن أمن الجميع، هل لدى الولايات المتحدة أي اعتراض؟
0: حسنا، أعتقد بأن التسوية الصحيحة لمعضلة مضيق هرمز هو أن يبقى مفتوحا وأنه لا يمكن السيطرة عليه لا من قبل عمان ولا قبل إيران، ولا يمكن مواصلة فرض أي سيطرة أو رسوم عليه. ولا أرى لا أوروبا ولا الولايات المتحدة أن تقبل بأي حد أدنى من هذا، وليس هنالك أي سبب لإيران أن يكون لديها أي حظوة للتحكم في المياه الدولية. يجب

0: أن يبقى هذا المسار حراً ومفتوحاً، وإلا فإننا سنرى ستكون سابقة خطيرة وسيبادر آخرون لاحتلال ربما مضائق أخرى.
1: شكرا جزيلا لك من كولورادو إلي بريمر، المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري، ونشكر ضيفنا من طهران محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي الإيراني السابق. شكرا. الآن نتابع تطورات الملف اليمني. في ضوء تشديد رئيس مجلس القيادة اليمني على أن استعارة الدولة هي ضرورة لحماية السواحل والممرات البحرية، وكذلك في ضوء ما قاله مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة من أن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية، وأن الحوثيين تواصلوا مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين. وأضاف المسؤول الأمريكي للجزيرة أن واشنطن تتوقع من الحوثيين مواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار. معنا من طنجة مراسل الجزيرة ياسر حسن. إذن ياسر، أولا نقف معك على أهم التطورات الميدانية في جبهة تعز.
2: نعم زين العابدين، آخر التطورات هو ما صرحت به القوات الحكومية، وهي قوات العمالقة وقوات درع الوطن التي ترابط في جبهة كهبوب، أكدت أنها صدت هجوما للحوثيين، وأيضا لم يكن هجوما واحدا بل قالت إنها صدت ثلاثة هجومات للحوثيين وأجبرتهم على التراجع، وأيضا قالت إنها دمرت عربات وأيضا قتلت من الحوثيين في تلك الجبهة. كما صرحت أيضا أنها أسقطت طائرة مسيرة من نوع رجوم قبل وصولها إلى هدفها، وكان عليها قذيفة تم إبطالها كما قالت القوات هناك. أيضا يحاول الحوثيون منذ أيام السيطرة على سلسلة جبال كهبوب المطلة على باب المندب وعلى الساحل الغربي في البحر الأحمر، لأنهم بالسيطرة عليها سيتمكنون من حماية مضيق باب المندب وكذلك حماية الساحل الغربي لليمن وهو ساحل البحر الأحمر. لكن القوات المرابطة هناك أكدت أنها ما زالت باقية في أماكنها، بل إنها تحاول التقدم إلى مناطق أخرى في الشريط الساحلي اليمني على الساحل الغربي. قبل ذلك كان الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد النزيلي أكد أن هناك استهداف بالطيران للحوثيين، كان في المخا استهدف إمدادات للحوثيين وتجمعات للحوثيين في المخا وما جاورها. أيضا كانت هناك غارات استهدفت مناطق الدمنة والراهدة الواقعة في جنوب شرق تعز. أيضا كانت هناك غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في مفرق الذكرة الواقع شمال شرق تعز، وأيضا كانت هناك غارة استهدفت سنترال اتصالات تابع للحوثيين في الحوبان شرق تعز. كان أيضا رئيس الوزراء شايع الزنداني أكد خلال لقائه بوزيرة الخارجية، أكد أنه لا بد من تعريف العالم بما يحصل في اليمن، وأكد أنه لا بد من عمل دبلوماسي كبير يعرف فيه أو يعرف فيه وزراء الحكومة الأصدقاء والأشقاء الدول الصديقة والشقيقة ما يجري في اليمن، وكذلك ما أسماه جرائم الحوثيين في اليمن وما قاموا به من تصعيد أخير في اليمن. كان أيضا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد أن الجيش لابد أن يستعيد زمام المبادرة ولابد أن يتقدم، وأكد أن جرائم الحوثيين لن تسقط بالتقادم، وأكد أنه لابد من دولة قوية تحافظ على الملاحة في البحر الأحمر وكذلك تحافظ على مضيق باب المندب وعلى التجارة العالمية في هذا المضيق وكذلك في الشريط الساحلي اليمني. أيضا الوضع الإنساني، لو أتينا الوضع الإنساني، الوضع الإنساني سيء للغاية، نزوح بشكل كبير، قرابة 122 ألف نازح خرجوا من ديارهم في التصعيد الأخير خلال أقل من شهر، وصلوا إلى تعز، إلى عدن، إلى لحج، إلى أبين، وكذلك وصل مجموعة من اليمنيين إلى جيبوتي كلاجئين كما قالت بذلك منظمات دولية منها اليونيسف، التي أكدت أن اليمنيين وصل عددهم في جيبوتي إلى 2350 معظمهم من الأطفال والنساء، وأكدت أيضا المنظمة الدولية أنه قد يرتفع العدد إلى 5 أو 10 آلاف شخص حتى في ظل التصعيد المتواصل في اليمن.

0: شكرا لك ياسر حسن من تعز مراسل الجزيرة، ومعنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. سأبدأ مما ذكره ياسر عن فرار يمنيين إلى جيبوتي. يعني حينما بحثت في الأمر فلم أجد أن يعني الفرار إلى أفريقيا من الحروب عادة يعني شيء نادر، مرات قليلة في التاريخ ومرات قليلة أيضا في تاريخ اليمن. كان آخرها عام 1974، ما يعني 1994 حرب توحيد اليمن، ما يعني أن الحرب الحالية وصلت إلى مستوى ربما يقارب هذه الحرب
1: وأكثر طبعا. لأن المناطق التي يدور فيها القتال مناطق كثيفة السكان. نحن نتحدث عن تعز، عن الحديدة، وأيضا في لحج الآن في هذه المناطق. هذه المناطق تعد الأكثر سكانيا، ربما 40 أو 50% من السكان اليمنيين يعيشون في هذه المناطق. لذلك انظر إلى تصاعد الأرقام. الأرقام الآن ربما يتحدثون عن 125,000 يعني نازح، و 2000 أو 2500 لاجئ باتجاه جيبوتي. لكن ليست هذه هي المرة الأولى،
0: ليست الأولى صحيح،
1: الأولى في هذه الحرب. أتحدث عن هذه الحرب، عن هذه الحرب التي بدأت في 2015. أيضا جيبوتي كانت دائما تستضيف مخيمات ولاجئين يمنيين، والمفارقة الكبيرة أن اليمن كان يستقبل لاجئين خلال الفترة الماضية من أثيوبيا، ولا زال حتى هذه اللحظة، ومن الصومال. لكن انعكست الأمور فأصبح اليمنيين هم الذين يلجؤون إلى هذه المناطق. نحن نتحدث عن 5 مليون لاجئ ونازح خلال هذه الفترة. نتحدث عن النازحين داخل اليمن وعن اللاجئين خارج اليمن. نحن أمام مأساة إنسانية.
0: وهجرات القرن الأفريقي واليمن قديمة يعني.
1: بالتأكيد. وطبعا هؤلاء الناس طبعا من الناس المعدومية الدخل، من الناس الفقراء، وبالتالي تكون المأساة أكبر يعني.
0: ويعبرون في قوارب.
1: يعبرون في قوارب، وأحيانا يموت بعضهم في البحر، ويعني ما إليك من هذه المآسي والأحزان التي يعني دخلت إلى اليمن. هذه مأساة، المأساة الإنسانية معبرة عن ما يحدث في البلد يعني، وهذا انعكاس للوضع الذي يدور منذ عشرات منذ 12 سنة على الأقل طبعا. وهذه طبعا الجائحة اليمنية أو النكبة اليمنية التي حدثت منذ 2014 منذ دخول الحوثيين إلى العاصمة اليمنية صنعاء مستمرة حتى هذه اللحظة. لذلك أنا أعتقد أن هذه مأساة كبيرة، خاصة وأنها طبعا تتمثل في مجموعة من المناطق والمخيمات. مثلا لديك مأرب مثلا يعني، هناك يعني ملايين من النازحين من مناطق كثيرة. هناك عدن أيضا تستضيف ملايين من يعني عشرات الآلاف من النازحين، وهناك أيضا مناطق أخرى.
0: فيما يتعلق ب الوضع الراهن والمعارك الحالية، يعني جبهة كهبوب التي تحدث عنها ياسر قبل قليل، يعني أين تضع المعركة الحالية على باب المندب؟
1: وأنا ألاحظ اليوم الخريطة، لاحظت التالي، أن المعركة تعود مرة أخرى من حيث بدأت. أتحدث عن المعركة 3 سبتمبر التي بدأها الحوثيون بالاشتباكات البرية. نحن نلاحظ أن المعركة تدور في نفس القوس الذي بدأت منه. يعني منذ سيطر الحوثيون على المخاء أرادت قوات الحكومة اليمنية الآن أن تعود من جديد للسيطرة على غربي تعز، جنوب تعز. وفتح الحوثيون جبهة كهبوب، وهي منطقة مطلة على مضيق باب المندب. هو طبعا نحن الآن أمام صراع المرتفعات العالية. القوات الحكومية تريد أن تسلب من الحوثيين المناطق التي أخذوها في غربي تعز ليصلوا إلى منطقة المخاء وباب المندب. وأريد أن أذكر دائما بأن الحوثيون دخلوا إلى هذه المناطق بدون قتال، يعني حصل انسحاب من قبل عشرات الآلاف من المقاتلين. هو يبدو كما يعني نستطيع أن نسميه خسارة واستسلام بالتأكيد، لأنه تم بسرعة وبدون قتال وخلال ساعات. فالحوثيون حاصروا القوات الحكومية وطوقوها من جهتين، من غرب تعز ليمنعوا الوصول والإمداد، ومن جنوب الحديدة الحيس والمخا وحيس والخوخة والجراحي. القوات الحكومية الآن تقوم بنفس العمل. يبدو أنها الآن كما قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي تريد أن تستعيد هذه المناطق بنفس الطريقة. يعني
0: الحديث الحكومي عن استعارة زمام المبادرة له ما يؤكده على الأرض.
1: بالتأكيد له ما يؤكده على الأرض. نحن الآن اليوم مثلا قبل قليل أعلنت قوات درع الوطن بأنها صدت واستطاعت أن يعني تصد قوات الحوثيين في منطقة كهبوب أو في جبال كهبوب، يعني وأنهم تحدثوا عن قتلى وجرحى من الحوثيين وعن آليات ومدرعات. هذا يعني أن الحوثيون إذا لم يستطيعوا السيطرة على هذه

على هذه المنطقة المرتفعة أو الاستراتيجية بالنسبة لهذه المنطقة؟ يعني أنا أريدك أن تلاحظ أننا عندما نتحدث عن مناطق بهذه الطريقة فهي ليست مناطق يعني استراتيجية، هي مناطق تكتيكية ممكن أي طرف يسيطر عليها يستطيع أن يسيطر.

0: محرر الشؤون اليمنية في الجزيرة على هذه الإيضاحات. في تطورات الملف اللبناني، أجرى الرئيس اللبناني جوزيف عون والفرنسي مانويل ماكرو مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني محادثات في العاصمة الفرنسية باريس قبيل افتتاح الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. وقال الرئيس اللبناني إن بلاده تريد من اجتماع باريس خارطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. وشدد الرئيس اللبناني على أن ما يطلبه ليس مجرد دعم للمؤسسة العسكرية، وإنما هو استثمار في نجاح الدولة اللبنانية واستقرار المنطقة.
1: الفجوة بين الاستحقاقات والقدرات هاجس يضغط على الدولة اللبنانية وتحديدا على قواتها المسلحة في ظل التصعيد الإسرائيلي بالجنوب رغم اتفاق الإطار الذي يقتضي انخراطا أوسع للجيش هناك. تشهد باريس تحضيرات لمؤتمر دولي لدعم الجيش وقوى الأمن اللبنانيين. التقى الرئيس اللبناني بمضيفه الفرنسي وبالعاهل الأردني الذي تلعب بلاده دورا في هذا السياق. ينتظر الرئيس جوزيف عون من اجتماع باريس وفق تصريحاته خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. قبل يومين وأمام مجلس النواب اللبناني كشف رئيس الوزراء نواف سلام عن اتجاه التكلفة الإجمالية للحربين اللتين شهدتهما البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى تجاوز 27 مليار دولار. شكى سلام من تراجع التمويل الدولي حيث لم يغطي المانحون إلا أقل من النصف مما طالبت به الحكومة مقارنة بضعف ذلك تقريبا قبل عامين، مرجعا ذلك وفق قوله إلى تغير الأولويات العالمية وتراجع الانخراط الدولي، واقع يرقي بظلاله على الجيش اللبناني المطالب بتنفيذ مهام ملحة تتعلق ببسط سيطرة الدولة في الجنوب تزامنا مع الانسحاب الإسرائيلي المفترض، إضافة إلى استحقاق نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة وسد الفراغ المتوقع بعد انتهاء ولاية قوات اليونيفيل المنتظر نهاية العام الجاري. تشير إحصاءات دولية إلى أن قوام الجيش اللبناني بشريا يقارب 80,000 عنصر و334 دبابة و48 قطعة بحرية جلها زوارق دورية ساحلية و80 طائرة ليس منها مقاتلات، وذلك في ظل ميزانية دفاع تقدر بنحو 800 مليون دولار. وتتوزع احتياجات الجيش اللبناني وفق مصادر محلية ودولية بين الدعم المالي واللوجستي بتغطية الرواتب والخدمات الطبية وتحديث منظومة الدفاع الجوي إلى جانب بند العتاد والآليات الثقيلة باستبدال المدرعات القديمة وتوفير مستمر لقطع الغيار، فضلا عن حماية الحدود والبحار بتقنيات مراقبة إلكترونية ومسيرات وزوارق دورية، واقع يفرض بإلحاح مسألة الدعم الخارجي الذي يعد مؤتمر باريس الدولي المرتقب أحدث تجلياته المنتظرة. وفي يونيو الماضي أقر الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو، ويتلقى الجيش اللبناني مساعدات مالية عربية منتظمة من دول كقطر والأردن تركز على دعم رواتب ومقومات المؤسسات العسكرية. لكن البيانات تظهر أن ما يتحصل الجيش اللبناني عليه من دعم فعلي لا يسد إلا جزءاً ضئيلاً من احتياجاته التي تبلغ مليار دولار سنوياً لمدة 10 سنوات وفق تصريحات للرئيس اللبناني منتصف العام الماضي. أمريكياً تربط واشنطن خطط دعمها للجيش اللبناني بمطالب تسعى لضمان حصر السلاح بيد القوى الشرعية في إشارة للجيش الذي لن يتمكن فعلياً دون دعم كاف من النهوض بهذا المطلب ولا بغيره.
0: معنا في الاستوديو الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، ومعنا كذلك الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور نوفل ضو، يعني ما المأمول من مؤتمر دعم الجيش اللبناني؟ هل هو أكثر من المليار دولار التي يحتاجها؟ وهل سيتغير دور الجيش اللبناني وما يقوم به في لبنان إذا حصل على ما يريده من دعم؟
2: أولا أنا أعتقد أن المشكلة ليست مشكلة تقنية لها علاقة بقدرات الجيش اللبناني وبتسليحه، لأنه شاهدنا الريبورتاج قبل قليل وهناك إضافات يعني بالأرقام. الجيش اللبناني حصل خلال العقد الماضي أو العقدين الماضيين على مساعدات بقيمة 5 مليار دولار، ونصف هذه المساعدات

0: 2.5 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا المملكة العربية السعودية دفعت 1 مليار دولار خلال معارك عرسال، وكان يفترض ب3 مليار التي تعطلت لأسباب سياسية. الاتحاد الأوروبي، بريطانيا تدفع حوالي 225 مليون دولار. يعني اللائحة تطول. بالتالي الجيش اللبناني لديه قدرات، ولكن هناك مشكلتين. أول مشكلة هي المشكلة السياسية في لبنان التي تمنع الجيش اللبناني من التحرك، والمشكلة الثانية هي مشكلة مالية اقتصادية. يعني تحدثنا في التقرير عن 340 دبابة، ولكن هناك 120 دبابة أخرى في المستودعات بحاجة إلى صيانة، لا يمكن للجيش أن يقوم بصيانتها. الجيش اللبناني اضطر لبيع طائرات الميراج منذ سنوات طويلة، ومن ثم طائرات الهوكر هانتر، لأنه لم يعد لديه إمكانية مالية لصيانة هذه الطائرات. الجيش اللبناني يملك 50 مروحية، بينها أيضا طائرات غزال المقاتلة، يملك سرب من 10 طائرات خفيفة مقاتلة قادرة على إطلاق صواريخ موجهة وبالليزر وإلى ما هنالك، لديه طائرات استطلاع موجودة، كل هذه الإمكانات موجودة. المشكلة في الاستدامة المالية للبنان نتيجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والتي عمرها سنوات طويلة بالنهاية، وأيضا نتيجة المواقف السياسية للدولة اللبنانية التي في السابق كانت تغطي حزب الله، تسببت بمشاكل مع الدول العربية ومع المجتمع الدولي، أدت انعكاساتها سلبا على الجيش اللبناني. وناحية ثانية أن هناك قرار سياسي مفقود في الدولة اللبنانية لناحية العقيدة القتالية للجيش اللبناني. الدولة اللبنانية تريد شيء، وهناك حزب الله على الأرض يريد شيء آخر، وهذا فعليا ما يضعف الجيش، وهذا ما لا يمكن لمؤتمرات دعم الجيش سواء كانت في أوروبا أو في غير أوروبا أن تحل. هذا الشق يتعلق باللبنانيين، وعلى اللبنانيين أن يحلوه.
1: دكتور وسام، فيما يتعلق بالنظرة للجيش اللبناني، هل حزب الله مع تقوية الجيش اللبناني؟
2: تحية لكما والمشاهدين الكرام. لا شك أن حزب الله في كل خطابه هو مع تسليح الجيش اللبناني، وأكثر من ذلك لطالما قال أن الأولى بالدفاع عن أي أرض هو جيش الدولة فعليا. ولكن يعني أنشئت المقاومة نتيجة إما قصور إما تقصير الجيش في الدفاع عن لبنان، وهذا هو الواقع الآن. كل اللبنانيين مع تسليح الجيش اللبناني، كل اللبنانيين مع أن يكون هناك جيش قادر، ولكن الإشكالية الأساسية ما هي المهمة المناطة بالجيش، وبناء عليه يمكن الحديث بماذا يمكن أن يتسلح الجيش. الجيوش عادة بالأساس تعد للدفاع عن الأرض ولوضع خطط دفاعية ومنع المحتلين من الدخول، أو في حال دخل المحتل محاولة صده وتحرير الأرض. ما يتم الحديث عنه الآن بكل أسف هو كيفية تسليح الجيش لحصرية السلاح أو لاستلام مكان اليونيفيل. لا يتم الحديث عن كيفية تسليح الجيش من أجل الدفاع عن لبنان باتجاه العدو الإسرائيلي الذي منذ عام 1948 يعتدي على لبنان، ومنذ ذلك الحين ممنوع على الجيش اللبناني أن يتسلح. يعني عرض تسليح الجيش اللبناني من قبل إيران، من قبل روسيا، ورفض الموضوع تحت شعار أنهما عليهما عقوبات. عرض تسليح الجيش اللبناني بهبة سعودية وتسليح فرنسي ب3 مليار دولار، وتعطلت المسألة يعني بالصميم أو باللب لأن الأمريكي لا يريد ذلك. أكثر من ذلك، سلم الجيش اللبناني السلاح في جنوب نهر الليطاني وأمر بتلفه. يعني هناك قرار من الولايات المتحدة يمنع على الجيش اللبناني التسلح، ولا سيما بما يمكن أن يعد تهديدا للإسرائيليين. يعني أروي حادثة حينما حصلت مواجهة عديسي بين الجيش اللبناني والإسرائيليين، أول سؤال سألته السفارة الأمريكية في بيروت أنه إذا ما كان الرصاص أو الأسلحة التي استخدمت في هذه المواجهة هي من الهبات أو من المساعدات الأمريكية. يعني يمنع على الجيش اللبناني حتى الدفاع عن لبنان أمام إسرائيل ولو بالرصاص. وبالتالي الإشكالية الأساسية ماذا يراد من الجيش اللبناني، أو بماذا يراد تسليح الجيش اللبناني ولماذا؟
1: ومن يؤيد ومن يرفض من القوى الدولية؟ سيد نوفل ضو، هل ستوافق القوى الدولية على جيش يحارب إسرائيل يدافع عن أرضه، أم جيش يحارب حزب الله فقط؟
0: اولا كل يعني كل التوجهات هي بسط سياده الدوله اللبنانيه بشقين، انسحاب اسرائيل و

0: إلغاء الاحتلال، إنهاء الاحتلال وبسط سيادة الدولة اللبنانية. وهذا الموضوع مطروح منذ اتفاق الطائف، مرورا بالقرار 1559 1680 1701 وصولا إلى اتفاق الإطار. في كل مرة كانت الدولة اللبنانية يعني لا تلتزم بالشق المتعلق بنزع سلاح حزب الله لعدة أسباب. اليوم ما هو مطروح يعني القول بأنه المجتمع الدولي لا يريد تسليح الجيش اللبناني. طيب كيف أمريكا لا تريد تسليح الجيش اللبناني وبتدفع 2.5 مليار؟ كيف المجتمع العربي والدولي لا يريد تسليح الجيش اللبناني وبيدفع المليارات؟ يعني في
1: حسب نوع التسليح.
0: هلا نوع التسليح،
1: يعني هل سيعطى للجيش اللبناني باي حال من الاحوال سواء من امريكا او من فرنسا اسلحه هجوميه تستطيع ان تواجه اسرائيل؟
0: انت تريد دفاع او هجوم؟ اثنين، اذا كنت تريد جيش يواجه اسرائيل انت تطلب المستحيل. عمليا كل دول الشرق الاوسط غير قادره على مواجهه اسرائيل. مطلوب من الجيش اللبناني، وبعدين باي اموال؟ يعني مطلوب من المجتمع الدولي أن يسلح لبنان ليصبح جيشا هجوميا في مواجهة إسرائيل، ولبنان غير قادر على صيانة 130 دبابة. يعني في بالنهاية يعني مطالب تعجيزية ومطالب غير قابلة للمنطق. بدك تأخذ عن تسليح جيش، مهمة الجيش، القدرة الاقتصادية للدولة، حجم الشعب، حجم الأرض، إلى ما هنالك من أمور. اليوم يعني أعطينا مثلين، شو بدنا بالطائرات المقاتلة؟ الدولة اللبنانية امتلكت طائرتين لإطفاء الحرائق، بعد سنتين ما عادت قادرة الدولة اللبنانية تعمل صيانة بعتهم. بالتالي المشكلة اليوم يعني رمية في اتجاه المجتمع الدولي وتصوير أنه إما أن يكون الجيش جيش يملك طائرات F-35 وصواريخ بعيدة المدى وطرادات وإلى ما هنالك، وإما لا يكون هناك تسليح.
1: طيب وهل الحل أن يكون الجيش هو جيش لمحاربة فصيل لبناني يمثل خط، ليس فقط خطا طائفيا وإنما خط لدى كثير من اللبنانيين وهو خط المقاومة؟
0: أولا لا أحد يقول محاربة حزب الله، نقول التزام حزب الله بالقانون وعدم محاربة حزب الله للقانون وللدولة. هذا ما هو مطروح. هناك دولة في لبنان وعلى الجميع أن ينفذوا قرارات الدولة، أن يكونوا تحت القانون، أن يكونوا تحت الدستور. طيب، هذا هو الواقع.
1: فيما يتعلق بهذه النقطة دكتور وسام، لا يقدم حزب الله يعني مقاربة يمكن أن يتفهمها غالبية اللبنانيين.
2: يعني أمين عام حزب الله منذ ما بعد 27 تشرين الثاني إلى الآن في كل خطاباته يقول أنه فلنحقق ما له علاقة بال 1701 أو ما له علاقة بالالتزامات الخارجية، وكل ما له علاقة بالداخل اللبناني حتى بما يخص سلاح المقاومة هو مطروح للنقاش. يعني لم يقفل هذه المسألة. ولكن هل من المنطق أن يناقش سلاح المقاومة التي تدافع عن لبنان في ظل وجود احتلال إسرائيلي على الأراضي اللبنانية؟
1: هو من يقول ذلك يقول لا تدافع عن لبنان، هي جرت الحرب على لبنان مرتين، خسرت فيها لبنان 27 مليار دولار وخسرت أيضا الجنوب.
2: الذي قام بالحرب بالمرتين هو الإسرائيلي، وفعليا ابتداء، لأن لو كان الإسناد هو الذي كان سبب الحرب، الإسناد كان في 8 أكتوبر 2023، الحرب حصلت في 23 أيلول 2024، يعني بعد سنة تقريبا. هذه نقطة. النقطة الثانية، الإسرائيلي عملية البيجر الذي اليوم فعليا الذكرى السنوية الثانية لتنفيذها، هذه الجريمة الكبرى، الإسرائيلي بدأ بالتحضير لها منذ عام 2015. يعني الإسرائيلي لم يكن متفرجا ومكتوف الأيدي ويتعاطى مع لبنان بطريقة لها علاقة بالسلمية. الإسرائيلي كان دائما يحضر. ثلاثة، حزب الله لم يطلق طلقة منذ وقف إطلاق النار عام 2024 بشهادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وبقي لبنان 15 شهرا تحت القصف والتدمير والتهجير والتجزير، 500 شهيد وأكثر من 10,000 بيت دمر، ولم يحصل شيئا. كان لابد للمقاومة أن تتحرك، ورأت أنه أفضل لحظة للتحرك هي اللحظة التي هاجمت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، باعتبارها الجيش الإسرائيلي مشغول 80% في حينه من سلاح الجو الإسرائيلي بإيران، وبالفعل ميدانيا أثبت ذلك.
1: يعني هل أيضا سيد نوفل ضو، هل من الحصافة أن يجرد لبنان من كل السلاح؟ يعني لنفترض أن حزب الله وافق على الامتثال لأوامر الحكومة وأوامر الدولة ونزع سلاحه وسلمه ودمرته الحكومة، ما الذي سيحدث في اليوم التالي؟ هل إسرائيل ستنسحب من لبنان؟ هل إسرائيل ستتوقف عن استهداف لبنان وهي التي تعد العدة كل يوم الهجوم على جيرانها جميعا ليس فقط لبنان.
0: سيدي يعني علينا أن نكون منطقيين، يعني لا يمكن القول بأنه نزع سلاح حزب الله هو تجريد لبنان من السلاح. بعدنا عم نتحدث 400 دبابة لدى الجيش اللبناني، 1400 ناقلة جند، 150 مدفع، راجمات صواريخ، طائرات تطلق صواريخ موجهة بالليزر، مروحيات قتالية من أحدث طرازات الغزال. كل هذا الموضوع، يعني القول بأنه إذا لم يكن حزب الله مسلحا الدولة اللبنانية ليس لديها سلاح، هذا تصوير غير واقعي، لا علاقة له بالمنطق. هناك جيش لبناني، بالنهاية الجيش اللبناني يجب أن نعزز قدراته، ولكن السؤال الأساسي تعزيز قدراته بالتسليح هي المشكلة. طيب حدا بيقول أنه لولا مساعدات قطر 60 مليون دولار كل سنة على سنتين 120 مليون دولار الجيش اللبناني ما كان قادر يقبض معاشه، لولا مساعدات قطر من شحنات الديزل إلى آليات الجيش اللبناني من سنتين كان الجيش اللبناني مش قادر يسير مركباته العسكرية. بالتالي القول بأنه المشكلة هي مشكلة وجود سلاح غير صحيح، المشكلة هي مشكلة لبنانية لها علاقة بالواقع الاقتصادي، وهذا الواقع الاقتصادي لا يمكن معالجته في ظل منطق الحرب، وله علاقة بالقرار السياسي ونظرية العقيدة القتالية للدولة اللبنانية، وهذا موضوع غير متفق عليه في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك دكتور نوفل ضو، الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، ونشكر ضيفنا كذلك الدكتور وسام نصيف ياسين، الأكاديمي والباحث السياسي. إلى قطاع غزة، حيث تواجه المستشفيات أزمات متفاقمة تضع القطاع الصحي أمام تحديات كبيرة تعيقه عن استمرار تقديم خدماته، وتعاني المستشفيات من نقص مستمر في الوقود والزيوت وقطع الغيار، إضافة إلى توقف عمل الحافلات التي تقل موظفي وزارة الصحة.
3: مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة، دمر إبان الحرب الإسرائيلية على القطاع، بات اليوم غير قادر على تقديم الخدمات الطبية مع اشتداد أزمة الوقود والزيوت وقطع الغيار، واقع دفع إلى تعليق العمل في أقسام حيوية داخل المجمع.
4: العيادات الخارجية توقفت بالأمس كاملة، نحن نستقبل يوميا ما يقارب من 500 مريض من خلال هو العيادات الخارجية، وترتب على ذلك إيقاف قسم العمليات حيث توقفت جميع العمليات المجدولة بالأمس. طبعا خلال هذا اليوم كانت الحركة داخل المجمع ضعيفة جدا.
3: أزمة الوقود والزيوت صعبت وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات نتيجة تعطل وسائل النقل وارتفاع تكاليف الصيانة، وهو ما أدى إلى غياب عدد من العاملين والضغط على الطواقم الموجودة في ظل ازدياد أعداد المرضى والمصابين.
5: توقف النقل الطبي للكوادر الصحية، يعني احنا نتحدث عن 5000 من الكوادر الطبية الذين يستفيدون من النقل الطبي عبر شركة البصات، وبالتالي سيؤثر سلبا، بل ستتوقف الخدمات بالكامل في بعض المرافق الصحية.
3: وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تحيط بالقطاع الصحي، تتوالى التحذيرات من تعطل عمل المستشفيات وتوقف بعض الخدمات الصحية في وقت تكافح فيه الطواقم الطبية لمواصلة تقديم الرعاية للمرضى وسط ظروف قاسية وقيود إسرائيلية متواصلة.
6: طبعا أمام هذه التحديات الكبرى، فإن الخدمات الصحية مهددة بشكل كبير عن التوقف عن الخدمة في قادم الأيام، يعني إذا بدأ الأمر بالمؤسسات الأهلية فسينتهي الأمر بالمؤسسات الخاصة بوزارة الصحة.
7: هذه المولدات تمثل شريان الحياة الوحيد للمرافق الصحية في قطاع غزة، تتعرض لأعطال جسيمة نتيجة عملها المتواصل لأكثر من 3 سنوات دون توفر قطع الغيار أو الزيوت والسولار، إضافة إلى تدمير الاحتلال الإسرائيلي المولدات الرئيسة خلال اقتحامه لمجمع الشفاء الطبي. شادي شمية، الجزيرة، من مجمع الشفاء غزة.
1: وفي تطور اقتصادي متعلق بأزمة الممرات المائية في العالم، افتتحت الصين قناة بينغلو المائية لتمنح تجارتها منفذا جغرافيا استثنائيا يتجاوز نقاط الاختناق البحرية التقليدية، ويعكس رهان بيجين على تنويع الممرات المائية لحماية أمنها القومي واقتصادها من اضطرابات المضائق. المزيد في تقرير يوسف خطاب.
8: حرب الممرات البحرية لم تخاض بالسفن وحدها.

0: بل بالقنوات والسكك والموانئ التي تستطيع منح الاقتصادات طريقا ثانيا عندما يغلق الطريق الأول. فمن مضيق هرمز المضطرب إلى البحر الأحمر أعادت الأزمات الحالية سؤالا استراتيجيا إلى الواجهة: كيف تقلل الدول الكبرى اعتماد تجارتها على نقاط الاختناق البحرية؟ في هذا التوقيت افتتحت الصين قناة بينغلو بطول 134 كيلومترا، وبلغت كلفة إنشائها ما يقارب 11 مليار دولار، لتمنح جنوب غربي الصين منفذا أقصر لأسواق جنوب شرق آسيا. وتستوعب هذه القناة سفنا بحمولة تصل لخمسة آلاف طن. القناة لم تبنى بسبب أزمة مضيق هرمز الحالية، فقد بدأ إنشاؤها في عام 2022، لكن الأزمة اليوم تكشف عن القيمة الاستراتيجية لمشروع يقوم أساسا على تنويع طرق الوصول إلى البحر. فبدلا من إرسال بضائع جنوب غربي الصين عبر الطريق التقليدي نحو موانئ غوانغدو، تختصر القناة المسافة الداخلية بأكثر من 560 كيلومترا. وتشير تقديرات إلى أن القناة الجديدة سوف تخفض التكاليف اللوجستية بما فيها النقل بما يصل إلى حوالي 30%، أي مع توفير أكثر من 746 مليون دولار في نفقات النقل سنويا. لكن الرهان أكبر من توفير الوقود والوقت. بيجين تريد أن تربط مصانعها مباشرة بأسواق آسيان، حيث يصل التبادل التجاري إلى ما يقرب من 900 مليار دولار منذ بداية هذا العام. أي أن الصين لا تبحث عن سوق أكبر فحسب، بل عن بنية تجارية أكثر مرونة، مصانع مرتبطة بسكك وقنوات وموانئ، بحيث تتعدد الطرق ولا يصبح طريق واحد نقطة ضعف للاقتصاد. لكن عندما تمتد التجارة الصينية غربا نحو الخليج تظهر حدود هذه الاستراتيجية. فمهما اختصرت بيجين الطريق إلى آسيان، فإن التجارة والطاقة المتجهتين عبر الشرق الأوسط تظلان معرضتين لمخاطر مضيق هرمز والممرات المحيطة به. هنا هو جوهر القصة. في عصر حرب الممرات لم تعد قوة الدولة تقاس بحجم ما تصدره فحسب، بل بعدد الطرق التي تستطيع استخدامها عندما يصبح أحدها غير آمن.
1: التغطية مستمرة على رأس الساعة مع عبد السلام محمد، في أمان الله.
2: أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
3: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
4: لما بيهدموا دار زي هذا بيهدموا احلام اطفال
5: كهوة. اليوم القيامه الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
6: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل اخر ينتظر المصير نفسه.
7: جوا علينا اثنين مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
8: تبدو الحياه اليوميه معركه مفتوحه بين البقاء والرحيل.
9: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
10: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
11: بدهم يهجون عن الأرض، هذا صعب.
12: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
13: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
14: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
15: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا، جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود

البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في المنطقة. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وإن أمامه قرارا مصيريا بشأن ما إذا كان يريد التدخل والقضاء على النظام الإيراني. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وما زالوا يرغبون في التوصل للاتفاق. في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصالين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي آخر التطورات الإقليمية. من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إنه صادف ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت تلقيها بلاغا عن حادث أمني بمضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي خصب في سلطنة عمان. في تطورات الملف اليمني، قال رئيس مجلس القيادة اليمني إن استعادة هيبة وقوة الدولة ضرورة لحماية السواحل والممرات البحرية، مشيرا إلى أن الدولة بقواتها المسلحة قادرة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. في السعودية، قال الدفاع المدني إن شخصا توفي وأصيب اثنان نتيجة سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف. في سياق متصل، قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي. وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن الحوثيين تواصلوا مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين، وأضاف أن واشنطن تتوقع منهم مواصلة الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. في تطورات الملف اللبناني، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد بباريس، قال إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن اجتماع باريس يبحث المستجدات على الأرض في لبنان ومساعدة الجيش اللبناني. نبقى في متابعة كل هذه التطورات. ينضم إلينا الآن من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري. أهلا بكم. أبدأ مع أمينة، ومحاولة لفهم التصريحات للرئيس الأمريكي تضعينها في سياقها.
1: نعم عبد السلام، يعني قد تحمل تفسيرين التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم لموقع أكسيوس، خاصة وأنها تأتي مناقضة أو مختلفة الاتجاه عن كل التصريحات خلال الأيام القليلة الماضية والتي تفيد باستعداد الرئيس ترامب للعودة إلى طاولة المفاوضات، رغم أنه يفسر ذلك بسعي الإيرانيين للتوصل لهذا الاتفاق بعد الضرر الذي تعرضوا له جراء الحصار البحري وأيضا العقوبات التي طوقت الاقتصاد من عملية المنبوذ الاقتصادي. اليوم يقول إن هناك أيضا خيارا آخر ما زال يفكر فيه، وهو الخيار العسكري والتصعيد العسكري بالقضاء على النظام الإيراني وإنهاء هذه الحرب. الجدول الزمني غير واضح لهذه اللحظة. آخر تصريحات ترامب أن هذه الحرب وهذا الصراع سينتهي في حدود انتخابات التجديد النصفي، ما قبلها أو بعدها مباشرة. لكن اليوم مع هذه التصريحات بالتلويح تصعيد عسكري، قد توحي لربما بهذه الفترة سيكون هناك لربما جولة لربما للتهدئة، وبعدها كما قال مسؤولون أمريكيون في الأسبوع الماضي لوسائل إعلام أمريكية بأنه يمكن التهدئة خلال هذه الفترة لمنح فرصة للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي بالنظر إلى تداعيات الحرب

0: مع إيران على الاقتصاد الأمريكي وعلى الناخبين بشكل أساسي، ثم تعود بعدها الإدارة الأمريكية للتصعيد العسكري. لكن إلى حدود الساعة هذا الأمر غير واضح، خاصة وأن الرئيس ترامب ربط أيضا اتخاذ هذا القرار باللقاء الذي من المزمع أن يجمعه مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأيضا مع أيضا ما يمكن أن يواجه الإدارة الأمريكية من عقبات الاستمرار في هذه الحرب أو هذا التصعيد، على اعتبار أيضا الخسائر العسكرية والتكلفة لهذه الحرب إلى حدود اليوم. يعني هناك تصريحات لمسؤول أمريكي تؤكد أن هناك مزيد من الخسائر في الوصول العسكرية الأمريكية، حديث عن أنه خلال الأيام القليلة الماضية فقدت القوات الأمريكية طائرتين من نوع MQ-1، وخلال هذه الحرب كلها فقدت الولايات المتحدة الأمريكية MQ-9 بكل 720 مليون دولار، 24 من هذه الطائرات. وهذا يأتي ضمن أيضا الخسائر التي أدرجها المفتش العام للبنتاغون، بالإضافة إلى تقرير مكتب ميزانية الكونغرس والتي إلى حدود الآن تفوق 38 مليار دولار. كل هذا بكل تأكيد يفرض ضغوطات على الرئيس ترامب في خطوته المقبلة، خاصة وأنه عبد السلام اليوم كانت هناك تصريحات ملفتة جدا وتستدعي التوقف لعدد من أبرز الأسماء في مجلس الشيوخ، جمهوريون بطبيعة الحال يطلبون من الرئيس ترامب أن يضعهم في الصورة، ما المرتقب، كيف ستنتهي هذه الحرب، بل ويعودون إلى السؤال الأول، ما الدواعي التي استدعت بداية هذه الحرب، و أين قصرت الإدارة الأمريكية في عدم توقع ما حدث في مضيق هرمز وما تسبب به من ضائقة مالية على الصعيد العالمي قبل أن يكون على الصعيد الداخلي وعلى الأمريكيين بشكل مباشر.
1: أمينة إسرائيلي مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. عمر هواش، نحاول أن نفهم أيضا المواقف الإيرانية بالإضافة إلى التطورات الميدانية فيما يتعلق بمضيق هرمز.
2: نعم عبد السلام، إذا ما بدأنا بالتطورات الميدانية، كان آخرها ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني قبل أقل من ساعة بأنه تم استهداف ناقلة نفط تحمل علم دولة توغو الإفريقية، وأن هذه الناقلة كانت تحاول العبور من مسار وصفه بالمخالف في مضيق هرمز بتحريض ودعم من قبل الجيش الأمريكي، وأن الاستهداف هذا أدى إلى اندلاع الحرائق في هذه الناقلة وتوقفها عن مواصلة مسارها. وحذر الحرس الثوري الإيراني في هذا البيان بأن القوات البحرية في الحرس إنما هي تسيطر بالمطلق على مضيق هرمز، وأنها لن تسمح لأي طرف معاد بالمرور عبر المضيق وفق ما ذكر في بيانه، مشيرا أيضا إلى أن محاولة العبور من المسارات المخالفة لن يؤدي إلا إلى شيء واحد، وهو استهداف هذه السفن المخالفة. أيضا إذا ما بقينا في مضيق هرمز، كان هناك يوم أمس خلال الساعات الماضية عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة قشم في مضيق هرمز، وهذا العدد بات كبيرا بالنسبة لما يعلن عنه الإيرانيون. نتحدث خلال هذا الأسبوع عن إسقاط عدد واضح من المسيرات من طراز MQ-9 أو MQ-1، وهذا ربما يأتي نظرا لمحاولة أمريكية حثيثة لمراقبة مضيق هرمز وربما فرض سيطرتها، بينما أن إسقاطات الحرس الثوري الإيراني لهذه المسيرات، وفي بياناته دائما يقول إنه هو من يسيطر بالمطلق على مضيق هرمز. على المستوى العسكري أيضا اليوم رصدنا تصريحا للمستشار العسكري للمرشد الإيراني وهو رحيم صفوي، قال في تغريدة إن أي حرب إسرائيلية أو أمريكية تفرض على إيران فإنها لن تؤدي إلى انتصار أي طرف على الشعب الإيراني بحسب تعبيره. لكن سياسيا كان هناك أيضا تواصل من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، هذان الاتصالان المنفصلان أجراهما عراقجي خلال زيارته إلى الصين خلال هذا اليوم ويوم أمس، وفق ما ذكر

0: وزارة الخارجية الإيرانية فإنه ناقش معهما آخر التطورات الإقليمية. إضافة لذلك صرح عباس عراقجي في ختام زيارته إلى الصين بأن إيران ترحب بالمبادرات التي يطلقها الرئيس الصيني، وأن هذه المبادرات الصينية تنم عن فهم عميق وواضح ورؤية جيدة صينية للقضايا الدولية، على عكس ما تقدمه الدول الغربية بحسب تعبيرها. ونعرف أن الصين دائما كانت تقف من وراء المبادرة الصينية والوساطة الباكستانية، إلى جانب أيضا الوساطة القطرية. فضلا عن ذلك، لا تزال طهران تتحدث عن أنها لا تفاوض الأمريكيين في الوقت الراهن، على عكس ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات، حيث أن إيران وعبر محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني كان قد قال أنه لا توجد هناك مفاوضات مع الجانب الأمريكي، ولن تكون قبل أن يتم تحقيق الشروط الإيرانية المتمثلة بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم بالدرجة الأولى.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن من مدينة قم هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق ومن واشنطن مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، ومن لندن الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع سيد مارك فايفل. الرئيس الأمريكي كان يقول إن هذه الحرب على إيران ستنتهي قريبا، وربما قبل أو بعيد الانتخابات المقبلة. الآن يتحدث عن احتمال التصعيد العسكري، لماذا برأيك؟
2: تحدث عن إمكانية ربما شن حملة عسكرية، ولكنه قال في نفس الوقت بأن الإيرانيون يبحثون عن صفقة. أعتقد بأنه يريد الضغط على الإيرانيين، وأعتقد بأن العديد كذلك في إيران يتوقون إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، بما في ذلك رئيس البرلمان الإيراني وكذلك الرئيس بيزشكيان، وأعتقد الملايين من الإيرانيين كذلك يريدون العودة إلى المفاوضات. أعتقد بأن الرئيس ترامب سيضع الضغط الدبلوماسي الأسبوع القادم في اجتماع الجمعية العامة، كذلك سيلتقي بدول الخليج، وسيتم إثارة مسألة مضيق هرمز وكذلك مسألة باب المندب. هنالك حديث كذلك فيما يتعلق باستخدام العملة الرقمية لتمويل الحرس الثوري، وسيتم وضع الضغط لتسليط عقوبات على من يستخدمونها.
1: سيد أفقهي، هل تتوق طهران للتفاوض مجددا مع الأمريكيين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني موضوع الرجوع إلى طاولة المفاوضات ليس بطلب إيران من الولايات المتحدة الأمريكية بخلاف ما يصرح به ترامب، وإنما وضع أمين مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني السيد محسن رضائي شرطا هاما جدا، وهو أنه بما أنه لا ثقة بيننا وبين الجانب الأمريكي ولا نثق بوعود ترامب، إذن قبل أن نذهب إلى طاولة المفاوضات ولا نعرف ستكون على غرار مذكرة التفاهم السابقة أو شروط جديدة وبنود جديدة أو هوامش على مذكرة التفاهم الأم، يجب أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بخطوات عملية. وذكر بعض الخطوات أنه تحرير الأرصدة المجمدة، السماح مرة أخرى لبيع النفط الإيراني، وكذلك رفع الحصار والتوقف عن العمليات الحربية. إذن نحن بعيدين الآن كل البعد عن الحديث عن التئام طاولة المفاوضات مرة أخرى، ونحن الآن نسمع هناك تقرأ طوب الحرب من الجانبين، وهناك كذلك تصريحات تصعيدية إن على لسان ترامب أو على لسان القادة العسكريين، وكان آخره تصريح السيد رحيم صفوي المستشار العسكري لسماحة السيد القائد.
1: دكتور محجوب الزويري، هل ترك الرئيس الأمريكي الخيارات مفتوحة في هذه المرحلة بين تصعيد أو الذهاب للتفاوض؟
4: حقيقة استحاذ الرئيس الأمريكي هي تعبير عن حالة الإرباك التي يعيشها وهي أيضا تعبر عن حالة عدم الوضوح في الاتجاه الذي يريد أن يذهب إليه. حالة الإرباك الداخلية كانت واضحة منذ أن ذهب إلى حرب 13 يوما وهاجم كل مناطق جنوب إيران أملا في إضعاف إيران، ونجح ربما في إعماء إيران عسكريا عن مسار السفن في المضيق، وجعل السير في المضيق ليلا ميسر إلى حد ما. لكن الرئيس الأمريكي ذهب إلى أسوأ من ذلك بالنسبة له باعتقاده، وهي مسار العقوبات التي فرضها ضمن ما يسمى المنبوذ الاقتصادي. صحيح أنها تؤلم إيران كثيرا، لكنه أيضا حرق السفن التراجع بالنسبة إليه. هو يجعل الرئيس الأمريكي منذ أن ذهب إلى مذكرات التفاهم وقال أريد اتفاقا أفضل مما ذهب إليه باراك أوباما، هو عمليا يذهب في الاتجاه المخالف. ذهب إلى مذكرات التفاهم التي اعترف الجميع أنها تميل إلى صالح إيران في كل قضاياها، وبأن الولايات المتحدة لم تحقق شيئا. ثم ذهب إلى خيار أسوأ وهو فرض مزيد من العقوبات، وهو الآن يتحدث عن مفاوضات، وهو يعرف أن أي مسار تفاوضات مع إيران، مفاوضات مع إيران، لا بد أن يبدأ على الأقل برفع الحصار البحري مقابل أن يفتح المضيق. الأصعب من كل هذا عبد السلام هو أن الرئيس الأمريكي يذهب إلى في جميع نقاشاته بعيد عن القضية الجوهرية التي تسبب كل هذا الألم في العالم، وهو مسألة المضيق المغلق. وهو عندما يتحدث عن عمل عسكري هو لا يتحدث عن فتح المضيق. ما فائدة العمل العسكري عندما لا يؤدي إلى فتح المضيق؟ ما فائدة العمل العسكري عندما يؤدي إلى إغلاق مضيق آخر أو تهديد بإغلاق مضيق آخر؟ الحقيقة أنا أعتقد بأن إدارة ترامب كل يوم تقترب في الانتخابات النصفية يزداد وضعها اضطرابا سياسيا، تزداد الضغوط عليه، خاصة مع عودة الكونغرس بمكتبي النواب الكونغرس الآن للعمل، والبدء بمساءلته عن الحرب وعن نتائجها وإلى أين إليها ذاهبة، وهو يعرف ما معنى ذلك بالنسبة له كرئيس الولايات المتحدة.
1: سيد فايفل، سمعت إلى هذا الحديث، تصريحات الرئيس الأمريكي تبدو متناقضة لأنها تحت الضغط بسبب احتمالات نتائج الانتخابات المقبلة. جي دي فانس كان يرجو من الناخبين أن يعطوه ويعطوا الإدارة فرصة لعامين آخرين. ألا تبدو الإدارة في حالة من اليأس تدفعها لهذه التصريحات التي تبدو متناقضة؟
2: أعتقد بأن الدكتور محجوب فعلا محقا في توصيفه. الرئيس ترامب هو تحت ضغط داخلي بعد ارتفاع التضخم، وكذلك مما اضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، إضافة كذلك إلى تجاوز $100 بالنسبة لبرميل النفط. وأعتقد بأن الحزب الجمهوري كذلك تحت الضغط. في نفس الوقت هنالك تحدي آخر مثلما تفضل الدكتور محجوب، ليس لديه خطة للعودة إلى الملف النووي أو تقديم أي شيء أفضل من السيد أوباما. كيف سيفعل ذلك؟ ليس لديه أي استراتيجية لذلك، وبدون ذلك يصبح وضعه فعلا متأزما وصعبا. لا يمكن العودة كذلك إلى طاولة المفاوضات بدون رفع العقوبات. لا يمكن أن تواصل الضغط على كل سفينة وأن تضع ضغطا مستحيلا على الصينيين حتى لا يشتروا النفط الإيراني. هنالك اتصالات مع إيران بخصوص الملف الحوثي من أجل ربما إيجاد حل للمملكة العربية السعودية. إيران تريد العودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن ليس بدون أي شروط، وليس كذلك بشروط الرئيس ترامب. أعتقد بأن هذا الأمر سيتواصل ربما بضعة أسابيع أو حتى أشهر إذا ما تواصل التصلب من الطرفين.
1: سيد هادي أفقهي، مرحلة التصلب أو العناد أو الإصرار على المواقف بالنسبة للجانب الأمريكي، يقولها بصراحة السيد فايفل، بالنسبة للإيرانيين هل لديهم رفاهية الوقت؟ الرئيس الإيراني يدعو الإيرانيين لترشيد الطاقة في المرحلة المقبلة، ألا يؤتي هذا الضغط الاقتصادي أكله؟

0: لا يؤثر ذلك على الإيرانيين؟
1: يعني لاحظت سيد عبد السلام، بما أن ليس هناك أفقا واضحا وسقفا محددا ولو احتماليا لاستمرار هذه الأزمة، ومتى تنتهي في الحقيقة، وكيف ستنتهي عن طريق التفاوض والحل الدبلوماسي على أساس معادلة رابح رابح، أو على أساس ضربات عسكرية مؤلمة متبادلة بين الطرفين. ولهذا كما يعني دائما يطلب السيد بيزشكيان وسائر المسؤولين، إن على المستوى الاقتصادي أو على المستوى العسكري، أنه تتحضر إيران لكل الاحتمالات وتطلب رص الصفوف، وبحمد الله الصفوف موجودة، الحكومة متماسكة تحت قيادة سماحة السيد القائد آيت الله السيد مجتبى الخامنئي. وكما صرح في آخر اللقاء معه السيد عراقشي مع وزير الخارجية الصيني، أنه ما نقوم به نحن الآن إن على المستوى العسكري أو الاقتصادي هو نقاتل من أجل البقاء، من أجل مصالحنا وأمننا وسلامة أراضينا وسيادتنا. ولكن في نفس الوقت أكد أنه إذا كانت هناك حقيقة فرص مؤاتية وضامنة، يعني كما صرح كذلك السيد رضاي، أنه من العلامات في الحقيقة والمؤاخذات على مذكرة التفاهم أنه تفضل الوسطاء بنية خيرة لتقارب وجهات النظر بين الجانب الإيراني والأمريكي، ولكن لم يكن هناك ضمانا بعد أن وقع الرئيسان بيزشكيان وترامب على مذكرة التفاهم. ما هو الضامن؟ يعني إذا تنصل الأمريكي، من الذي يضمن إرجاعه والزامه بما وقع عليه؟ وهذه كذلك من المشاكل التي ربما سنواجهها إن لم تحل، إذا التأمت طاولة المفاوضات وإذا رجع الطرفان للتفاوض لحل القضية دبلوماسيا قبل أن تحل به، كما يقال، حل هذه العقدة بالأسنان ولكن تحل بالأصابع.
0: دكتور محجوب الزويري، هل الإشكالية في أن كل طرف يريد أن يخرج منتصرا، ليس فقط من باب الإعلان والصورة والشكل، وإنما في حقيقة أي اتفاق أو حل ممكن؟
2: هذه الحرب عبد السلام لن يخرج أي طرف منها منتصرا بالمعنى الذي يقال عنه انتصار. ستخرج الأطراف ومعها العالم كله مصاب بندب كثيرة، ندب في السياسة وندب في الاقتصاد وندب في الاستقرار الاجتماعي بشكل متفاوت. نحن اليوم ننظر لآخر الأرقام حول معدلات ارتفاع البنزين والديزل في العالم، تتراوح بين 53% في الولايات المتحدة وتصل في دول إلى 81%. هناك دول توشك أن تقوم فيها ثورات اجتماعية، 450 مليون سيعانوا من مجاعة. بمعنى آخر، هذه الحرب إيران بالنسبة لها خسرت اقتصاديا بسبب حرب أكثر من 350 مليار دولار، وهي ربما موازنة عام أو أكثر أو منتاج القومي الكامل بالنسبة لإيران. الولايات المتحدة أيضا الآن خسائرها تقترب من حوالي 40 مليار دولار، وكل شهر حوالي 3 مليار دولار من هذه الحرب. الندب، خسارة العالم الاقتصادية الآن غير يعني لا يمكن تحملها، وستبقى لسنوات إن وقفت الحرب اليوم، فما بالك لو استمرت هذه الحرب. ذلك الانتصار الحقيقة هو المفهوم نسبي عند كل طرف. الإيرانيون بالنسبة لهم بقاء نظام الجمهورية الإسلامية متماسك مع هذه الندب الاقتصادية ومع احتمالات ضغوط اقتصادية مستمرة لسنوات على الشعب الإيراني، ربما يكون عنده قدرة على التحمل إذا رفعت العقوبات الاقتصادية تدريجيا أو تم يعني خلق بدائل أو ما يسمى باقتصاد الالتفاف على العقوبات. بالنسبة للولايات المتحدة، أنا أعتقد الولايات المتحدة في وضع ليس أقل سوءا. هذه إدارة متعثرة اقتصاديا، متعثرة سياسيا، غير قادرة، دخلت في مواجهات لم تكن بحاجة لها وتحت أي مبررات، وذهبت عن الأهداف الأصلية. دخلت الحرب من أجل البرنامج النووي، وهي حربها الآن تقترب، ونحن اليوم في اليوم 17 من الشهر السابع، لا حديث عن البرنامج النووي، لا حديث عن القضايا التي ذهبت الحرب من أجلها. لذلك عبد السلام في اعتقادي لن يخرج أي من الأطراف منتصرا، بالمعنى أنه لم يصب بندب. الجميع، الأطراف المنخرطة في الحرب، مصابة بندب كثيرة في السياسة وفي الاستقرار وفي الحالة الاجتماعية، لكن سيبقى كل طرف يقر ويعترف بأنه له اليد العليا في أنه لم يصاب بالحد الأعلى من الندب الذي أوصلته إلى الركوع الكامل أو إلى الخضوع الكامل. الطرفان بقيا

0: على موقفهم دون خضوع كامل لطلبات الطرف الآخر.
1: وممن تأثر بهذه الحرب سيد فايفل عدد كبير من دول المنطقة. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيتحدث إليهم وسيصغي إليهم عندما يحضرون في نيويورك في اجتماعات الجمعية العامة. هل الرئيس الأمريكي عندما يقول إنه سيستمع لمخاوفهم سيقدم حلولا تتوافق مع حجم المخاوف والآثار السلبية على دول المنطقة؟
2: لست متفائل جدا بأن الرئيس ترامب سيقدم أي أفكار جديدة أو أي حلول لقادة الخليج. إذن مرة أخرى سيكرر بأن هنالك سفن تعبر مضيق هرمز، ولكن يوم أمس 3 سفن فقط تمكنت من العبور. انظر كذلك إلى مسألة تدفق الأموال، وخاصة أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية لم تفرح في قطع الامدادات على الحرس الثوري. الأمر الثالث هي الصين الشعبية، وأي نقاش سيكون مع قادة دول الخليج بحضور الصين ينعكس على الرئيس ترامب ولن يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز. من الصعب على الرئيس ترامب لأنه لا يريد أن يقدم أي تنازلات للصين أو يجعلهم يلعبون أي دورا كبيرا، خاصة وأنهم لست مستائين من ما يحصل من ضائقة اقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة. إذن هي أزمة فعلا بالنسبة لترامب. لا ننسى كذلك بأن البريطانيين والفرنسيين والألمانيين ربما قد يطالبون وكالة الطاقة الذرية بتوضيحات فيما يتعلق باليورانيوم المخصب. ربما قد تكون فرصة للأمريكيين وللأوروبيين أن يناقشوا وكالة الطاقة وأن يعيدوا تسخير الجهود للعودة للحديث على الملف النووي الإيراني.
1: هذا فيما يتعلق بالمخاوف لدول المنطقة والتي ستطرح أمام الرئيس الأمريكي. بالنسبة لك سيد هادي أفقهي، اليوم كان هناك أو بالأمس تحديدا كان هناك موقف روسي صيني استخدام للفيتو ضد مشروع قرار أمريكي دعا إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات المفروضة على إيران، لكن إلى أي درجة ما زالت إيران تعتمد على من يقف مع بعض مواقفها؟ وهل الضغوط عليهم أيضا متعلقة بالعقوبات قد تغير المعادلة؟
3: هذا السؤال مهم وإلى حد ما أستاذ عبد السلام معقد، لأن العلاقة بين إيران والصيني لها وزن معين وقيودات معينة، ولكن العلاقة مع الجانب الروسي تختلف، لأننا نحن مع الجانب الروسي في الهوى سوا. يعني كلا الطرفان الآن منهمكان ب حرب مستمرة وعقوبات قاسية جدا وتحالفات ضدنا وتهديدات. إذن التعامل مع الجانب الروسي سيكون بإنسيابية أكثر من الجانب الصيني، بالرغم من أنه نحن لنا اتفاقية تاريخية لمدة 25 عام بمبلغ يضاهي 600 مليار دولار، وكذلك لما لإيران دور مهم جدا في الأجندة العالمية، ما يسمى بالحزام والطريق للصين ودور إيران في هذا المشروع الكبير، وكذلك تأمين 40% من نفط إيران في الحقيقة يذهب إلى الصين. إذن الصين تتعامل بشكل براغماتي وغير مضطر الآن أن تدخل في مواجهة عنيفة مع جانب الاقتصاد الأمريكي، لأن هناك كذلك مصالح كبيرة اقتصادية بين الجانب الأمريكي والصيني، ولكن كذلك في نفس الوقت لا تريد أن تفرط الصين بأن تسقط إيران أو تضعف إيران، فهي الآن في الحقيقة في أريحية زمنية من أنه عندما تصاب الولايات المتحدة الأمريكية بضربات وانتكاسات اقتصادية أو عسكرية أو أمنية أو دبلوماسية.

0: هذا يريح الموقف الصيني في مناطحته في الجانب الاقتصادي مع الجانب الأمريكي.
1: تعليقك دكتور محجوب على هذه النقطة، لأن هناك من يتحدث بأن هذه الخطوة كانت رمزية بالنسبة للروس والصينيين تجاه إيران، ولم تكن إيران هي المقصودة بحد ذاتها وإنما لأهداف أخرى.
2: عبد السلام، أنا أعتقد هذه الخطوة كانت مدروسة. دعني أذكر بالبيان الثلاثي الذي صدر قبل حوالي أسبوعين من ثلاث بلدان مع بعضهم البعض، وكان واضحا إدارة الولايات المتحدة وسياستها بشكل أو بآخر نحو إيران. أنا ما أعتقد أن الصين تحديدا ستطلب ثمنا من طهران مقابل هذا الموقف، ولا أستغرب أن يكون وزير الخارجية سيد عراقشي يحمل رسالة معينة من الصين وهو عائد إلى طهران ليبلغها إلى مسؤولي هناك عما تتوقعه الصين. الصين لا تريد للمضيق أن يبقى مغلقا، ولا تريد أن تذهب الأزمة إلى باب المندب بشكل واضح، وباعتقادي لأنه الذهاب إلى باب المندب يعني أن أكثر من 40-60% من صادرات إيران إلى أوروبا ستتوقف، ومعنى هذا الأمر انهيارات كبيرة. وبالتالي أعتقد أن الصين ستطلب ثمنا معينا ربما يتعلق بالذهاب إلى اتفاق العمان الإيراني وفتح المضيق لمدة 60 يوما تمهيدا للعودة للتفاوض.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا من لندن الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ونشكر ضيفنا من واشنطن مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، ومن مدينة قم هادي أفقه الدبلوماسي الإيراني السابق. الآن نتابع تطورات الملف اليمني في ضوء تجديد رئيس مجلس القيادة اليمني على أن استعادة الدولة ضرورة لحماية السواحل والممرات البحرية، وكذلك في ضوء ما قاله مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة من أن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية، وإن الحوثيين تواصلوا مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين. نتابع التطورات الميدانية أولا، ينضم إلينا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أهلا بك ياسر، ما آخر التفاصيل؟
3: نعم، آخر التفاصيل ما تم الإعلان عنه قبل قليل من قبل المركز الإعلامي للقوات الحكومية اليمنية، التي أكدت أن هناك 30 قتيلا وأكثر من 60 مصابا من الحوثيين خلال مواجهات وغارات جوية بين القوات الحكومية والحوثيين، وأيضا خلال غارات جوية في مديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز. وأكدت أن هناك أيضا 6 آليات عسكرية تم تدميرها من قبل القوات الحكومية، وكذلك من الطيران التابع للحكومة اليمنية. أيضا أكدت أن الطيران دمر دبابتين للحوثيين في تلك المديرية في الوازعية، وبالذات في مفرق الضريفة. هذا ما جاء من قبل المركز الإعلامي للقوات الحكومية اليمنية قبل قليل، وهذا إجمال لما دار خلال 24 ساعة كما جاء في البيان. لكن لم تؤكد جهة أخرى هذه الإحصائية، أي أن الطرف الآخر لم يذكر هذه الإحصائية ولم يقر بهذه الإحصائية حتى الآن. أيضا قبل ذلك كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد أكد في تصريحات سابقة له قبل أو يوم أمس أن القوات الحكومية ستأخذ بزمام الأمور والمبادرة، وأنها لن تدع الحوثيين في الأماكن التي سيطروا عليها خلال الفترة الماضية. وأكدت أنه لا بد من دولة قوية تحمي الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وأيضا قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قال أيضا إنه لا بد من عمل دولي في هذا الأمر، لأن المضيق وكذلك الملاحة البحرية ليست شأنا يمنيا بل هي شأنا إقليميا ودوليا. ودعا الشركاء الدوليين لدعم الحكومة اليمنية حتى تسيطر على كامل أراضيها، وأيضا حتى تحمي الملاحة الدولية والتجارة العالمية فيما يتعلق بباب المندب وأيضا الشريط الساحلي اليمني. أيضا كان رئيس الوزراء شايع الزنداني أكد أنه لا بد من عمل دبلوماسي يعرف العالم

0: العالم بما يجري في اليمن، وكذلك كما قال يعرف الناس بما يقوم به الحوثيون من جرائم في اليمن.
1: ياسر حسن مراسل الجزيرة من تعز، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، ونرحب بالزميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد.
2: أهلا بسلام.
1: هل يمكن فهم كل هذه التطورات في سياق تحول ما في المشهد؟
2: هناك تحول.

0: يمكن أن يخرجوا منها. كيف؟ في الأصل الآن هم مسيطرين على الساحل، دخلوا من غربي تعز وسيطروا على هذه المناطق، ولكن عليك إذا أردت أن تثبت هذه المنطقة أن تسيطر على، إذا أردت أن تثبت منطقة الساحل عليك أن تؤمن محافظة تعز ومدينة تعز. لماذا؟ حتى لا تأتي الإمدادات إلى هذه المنطقة، هذا أولا. وإذا أردت أن تسيطر على باب المندب عليك أن تؤمن سلسلة جبال كهبوب، وقبل قليل كانت قوى الدلع الوطن تقول بأنها صدت هجوما للحوثيين في هذه المنطقة، يعني هناك صعوبات في هذا الأمر. مهما كان حتى لو طالت المعركة، إذا ظلت هذه المناطق يعني موجود فيها القوات الحكومية وظلت القوات الحكومية تعمل وتقصف الإمدادات والتعزيزات وتمنع الوصول على الحوثيين، إذن الحوثيون لن يثبتوا ولن يسيطروا ولن يعني سيمنعون الإمداد والوصول إليهم من مناطق كثيرة، وبالتالي نحن نعود إلى نفس المنطقة ونعود إلى نفس القتال.
1: إذا كانت القوات الحكومية قد انسحبت تحت الضغط، فهناك احتمال أن ينسحب الحوثيون تحت الضغط
0: مع وجود وسيلة أكبر يعني وهي السلاح.
1: كنت أسألك عن هذه النقطة، معادلة القوة كيف تقاس؟
0: أولا الحكومة اليمنية، أولا الحوثيين ليسوا في حاضنتهم، هذه المناطق ليست حاضنة الحوثيين من جميع النواحي، هذا أولا. الأمر الآخر، هناك تفوق للحكومة اليمنية بالسلاح الجو، يعني كل يوم يقصف سلاح الجو المخاء ذباب المناطق التي يكون فيها الحوثيين، وأيضا يقصف إمداداتهم وتعزيزاتهم والتي تأتي غالبا من مناطق في مدينة تعز. يعني القتال الآن يدور في هذه المناطق. الآن قبل قليل كانت الطائرات الحربية تقصف الوازعية، يعني القوات الحوثيين في الوازعية، وأيضا قبل ساعات كان هناك قصف على مناطق على يعني قواتهم في مناطق جبال كهبوب. هناك عوامل قوة بالنسبة لهذه للقوات الحكومية، عوامل القوة بالنسبة للحوثي السيطرة أنه موجود في هذه المنطقة، وأيضا وجوده على في مناطق جنوبية الحديدة وفي الحديدة ذاتها، يعني أنه ستصله إمدادات من مناطق صنعاء ومن مناطق أيضا الحديدة. يعني كلا الطرفين يعني هناك معادلة وازنة بالنسبة للتكافؤ بين الطرفين، لكن يتفوق القوات الحكومية بالحاضنة، سواء الحاضنة الشعبية أو الحاضنة العسكرية أيضا، لأنه هذه المناطق كلها تقريبا في مدينة تعز، حتى تلك المناطق التي يوجد فيها الحوثيون الحاضنة ليست لصالح الحوثيين، هم مسيطرين عسكريا، وبالتالي هناك صعوبات بالنسبة للسيطرة والتثبيت والتأمين للحوثيين.
1: والحوثيون بطبيعة الحال سيدافعون عن المناطق التي تأتي منها هذه هذا الدعم، وهنا هل الطيران هو على مفارقة بالنسبة للحكومة؟
0: مؤكد أن الطيران على مفارقة، لا يعني الطيران صحيح أن الكثير يقولون من المحللين العسكريين بأنه أنت إذا أردت أن تضرب بسلاح الجو ينبغي أن تكون هناك تغطية برية، يعني تمشط المناطق ثم يكون هنا تغطية برية، هذا ما يحدث الآن، ولكن طبعا هذا يحتاج إلى وقت. يعني الآن الحكومة فعلا بدأت تستعيد المبادرة، هل ستتمكن من ذلك؟ هذا طبعا يخضع للتقديرات الميدانية.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. في تطورات الملف اللبناني، أجرى الرئيس اللبناني جوزيف عون والفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني محادثات في العاصمة الفرنسية قبيل افتتاح الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. وقال الرئيس اللبناني إن بلاده تريد من اجتماع باريس خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده، وشدد عون على أن ما يطلبه ليس مجرد دعم للمؤسسة العسكرية، بل هو استثمار في نجاح الدولة اللبنانية واستقرار المنطقة.
2: الفجوة بين الاستحقاقات والقدرات هاجس يضغط على الدولة اللبنانية وتحديدا على قواتها المسلحة في ظل التصعيد الإسرائيلي بالجنوب رغم اتفاق الإطار الذي يقتضي انخراطا أوسع للجيش هناك. تشهد باريس تحضيرات لمؤتمر دولي لدعم الجيش وقوى الأمن اللبنانيين. التقى الرئيس اللبناني بمضيفه الفرنسي وبالعاهل الأردني الذي تلعب بلاده دورا في هذا السياق. ينتظر الرئيس جوزيف عون من اجتماع باريس وفق تصريحاته خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. قبل يومين وأمام مجلس النواب اللبناني كشف رئيس الوزراء نواف سلام عن اتجاه التكلفة الإجمالية للحربين اللتين شهدتهما البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى تجاوز 27 مليار دولار.

0: شكا السلام من تراجع التمويل الدولي، حيث لم يغطي المانحون إلا أقل من النصف مما طالبت به الحكومة مقارنة بضعف ذلك تقريبا قبل عامين، مرجعا ذلك وفق قوله إلى تغير الأولويات العالمية وتراجع الانخراط الدولي. واقع يلقي بظلاله على الجيش اللبناني المطالب بتنفيذ مهام ملحة تتعلق ببسط سيطرة الدولة في الجنوب تزامنا مع الانسحاب الإسرائيلي المفترض، إضافة إلى استحقاق نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة وسد الفراغ المتوقع بعد انتهاء ولاية قوات اليونيفيل المنتظر نهاية العام الجاري. تشير إحصاءات دولية إلى أن قوام الجيش اللبناني بشريا يقارب 80,000 عنصر و334 دبابة و48 قطعة بحرية جلها زوارق دورية ساحلية و80 طائرة ليس منها مقاتلات، وذلك في ظل ميزانية دفاع تقدر بنحو 800 مليون دولار. وتتوزع احتياجات الجيش اللبناني وفق مصادر محلية ودولية بين الدعم المالي واللوجستي بتغطية الرواتب والخدمات الطبية وتحديث منظومة الدفاع الجوي، إلى جانب بند العتاد والآليات الثقيلة باستبدال المدرعات القديمة وتوفير مستمر لقطع الغيار، فضلا عن حماية الحدود والبحار بتقنيات مراقبة إلكترونية ومسيرات وزوارق دورية. واقع يفرض بإلحاح مسألة الدعم الخارجي الذي يعد مؤتمر باريس الدولي المرتقب أحدث تجلياته المنتظرة. وفي يونيو الماضي أقر الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو، ويتلقى الجيش اللبناني مساعدات مالية عربية منتظمة من دول كقطر والأردن تركز على دعم رواتب ومقومات المؤسسات العسكرية. لكن البيانات تظهر أن ما يتحصل الجيش اللبناني عليه من دعم فعلي لا يسد إلا جزءا ضئيلا من احتياجاته التي تبلغ مليار دولار سنويا لمدة 10 سنوات وفق تصريحات للرئيس اللبناني منتصف العام الماضي. أمريكياً تربط واشنطن خطط دعمها للجيش اللبناني بمطالب تسعى لضمان حصر السلاح بيد القوى الشرعية، في إشارة للجيش الذي لن يتمكن فعلياً دون دعم كاف من النهوض بهذا المطلب ولا بغيره.
1: ينضم إلينا الآن من بيروت طارق ترشيش الكاتب والمحلل السياسي. أهلاً بك معنا سيد طارق. وضوح يطالب به الرئيس اللبناني فيما يتعلق بمسار دعم الجيش اللبناني، لماذا برأيك؟ ما الذي يخشى عون؟
2: تحية لك أستاذ عبد السلام وللمشاهدين. يعني في الحقيقة الجيش اللبناني ليس من في هذه المرحلة، منذ مراحل كثيرة سابقة ومنذ سنوات وسنوات يحتاج هذا الجيش لتعزيز ولتسليح ولتطوير ولتدريب ولتموين، يعني على كل المستويات الجيش يحتاج إلى الدعم والمساعدة حتى يكون جيش قادر على بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وصد أي اعتداءات على لبنان سواء كانت من إسرائيل أو غير إسرائيل. فما طالب به الرئيس عون اليوم هو لتدارك ما يمكن أن يكون آتي. الآتي والخطير في الدرجة الأولى هو انتهاء مهمة قوات اليونيفيل في الجنوب نهاية هذه السنة، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على بديل لهذه القوة لكي تنتشر. هناك حديث عن قوة أوروبية دولية تعمل فرنسا وإيطاليا في اتجاه دفع تدفعان في هذا الاتجاه. هناك موقف أمريكي إسرائيلي غامض في هذا الموضوع. يعني ما يخشاه لبنان الرئيس عون ولبنان أنه في لحظة ما أن لا يتم تأمين هذا البديل وبالتالي يترك الجيش وحده في الجنوب، وبالتالي
1: الاستثمار في الجيش يعني هو استثمار لنجاح الدولة يقول الرئيس عون.
2: نعم
1: الحاضر صحيح الغائب صحيح في هذه يعني الاجتماعات هو إسرائيل. هل تقبل إسرائيل بأن يجهز الجيش اللبناني بطريقة مثالية يعني تسمح له ببسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية؟
2: يعني واضح أن إسرائيل تريد الجيش اللبناني أن يكون جيش كشافة، يعني أن يكون جيش لا يمتلك سلاح رادع يعني حتى منذ العام 1948 استاذ عبد السلام الجيش اللبناني لم يكن مسموح له اكثر من هاون مدفع هاون 60 يعني 60 ملي متر هذا 60 يعني هذا مدى 1000 كيلو 1000 متر القذيفه. حتى هذا كان محظر على الجيش اللبناني، كان الجيش اللبناني يتسلح ببندقيه الام 16 يعني بندقيه العاديه. ممنوع ان يملك الجيش اللبناني اي سلاح تعتبر اسرائيل انه يهدد امنه. وقبل ان نسال هل تسمح اسرائيل ان نسال الولايات المتحده الامريكيه التي هي تعتبر نفسها راعيه لهذا الجيش وتقدم له مساعدات، وغالبيه سلاح الجيش هو سلاح امريكي. الولايات المتحده الامريكيه حتى الان لم تقدم للجيش بكل المساعدات التي تقدمها اي سلاح كاسر للتوازن، مش مطلوب كسر، اي سلاح رادع. يعني ليس لدى الجيش اللبناني سلاح جوي مثلا، ليس لدى الجيش اللبناني أسلحة يعني تستطيع أن تصد أي اعتداء في حال إسرائيل يعني هجمت على لبنان. تستطيع بدليل أنه ما حصل في الحرب الأخيرة أنه الجيش اللبناني كان يطلب منه أن ينسحب عندما تدخل إسرائيل، تحاول إسرائيل أن تحتل بلدة أو أي مكان حتى لا يصطدم بها لأنه غير قادر على.
1: وعند هذا الخلل إذا سمحت لي تشخيص لهذه الإشكاليات الكبيرة، هل الإجابة لدى الفرنسيين مع الإيطاليين بعد خروج اليونيفيل؟ ما الوصفة التي يحتاجها لبنان للتعاطي مع كل هذه التحديات؟
2: حتى الآن ما يرشح من الفرنسيين أنهم يعملون مع إيطاليا على تكوين قوة أوروبية دولية، يعني أوروبيين وغير أوروبيين تحل محل هذه القوات حتى لا يفقد الجنوب اللبناني المظلة الدولية. وهو في الحقيقة يعني الاجتماع باريس اليوم جزء منه هو تأمين مظلة دولية للبنان في موضوع سواء بموضوع تسليح الجيش أو في موضوع الجنوب لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. فإذا نجح الفرنسيون في ذلك أعتقد أنهم يعني يجنبون جنوب لبنان فراغ يمكن أن تملأه إسرائيل بكامله إذا شعرت أنه يعني إذا لم يتم تأمين هذه وبهذه الحال يتكرس احتلالها لمنطقة الجنوب.
1: والدعوة إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية عندما يطالب بها عون، هل تتوقع أن تلقى آذانا صاغية في الاجتماعات المقبلة؟
2: يعني يفترض أستاذ عبد السلام بموجب اتفاق الإطار على رغم وجود معارضين له بالمئة، السلطة ما تزال متمسكة فيه من خلال المفاوضات المباشرة. هذا أنتجته المفاوضات المباشرة في حزيران الماضي الجاري بين لبنان وإسرائيل، وهي مفاوضات ما تزال مستمرة وأن يعني في جلستها الثامنة في الشهر المقبل. اتفاق الإطار يقضي بأن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ولو تدريجا، لكن حتى الآن إسرائيل لم تنسحب من أي منطقة بعد، يعني المناطق التجريبية التي أريدت أن تكون لهذا بداية هذا الانسحاب لم يتحقق.
1: والمحلل السياسي أشكرك جزيل الشكر. مأساة إنسانية نتيجة انهيار مباني آيلة للسقوط أصلا جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وهي مباني تتعرض للقصف على رؤوس ساكنيها الذين ضاقت بهم الأحوال. في التقرير التالي معايشة لعمليات إنقاذ معقدة تحت أنقاض بناية السعادة في منطقة الجامعات غربية مدينة غزة، حيث تكافح طواقم الدفاع المدني الفلسطيني بإمكانيات بسيطة للغاية لإنقاذ ضحايا تحت الأنقاض بين الحياة والموت.
3: طواقم الدفاع المدني تلقت إشارة عن وجود انهيار مبنى في منطقة الجامعات، وعند الوصول تبين أن هناك بناية مكونة من 6 طوابق، يوجد في كل طابق 4 شقق سكنية، يوجد في داخل هذه الطوابق عدد لا يقل عن 100 شخص موجود داخل هذه الطوابق.
4: كنت نايم في أمان الله إلا وفجأة بسمع صوت يعني أقوى من صوت الصاروخ صراحة. على السريع جريت أنا دخلت في المكان اللي جوا هذا وبدأت أزعق زي باقي الناس، في حدا جوا، في حدا سمعنا، جايين ننقذكم، في حدا يا عمي موجود حاجة.
3: طواقم الدفاع المدني بدأت وتعاملت مع انتشال الشهداء والضحايا من تحت هذه الأنقاض، حيث تم انتشال ما يقارب 20 شهيدا و45 مصابا. وفي هذه اللحظات ما زلنا نواصل العمل على انتشال ما تبقى من مواطنين تحت هذه الأنقاض. قلة الإمكانيات وقلة المعدات وقلة القوى البشرية لدى جهاز الدفاع المدني لا يستطيعون مجابهة مثل هذه الحوادث الكبيرة.
5: طبعا الحدث اللي صار هذا كارثة كبيرة. طبعا احنا حاولنا نسعف اللي قدرنا من الناس الموجودين على اطراف العمارة، اخرجناهم، وطبعا استدلينا على بعض من الناس المصابين وين موجودين اهليهم.
4: منظر مهول جدا، يعني لسه القصف قصف بضله، بس انه ينزل بيت على اهله على سكانه، الناس نايمين امنين في بيتهم، فجأة الا ما يلاقوا السقف نازل عليهم. اي والله حرام.
6: الدار كانت هذه قايلة للسقوط، كانت متعرضة قبل هيك للقصف. سمعنا صوت صراخ، ناس بتزعق بيستنجدوا، فحاولنا نقدر قدر الإمكان نطلع ناس لحديت لما تدخلوا اللي هو الدفاع المدني الصليب الأحمر.
3: الدقيقة تفرق مع رجال الدفاع المدني. نحن نتحدث الآن عن 15 ساعة عمل متواصل في هذه البناية. لو كانت طواقم الدفاع المدني تمتلك الأدوات والمعدات المناسبة لتمكنوا من الدخول تحت هذه الطوابق والوصول إلى المصابين وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم في هذه الحادثة.
4: يدخلوا مساعدات اللي هي نظام اللي هي الرافعات البواقر عشان نساعد الناس، وبكفي كتير في ناس والله بتتدمر، وجاي علينا لسه شتاء، إلنا 4 سنين بنعاني في نفس المشكلة.
7: مشاهد صعبة صراحة، إنه عدد كبير وما في إمكانيات حتى إنه طواقم الدفاع المدني تنتشلهم من تحت الأنقاض، بيعملوا في معدات يعني شبه معدومة.
6: أكثر كلمة كانوا يحكوها إنه فيش مكان بديل، يعني فيش مكان بديل إنه إحنا نضطر نطلع منه نروح عليه. عندك نحكي مثلاً في رقم 1 إنه الأجرات جداً غالية، رقم 2 فيش عندك مساحات أراضي إنها الناس تقدر تقعد فيها، فرقم 3 فانجبروا إنهم يقعدوا في مكان زي هيك، فاضطروا إنهم يقعدوا في مكان قايل للسقوط. وأنت بتقدر تحكي مش بس هذا المكان، أنت لو بدك تيجي تشوف في قطاع غزة حتلاقي أكثر من مكان قايل للسقوط، وبرضه نفس الإشي الناس حتلاقيهم متواجدين في نفس المكان.
3: هناك بنايات كثيرة متواجدة داخل قطاع غزة، نحن نتحدث عن أكثر من 2000 منزل و2000 بناية. هذه البنايات تحتاج من رجال الدفاع المدني أن يكونوا على جهزية تامة في حال انهيارها.
5: هذه ليس أول عمارة موجودة ولا آخر عمارة موجودة، لا نستناش إحنا لما تقع العمارة عشان نطلع الناس منها أو ننزلها قبل أن يصير كارثة زي ما حصلت في هذه العمارة في هذا المبنى.
3: طواقم الدفاع المدني تتعامل مع فصل الشتاء على أنه فصل كارثي للمواطنين المتواجدين داخل قطاع غزة. فصل الشتاء يعني خيام مهترئة، منازل قد تتعرض لهواء شديد، قد تنهار نتيجة هذا الهواء وهذه العواصف التي تأتي أيضا.
4: رعب، جوع، تعب، خوف، هذا مات، هذا مات، هذا راح، هذا إجا، بكفي. إحنا بني أدمين مش روبوتات، إحنا من حقنا نعيش زي باقي الناس.
1: في الولايات المتحدة تتزايد الشكاوى من غلاء المعيشة مع تصاعد معدلات التضخم وبلوغ أسعار المحروقات مستويات قياسية على وقع تداعيات الحرب مع إيران، فيما تترقب الأسواق انعكاسات قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة.
8: يوما تلو آخر تزداد الأعباء المالية على الأمريكيين مع ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة سعيا لاحتواء الأزمة. أسعار البنزين والسلع الغذائية في ارتفاع بسبب الوضع في مضيق هرمز.
9: لا نستطيع التأثير في سعر أي سلعة بعينها، سواء كان ذلك سعر النفط أو أسعار المواد الغذائية في متاجر البقالة، لكن ما نستطيع القيام به وما سنقوم به هو ضمان ألا تؤدي أي تغيرات في الأسعار النسبية إلى اتساع نطاق التضخم.
8: وكما كان متوقعا رفض ترامب قرار الفيدرالي قائلا إن أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن تكون عند مستوى 1% أو أقل، لكن حديثه عن ازدهار اقتصادي لا تعكسه الأجواء في محطات الوقود.
10: من المؤسف أننا ندفع الآن أسعاراً أغلى في كل شيء بسبب الحرب، لكن الجميع يدفع الثمن، ولا يهم حتى إن كنت ديمقراطياً أو جمهورياً، فنحن جميعاً نشعر بتداعيات ذلك، وليس فقط عند محطات الوقود، بل أيضاً في متاجر البقالة.
8: المزارعون الذين يبيعون منتجاتهم في الأسواق يعانون كذلك، ليس من الزيادة في أسعار الوقود فحسب، بل والأسمدة أيضاً.
11: قفزت تكاليف الوقود لدينا هذا العام مقارنة بالعام الماضي. أصبحنا ندفع نحو 40 دولاراً إضافياً لملء خزان الوقود، والأمر لا يقتصر على تكاليف الوقود فحسب، بل ارتفعت أيضاً تكاليف الأسمدة لدينا.
12: أعتقد أن مع كل هذه الأسعار التي أخذت ترتفع، وعلى الرغم من أن هناك حداً لمقدار الاهتمام الذي يوليه الناس العاديون للسياسة في حياتهم اليومية، لكن عندما يبدأ الأمر بالتأثير في تكاليف معيشتهم فإنهم سيضطرون إلى إعادة التفكير في خياراتهم، مثل من الذي سيصوتون له خلال انتخابات التجديد النصفي.
8: وفي خضم هذا الجدل بشأن التضخم وانعكاسه على الحياة اليومية للأمريكيين، يأمل كثيرون أن تنتهي أزمة مضيق هرمز وأن ينعكس ذلك على انخفاض مستوى التضخم في الولايات المتحدة.
13: خصوصية كبيرة لقرار رفع سعر الفائدة هذه المرة قد تضعه في قلب مشهد الانتخابات المقبلة، مع أصوات مثقلة بأعباء التضخم وتداعيات حرب متواصلة. إيهاب العبس، الجزيرة، واشنطن.
1: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، أعود وألقاكم.

0: في كفر الرومان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
1: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبيت علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بليل.
2: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
3: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
4: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
5: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
6: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
4: نفكك تفاصيله.
5: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
4: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
7: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
8: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
9: كلا هذا لم يحصل.
4: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
10: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
4: لإيضاح المعنى.
11: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
4: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
12: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في المنطقة.

0: في آخر المسجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وإن أمامه قرارا مصيريا بشأن ما إذا كان يريد التدخل والقضاء على النظام الإيراني. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وما زالوا يرغبون في التوصل للاتفاق. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصالين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي آخر التطورات الإقليمية. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت تلقيها بلاغا عن حادث أمني بمضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي خصب في سلطنة عمان. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحبطت هجوما شنته جماعة الحوثي على مواقعها في جبهة كهبوب عقب اشتباكات استمرت لأكثر من 3 ساعات. من جهته قال رئيس مجلس القيادة اليمني إن استعادة هيبة وقوة الدولة ضرورة لحماية السواحل والممرات البحرية، مشيرا إلى أن الدولة بقواتها المسلحة قادرة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. في السعودية قال الدفاع المدني إن شخصا توفي وأصيب 2 نتيجة سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف. في سياق متصل قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي. وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن الحوثيين تواصلوا مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين، وأضاف أن واشنطن تتوقع منهم مواصلة الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. في تطورات الملف اللبناني، قال الرئيس جوزيف عون خلال الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد بباريس، قال إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وفي مقابلة مع الجزيرة قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن اجتماع باريس يبحث المستجدات على الأرض في لبنان ومساعدة الجيش اللبناني. نقف على كل هذه التطورات بداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، تضعنا في سياق تصريحات الرئيس الأمريكي.
1: نعم عبد السلام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يقترب من اتخاذ قرار حاسم بشأن الحرب مع إيران يتعلق بحول ما إذا كان سيقرر شن هجمات واسعة النطاق على إيران مرة أخرى، لكن الرئيس ترامب لم يحدد في هذه التصريحات التي أدلى بها إلى موقع أكسيوس ما إذا كان هذا الأمر في حال تنفيذه سينفذ قبل أو بعد انتخابات التجديد النصفي. الرئيس ترامب يؤكد بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة وأنه قد ينفذ هذا الأمر. هذه التصريحات تأتي من قبل الرئيس الأمريكي قبيل اجتماع مرتقب مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في نيويورك الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يقول الرئيس ترامب أنه يريد أن يستمع من القادة الخليجيين حول تطورات الوضع في المنطقة والرؤى بشأن هذا الصراع مع الجانب الإيراني. الرئيس ترامب أيضا ووفق المسؤولين الأمريكيين أمر وزير الحرب بيت هيكسيث بالإبقاء على مستوى القوات الأمريكية في المنطقة على أهبة الاستعداد حتى نهاية هذا العام على الأقل لمواجهة أي تحديات مع إيران أو لتنفيذ أي عمليات محتملة واسعة النطاق. الرئيس ترامب يتحدث عن هذا الأمر وأيضا يشير إلى أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق وما زالت تتواصل مع واشنطن. وبالرغم من هذه التهديدات العسكرية من الرئيس الأمريكي إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أيضا بالأمس أنها أصدرت تأشيرات إلى الوفد الأمريكي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطوة مفاجئة في الحقيقة، وأن هذا الوفد يضم الرئيس الإيراني ووزير وزير خارجية إيران، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية تقول أن الوفد الإيراني سيكون مقيد الحركة في نيويورك، لن يسمح له بالتنقل وبالتبضع وبالتنقل في عموم الولايات المتحدة، وبالتالي تقتصر إقامة الوفد في نيويورك على مشاركته فقط في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بالتوازي أيضا وزارة الخارجية

0: الخزانة الأمريكية، وفي إطار حملة الضغوط على إيران تعلن أنها فرضت عقوبات جديدة على النظام الإيراني والشركات المتعاملة مع إيران، وتقول أنها ستواصل استهداف كل الكيانات المالية التي تتعامل مع إيران لقطع ما تصفه بشرايين الاقتصاد بالنسبة للحرس الثوري الإيراني. أيضا البيت الأبيض كان قد نفى أو رفض بشدة تقارير كانت قد صدرت عن بعثة أممية تابعة للأمم المتحدة تتعلق بحقوق الإنسان. هذا التقرير كان قد أشار إلى أن الولايات المتحدة ربما ارتكبت جرائم حرب في ضربتين على الأقل على جنوب إيران، وأودت بحياة المدنيين في إيران، وتقول أن الولايات المتحدة يجب أن تدفع تعويضات لهؤلاء أو لأسر هؤلاء الضحايا. لكن البيت الأبيض يرفض بشدة هذا التقرير، ويقول أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدلي بتصريحات غير جادة منذ عقود، وأن النظام الإيراني هو الذي يقتل شعبه ويقتل المدنيين في إيران وفق ما يقول البيت الأبيض. الرئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة وقبال انتخابات التجديد النصفي تارة يتحدث عن ربما أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق ويلوح بها العمل العسكري من دون في الحقيقة من أن يكشف في هنا في واشنطن إذا كان الرئيس جاد في تنفيذ هذه التهديدات أم لا. لكن وفق ما يقول مسؤولون أمريكيون فإن هناك تحذيرات من استمرار هذا الوضع الحالي في المنطقة، حالة اللا سلم وحالة اللا حرب، ومخاوف من أن ربما تصيب الصواريخ الإيرانية السفن الحربية الأمريكية في المنطقة، وبالتالي يخرج هذا الصراع الذي هو بالفعل خارج السيطرة إلى مرحلة أكثر خطورة لا يستطيع فيها الرئيس دونالد ترامب الخروج من هذا الموقف بشكل كبير. هناك تحذيرات وفق ما يقول مسؤولون أمريكيون بأن هذا الأمر يجب أن ينتهي في مرحلة ما، وأنها حالة الجمود تضع أعباء على الجنود الأمريكيين والقوات المتمركزة مع إيران، والتي بالمناسبة أيضا تقول القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت تغيير مسار 104 سفينة من السفن التي كانت تحاول الوصول إلى إيران. والرئيس دونالد ترامب أيضا في حديثه اليوم أشار إلى نجاح هذا الحصار البحري الذي يحرم إيران من ملايين الدولارات، ويقول أنه لا توجد سفينة أو لا تخرج سفينة أو تدخل إلى إيران إلا بإذن من القوات الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي، مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن على كل هذه الإيضاحات. من أوتاوا ينضم إلينا الدكتور حامد موسوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون، وسيكون معنا أيضا من مونتانا مايكل موروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكم. أبدأ مع الدكتور حامد موسوي، وربما طرح الرئيس الأمريكي الآن يضع خيارات، إما التفاوض أو العودة للتصعيد العسكري، لم يحسم موقفه. ما موقف إيران؟
2: دونالد ترامب هدد إيران مرات متعددة ومتكررة في الأشهر القليلة الماضية، ونتيجة لذلك فإن تهداته لا ينظر إليها على أنها جدية، حيث أنه هدد مرات عديدة لكنه لم يتابع ويحقق ويمضي قدما في هذه التهديدات. لا أعتقد أنه سيكون هناك أي تصعيد، يريد أن يبقي الوضع الراهن، لكن في الآن ذاته يريد الضغط على إيران حتى يصل إلى الاتفاق الذي يسعى إليه. لابد نتذكر أن ترامب في الستة أشهر الماضية في كل مرة يتحدث عن التفاوض يقوم بالتهديد كذلك. ربما هذه قد تكون من التكتيكات التي يستخدم في التفاوض، لكن بعد الانتخابات كل شيء برأيي سيتغير.
1: الأحاديث داخل إيران تتعلق باتصالات دبلوماسية يقوم بها وزير الخارجية، هل تعتقد بأنها مؤشر على شيء ما؟
2: أعتقد أن موقف إيران في الوقت الحالي هو أنه يرمي إلى خفض التصعيد من أجل خوض محادثات مع دول الجوار. في الوقت الحالي فإن عملية التفاوض مع الولايات المتحدة ستكون صعبة للغاية بسبب الموقفين المختلفين لدى البلدين. إيران تقول إن المضيق سيتم فتحه في مقابل رفع العقوبات وكذلك الحصار البحري. إيران تقول إنها لا تريد التفاوض بشأن الملف النووي إلا في المستقبل، لكن الولايات المتحدة تريد اتفاقا شاملا جامعا. الولايات المتحدة تريد أن يتم تضمين الوضع المرتبط بالملف النووي، وهذا عقد الأمر.
1: أنت ذكرت بأن إيران تريد الحديث إلى دول المنطقة، لكن عندما يتحدث عباس عرقجي إلى قائد الجيش الباكستاني وربما وزير الخارجية التركي، أليس هناك إشارات تتعلق بتفكيك المشهد الجامد من حيث التفاوض؟
2: ربما قد يكون الوضع كذلك. إيران والولايات المتحدة تبادلا الرسائل بشكل متكرر في الأشهر القليلة الماضية، لكن سيكون من الصعوبة بمكان الوصول إلى اتفاق. في الوقت الحالي إيران تريد العودة إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل كلا الطرفين. الأمريكيون لا يبدو على أنهم مهتمين بالعودة إلى الاتفاق، يبدو أنهم يريدون اتفاقا مختلفا.
1: الوفد الذي سمح له أمريكيا للذهاب إلى نيويورك وربما توجيه رسائله كالمعتاد عبر الجمعية العامة، ما أبرز ما يحمله برأيك في هذا التوقيت؟ ما الرسائل التي سيحملها معه؟
2: أعتقد إذا ما كان هناك محادثات مباشرة ما بين البلدين، ما بين الولايات المتحدة والمسؤولين الإيرانيين، هذا سيكون مؤشرا إيجابيا على أن عملية التفاوض ستكون إيجابية. ليس هناك تفاوض مباشر، هناك فقط رسائل غير مباشرة. لابد أن ننظر إذا ما كان طرفان
1: سيرتقيان
2: بشكل مباشر.
1: طالما أنه تم ستصدر التأشيرات للوفد الإيراني للحديث من الجمعية العامة، هل تعتقد بأنها فرصة للإيرانيين ربما لإيصال عدد من الرسائل؟ إن كان كذلك ما هي؟
2: نعم، هذه النقطة هي نقطة مهمة، بمعنى أننا نحتاج أن ننتظر مستوى الذي ستسمح الولايات المتحدة بأن يحصل على تأشيرات الدخول. إذن بالنسبة لزيارة الوكالة المرتبطة بالاجتماعات، ولم يكن هناك تأشيرات تم إصدارها، والمسؤولون الإيرانيون قيل لهم إن التأشيرات تم إصدارها وبعد ذلك تم إلغاؤها بسبب ضغوط أمريكية. إذا ما واصلت الولايات المتحدة مثل هذا الأسلوب ولم يتم إصدار التأشيرات للمسؤولين الإيرانيين، سيكون كذلك هذا مؤشرا بأن الأمور لا تمضي قدما بشكل إيجابي، وعلى أن عملية التفاوض لن تمضي قدما. لكن إذا ما تم إصدار تأشيرات لمسؤولين رفيعي المستوى، فإن هذا سيؤدي ربما إلى اجتماع بين الطرفين، وربما قد يكون هناك فرصة لإحراز تقدم. لابد أن نتذكر أن الرئيس ترامب هو في وضع صعب في الوقت الحالي. بالنسبة لانتخابات التجديد النصفي هي تبعد فقط 7 إلى 8 أسابيع، وإذا ما قام بالتصعيد العسكري فهذا سيشكل مخاطرة، وحتى لو توصل إلى اتفاق دبلوماسي هذا الأمر كذلك قد يتكون أو يتضمن مخاطرة. أعتقد أن بعض المسؤولين بإدارة ترامب يريدون إبقاء الوضع الراهن في الوقت الحالي لغاية انتخابات التجديد النصفي، وبعد انتخابات إما المضي قدما باتجاه اتفاق أو أن الوضع سيتم التصعيد بشأنه. لكن قبل الانتخابات أعتقد أن فرص فحقيقة اختراق لن تكون عالية.
1: تبقى معنا، نرحب بضيفنا سيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية من واشنطن. سيد ديفيس،

0: ربما كثرت الرسائل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة يجعل فهم الموقف الأمريكي صعبا. هل هو يريد تفاوضا وحلا دبلوماسيا أم أنه سيذهب باتجاه التصعيد؟ هل الصورة واضحة بالنسبة لك؟
1: المنهجية المفضلة ربما قد تكون حلا دبلوماسيا، لا شك في ذلك، لكن لابد أن نفهم أن دونالد ترامب هو مفاوض ولن يظهر كل ما بجعبته عند عملية التفاوض. هو سيحتفظ دائما بالخيار العسكري لغاية نهاية المطاف، ونأمل أنه لن يستخدم ذلك الخيار. المنهجية والأسلوب المفضل سيكون التفاوض، والتفاوض لابد أن يتم في إطار الواقع، بمعنى أن طهران لابد أن تتفاوض بحسن نية، وإذا لم يتفاوضوا في هذا الإطار فإنه سيقطع عملية التفاوض كما فعل في الماضي، وربما قد يؤدي ذلك إلى استئناف العمليات العسكرية. في الوقت الحالي هو يأبه أكثر لانتخابات التجديد النصفي، هذا هو مبعث القلق الأساسي بالنسبة له في الوقت الحالي. إيران تعتبر الآن ثانوية بالنسبة للرئيس الأمريكي من حيث الأهمية، وهو سيحاول التوصل إلى قرار أو حل بطريقة أو بأخرى، وربما قد يشرك القوى الإقليمية في هذا الإطار كذلك.
0: عندما يقول الرئيس الأمريكي إنه يفكر باتخاذ قرار إذا ما أراد الدخول إلى إيران وتغيير النظام، ألم يقل سابقا إنه تم تغيير النظام بالفعل؟
1: عندما يتحدث ويقول إنه سيتخذ قرار بهذا الشأن، هذا الأمر لن يكون من خلال غزو بري من خلال قوات على الأرض، ربما قد يكون من خلال زيادة القصف الجوي أو من خلال شيء موجه يرمي إلى زيادة النشاط بحدود الجبل الفأس، أو من خلال استهداف البنى التحتية ومحاولة لإسكات ووقف البطاريات الصاروخية الموجودة على منطقة الساحل. هذا ما يتطلع إليه ويفكر به عندما يفكر باتخاذ قرار بهذا الشأن. نعلم أن إيران تريد أن يكون هناك غزو بري، لا ندري لماذا يريدون ذلك، لكن الرئيس الأمريكي لن يجدح لمثل هذا القرار، ربما قد يبقى في إطار القصف الجوي، وكذلك ربما إشراك القوى الإقليمية التي هي بجانب موقف الولايات المتحدة.
0: لكن ألن يواجه الرئيس الأمريكي الأسئلة الصعبة داخل الولايات المتحدة الأمريكية عن أهداف الحرب وما الذي تحقق منها إن كان يريد أن يعود مرة أخرى إلى التصعيد العسكري؟
1: هو يخبر العالم ويقول للعالم أجمع ما تم تحقيقه حتى الآن. طبعا تم التخلص من رأس النظام الذي أعاد تشكيل نفسه، وكذلك تم حصر القدرات العسكرية الإيرانية باستثناء ما تبقى لديهم، وكذلك تم فرض عقوبات عسكرية كبيرة تم فرضها على إيران. هذه هي النقاط التي تم تحقيق نجاح بشأنها.
0: دكتور حامد موسوي، عندما يقول الرئيس مسعود بزكيان للشعب الإيراني أن عليهم أن يرشدوا استخدام الطاقة واستخدام بدائل عن الديزل والبنزين، ألا يؤشر ذلك إلى نجاح السياسة الأمريكية في عقوباتها على إيران؟
1: لا شك في أن العقوبات شكلت ضغطا كبيرا على الاقتصاد الإيراني. عندما يتعلق الأمر بالوقود فإنها تستورد بعض من وقودها، إذن هناك الكثير من الضغوط خصوصا بالنسبة للطبقات الفقيرة بإيران. لكن بالعودة إلى مسألة دونالد ترامب، وعندما بدأ هذه الحرب قال إنه سيساعد الشعب الإيراني قال إن الأمر سيستغرق فقط أسابيع، وفي واقع الأمر آلاف الإيرانيين قتلوا، وحتى الآن بعد 6 أشهر ليس هناك أي حل في الأفق، والكثير من الإيرانيين هم تحت ضغط كبير أكثر مما كانوا عليه قبل بداية الحرب. وعندما يقول دونالد ترامب إن أسلوبه المفضل هو الدبلوماسية، لا أعتقد أن الأمر كذلك، خصوصا عندما ننظر إلى السنة ونصف السنة التي خلت. قام ترامب بمهاجمة إيران مرتين، وفي كلتا المرتين كان ذلك في حالة التفاوض، وحالة الهجوم تمت دائما في أيام قبيل لقاء ما بين الطرفين، وهذا خلق الكثير من حالة غياب الثقة ما بين البلدين.
0: سيد ديفيس، أنت ذكرت بأن الرئيس الأمريكي سيجلس إلى عدد من دول المنطقة يعني في حال انعقاد الجمعية العامة يعني أقل من أسبوع، والسؤال هنا هل يمكن أن يقنعهم بخطواته التي لم يتخذها بعد؟ ما الذي يحمله الرئيس الأمريكي لهذه الدول والمخاوف التي ينقلونها له؟
1: الرئيس الأمريكي طبعا دائما يستمع إلى مباعث قلق الدول بالمنطقة، وفي بعض الأحيان بقية العالم لا تستمع إلى هذه المباعث. عندما سيلتقي بدول المنطقة على هامش الجمعية العامة فالأمر سيكون مختلفا قليلا. الاتحاد الأوروبي وصل إلى فهم ما يجري على الأرض، ووافق الاتحاد الأوروبي على العقوبات الثانوية. ومجددا كما قلت لكم إن الوضع هو التفاوض، والتفاوض الدبلوماسي، وهذا لابد أن يكون طريق من مسارين. وعندما يكون هناك مطالب وتكون من جانب واحد فإن الرئيس الأمريكي سينسحب، هذا هو ديدنه شخصية معروفة في مجال الأعمال كرجل أعمال. وبالتالي لابد أن نعرف أن الأمر لابد أن يكون دائما جزءا من الحل، وبالتالي هذا ما يجري في عمليات التفاوض. لقد رأينا ذلك كذلك أن المفاوضات ما بين إيران وعمان لم تصل إلى أي نتيجة. إذن كان يجدر باجتماع أن يجري قبل أسبوع بين دول المنطقة وهذا لم يتم. هذه كل أمور لابد أن ننظر إليها ونحللها. لماذا ليس بإمكان الدول والجهات المختلفة أن تتفاوض مع إيران؟ لماذا دائما تطالب إيران بمطالب لا يمكن الإفاء بها؟
0: دكتور حامد، هل لديك إجابة عن هذا التساؤل، عدم الثقة في المنطقة بإيران؟
1: عندما نقول إن إيران يصعب الوصول إلى حل دبلوماسي معها، لابد أن نتذكر بأن كلا البلدين كان لديهما اتفاق، ألا وهو خطة التعاون الشاملة المشتركة التي تم إبرامها في 2015 بإدارة أوباما، والتي قيدت استخدامات إيران، والوكالة الدولية كانت تراقب البرنامج عن كتب. لقد كان الرئيس الأمريكي ترامب هو الذي انسحب من هذا الاتفاق، وما بعد ذلك كانت هناك حالة من الفوضى واستمرار في التصعيد. كان هناك عمليات عسكرية، والاقتصاد العالمي كان تحت ضغط كبير. كان هناك اتفاق يعمل، وكانت إدارة ترامب هي التي دمرت هذا الاتفاق. في الوقت الحالي كما قلت هناك الكثير من غياب الثقة، الوضع معقد للغاية، وأعتقد أن الوصول لاتفاق سيكون أمرا صعبا.
0: من أوتاوا الدكتور حامد موسوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون، شكرا لك، والشكر موصول لضيفنا من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. الآن إلى الزميلة ليلى شيخلي وفقرة سياق الحدث وقراءة في النبرة التصعيدية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب مع إيران.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. إشارات أمريكية تصعيدية بشأن ما وصفه ترامب بالمنعطف الحاسم في المواجهة مع إيران. تتزامن مع التوتر المتكرر في مضيق هرمز، وتعيد التساؤل عن الحسابات الأمريكية للحرب في مرحلتها الحالية، وما إذا كان التصعيد هو الخيار الأقرب اليوم لواشنطن. إذن لاعبان رئيسيان يحددان هذا المسار.

0: الولايات المتحدة وإيران. مواقفهما رسمتها التصريحات الأخيرة لنتابعها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يواجه قرارا كبيرا بشأن ما إذا كان يريد القضاء عسكريا على النظام الإيراني، مؤكدا أن كافة الاحتمالات واردة، مضيفا أنه يريد استغلال اجتماع الأمم المتحدة للاستماع مباشرة للحلفاء الإقليميين بشأن الخطوات التالية للحرب. وأكد ترامب أن الجانب الإيراني على تواصل مباشر مع الولايات المتحدة، وأن طهران لا تزال ترغب في التوصل للاتفاق. أما بالنسبة لإيران، فأمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول إن طهران لا تثق بأمريكا بأي شكل من الأشكال، وأن على واشنطن اتخاذ إجراءات عملية لكسب ثقتها. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي فيقول إن طهران مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها، لكنها ترحب في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. على صعيد الميداني، الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد، في حين تحدث مسؤولون أمريكيون عن إسقاط إيران مسيرتين أمريكيتين من طراز MQ-1 خلال الأيام الماضية. هكذا تضع إيران الدبلوماسية داخل معادلة مشروطة، حلول سياسية ممكنة ولكن بعد إجراءات تبني الثقة، وتبني هذه الثقة من دون التخلي عن الردع الميداني. إذن هي نبرة متصاعدة يتخذها ترامب، تتزامن مع ميدان يشهد حالة من التوتر في المضيق، مضيق هرمز ومياه الخليج. صهيب العصا سيطلعنا من خلال الخارطة التفاعلية على المستجدات، والأمور تتحرك بسرعة مع هذه التصريحات الأخيرة.
1: نحن الآن لا شك أننا في بؤرة توتر مرتفعة المنسوب، مع الأعين المتجهة نحو هرمز، عمليا عين نحو هرمز وعين نحو باب المندب. ننتظر هذا التصريح.
0: لا يمكن أصلا أن
1: لا يمكن الفصل بينهما قطعا. هذا بالإضافة إلى انخفاض منسوب الحركة في هرمز اليوم إلى 3 سفن مقارنة بيوم أمس كانت 12 سفينة، وبالتالي نحن نتحرك أيضا في مساحة من التصعيد والتوتر، بالإضافة لتصريحات قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية على لسان دونالد ترامب الذي يعيد الحديث مرة أخرى عن عودة التصعيد أو عودة مساحة واسعة من الهجمات. على كل الأحوال، إذا ما ذهبنا إلى المنطقة فنحن لازلنا نتحدث عن التوتر المحيط بمضيق هرمز والحركة في مضيق هرمز والشد والجذب فيما يتعلق بالمسارات، التحركات العسكرية، مشاحنات جوية عسكرية صح التعبير. الإيرانيون يقولون اليوم مثلا أنهم أسقطوا طائرة MQ-9، طائرة استطلاع أمريكية متطورة تحمل متفجرات قادرة على المراقبة، قادرة على التصوير عن بعد. هذه طائرة كبيرة ومتطورة بالنسبة للأمريكيين.
0: والجانب الأمريكي لا يعني لا يقر بذلك، يتحدث عن طائرتين من طراز MQ-1.
1: MQ-9 أكثر تطورا وأكبر، وأبعاد إسقاط هذه الطائرة، طبعا هذه ليست المرة الأولى يتم إسقاط مثل هذه الطائرات الأمريكية في المواجهة مع إيران، ولكن أننا لازلنا نتحدث عن إسقاط طائرات رغم الحديث عن انخفاض منسوب التوتر عسكريا، بمعنى أننا لسنا في مواجهة مباشرة عسكريا الآن بشكل واضح كما كانت الحرب في مارس وإبريل الماضي، ولكن لازلنا نتحدث عن دخول طائرات أمريكية إلى المجال الجوي الإيراني كما يقول الحرس الثوري الإيراني، وإسقاط هذه الطائرات، بالإضافة للتحذيرات التي تأتي على السفن التي تتحرك في مضيق هرمز أو التي إما يتم ضربها أو تحذيرها بالضرب، والتي تضرب بدون أي جهة تعلن مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي تستهدف السفن التي تتحرك في المسارات خارج المسار الإيراني. إذا ذهبنا إلى المسارات، حكما يجب علينا دائما أن نعيد ونذكر ونتذكر هذه الصورة المهمة للمسارات التي تتحرك في مضيق هرمز. نتحدث عن المسار الأخضر، المسار العماني، المسار الأحمر والمسار الدولي المتعارف عليه، الذي تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنه نسبيا بات آمنا بعد تنظيفه من الألغام في أكثر من تصريح. والمسار الأزرق هو المسار الإيراني الذي يسحب هذه السفن باتجاه السواحل الإيرانية حتى يتمكن الحرس الثوري الإيراني من تجديد قبضته الأمنية على المضيق. ولكن هذا كله أيضا متسق أو متوازي مع الحديث في السياسة وحديث عن اجتماعات وحديث عن اقتراحات فيما يتعلق بتقسيم المنطقة. بكل الأحوال نحن لازلنا نتحدث عن التوتر الذي هو سيد الموقف الآن، عين نحو هرمز، عين نحو باب المندب، ولا يبدو أن الأمور تتجه نحو حل، لأنه لا يوجد أي مؤشرات لحلحلة واضحة فيما يتعلق بفتح مضيق.
0: ولفت التغيير في اللغة، يعني قبل ساعات فقط كنا نتحدث عن توصل إنهاء الحرب بعد الانتخاب، والآن
1: نتحدث عن توسيع الضربات والتصعيد.
0: أشكرك صهيب، شكرا جزيلا. إذن هو ميدان متوتر بالفعل في المضيق كما تابعنا، يجعل التوتر فيه خيار التصعيد أكثر قربا. ولنناقش المزيد عن هذا الملف ونتعمق بتفاصيله مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا وسهلا دكتور محمد. إذا نتحدث عن مضيق هرمز، لماذا يكون المضيق هو العقدة الآن التي تجعل ترامب يتحدث عن حسم عسكري محتمل وقريب، بينما كان فقط قبل ساعات يقول أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية؟
2: لعدة أسباب، سيطرة إيران على مضيق هرمز وتعطر الملاحة الدولية كان مفاجأة لم يقدر لها ترامب تقديرا جيدا. أيضا الآن عندما نصل إلى موعد الانتخابات وإلى المؤتمر القومي للحزب الجمهوري، ينظر إلى أسعار النفط ويجد أن البرميل الواحد يتجاوز $100. هذه أيضا مفاجأة غير سارة بالنسبة لترامب. أيضا على صعيد العلاقات الدولية، ولم يستطع أن يستميل دول حلف شمال الأطلسي سواء قبل اجتماع أنقرة أو بعده من المساهمة في الضغط، بمعنى فشل ترامب في تدويل أزمة هرمز وتدويل أزمة حرب إيران بالأساس. أيضا هو يعلم جيدا أن الصين الهادئ الصامت، هو الصين تلعب ورقة الضغوط الضمنية، بمعنى أن مضيق هرمز إذا طال أمد هذه الأزمة، أزمة الطاقة، المستفيد تكون الصين في المقام الأول لعدة اعتبارات. الآن هو يعني هناك أيضا سبب نفسي إضافي، أنه يعني لا يقبل أن تكون قضية هرمز ورقة المناورة الأساسية، وأن طهران تتمسك بسيادتها، فبالتالي لا يستطيع أن يخلخل هذا الوضع، خاصة وأن الحرس الثوري يستخدم هرمز كمنصة عسكرية وكمنصة تجارية إزاء أزمة الطاقة، وكأيضا كمنصة لتعقيد عودة المفاوضات، وعلى ترامب أن يحترم مذكرة التفاهم. مجموعة عناصر ترفع أهمية ورقة هرمز في هذه المرحلة.
0: يعني هي في النهاية تبقى ورقة المناورة الإيرانية الرئيسية، والتي اكتشفت ربما إيران قوتها، في حين يحاول ربما ترامب أن يقلل من أهميتها، ولكن في الواقع هو يعترف الآن من خلال هذه الخطوة بأنها العقدة الأبرز ولم يستطع تجاوزها. يعني تأثير مثل هذا التصريح الآن برأيك كيف نقرأه؟
2: أولا يعني استمرار أزمة هرمز، والآن احتمال أيضا اشتعال جبهة أخرى، باب المندب، يضع دول الخليج بين كماشتين، ويتضاءل من خلال هذا الوضع التأثير، تأثير النفوذ الأمريكي. فبالتالي ترامب يعتقد أن يعني أنه عندما قرر سياسة الخنق الاقتصادي ومنع تصدير النفط الإيراني واستمر في فرض الحصار، أنه وصل بالطوق إلى أقصى مستوى من الضغط حول عنق طهران. ولكن عادت أزمة هرمز وعادت أزمة الطاقة أيضا بمضاعفات سلبية على مستوى الأسعار. هو الآن يتحدث أو كأنه عاد يفكر بما كان يفكر به في الأسبوع الأول من الحرب. هو الجمع الآن بين الخنق الاقتصادي والضربة العسكرية ربما قد تكون غير مسبوقة، ربما قد تستخدم فيها أسلحة ذات يعني وقع أكبر.
0: أريد أن أسألك هنا دكتور محمد، يعني بالأمس فقط تابعنا موقف الموضوع من رفع سعر الفائدة، وهذا بالنسبة لترامب كان يعني ضربة قاسية، صفعة في الواقع، لأن هذا الرجل الذي جاء به هو لكي يدعمه ويخفض سعر الفائدة في الواقع لم يستطع.
2: والبنك أو الاحتياطي الفيدرالي ليس لا يعمل بمنطق المحاباة السياسية أو التبعية الحزبية، هناك حتمية أرقام وحتمية أوضاع اقتصادية.
0: هل هذا ما يدفعه أيضا إلى التصعيد الآن؟ يعني نحاول أن نفهم التصريحات الجديدة هذه.
2: هذا إحدى المضاعفات التي لم يحسب لها حساب، أن على الولايات المتحدة أن تزيد في سعر الفائدة، فبالتالي هناك أيضا تداعيات أخرى ستظهر مع مرور الوقت، وستزداد الضغوط على الناخب وعلى الشارع الأمريكي لعدة اعتبارات.

0: مباراة الآن يعود ترامب إلى التفكير بأنه عليه أن يسرع في ضربة عسكرية.
1: في الواقع دكتور يعني كنا نتحدث عن محاولات تهدئة هذه الاجتماعات السرية مع الحوثيين رغم الضربات على السعودية، والآن الحديث يعني عن كنا نفترض تهدئة قبل الانتخابات النصفية، ولكن اللغة الآن مختلفة تماما. برأيك أنت كيف سيكون الرد الفعل على الناخب؟

0: الاقتصادي سيؤتي فعلته وبالتالي يضعف موقف إيران. لكن ترامب أيضا ليس من السياسيين الذين يصبرون أو لديهم تريث، هو أيضا كلما فكر في موضوع الانتخابات يستعجل ويريد أن يكون رجل المبادرة. يعود الآن كل من نائب فانس يتحدث عن الخيار العسكري بطريقة ضمنية، أيضا وزير الطاقة كريس رايت يشجع على ضرورة ليس الاكتفاء فقط بالخنق الاقتصادي. إذا كل المحيط الأربعة الذين هم أقطاب حكومته بدأوا تقريبا يفكرون بنفس الطريقة
1: وربما يشجعونه بطريقة أو بأخرى، رغم أن هناك مسؤولين عسكريين يقول له أنت في مأزق استراتيجي ويحذرونه من المضي قدما. ولكن أريد أن أسألك، إذا مضى فعلا قدما واعتدنا من الرئيس ترامب أن لا يستمع بالضرورة إلى مسؤولي العسكريين، ولكن إذا مضى فعلا كيف سيكون الرد الإيراني هنا، رد الفعل؟ ما هو السيناريو المرجح؟
0: يمكن ترقب ضربات جوية قاسية، ربما حتى استهداف مرافق حيوية، بمعنى إرباك معيشة الإيرانيين وضرب الحابل بالنابل. ولكن لا يبدو أن ما يقترحه البعض أو ما يعتقده البعض أن هناك إمكانية للمفاجأة الكبرى وهي إنزال قوات برية بوتس أون ذا جراوند، أعتقد هذا مسألة مبالغ فيها، لأن حتى جنرالات البنتاغون ناهيك عن شح الذخيرة، هم يعارضون هذه الفكرة. ورئيس هيئة الأركان المسلحة الأمريكية هو أكبر المعارضين لمزيد من المجازفة. إذن المؤسسة العسكرية وإن كانت مع فكرة الضربات المركزة أو القصف المتقطع ليست بالضرورة مع الحرب الشاملة، إذا وصلنا إلى مرحلة إنزال قوة برية إما في جزيرة قشم أو خرق أو أي من الجزر على الساحل الإيراني.
1: حتى بدأ الحديث في الولايات المتحدة عن تجنيد إجباري، ونعرف ماذا يعني هذا بالنسبة للأمريكي، سواء يعني الذي بدأ الآن يعاني بجيبه، والآن أيضا هذا الخوف والترقب. أشكرك جزيلا دكتور محمد الشرقاوي، وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحبطت هجوما شنته جماعة الحوثي على مواقعها في جبهة كهبوب عقب اشتباكات استمرت لأكثر من 3 ساعات. من جهته قال رئيس مجلس القيادة اليمني إن استعادة هيبة وقوة الدولة ضرورة لحماية السواحل والممرات البحرية، مشيرا إلى أن الدولة بقواتها المسلحة قادرة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. نقف على التطورات. ينضم إلينا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أهلا بك ياسر، ما آخر التطورات؟
3: نعم عبد السلام، آخر التطورات ما ورد في بيان للمركز الإعلامي للقوات الحكومية اليمنية، أكد أن هناك 30 قتيلا من الحوثيين و60 جريحا سقطوا خلال المواجهات خلال 24 ساعة في مواجهات وقصف جوي في مديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز. وقال أيضا إن هؤلاء سقطوا خلال مواجهات وأيضا خلال قصف جوي للقوات الجوية التابعة للحكومة اليمنية. أيضا قال إن الطيران دمر 6 آليات أو مركبات عسكرية للحوثيين في الوازعية أيضا، وكذلك دمر دبابتين. وأشار البيان إلى أن معظم الاشتباكات دارت في مفرق الضريفة في مديرية الوازعية. هذا آخر ما ورد من بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أو القوات الحكومية اليمنية، لكن حتى الآن لم يعلق الحوثيون عن هذا الأمر أو عن هذه الحادثة والقتلى والجرحى الذين قال المركز الإعلامي للقوات الحكومية إنهم سقطوا في الوازعية خلال الـ24 ساعة الماضية. أيضا على الجانب الآخر، كان الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية قد أكد أن الطيران غار على الحوثيين واستهدف إمدادات للحوثيين في المخا وفي الساحل الغربي. وقال أيضا إن الطيران استهدف الحوثيين في عدة مناطق في تعز، منها غارات استهدفت مفرق الذكرة الواقع في شمال شرق تعز، وكذلك غارات استهدفت مناطق

0: الراهدة وأيضا الدمنة الواقعة أيضا في جنوب شرق تعز، وكذلك كانت هناك غارة في شرق تعز في الحوبان سلفة سنترال تابع للحوثيين. أيضا هناك في الساحل الغربي القوات الحكومية أكدت أنها صدت عدة هجومات للحوثيين في جبهة كهبوب، ويحاول الحوثيون السيطرة على جبال كهبوب، لكن القوات الحكومية المرابطة هناك من القوات الحكومية التي ترابط هناك من قوات العمالقة ودرع الوطن وغيرها أكدت أنها صدت هجومات الحوثيين المتكررة، وأيضا أكدت أنها دمرت عربات الحوثيين، وأيضا هناك قتلى وجرحى من الحوثيين كما قالت القوات الحكومية هناك. أيضا قالت قوات العمالقة أنها أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين في تلك الجبهة ومنعتها من الوصول إلى هدفها. أيضا على المستوى السياسي كان وزير أو كان رئيس الوزراء شايع الزنداني أكد خلال لقائه بوزيرة الخارجية أكد أنه لا بد من عمل دبلوماسي ولا بد من إطلاع المجتمع الدولي وكذلك إطلاع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية على طبيعة وحقيقة ما يجري في اليمن، وأيضا قال إنه لا بد أن نعرف الآخرين ونعرف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحقيقة ما يقوم به الحوثيون في اليمن من جرائم كما قال رئيس الوزراء. أيضا قبل ذلك كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد أن القوات المسلحة اليمنية قادرة على الأخذ بزمام المبادرة وأن الحوثيين لن يبقوا في الأماكن التي سيطروا عليها وأن الدولة ستبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية. أيضا عبد السلام لابد أن نذكر موضوع النازحين وما يتعلق بالنزوح الكبير الذي حصل في مناطق الساحل الغربي وكل مناطق التي كان فيها التصعيد الأخير في اليمن.
1: شكرا جزيلا لك ياسر حسن مراسل الجزيرة كان معنا من تعز. في تطورات الملف اللبناني قال الرئيس جوزيف عون خلال الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد بباريس قال إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وقال إن لبنان يريد خارطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. وفي مقابلة مع الجزيرة قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن اجتماع باريس يبحث المستجدات على الأرض في لبنان ومساعدة الجيش اللبناني. نرحب بضيفنا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك معنا. ما الذي تقرأه أنت في حديث الرئيس عون والمتعلق بضرورة دعم الجيش ووضعه كنقطة استقرار للبنان؟
2: تحية لك أستاذ عبد السلام. يعني الحقيقة ما أعتقد أن ما أراد الرئيس عون أن يقوله هو أنه موضوع تسليح الجيش اللبناني ليس موضوعا ماديا، وإنما موضوع يرتبط بدور هذا الجيش وإمكانية قيامه بالمهمات لتحقيق الاستقرار في الجنوب واستعادة السيادة اللبنانية على الجنوب وحتى على كل لبنان. وبالتالي هذا يفرض على المجتمع الدولي أن يعطى معه على الأساس، وليس على أساس أنه لبنان الجيش اللبناني فقير ويحتاج إلى دعم ومساعدة فقط. لا، الدعم ينبغي أن يكون مشروط أو مربوط بالمهمات الملقاة على عاتق هذا الجيش في إطار إيجاد حل للأزمة اللبنانية وإنهاء حال الحرب في الجنوب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. فالمسألة لم تعد موضوع الجيش لم يعد مسألة دعم للجيش فقط وأنه بالنهاية اذهب يا لبنان ودبر حالك. هذا الدعم ينبغي أن يربط مرتبط ضمن باكيج الحل الذي ينبغي أن على المجتمع الدولي أن يضغط لتحقيقه في الجنوب سواء عبر اتفاق.
1: إذا أنت من وجهة نظرك هناك مفهوم أوسع لدعم الجيش اللبناني يتعلق ليس فقط بالدعم المادي، وهنا عن الظروف التي ينبغي أن تتحقق للجيش لأداء مهمته وبسط سلطته على كامل التراب اللبناني في ظل التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية.

0: هل يمكن أن يخرج المجتمعون بنتائج في هذا الإطار ومواجهة مع الجانب الإسرائيلي لإعادة الجيش اللبناني إلى وضعه الطبيعي في لبنان؟
1: الأستاذ عبد السلام العميل حكى الآن أنه معالجة التدارك الفراغ الذي يمكن أن يتركه، الذي سيتركه انتهاء مهمة قوات اليونيفيل في الجنوب في نهاية هذه السنة. هذا الفراغ يجري بحث عن حل لتداركه عبر تشكيل قوة بديلة لليونيفيل، والجيش اللبناني له دور أساسي في هذا الموضوع، لأن الجيش اللبناني ينبغي أن ينتشر في الجنوب اللبناني في إطار الحل، سواء كان في إطار ما يتطلبه تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل، أو على مستوى تنفيذ القرار الدولي 1701 الصادر عام 2006، ومعه اتفاق 2024 سنة 2024 الذي ينص على الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى وعودة النازحين وإطلاق عملية الإعمار، علما أن القرار 1701 يقضي بأن تنسحب إسرائيل إلى خلف الحدود. فإذا كان بده يكون تقديم مساعدة للجيش مشروطة بموضوع نزع سلاح حزب الله، وهذا موضوع داخلي، شأن داخلي يفجر أزمة داخلية، إذا كان مشروط بهذا الأمر شيء، وإذا كان ضمن الحل الكامل شيء آخر. يعني إذا كان هناك،
0: لكن أبقى معك إذا سمحت لي يعني سيد طارق في هذا الإطار. نعم. انتقادات إسرائيل للجيش اللبناني ليست قديمة بل حديثة، حتى في أدائه في المناطق التي دخل إليها مؤخرا. أيضا الجانب الإسرائيلي يتهم الميكانيزم بأنه لم يؤدي ما طلب منه في الفترة التي كان يعمل فيها في جنوب لبنان، وطالب الجانب الإسرائيلي في أكثر من مرة بإبعاد الفرنسيين، وكان ضد اليونيفيل في كثير من المرات. إذن ما الذي يضمن بأن يكون الجانب الإسرائيلي متوافقا مع أي مخرجات تتعلق بأي قوة في جنوب لبنان، سواء كانت إيطالية أو فرنسية؟
1: الإسرائيلي لا يريد أي قوة، لا يريد للجيش اللبناني أن يكون جيشا قويا، إسرائيلي يريد أن يبقى في الجنوب اللبناني، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين واضحة أنهم لن ينسحبوا من المناطق الأمنية ولا حتى بموجب اتفاق الإطار. حتى السلطة اللبنانية في لبنان مقتنعة بأن الإسرائيلي على الأقل حتى الانتخابات لن يقدم على أي خطوة انسحاب أو أي شيء. الفرنسيين نقطة الضعف أعتقد أن في هذا الموضوع، أنه هو عدم الرضا الأمريكي والفرنسي والإسرائيلي على الدور الفرنسي، والذي ترجم بطرد الفرنسيين، إخراج الفرنسيين من لجنة الميكانيزم، إخراجهم من أي دور يحاولوا أن يلعبوه في إطار الحل للأزمة اللبنانية. ولكن الفرنسيين لا يعملون وحدهم الآن، هذه المرة معهم المملكة العربية السعودية، معهم الأردن، يعني معهم دول عربية وأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة كانت مشاركة في اجتماع التحضيري اليوم، يعني السفير الأمريكي في لبنان كان موجودا في الاجتماع وخرج وقال أنهم متمسكون بالإطار الثلاثي، أي اتفاق الإطار. يعني الأمريكيين يبدون علنا يبدون إيجابية، لكن ربما يكون وراء الأكمة ما وراءها هو الإسرائيلي.
0: لكن كل ما ذكرته أنت، هل يمكن أن يضع حدا لما يقول الرئيس جوزيف عون إنه اعتداءات إسرائيلية متواصلة رغم عدم انسحاب لبنان من مسار التفاوض المباشر مع الإسرائيليين؟
1: أي حل، على كل حال فخامة الرئيس قال هذا الكلام، أي حل سيحصل لتسليح الجيش ضمن إطار ترتيب أمني للجنوب اللبناني والترتيب لمهمات الجيش اللبناني على كل الأراضي اللبنانية بما في موضوع معالجة موضوع سلاح حزب الله، أي حل إذا لم يقترن بانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية لن يكتب لهذا الحل النجاح. يعني إذا الدولة اللبنانية وهذه القوة الجهات الدولية التي اجتمعت اليوم في بريد قررت أن تغدق على الجيش كل الأسلحة وكل ما يريد، إذا لم يحصل انسحاب إسرائيلي من الجنوب كل هذا لا يفيد أبداً، لا يفيد للدولة اللبنانية ولا يفيد المجتمع. شكرا. الدولي الذي يعمل في هذا الاتجاه، المهم تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، لأنه بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي حتى أستاذ عبد السلام توجد حل لسلاح حزب الله، لأنه سلاح حزب الله مربوط بهذا
0: الانسحاب. وضحت وجهة نظرك، أشكرك جزيل الشكر. من بيروت طارق ترشيش الكاتب والمحلل السياسي. إلى قطاع غزة، حيث تواجه المستشفيات أزمات متفاقمة تضع القطاع الصحي أمام تحديات كبيرة تعيقه عن استمرار تقديم خدماته، وتعاني المستشفيات من نقص مستمر في الوقود والزيوت وقطع الغيار، إضافة إلى توقف عمل الحافلات التي تقل موظفي وزارة الصحة.
2: مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة دمر إبان الحرب الإسرائيلية على القطاع، بات اليوم غير قادر على تقديم الخدمات الطبية مع اشتداد أزمة الوقود والزيوت وقطع الغيار، واقع دفع إلى تعليق العمل في أقسام حيوية داخل المجمع.
3: العيادات الخارجية توقفت بالأمس كاملة، نحن نستقبل يوميا ما يقارب من 500 مريض من خلال هو العيادات الخارجية، وترتب على ذلك إيقاف قسم العمليات حيث توقفت جميع العمليات المجدولة بالأمس. طبعا خلال هذا اليوم كانت الحركة داخل المجمع ضعيفة جدا.
2: أزمة الوقود والزيوت صعبت وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات نتيجة تعطل وسائل النقل وارتفاع تكاليف الصيانة، وهو ما أدى إلى غياب عدد من العاملين والضغط على الطواقم الموجودة في ظل ازدياد أعداد المرضى والمصابين.
4: توقف النقل الطبي للكوادر الصحية، يعني احنا نتحدث عن 5000 من الكوادر الطبية الذين يستفيدون من النقل الطبي عبر شركة البصات، وبالتالي سيؤثر سلبا بل ستتوقف الخدمات بالكامل في بعض المرافق الصحية.
2: وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تحيط بالقطاع الصحي، تتوالى التحذيرات من تعطل عمل المستشفيات وتوقف بعض الخدمات الصحية في وقت تكافح فيه الطواقم الطبية لمواصلة تقديم الرعاية للمرضى وسط ظروف قاسية وقيود إسرائيلية متواصلة.
5: طبعا أمام هذه التحديات الكبرى، فإن الخدمات الصحية مهددة بشكل كبير عن التوقف عن الخدمة في قادم الأيام، يعني إذا بدأ الأمر بالمؤسسات الأهلية فسينتهي الأمر بالمؤسسات الخاصة بوزارة الصحة.
2: هذه المولدات تمثل شريان الحياة الوحيد للمرافق الصحية في قطاع غزة، تتعرض لأعطال جسيمة نتيجة عملها المتواصل لأكثر من 3 سنوات دون توفر قطع الغيار أو الزيوت والسولار، إضافة إلى تدمير الاحتلال الإسرائيلي المولدات الرئيسة خلال اقتحامه لمجمع الشفاء الطبي. شادي شمية، الجزيرة، من مجمع الشفاء غزة.
0: افتتحت الصين قناة بينغلو المائية لتمنح تجارتها منفذا جغرافيا استثنائيا يتجاوز نقاط الاختناق البحرية التقليدية. تقرير يوسف خطاب.
6: حرب الممرات البحرية لم تخاض بالسفن وحدها، بل بالقنوات والسكك والموانئ التي تستطيع منح الاقتصادات طريقا ثانيا عندما يغلق الطريق الأول. فمن مضيق هرمز المضطرب إلى البحر الأحمر أعادت الأزمات الحالية سؤالا استراتيجيا إلى الواجهة: كيف تقلل الدول الكبرى اعتماد تجارتها على نقاط الاختناق البحرية؟ في هذا التوقيت افتتحت الصين قناة بينغلو بطول 134 كيلومترا، وبلغت كلفة إنشائها ما يقارب 11 مليار دولار لتمنح جنوب غربي الصين منفذا أقصر لأسواق جنوب شرق آسيا. وتستوعب هذه القناة سفنا بحمولة تصل ل5000 طن. القناة لم تبنى بسبب أزمة مضيق هرمز الحالية، فقد بدأ إنشاؤها في عام 2022، لكن الأزمة اليوم تكشف عن القيمة الاستراتيجية لمشروع يقوم أساسا على تنويع طرق الوصول إلى البحر. فبدلا من إرسال بضائع جنوب غربي الصين عبر الطريق التقليدي نحو موانئ غوانغدو، تختصر القناة المسافة الداخلية بأكثر من 560 كيلومترا. وتشير تقديرات إلى أن القناة الجديدة سوف تخفض التكاليف اللوجستية بما فيها النقل بما يصل إلى حوالي 30%، أي مع توفير أكثر من 746 مليون دولار في نفقات النقل سنويا. لكن الرهان أكبر من توفير الوقود والوقت، بجين تريد أن تربط مصانعها مباشرة

0: أسواق آسيان، حيث يصل التبادل التجاري إلى ما يقرب من 900 مليار دولار منذ بداية هذا العام، أي أن الصين لا تبحث عن سوق أكبر فحسب، بل عن بنية تجارية أكثر مرونة، مصانع مرتبطة بسكك وقنوات وموانئ، بحيث تتعدد الطرق ولا يصبح طريق واحد نقطة ضعف للاقتصاد. لكن عندما تمتد التجارة الصينية غربا نحو الخليج تظهر حدود هذه الاستراتيجية، فمهما اختصرت بيجين الطريق إلى آسيان فإن التجارة والطاقة المتجهتين عبر الشرق الأوسط تظلان معرضتين لمخاطر مضيق هرمز والممرات المحيطة به. هنا هو جوهر القصة. في عصر حرب الممرات لم تعد قوة الدولة تقاس بحجم ما تصدره فحسب، بل بعدد الطرق التي تستطيع استخدامها عندما يصبح أحدها غير آمن.
1: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
3: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
4: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
5: بالنسبة لصنعاء أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
6: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
7: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
8: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
9: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
10: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
11: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
12: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
13: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
14: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
15: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
16: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، أجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
17: صحوا الأولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسأل، الله ما معطك لينا.
18: يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقودا للحملة الانتخابية الإسرائيلية.
19: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد منذ النكبة.

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني ولتطورات في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وإن أمامه قرارا مصيريا بشأن ما إذا كان يريد التدخل والقضاء على النظام الإيراني. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وما زالوا يرغبون في التوصل للاتفاق. في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصالين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي آخر التطورات الإقليمية. من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق